0: قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وإنها عطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. كان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده قال إن بلاده ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي تطورات الملف اليمني نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الحكومة التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالية محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد بخلاصة التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب وكذلك البيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن العمليات الجارية في المضيق.
1: نعم محمود، لو سمحت لي بداية أن أبدأ بهذا التقرير اللافت لصحيفة نيويورك تايمز والتي كشفت فيه بعض الجوانب المتعلقة باجتماع دونالد ترامب يوم الجمعة مع كبار مستشاريه للأمن القومي، وفي مؤشر أيضا على مراجعة واشنطن لخياراتها في هذه المرحلة. صحيفة نيويورك تايمز كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل حول قرار ترامب ب الوقف المؤقت لخطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران، حيث أشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف حقيقية داخل الإدارة من تداعيات توسع الحرب على المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي. بحسب المسؤولين الأمريكيين، ترامب في اجتماعه هذا يوم الجمعة مع مستشاريه للأمن القومي ناقش قضايا تتعلق بإيران والعمليات العسكرية، من بينها مسألة تراجع مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الباتريوت ووسائل الدفاع الجوي، خاصة بعد نجاح صاروخ باليستي إيراني بحسب هذا التقرير في اختراق الدفاعات الجوية في المنطقة، وهو ما أدى لمقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن قبل أكثر من أسبوع. بحسب الصحيفة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر في هذا الاجتماع من أن استئناف عملية واسعة قد يؤدي إلى استنزاف خطير لقدرات القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، رغم أنه أشار في الوقت نفسه في ذات الاجتماع بحسب هذا التقرير إلى أن استئناف عمليات كبرى ضد إيران لا يزال أمر يمكن القيام به. في هذا السياق شدد للصحيفة المتحدث باسم البيت الأبيض أو مدير الاتصالات في البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه في نفس الوقت يحتفظ بجميع الخيارات العسكرية إذا واصلت إيران تهديد الحركة في مضيق هرمز أو المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. مدير الاتصالات بالبيت الأبيض أيضا ستيفن تشوينغ أكد كذلك للصحيفة أن أمام طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي لا سيما بعد تشديد الضربات العسكرية عليها وكذلك في ضوء العقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران، وإلا فإنها ستعرف ما سيحدث بحسب تعبيره في إشارة إلى احتمالات التصعيد العسكري. ترامب في هذا السياق كان قد قال في مقابلة مقتضبة مع قناة فرنسية بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى حملة عسكرية واسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تطالب به. وهذه التصريحات جاءت بعد أن قرر وقف ضربة عسكرية بحسب الأكسيوس كانت مقررة الجمعة في وقت أيضا أشارت في تقارير إلى أن إسرائيل كانت تستعد أيضا للمشاركة فيها قبل أن يقرر ترامب في اللحظة الأخيرة تأجيل هذه العملية مفضلا على ما يبدو منح إيران فرصة ربما قد تكون الأخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات. رغم ذلك وعلى الصعيد الميداني القيادة المركزية أكدت في بيان مواصلة الحصار البحري على إيران وأعلنت أنها أعادت حتى 25 يوليو توجيه 12 سفينة تجارية، كما نفذت اليوم السبت عمليات تفتيش على متن ناقلة كانت ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، وذلك بعد يوم واحد أيضا من تعطيل ناقلة أخرى في خليج عمان. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد من واشنطن. أتحول إلى رانيا قاسمي من طهران. رانيا، ما خلاصة تصريحات الحرس الثوري الإيراني بخصوص العمليات الجارية، وكذلك إذا كان هناك معلومات متوفرة عن ما آلت إليه زيارة الوفد العماني لطهران؟
2: نعم محمود، يعني هناك حالة من الهدوء الحذر، عدم تجدد للهجمات ما بين إيران والولايات المتحدة لليلة الثانية على التوالي على الأقل حتى الآن، وذلك فيما يبدو نتيجة جهود الوسطاء، نتحدث عن الوسيط الباكستاني والقطري وأيضا التحركات الدبلوماسية، مع الحديث أيضا عن دخول الصين على خط محاولات خفض التصعيد. وفي هذا الإطار أيضا كانت هناك زيارة لوفد عماني إلى قطر لبحث مستقبل مضيق هرمز مع الجانب الإيراني. هذا الوفد الذي يعني غادر طهران كان قد بحث آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك مع إصرار طهران على رفض أي تدخل أمريكي وأيضا رفضها أي مسارات موازية وتأكيدها على أن إدارتها على المضيق يجب حفظها وأنه يجب أن تكون هناك إجراءات جديدة ما بين إيران وسلطنة عمان من أجل تأمين الملاحة البحرية في هذا المضيق. لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل هذا الاجتماع، ولم يتم الإعلان حتى الآن عما إذا كان قد حدث خرق واختراق كبير في هذا الموضوع والتوصل إلى يعني تفاهم أو اتفاق عام ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، ولكن يمكن اعتبارها خطوة مهمة في إطار خفض التصعيد قد يعني تؤدي خلال الأيام المقبلة ربما إلى العودة إلى المسار التفاوضي مرة أخرى ما بين طهران وواشنطن. وفي هذا السياق والتأكيد على التفاعل الإيراني الإيجابي مع الجهود الدبلوماسية، يمكن أن نفهم تصريحات سعيد خطيب زادة المساعد وزير الخارجية الإيراني والذي أكد على التزام بلاده بالدبلوماسية والمحادثات التي وصفها بالعادلة، بالإضافة إلى تأمين المرور الآمن والسلمي للسفن من مضيق هرمز. ولكنه أكد على نقطة هامة وهي أنه إيران لن تسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على المضيق وأنها ستدافع عن نفسها وعن ما تعتبره طهران حقوقها فيما يتعلق بهذا الأمر، بالإضافة إلى التأكيد على أمر مهم وأن الولايات المتحدة لن تحصل من خلال التهديد والإكراع وانتهاك بنود مذكرة التفاهم لن تحقق شيئا، وأن الحل الدبلوماسي هو الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة. وفي هذا السياق أيضا تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي قال أن الولايات المتحدة هي من بدأت هذه الهجمات وقامت باستهداف السواحل والجزر الإيرانية، وأن طهران لا تعتبر هذه الهجمات بداية لحرب أو استمرار لحرب شاملة، وإنما هي رد على الهجمات الأمريكية. ولكن هذا لا يعني أن إيران يعني تنظر بأمان ولا تأخذ في الحسبان أي تطورات وربما أي تصعيد عسكري محتمل، خاصة وأنه تمت الإشارة إلى الدور الإسرائيلي الذي يعمل على تحريض الولايات المتحدة على مواصلة هذه الهجمات من أجل تحقيق أهدافها. وهنا حذر محبي إسرائيل من أنها إذا تدخلت في الحرب فأنها ستتلقى ضربات موجعة كما تم تحذير أي دولة أخرى سواء كانت بريطانيا أو غيرها من أنها إذا شاركت في هذه الهجمات وقدمت المساعدة العسكرية للولايات المتحدة فإنها ستعتبر أيضا أهدافا مشروعة. وهنا ذكر محبي بأن إيران خلال الأيام الماضية من خلال استهدافها للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة قال أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، أشار إلى أن هناك أكثر من 200 جندي أمريكي أو عنصر عسكري أمريكي قتلوا في الضربات الإيرانية وأن هناك أكثر من ذلك بكثير من الجرحى. إذن إيران تتحدث عن تكبيد الولايات المتحدة خسائر كبيرة، ويعتبر الإيرانيون أن هذه أحد أسباب التراجع الأمريكي أيضا عن مواصلة الضربات العسكرية. إيران تؤكد استعدادها للدبلوماسية ولكن وفق شروطها مع مواصلة رفضها أي يعني إجراءات غير تلك التي كانت قد أعلنتها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتأكيدها أن المضيق ما زال مغلقا وأنه لن يتم فتحه إلا عندما تنتهي الهجمات الأمريكية بشكل عام وأن تعود الولايات المتحدة إلى مذاكرة التفاهم، هذا بالإضافة إلى احترام الإجراءات الإيرانية في المضيق، هذا ما تؤكد عليه. ولكنها وأيضا تحذر من أن أي سيناريوهات جديدة من الهجمات فأن إيران مستعدة لها للرد عليها بقوة، وأنها مستعدة لمختلف السيناريوهات وأنها أعدت نفسها لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة إذا وقعت.
0: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. سؤالنا لك دكتور توماس واريك بخصوص هذا الهدوء الذي يعني تشهده المواجهات بين إيران والولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 13 ليلة حينما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات على إيران، هل لديك تفسير لهذا الهدوء في هذه الليلة؟
3: نعم صباح الخير to you and to your viewers.
4: نعم في الواقع يبدو أن رئيس دونالد ترامب يعول على الدبلوماسية وعلى المباحثات الجارية الآن بين العمانيين والإيرانيين، اللقاء الذي جرى في مسقط، وهناك أيضا تعويل على أن تخرج هذه المفاوضات بأمور إيجابية. رئيس دونالد ترامب بنهاية المطاف الذي سيقرر ما إذا كانت تلك المفاوضات فوضات قد خرجت بمخرجات إيجابية أم لا. طبعا هذه الهدنة وهذا الهدوء مرحب به من قبل الجميع. نعلم أنه لم تشن هجمات ليلة الأمس، وهذا كله يأتي في إطار اشتعال الوضع في الطرف الآخر في باب المندب، وأعتقد أننا نشهد ربما بعض الانفراج في المواقف، والدبلوماسية الآن تمنح فرصة من قبل رئيس دونالد ترامب.
0: دكتور خميار، في تقديرك هل تفلح هذه الجولة من المحادثات بين الجانبين العماني والإيراني فيما لم تفلح فيه الجولات السابقة من نزع فتيل هذا التوتر وهذا الصراع؟
5: تحية لكم مرة أخرى وللمشاهدين. الحقيقة نعم، كما يقول ضيفك الأمريكي هو مرحب به من جميع الأطراف، ولكن لا أتصور أحد يعول على هذه المواقف الأمريكية والترامبية بالتحديد، لأنه يعني يأتي في سياق إدارة المأزق الأمريكي سياسيا واقتصاديا وعسكريا. جاء في تقريركم قبل قليل بأن إحدى أسباب هذا التوقف، توقف الهجوم على إيران في هذه الليالي، هو يأتي في بسبب يعني النقص في منصات الباتريوت. هناك هذا ما لمسناه سابقا عندما فتح الرئيس ترامب فك الحصار أو رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني والروسي جاء في سياق إدارة سوق الطاقة بسبب التضخم الذي شاهدناه والنواقص التي شاهدناها في السوق الأمريكي. لذلك

0: التعويل على هكذا يعني الخطوات الأمريكية ليست من العقلانية، لأنها تأتي في سياق إدارة هذا المأزق. كما قلت، الأمريكيون لن يملكوا استراتيجية الخروج، كما كانوا لم يملكوا استراتيجية الدخول في هذه الحرب. المواقف حتى في المفاوضات كانت متقلبة، كانت متغيرة، كانت الأهداف تتغير بين يوم وآخر وحتى بين ساعة وأخرى. الإيرانيون في إسلام آباد وفي مسقط وفي جنيف لم يعرفوا ماذا يريد الأمريكيون، وما يريد الرئيس، وماذا يريده الرئيس ترامب من هذه المتغيرات في الأهداف وجدول أعمال المفاوضات. لذلك كان الحقيقة يعقد من المسار السلمي والمسار العسكري أيضا. الآن قبل قليل يتحدث الرئيس ترامب على فرض شروطه، ويجب استسلام إيران وقبول شروطه بنسبة 100%، وإلا سيبدأ هذه الحرب. وهذا يعني بأنه لن يملك استراتيجية من الخروج، وإنما هو يتأثر بمجموعة من المتغيرات ومن الضغوط، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى نتنياهو ضغوطه، أو على مستوى الوضع الاقتصادي الذي يواجهه. لذلك طهران ترى هذا الموضوع بحذر شديد، ولا تعول على هذه المواقف المرحلية الآنية،
1: طيب
0: وإنما تقوم في استراتيجية كاملة.
1: دكتور توماس واريك، هل يعني توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قناعة مفادها أن القوة العسكرية وحدها ليست كافية لتغيير سلوك النظام الإيراني، وإنها لن تستطيع أن تعيد الإيرانيين إلى طاولة التفاوض؟
2: نعم، I mean, as Dr. Abbas has rightly said,
3: كما تفضل ضيفكم، فالرئيس دونالد ترامب هو شخصية مزاجية ومتقلبة، وقد يقول شيئا الآن ويغيره لاحقا. لكن ثابت الأكيد هو أن ترامب يقول بأن إيران لا يسمح لها بالتوفر على برنامج نووي، ولكن الآن هناك توجه نحو التركيز على فتح مضيق هرمز. ونعلم أن هناك مباحثات جارية ما بين الإيرانيين والعمانيين، والكل سيرحب بأي مخرجات إيجابية لهذه المفاوضات. إذا تعثرت المفاوضات، فرئيس دونالد ترامب قال بأنه جاهز من أجل العودة للضربات العسكرية. بالتالي علينا أن ننتظر مخرجات هذه المفاوضات حتى نعرف أي من الخيارات يختارها رئيس دونالد ترامب.
1: طيب، ما زلت معك دكتور واريك. وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا، وقد كان أيضا رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، يقول إن الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة بأكملها في ورطة بسبب هذه الحرب التي لا تبدو لها نهاية، ويقول إن الحروب التي لا تبدو لها نهاية عادة ما تنتهي نهاية غير سعيدة بالنسبة للأمريكيين، وإن الوضع يشبه ما كان يحدث في فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة. هل توافق على هذا التحليل؟
3: في الحقيقة نحن نتحدث هنا عن وضع مختلف. عندما تتم الإشارة لفيتنام أو أمثلة في هذا الاتجاه، الوضع الآن مختلف. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم تكن مقتنعة بهذه الحرب. نتحدث عن الشعب الأمريكي، ولم يتم شرح الموقف للأمريكيين بشكل واضح. وأعتقد أن كان هناك غياب لمشاورات مع الكونغرس الأمريكي من جانب رئيس دونالد ترامب. الآن الناس بدأوا يدركون بأن أمريكا دخلت في حرب لم يختاروها ودخلوا في حرب ليست لها شعبية، وأعتقد أن هذا سيضغط على رئيس دونالد ترامب ليتخذ خطوات وإجراءات عسكرية أكبر حتى يحسم هذه المواجهة، لأنه لا يحب أن يبدو وأنه خسر هذه الحرب.
1: سيد أو دكتور خميار، في المقابل هناك تساؤلات دائما ما يطرحها ضيوفنا الأمريكيون عمن يملك زمام القرار حاليا في إيران، وهل ما زالت الغلبة للجانب العسكري والحرس الثوري الإيراني بحيث يمكن أن يعرقل ذلك مسار المفاوضات في المستقبل؟
0: هذه سردية أمريكية، وهي تعتبر حرب نفسية ونوع من الهروب إلى الأمام. يعني نحن نوازننا كما تفضلت يعني الفشل الأمريكي خاصة في حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه المشاهد والصور ما زالت أمام أعيننا، الهروب من أفغانستان كيف حدث، ومن العراق أيضا ناهيك عن فيتنام. بما تفضلت به هذه كما قلت سردية أمريكية، هناك رؤى متباينة ومختلفة بسبب الوضع الاجتماعي في إيران، بسبب الحراك السياسي لدى التيارات السياسية في الداخل الإيراني، وهذا ما نشاهده في الفضاء الافتراضي ونشاهده في مواقف السياسيين والعسكريين بشكل كبير، وحتى في الإذاعة والتلفزيون الإيراني في قنواتها المختلفة. ولكن حتى قبل قليل كان هناك رد من التلفزيون الإيراني على ما صرح به وانتقده وزير الخارجية. ولكن أنا أريد أن أؤكد على نقطة أعتبرها هامة جدا، هذه التباينات وهذه التعارضات عندما تأتي في مؤسسة دستورية تتخذ القرار النهائي بعد مداولات وبعد مباحثات كمؤسسة الأمن، يعني الأمن القومي، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويصدق عليه المرشد الأعلى. شكرا. هذا سيكون ناشب مفعول للجميع وبدون أي تراجع، لذلك هذه التباينات تقف عند هذا الحد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خمار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. وشكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. الآن مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أزمة هرمز التي تهدد إمدادات الديزل وتضرب أمن العالم الغذائي، مع نشوان حسن. إليك نشوان.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. من أزمة الطاقة إلى تهديد الإنتاج الزراعي، تداعيات إغلاق مضيق هرمز ترسم مشهدا مقلقا للأمن الغذائي العالمي بعدما تراجعت إمدادات الوقود وفي مقدمتها الديزل، ما أدى إلى اضطراب واسع في أنظمة الري والزراعة في أجزاء من آسيا وكذلك في أفريقيا. لرصد حجم تداعيات أزمة الديزل على قطاع الزراعة نبدأ من الميدان مع شبكة مراسلينا، معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، ومعنا من أديس أبابا محمد طه. توكل عبد الرحمن، أبدأ معك، هل بدأ المزارعون في تقليص المساحات الزراعية أو في تأجيل عمليات الري في مجابهة ربما أو محاولة التكيف مع هذه الأزمة؟
5: الاضطراب حقيقة هو سيد الموقف على أكثر من قطاع هنا في باكستان، سواء كان القطاع الصناعي أو حتى القطاع الزراعي، والسبب الرئيسي هو ليس فقط ضعف امدادات الوقود بشكل عام، وانما تحديدا وقود الديزل الذي سجل على مدار الايام الخمسة الماضية فقط ارتفاعا بنسبة تصل الى 18.6%، وبامكانكم مشاهدة الاسعار التي تقرها الحكومة وتقيمها الان بشكل يومي وتعلنها ايضا بشكل يومي، وهو ما زاد من حالة الاضطراب هنا في السوق المحلي في باكستان، سواء على مستوى المستخدمين أو بالتأكيد على مستوى المصانع التي تعتمد أيضا على وقود الديزل، إضافة بالتأكيد للمجال الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي أيضا، والمضخات المياه التي تستخدمها المزارع تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل. هناك الكثير من الاضطراب الذي كان قد بدأ مع تجدد الصراع في مضيق هرمز، والذي زاد حقيقة من أيضا التكلفة على باكستان بشكل عام، هو الاضطراب الحالي أيضا في مضيق باب المندب. الآن أصبحت باكستان تواجه مشكلة مزدوجة أو مضاعفة مع نقص إمدادات الوقود بشكل عام، الغاز، البنزين والديزل تحديدا، وأيضا مع قلة وجود هذه المادة، مادة الوقود في السوق المحلية. باكستان منذ فترة تدرس، وبحسب ما أكد أكثر من مصدر حكومي وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام محلية، تدرس مع مستثمرين أجانب إمكانية إنشاء مخازن للوقود على امتداد الساحل الباكستاني الذي يطل على بحر العرب، لكن بالتأكيد هذا لن يكون حلا سريعا أو حلا يعني ربما يكون حل دائم أو حل مستقبلي، لكن على الأقل الحكومة الآن تفكر بأن تسعى إلى إنشاء مثل هكذا مخازن علها تعالج المشكلة ولو على الأقل على المستوى البعيد. الأزمة حقيقة تتعمق في باكستان، هناك حالة من الارتباك كما أشرت، الحكومة الباكستانية أيضا تسعى للتفاوض على أكثر من مستوى وتحديدا مع ملاك محطات بيع الوقود في محاولة أيضا لتسهيل العملية، لكن بالتأكيد الأزمة ستتسع ربما خلال الأيام القادمة.
1: دعنا نتابع الأمر مع محمد طه توكل في أديس أبابا. أيضا كيف انعكس نقص الديزل على مستوى الزراعة في البلاد، وأيضا كيف تتعاطى الحكومة مع ذلك التحدي؟
6: نعم، هنا طبعا الانعكاسات سلبية جدا للغاية، بدأتها طبعا منذ إغلاق مضيق هرمز، وفي الفترات الماضية كانت الأوضاع أكثر سوءا، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دولة كبيرة وحبيسة، يوميا حدود 5000 سيارة تتجه بين أديس وجيبوتي. جيبوتي هي المنفذ الوحيد التي تعتمد فيه إثيوبيا في تصدير واستيراد حاجاتها من الخارج، فبالتالي يعني الديزل طبعا يعني في فترة من فترات اختفى، وحاولت الحكومة الإثيوبية ضخ ملايين الدولارات لتلبية الاحتياجات، لأنه الحياة توقفت في بداية الأزمة، وثم تمكنت الحكومة من إيجاد حلول لها، وخاصة إثيوبيا تستورد حاجاتها من البترول والديزل من حتى يعني بنزين الطيارات. طبعا إثيوبيا عندها أكبر أسطول جوي في أفريقيا، كل هذه العوامل طبعا مارست ضغوطات كثيرة وانعكست طبعا على مستوى الشارع الإثيوبي. مثلا إثيوبيا تعتمد على 60% من سكانها على الزراعة، والزراعة طبعا كلها تحتاج إلى ديزل، وأيضا طبعا هناك مصانع، هناك مسألة البنزين كان يمكن يعني التعاطي معها، وخاصة الحكومة برضو وفرت إمكانيات ضخمة وطلعت وزارة المالية مبالغ إضافية للتقلب عليها، لكن برضو تأثرت المصانع، تأثر السماء، الزراعة بصورة عامة، وكانت تأثيرات طبعا انعكس على الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الإثيوبي. يعني عندما ترتفع أسعار الوقود والديزل ترتفع متطلبات الحياة بكاملها، المواصلات ترتفع، المواد الغذائية ترتفع، والعملة الصعبة أيضا تختفي من الأسواق، فبالتالي تأثير خطير لدرجة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ناشدوا تقديم مساعدات عاجلة وإيجاد حلول أيضا، وتزداد الأمور أكثر اليوم بعد إعلان التهديد من جانب أنصار الله بإغلاق باب المندب، فبالتالي الوضع هنا شديد التعقيد والتأثيرات أصبحت واضحة وملموسة ومرئية نشوان.
1: من أديس أبابا محمد طه توكل، ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر مراسلينا، شكرا جزيلا لكما.
4: وقد اتسعت تداعيات أزمة هرمز وارتفاع أسعار الطاقة لتشمل قطاع الزراعة في آسيا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الديزل في عدد من الأسواق الآسيوية بما بين 10% و25% خلال فترات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. آسيا تستهلك نحو 40% من الديزل العالمي وفقا لوكالة الطاقة الدولية، والديزل يوصف هناك بأنه شريان الزراعة، إذ يشغل معدات الحرث والري والحصاد ونقل المحاصيل، ويمثل أحد أكثر التكاليف ارتفاعا في فاتورة الإنتاج الزراعي. البنك الدولي حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الأمن الغذائي، إذ قفزت على سبيل المثال أسعار الأرز في آسيا بنسبة وصلت إلى 20%، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. المخاوف تشتد من انعكاس تداعيات أزمة الديزل أيضا على أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع عدد الجوع في قارة تحصي أكثر من 292 مليون جائع وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة. الآن للمتابعة، مزيد من المتابعة والتحليل، معنا من عمان الدكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط. أهلا بك. الحقيقة لو بدأنا دكتورة مها، لو بدأنا بارتفاع أسعار الديزل كتحول من أزمة تكلفة إلى تهديد للأمن الغذائي، هل هذه هي الصورة الآن؟ هل هذا هو المشهد الآن؟
7: نعم، شكرا لكم يعني على الاستضافة. يعني نحن ما نراه اليوم أننا أمام يعني عقدتين لوجستيتين مرتبطتان بالبحر، والنقطة الأساسية يعني أن مضيق هرمز مرتبط في الأسمدة والممرات الخليجية، وباب المندب اليوم مرتبط كما كأنه مسار بديل ومسار داعم. وحين نتحدث اليوم عن الديزل وارتباطه في تهديد يعني الأمن الغذائي وتكلفة الغذاء، نحن نتحدث عن تعطلات حادة وعن تهديدات لهذه المسارات. يعني نعم، أنا أرى بشكل واضح أنه نحن لدينا انتقال للخطر ولدينا مشكلة في ارتفاع هذا الخطر وإعادة تسعير بسبب يعني النقص، وبسبب يعني مشكلة استمرارية عمليات التشغيلية المرتبطة بعمليات يعني النقل والمرتبطة بعمليات الزراعة وكالري والحراثة والحصاد. النقطة الأساسية التي نتحدث عنها ليست فقط تسعير الخطر وتسعير الديزل، نتحدث عن حجم الضرر وحجم المخاطر ودرجة الاعتمادية على الواردات وضعف المخزونات البديلة وحتى البدائل في خصوصا في الزراعة كجزئية يعني لها حساسية مرتبطة بقرابة يعني بقرابة فكرة الجوع الحاد وتجاوزات قدرة المزارعين ومشكلة تحولات الأسعار وفي التوقيتات الحرجة يعني مواسم الصيف المرتبطة بالري والحصاد وكيفية استمرار هذه الأزمة ومدة استمراريتها وإلى متى. يعني هذه النقطة الأساسية المرتبطة بالأسمدة والآلات والمساحات المزروعة.
4: طيب لو تتبعنا عناصر هذه المعادلة دكتورة مها، إمدادات ديزل تضرب الإنتاج الزراعي، يرتفع سعر الغذاء. هل هذه المعادلة تبدو دقيقة؟ يعني أن ارتفاع أسعار الغذاء هو نتيجة لضرب الإنتاج الزراعي، أم أنها نتيجة أيضا قد تكون مباشرة لارتفاع أسعار الديزل؟
7: يعني السؤال القيم هي معادلة متسلسلة تبدأ من يعني تضخم الكلفة في الوقود والطاقة والشحن والتأمين والأسمدة، ثم يظهر لدينا تعطل في الإدارة التشغيلية في العمليات مثل الري والحصاد والنقل والتبريد والزراعة. هذه المعادلتين اليوم تظهر لدينا بانخفاض الإنتاج، فالنتيجة تظهر في انخفاض الإنتاج، النتيجة تظهر في انخفاض المعروض. وكما توقع أيضا البنك الدولي يعني ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة كانت 31%، اليوريا 60% وفي العام 2026، ولكن النقطة كانت الأساسية أن الفاو توقع انخفاض بنسبة 3% من المعروض، وهذه النقطة يعني لدينا تهديد في هذه المعادلات وهو تهديد متدرج وليس يعني شيء مباشر بشكله الأساسي. هي تكون المعادلة بسبب أن الأثر متسلسل والأثر يصل من التضخم التكلفة حتى إلى الإنتاج ثم إلى المعروض. طيب، في الأسواق النهائية.
4: هل هنالك حلول على المستوى سواء المدى المنظور أو المدى البعيد فيما يتعلق ببدائل لاستعمال الديزل لتشغيل آلات الزراعة؟ هل يمكن الحديث عن طاقة نظيفة؟ هل يمكن الحديث عن بدائل؟ أم يبدو هذا الأمر ربما مبكرا الحديث عنه الآن؟
7: يعني حين نتحدث عن الحلول نحن نتحدث عن فكرة مهمة جدا. نحن ينبغي أن يكون لدينا استمرارية في الإدارة التشغيلية وحتى نعمل على امتصاص الصدمات والتكيف والتعافي لنصل فورا يعني إلى عدم انقطاعات يعني في فكرة استخدام الديزل. يعني حتى الطاقة البديلة هي كانت طاقة قادرة على أداء التشغيل ضمن الحد المقبول وليس الحد العامل لتحقيق يعني

0: جزء داعم ومساند طارئ، مرتبط أكثر بالحصاد وليس أكثر بالنقل وبالري، ولكن أنا أستطيع أن يكون لدي تسريع للانتقال هذا المستدام.
1: أشكرك
0: ليس
1: دكتورة مها، آسف لقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا بالوقت. من عمان دكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لتغطية الأحداث.
2: في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غربي نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الضفة الغربية.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازله، حولها إلى ثكنات عسكرية.
5: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقط كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
6: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديري، الجزيرة، رام الله.
2: في التقرير التالي نختفي السياق السياسي لهجمات المستوطنين وجغرافية انتشارها والتهجير القسري الذي ينجم عنها.
7: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات، تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيراً لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين

0: على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
1: هذا احتكاك، لكنه إرهاب يهودي. قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم. ثمة سياسة ممنهجة هنا.
0: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
2: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
0: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
2: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
0: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
3: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
0: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط. لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن، الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات، وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
3: الخطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
0: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
4: نتحول الآن إلى الزميلة سهام أشتو، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
5: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل فلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
6: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات جلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس. كما ذكرنا، هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت هوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حافات جلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن العمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطية، الزبابدة، جلقموس وجلبون وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
5: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي أم مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
7: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي

0: تيجي المستمر وليس فقط اليوم ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة في منطقة الضفة الغربية من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل ثم المداهمات سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال،
1: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
0: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل
1: والتهجير.
0: ما يتعلق
1: والتهجير أيضا،
0: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
1: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
0: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل وحفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم أطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. وكما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: استكمل الجيش اللبناني عملية تنظيم دخول أهالي بلدة زوتر الغربية إليها بالتزامن مع مواصلته الانتشار فيها، وقد تمكن المئات من أبناء البلدة من الدخول ومعاينة الدمار والأضرار التي لحقت ببلدتهم جراء القصف الإسرائيلي، غير أن دخول معظمهم كان مؤقتا نتيجة لغياب مقومات العيش.
3: الانتظار سيد الموقف هنا، ساعات طويلة انتظر فيها هؤلاء قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم زوتر الغربية. أبلغهم الجيش اللبناني بالسماح بدخولهم جميعا، لكن على دفعات. صعبة هي ظروفهم، فبعد معاناة الحرب والنزوح على مدى أشهر، ها هم يتكبدون عناء العودة لتفقد أرزاق مدمرة. من تسنى لهم الدخول أولا خرجوا ليخبرونا عن هول ما رأوه هناك.
4: البيت خراب، دمار، ما بينسكن فيه، يعني ما فيش أول شيء لا كهرباء ولا ماء، يعني مش صالح للسكن، ومنقول الحمد لله على كل شيء على كل حال.
5: فتنا دمار هائل، يعني نحن بنحكي على صعيد حارتنا، في بحارتنا حوالي 20 بيت، في منهم 15 بيت دمار كلي، غارات مباشرة استهدفتهم. قد ما حكوا عن الدمار الموجود ما كنا متوقعين نشوف اللي شفناه كوارث.
3: وبين الداخلين إلى زوترة الغربية عشرات من أبناء زوترة الشرقية المجاورة دخلوا علهم يرصدون خبرا عن بلدتهم المحتلة.
6: يعني بتحس بغصة أنه مش قادر فوت على بيتي، أنا قدامي يمكن بيبعد 500-600 متر عن زوتر الغربية، يعني زوتر الغربية والشرقية متداخلين ببعض. بحس بغصة، بحس بقهر أنه الإسرائيلي موجود فيها.
3: هي رحلة مزيج من الألم والفرح معا، فرح العودة إلى الأرض وألم رؤية ما آلت إليه من حال.
7: ما رواه لنا الأهالي الخارجون من زوترة الغربية تؤكده صور الدمار والخراب الموثقة من داخل البلدة جراء الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي نفذها الاحتلال في مختلف أرجائها.
3: هذا ما رآه الأهالي العائدون، بيوتهم وممتلكاتهم أصبحت ركاما، لا مقومات حياة هنا، لا بنى تحتية ولا أسقف يبيتون تحتها، والأهم من ذلك كله أن لا أمان بعد. فرغم انتشار الجيش اللبناني في البلدة منذ أيام، ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة نيران الاحتلال الذي يتمركز جنوده في بلدة زوترة الشرقية بانتظار أن تشملها مناطق تجريبية جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوترة الغربية جنوبية لبنان.
8: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممراً آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده

0: قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي تطورات الملف اليمني، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرة للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل، قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية، تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسية جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. وفيما يتعلق مشاهدينا بآخر التطورات في الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، كما ينضم إلينا من طهران أو تنضم إلينا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية، وهل اتضح أي جديد بشأن ما يخطط له الرئيس ترامب؟
1: نعم مراد، بداية تفاصيل جديدة نشرتها نيويورك تايمز كشفت من خلالها أن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل التصعيد العسكري الواسع ضد إيران بعد مناقشات داخل الإدارة حول كلفة هذه الحرب وتداعياتها العسكرية. الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالت إن ترامب علق مؤقتا خطط التصعيد بسبب مخاوف من اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها على الحلفاء في المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي. بحسب الصحيفة، دائما اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي الجمعة الماضية ركز على الجاهزية العسكرية الأمريكية، لا سيما تراجع مخزون صواريخ الباتريوت ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية، خاصة بعد نجاح صاروخ باليستي إيراني في اختراق الدفاعات الأمريكية خلال الهجوم الذي أودى بحياة 3 جنود أمريكيين في الأردن قبل أكثر من أسبوع. في الاجتماع نفسه، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من أن توسع العمليات قد يستنزف قدرات القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، وإن كان قد أكد في الوقت نفسه خلال الاجتماع أن تنفيذ حملة عسكرية أكبر يظل خيارا متاحا إذا صدر القرار السياسي من ترامب. رغم هذه التحفظات، تؤكد الإدارة أن خيار القوة لم يسحب من الطاولة. نيويورك تايمز نقلت عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشوينغ بأن الرئيس ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بجميع الخيارات العسكرية إذا واصلت إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو المصالح الأمريكية وتهديد حلفائها. أضاف أيضا أن أمام طهران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بعد تشديد الضغوط العسكرية كما قال والاقتصادية على إيران، وإلا فإنها ستعرف ما سيحدث، في إشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال قائما. وهذا يتقاطع مع ما قاله ترامب في مقابلة مع قناة LCE الفرنسية، حيث أكد بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل على 100% كما قال ترامب مما تطالب به واشنطن الجانب الإيراني. كما ينسجم هذا التقرير في الواقع مع تقرير سابق لأكسيوس أفاد بأن الرئيس ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربة كانت مقررة الجمعة على إيران وكانت إسرائيل تستعد للمشاركة فيها، حيث يبدو واضحا أن ترامب يفضل منح الوساطة فرصة إضافية، خاصة أن ذلك تزامن مع زيارة الوفد العماني إلى طهران في محاولة لبحث ترتيبات جديدة فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز. لكن ميدانيا لا توجد مؤشرات على تراجع هذا الضغط الأمريكي. القيادة المركزية أعلنت استمرار الحصار البحري على إيران وأكدت بأنها أعادت حتى 25 من يوليو توجيه 12 سفينة تجارية، كما نفذت عملية تفتيش لناقلة في بحر العرب.

0: بعد يوم واحد أيضا من تعطيلها ناقلة أخرى في خليج عمان مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى رانيا القاسمي في طهران. رانيا مرحبا بك. ما الذي يقال أو ما الذي قيل في الساعات القليلة الماضية بشأن هذه التطورات وما أشار إليه أحمد من مواقف أمريكية بشأن إيران بين التهديد بالضربة العسكرية وكذلك الإبقاء الباب موربا بالنسبة للعمل الدبلوماسي؟
2: نعم مراد، يعني إيران أيضا تحاول توصيل رسالة تؤكد فيها على تمسكها بالدبلوماسية وعدم رغبتها في التصعيد، ولكنها في الوقت ذاته تتمسك بحقوقها وما تعتبره خطوط حمراء، وتوصل أيضا توجيه الرسائل التحذيرية للولايات المتحدة ومن تصفهم بداعميها. في هذا السياق تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي قال أن الولايات المتحدة هي من بدأت هذه الهجمات العسكرية باستهداف السواحل الإيرانية الجنوبية وأيضا الجزر الإيرانية بالإضافة إلى بعض الرادارات، وأن ما تقوم به إيران أو أن ما يجري حاليا ليس استكمالا لحرب شاملة، وإنما هي رد على هذه الضربات الأمريكية، معتبرا أن انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها هو السبب، وخاصة الجزء المتعلق بالبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز وكيفية إدارته والملاحة البحرية فيها. اعتبر أن الولايات المتحدة بتدخلاتها هي من تسببت في هذا الوضع القائم في المضيق، ولكن محب يعني بتأكيده أنه لا توجد هناك رغبة في التصعيد بقوله أن ما يجري هو رد على الهجمات، لا يعني أن إيران لا تأخذ بعين الاعتبار وتنظر بحذر لكل التحركات الأمريكية وأيضا الإسرائيلية، حيث أشار إلى أن إسرائيل تحاول تحريض الولايات المتحدة وإبقاء الحرب مشتعلة من أجل تحقيق أهدافها في المنطقة. وعلى هذا الأساس وجه تحذير شديد اللهجة لإسرائيل بأنها إذا تدخلت في الحرب فأن الرد الإيراني سيكون عليها كبير وستتكبد خسائر كبيرة، كما أيضا تم توجيه تحذير لأي دولة تدعم الولايات المتحدة وسواء كانت بريطانيا أو غيرها بأنها ستكون أهداف مشروعة لإيران. وهنا أيضا يعني أكد محبي على أن إيران كبدت الولايات المتحدة خلال الضربات التي وجهتها للقواعد الأمريكية في المنطقة خسائر بشرية كبيرة، تحدث عن مقتل أكثر من 200 عنصر أمريكي وأيضا إصابة آخرين عدد يتجاوز 200 كما يقول محبي. وفي هذا الإطار أيضا والتأكيد على الدبلوماسية، قال حسين أو سعيد خطيب زاده مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده متمسكة بالدبلوماسية وبما وصفها بالمحادثات العادلة، هذا بالإضافة إلى المرور والعبور الآمن والسلمي للسفن من مضيق هرمز، ولكنه قال أنه لن يسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على المضيق وأن طهران ستدافع عن حقوقها وعن نفسها في مقابل الهجمات الأمريكية، واعتبر أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى العودة للدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل، واعتبر أنها أفضل خيار بالنسبة للولايات المتحدة لأن التهديد والإكراه وأيضا انتهاك الاتفاقات لم يحقق لها شيئا. إذن نحن أمام موقف إيراني يتمسك بالثوابت، يتمسك بالمواقف ويرفض التنازل أمام الولايات المتحدة، وأيضا يحذر من أي هجوم سيكون الرد عليه كبير، وبذلك إيران فيما يبدو تتعامل بنفس الطريقة الأمريكية، تحذر وفي الوقت نفسه تتحدث عن الدبلوماسية، خاصة وأنها تتفاعل يمكن القول بإيجابية مع التحركات الدبلوماسية وآخرها زيارة الوفد العماني إلى طهران، حيث جرى مناقشة مستقبل المضيق وأيضا وضع آليات لإدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق، وهذا بالإضافة إلى أن هناك جهود وجود وساطة من قبل باكستان وقطر، وأيضا حديث هنا في إيران عن دخول الصين على خط المسار التفاوضي ورغبتها في خفض التصعيد في المنطقة، وبذلك ترتفع الأمال بإمكانية التوصل ربما خلال الأيام القادمة إلى اتفاق إذا يعني توفرت الظروف اللازمة ووافقت إيران على هذا الأمر، بالإضافة إلى تأكدها من تحقيق أهدافها ومصالحها كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون.
1: شكرا جزيلا لك يا رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسة. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، بالنسبة لتوقف الضربات الأمريكية على إيران طبعا لليوم الثاني على التوالي بعد أن استمرت 13 يوما، ما الذي يمكن أن يفسر لنا هذه النزعة الآن إلى لنقل تخفيف التصعيد من الجانب الأمريكي؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه وتحيات الضيف الكريم. فاعتقادي بعد كل هذه الجولات، يعني هي ليست حرب، هي كانت جولات ضربات استباقيه جويه من الولايات المتحده الامريكيه، وكان يتم استخدام كلمه مصطلح ضربات ومتتاليه، بحيث ان الولايات المتحده الان بعد يومين او بعد 13 يوم من هذه الضربات، الان يتم هناك يعني عمليه تقييم للخسائر التي حدثت بسبب هذه الضربات الجويه بالنسبه للطرف الايراني. وبكل تاكيد هذه التقييمات تؤثر بشكل كبير جدا في القرار الآتي فيما بعد، سواء كان من مواصلة الضربات أو سواء كان من فتح الباب أمام المفاوضات. ولكن بكل تأكيد التوقف الآن هو يعني جاء بصيغة واضحة وصريحة بأن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يعطي فرصة أخيرة لهذه الجولات أو المباحثات الأخيرة ما بين يعني الدول المختلفة وإيران. هل بالفعل هناك محاولات حثيثة من الممكن أن تجبر إيران على الوجود إلى طاولة المفاوضات، او على الاقل ان تعود ايران الى طاوله المفاوضات دون استخدام ورقه مضيق هرمز كما كان الحال بعد التوقيع على مذكره التفاهم، خاصه بعد هذه الضربات او هذه الاضرار الناتجه عن هذه الضربات الجويه لمده اسبوعين يعني على الاقل. فاذا في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب يكون نحن الان يعني قمنا بالعمل العسكري، يجب علينا ان نتوقف حتى نقيم وحتى نعطي الفرصه امام ايران. هل بالفعل تاثرت ايران لهذه الضربات؟ وان تاثرت ما هو حجم التاثر الذي تاثرت به؟ هل يمكن البناء على ذلك والانتقال من المربع رقم واحد وهو ورقة المضيق إلى باقي الملفات الأخرى، أم يتم التركيز على استخدام القوى العسكرية والتحديث عن هذه الضربات العسكرية الموسعة كما كان يتحدث الإعلام الأمريكي، أو على الأقل يعني مسألة دمج إسرائيل في هذه الضربات؟ لأن بكل تأكيد توسع الضربات العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من الممكن أن تسرع في الضربات العسكرية أو على الأقل تدمير أو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى نجاح في المفاوضات. ولكن بكل تأكيد المفاوضات كانت الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب، وما زالت هي الخيار المفضل لأنها تعطي له ما يريده دون أن يدفع الكثير أو دون أن يتحمل هذه التكلفة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية لهذه الحرب.
1: دكتور خميار، كيف تفسر إيران توقف هذه الضربات الأمريكية؟
4: تحية لكم ولكل المشاهدين. قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أقول يعني ماذا جنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الحروب التي شنتها على إيران، سواء الحرب الاثنى عشر يوما أو بعد ذلك حرب الأربعين يوما، والآن الهجمات التي استمرت لثلاثة عشر ليلة. ماذا جنت سوى يعني الخسائر الكبرى للمنطقة ولإيران وللولايات المتحدة الأمريكية بذاتها؟ كل هذه القواعد التي كانت قد بنتها في المنطقة لمدة 70 عاما انهارت على مدى 7 أيام. كل هذه الأسلحة والمهمات التي أدت بها إلى المنطقة قد أسقطت الهيمنة والهيبة الأمريكية في العالم. لذلك أنا أتصور لن تجني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حسب الرؤية الإيرانية هذه يعني وقف إطلاق النار أو بالأحرى وقف هذه الهجمات خلال اليومين الأخيرين. هي حلقة من حلقات الحالة الفوضوية الأمريكية. كما قلت في برنامج سابق، لا تكون هناك أي استراتيجية لدى الرئيس ترامب للدخول في هذه الحرب التي يعتبرها الأمريكيون حرب الآخرين وليست حربهم. وفي نفس الوقت لم يكن يملك استراتيجية للخروج من هذه الحرب. هناك تخبط واضح، هناك كل ما يملك من استراتيجية هو ضرب إيران والدمار والقتل والتشويد. لذلك إيران ما زالت مستعدة للمقاومة ومستعدة للصمود، وخاصة عندما نسمع الأمريكي يتحدث بأنه يريد استسلام إيران 100%، وهذا يتنافى مع ما يقوله إعطاء فرصة للدبلوماسية لكي ترى النور والبعد والابتعاد عن الحرب. كيف ستكون الدبلوماسية عندما يريد فرض شروطه على الطرف الآخر بنسبة 100%؟ هل هذا هو المسار السلمي والتفاوضي؟ لا أتصور أحد في العالم يستطيع أن يقبل هذا المنطق بين قوسين. لذلك الإيرانيون لا يعولون على هذه المواقف، ولا على هذه التغريدات، ولا على الخطط التي يتحدث عنها بأنها خطط سلمية.
1: السيد ماركو مسعد، مثلما أشار دكتور خاميار قبل قليل، الرئيس ترامب أشار لقناة ال سي الفرنسية بأنه سيعود إلى حرب واسعة النطاق ضد إيران إن لم تسلمه ما يريد 100%. كيف يستقيم هذا الحديث مع الحديث عن سعيه لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وهو الآن يحاول فرض إرادته الكاملة على الجانب الإيراني؟
3: دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس ال47 الفترة الرئاسية الثانية له، يعني كان هناك 4 سنوات في الفترة الرئاسية الأولى وسنتين أو أقل أو أكثر في الفترة الرئاسية الثانية. ما أريد أن أقوله بأننا عرفنا دونالد ترامب كثيرا وعرفنا بأنه يتحدث كثيرا، ولكن التصريح عن أنه يريد استسلام 100% أو الوصول إلى نتائج 100% في اعتقادي يكون تصريحا فقط من تصريحات دونالد ترامب التي توصف بها الترامبية. ولكن دعنا نتحدث عن الواقع. الواقع هو يقول بأن إيران هي من تريد أن تفرض سيطرتها 100% على ليس فقط على المضيق، ولكن على الدول الجوار وعلى الإقليم بأكمله. وعندما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول المتشطئة على مضيق هرمز على سبيل المثال هذه الإرادة التي لا تنازل عنها 100% عن مضيق هرمز، وصل أن الحرس الثوري الإيراني أغلق المضيق بنسبة 100%. فإذا في اعتقادي الواقع هو يقول بأن النظام الإيراني هو من يريد السيطرة على بنسبة 100% على الإقليم بشكل عام، ليس فقط على المضيق، ولكن من خلال الميليشيات التي تدعم عدم الاستقرار وتدعم الإرهاب في كثير من الدول. هذه هي السياسة الإيرانية التي عهدناها خلال ال47 عاما، ولا يوجد أي تنازل عنها. عندما نتحدث عن دونالد ترامب، هذا تصريح يكون تصريح من تصريحات دونالد ترامب، ولكن الأهم هو ماذا تريد الإدارة الأمريكية مما يحدث الآن. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل النظام الإيراني يتنازل 100%؟ من الممكن أن يكون نعم الإجابة، ولكن في اعتقادي النعم هذه تعطي دونالد ترامب الكثير من التكلفة أو الفاتورة السياسية. عندما نتحدث عن إسقاط النظام وهذا التنازل 100%، فهذا يتوجب على الولايات المتحدة أن تستخدم كل القوات العسكرية أو قوات عسكرية أكبر بكثير مما نشاهده في المنطقة. ولكن دونالد ترامب لا يريد ذلك. دونالد ترامب فقط يتحدث بهذا التصريحات
1: ما
3: عن
1: الذي
3: طريق الضغط
1: يريده
3: الإعلامي
1: إذن
3: على النظام
1: سيد
3: الإيراني.
1: ماركو؟
3: نعم، ما يريده بكل تأكيد وبكل وضوح هذا ما يريده دونالد ترامب، فتح المضيق بشكل تام وكامل والعودة إلى ما قبل الحرب، قبل بداية الحرب الجارية، وأيضا الحديث عن الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ الباليستي، ملف الميليشيات. نعم، هو أعطى مرونة في كثير من الأحيان على ملف الصواريخ الباليستي، ولكن في اعتقادي لا يوجد هناك أي إرادة أمريكية بالتنازل عن ملف المضيق أو ملف النووي أو حتى ملف الميليشيات. هذا ما يريده دونالد ترامب. هل هذا يعتبر تنازل بنسبة 100% بالنسبة الحرس الثوري الايراني؟ لا اعتقد لا، هو بيحاول دونالد ترامب ان يجعل الحرس الثوري الايراني ان يتعامل منطق الدوله وليس الميليشيات التي تريد السيطره بنسبه 100% على كامل الاقليم وليس فقط المضيق.
1: دكتور خميار، بالنسبة للجانب العماني والجانب أو الوفد المفاوض العماني الذي زار الطهران، هناك

0: كما ربط هذه الزيارة بقرار ترامب وقف الضربات ضد إيران. هل بالفعل هذا الوفد جاء بدافع الوساطة بين الولايات المتحدة وطهران أم أن مهمته تقتصر على موضوع إيجاد تفاهمات بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز؟
1: اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك أسأل ضيفك الكريم وأقول له، يعني هذه سفسطة، هل الرئيس ترامب هاجم إيران بهذا الشكل على مدى العام الماضي؟ هل جاء من أجل فتح المضيق؟ يعني هل الأهداف الكبرى التي وضعها والاستهدافات العظمى التي نفذها لتغيير النظام والقضاء على المنظومة الصاروخية البالستية وفك الارتباط مع الحلفاء، إضافة إلى انهيار الحضارة الإيرانية و يعني الإتيان بقوى انفصالية من خارج إيران، وفي نفس الوقت اختيار مرشد أعلى على شاكلته بين قوسين؟ هل هذه كانت الأهداف كلها وضعها جانبا وأتى لفتح مضيق أساسا كان مفتوحا منذ
0: دكتور خميار، يبدو
1: البداية؟
0: أن
1: هذه
0: أهداف هذه الحرب قد تغيرت لأن الجانب الإيراني ولأول مرة يظهر مدى قوة ورقة مضيق هرمز وإغلاقه لأن تأثيراته كانت عالمية.
1: نعم، بالتأكيد إيران استطاعت أن يعني ببراعة وبإبداع أن تدخل المعركة من تلك الأهداف الكبرى التي وضعها الرئيس ترامب وتحشره في هذا المضيق، بحيث يتشبث بالناتو وبالدول الأوروبية وبدول المنطقة وبالصين وبروسيا لإنقاذ ما يستطيع إنقاذ نفسه من هذه الأزمة. نعم، هذه تعتبر نقطة مهمة تحسب للإيرانيين، وهذه الورقة ستظل في النهاية ورقة رادعة بالنسبة للطرف الإيراني. أما بالنسبة ما يتعلق بسؤالك، كان أتصور الوفد القطري، الوفد يعني العماني والوسيط العماني أيضا، هو جاء من أجل الهدفين الذي سميتها، يعني إما حتى في إيجاد نوع من الاتفاق، وهذا هو ما كانت تطلبه طهران، بأن هذا المضيق يجب أن يدار بالدول المطلة والمتشاطئة، أي عمان وإيران، وهذه نقطة كانت مهمة للغاية. ولكن الأمريكيون هددوا عمان كما نعرف بتفجيرها إذا ما وصلت الأمور إلى هذه النسبة من الاتفاقية. وفي نفس الوقت نعم، هناك مجال واسع للتفاوض ولإعادة الطرفين على طاولة المفاوضات، وهذا ما يسعى به الباكستانيون أيضا. ولكن النقطة
0: هل
1: الآن
0: في هذه الحالة دكتور،
1: بصراحة
0: في هذه الحالة هل نحن أمام مسار تفاوضي أو عفوا مسار وساطة موازي لمسار إسلام أباد؟
1: لا أتصور، لأن العمانيون اتصلوا بإسلام آباد وإسلام آباد اتصلت بالصين. الآن الدور الصيني أصبح أكثر وضوحا، وإن كان التنسيق مسبقا بين إسلام آباد وبكين كان تنسيقا واضحا، وعندما زار المسؤولون الباكستانيون الصين قبل المبادرة بالوساطة. لذلك أتصور الآن أصبحت الوساطات تتجاوز الإقليم والمنطقة، وأصبحت وساطات عالمية بسبب خطورة ما يحدث. بالتأكيد هذه الحرب أخذت أبعادا أكثر من أبعاد إقليمية، وتنذر بحرب عالمية. هذا ما نستطيع قراءته من خلال الأحداث وتداعيات هذه الأحداث وهذه الحرب. لذلك أتصور كل هذه الدول التي تدخل في وساطات سواء القطرية أو العمانية

0: العمانية أو حتى العراقية، وإن كان بنسبة ضئيلة، والباكستانية والصينية والمصرية أيضا، والاتصالات مع بعض الدول العربية كالسعودية،
1: نعم
0: كلها تصب في تتكامل فيما بينها، ونحن بحاجة إلى هذا التكامل وإلى هذه الحركة الكبرى لوقف العدوان على إيران وعلى شعوب المنطقة في هذه المنطقة.
1: سيد ماركو مسعد، لنفهم الوضع أكثر يجب أن نرى درجة الإيلام التي توسعت مثل ما أشار الدكتور خميار لتشمل دولا عدة، وهذا انعكس على جهود الوساطة مع دخول الصين كلاعب قوي فيها، وهناك أكثر من بلد يسعى للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. فهل تبعات الضربات الأمريكية وتكاليفها الاقتصادية التي بدت كبيرة وذات بعد عالمي هي واحدة من الأمور التي تضغط على الولايات المتحدة لشن أو تفكير مرتين لتوسيع نطاق ضرباتها ضد إيران؟
2: لما عندما نتحدث عن تعدد الوسطاء وتعدد المحاولات من خلال الوسطاء لحل هذه الأزمة، هذا لا يعني بأننا ندخل مرحلة حرب عالمية. هذا يعتبر توصيف بعيد عن ما يحدث الآن. الموضوع الآن بأن الوسطاء يحاولون التقرب بتقرب وجهات النظر أو تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين. الطرف الإيراني يتمسك بورقة مضيق هرمز، وهو ليس له الحق القانوني ولا الحق في استخدامه فيما يفعله في مضيق هرمز، ولكن يعني هذا مفهوم، يعني هذا مفهوم في هذه الحرب ومفهوم في المفاوضات والعلاقات الدوليه. عندما يمتلك طرف يعني كارت طاقته قوي ويعمل بشكل جيد، فلن يتنازل عنه الا عبر القوه العسكريه، وهذا امر مفهوم تماما. يعني فاذا عندما نتحدث عن تمسك ايران او عدم او اصرار النظام الايراني من عدم التنازل عن هذه الورقه، فاعتقادي هذا مفهوم، لانهم ليس لديهم اي اوراق اخرى تغني عن هذا. لان عندما يتحدث عن فتح المضيق عسكريا، ماذا لدى الايرانيين ان يتفاوضوا عليه مع الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال؟ التفاوض الملف النووي الايراني، ملف الصواريخ البالستيه او ما شابه ذلك. اذا عندما نتحدث عن تعدد الوسطاء، هذا معناه بان الاقليم بيحاول يعني تجنب هذه التكلفه الاقتصاديه الكبيره. الولايات المتحده الامريكيه بكل تاكيد لا تريد ان تشهد مثل هكذا معاناه اقتصاديه او الم اقتصادي، ليس فقط على الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى على الاقليم، ولكن على دول العالم المختلفه. عندما نتحدث عن ان استمرار اطاله امد اغلاق مضيق هرمز بكل تاكيد يؤثر على الاقتصاد العالمي من الممكن ان يوصله الى الركود، ولكن هذا بكل تاكيد يعني مفهوم من وجهه نظر الاداره الامريكيه، ولكن هذا امر من الممكن تحمله ومن الممكن هضمه في مقابل الوصول الى الاهداف الامريكيه. وبالمناسبه الاهداف الامريكيه كانت ثلاثه منذ دخول الحرب: الملف النووي الايراني، الصاروخ الباليستي والميليشيات، ولكن تبدلت الحرب بسبب التمسك الايراني بورقه المضيق الذي المهمه والاقوى والاقوى الاقوى والاكبر بالنسبه للنظام الايراني. اذا الاهداف الامريكيه ليست كانت يعني فتح المضيق، نعم فتح المضيق كان مفتوحا، ولكن الاهداف تبدلت وفقا لمعطيات الحرب، فهذا امر مفهوم واعتقد اننا كنا نفهمه جيدا. فاذا عندما نتحدث عن الدعوات او الوسطاء، هذا امر مفهوم. والصين على سبيل المثال يعني هي اكبر يعني من اكبر المتضررين مما يحدث الان في مضيق هرمز. وتذكر عندما كان الرئيس دونالد ترامب في بكين، كان هناك بيان لوزاره الخارجيه الصينيه لم تتحدث عن اي شيء سوى الدعوه الى فتح المضيق، وفتح المضيق دون شروط ودون قيود والالتزام بالقوانين الدوليه. فاذا موقف الصين واضح. عندما نتحدث ان الصين تدخلت الان، ليست لانها حليف قوي لايران، لان لو كانت ذلك لكانت كان ذلك كانت تدخلت يعني عندما ضغطت على الولايات المتحده على سبيل المثال لانهاء الحرب. الصين كان موقفها محايد، فقط تحدثت عن فتح المضيق لاسباب اقتصاديه كلنا نفهمها. واذا عندما يتدخل الصينيون الان، فهذا امر مفهوم مرتبط بالمضيق وليس مرتبط بحمايه ايران، او على الاقل يعني تزويد ايران بالاسلحه او المعلومات الاستخباراتيه وهكذا. فأخذ دونالد ترامب تعهد من الرئيس الصيني عندما كان موجودا بألا تقدم الصين معلومات استخباراتية أو سلاح. فإذا الكل الآن يتدخل لهذه الأزمات، لهذه التبعات الاقتصادية التي تؤثر على الجميع. ولكن في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب يقول نعم هناك أزمة اقتصادية، نعم هناك أزمة خانقة من الممكن أن تؤثر على حتى الداخل الأمريكي، ولكن هذا ليس معناه بأنه يبلع هذا الألم ويوقف الحرب. على سبيل المثال هذا أمر بعيد المنال، غير منطقي وقف الحرب الآن أو عدم الوصول الى نتائج الولايات المتحده من هذه الحرب واقر عنها ان هي ملف النووي الايراني والصاروخ الباليستي والميليشيات. هذا يعتبر اضعاف لصوره الولايات المتحده الامريكيه
1: نعم
2: واضعاف للردع الامريكي. فاذا الولايات المتحده تدري كل هذه التكاليف، ولكن تقول نحن نريد ان نتحمل مثل هكذا التكاليف في مقابل هذا الهدف الاسمى، وهو عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه، وجعل ايران ان تتصرف كدوله عاديه تنتهك حسن الجوار وتتعامل مع الولايات المتحده ومع دول العالم من خلال العلاقات الدوليه المبنيه على الاحترام وليس مبنيه على تزويد الميليشيات بالاسلحه.
1: دكتور خميار، أنت قلت قبل قليل أن توسيع هذه الحرب من شأنه أن يجعلها ذات بعد عالمي أو حرب عالمية، على ما تبني توقعاتك؟
0: يعني عندما نقرأ الحروب العالمية وخاصة الحربين العالميتين الماضيتين، يعني بدأ بهذه الطريقة وبهذا، لم تكن الحرب في اليوم الأول بأبعادها التي كانت في يومها الأخير، بدأت بمناوشات ومن ثم باغتيالات، و وصلت الأمور إلى هذه الدرجة التي شاهدناها على مدى التاريخ، والضحايا الكبيرة التي كلفت البشرية في كل أرجاء المعمورة. لذلك أنا أتصور عندما يكون هناك تعنت بهذا الشكل، وعندما يكون إصرار على هذا الدمار بهذا الشكل، فمن المستحيل، وخاصة الخطة الإيرانية هو توسيع نطاق هذه المواجهة إن كانت إيران مستهدفة وإن كانت
1: بالفعل.
0: الحرب
1: والحرس
0: كفرة
1: الثوري كان
0: واحدة.
1: أشار دكتور خميار وقال إن أي دولة بما في ذلك بريطانيا ستكون هدفا لإيران إن هي دعمت الولايات المتحدة في حربها ضد إيران. وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك دكتور خميار عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، وشكرا كذلك لسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا إلى زميل محمود مراد وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أسباب ونتائج غياب الدعم الشعبي الأمريكي للحرب ضد إيران مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة.
3: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة التحليلية. لحروب الولايات المتحدة عمر سياسي تقيسه الاستطلاعات قبل أن تحسمه الجبهات. تبدأ بعض الحروب بتأييد واسع يمنح الرئيس لحظة قوة، ثم تفقد هذا التأييد كلما طال القتال وظهرت الكلفة. لكن حرب إيران دخلت الحساب من نقطة أضعف، لا أغلبية واضحة ولا التفاف وطني كبير ولا قدرة على عزل الحرب عن جيب المواطن الأمريكي. فماذا تخبرنا مقارنة تأييد الحرب الجارية مع الحروب الأمريكية السابقة؟ وكيف تؤثر الأرقام في قرار البيت الأبيض؟ هل يدفع الرفض الشعبي للحرب باتجاه اتفاق مع طهران وإعلان نصر مبكر قبل أن تتحول الحرب إلى عبء انتخابي ومعيشي أكبر؟ أم يصبح هذا الرفض دافعا لتصعيد يحفظ صورة إدارة الرئيس دونالد ترامب وإرثها؟ تعكس الحرب الأمريكية على إيران تحولا لافتا في موقف الرأي العام الأمريكي من التدخلات العسكرية الخارجية، فقد أظهر أحدث استطلاع أجرته فوكس نيوز أن 66% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران مقابل 34 فقط يؤيدونها، في مؤشر يعكس اتساع الرفض الشعبي للعملية العسكرية. كما تشير بيانات ريل كلير بولينج إلى أن معدل استطلاعات الرأي منذ اندلاع الحرب حافظ على تقدم المعارضين، ما يجعلها حتى الآن الأقل تأييدا شعبيا مقارنة بأبرز التدخلات العسكرية الأمريكية الحديثة. تؤكد المقارنات التاريخية حجم هذا التحول، ففي بداية التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 الذي قادته الولايات المتحدة ضمن تحالف حلف الناتو، بلغت نسبة التأييد 47% مقابل 37% من المعارضين. أما حرب العراق عام 2003 فقد حظيت بتأييد 76% من الأمريكيين عند اندلاعها مقابل معارضة بلغت 20% فقط. وفي أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 من سبتمبر بلغ التأييد الشعبي للحرب 90%، بينما لم تتجاوز نسبة المعارضين 5% في

0: محمود. إذن الخسائر التي تحدث عنها محمود تنقسم إلى خسائر عسكرية، خسائر مباشرة، وهناك خسائر يدفعها المواطن الأمريكي. منذ بدء هذه الحرب تعطلت الحركة في مضيق هرمز، بداية بسبب العمليات العسكرية، ثم بسبب إغلاق إيران للمضيق. ومع إغلاق المضيق تعثرت إمدادات النفط وإمدادات الغاز المسال، وإمدادات أيضا تتعلق بالأسمدة الزراعية حول العالم كانت تتجه باتجاه البحار المفتوحة ومن دول الخليج إلى باقي العالم، سواء إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو إلى دول آسيوية. هذا الاختناق في مضيق هرمز أثر على أسعار النفط وأسعار السلع في كافة أنحاء العالم. لم تتأثر فقط المناطق التي تستورد النفط والغاز وأيضا الأسمدة الزراعية، العالم برمته تأثر. تخفيف أو انخفاض معدلات النفط والغاز المتدفقة من مضيق هرمز رفع أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار في العالم، ومن بينها الأسعار التي يدفعها المواطن الأمريكي نتيجة الوقود. لكن الوقود ليس فقط الوقود الذي تستخدمه أو يتم استخدامه في السيارات وفي وسائل النقل، الوقود الذي يشغل المصانع، وبالتالي عجلة الإنتاج تأثرت بكلفة ارتفاع أسعار النفط، ومعها تأثرت السلع من رغيف الخبز إلى الوقود الذي تحتاجه في أو الذي نحتاجه في عمليات التنقل، وكان ذلك منعكسا في السوق الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن هناك خسائر أيضا على صعيد القوى العسكرية. قتل منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قرابة أو تقريبا 18 جنديا أمريكيا في مناطق متعددة، إما بسبب العمليات العسكرية وهي أو نتيجة سقوط الطائرات أو استهداف المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الجنود. وهناك عشرات الإصابات، قرابة 500 جندي مصاب، هذا على الأقل المعلن رسميا. كان هناك خسائر في المعدات القتالية وهي الأثقل منذ بداية هذه الحرب. كان هناك إسقاط وسقوط لعدد من مقاتلات F-35، طائرة واحدة مختصة بعمليات الرصد والتجسس، طائرة A-10 سقطت أيضا نتيجة ما بدا لاحقا أنه استهداف إيراني في مضيق هرمز. كان هناك سقوط لمروحية أباتشي أيضا فوق مضيق هرمز، ولكن هذه أعلن الرئيس ترامب أنها لم تسقط نتيجة العمليات القتالية. وهناك على الأقل طائرتين للتزود بالوقود، واحدة سقطت بشكل كامل فوق أجواء العراق والثانية تضررت، وفي هذا سقوط هذه الطائرة واحدة منها قتل قرابة 6 جنود أمريكيين. وهناك كلفة، هذه لا تعتبر خسائر بمعنى الخسائر، ولكنها كلفة الحرب. حتى الآن الكلفة تزيد على 37 مليار دولار. وزير الحرب الأمريكي يقول إنها وصلت الكلفة الحالية 37.5 مليارات دولار، ولكن الكونغرس طلب تمويلا بنحو ضعف هذا المبلغ. التمويل المطلوب من الكونغرس حاليا يصل إلى نحو 67 مليار دولار. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. سلام، نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيد مارلين. كيف تقيس استطلاعات الرأي شعبية الحروب الأمريكية؟
2: نعم، شكرا لكم. أحد الأمور التي تقوض الدعم الشعبي لهذه الحروب وهذه الصراعات العسكرية هو في كيفية تعامل الرئيس مع هذه الحروب ووعوده الانتخابية. الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يكون هناك حروب طويلة المدى في حملة الانتخابية، هذا أضر به مع قاعدته الشعبية في إطار هذا الصراع. والقضية الأخرى وهي تيسير الأسعار أو القدرة المالية، حيث ركز على الأجندة المحلية في حملة الانتخابية للتخلص من التضخم وتقليص الأسعار في البلاد. هذا أيضا أثر على شريحة كبيرة من الأمريكيين، وأثر وانعكس ذلك في استطلاع استطلاعات الرأي فيما تسير الأمور أصبحت دعم الشعبي أقل. وأيضا النقطة الأخرى وهي أن الرئيس لم يقضي وقتا كافيا أو استثمارا بما يكفي لكي يروج لهذه الحرب. هو لم يلجأ للكونغرس ولم يخاطب الشعب.

0: الأمريكي ولم يستثمر علاقته القائمة طوال الوقت مع الحلفاء ولم يبني تحالفات، إذن فهو لم يستثمر في هذا الصدد، وهذا قوض الدعم المحلي والدولي في إطار هذه الجهود.
1: يعني الخلاصة أن الشعب الأمريكي قد يكون راضيا عن تدخل عسكري ما، لكنه لا يكون راضيا بالضرورة على طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لهذه الأزمة. ما الذي تعنيه ظاهرة الالتفاف حول العلم الأمريكي في بداية الحروب، ولماذا غابت عن حرب إيران الحالية؟
0: نعم، تقليديا هناك زيادة في الدعم للرئيس في بداية العمل العسكري، ولقد رأينا هذا مع الرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، فهما حظيا بدعم شعبي من الجمهور الأمريكي، ولكن فيما سارت الحروب أكثر وخاصة حرب العراق رأينا الدعم يتراجع بسرعة، وكما نرى في هذا الصراع أيضا لم يكن هذا الأمر يحظى بالشعبية، ولم يكن هناك نية أصلا لجعل الشعب الأمريكي يلتف حول العلم، ولذلك لم يكن هناك جهود لحشد الدعم، وأيضا خلال 5 أشهر رأينا هذا الدعم ينقص أكثر وأكثر.
1: لماذا تبدو حرب إيران الجارية أسرع وصولا إلى جيوب الأمريكيين من الحروب الأمريكية السابقة؟
0: الجواب البسيط هو ما نراه أمامنا كل يوم، وهو في أسعار البنزين. هناك ذهاب إلى العمل وعودة من العمل، ورأينا أيضا الرئيس في حملته الانتخابية قال إنني سوف أقلص سعر البنزين إلى أقل من $2 للجالون، ولكن منذ بدء الحرب مع إيران رأينا أسعار البنزين تزيد عن $4 للجالون، ولذلك أعتقد أنه على صعيد الولايات المتحدة الآن السعر هو $4.11 للجالون الواحد.
1: أي الاحتمالين ترجح سيد مارلين، أن تدفع كلفة الحرب الرئيس دونالد ترامب إلى لملمة الأمور وتقليص هذا التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان انتصار أيا يكن ما تحقق على الأرض، أم تصعيد الأمور أكثر للمحاولة للحفاظ على إرثه كرئيس وصورته أمام أنصاره بأنه الرئيس الذي لا يتراجع؟
0: تقليديا الرئيس يأخذ بالاعتبار الكلفة على الجمهور الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب قال في مناسبات عدة بأنه لن يجعل المخاوف الاقتصادية تؤثر على أجندته المتعلقة بالسياسة الخارجية. إذن بينما هذا الأمر مخيف وللأعضاء في الكونغرس من اليسار ومن اليمين، إلا أنه قال أنه مستعد للتضحية بخصوص الآلام الاقتصادية من أجل الانتصار في الحرب. كذلك هو قاوم الجهود المتعلقة بتيسير الأسعار والقدرة المالية.
1: في السابق كان يعني يكفي الرئيس الأمريكي أن يرفع شعار الأمن القومي الأمريكي فيكون ذلك كفيلا بأن يلقف أي اعتراضات يمكن أن يلقي بها معارضه، لكن حاليا تغيرت هذه المنظومة وصار الرأي العام الأمريكي يسأل ما هي تكلفة هذه الحرب، ما الهدف المعلن منها، وما الهدف الذي يمكن تحقيقه؟ هل حدث تحول في الرأي العام الأمريكي أو الوعي الجمعي للشعب؟
0: نعم، هذا صحيح. تقليديا عندما يكون الأمن القومي له علاقة بالأمر، فالرئيس يكون لديه قدرة أكبر على تفسير استخدامه للقوات العسكرية المسلحة الأمريكية، ولكن الرئيس لم يقم بالتفسير بما جرى وترك هذا الخيار مفتوحا، والكثير من الأمريكيين وخاصة في الوسط وعلى اليسار لم يؤمنوا بأن هذا يستجوب الأعمال العدائية، ولم يكن هناك اتفاق مع إيران سابقا تعاملت مع هذه القضايا، ولكن الرئيس ترامب قام بتمزيق الاتفاقيات في خلال رئاسته، إذن فهذا أدى بالرئيس أن يخسر الحشد الشعبي والتأييد في إطار هذه الحرب الجارية الآن.
1: سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسية جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الضفة.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازل حولها إلى ثكنات عسكرية.
5: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقط كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات العيون.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
6: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
2: نتحول الآن إلى الزميلة سهام أشتو، والنافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
7: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
8: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات جلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي نشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس، كما ذكرنا هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت فوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حفاد قلعاد، وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة وكذلك من عصيرة القبلية وكذلك قرب بلدة تل وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية، لإشارة أيضا إلى أن العمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية ولا سيما في محيط جنين، في جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطيا، الزبابدة، جلقموس وجلبون وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
7: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي أم مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
9: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال.
7: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
9: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق
7: والتهجير أيضا،
9: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر، وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
7: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
9: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل و حفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم إطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. كما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
7: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: مشاهدينا مرحبا بكم، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وللتطورات في اليمن وكذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة السفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وأن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفداً عمانياً زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في تطورات الملف اليمني نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. في وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طولكرن ومخيم عايدة للاجئين شمالية محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، مرحبا بك معنا محمد. ولنبدأ بإجمالي المواقف الأمريكية من آخرها موقف الرئيس الأمريكي الذي يلوح من جديد بالمسار العسكري إذا لم تمتثل طبعا إيران إلى الطلبات الأمريكية، مع فتح باب الدبلوماسية أيضا في مسار آخر.
11: تماما محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة LCE الفرنسية أوضح بل لوح بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى حملة عسكرية واسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تطالب به. هذه التصريحات في الواقع جاءت بعد تقارير تحدثت عن قرار ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة في الواقع الجمعة في امتداد لسلسلة ضربات ل13 يوما على التوالي على إيران. رسميا لم تصدر بيانات من البيت الأبيض أو البنتاغون يوضح سبب توقف سلسلة من الضربات المستمرة على إيران والتي استمرت حتى حدود الخميس الماضي. في هذا السياق قبل قليل شبكة CBS نيوز أفادت نقلا عن مصدرين إقليميين بأن تعليق الضربات الأمريكية على إيران جاء بصورة متعمدة لتجنب عرقلة الاتصالات التي يجريها مسؤولون عمانيون زاروا طهران الجمعة بهدف إجراء محادثة تركز على إعادة فتح مضيق هرمز. ويبدو أن هذه المحادثات تحرز تقدما بحسب ما ورد في هذا التقرير، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق وفق هذه المصادر. ينسجم ذلك في الواقع مع ما نشرته نيويورك تايمز أيضا في هذا السياق، إذ يبدو أن قرار إرجاء ترامب خططا لتصعيد كبير في العمليات العسكرية ضد إيران جاء خلال اجتماع عقده ترامب يوم الجمعة الماضي مع فريقه للأمن القومي. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذا القرار جاء بعد مناقشات داخل الإدارة حول كلفة الحرب وكذلك تداعياتها العسكرية والاقتصادية، وأيضا على ما يبدو لإفساح المجال لهذه المحادثات التي تقودها سلطنة عمان. بحسب الصحيفة الاجتماع تناول أيضا مسألة تراجع مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الباتريوت ومنظومات الدفاع الجوي، خاصة بعد حادث الأردن الذي يشير التقرير إلى أن إيران استخدمت فيه صاروخا باليستيا، وهو ما أدى بعد تجاوزه الدفاعات الأمريكية في المنطقة إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في إحدى القواعد العسكرية بالأردن. رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين ومسؤولون آخرون في هذا الاجتماع حذروا من أن توسع العمليات قد يستنزف قدرات القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، وإن كان الجنرال كين قد أكد أيضا في الوقت نفسه بحسب التقرير أن تنفيذ حملة عسكرية أكبر يظل خيارا يمكن القيام به إذا ما قرر ترامب ذلك. رغم ذلك الإدارة الأمريكية تؤكد أن خيار القوة لم يسحب من الطاولة بالكامل. نيويورك تايمز نقلت عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشوينغ بأن الرئيس ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه يحتفظ بجميع الخيارات العسكرية إذا واصلت إيران ما وصفها بأعمالها الإرهابية في مضيق هرمز أو تهديد المصالح الأمريكية أو حلفائها في المنطقة. وهذا التقرير من جانب نيويورك تايمز محمد في الواقع ينسجم أيضا مع تقرير في وقت سابق لأكسيوس أفاد بأن الرئيس ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربة كانت مقررة الجمعة وكان يتوقع أن تشارك فيها إسرائيل أيضا، وعلى ما يبدو أن هذا القرار جاء بهدف إفساح المجال لمزيد من المفاوضات التي تقودها عمان في هذه المرحلة، لكن ميدانيا الضغط الأمريكي متواصل من خلال هذا الحصار الذي تؤكد القيادة المركزية سنتكوم بأنه متواصل على الموانئ الإيرانية. في هذا السياق القيادة المركزية أعلنت أنها أعادت حتى 25 يوليو توجيه 12 سفينة، وكذلك نفذت السبت عملية تفتيش في إحدى الناقلات في بحر العرب. وأيضا هذا التطور يأتي بعد

0: ده يوم واحد من تعطيلها ناقلة أخرى في خليج عمان محمد.
1: نعم، في هذه النقطة هل من توضيح سواء من القيادة المركزية الأمريكية محمد لهوية هذه السفن، الاتجاه الذي كانت تسلكه السفن بالنظر إلى نفي الجانب الإيراني مثلا أن تكون سفنا إيرانية، ومن توضيح لآلية عمل المسارات في هذه الأثناء التي تتواجد فيها القيادة المركزية الأمريكية في المضيق؟
0: نعم، كل ما أوردته القيادة المركزية محمد في هذا السياق أنها أعادت حتى منذ بدء الحصار في الواقع توجيه 12 سفينة تجارية. المعطى المتعلق بعملية التفتيش التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم السبت كانت لناقلة في بحر العرب تحمل علم جزر القمر في الواقع، لكنها لم توضح بالضبط المكان أو الآلية التي جرى فيها ذلك، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه قبل يوم السبت أي الجمعة كانت عطلت ناقلة أخرى تحمل علم الموزمبيق في خليج عمان بالتحديد. طبعا الولايات المتحدة والسنتكوم تؤكد بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوح أمام حركة السفن التجارية، ويبدو أنها تشير إلى المسار العماني الذي تشرف عليه القوات الأمريكية، بالرغم من أن المعطيات والبيانات تشير إلى أن حركة الملاحة تراجعت بشكل كبير في مضيق هرمز في ضوء هذا التصعيد المتجدد بين الجانبين، وإن توقف مؤقتا في مؤشر على أن الولايات المتحدة تمنح عمان في هذه المرحلة ناصية المضي في المسار التفاوضي بانتظار ما سيسفر عنه من نتائج ستحدد بشكل كبير القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب، إما المضي في هذا المسار أو المضي في التصعيد الكبير الذي يتحدث عنه محمد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. من طهران مختار حداد، رئيس صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما. سيد مختار حداد، أبدأ معك بالسؤال عن نتائج هذه الزيارة للوفد العماني بعدما غادر، خاصة وكما استمعنا وكما أكدت أيضا الصحف أن الضربة الأمريكية أوقفت من أجل إتاحة الفرصة أمام عمل هذا الوفد.
2: يعني يبدو أن هناك الأجواء يعني باعتقادي هي تتجه إلى التوصل إلى شيء وإلى نتيجة. أولا توقف الضربة الأمريكية باعتقادي هو يرتبط ب يعني ضعف قدرات أمريكا في المنطقة، يعني خاصة التطورات أثبتت أن إيران استطاعت أن تحقق هذا الهدف، ونرى يعني وهذا ما تشير إليه التسريبات بأن هناك يبدو أن يعني أمريكا فقدت يعني قدراتها أو هناك ضعفت قدراتها، ويبدو أن استراتيجية الإيرانية تكللت بالنجاح في هذا المجال. ولكن في نهاية المطاف يعني الدخول في حرب دون نهاية ومثل هذه المواجهات ومثل هذه الإجراءات من جانب أمريكا، كذلك يبدو يعني الجانب العسكري الأمريكي حتما حذر الرئيس الأمريكي من الاستمرار في هذا النوع من المواجهة، يعني نظرا يعني بأن هناك تسريبات تشير يعني أمريكا تفتقد أجزاء كبيرة من قدراتها داخل المنطقة في ذخائرها وما شابه ذلك. ولكن في نهاية المطاف كذلك يبدو أن الجانب الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي هو مستمر لكي يتم التوصل إلى يعني اتفاق فيما يخص مضيق هرمز وبالذات البند الخامس. نحن نترك كلام الحديث الآن مثلا من جانب أمريكا بأن هناك لا يوجد مذكرة تفاهم وشابه ذلك، ولكن ما يوجد الآن لكي يكون أساس للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا هي هذه مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم في نهاية المطاف هي الآن تستطيع أن تكون أساس أي تطور جديد في الصالح الدبلوماسية، لأنه هناك الحديث عن مذكرة تفاهم جديدة أو مثلا اتفاق جديد، هذا لا أعتقد أنه ممكن الآن تحقيقه. يعني نرى التوصل إلى هذه المذكرة التفاهم في هذه اللحظة.
1: لماذا سيد مختار حداد، لماذا التمسك الإيراني بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وقد تم التوصل إليها باتفاق بين الطرفين بعد مفاوضات، وأن مشكلة في العودة للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق جديد؟ يعني ما سر التمسك الإيراني بهذه المذكرة التي في النهاية جلبت خلافا وسوء فهم حول أحد بنودها.
2: نعم، يعني هناك حتى الجانب الأمريكي يعرف هذا، حتى الجانب الأمريكي باعتقادي بشكل ما هو ما زال متمسك. أنا أترك كلام الرئيس الأمريكي في هذا المجال، ولكن في نهاية المطاف يعني الجميع يعرف تماما الذهاب إلى جولات جديدة من المفاوضات لكي يتم التوصل إلى اتفاق جديد، هذا معناه العودة إلى المربع الأول. نتذكر من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق حتى حدثت مناوشات ومواجهات وأزمة، يعني حدثت أزمة كبيرة. ولكن باعتقادي يعني الآن هذا يكون أساس جيد. يعني إيران كذلك لا تعلن الآن مثلا مذكرة تفاهم فشلت أو لا يعني تتمسك بها، يعني كلام إيران واضح. إيران تقول أمريكا تتمسك بمذكرة التفاهم. هذه المباحثات أعتقد بس أنها تحل سوء الفهم حول موضوع البند الخامس من مذكرة التفاهم التي هي الآن أساس ما يحدث. فلذلك يعني الأمر بسيط الآن بهذه الحالة، يعني إذا الجانبان توصل إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق، يعني كذلك هذا أصلا ما يتم التأكيد عليه داخل مذكرة التفاهم بأن هناك يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول المتشاطئة. من الآن الدول المتشاطئة؟ إيران وسلطنة عمان. فيمكن بأمريكا بأن تقبل بذلك وهناك يفتح مسار متفق عليه.
1: دكتور جابرييل سوما، إلى أي مدى هناك مؤشر نحو عودة المسار الدبلوماسي بقوة بفعل توقف الضربات، والآن التأكيدات على أن هذه الضربات أوقفت في الساعة الأخيرة لإتاحة المجال أمام الوفد العماني؟
3: بالفعل هذه الضربات جاءت لتضع ضغوطا على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا ما كان يريده الرئيس ترامب، ويبدو بأنه مصر على ذلك. لهذه الأسباب أوقف هذه الضربات مؤقتا لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات ويعود البحث بموضوع النووي الإيراني. الرئيس ترامب يريد اتفاقية جديدة مع إيران تحل محل اتفاقية 2015، ولكن في جميع الأحوال يصر على أنه لن يسمح لإيران بأن تقتني السلاح النووي.
1: دكتور، هل تستطيع الولايات المتحدة دكتور جابرييل سوما أن تعود لمناقشة الملف النووي، الملف الصاروخي، النفوذ الإيراني بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم؟ هل من أجل ذلك يتحدث الرئيس أيضا عن انتهاء مذكرة التفاهم؟ هل يريد أن يعود لمناقشة كل هذه الملفات؟
3: والسبب الرئيسي الذي حدا بالرئيس ترامب بأن يأمر بضربات ضد إيران هو يعني إنشاء ضغوط عليها، ضغوط عسكرية لكي تعود إلى طاولة المفاوضات، ويبدو بأنه هذا هو الطريق الوحيد الذي يسلكه في الوقت الحاضر الرئيس ترامب. يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لكي توقع على اتفاقية جديدة تمنعها من إنتاج السلاح النووي.
1: طيب دكتور، إلى متى هذا الضغط العسكري؟ ما قدرة الولايات المتحدة على استمراره، وقدرة الرئيس الأمريكي على تحمل كلفته الاقتصادية وكذلك السياسية بالنظر إلى الاستحقاق الانتخابي؟
3: صحيح، الرئيس ترامب يأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي الأمريكي. هناك ضغوط سياسية على الرئيس، كما ذكرت حضرتك لدينا انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، ويرى أنه من الضروري أن ينجح أو يفوز الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. لا يريد أن يرى خسارة للحزب الجمهوري بسبب ما يحدث في إيران.
1: نعم، خسارة الحزب الجمهوري تعني أيضا خسارته بشكل غير مباشر إذا لم يعد يتحكم في المجلسين، أليس كذلك؟
3: بالفعل هناك مشكلة كبيرة إذا لم يفوز الحزب الجمهوري بالانتخابات، لأنه الرئيس ترامب بعد عنده سنتين لإتمام هذه المسألة، لإتمام الرئاسة. ولكن إذا لم يفز في هذه الانتخابات وفاز الحزب الديمقراطي، معناتها السنتين سوف تكون من أسوأ السنوات التي تمر على الرئيس ترامب. لهذه الأسباب لا يريد أن يتسبب بفوز للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.
1: نعم، ولذلك سألت إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار بهذه السياسة، سياسة الضغط العسكري.
3: يبدو بأن هناك ضغط عسكري قوي على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات. هذه هي رؤية الرئيس ترامب، بأنه يعتقد بأنه إذا وضع ضغوط عسكرية قوية على إيران فإن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية، للتوقيع على اتفاقية جديدة.
1: طيب سيد مختار عداد، في المقابل كيف تقابل إيران هذا الضغط العسكري بالصمود، الحديث عن عدم جدوى العمل العسكري، أم أن هنالك يعني ردا قد يكون إيرانيا على الولايات المتحدة إذا ما استمر الضغط العسكري؟
2: يعني هناك إيران أثبتت شيئا، وهذا واضح من التسريبات التي خرجت من الإعلام الأمريكي، وقلت لكم في السؤال الأول، يعني نرى جدوى ونتيجة ما قامت به إيران، ضغط عسكري واسع، تدمير قدرات أمريكا، إضعاف قدرات أمريكا في المنطقة، وباعتقادي في هذه الجولة إيران نجحت في هذا الإجراء. فلذلك نرى أن هناك الإدارة الأمريكية تتراجع، ولكن هناك لا نستبعد بأن هذا يكون ضمن مخطط جديد للولايات المتحدة، خاصة أن هناك رئيس الوزراء الصهيوني سيزور يعني واشنطن، وهو حتما يعني يسعى بأن يؤجج نار الحرب والمواجهة مرة أخرى، خاصة بعض الأخبار تشير أنه يحمل معلومات جديدة لترامب، يعني حسب مزاعمه حول قدرات إيران العسكرية والنووية، لكي يحرك الرئيس الأمريكي. ومعروف الرئيس الأمريكي أساسا دخل في هذه الحرب وأحدث هذه الحرب العبثية من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. يعني هناك لا نستبع، يعني هناك نترك أن مثلا الآن يتم الحديث أنه كذلك ترامب مقبل على انتخابات حزبه وما شابه ذلك، ومعروف أصلا هذا الرئيس الأمريكي لا يفكر بهذه الأمور. كذلك في إيران أحد مثلا لا يربط موضوع الحرب بأن يؤثر على داخل أمريكا والانتخابات الأمريكية. يعني إيران الآن ترى هو موضوع الدفاع عن البلاد، رفع العقوبات عن البلاد، كذلك التوصل إلى نتيجة في هذا المجال. إيران لا تريد حالة لا
1: كيف
2: سلم ولا
1: تستطيع
2: حرب.
1: إيران بعد هذه الفترة الطويلة من الاستنزاف العسكري والاقتصادي أيضا أن تحقق هذه الأهداف، ولم يستخدم الرئيس الأمريكي كما يقول بعد مزيدا أو قوة عسكرية أكبر من ذلك، ولم تدخل أطراف أخرى أيضا في المعركة؟
2: هناك الرئيس الأمريكي يتحدث بأمور كثيرة، يدعي أمور كثيرة منذ الصباح حتى الليل، حتى عندما أنا أقول لكم الآن يتحدث عن عدم مثلا وجود المذكرة، عندما هناك تصل الأمور إلى مراحل مثلا في المفاوضات بين إيران وعمان، أو هناك الوسطاء يعني يصل إلى نتيجة، وهي سرعان ما سيتراجع، وهذا ما سنراه يعني خلال الأيام والساعات القادمة إذا تم توصل نتيجة في الموضوع الدبلوماسي. ولكن إيران أثبتت أمرا مهما لهذا الرئيس الأمريكي، أنها لديها الإرادة في المواجهة، لديها هذه القوة، لديها استراتيجية ناجحة، ولها قدرة كبيرة من الصمود في مواجهة الولايات المتحدة. حتما هذا يؤثر على الحسابات الأمريكية. أما بالنسبة للتأثير الإسرائيلي، يعني هناك أعتقد الآن حتى داخل الإدارة الأمريكية الكثير بدأ يرى بأن هذا التدخل الإسرائيلي وهذا الإجراء يعني حتى هو ورط الولايات المتحدة، يعني هذا أمر حقيقي الآن. ويعني هناك تبينت لبعض من هؤلاء داخل فريق الإدارة الأمريكية أن نتنياهو شخص كذاب، يعني معروف في اليوم الأول عندما قبل أيام من الحرب عندما أخذ معه رئيس الموساد وبدأ يشرح يعني على الخارطة كلام كاذب بأنه خلال 3 أيام سيتم إسقاط النظام. رأينا هل تم إسقاط النظام؟ هل تحققوا في هذا الهدف؟ ومولوا جماعات داخل إقليم كردستان العراق ومناطق أخرى، والموساد كان له دور مهم في هذا المجال، هل توصلوا إلى نتيجة؟ لا. هذا حتما يؤثر على حسابات أمريكا. إنك الرئيس الأمريكي يعني يكون على نفس النهج ويستمع كثيرا أو يخضع إلى كلام نتنياهو، في نهاية المطاف هذه الأمور لا تهم إيران، ما يهم إيران هو مواجهة الولايات المتحدة، هو مواجهة قوية للولايات المتحدة على أساس استراتيجية تستنزف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك الآن عندما يتم الحديث من جانب أمريكا حول نفاذ صواريخ الباتريوت خاصة في قواعدها في الأردن، هذا يشكل فرصة في إيران في أن إذا تدخلت إسرائيل وإيران بدأت مواجهة ضد الكيان الصهيوني، هناك في الطريق معروف كان قبل، يعني هذه القواعد كانت تطلق الصواريخ لكي تحترق الصواريخ الإيرانية قبل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. الآن لا توجد هذه الصواريخ، يعني هناك الكفة لصالح إيران عسكريا في هذا المجال، وإيران عرفت ما هو الذي قامت به من أجل إضعاف هذه القدرات الأمريكية.
1: في المقابل يعني هذه الدول تتحدث عن استهداف مواقع مدنية أيضا إيرانية خلافا للرواية الإيرانية، وتتحدث عن سياسة مزدوجة في التعاون مع الدول العربية في مقابل يعني ما لا تقوم به إيران أصلا تجاه إسرائيل.
2: شوفوا، هناك إيران لم تستهدف أماكن مدنية، ولم يقول أحد ذلك ولم يثبت ذلك. إيران أو حتى في الأيام الأول كان يقول إيران تستهدف مثلا قواعد في داخل مثلا الأردن، فيما بعد يعني هم الأمريكان عندما كانوا يعلنوا قتل أمريكان أو الجنود الأمريكان كانوا يصوروا فيديوهات من داخل القواعد عندما يتم استهدافهم، حتى كانوا ينكروا وجود أمريكان هناك. ومن ثم نتذكر ما قاله بيرات كوبر عندما ورط هذه الدول، يعني استغل اسم هذه الدول لكي يقول هؤلاء معنا ويساعدونا، في الوقت الذي هذه قواعد، يعني أمريكا تستخدم هذه القواعد، ومعروف أمريكا في هذه السياسة لكي تخلق وقيعة بين إيران ودول المنطقة. إيران لا تريد استهداف دول المنطقة، وليس هدف إيران فقط تستهدف القواعد الأمريكية ولا تستهدف هذه الدول. حتى عندما حدثت
1: أليس
2: أحداث
1: من
2: هذه المنطقة
1: من الأهداف الإيرانية أن ترفع الكلفة على الولايات المتحدة بضرب حلفائها، وأن تضرب هذه الدول أيضا من أجل أن تضغط على الولايات المتحدة لوقف الحرب؟
2: لا، إيران هدفها ليس ضرب الدول، ضرب القواعد الأمريكية. مثلا لماذا
1: لأن
2: إيران
1: هنالك دول
2: تستهدف مثلا
1: هنالك قواعد في دول أخرى لم تضرب.
2: تعرفون لماذا لم تضرب؟ لأنه هذه الدول أعلنت وبينت للجانب الأمريكي، على سبيل المثال السعودية، يعني حتى عندما مرة قالوا أن إيران تبين فيما بعد أصلا إيران لم تطبق صاروخ تجاه السعودية، لأن السعودية أجبرت أمريكا بأن لا تستخدم هذه القواعد. أي دولة رأيتم لم تستهدف؟ لأنه أمريكا
1: فاستهدفت سفينة
2: تلك الدولة
1: سعودية إذن؟
2: أجبرت أمريكا. هذا كان في اليوم الأول، وحتى إيران لم تعلن بأنها استهدفت تلك السفينة ولم تعلن مسؤوليتها عن ذلك. ولكن هناك توجد نقطة، أي دولة أجبرت أمريكا بأن لا تستخدم أراضيها وأجواءها خلال الهجمات على إيران؟ هذه الدول لم تتعرض لشيء. إيران استهدفت تلك القواعد التي انطلقت منها عمليات على إيران. هذه القواعد انطلقت منها عمليات تم فيها استهداف الشعب الإيراني. نتذكر خلال هذه فقط الفترة استشهد حوالي 60 من المواطنين الإيرانيين، معظمهم مدنيين، يعني يتم استهداف منفذ سلمشة مليء بالزوار، يتم استهداف مستشفى الشهيد بقايا الخاص لأطفال السرطان، يتم استهداف البيوت الجسور. هناك فقط عندما استهدفوا النفق الشهيد ميرزاي عائلتين استشهدوا داخل النفق امرأة أب وبنتهم على سبيل المثال، أو عائلة أخرى. عندما يتم استهدفوا منطقة خمير والجسر، هناك كان ناس متواجدين واثنان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. من أين انطلقت هذه العمليات؟ هي لم تنطلق من المريخ، انطلقت من هذه القواعد، وإيران كان لديها الإحداثيات من أين تنطلق. أي دولة منعت الأمريكان لم يتم استهداف القواعد هناك، فلذلك أمريكا تستغل هذه القواعد دون إذن حتى تلك الدول. يعني وهناك أي دولة منعت أمريكا، حثت أمريكا، ضغطت على أمريكا، استطاعت تمنع أمريكا بأن تستخدم هذه القواعد لاستهداف دولة جارة. ولكن في نهاية المطاف إيران ليس هدفها استهداف هذه الدول الجارة، إيران هدفها استهداف القواعد الأمريكية، ولا تستخدم مثل هذه السياسات الأمريكية. إيران ليست أمريكا لكي يكون لها أخلاق في الحرب. إيران في الحرب حتى لديها قيم أخلاقية واضحة. هذه إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة التي تنطلق
1: طيب وضحت
2: منها
1: هذه
2: عمليات
1: الفكرة
2: الشعب
1: وكنت
2: الإيراني.
1: نعم كنت سألتك عن القدرة الإيرانية على مواجهة هذه الضربات الأمريكية التي كما تقول الولايات المتحدة لم تتصاعد بعد، لم تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت البنية التحتية الأخرى، ولم يدخل طرف في تحالف مع الولايات المتحدة، يعني مثل ما يجري الحديث عن تحالف أوروبي أو حتى تقارب بريطاني أمريكي في هذا الموضوع. قدرة إيران على صد هذه الضربات إذا ما قرر الرئيس الأمريكي كما أشار ضيفنا أن يكون الضغط العسكري هو الذي يغير في سياسات إيران ويفتح ملفات أخرى مثل الصواريخ وكذلك الملف النووي، وأن توافق بشكل تام كما يقول الرئيس الأمريكي على الطلبات الأمريكية؟
2: سؤال مهم للغاية. يعني أنا باعتقادي إيران لديها القدرة. شوفوا، أولا إيران تقاتل على أرضها، يعني إمكاناتها متمركزة داخل إيران، الصناعة الدفاعية لم تتوقف، التعزيزات لم تتوقف، وإيران داخل أرضها وأثبتت هذه التطورات. احنا راينا الحرب الكبيره، يعني الان عندما يتم الحديث عن الحرب الكبيره هذا لم يكن امر جديد او غريب، ولكن هو دائما يلوح كذلك باستخدام، يعني مثلا هنا استخدام يعني الحرب لاستهداف الطاقه الايرانيه، بنى التحتيه في ايران، وايران وضحت ردت، يعني رد الايراني لم يكن خفي في هذا الموضوع، وايران بينت كيف سيكون رده فعل ايران في هذا المجال. وباعتقادي هو الان يعلم بانه ايران تقوم بتنفيذ ذلك الرد. هذا الرد يعني معناه هناك ستتوقف كل عملية إنتاج وتصدير الطاقة من المنطقة، وإيران مجبرة بأن تقوم في هذه الحالة بمثل هذا الرد. فلذلك هذا حتما يؤثر على الرئيس الأمريكي ويؤثر على تراجع الرئيس الأمريكي. أما الحديث بأن هناك يعني نبرز بأن هذا الحدث ممكن يكون شيئا جديدا، لا، يعني إيران 40 يوما واجهت أقوى وأكبر العمليات العسكرية من جانب أمريكا، وأمريكا لم تستطع أن تحقق أهدافها في هذه الحالة. كذلك مستقبلا سنكون على نفس الغرار، يعني حتما إيران تستطيع ولديها هذه القوة لكي تواجه هذا الإجراء الأمريكي، ولكن هذا الإجراء الأمريكي إذا رافقته تلك التهديدات ونفذ تلك التهديدات هذا سينعكس به يعني بشكل خطير على العالم والمنطقة، لأنه إيران كذلك في هذه الحالة مجبرة يعني بأن تقوم بإجراءات ممكن يعني ان حتما تفاجئ امريكا، وحتما يعني هناك هذه الازمه ستتوسع بسبب يعني هذا السلوك الامريكي.
1: التوسع الايراني طبعا، هذا التهديد هل سيتعدى الدول العربيه؟
2: حتما، يعني هذا ايران ما اكدته. انا حتى الان حدث، تعرفون يعني اوكرانيا استهدفت سفينه ايرانيه، وباعتقادي خلال الساعات القادمة العالم سيرى يعني كيف إيران سترد على أوكرانيا. هذا سيكون نموذج أمام الولايات المتحدة الأمريكية لكي يرى، يعني حسب توقعي هذا سيكون نموذج أمام الولايات لكي يرى كيف الرد الإيراني يتوسع ويخرج من المنطقة.
1: سيد جابرييل سوما، أنت في الاستماع طبعا، ولنكمل فكرة أخرى متعلقة ب الحراك السياسي ومدى قدرة الرئيس الأمريكي على تعزيز موقف الولايات المتحدة في هذه الحرب دوليا، بفعل التصريحات التي وردت حول التعهدات الصينية بعدم إمداد إيران بأي صور أو معدات وكذلك الروسية. ما الذي يفعله الرئيس الأمريكي في هذا السياق، وأيضا فيما يتعلق ببريطانيا وقدرة الرئيس الأمريكي على ألا يجعل هذه الحرب أمريكية فقط على إيران؟
3: بالفعل، يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الصيني ودعمها لإيران، تجد بأن الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم تشتري من الصين. نصف صادرات الصين تشتريها الولايات المتحدة، ولا يعني بحدود نصف تريليون دولار. لا أعتقد بأن الصين لديها مصلحة بأن تتخلى عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. أكبر دولة تجارية مع الصين هي الولايات المتحدة، وهناك الاعتقاد في أمريكا بأن الصين أصبحت دولة غنية بفضل الولايات المتحدة. أكثر دولة تشتري من الصين هي الولايات المتحدة، فإذا مصالح الصين قوية جدا مع أمريكا، وهي مصالح تجارية، ولا أعتقد بأن لدى الصين النية التخلي عن هذه التجارة. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، الولايات المتحدة حتى الآن ضربت معظم المواقع الأساسية في إيران، دمرت القواعد العسكرية، قضت على الطيران الإيراني، قضت على السفن البحرية الإيرانية. يعني بإمكان الرئيس ترامب إذا أراد أن يتسبب بأضرار كبيرة لإيران وأن يعيدها 50 سنة إلى الوراء، بإمكانه أن يدمر الجسور بإيران، بإمكانه أن يدمر أماكن الكهرباء، مواقع الكهرباء الإيرانية، يعني كلها بإمكان الجيش الطيران الأمريكي أن يدمرها في غضون ساعات، ولكن يعطي الفرصة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل هذا النزاع. النزاع يعني ممكن حله لو إيران أرادت أن تمتثل لما يطلبه الرئيس ترامب. ممنوع على إيران أن تنتج السلاح النووي، بيريد. إيران عليها أن تقول بأنني أوقفت إنتاج السلاح النووي ولن أنتج السلاح النووي، ينتهي المشكلة. ولكن الإصرار الإيراني حتى الآن على أنها مسألة سيادية، مسألة الإنتاج النووي هي مسألة سيادية. نو، أمريكا عندها شروط على معظم دول العالم التي تريد أن تنتج يعني النووي. ما في مانع إذا كان هذا الإنتاج للمسائل السلمية، ولكن عندما يتعدى ذلك ويصبح لمسائل التسلح لإنتاج القنبلة النووية، ترامب لن يسمح بذلك.
1: دكتور جابرييل سوما، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث. هذه الفقرة إذن تقرأ في بند مضيق هرمز ضمن مذكرة التفاهم وأهميته، وكذلك تقرأ في الخلاف والتصعيد حول هذا البند وفي احتمالات التفاهم على آلية عبور في مضيق هرمز.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بند يبدو فنيا لكنه تحول إلى عقدة سياسية وأمنية أدت إلى موجة التصعيد الأخيرة. فكيف يبدو مستقبل هذا البند وبالتالي مستقبل مسار التصعيد أو التهدئة؟ لاعبان رئيسيان يحددان أي المسارين يبدو الأقرب بطبيعة الحال، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما الأخيرة. إيران تقدم الخلاف بوصفه انتهاكا أمريكيا لبند واضح في المذكرة، فوزير الخارجية عباس أراقشي يقول إن واشنطن كانت تسعى إلى دفع الأمور نحو التصعيد وإنها انتهكت الاتفاق وأوصلت الأمور إلى الوضع الراهن. يضيف أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور هرمز، وأن المسألة تجاوزت سوء التفاهمات بعدما بدأ أن الطرف الآخر مصر على إنشاء مسارات أخرى. في المقابل تحاول الولايات المتحدة إبقاء باب التفاوض مفتوحا من دون القبول بالرواية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لكنه مستعد للاستماع. يضيف ترامب أن الجانب الإيراني يتحدث مع واشنطن حاليا ويرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يوميا على خطط الهجمات، وذلك بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. إذن هو خلاف أدى إلى موجة تصعيد بدأت منذ نحو أسبوعين حول البند الأكثر تأثيرا على الاقتصاد وهو مضيق هرمز. نتابع مزيدا من التفاصيل هنا على الخارطة التفاعلية. معك سلام.
5: قص الخلاف هو تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم. هذا البند ينص على أنه يجب على إيران أن تؤمن ممرا آمنا للملاحة، وفي واحدة من الفقرات في هذا البند يقول بأن إيران ستجري حوار مع سلطنة عمان والدول المجاورة المطلة على المضيق بخصوص ترتيبات الملاحة. هذا البند فسرته إيران بأنه يعطيها الحق في تغيير المسارات وبالتالي سحب السفن التي تريد المرور عبر هرمز إلى قبالة السواحل الإيرانية، ومن هنا كان الخلاف. الولايات المتحدة تقول بأن هذا البند لا يعطي لإيران أي نفوذ، إيران أو أي دولة أخرى أي نفوذ على مضيق هرمز، وما على إيران أن تقوم به هو نزع الألغام والتوقف عن استهداف السفن. لكن ما حدث وأدى لجولة التصعيد هو ما اعتبرته الولايات المتحدة خرق إيراني، وأيضا حتى حتى الوسيط الباكستاني اعتبر أن إيران عندما استهدفت 3 ناقلات قبالة الشواطئ العمانية اعتبر خرقا لمذكرة التفاهم. بعدها بدأت الولايات المتحدة بشن ضربات ليلية مكثفة على مناطق في إيران. بدأت هذه الضربات بشكل مركز خلال الأسبوع الأول على المناطق الجنوبية والساحل الإيراني من أقصى الشرق عند الحدود مع باكستان إلى أقصى الغرب عند الحدود مع العراق.

0: أيضا استهداف في يزد، ويعتقد أن الاستهدافان في إصفهان وفي يزد هما لمراكز تدريب للحرس الثوري على إطلاق الطائرات المسيرة، وكان هناك ضربات في كرمانشاه، ضربات في إيلام وفي لارستان وفي خوزستان، كانت ضربات مكثفة وضربات متتالية شهدناها على مدى 14 يوما، ووصلت هذه الضربات إلى مرحلة هاجمت فيها الولايات المتحدة في أقصى الشمال الإيراني في أذربيجان أحد أهم أبراج الاتصالات، وفي الجنوب هاجمت أيضا مناطق داخل مدينة بندر عباس أو في مدينة بندر عباس، تقول بأنها كانت مخصصة لإطلاق الزوارق الصغيرة التي يستخدمها الحرس الثوري، لاسيما عند الشواطئ المحاذية تماما لمضيق هرمز في بندر عباس. المناطق الشرق الجنوب الشرقي عند تشابهار وعند كنارك عند الحدود مع باكستان، هذه الاستهدافات تقول الولايات المتحدة إنها المنصات التي تطلق منها إيران الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ لاستهداف السفن في مضيق هرمز. ولكن إيران أيضا قامت بشن مجموعة من الهجمات، كان أخطر هذه الهجمات أو ربما أكثرها دقة هي الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في الكويت تحديدا. استهدف الحرس الثوري مصافي لتكرير المياه ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية. السلطات قالت إنها اعترضت هذه المسيرات أو الصواريخ التي كانت متجهة إليها، وأن الأضرار الناتجة عن شظايا الصواريخ الاعتراضية تمت السيطرة عليها، وأيضا يعني إعادة تأهيل ما يمكن أن يكون قد تضرر. وأيضا الأردن في الحقيقة شهد استهداف لافت في المناطق الجنوبية في العقبة، ميناء العقبة تعرض لمحاولات استهداف إيرانية على مدى يومين، والجيش الأردني وأيضا السلاح الجو الملكي الأردني قال إنه اعترض على الأقل 6 مسيرات و4 صواريخ في يوم واحد. نشوى
1: يوضح كل ذلك أهمية وخطورة ملف هرمز الذي سنتابعه. شكرا جزيلا لك سلام، سنتابعه بمزيد من التحليل. مشاهدينا، إذن موجة تصعيد عسكري تشي طبيعتها بأهمية ورقة مضيق هرمز فيما يتعلق بالأحداث، وسنناقش ذلك كله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، سنتناول ذلك لاحقا، لكن فقط كنا قد فككنا مع ضيفنا الدكتور محجوب أهمية مضيق هرمز للطرفين، ووجدنا أنه يمثل بالنسبة للولايات المتحدة اختبارا لحرية أو مبدأ حرية الملاحة وضمانا لتدفق الطاقة وكذلك استعادة حركة الأسواق، ومقياسا لصورة القدرة الأمريكية على حماية الممرات الحيوية. لذلك لا تريد واشنطن أن يتحول العبور في المضيق إلى آلية تخضع لشروط إيرانية أو إلى ورقة تفاوض دائمة ترفع بها طهران كلفة أي أزمة. فتح المضيق في القراءة الأمريكية يجب أن يكون كاملا وواضحا وغير مشروط بحسب دكتور محجوب ضيفنا. أما بالنسبة لإيران فهرمز ليس مجرد ممر دولي، بل ورقة سيادة ونفوذ في الإقليم، وتمنح السيطرة عليه طهران ورقة ردع وضرورة أمنية إيرانية، إذ تحد السيطرة عليه من قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها وقطعها البحرية في مياه الخليج. بحسب الدكتور محجوب، طهران تريد أن تقول إن أمن المضيق لا يدار من خارج جغرافيته، وأن أي آلية عبور يجب أن تعترف بدورها كدولة مشاطئة وقوة مؤثرة فيه. لذلك ترفض إنشاء مسارات منفصلة دون التشاور معها، لأنها ترى في ذلك محاولة أمريكية لتفريغ البند الخامس من مضمونه وتحويل فتح المضيق إلى التزام إيراني بلا مقابل سيادي. محجوب، ربما ليس الإيرانيون فقط، ربما الجميع بدأوا يفهمون تفاصيل أهمية هرمز فيما يتعلق به كممر، بإدارته، وفيما يتعلق بتداعيات الخلاف عليه. الآن هذا بند من بنود مذكرة تفاهم ليست نهائية، هي تفاهم أولي، ومر الطرفان بهذا المسار الصعب، فما بالنا بربما بقية المسارات على هذا المستوى؟ كيف تقيم المسار فيما يتعلق بهم؟
2: نشوان، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ستذكر أنها حرب بدأت دون أن يكون لمضيق هرمز أي ذكر، لكنه في اليوم الأول أصبح هو كل الحرب وكل فرص صناعة السلام. مضيق هرمز كان أصبح هو القصة الحقيقية التي يتحدى الحديث عنها الآن في هذه الحرب. مضيق هرمز ببساطة نحن عرفنا الآن خلال الأيام الماضية

0: أن إيران فكرت منذ 15 عاما في استخدامه كورقة ضغط، وعرفنا أن المرشد السائر الراحل علي خامنئي استدعى رحيم صفوي وقال له بالحرف نريد خطة لاستخدام المضيق، أعد، فقال له سأعدها في شهر، فأعد له ذلك المخطط ووصلنا إلى هذه النتيجة. إذن المضيق كان بالنسبة لإيران سلاحا حقيقيا، لكنها لم تظهر أي شيء حوله. عندما بدأت الحرب وطرحت هذا السلاح الذي تغيرت كل مجريات الحرب، أصبح المضيق هو أصل صناعة السلام وأصل صناعة التهدئة في هذه الحرب. لذلك ما الذي جرى عمليا؟ البند الخامس جاء ليقول أولا بشكل غريب أن على إيران أن تقوم بإجراءات لفتح المضيق، لأنها هي التي أغلقت. إيران أخذت هذا النص على أنه إقرار بالسيادة، وعلى أنه إذعان لشرطها في أن يقبل العالم هذا الأمر. وبالتالي عندما بدأت التهدئة أو بدأت المذكرة التفاهم بالعمل، أصبح هناك فرص لفتح مسارات بديلة. استدعت ذلك إيران باعتباره تجاوزا على هذا البند الخامس، وأصبحنا في عمليات عسكرية. إذن المذكرة برمتها عمليا جوهرها كان البند الخامس. لو حل البند الخامس لأصبح هنالك تدحرج في الحال.
1: جميل، أشرت إلى فكرة النص في هذا البند، أو فكرة النص في المذكرة نفسها. سؤال افتراضي هنا، هل لو كان هنالك نص آخر أكثر إحكاما من الناحية القانونية، من الناحية اللغوية، من الناحية السياسية، كان الطرفان سيتجنبان المرور بهذا المسار المعقد، أم أن المسألة تتجاوز أهمية أو تعقيدات النص نفسه؟
0: تجاوز النص. القضية بشكل واضح، الولايات المتحدة تريد أن تسحب ورقة المضيق من إيران، لأنها إذا تم لها ذلك تصبح أهم عنصر في مذكرات التفاهم تستند إليه إيران. حائط الصد المضيق تصبح بلا حائط صد، وبالتالي يمكن لها إيران، عفوا، لأمريكا أن تفرض عليها شيئا من البرنامج النووي والقضايا الأخرى. لذلك القضية ليست في النص، القضية في تفسير النص. إيران اعتبرتها دليل سيادة، إيران قالت أن هذا إجراء عليك أن تقومي به كدور اسمك إيران لأنك أغلقت المضيق. وهنا بدأنا في حالة الخلاف. لذلك بدأت إيران باعتداءاتها على المسار العماني الذي هو في دائرة الحق السيادي لعمان عمليا، ولكن اعتدت على السفن التي كانت تسير في ذلك المسار.
1: على ذكر عمان، إيران اعترضت على ما اعتبرته تجاهلا أمريكيا لرأيها فيما يتعلق باستحداث مسار آمن في المضيق من دون أن تستشير طهران. إلى أي مدى تعتقد بأن واشنطن وليس طهران، واشنطن كانت متعمدة في مسألة التجاهل، وما دلالات ذلك بالنسبة؟
0: أولا لا يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة كانت تحاول فتح المضيق. خلينا نتذكر عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، وربما محاولة فتح المسار العماني ربما كانت جزء منها رغبة أمريكية في إضعاف ورقة المضيق. لكن من المهم التذكير أيضا أن هذا المسار هو ضمن المياه الإقليمية العمانية. هناك وثيقة اسمها السيادة البحرية لعمان موقع بين إيران وعمان منذ عام 1974، ومعدل 1989 لمنع القطع البحرية العسكرية، وبالتالي ما من خلاف على ذلك. المسألة في أن إيران أرادت أن تفرض سلطتها باعتبار أنه لو نجحت المسارات البديلة فإن هنالك حلا سيكون يضعف هذه الورقة. لذلك تعاملت بمنتهى العدائية مع فكرة فتح مسير بديل في المضيق.
1: الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك. وبذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: الآن مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. في وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الضفة في محافظة رام الله ومحافظة طولكرم وفي مخيم عايدة للاجئين شمالية محافظة بيت لحم وقرية عربون شمال شرق جنين.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازل حولها إلى ثكنات عسكرية.
5: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقد كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات العيون.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
6: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
2: وننتقل الآن إلى الزميلة سهام أشطو، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
7: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
0: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات قلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس، كما ذكرنا هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت هوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من
8: سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حفاد قلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن العمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطية، الزبابدة، جلقموس، وجلبون، وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
7: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي، مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
9: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين، لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير، وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات، بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة. نعم. وصولا إلى القدس وجنين في الشمال،
7: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
9: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق به.
7: نعم، والتهجير أيضا،
9: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر، وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
7: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
9: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيرها، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية، انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل و حفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم أطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. كما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
7: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: السلام عليكم، السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا، القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران، قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمية للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي تطورات الملف اليمني، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل، قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية، تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسية جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين.

0: حول آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. طعنا في صورة آخر ما تجسد في المواقف الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين حيال ما يجري في إيران.
1: نعم مراد، في أحدث تصريحاته الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فرنسية أوضح بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى حملة عسكرية واسعة ضد إيران إذا لم تحصل بحسبه على 100% مما تطالب به. في هذا السياق المطالب الأمريكية واضحة، في مقدمتها منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وكذلك ضرورة قيام إيران بفتح مضيق هرمز من دون قيد أو شرط وفق ما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين. طبعا تصريحات ترامب جاءت بعد تقارير تحدثت عن قراره في الوقت الراهن إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة الجمعة في امتداد للضربات المتتالية التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية على إيران ل13 يوما على التوالي. في هذا السياق شبكة سي بي إس نيوز أفادت نقلا عن مصدرين إقليميين بأن تعليق الضربات الأمريكية على إيران جاء بصورة متعمدة لتجنب عرقلة الاتصالات التي يجريها مسؤولون عمانيون في طهران الجمعة لإجراء محادثات تركز بالأساس على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وفق هذه المصادر المحادثات تحرز تقدما لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى نوع من الاتفاق. نيويورك تايمز أيضا في هذا السياق كانت أشارت إلى أن قرار ترامب إرجاء خطط لتصعيد كبير في العمليات العسكرية ضد إيران جاء خلال اجتماع عقده الرئيس الأمريكي يوم الجمعة في البيت الأبيض مع كبار فريقه للأمن القومي، حيث تناولت النقاشات في جانب منها طبعا بحسب نيويورك تايمز مسألة الحرب تداعياتها أيضا العسكرية والاقتصادية، لا سيما أن الصحيفة نقلت كذلك عن مصادر مطلعة أن الاجتماع تطرق لمسألة تراجع مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الموجهة باتريوت بالتحديد وكذلك منظومات الدفاع الجوي، خصوصا بعد هجوم الأردن الأخير والذي أدى لمقتل 3 جنود أمريكيين بعد أن نجح بحسب نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة صاروخ باليستي إيراني في اختراق الدفاعات الأمريكية. رغم ذلك نيويورك تايمز نقلت عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشوينغ بأن الرئيس ترامب وإن كان لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بجميع الخيارات العسكرية إذا واصلت إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ميدانيا الضغط الأمريكي متواصل من خلال الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية في هذا السياق أعلنت أنها أعادت حتى 25 يوليو الحالي توجيه 12 سفينة تجارية حاولت كسر الحصار وعطلت أيضا سفينتين، كما نفذت اليوم السبت أو لنقل السبت على اعتبار أنه يوم الأحد الآن بتوقيت المنطقة، نفذت عملية تفتيش وتحقق لناقلة في بحر العرب كانت تحمل علم جزر القمر قبل أن تواصل هذه الناقلة رحلتها. طبعا هذا الإجراء جاء أيضا بعد يوم واحد من قيام القوات الأمريكية بتعطيل ناقلة أخرى في خليج عمان بعد أن حاول طاقمها مرارا خرق الحصار البحري على إيران وتجاهل أيضا التحذيرات المتكررة وفق سنت كوم التي أكدت أن هذه السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران، بمعنى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية متواصل وبشكل كامل ومطبق كما تؤكد سنت كوم. مراد
0: محمد، كذلك كانت هناك تقارير أشارت بأن الرئيس ترامب عندما كان يلوح ويهدد بشن ضربة كبيرة ضد إيران كان يدفع كذلك في المقابل وبشكل غير معلن يدفع بجهود الوساطة والتفاوض مع إيران. ما الذي اتضح بشأن هذا الموضوع إلى حد الآن؟
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مرارا بأن الاتصالات مع طهران لا تزال قائمة بالرغم من هذا التصعيد بين الجانبين. شدد في أكثر من مناسبة بأن الإيرانيين يبدون رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكن في نفس الوقت هو يشير إلى أن الإيرانيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الجدية الكافية لإبرام هذا الاتفاق، خاصة أن الجانب الأمريكي يطالب إيران بأفعال وليس أقوال. ويبدو أن إدارة ترامب تمنح الآن الدبلوماسية ربما فرصة أخيرة من خلال هذه الوساطة التي تقودها عمان، من خلال هذه المباحثات التي أجراها مسؤولون عمانيون في طهران. والرئيس دونالد ترامب على ما يبدو بناء على ذلك قرر بحسب التقارير الأمريكية إرجاء هذا التصعيد الكبير، لا سيما أن التقارير كانت تشير إلى أن إسرائيل ربما كانت ستشارك فيه بانتظار توضح الصورة كاملة بالنسبة للمسار الدبلوماسي وما سيسفر عنه من نتائج، وبالتالي سيقرر حينها الرئيس دونالد ترامب ما إذا كانت هذه النتائج ستفضي إلى اتفاق سيقبل به أم أنه سيمضي في خيار التصعيد، خاصة أنه من المقرر أن يلتقي كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل. ومعروف جدا أن نتنياهو يدفع باتجاه مزيد من التصعيد والضغوط على إيران، وسيحاول بكل تأكيد إقناع الرئيس دونالد ترامب بهذا الجدول. ولكن هناك شكوك في الحقيقة داخل وانقسام حتى داخل إدارة ترامب بحسب ما تكشفه التقارير الأمريكية، بين معسكر يقوده ستيف ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر وحتى جيري فانس يفضل المسار الدبلوماسي ويعتبر بأن هذا المسار لم ينتهي بشكل كامل، وتيار آخر داخل إدارة ترامب يبدي شكوكا بشأن مدى التزام إيران بأي تفاهمات، خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين. وبالتالي كل ذلك سيتضح بناء على ما ستسفر عنه الوساطة العمانية وفق التقارير الأمريكية التي تكشف عن مصادر إقليمية بأن هناك نوع من التقدم الذي أحرز، لكن الوسطاء يحتاجون إلى مزيد من الوقت، خاصة أن الوسطاء يدفعون بحسب التقارير بهدنة لمدة 10 أيام تسمح أيضا من خلالها إيران مقابل بفتح مضيق هرمز، وبالتالي إفساح المجال للمسار الدبلوماسي ووقف التصعيد في هذه المرحلة. لكن كل ذلك كما قلت سيكون مرتبط بما سيسفر عنه هذا المسار من نتائج مع إيران. مراد،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش معنا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك مسمار، عندما يشترط ترامب أن تمنحه إيران 100% مما يريد، وإلا فإنه سيشن حربا واسعة النطاق ضدها، ما هي 100% التي يرغب فيها ترامب؟
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك ضيفي الكريم. أنا بجوز قلت أكثر من مرة على قناتكم بالذات يعني أنه الشروط الأمريكية لم تتغير، يعني اللي هي بدأت بناء عليها الحرب القدرات النووية، الصواريخ الفلسطينية والأذرع الإيرانية، هذا سبب الحرب الرئيسي. مضيق هرمز عرض جانبي للحرب، فالولايات المتحدة شروطها البرنامج النووي، صواريخ الباليستية وقيودها، والأذرع الإيرانية وعملية تقييدها وانتهاءها، يعني هذا ما تريد الولايات المتحدة. وأنا قلت أكثر من مرة إنه الولايات المتحدة
0: علما أن أي شخص علما أن هذه النقاط الصواريخ الباليستية وموضوع ما تسميه أمريكا بالوكلاء لم تتضمنها مذكرة التفاهم.
2: نعم صحيح. إحنا يعني خلينا نقول كيف يعني بدأنا وإلى أين وصلنا وهكذا، يعني لا يعني إنه التنسيق كان بهذه الطريقة، ولكن يعني شروط أمريكا من الحرب. وأنا قلت هذا الكلام يعني إذا تتذكر عندما بدأت المفاوضات كانت تقول إنه يعني في 4 نقاط للتفاهم، ومن ثم قالوا 6، ومن ثم رجعوهم لـ5، بعدين 15 14 10 12، بعدين طبعا وصلنا إلى مذكرة التفاهم. كانت في الجوهر نفس النقاط، مذكرة التفاهم قلنا أكثر من مرة أنا معترض عليها من البداية، أصلا هي كانت لغة كلامية منمقة لإحضار الطرفين لطاولة المفاوضات بالضبط، يعني هذه أنا وصفي لهذه المذكرة. ولاحظنا يعني انه، وانا قلت انها لن تصلح يعني، ولم تصلح وذهبنا الى الحرب مره ثانيه، ولن نعود اليها. يعني اذا قلنا انه سوف تقف الحرب وسوف يكون هناك هدنه جديده بوسطاء بغير وسطاء، لن نعود الى ال 14 بلد. غير مجديه. يعني سوف يكون هناك اتفاق او جوهر اخر. هلا ما يحدث على ارض الواقع في تغيرات كثيره، يعني انا ضد التوقف في الزمن
0: نعم
2: للتاريخ.
0: دكتور، دكتور هذه نقطة غاية في الأهمية. عندما يتم التخلي عن البنود التي ظهرت في مذكرة التفاهم وكانت واضحة ووقع عليها رئيس البلدين الولايات المتحدة وإيران، ما ستكون الأرضية هنا؟
2: هلا هاي صحيح، ولكن واضح انها لم تكن واضحه كفايه وادت الى انه يعني العمليات العسكريه تبدا مره ثانيه. يعني احنا ذكرنا مثلا، بدناش نقول لل 14 نقطه، خلينا نقول في بند خمسه. بند خمسه لم يكن هناك تحديد في بند خمسه انه ايران لديها اليد العليا والسيطره التامه على مضيق هرمز مثلا، ولكن ايران ارادت ان يكون هذا هو المفهوم. لم يكن هناك ذكر انه لا يوجد طريق الا الطريق الايراني مثلا. لم يكن هناك ذكر انه لا يجوز مثلا لعمان او للدول المشاطئه او للولايات المتحده ان تتعامل مع الشركاء لفتح ممر اخر هو الممر الجنوبي مثلا. يعني بهذه الدقه، بهذا الكلام، كان هناك كلام انه سوف ايران تتوقف عن عرقله الملاحه وتنظيف الالغام لمده 60 يوم. لم يكن هناك ذكر ماذا سوف يحدث بعد 60 يوم بتفصيل واضح مثلا. فإيران أخذتها أنها إعطاها يد مطلقة على المضيق، وهذا الكلام لن تخوله لا الولايات المتحدة ولا الدول المشاطئة ولا العالم يعني
0: نعم.
2: بشكل عام أو التجمع الدولي على هذا المضيق
0: طيب
2: مثلا. فكيف سوف نعود مرة أخرى إلى هذه النقاط؟ يعني إذا اختلفنا عليها كيف سوف نعود لها أصلا يعني؟
0: أها طيب سيد مختار حدد، سمعت لما ذكره الدكتور فرانك مسمار وهو يقول إن ترامب يريد شروطا جديدة خارج نص مذكرة التفاهم، ما مدى واقعية هذا الطرح وإلى أي مدى تقبله إيران؟
3: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. يعني لا أعتقد، حتى ليس لأن نترك أصلا موضوع إيران وأمريكا، حتى الوسطاء غير مستعدين لفتح باب جديد من المفاوضات حول مذكرة جديدة أو اتفاقية جديدة. أنا سنعود إلى المربع الأول، يعني رأينا التوصل إلى هذه المذكرة كيف أخذ وقتا ومواجهات، ويعني واجه صعوبات كثيرة. فلذلك باعتقادي لا إيران ولا أمريكا بالشكل النهائي الآن يتحدثون عن مثلا انتهاء المذكرة أو فشل المذكرة بشكل 100%. يعني الجميع عندما حتى كذلك يتحدث، يعني يتحدث عن أجزاء من المذكرة. هو نعم هناك ممكن يوجد كلام بأن المذكرة توقفت الآن لا يتم العمل بها، ولكن هي باعتقادي بحكم المؤجلة أو حتى مجمدة هذه اللحظة. ولكن في نهاية المطاف المذكرة هي الأساس الموجود الآن انطلاق حوار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، خاصة أن المذكرة قابلة للتمديد. وصحيح هي عمر المذكرة حتى الآن 60 يوما، ولكن هي قابلة للتمديد حسب ما تم إعلانه في تلك الفترة عندما تم التوقيع عليه، وحتى موجود يعني أعتقد هذا داخل مذكرة التفاهم. في نهاية المطاف هذا هو الموجود. الحديث عن أمور جديدة لا، هذا لا أعتقد غير وارد، ولا تقبل به إيران ولا توافق عليه إيران. حتى لا أعتقد أنه هناك في أمريكا أحد مستعد بأن الآن يأتي ويتم الحديث عن مذكرة جديدة، لأنه هذا يعني العودة إلى المربع الأول وبدء المشاكل مرة أخرى. وقلت لكم يعني قبل كل الطرفين هم الوسطاء باعتقادي ليسوا مستعدين لبدء مثل هذه الوساطة حول مذكرة جديدة.
0: طيب سيد مختار، زيارة الوفد العماني إلى طهران، ما مدى أهميتها في هذه الفترة؟ وإلى أي مدى الحديث عن أنه وفد يلعب دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران صحيح ويمكن أن ينجح في تقريب وجهات النظر؟
3: سلطنة عمان وقطر معروفان هم وسطاء تقليديين بين إيران والولايات المتحدة، يعني في كل الملفات خلال السنوات الأخيرة لعب دورا أساسيا، وإيران تثق بهما. ومعروف يعني،
0: لكن الذي
3: لكن
0: نشر
3: الآن
0: هو
3: هم الدولتان
0: أن الوفد
3: الأخرى.
0: العماني انتقل إلى طهران لمناقشة موضوع الملاحة في مضيق هرمز.
3: نعم، وهناك احتمال أعتقد كبير وفد إيراني كذلك سيذهب إلى سلطنة عمان، وهناك كذلك قطر أعتقد تلعب دورا في هذا المجال. يعني هناك إيران واضح تثق بسلطنة عمان، إيران يعني كذلك هناك توجد نقطة مهمة، أساسا هم الدولتان المتشاطئتان على مضيق هرمز، فلذلك يعني التوصل إلى أي اتفاق حول مضيق هرمز نعم يكون بحضور إيران والدول المتشاطئة، وهذا ما جاء في مذكرة التفاهم الذي يتحدث بأن مستقبل مضيق هرمز يتم بحثه بين إيران والدول المتشاطئة. فباعتقادي الآن عندما نصل إلى هذه المرحلة وقف الهجمات، وجزء من وقف الهجمات له علاقة بأمر آخر يعني، وهذا جاء في التسريبات الأمريكية عندما يتحدث عن يعني إضعاف قدرات أمريكية في المنطقة أو نفاذ الذخائر وما شابه ذلك، ولكن جزء كبير من لا باعتقادي يعود إلى هذه المباحثات. وحيبدو حتى هذه اللحظة هذه المباحثات كانت إيجابية، حتى بعض المعلومات تحدثت يعني قبل 14 أو 15 يوما هناك يبدو إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى نتيجة وكان حاضرا فيها الوسيط القطري، ولكن أمريكا رفضت يعني ذلك الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان عندما وزير الخارجية الإيراني يعني كان متواجدا في مسقط، ومن ثم يعني عندما إيران رأت الرفض العماني أعلنت هي كذلك إغلاق،
0: نعم،
3: عفوا الرفض الأمريكي، هي كذلك يعني أعلنت موقفها من خلال إغلاق مضيق هرمز. ولكن هناك المسألة أنه يبدو الآن حتى الآن هذه المفاوضات إيجابية، وإذا توصلت إلى نتيجة يجب أمريكا أن تقبل ذلك وتتجاوب مع هذا المسعى، يبدو يعني الآن هناك هذه الأمور تتقدم حتى هذه اللحظة إلى الأمام.
0: طيب دكتور فرانك مسمار، في ظل التركيز الآن على مضيق هرمز الذي يبدو العقبة الأكبر في التوصل إلى أي اتفاق، هل تعتقد أن الجانب العماني سيقدم شيئا يرضى ترامب؟
2: هلا شوف، يعني موضوع عمان وموضوع يعني المفاوضات ما بين عمان وايران، يعني هي لن تكون على حساب دوله عمان لمصلحه ايران، يعني هذا ما تريده ايران وهذا ما سعت اليه عندما ذهبت للوفود الى عمان. ولكن يعني هناك تفاهمات، انا اتصور انه لانه عمان عندها البعد العربي، عندها بعد الولايات المتحده وعلاقتها مع الولايات المتحده، وعندها البعد يعني الايراني، فهي تريد ان تحافظ على شواطئها، تريد أن تحافظ على مناطقها الاستراتيجية ضمن تفاهمات مع إيران على
0: لكن هذا
2: الملأ
0: أكيد
2: الإيراني، ليس بالبحث.
0: دكتور أكيد، لأن الجانب العماني لن يفرط في حقوقه، لذلك أنا سألتك عن الجانب الأمريكي، إن حصل أي اتفاق
2: نعم.
0: بين عمان، سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ما هي الصيغة أو ما هي النتيجة التي يرضاها ترامب؟
2: هي الصيغه القانونيه الدوليه استاذي، يعني احنا كما قلنا وانت علقت عليها النقطه هاي، انه عمان لن تتنازل، وفعليا هذا ما تريد الولايات المتحده وهذا ما تريد الدول الاخرى المتشاطئه ايضا. يعني ف يعني ببساطه انه سوف يعني يكون هناك توضيح للنقطه التي تريد ايران ان تسيطر عليها لوحدها، انه المضيق هي صاحبه القرار فيه وهي التي تحدد المسارات سواء كان على شواطئ عمان او على شواطئ، يعني هذا بالنسبه لعمان. هلا بالنسبه بشكل عام، يعني الضيف بيقول مثلا اذا لم يكن هناك الوثيقه او معاهد تفاهم او كذا، نرجع الى البدايه ونقطه الصفر، احنا اصلا رجعنا للبدايه نقطه الصفر، يعني رجعنا الى العمليات العسكريه، يعني موجوده، هاي هي البدايه، ماذا كانت البدايه اصلا يعني. طيب اذا بدنا نقيم الامور مثلا، يعني هل نقيمها مثلا ان توقفت العمليات العسكريه بسبب مثلا الوساطه العمانيه او الوساطه القطريه او الباكستانيه؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. يعني او بسبب مثلا انه والله نفاذ الصواريخ الامريكيه، هذا يعني هي مقولات يعني ولكنها فعليا غير
0: ما
2: صحيحه،
0: الذي
2: ما يحدث
0: اوقف
2: على ارض
0: الضربات
2: الواقع.
0: الامريكيه اذا؟
2: صحيح، الضربات الامريكيه توقفت ولكن ليست بهذه الاسباب. يعني انا كما قلنا، يعني انا ارفض توقف التاريخ، يعني نذهب الى المعطيات. رقم واحد، دخول بريطانيا ويعني السيد اندي رئيس الحكومه الجديد وتوافقه مع الولايات المتحده على الخط، هي واحدة. النقطة الثانية، دخول إسرائيل على الخط، احنا غدا يعني سوف يكون بداية زيارة السيد بنيامين نتنياهو. أنا توقعت من البداية أن الطرف الإسرائيلي سوف يذهب باتجاه العمليات دائما وأبدا. عندما يحضر السيد نتنياهو يحضر معاه ملفات الموساد وكذا، ويتم إعادة برمجة الأمور ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هناك اجتماع كان يوم الجمعة لمجلس الأمن القومي، فهناك كثير من الأحداث حدثت أدت إلى إعادة برمجة الأمور، ليس

0: وقوفا
1: طيب، هل أفهم
0: بسبب
1: من كلامك
0: زيارته لشبرا.
1: دكتور فرانك، هل أفهم من كلامك أن الضربات الأمريكية توقفت للتحضير ربما لما هو أكبر؟
0: نعم، العملية العسكرية هاي لن تكون مشابهة للعملية العسكرية الأولى، مستحيل. إذا ذهبنا بهذه العملية يعني أصبحت بلا طعمة، بلا معنى. نقطة ثانية،
1: إذا هل نحن نعيش الهدوء الذي يسبق العاصفة مثل ما يقول المثل؟
0: نعم.
1: جميل. سيد مختار حداد، يبدو أن الاتصال أو أننا فقدنا الاتصال بسيد مختار حداد، سنعود إليه بعد قليل، كنت أريد أن يعلق على هذه النقطة. طيب، وجود نتنياهو في واشنطن، ما الذي سيحمله كإضافة للرغبة التصعيدية لدى الرئيس الأمريكي الذي كان يلوح بضربة أوسع وأشمل منذ فترة ضد إيران؟
0: هلا طبعا دائما وابدا انا بقول يعني البعدين، البعد الاسرائيلي والبعد الامريكي مختلفين عن بعض. البعد الاسرائيلي في تناسق، في يعني خلينا نقول توافق استراتيجي وعسكري وكذا ما بين الدولتين، نعم، ولكن البعد الاسرائيلي بعد اقليمي، البعد الامريكي بعد عالمي استراتيجي وهكذا. فبناء عليه، هل هناك توافق على الاقليم؟ نعم. طيب، هل هناك مشاركه استخباريه؟ نعم موجوده، يعني الموساد، قوه الموساد في المنطقه اكثر من قوه السي اي اللي هي فنيه عالميه اكثر يعني. ففي تنسيق بين الطرفين دائم يعني هذا الكلام. طيب،
1: لكن
0: اسرائيل
1: تقارير
0: نعم يعني
1: الموساد
0: هناك
1: لا
0: رهب
1: يؤخذ بها
0: للاسرائيل.
1: دائما في الولايات المتحدة، هناك حتى تشكيك
0: صحيح.
1: أحيانا داخل الولايات المتحدة من أنها تقارير مغالا فيها وتخدم توجها وغايات محددة إسرائيلي.
0: هاي صحيح، نعم، أنا غير معترض، ولكن يعني النقطة إنه هل هناك تشارك وإعادة تقييم؟ نعم، يعني عملية المشاركة بغض النظر إنه نقاط مثلا يؤخذ بها 100% من قبل الولايات المتحدة أو لا، هي تحدث وإعادة تقييم. يعني أنا قلت من عندما توقفت العمليات العسكرية في المرحلة الأولى إنه سوف تعود العمليات العسكرية مرة أخرى، متى؟ وأنا توقعت في نصف شهر 7، ومن ثم يعني أعدت تحليلاتي إلى 25/7 غدا، يعني تحليلاتي أنا ليس أكثر. غدا مثلا زيارة للرئيس الإسرائيلي، رئيس الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة، رقم واحد. رقم اثنين، أنا قلت عندما يتم احتواء الملف اللبناني نوعا ما، وتم احتواء نوعا ما بالمفاوضات الحالية ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، تم احتواءه نوعا ما. هذه نقطة ثانية، مؤشر آخر لبداية العمليات العسكرية. نقطة ثالثة، بعد انتهاء كأس العالم. نقطة رابعة، بعد الاحتفال الرسمي ب 250 سنة على إنشاء الولايات المتحدة، كمان نقطة اللي هو بدء الاقتراب من موسم الانتخابات الإسرائيلي والأمريكي. لا يعني هو التأثير على الانتخابات، ولكن القرب من موعد الانتخابات. إحنا حاليا العملية العسكرية شهرين، مع شهر تمديد أو فرصة تمديد للرئيس. إحنا حاليا تبقى منها 47 يوم، إحنا قريبا جدا يعني سوف نذهب إلى موسم الانتخابات الإسرائيلي والأمريكي.
1: بمعنى
0: لن نكون في موسم الانتخابات.
1: أنت تتوقع ضربة وشيكة
0: نعم،
1: ولن تتأخر. طيب، دعنا نشرك معنا سيد مختار حداد. سيد مختار، سيد فرانك قال قبل قليل إن من ملاحظاته أن هناك حربا جديدة ستشن ضد إيران. هل تعتقد، وساق لنا الأسباب التي بنى عليها، هل توافقه الرأي؟
2: يعني هذه نقطة مهمة للغاية. نعم، إيران يعني مثلا الآن عندما توقفت العملية، هذا ليس بأن إيران كذلك أوقفت استعدادها العسكري، أو مثلا هي تثق بالجانب الأمريكي بأن هناك لن تحدث ضربة عسكرية. لا، إيران تتوقع هذه الضربة. إيران حتى هذه الضربات كانت تتوقعها. يعني هناك كذلك الكثير من المراقبين كانوا يقولوا عندما تنتهي مثلا كأس العالم، هناك ممكن أن نشهد عودة القتال بين إيران وأمريكا. فلذلك نعم، هذا كلام صحيح، وهذه الضربة ممكن أن تكون قريبة. فلذلك إيران لن توقف استعداداتها العسكرية، لن توقف يعني مثلا العمليات العسكرية بشكل نهائي، بل هي تبقى على أعلى وعلى هبة الاستعداد. لأنه في نهاية المطاف أنا لا أعتقد يعني هناك، نحن نرى رئيس يختلف في أمريكا، وإيران حقيقة يعني لا تربط يعني هذا الاستعداد بأنه تقول هناك الآن انتخابات في أمريكا، انتخابات في كيان العدو الصهيوني، هناك مثلا يوجد مثلا فعالية، وتربط ذلك مثلا بمستقبل الحرب. لأن الأمور يعني أثبتت بأنه هناك الرئيس الأمريكي لا يهمه مثل هذه الأمور. فلذلك يعني في هذا ظل هذه التطورات، نعم إيران تبقى مستعدة وتتوقع أن هناك يعود القتال ويعود القتال بشكل واسع، فلذلك على أساس ذلك إيران تتهيأ وتخطط وتستعد عسكريا وهي جاهزة لكل هذه
1: طيب، ما الذي
2: الحالة
1: تتوقعه
2: أساسا.
1: إيران سيد حدد، ما الذي تتوقعه إيران في حال تجدد هذه الحرب من جديد، وما الذي سيكون مختلفا عن حرب الأربعين يوما؟
2: حرب الأربعين يوما هي كانت ذروة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة من ناحية القتال العسكري. باعتقادي الحرب الجديدة إذا حدثت لن تختلف عن ذلك الحرب، ولكن المسألة هو في سلوك أمريكا. يعني هناك إذا نفذ مثلا الرئيس الأمريكي تهديده بضرب بنى تحتية مشابه ذلك، هذا سيدخل الحرب في مرحلة جديدة وخطيرة. يعني إيران كذلك مجبرة بأن تحقق ما قالته وما أكدته من تهديد ردا على التهديدات الأمريكية. يعني في هذه الحالة واضحة، إيران قالت يعني ستتوقف عملية تصدير النفط من هذه المنطقة، من هذه المنطقة المهمة في العالم الذي يتم من تصدير أعتقد 20% من النفط والطاقة. يعني هذا
1: عبر مضيق
2: بهذا
1: هرمز.
2: الإجراء عبر مضيق هرمز، وسنشهد هناك مشكلة وأزمة عالمية. هل أمريكا مستعدة لذلك؟ هل أمريكا تنفذ ذلك التهديد لكي تتلقى مثل هذا الرد؟ يعني هذا يعود لسلوك أمريكا. إذا لم تنفذ أمريكا تهديداتها، لا، باعتقاد الحرب القادمة إذا كانت واسعة تكون على غرار حرب 40 يوما. وإيران
1: لكن
2: أثبتت مداها الإرادة
1: هناك
2: والقدرة.
1: من يرى أن الولايات المتحدة قد تستخدم أسلحة جديدة لم تستخدمها في الحرب السابقة، هل تستعد إيران لذلك أو هل تحسب حسابا لذلك؟
2: إيران تحسب حسابا لذلك، بل إيران كذلك ستستخدم يعني باعتقادي أسلحة جديدة لم تتوقعها أمريكا، هذه حقيقة كذلك.
1: من قبل
2: من
1: ماذا؟
2: ناحية أخرى إيران توسع، يعني مسؤولين عسكريين يعلمون ذلك، أنا لست يعني مسؤول عسكري، ولكن هذا حسب ما يعني نعلمه من تصريحات المسؤولين الدفاعيين والعسكريين في إيران. أما هناك توجد نقطة أخرى، الحرب ستتوسع باعتقادي، ستذهب أبعد من الإقليم، وإيران لديها مثل هذه القدرة وأثبتت أن لديها مثل هذه القدرة عندما استهدفت قاعدة دييغو غارسيا. من ناحية أخرى ممكن أن خلال هذه الأيام، هذا أنا أتوقعه يعني ليس معلومة وأقول مثلا أنا أمتلك معلومة في هذا المجال، ولكن نظرا لما قامت به أوكرانيا قبل يعني يوم ويومين واستهدفت سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أمريكا سترى قدرة إيران في الرد على أماكن أبعد من المنطقة. أنا أتوقع ذلك لأن إيران سترد على هذا الإجراء الأوكراني، وإذا ردت يعني أمريكا ممكن ترى ذلك النموذج إذا إيران قامت بالعملية العسكرية ردا على هذا الإجراء الخطير الأوكراني عندما استهدف سفينة تجارية إيرانية. فلذلك باعتقادي يعني إيران كذلك لديها هذه القدرة، إيران دولة هي تحارب على أرضها، لديها قدرات دفاعية، مصانع عسكرية، هذه لم تتوقف. وحتما إيران عندما دخلت هذه الحرب كانت تفكر بما يحدث، كان لديها سيناريوهات أمامها، والأهم من تلك السيناريوهات إيران تمتلك هذه القدرات لكي تجعل الحرب خارج الإقليم. يعني عندما إيران تهدد بريطانيا وهي لديها تجربة قاعدة دييغو غارسيا وتستطيع أن ترد على بريطانيا،
1: بالفعل
2: عندما
1: والحرس
2: هددت قبل
1: الثوري،
2: أيام،
1: الحرس الثوري كان هدد، بالفعل هدد بريطانيا وهدد أي بلد يصطف إلى
2: نعم
1: جانب الولايات المتحدة في حربها ضد إيران. وبالتالي أعود إلى دكتور فرانك مسمار، ثم أعود إليك سيد حداد. دكتور فرانك مسمار، تهديدات من هذا النوع إلى أي مدى تأخذها الولايات المتحدة على محمل الجد؟
0: يعني الكلام اللي تفضل فيه الضيف بالتهديدات، يعني عم تطرح لي سؤال، يعني هل هي لمصلحة إيران؟ يعني فعليا ليس لمصلحة إيران، لمصلحة إيران أن لا يكون هناك تحالف دولي ضد إيران، هذا لمصلحة إيران. يعني إذا هذا الكلام الذي تقوله إيران ويقوله الضيف يتم تحقيقه في الغاية، يعني مثلا يتم استهداف أوكرانيا أو استهداف قواعد عسكرية أو وصول إلى أهداف عسكرية بريطانية مع ظل التهديد الحالي مع وزير خارجية، وزير رئيس حكومة جديد بريطاني قرر أن يساعد الولايات المتحدة في دمج العمليات الدفاعية، طبعا الدفاعية تحول هجومي ضمن الحاجة عادة، يعني هذا تصعيد خطير جدا عالمي ليس لمصلحة إيران، ليس لمصلحة إيران.
1: لكن
0: أنا أتذكر
1: الأكيد لن يكون
0: لما
1: في
0: طلب
1: مصلحة
0: إيران،
1: إيران ولا مصلحة المنطقة ولا مصلحة أي أحد، لأننا لو فككناها لو أن إيران ردت على أوكرانيا وحصل أي اشتباك بين أوكرانيا، نعلم أن غريم أوكرانيا هي روسيا، هذا قد
0: نعم
1: يجعلنا نتوجه نحو تشكيل الأحلاف أو التحالفات، وهذا يذكرنا بما حصل في الحرب العالمية الثانية، الدول الحلف والدول المحور، وهذا قد يقود إلى ربما ما يشبه حرب عالمية إن لم تكن حرب عالمية ثالثة. وبالتالي ما مدى خطورة هذا السيناريو؟ هل
0: لا
1: يمكن أن يتحقق؟ باختصار
0: لا
1: لو
0: ليس
1: شديد لو سمحت في 30 ثانية، هذا ما بقي
0: لا
1: لدي.
0: لا هاي مبالغة بالغة جدا. لن تفوت لا الصين ولا روسيا، وأنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة، في حرب عالمية مع الولايات المتحدة أو التجمع الغربي بسبب إيران. لم يفوتوا في حرب عالمية مع بعض بسبب أوكرانيا،
1: نعم،
0: لن يفوتوا بسبب إيران. لا هذا الكلام
1: شكرا
0: غير صحيح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك مسمار، البحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من تكساس، والشكر لسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. والآن إلى زميل محمود مراد، وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أسباب ونتائج غياب الدعم الشعبي الأمريكي للحرب ضد إيران مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة.
3: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة التحليلية. لحروب الولايات المتحدة عمر سياسي تقيسه الاستطلاعات قبل أن تحسمه الجبهات. تبدأ بعض الحروب بتأييد واسع يمنح الرئيس لحظة قوة، ثم تفقد هذا التأييد كلما طال القتال وظهرت الكلفة. لكن حرب إيران دخلت الحساب من نقطة أضعف، لا أغلبية واضحة ولا التفاف وطني كبير ولا قدرة على عزل الحرب عن جيب المواطن الأمريكي. فماذا تخبرنا مقارنة تأييد الحرب الجارية مع الحروب الأمريكية السابقة؟ وكيف تؤثر الأرقام في قرار البيت الأبيض؟ هل يدفع الرفض الشعبي للحرب باتجاه اتفاق مع طهران وإعلان نصر مبكر قبل أن تتحول الحرب إلى عبء انتخابي ومعيشي أكبر؟ أم يصبح هذا الرفض دافعا لتصعيد يحفظ صورة إدارة الرئيس دونالد ترامب وإرثها؟ تعكس الحرب الأمريكية على إيران تحولا لافتا في موقف الرأي العام الأمريكي من التدخلات العسكرية الخارجية، فقد أظهر أحدث استطلاع أجرته فوكس نيوز أن 66% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران مقابل 34 فقط يؤيدونها، في مؤشر يعكس اتساع الرفض الشعبي للعملية العسكرية. كما تشير بيانات ريل كلير بولينج إلى أن معدل استطلاعات الرأي منذ اندلاع الحرب حافظ على تقدم المعارضين، ما يجعلها حتى الآن الأقل تأييدا شعبيا مقارنة بأبرز التدخلات العسكرية الأمريكية الحديثة. تؤكد المقارنات التاريخية حجم هذا التحول، ففي بداية التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 الذي قادته الولايات المتحدة ضمن تحالف حلف الناتو، بلغت نسبة التأييد 47% مقابل 37% من المعارضين. أما حرب العراق عام 2003 فقد حظيت بتأييد 76% من الأمريكيين عند اندلاعها مقابل معارضة بلغت 20% فقط. وفي أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 من سبتمبر بلغ التأييد الشعبي للحرب 90%، بينما لم تتجاوز نسبة المعارضين 5% في ظل الدعم الشعبي الواسع لاستهداف تنظيم القاعدة وإسقاط حكم طالبان. كما سجلت عملية عاصفة الصحراء بقيادة الولايات المتحدة ضمن حرب الخليج الثانية عام 1991 سجلت تأييدا أمريكيا واسعا بلغ 79% مقابل 16% من المعارضين. من الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي إلى الخسائر الاقتصادية وغلاء الأسعار، عوامل كثيرة جعلت الرفض الشعبي الأمريكي للحرب يتخذ منحا تصاعديا منذ بدئها في أواخر فبراير شباط الماضي. التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: شكرا محمود. إذن الخسائر التي تحدث عنها محمود تنقسم إلى خسائر عسكرية، خسائر مباشرة، وهناك خسائر يدفعها المواطن الأمريكي. منذ بدء هذه الحرب تعطلت الحركة في مضيق هرمز، بداية بسبب العمليات العسكرية، ثم بسبب إغلاق إيران للمضيق. ومع إغلاق المضيق تعثرت إمدادات النفط و إمدادات الغاز المسال وإمدادات أيضا تتعلق بالأسمدة الزراعية حول العالم كانت تتجه باتجاه البحار المفتوحة ومن دول الخليج إلى باقي العالم، سواء إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو إلى دول آسيوية. هذا الاختناق في مضيق هرمز أثر على أسعار النفط وأسعار السلع.

0: فقط الوقود الذي تستخدمه أو يتم استخدامه في السيارات وفي وسائل النقل، الوقود الذي يشغل المصانع، وبالتالي عجلة الإنتاج تأثرت بكلفة ارتفاع أسعار النفط، ومعها تأثرت السلع من رغيف الخبز إلى الوقود الذي تحتاجه في أو الذي نحتاجه في عمليات التنقل، وكان ذلك منعكسا في السوق الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن هناك خسائر أيضا على صعيد القوى العسكرية. قتل منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قرابة أو تقريبا 18 جنديا أمريكيا في مناطق متعددة، إما بسبب العمليات العسكرية وهي أو نتيجة سقوط الطائرات أو استهداف المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الجنود. وهناك عشرات الإصابات، قرابة 500 جندي مصاب، هذا على الأقل المعلن رسميا. كان هناك خسائر في المعدات القتالية وهي الأثقل منذ بداية هذه الحرب. كان هناك إسقاط وسقوط لعدد من مقاتلات F-35، طائرة واحدة مختصة بعمليات الرصد والتجسس، طائرة A-10 سقطت أيضا نتيجة ما بدا لاحقا أنه استهداف إيراني في مضيق هرمز. كان هناك سقوط لمروحية أباتشي أيضا فوق مضيق هرمز، ولكن هذه أعلن الرئيس ترامب أنها لم تسقط نتيجة العمليات القتالية. وهناك على الأقل طائرتين للتزود بالوقود، واحدة سقطت بشكل كامل فوق أجواء العراق والثانية تضررت، وفي هذا سقوط هذه الطائرة واحدة منها قتل قرابة 6 جنود أمريكيين. وهناك كلفة، هذه لا تعتبر خسائر بمعنى الخسائر ولكنها كلفة الحرب. حتى الآن الكلفة تزيد على 37 مليار دولار. وزير الحرب الأمريكي يقول إنها وصلت الكلفة الحالية 37.5 مليارات دولار، ولكن الكونغرس طلب تمويلا بنحو ضعف هذا المبلغ. التمويل المطلوب من الكونغرس حاليا يصل إلى نحو 67 مليار دولار. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. سلام، نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيد مارلين. كيف تقيس استطلاعات الرأي شعبية الحروب الأمريكية؟
2: نعم، شكرا لكم. أحد الأمور التي تقوض الدعم الشعبي لهذه الحروب وهذه الصراعات العسكرية هو في كيفية تعامل الرئيس مع هذه الحروب ووعوده الانتخابية. الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يكون هناك حروب طويلة المدى في حملة الانتخابية، هذا أضر به مع قاعدته الشعبية في إطار هذا الصراع. والقضية الأخرى وهي تيسير الأسعار أو القدرة المالية، حيث ركز على الأجندة المحلية في حملة الانتخابية للتخلص من التضخم وتقليص الأسعار في البلاد. هذا أيضا أثر على شريحة كبيرة من الأمريكيين، وأثر وانعكس ذلك في استطلاعات الرأي. فيما تسير الأمور أصبح دعم الشعبي أقل. وأيضا النقطة الأخرى وهي أن الرئيس لم يقضي وقتا كافيا أو استثمارا بما يكفي لكي يروج لهذه الحرب. هو لم يلجأ للكونغرس ولم يخاطب الشعب الأمريكي ولم يستثمر علاقته القائمة طوال الوقت مع الحلفاء ولم يبني تحالفات، إذن فهو لم يستثمر في هذا الصدد، وهذا قوض الدعم المحلي والدولي في إطار هذه الجهود.
1: يعني الخلاصة أن الشعب الأمريكي قد يكون راضيا عن تدخل عسكري ما، لكنه لا يكون راضيا بالضرورة على طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لهذه الأزمة. ما الذي تعنيه ظاهرة الالتفاف حول العلم الأمريكي في بداية الحروب، ولماذا غابت عن حرب إيران الحالية؟
2: نعم، تقليديا هناك زيادة في الدعم للرئيس في بداية العمل العسكري، ولقد رأينا هذا مع الرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، فهما حظيا بدعم شعبي من الجمهور الأمريكي. ولكن فيما سارت الحروب أكثر وخاصة حرب العراق رأينا الدعم يتراجع بسرعة، وكما نرى في هذا الصراع أيضا لم يكن هذا الأمر يحظى بالشعبية، ولم يكن هناك نية أصلا لجعل الشعب الأمريكي يلتف حول العلم، ولذلك لم يكن هناك جهود

0: لحشد الدعم، وأيضا خلال 5 أشهر رأينا هذا الدعم ينقص أكثر وأكثر.
1: لماذا تبدو حرب إيران الجارية أسرع وصولا إلى جيوب الأمريكيين من الحروب الأمريكية السابقة؟
0: الجواب البسيط هو ما نراه أمامنا كل يوم، وهو في أسعار البنزين. هناك ذهاب إلى العمل وعودة من العمل، ورأينا أيضا الرئيس في حملته الانتخابية قال إنني سوف أقلص سعر البنزين إلى أقل من دولارين للجالون، ولكن منذ بدء الحرب مع إيران رأينا أسعار البنزين تزيد عن 4 دولارات للجالون، ولذلك أعتقد أنه على صعيد الولايات المتحدة الآن السعر هو 4.11 دولار للجالون الواحد.
1: أي الاحتمالين ترجح سيد مارلين؟ أن تدفع كلفة الحرب الرئيس دونالد ترامب إلى لملمة الأمور وتقليص هذا التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان انتصار أيا يكن ما تحقق على الأرض، أم تصعيد الأمور أكثر للمحاولة للحفاظ على إرثه كرئيس وصورته أمام أنصاره بأنه الرئيس الذي لا يتراجع؟
0: تقليديا الرئيس يأخذ بالاعتبار الكلفة على الجمهور الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب قال في مناسبات عدة بأنه لن يجعل المخاوف الاقتصادية تؤثر على أجندته المتعلقة بالسياسة الخارجية. إذن بينما هذا الأمر مخيف وللأعضاء في الكونغرس من اليسار ومن اليمين، إلا أنه قال أنه مستعد للتضحية بخصوص الآلام الاقتصادية من أجل الانتصار في الحرب. كذلك هو قاوم الجهود المتعلقة بتيسير الأسعار والقدرة المالية.
1: في السابق كان يعني يكفي الرئيس الأمريكي أن يرفع شعار الأمن القومي الأمريكي فيكون ذلك كفيلا بأن يلقف أي اعتراضات يمكن أن يلقي بها معارضه، لكن حاليا تغيرت هذه المنظومة وصار الرأي العام الأمريكي يسأل ما هي تكلفة هذه الحرب، ما الهدف المعلن منها، وما الهدف الذي يمكن تحقيقه؟ هل حدث تحول في الرأي العام الأمريكي أو الوعي الجمعي للشعب؟
0: نعم هذا صحيح. تقليديا عندما يكون الأمن القومي له علاقة بالأمر فالرئيس يكون لديه قدرة أكبر على تفسير استخدامه للقوات العسكرية المسلحة الأمريكية، ولكن الرئيس لم يقم بالتفسير بما جرى وترك هذا الخيار مفتوحا، والكثير من الأمريكيين وخاصة في الوسط وعلى اليسار لم يؤمنوا بأن هذا يستجوب الأعمال العدائية، ولم يكن هناك اتفاق مع إيران سابقا تعاملت مع هذه القضايا، ولكن الرئيس ترامب قام بتمزيق الاتفاقيات في خلال رئاسته. إذن فهذا أدى بالرئيس أن يخسر الحشد الشعبي والتأييد في إطار هذه الحرب الجارية الآن.
1: سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسية جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الضفة.
3: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء 4 إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينيا داخل منازله، حولها إلى ثكنات عسكرية.
4: لم يتم السماع لنا بالحديث نهائيا، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقد كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون

0: حالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
1: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لسكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
2: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
1: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
3: انتقل الآن إلى الزميلة سهام أشطو، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
4: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
5: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات قلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس. كما ذكرنا، هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت فوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حافات قلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال

0: مدينة نابلس هذه البؤر كما تحدث أو تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية، لإشارة أيضا إلى أن العمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية ولا سيما في محيط جنين، في جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطيا، الزبابدة، جلقموس وجلبون وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
1: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي أم مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
2: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات، بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال.
1: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
2: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق
1: والتهجير أيضا،
2: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر وتدمير

0: كما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
1: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب. ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
0: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل و حفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم إطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. كما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات لك. كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد. ميدانيا القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة السفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة تفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وإن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. وفي تطورات الملف اليمني نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين مرحبا بك، نقرأ في المواقف الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران وكذلك فيما يتعلق بتصريحات القيادة المركزية الأمريكية حول ما يجري في مضيق هرمز.
3: محمد، في البداية يجب ملاحظة أن لليوم الثاني أو الليلة الثانية على التوالي لم تشن الولايات المتحدة أي غارات على إيران أو تستهدف بنى تحتية في إيران مثل ما كان الأمر قبل 13 يوما، حيث كانت الولايات المتحدة تقصف على مدار الأيام إيران. هذا التطور له علاقة ولا شك بالاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بين الرئيس ترامب وأكبر ويعني أقرب المستشارين له.

0: ويومها يقال حسب أكثر من مصدر هنا في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي قرر عدم ضرب واستهداف إيران. البعض أصبح الآن يتحدث عن أن الرئيس ترامب أراد أن يعطي فرصة للمساعي الدبلوماسية وتحديدا لزيارة الوفد العماني لطهران، بحيث ربما يكون هذا الوفد بحسب نيويورك تايمز يكون قد أحرز بعض التقدم، لكن المصدر يقول بأنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق ناضج وجاهز. فقط أذكر هنا وافتح قوس بأن الرئيس الأمريكي كان قبل أيام أيضا توقع ربما التوصل إلى اتفاق خلال بداية الأسبوع الجاري. طبعا هذه التطورات كلها تزامنت اليوم مع تصريح لافت في الحقيقة لا يبتعد كثيرا عما كان صرح به أمس الرئيس ترامب عندما التقى مراسلي البيت الأبيض الأمريكي، حيث قال اليوم لقناة إل سي الإخبارية الفرنسية بأن الخيار العسكري غير مستبعد مع إيران، و خاصة إذا لم تستجب إيران ب100% لجميع المطالب الأمريكية. لم يحدد هذه المطالب، ولكن ما هو معروف أن ترامب يريد أولا أن تنهي إيران بشكل حازم وصريح وعلني أي علاقة لها ببرنامجها النووي، أي تتوقف نهائيا وتفككه. أيضا البحث عن الكمية التي يقال بأنها ضاعت بعد الغارات الأمريكية الأولى والإسرائيلية على إيران، كمية من اليورانيوم المخصب، بالإضافة طبعا إلى عدم استهداف الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأيضا المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي يقال بأن اليوم يجري بشأنه هذه المفاوضات وهذا الحراك الدبلوماسي والتهديدات العسكرية، وأقصد هنا طبعا الحركة المرور في مضيق هرمز. إذن الرئيس الأمريكي لم يبتعد كثيرا في هذا التصريح لإحدى القنوات الفرنسية عما كان أطلقه من تصريحات تزاوج ما بين ترك الباب مواربا بالنسبة للخيار الدبلوماسي والتهديدات. وعلى ذكر التهديدات، مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي لم يعلق على مثلا عدم قيام الولايات المتحدة بشن ضربات على إيران خلال اليومين الماضيين، ولكنه قال بأن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل الخيار الدبلوماسي والتوصل إلى حل وإلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يزال يضع جميع الخيارات بما فيها العسكرية على الطاولة.
1: نور الدين، أيضا كنا نشير إلى بيانات القيادة المركزية الأمريكية، وماذا تعني هذه الإحصائية التي نشرتها عن عدد السفن التي منعتها التي صعدت عليها، وكذلك عما أشارت إليه من ضربات إيرانية وعدد يعني الصواريخ التي أطلقت إيرانية؟
0: هذا يؤكد شيء واحد، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمارس الضغط والضغط العسكري قبل أن تتوقف هذه الهجمات خلال 48 ساعة، وأيضا الضغط والحصار الاقتصادي والحصار على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن أنها اعترضت ما لا يقل عن 12 سفينة تجارية في إطار ما تسميه بالحصار الأمريكي الذي أعيد فرضه على الموانئ الإيرانية لممارسة الضغط عليها من أجل أن تجنح للسلم وأيضا لوقف الحرب وأيضا للتوصل إلى اتفاق. هذه العملية الآن أصبحت تفاصيل معروفة عنها بكثرة، مثلا حديث عن أن القوات البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة اعترضت أكثر من سفينتين اليوم. الجمعة كما تذكر كانت نفس القوات أيضا يعني صعدت إلى بارجة أو إلى سفينة تجارية ورفضت أن تخترق هذه السفن الحصار المفروض على الموانئ والمرافق الإيرانية. تعرف جيدا بأن الولايات المتحدة لديها قوات في عين المكان، وتريد أن من خلال هذا الضغط الاقتصادي أيضا أن تمارس الضغط على إيران، ضغط عسكري من خلال على الأقل في الساعة القليلة الماضية بالتهديدات والتلويح بالعودة إلى الحرب، وفي نفس الوقت مواصلة الضغط بمنع أي سفينة تمر عبر المسالك التي حددتها إيران كما تقول الولايات المتحدة في منطقة هرمز على أساس أنها تريد أن تنزع من إيران الإدارة الأمريكية أي ظهور بأنها هي التي تسير الحركة، حركة السفن التجارية في هذا المضيق الاستراتيجي، مضيق هرمز. محمد،
1: إذن نور الدين، كما أشرت، هذه الليلة الثانية التي لا تشهد ضربات عسكرية أمريكية، بالتالي كيف تقرأ أمريكيا وقف الهجمات بخلاف الموقف الرسمي الأمريكي؟ كيف تقرأ في الأوساط الأمريكية؟ إن كانت تفسر على أنها مهلة من الرئيس الأمريكي أم مسار تفاوضي حقيقي يجري حاليا؟
0: الحديث عن المسار التفاوضي هو الأكثر يعني تداولا في بعض وسائل الإعلام وفي التحليلات التي نسمعها هنا وهناك هنا في واشنطن، لكن هناك معطى آخر محمد ربما القليل يتحدث عنه، وأن الخبراء العسكريين الذين يتناقشون مع الرئيس ترامب يقولون بما معناه أنه إذا وصلنا بالطريقة التي نقصف بها أو كنا نقصف بها قبل 12 ليلة إيران لن نحقق ذلك الإنجاز، إذا قررنا هذه المرة يجب أن يكون نوع آخر من القصف، لأن لحد الآن هناك اعتقاد لدى بعض الأوساط المقربة جدا من البيت الأبيض الأمريكي أن هذه الغارات ربما إذا لم تتغير طبيعتها وأيضا قوتها وشدتها لن تخضع إيران وتجعلها تأتي يعني إلى هذه المفاوضات وتستجيب للمطالب الأمريكية. هذا يعني عامل أو هذا معطى، لكن عموما الحديث الآن هو أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن ينسف أي محاولة، أي وساطة، أي تحرك دبلوماسي من أجل إنهاء هذه الأزمة، هذه الحرب. ولعلك تذكر تصريحه أيضا أمس وهو لافت ولم يتوقف عنده الكثير من المراقبين، عندما قال الخيار خيارين، خيار إما أن نواصل الحرب وهذا سهل على الولايات المتحدة لأن لديها الجهوزية ولديها القوة، أم الخيار أو الخيار الدبلوماسي وهو هذا الخيار كما وصفه بالذكي، أي الخيار الذكي الذي يعني يخرج الجميع من هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. محمد،
1: نور الدين مزيان، شكرا جزيلا لك من واشنطن. ومعنا أيضا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. دكتور باترسون، أبدأ معك من واشنطن بالسؤال يعني عن هذه الخيارات أمام الرئيس الأمريكي هذه المرة وإعطاء المساحة للدبلوماسية الليلة الثانية التي لا تشهد طهران ضربات عسكرية أمريكية، ما الذي ترجحه بالنسبة لموقف الرئيس الأمريكي بالنسبة للمسار الدبلوماسي والفرص، فرص العودة للمفاوضات؟
2: Yes, I think that the president is working with his cabinet members. في تصوري رئيس دونالد ترامب يعمل مع أعضاء حكومته من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بالخطوة التالية. ليس لدي معلومات خاصة في هذا الخصوص وليس لدي تواصل مباشر مع إدارة ترامب، ولكن هناك تخمينات تفيد بأن رئيس دونالد ترامب سيقوم برد فعل قوي إذا لم يكن هناك اختراق دبلوماسي، وهناك حديث داخلي أيضا في إيران بخصوص إمكانية الوصول إلى شيء إيجابي، لكن ما من معلومات مؤكدة، لكن الأمر كله يتعلق بما ستقرره إيران. دام قررت إيران العودة إلى المفاوضات فواشنطن ستتجه في نفس الاتجاه، ولكن إذا تكون الأمور كذلك فواشنطن جاهزة لتوجيه ضربات أخرى. أيضا قضية الحوثيين الآن وتعطيل الملاحة في باب المندب يثير قلق المتابعين، بالتالي الآن لا أعتقد أن الوضع يبدو جيدا بالنسبة للحوثيين كلما استمروا في مهاجمة العربية السعودية، وأيضا الناقلة في باب المندب
3: الأمر كله يتوقف على خطط طهران وخطط الإيرانيين. رئيس دونالد ترامب يحاول أن يتخذ القرار الأفضل ويتجه نحو الخيارات الأمثل حسب الوضع الراهن.
1: طيب دكتور باتس، ما هي يعني العوامل المؤثرة الآن في موقف الرئيس الأمريكي؟ طهران تتحدث طبعا عن صمود وعن عدم اكتراث باستمرار الضربات، في حين لدى الرئيس الأمريكي بالتأكيد عوامل تؤثر في قراره إذا ما أراد الاستمرار في العمل العسكري أو التوجه نحو أو العودة فعليا إلى مذكرة التفاهم.
3: مذكرة التفاهم قد انتهت بنظر مجموعة من الوجوه في الإدارة الأمريكية، وآخرون يقولون بأنها بحاجة للتعديل، لكن لست متأكدا من وضع المذكرة في المرحلة الراهنة، وعلينا أن ننتظر لنرى هل ستكون هناك عودة لهذه المذكرة، هل هناك خطط دبلوماسية، وهل هناك أيضا محادثات مبرمجة. سمعت بأن هناك محادثات يجري التحضير لها، ولكن لست متأكدا من مخرجات هذه المحادثات بالنسبة للأمريكيين وكيف سيتصرفون. هذا كله يتوقف على الخطوات القادمة من طهران. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لاستئناف الضربات إذا لم تكن هناك إشارات مشجعة من جانب إيران. نحن نتذكر ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي حيث كانت هناك ضربات، وأعتقد أننا قد نشهد استئناف للضربات في نهاية الأسبوع هذه إذا لم يكن هناك تحرك من جانب إيران نحو الدبلوماسية. كان هناك أيضا مقترح قطري لوقف إطلاق النار يمتد لعشر أيام، ولكن لست متأكدا من أن هذا المقترح تم قبوله في هذه المرحلة.
1: السيد مختار حداد، عن هذه المقترحات أو حتى حول زيارة العمانية، إلى أي مدى هنالك نتائج قد تظهر لذلك وتعزز فرص العودة للتفاوض؟
4: تحية لكم المشاهدين الكرام. تحية إيران واضحة، هناك إيران لا تقبل بشيء اسمه مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت، لأن إيران ترى أن هناك يوجد وقت إطلاق نار، هناك توجد مذكرة تفاهم حتى هذه اللحظة، فلذلك يعني واضحة إيران في هذا المجال. ولكن نعم، هناك توقفت المواجهات بين إيران وأمريكا، حتى عندما كانت هناك أو كنا نرى وقف إطلاق النار، في ظل وقف إطلاق النار هناك قبل مذكرة التفاهم حدثت يعني مناوشات عديدة بين إيران والولايات المتحدة، وكان سببها يعني سلوك الإدارة الأمريكية. فلذلك هناك عندما الآن يتم الحديث من ناحية عن مفاوضات بين إيران وعمان، يعني أولا هناك هذه المفاوضات هي كانت أصلا موجودة وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، أن المادة تؤكد أن هناك مستقبل مضيق هرمز يكون من خلال مفاوضات بين إيران والدول المتشاطئة، هذا أمر واضح. ولكن الولايات المتحدة خلال هذه الفترة أثبتت يعني لديها نية مبيتة على لسان الرئيس الأمريكي، عندها مرتين خلال شهر ونصف يتحدث عن السيطرة على مضيق هرمز، يعني في البداية قال ربما، والآن يقول أنا أسيطر على مضيق هرمز، يتحدث عن تاريخ 50 عاما مثلا في هذا المجال، يعني ومعروفة يعني مثل هذه تصريحات من جانب ترامب. ولكن في نهاية المطاف نعم، يعني هناك المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تتجه باتجاه إيجابي، وهناك في نهاية المطاف البلدان هم بلدان متشاطئان وهم يجب
1: يعني
4: أن يصلوا إلى النتيجة.
1: تصفوا الأمر بالمفاوضات، إلى أي مدى يعني هنالك تركيز على المضيق في سبيل الوصول إلى حل في باقي القضايا والوصول إلى حل مع عمان قد يساهم في الحل الأكبر؟
4: هذه نقطة مهمة، هي مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن المضيق. يبدو سلطنة عمان أنا أعتقد يعني هناك الآن ممكن تلعب دورا في الوساطة مع دولة قطر، لأن تعرفون يعني دولة قطر وسلطنة عمان هم الوسيطان التقليديان بين إيران والولايات المتحدة، ليس الآن يعني منذ سنوات وفي جميع الملفات خلال هذه السنوات. الآن باكستان أصبح لها دورا، ولكن الآن الدور الباكستاني هو موجود ولكن ليس مثل الدور الذي الآن تلعبه قطر أو سلطنة عمان. فلذلك باعتقادي يعني هذا أمر ذو وجهين، يعني هناك سلطنة عمان مع قطر تلعبان دور الوسيط، وكذلك إيران وسلطنة عمان وباعتقادي يعني بدور قطري هناك تبحثان موضوع مضيق هرمز. حتى الآن الأمور يبدو إيجابية، ولكن المسألة هي تعود كما قلت لسلوك الإدارة الأمريكية، لأنه لربما وهناك أفادت بأنه خلال أو حتى معلومات يعني هناك قبل 15 يوما أصلا تم الاتفاق بين إيران وعمان حول كوريدور يتم الاتفاق عليه لعبور السفن، ولكن أمريكا رفضت ذلك لأن الرئيس الأمريكي ويفكر لديه عقلية يريد أن يسيطر على مضيق هرمز، وقال أفرض الرسوم من ثم قال لا أكسب استثمارات وعقود تجارية. هذه المشكلة تكمن هنا، يعني الآن كذلك يعني المخاوف الموجودة هو بأنه الإدارة الأمريكية تأتي مرة أخرى وهناك إذا تم التوصل إلى اتفاق لا تقبل بها وتريد أن تعرقله. ولكن الآن حتى الآن لا يبدو يعني الأمور هي بمنحى إيجابي باتجاه إيجابي، ولكن في المقابل هذه الرؤية الإيجابية توجد هنا في إيران رؤية مهمة جدا، هي تقول لا ممكن هذا يكون تحضير لعمل عسكري، ما هذا الصمت الأمريكي وفجأة هذا التغلب، لأنه هناك نتنياهو غدا سيكون في الولايات المتحدة ومعروف ويريد تأجيج نار الحرب، وهو استطاع مرة أن يحقق ذلك من خلال يعني إدخال الرئيس الأمريكي في هذه الحرب.
1: طيب دكتور باترسون، إلى أي مدى إمكانية التوصل إلى تفاهم عماني إيراني على مسارات للمضيق قد يدفع الرئيس الأمريكي فعلا إلى العودة إلى مذكرة التفاهم بفعل أن البند الخامس هو الذي كان خلافيا، ولا يدفع الرئيس لفتح هذه المذكرة والبحث عن اتفاق جديد يضيف إليها نقاطا لم يتم التفاوض عليها؟
2: So what we're talking about is
3: ما نتحدث بشأنه الآن هو أن عمان تتفاوض مع طهران بخصوص المسار الأنسب للممر، وأعتقد أن المياه الخاصة بعمان ليست جزء من مذكرة التفاهم، وأيضا طهران ليست لديها الإمكانية حسب هذه المذكرة لإعادة تعريف المياه الخاصة بمضيق هرمز. أيضا كل بلد هو يتحكم في مياه الإقليمية، وبعض الناقلات كانت تعبر من الطرف الأقرب لعمان، وأعتقد أن المفاوضات الآن جارية بخصوص هذا الأمر ما بين إيران وعمان، وليس لإيران الحق مهاجمة السفن التي تعبر من المياه الدولية. أنا لست مطلعا بشكل دقيق على المفاوضات الجارية الآن ما بين عمان وإيران.
1: مختار حداد، إلى أي مدى أيضا ممكن أن تقبل إيران بإعادة فتح المذكرة والتفاوض على نقاط جديدة، وما مدى قدرة إيران أيضا على التمسك بالمذكرة؟
4: أعتقد أن إيران تقبل بمثلا إعداد مذكرة جديدة أو اتفاقية جديدة، وهذه المذكرة وهذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها يعني رأينا بعد صعوبات كثيرة. أنا حتى أذهب أبعد من ذلك، أنا باعتقادي أصلا الوسطاء غير مستعدين لذلك، لأن الوسطاء يعني واجهوا يعني هم كذلك يعني صعوبات كثيرة في إعداد هذه المذكرة والتوصل إليها وإرضاء الجانب الأمريكي بأن يقبل الجانب الأمريكي بالمذكرة، ورأينا كل تلك الزيارات والمواجهات التي حصلت قبل تلك المذكرة، فلذلك حتى الوسطاء غير مستعدين. فكيف يكون يعني مثلا إيران باعتقاده مثلا تأتي وتقبل مذكرة جديدة؟ فلذلك إذا هناك ثم العودة إلى المفاوضات هذه المذكرة تكون الأساس. هذه المذكرة عمرها كان شهرين، داخل مذكرة يذكر هي قابلة للتمديد وهي فرصة تكون أرضية المباحثات بين إيران وأمريكا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. المشكلة وليس في الاتفاق النهائي، شوف الاتفاق النهائي هذا فيه بعض التفاهمات الآن مسبقة، يعني هناك كان يتم الحديث بأنه إيران سيكون لا تخصيب لليورانيوم، هناك حديث مثلا حول كيفية برنامج إيران النووي وهذا، وهناك يوجد بعض. ولكن الأساس والمشكلة في مذكرة، إحنا ما زلنا في مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها. المشكلة ليس في البنود، ليس في نفس مذكرة التفاهم، المشكلة في عدم تنفيذ مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة وعرقلة مذكرة التفاهم.

0: تفسيرات امريكيه واضافه امور جديده لم تكن مذكرة. يعني كل مره رئيس امريكا حتى قبل هذه المواجهات عندما كنا نتحدث عن مذكره تفاهم كان يضيف امور جديده عليها لم تكن موجوده داخل مذكره تفاهم. بهذه الرؤيه وبهذه الحاله نبقى في مذكره تفاهم، وعندما نبقى في مذكره تفاهم كيف نذهب الى المرحله الثانيه وهو موضوع الاتفاق النهائي حول برنامج ايران النووي. ولكن ان هناك يقال مثلا مذكره جديده اضافات المذكره لا اعتقد ان ايران ستقبل بذلك.
1: دكتور باترسون، هل يسعى الرئيس الأمريكي لاحقا إلى إضافة ملفات جديدة مثل البرنامج الصاروخي أو حتى النفوذ الإيراني الإقليمي، أم بالإمكان تأجيل هذه المواضيع مثل ما يؤجل الملف النووي؟
2: هناك ما صادر في واشنطن تقول للرئيس دونالد ترامب أن إيران لن تحترم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي اتفاق مع أي من دول الخليج، لأنه تم دراسة ما تم خلال الأشهر الماضية، والمذكرة التفاهم لم تعطي الحق للإيرانيين مهاجمة السفن التي تعبر من مضيق هرمز، لم تعطي أيضا لإيران حق إعادة تعريف مضيق هرمز، لم تعطي الحق لإيران مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ولم تعطي الحق لإيران أن تعلن سيادتها على عمان أو أي منطقة أخرى في الخليج. إذن أعتقد أن هناك بالتأكيد مشاكل على مستوى القيادة الإيرانية وطريقة التعامل مع هذا الملف، وعلى إيران أن تبقي الممر مفتوحا. وأعتقد أن هناك مجموعة من التحديات قائمة الآن قبل الوصول إلى الاتفاق النووي والقضايا الأخرى. أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة الراهنة يحاول أن يصل إلى أي نوع من الاتفاق مع إيران بغض النظر عن الأولويات. أهم شيء هو تعود إيران لطاولة المفاوضات والحديث بشأن المذكرة القائمة الآن. عدا ذلك فسيستأنف رئيس الضربات العسكرية ضد إيران. وزير الحرب الأمريكي الآن يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي.
1: شكرا.
2: رئيس دونالد ترامب قال إذا لم تتوقف الهجمات في البحر الأحمر فالولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها رد فعل قوي ضد طهران.
1: دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا مختار حداد رئيس صحيح صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أزمة هرمز والتي تهدد إمدادات الديزل وتضرب أمن العالم الغذائي، وهذه النافذة مع الزميل نشوان حسين.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. من أزمة الطاقة إلى تهديد الإنتاج الزراعي، تداعيات إغلاق مضيق هرمز ترسم مشهدا مقلقا للأمن الغذائي العالمي بعدما تراجعت إمدادات الوقود وفي مقدمتها الديزل، ما أدى إلى اضطراب واسع في أنظمة الري والزراعة في أجزاء من آسيا وكذلك في أفريقيا. لرصد حجم تداعيات أزمة الديزل على قطاع الزراعة نبدأ من الميدان مع شبكة مراسلينا، معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، ومعنا من أديس أبابا محمد طه توكل. عبد الرحمن أبدأ معك، هل بدأ المزارعون في تقليص المساحات الزراعية أو في تأجيل عمليات الري في مجابهة ربما أو محاولة التكيف مع هذه الأزمة؟
4: الاضطراب حقيقة هو سيد الموقف على أكثر من قطاع هنا في باكستان، سواء كان القطاع الصناعي أو حتى القطاع الزراعي. والسبب الرئيسي هو ليس فقط ضعف إمدادات الوقود بشكل عام، وإنما تحديدا وقود الديزل الذي سجل على مدار الأيام الخمسة الماضية فقط ارتفاعا بنسبة تصل إلى 18.6%. وبإمكانكم مشاهدة الأسعار التي تقرها الحكومة وتقيمها الآن بشكل يومي وتعلنها أيضا.

0: بشكل يومي، وهو ما زاد من حالة الاضطراب هنا في السوق المحلي في باكستان، سواء على مستوى المستخدمين أو بالتأكيد على مستوى المصانع التي تعتمد أيضا على وقود الديزل، إضافة بالتأكيد للمجال الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي أيضا، والمضخات المياه التي تستخدمها المزارع تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل. هناك الكثير من الاضطراب الذي كان قد بدأ مع تجدد الصراع في مضيق هرمز، والذي زاد حقيقة من أيضا التكلفة على باكستان بشكل عام، هو الاضطراب الحالي أيضا في مضيق باب المندب. الآن أصبحت باكستان تواجه مشكلة مزدوجة أو مضاعفة مع نقص إمدادات الوقود بشكل عام، الغاز البنزين والديزل تحديدا، وأيضا مع قلة وجود هذه المادة، مادة الوقود في السوق المحلية. باكستان منذ فترة تدرس، وبحسب ما أكد أكثر من مصدر حكومي وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام محلية، تدرس مع مستثمرين أجانب إمكانية إنشاء مخازن للوقود على امتداد الساحل الباكستاني الذي يطل على بحر العرب، لكن بالتأكيد هذا لن يكون حلا سريعا أو حلا، يعني ربما يكون حل دائم أو حل مستقبلي، لكن على الأقل الحكومة الآن تفكر بأن تسعى إلى إنشاء مثل هكذا مخازن علها تعالج المشكلة ولو على الأقل على المستوى البعيد. الأزمة حقيقة تتعمق في باكستان، هناك حالة من الارتباك كما أشرت. الحكومة الباكستانية أيضا تسعى للتفاوض على أكثر من مستوى، وتحديدا مع ملاك محطات بيع الوقود في محاولة أيضا لتسهيل العملية، لكن بالتأكيد الأزمة ستتسع ربما خلال الأيام القادمة.
1: دعنا نتابع الأمر مع محمد طه توكل في أديس أبابا. أيضا كيف انعكس نقص الديزل على مستوى الزراعة في البلاد، وأيضا كيف تتعاطى الحكومة مع ذلك التحدي؟
2: نعم، هنا طبعا الانعكاسات سلبية جدا للغاية، بدأتها طبعا منذ إغلاق مضيق هرمز، وفي الفترات الماضية كانت الأوضاع أكثر سوءا، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دولة كبيرة وحبيسة، يوميا حدود 5000 سيارة تتجه بين أديس وجيبوتي. جيبوتي هي المنفذ الوحيد التي تعتمد فيه إثيوبيا في تصدير واستيراد حاجاتها من الخارج، فبالتالي يعني الديزل طبعا يعني في فترة من فترات اختفى، وحاولت الحكومة الإثيوبية ضخ ملايين الدولارات لتلبية الاحتياجات، لأن الحياة توقفت في بداية الأزمة، وثم تمكنت الحكومة من إيجاد حلول لها، وخاصة إثيوبيا تستورد حاجاتها من البترول والديزل من حتى يعني بنزين الطيارات. طبعا إثيوبيا عندها أكبر أسطول جوي في أفريقيا، كل هذه العوامل طبعا مارست ضغوطات كثيرة وانعكست طبعا على مستوى الشارع الإثيوبي. مثلا إثيوبيا تعتمد على 60% من سكانها على الزراعة، والزراعة طبعا كلها تحتاج إلى ديزل، وأيضا طبعا هناك مصانع، هناك مسألة البنزين كان يمكن يعني التعاطي معها، وخاصة الحكومة برضو وفرت إمكانيات ضخمة وطلعت وزارة المالية مبالغ إضافية للتقلب عليها، لكن برضو تأثرت المصانع، تأثر السماء، الزراعة بصورة عامة، وكانت تأثيرات طبعا انعكس على الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الإثيوبي. يعني عندما ترتفع أسعار الوقود والديزل ترتفع متطلبات الحياة بكاملها، المواصلات ترتفع، المواد الغذائية ترتفع، والعملة الصعبة أيضا تختفي من الأسواق، فبالتالي تأثير خطير لدرجة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ناشدوا تقديم مساعدات عاجلة وإيجاد حلول أيضا، وتزداد الأمور أكثر اليوم بعد إعلان التهديد من جانب أنصار الله بإغلاق باب المندب، فبالتالي الوضع هنا شديد التعقيد والتأثيرات أصبحت واضحة وملموسة ومرئية. نشوان
1: من أديس أبابا محمد طه توكل، ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر مراسلينا، شكرا جزيلا لكما. وقد اتسعت تداعيات أزمة هرمز وارتفاع أسعار الطاقة لتشمل قطاع الزراعة في آسيا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الديزل في عدد من الأسواق الآسيوية بما بين 10% و25% خلال فترات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. آسيا تستهلك نحو 40% من الديزل العالمي وفقا لوكالة الطاقة الدولية، والديزل يوصف هناك بأنه شريان الزراعة، إذ يشغل معدات الحرث والري والحصاد ونقل المحاصيل، ويمثل أحد أكثر التكاليف ارتفاعا في فاتورة الإنتاج الزراعي. البنك الدولي حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الأمن الغذائي، إذ قفزت على سبيل المثال أسعار الأرز في آسيا بنسبة وصلت إلى 20%، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. المخاوف تشتد من انعكاس تداعيات أزمة الديزل أيضا على أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع عدد الجوعى في قارة تحصي أكثر من 292 مليون جائع وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة. الآن للمتابعة، مزيد من المتابعة والتحليل، معنا من عمان الدكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط. أهلا بك. الحقيقة لو بدأنا دكتورة مها، لو بدأنا بارتفاع أسعار الديزل كتحول من أزمة تكلفة إلى تهديد للأمن الغذائي، هل هذه هي الصورة الآن؟ هل هذا هو المشهد الآن؟
3: نعم، شكرا لكم يعني على الاستضافة. يعني نحن ما نراه اليوم أننا أمام يعني غدتين لوجستيتين مرتبطتان بالبحر، والنقطة الأساسية يعني أن مضيق هرمز مرتبط في الأسمدة والممرات الخليجية، وباب المندب اليوم مرتبط كأنه مسار بديل ومسار داعم. وحين نتحدث اليوم عن الديزل وارتباطه في تهديد يعني الأمن الغذائي وتكلفة الغذاء، نحن نتحدث عن تعطلات حادة وعن تهديدات لهذه المسارات. يعني نعم، أنا أرى بشكل واضح أنه نحن لدينا انتقال للخطر ولدينا مشكلة في ارتفاع هذا الخطر وإعادة تسعير بسبب يعني النقص، وبسبب يعني مشكلة استمرارية عمليات التشغيلية المرتبطة بعمليات يعني النقل والمرتبطة بعمليات الزراعة وكالري والحراثة والحصاد. النقطة الأساسية التي نتحدث عنها ليست فقط تسعير الخطر تسعير الديزل، نتحدث عن حجم الضرر وحجم المخاطر ودرجة الاعتمادية على الواردات وضعف المخزونات البديلة وحتى البدائل في خصوصا في الزراعة كجزئية يعني لها حساسية مرتبطة بقرابة يعني بقرابة فكرة الجوع الحاد وتجاوزات قدرة المزارعين ومشكلة تحولات الأسعار وفي التوقيتات الحرجة يعني مواسم الصيف المرتبطة بالري والحصاد وكيفية استمرار هذه الأزمة ومدة استمراريتها وإلى متى. يعني هذه النقطة الأساسية المرتبطة بالأسمدة والآلات والمساحات المزروعة.
1: طيب لو تتبعنا عناصر هذه المعادلة دكتورة مها، إمدادات ديزل تضرب الإنتاج الزراعي، يرتفع سعر الغذاء، هل هذه المعادلة تبدو دقيقة؟ يعني أن ارتفاع أسعار الغذاء هو نتيجة لضرب الإنتاج الزراعي، أم أنها نتيجة أيضا قد تكون مباشرة لارتفاع أسعار الديزل؟
3: يعني سؤال قيم. هي معادلة متسلسلة تبدأ من يعني تضخم الكلفة في الوقود والطاقة والشحن والتأمين والأسمدة، ثم يظهر لدينا تعطل في الإدارة التشغيلية في العمليات مثل الري والحصاد والنقل والتبريد والزراعة. هذه المعادلتين اليوم تظهر لدينا بانخفاض الإنتاج، فالنتيجة تظهر في انخفاض الإنتاج، النتيجة تظهر في انخفاض المعروض. وكما توقع أيضا البنك الدولي يعني ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة كانت 31%، اليوريا 60% وفي العام 2026. ولكن النقطة كانت الأساسية أن الفاو توقع انخفاض بنسبة 3% من المعروض، وهذه النقطة. يعني لدينا تهديد في هذه المعادلات وهو تهديد متدرج وليس يعني شيء مباشر بشكله الأساسي. هي تكون المعادلة بسبب أن الأثر متسلسل والأثر يصل من التضخم التكلفة حتى إلى الإنتاج ثم إلى المعروض. طيب، في الأسواق النهائية.
1: هل هناك حلول على المستوى سواء المدى المنظور أو المدى البعيد فيما يتعلق ببدائل لاستعمال الديزل لتشغيل آلات الزراعة؟ هل يمكن الحديث عن طاقة نظيفة؟ هل يمكن الحديث عن بدائل؟ أم يبدو هذا الأمر ربما مبكرا الحديث عنه الآن؟
3: يعني حين نتحدث عن الحلول، نحن نتحدث عن فكرة مهمة جدا. نحن ينبغي أن يكون لدينا استمرارية في الإدارة التشغيلية، وحتى نعمل على امتصاص الصدمات والتكيف والتعافي.

0: الأموال العاملة في الزراعة والحصاد، وأن يكون لدينا
1: شكرا.
0: تكيف، يعني تكيف أكثر في التنوع الطاقة، الموانئ، المسارات، ووضع إشارات إنذارات بديلة. حين نتحدث عن الطاقة البديلة، الطاقة البديلة هي تعتبر يعني
1: نعم
0: جزء داعم ومساند طارئ، مرتبط أكثر بالحصاد وليس أكثر بالنقل وبالري، ولكن أنا أستطيع أن يكون لدي تسريع للانتقال هذا المستدام.
1: أشكرك دكتورة مها، آسف لمقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا بالوقت. من عمان دكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لتغطية الأحداث.
2: إلى الضفة الغربية الآن، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. في وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الضفة.
3: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازل حولها إلى ثكنات عسكرية.
5: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائيا، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقد كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم شد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلا عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية، وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لثكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصارا مغلقا، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
6: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
2: ويعيد هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها، يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. في هذا التقرير نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
7: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق

0: في عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات، تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيراً لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
1: هذا احتكاك، لكنه إرهاب يهودي. قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم. ثمة سياسة ممنهجة هنا.
0: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
2: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
0: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6,000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4,500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
2: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
0: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
3: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
0: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط. لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن، الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتامر بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات، وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
3: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
0: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات، ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
4: الآن ننتقل إلى الزميلة سهام أشطو، ونافذة عسكرية تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
6: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات قلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس. كما ذكرنا، هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت فوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حافات قلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة، وكذلك من عصيرة القبلية، وكذلك قرب بلدة تل، وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن عمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في في يعبد، في برقين، قباطيا، الزبابدة، جلقموس، وجلبون، وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله سهام.
5: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي، مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
7: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل، مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين لاستثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن مادما ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات، بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال.
5: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
7: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق به.
5: نعم، والتهجير أيضا،
7: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر، وكما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
5: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
7: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية

0: والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره. يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية، انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل وحفاة جلعاد، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب. وبالتالي هذه السماح لهؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية، اختيار مكانها، هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات ثم اطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالاسلحه واخفال نشاطاتهم العدوانيه. نعم. وكما يقال ايضا التاخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطه الفلسطينيه في هكذا مشكلات لك. كلها تدخل في سياق نعم. هذه الاستراتيجيه.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل الى ختام هذه الفقره. عوده الان الى غرفه الاخبار.
2: مشاهدين، هذه التغطية مستمرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة وكذلك للتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة سي آي الفرنسية إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على ما تريد بنسبة 100%. ميدانيا قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. في إيران قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وأن أمريكا انتهكتها وأعلنت مرا آخر لعبور السفن في المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة قال إن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن وفدا عمانيا زار طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة المضيق. في تطورات الملف اليمني، نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات للحوثيين في مأرب والجوف. في المقابل قالت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله الحوثيين إن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيقابل بتصعيد أكبر. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، إذ هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. نبدأ إذن مشاهدينا مع مراسلينا، فينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين مزيان، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكم جميعا. نور الدين، أبدأ معك بالمواقف الأمريكية للقيادة المركزية الأمريكية وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بفرص المفاوضات وكذلك التهديد بالعمل العسكري.
3: محمد، يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يواصل المزاوجة بين التهديدات وبين الانفتاح على الخيار الدبلوماسي والخيار السياسي لوقف هذه الحرب. اللافت أنه في مقابلة مقتضبة مع قناة السي الإخبارية الفرنسية عاد وكرر نفس التهديد ولكن بلهجة أخرى، هذه المرة استعمل فيها إذا لم يستجب أو لم نحقق مطالبنا بنسبة 100% فإننا سنعود إلى شن عمليات عسكرية واسعة. هذا الكلام للرئيس ترامب في الحقيقة يتقاطع مع تصريحات وتهديدات سابقة خلال 48 ساعة الماضية، وكلها تخدم وفق بعض المحللين هنا استراتيجيته التي كما يقول هؤلاء الخبراء الهادفة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشروط أمريكية.

0: الأمريكية. اللافت بأن الرئيس ترامب قبل أن يطلق هذه التصريحات والتلويح بالتهديدات بالعودة إلى عمليات عسكرية واسعة جاء في وقت أوقفت فيه الإدارة الأمريكية غاراتها على البنى التحتية في إيران منذ 48 ساعة. حتى هذه اللحظة محمد لا تعليق رسمي لا من البنتاغون أي وزارة الحرب الأمريكية ولا من البيت الأبيض الأمريكي، لكن بعض المصادر قالت بأن الرئيس ترامب وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة هو الذي أوقف استمرار هذه الغارات المستمرة كما تعلم منذ تقريبا 13 ليلة متتالية، وذلك لمنح فرصة للجهود التي يبذلها وفد من المسؤولين والرسميين العمانيين الذي زار في المدة الأخيرة طهران وتحديدا الجمعة الماضي. يبدو أن هذه المفاوضات تدور حول هدف واحد وهو الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على مشكلة الفهم أو تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في المدة الأخيرة حول الوضع في هرمز وكيف يمكن تسيير حركة المرور. الأمريكيون لا يزالون يرفضون أي هيمنة أي سلطة للإيرانيين على المضيق، والإيرانيون لا يزالوا يكررون بأن ما قبل الحرب ليس كما بعدها، وبالتالي لا يزال هناك جهد مبذول من قبل العمانيين وأطراف أخرى من الوسطاء. الأمريكيون يقولون باختصار الحرب ستعود إذا لم تستجيب الولايات لم تستجيب إيران للشروط الأمريكية.
1: انعكاس هذه التصريحات يقولون على الأوساط الأمريكية، كيف تنعكس هذه التصريحات؟ التهديد بعودة الحرب، وقف أيضا في المقابل الضربات الجوية، كيف تستقبل أمريكيا هذه المواقف الأمريكية والتلويح كما قلت بإمكانية عودة الحرب؟
0: هناك أكثر من قراءة. بعض الأوساط تقول بأن ربما ترامب منح الإيرانيين سلاحا لم يكن يحلم به الإيرانيون، وهو وضع بين أيديهم مضيق هرمز. مضيق هرمز قبل الحرب وأثناء الحرب كما تعلم كان مفتوحا إلى حد كبير، الآن يقال بأن إيران تلعب بهذه الورقة الحساسة لأهمية مضيق هرمز وتأثير ذلك على الأسعار، أسعار الطاقة وأسعار الوقود. وهناك أيضا من يقول بأن ترامب ربما هامش المناورة لديه في الفترة الأخيرة انكمش بحيث أنه لا يستطيع الاكتفاء بهذه الضربات التي شهدناها في الأيام الاثنتي عشرة الأخيرة، بحيث لم تأتي كما يقول بعض الخبراء أكلها، بحيث أن إيران لم تعد إلى هذه المفاوضات. ولكن في المقابل يقول الأمريكيون بأن الرئيس الأمريكي متأكد من استراتيجيته وأن لديه مزيد من الوقت وأن كل الأوراق بيده، ولدى الولايات المتحدة كقوة عظمى الجاهزية العسكرية وهي مستعدة لشن ما يجب أن تقوم به من أجل إرغام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالمطالب الأمريكية التي أذكر كما أشار إليها في أكثر من مرة الرئيس الأمريكي. لا برنامج نووي إيراني، لا خطر إيراني على دول المنطقة، لا ضرب للمصالح الأمريكية في المنطقة، وطبعا تفكيك البرنامج النووي الإيراني من بدايته إلى نهايته.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان عمر هواش. لنبدأ إذن بالأخبار التي وردت قبل قليل على التلفزيون الإيراني حول مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز الذي يجري بحثه في لجنة الأمن القومي بالبرلمان. هذا يدفعنا للسؤال عما تخطط له طهران للتعامل مع هذا المضيق، وعما أسفرت المباحثات مع الجانب العماني إذن.
2: نعم محمد، هذا المشروع القانون مطروح في الحقيقة منذ بدايات الحرب والتوتر الذي شهده مضيق هرمز وإغلاق الإيرانيين له، حيث كانت قد قدمت أو درست لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان لأن هذا القانون، ومع انتهاء الحرب عاد وتم طرحه بشكل أكبر، لا سيما أن اليوم كان البرلمان قد عقد أولى اجتماعاته العلنية بعد الحرب، لذلك أعيد هذا الأمر اليوم إلى السطح، وهو ينص بطبيعة الحال على أن إيران هي من تتحكم بالمضيق بالتنسيق مع دولة عمان ودول المنطقة، وأنها تأخذ رسوم أو تكلفة ما تقدمه من خدمات للسفن العابرة من المضيق، وتمنع السفن العسكرية الأمريكية تحديدا والإسرائيلية أيضا والمعادية من العبور. لكن هذا القانون لم يتم التصويت عليه بعد. هناك من يصفون بالمتشددين في البرلمان الذين لا يزالون يصرون على هذا القانون، بينما نعرف أن هناك مفاوضات تجري بين عمان وإيران مؤخرا، حيث كان الوفد العماني يوم الجمعة في طهران ومدد زيارته حتى يوم أمس السبت لأجل الوصول إلى حل يرضي الأطراف الإيرانية والعمانية والأمريكية بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز. وهناك أنباء حول أنه يوجد مقترح لأن يكون هناك ممر وسطي يسمى الممر الدولي في مضيق هرمز. نعرف أن إيران كانت قد فتحت ممرا شماليا وكانت تطلب من السفن العبور من هذا المضيق، لا سيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم وقبل التصعيد الأخير الذي أدى إلى إغلاق المضيق بالكامل، بينما كان هناك ممر مقابل في السواحل الجنوبية للمضيق قرب عمان تم افتتاحه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع عمان والمنظمة البحرية الدولية. هذا الممر قوبل برفض إيراني واعتبر على أنه انتهاك للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم. لذلك مع إصرار الطرفين على مواقفهما في المضيق كان هناك مقترح بحسب بعض المصادر تتحدث عن أنه يمكن أن يتم التوصل إلى ممر دولي وسط المضيق تكون فيه إيران وعمان تشرفان عليه بدون وجود الولايات المتحدة الأمريكية. هناك سؤال مهم، هل هذا المقترح في حال الموافقة عليه من قبل الإيرانيين هل سوف تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأننا نعرف أن مضيق هرمز هو حجر العثرة الذي أعاق مضي الطرفين الإيراني والأمريكي في العمل ببنود مذكرة التفاهم. ويعتقد كثيرون إلى حد بعيد أنه في حال التوصل إلى حل ما في مضيق هرمز يمكن أن تعود واشنطن وطهران إلى العمل ببنود مذكرة التفاهم والتمهيد لمفاوضات الحل النهائي. لذلك هرمز هو العقدة الكبرى الآن أمام الطرفين الإيرانيون. من خلال ما نسمعه من تصريحات حتى اللحظة لا يوجد أي تنازل في مضيق هرمز. المتحدث اسم الحرس الثوري يوم أمس قال إن واشنطن هي من انتهكت البند رقم 5 وأن المذكرة لم تكن تنص على إمكانية أن تفتح واشنطن أو عمان ممرا في الجهة الجنوبية من المضيق. سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن إيران مستعدة لتأمين الملاحة الدولية في المضيق وفق القانون الدولي بالتعاون مع دول المنطقة وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن إيران لن تسمح لواشنطن بأن تجعل المضيق منطلقا لزعزعة أمن واستقرار إيران.
1: عمر، ونحن نتحدث ونسأل أيضا عن هذا الوفد العماني والذي انتهت زيارته فعليا، الخارجية الإيرانية الآن تصرح عن هذه المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز في طهران وتصفها بأنها كانت مفيدة وبناءة. إذن الخارجية الإيرانية تفيد الوفد العماني غادر طهران مساء أمس السبت والمشاورات التقنية والسياسية بين الطرفين مستمرة. إذن عمر، تصف هذا اللقاء بالبناء والمفيد، ما المنتظر إذن من هذا اللقاء ليسهم في ملف المضيق ككل وحل الإشكال الحاصل في البند الخامس في المذكرة؟
2: نعم محمد، الإيرانيون دائما يقولون إنهم مستعدون للمفاوضات للتشاور حول مضيق هرمز، لكن ليس مع الولايات المتحدة الأمريكية بل مع دولة عمان والتنسيق مع دول المنطقة كون أنها هي الدول المعنية بالدرجة الأولى بمضيق هرمز الآن. وقد تصف الخارجية الإيرانية هذه المفاوضات بأنها بناءة ومفيدة، لكن المهم الآن في هذه المرحلة هو التوصل إلى النتيجة المرجوة التي يمكن أن تعيد الأطراف إلى مذكرة التفاهم. هل تم التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز؟ هذا هو الأمر المهم الذي قد نراقبه خلال الساعات أو الأيام المقبلة. طهران دائماً أكدت على أنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، حتى أن بعض الأحيان تكون تصريحات من الجانب الإيراني عالية التشدد عندما يتحدث الإيرانيون أن المضيق هو مضيق إيراني وأنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به، وأن الأمر ينبغي أن يتم البت فيه فقط بين طهران ومسقط. طهران في المضيق تتحدث فقط عن مياه إقليمية، تقول المضيق هو مياه إقليمية إيرانية ومياه إقليمية عمانية، لا يوجد هناك مياه دولية. وفق ما جاء في مذكرة التفاهم يقول البند رقم 5 إن إيران خلال فترة 30 يوما منذ توقيع مذكرة التفاهم ستكون مسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وبعد 30 يوم تجري مفاوضات مع سلطنة عمان لأجل اتفاق على آلية لتأمين العبور والمرور بشكل آمن من المضيق. الآن قد مرت فترة نحو 30 يوما، هذا الأمر وجه بالكثير من العراقيل، لا سيما أنه كان هناك عدم التزام وفق ما تقول طهران ببنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ردت طهران على عدم التزام أيضا في المقابل. الآن المطلوب إيرانيا تقول طهران أنه ينبغي على واشنطن أن تعود إلى مذكرة التفاهم، لا سيما البند رقم 5 في المذكرة الخاص بمضيق هرمز. طهران ترفض أن يكون هناك أي ممر جنوبي، أي تواجد للولايات المتحدة الأمريكية في المضيق، أو مرور أي سفن عسكرية من المضيق، لأن هناك سؤال مهم لدى الإيرانيين، ماذا لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال السفن عبر المضيق إلى دول المنطقة وإعادة تأهيل قواعدها التي لا تزال تضربها خلال الأيام الماضية، ثم استغلال ذلك لشن عمل عسكري جديد ضد إيران؟ هذا السؤال مطروح هنا بشكل كبير في الأوساط الإيرانية، لذلك هناك إصرار إيراني واضح على أن مستقبل إدارة المضيق لا بد وأن تكون إيرانية عمانية إقليمية من دون أي تدخل للولايات المتحدة الأمريكية. الآن أنظر على نتائج المفاوضات بين طهران ومسقط، هل هناك مقترح جديد يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي؟ ثم قد نكون أمام خيارين في حال تم التوصل إلى هذا التفاهم، هناك عودة إلى مذكرة التفاهم ولا حديث هنا إيرانيين عن مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد، وفي حال لم يتم ذلك قد نكون أمام جولة جديدة من التصعيد. واشنطن لا تزال تهدد بشن عملية عسكرية شاملة وواسعة، والإيرانيون في المقابل يقولون إنهم سيردون على أي تصعيد بالتصعيد المقابل.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد مرحبا بك. إذا الحديث في إسرائيل عن تمديد حالة الطوارئ ربما إلى شهر إضافي، الحديث عن أغسطس، ولكن كل ذلك مرتبط بعدم وضوح الرؤية في لبنان وفي إيران، وكذلك عن الزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
3: نعم، نتنياهو اتخذ من المشاركة في تشييع جنازة الميت لينسي غراهام سببا للوصول إلى الولايات المتحدة من أجل الالتقاء بالرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء. عفوا. وفي هذا اللقاء تقول مصادره بأنه سيقدم لترامب معلومات استخبارية جديدة من شأنها أن تقنعه بتوسيع نطاق الحرب على إيران، لأن إسرائيل لديها خيبة أمل بعد أن كانت تتوقع أن ينفجر الموقف على نطاق واسع وتلتحق بهذه الحرب خلال المرحلة القادمة. هي لديها خيبة أمل أن 24 ساعة الماضية شهدت تهدئة أكثر مما شهدت تصعيدا، لذلك نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة بالأساس للقاء ترامب. أما بخصوص حالة الطوارئ الخاصة فسيتم تمديدها والمصادقة على ذلك ظهر اليوم في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية حتى 11 من شهر أغسطس الطالع. والتبرير الذي يستخدمه الإسرائيليون هو عدم وضوح الرؤية لديهم بخصوص مستقبل الموقف الميداني في لبنان وكذلك مع إيران، رغم أنهم لا يخفون بأن المعادلة المعمول بها خلال الأسبوعين الأخيرين من المواجهة الإيرانية الأمريكية وهي قد استثنت إسرائيل وأبقتها خارج نطاق دائرة الرد الإيراني، وأن هذه المعادلة القائمة على أن الولايات المتحدة تضرب إيران وإيران تضرب الدول العربية كانت إلى حد ما مريحة لها، لكن نتنياهو بحاجة للتصعيد خدمة لمصالحه الداخلية أيضا. وحسب الوزير كيش المقرب جدا من نتنياهو في حديثه لإذاعة الإسرائيلية صباح هذا اليوم، أنه وخلافا لما وصفها بالأكاذيب حول حقيقة العلاقة بين نتنياهو وترامب، إلا أن هذه العلاقة ممتازة جدا حسب تعبيره، وأن رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي ترامب ويعرض عليه هذه المعلومات من أجل العمل على توسيع هذه الحرب، وأن إسرائيل ستنضم إليها لاحقا بإذن أمريكي. هذا يأتي في وقت أيضا كشفت فيه المصادر الإسرائيلية أن هناك نحو 90 طائرة لتزويد الوقود موجودة في المطارات الإسرائيلية تابعة للجيش الأمريكي، وهو مؤشر بوجهة نظرهم بأن الأمور قد تتصاعد خلال المرحلة المقبلة إذا عدل الرئيس الأمريكي واقتنع بالمعلومات التي سيقدمها له نتنياهو في لقائهم يوم الثلاثاء، وأن إسرائيل تريد توسعة هذه الحرب حتى تصل إلى مرحلة تحقيق إنجازات خاصة بها تتعلق بالمشروع النووي الإيراني. هذه الأمور مجتمعة في حقيقتها تشير إلى المنهج الإسرائيلي السائد أو المعادلة التي تعمل بموجبها إسرائيل. نتنياهو من ناحية يريد كما يقول المثل يريد أن يأكل مع الذئب وأن ينبح مع الكلب وأن يبكي مع الراعي، بمعنى أن يحظى بالغنائم وأن يواصل دق طبول الحرب وأن يسوق إسرائيل كضحية. وهذه المعادلة التي يعملون على أساسها وزيادة أيام الطوارئ الخاصة حتى 11 من أغسطس المقبل من شأنها أن تشهد تصعيدا جديدا، خاصة وأن إسرائيل ترى بأنها في لبنان هناك وقف إطلاق نار من طرف واحد وهي تواصل عملياتها الحربية، كذلك الأمر بالنسبة لغزة، وتفلت المستوطنين وعصاباتهم ليعيثوا فسادا وقتلا في الضفة الغربية. وهذا كله يخدم المصالح الانتخابية لنتنياهو ولتوليفته الحكومية، لكنهم يعلقون الأمال اليوم كثيرا على مسألة اللقاء بين نتنياهو وترامب مثل ما جرى في مرات سابقة، وهذا اللقاء سيكون 9 أو 8 بين ترامب ونتنياهو، ويرى نتنياهو أنه صاحب حظوة في البيت الأبيض، رغم أن بعض التحليلات والقراءات الإسرائيلية تقول بأنه قد فقد خصوصيته وتميزه كضيف مؤثر داخل البيت الأبيض، ولم تعد الأمور كما كانت خلال العام الماضي، وإنما هناك حالة من التوتر، وإن حاول أصحابه وبطانته إظهار بأن العلاقات ما تزال ممتازة بينه وبين ترامب.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. الحديث الآن في هذه التطورات معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة يوكستراد. مرحبا بكما. وريتشارد وايتس أبدأ معك بالسؤال حول الموقف الأمريكي، ما الذي قالته في تصريحات الرئيس الأمريكي المتعلقة بتنفيذ طلبات الولايات المتحدة 100% وإلا العودة للحرب، في حين أنه يعطي فعليا مهلة حاليا لإيران ويتوقف القصف للليلة الثانية؟
4: أعتقد أن ينبغي أن ننظر إلى هذه التصريحات من خلال خلفية التقارير الأخبارية التي تم تناقلها، وأن الرئيس والتي مفادها أن الرئيس ترامب قرر عدم التصعيد عسكريا بسبب قلة الذخائر ومشكلات أخرى لا يتم الحديث عنها، ومنها عدم رغبة دول الخليج بتصعيد الموقف. الرئيس ترامب قد يفعل ذلك، ولكن كلما يعطي ما يبدو تنازلا قد يجعله يبدو لينا في مواقفه يرفق ذلك بتصريحات كلامية نارية. وأفضل مثال على ذلك هو شهر أبريل الذي في الوقت نفسه كان يضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن استعداده لمحو الحضارة الإيرانية وما إلى ذلك قبل نحو ساعتين من الاتفاق. إذن ربما هذا دليل على أنه يحبذ تخفيض التصعيد، لكن مرة أخرى الرئيس ترامب لا يريد أن يظهر مظهر الضعيف واللين ومن يبدي الكثير من التنازلات.
1: هذه أفقه من طهران اللي نبدأ بالحديث عن التصريحات الخارجية الإيرانية تلك التي هي متعلقة بزيارة الوفد العماني. تقول الخارجية طبعا أنها عقدت الجمعة والسبت جولات عدة من المحادثات مع سلطنة عمان على مستوى نواب وزراء الخارجية، طبعا تصف اللقاء بالإيجابي والبناء. وتقول الخارجية الإيرانية أنه تم إحراز تقدم في محادثاتنا مع الوفد العماني، لكن لم يحدث أي تغيير على وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز. كيف تفسر هذا التصريح وما هو شكل التقدم إذن الذي حصل؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وضيف المشاهدين. يعني هناك عدة مواضيع يجب أن لا نخلطها مع بعضها. الموضوع الأول، زيارة الوفد العماني كان زيارة هامة وصريحة وشفافة وبإرادة إيجابية من الطرفين، من أنه يجب أن نصل أولاً نحن المتشاطئين على هذا المضيق إلى صيغة ترضي الطرفين من جهة وتحل الأزمة عموماً، يعني على المستوى الدولي وليس على مستوى المواجهة الآن مع الجانب الأمريكي. تصريحات السيد عراقشي كذلك ساعدت في حلحلة بعض الأمور وبعض النقاط الغامضة بيننا وبين العمانيين، وخصوصاً فيما يتعلق باستحداث ممرات عرضها في الحقيقة الحرس الثوري واعتبرها تخطيا من المهام التي أوكلت إليه فيما يتعلق بموضوعين أساسيين في البند الخامس، أولا الترتيبات وثانيا الخروج الآمن للسفن التجارية. علق السيد عراقشي أنه نحن حددنا خطا ساخنا سياسيا بيننا وبين الأمريكيين، فما لو حصل أي مشكلة نستطيع من خلال الخط الساخن أن نعالج هذه القضايا، في حين أنه الأمريكي استحدث هذه الممرات ولم يعني يعطي إشارات ولم يرد حتى على اتصالاتنا. أما الآن يعني يلوح بشكل يعني غير مباشر السيد عراقشي من أنه إذا تم استحداث خطوط أو ممرات من الضلع الجنوبي للمضيق لا بأس في ذلك، ولكن يجب أن يكون في تنسيق معنا. أنا أتصور أن هذه هي أهم النقاط التي وافق عليها الطرفان ويجب أن تنقل.
1: إذن الخارجية الإيرانية تقول تبادلنا وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن بالمضيق بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. يعني هنا أسأل عن إدارة العلاقة مع عمان، تلك التي يعني فتحت هذا المسار الجنوبي أو حتى وافقت عليه. أنت تقول الولايات المتحدة هي من فرضت هذا المسار، لكنه مسار كان يعمل تحت إشراف عمان سابقا، و يعني حاولت عمان أيضا أن تشرف على هذا المسار في أزمة المضيق، لكن إيران استهدفته واستهدفت عمان. الآن ما هو شكل التنسيق الذي سيجري مع عمان؟ أنت تقول يجب أن يكون بموافقة أو بإطلاع إيران من أجل أن يفتح هذا المسار. إذن ما هو التطور الذي حصل مع عمان بالنسبة للمسار الجنوبي للمضيق؟
5: البند الخامس والبنود الأخرى أخي العزيز كلها درست حوالي 20 مرة، يعني رد الأمريكي وأجاب الإيراني ورد الإيراني وأجاب الأمريكي، إلى أن خلصنا على التوقيع من جانب الرئيسين بيزشكيان وترامب على هذه. إذن هذه المواضيع الآن التي يفسرونها بشكل، يقولون أن الإيراني يفسرها بشكل والأمريكي، لا، ليس هناك مجال للتفسير، لأن التفسير هذا حصل 20 مرة إلى أن تثبتنا على هذه المصطلحات، إنه ما معنى الترتيبات وهي على عهدة الحرس، ما معنى الخروج الآمن وهي على عهدة الحرس، ولم يذكر أساسا يعني أنه يستحدث ممرات بدون علم الحرس، لأنه هو المسؤول عن الترتيبات، هو المسؤول عن الحفاظ والأمن بالمرور الآمن. طيب إذا حصل هناك أي إشكال، من الذي سيرد مثلا والحرس هو المسؤول؟ هل هو يكون هو المسؤول وهو بالحقيقة يواجه أنه هناك ممرات مستحدثة وليس له لا إشراف عليها ولا تنسيق معها ولا علم بها؟ إذن الإشراف في الحقيقة يجب أن يكون من الطرفين في هذه الحلة الجديدة. وكذلك أنا أضيف موضوع آخر أخي العزيز، حتى لو توصلت عمان وإيران فيما يتعلق بالحلة الجديدة والمعادلة الجديدة والآليات الجديدة، يجب أن يصوت عليها البرلمان الإيراني، والإيران بدأ يفوت في موضوع آليات في الحقيقة بعد أن يتفق البلدان على الآلية الجديدة والقوانين الجديدة.
1: ابقى معي دكتور ريتشارد وايتس، إلى أي مدى هذا الاتفاق الإيراني العماني إن تم، وإذا ما أكدته عمان طبعا، قد يسهم في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم؟
4: يمكن أن يكون لذلك تأثيرا كبير إيجابيا، وربما قد يكون هذا سببا آخر لعدم تصعيد الولايات المتحدة وعدم مهاجمة أمريكا الأهداف الإيرانية يوم أمس واليوم. ربما قد يكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه على أساس وجود ممرين عبر مضيق هرمز، واحد يمر عبر أو قرب الساحل الإيراني والآخر قرب الساحل العماني، ويترك للسفن العابرة اختيار أيهما تختار. وطبعا عند ذاك يعني توقف الضربات العسكرية الأمريكية. هذا انتم يبدو لي أنه حل وسطي جيد.
1: نعم، وهذا يعود بالولايات المتحدة لماذا؟ لمناقشة المذكرة بحد ذاتها، لطرح قضايا جديدة، لعودة لاستكمال مهلة الشهرين. إلى ماذا يعني يعيد الولايات المتحدة هذا الاتفاق؟
4: كل هذه الأمور ممكنة واحتمالاتها قائمة. الانطباع الذي يتولد لي هو أن تقدم الولايات المتحدة تنازلا فوريا مثل رفع الحصار البحري ووقف الضربات الجوية، لكن لست متأكدا من أن العودة إلى كل النقاط 14 يكون ممكنا، لأنها تتضمن مسائل شائكة ومعقدة. قد يكون هناك اتفاق أبسط، اتفاق يركز على المضيق أولا ومن ثم السؤال النووي والعقوبات وأيضا إعادة الأموال المحتجزة وبعض القضايا الأخرى يمكن أن يتم بحثها لاحقا. ربما يكون من المنطقي أكثر توزيع هذه الملفات بدلا من العودة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، والتي كما نعلم أدت إلى الكثير من التخبط والارتباك والجوانب السلبية الأخرى.
1: سيد هادي أفقهي من طهران، ما مدى تمسك طهران بمذكرة التفاهم وإمكانية أن تعود الولايات المتحدة لدراسة بعض النقاط مثل ما حل البند الخامس مثلا إذا ما تم تأكيد الاتفاق مع عمان، وما إمكانية الانفتاح على قضايا أخرى بالنظر إلى الوقت الذي استهلكه تفسير البند الخامس وحل إشكالية مسارات المضيق؟
5: هو عندما بدأنا بالتوقيع والتطبيق لم يطبق في الحقيقة الجانب الأمريكي أي من هذه البنود، وعد بها ولكن لم يطبقها. مثلا فيما يتعلق بالبند الأول، موضوع وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب، لم يحصل هذا موضوع تحرير الأرض المجمدة. ذهب وفد يعني برئاسة السيد قاليباف وعراقشي ورئيس البنك المركزي همتي إلى قطر على أساس أنه تحرر.
1: طيب الصوت يتقطع سيد هادي، يعني أنقل هذه التساؤلات للسيد ريتشارد وايلز، ومن أين ستعود المفاوضات؟ لم يحدث تقدم كما قال ضيفي في طهران، سواء في موضوع الأموال أو حتى في سحب القوات الأمريكية كما تقول أو كما تريد إيران، وحتى وقف إطلاق النار في النهاية عودة للعمل العسكري جرى في الأيام الماضية. باختصار، من أين ستعود بوادر حسن النية وبوادر العودة إلى الاتفاق لمناقشة فيما بعد الملف النووي؟
4: أنا لست مؤمنا بمسألة الثقة وحسن النوايا على أساس أنها قضايا ذات أهمية كبرى. أنا يميل إلى الأمور الملموسة أكثر. أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تنفذ ذخيرتها وأهدافها أيضا التي تريد ضربها. فإذا ما تم العودة، أشك أنها ستعود بشكل عاجل إلى العمليات العسكرية. لن يكون الأمر على أساس حسن النوايا. أعتقد أن هناك قضايا مهمة لكلا الطرفين، وكلا الطرفين يمكن أن يستفيد من أمور مثل وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق على سبيل المثال.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، وشكرا لضيفنا هادي أفقهي من طهران. نعتذر طبعا انقطعت الصورة. شكرا لضيفينا. أما الآن مشاهدينا، فإلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها أزمة مضيق هرمز والتي تهدد إمدادات الديزل وتضرب أمن العالم الغذائي. هذه النافذة يقدمها الزميل نشوان حسين.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. من أزمة الطاقة إلى تهديد الإنتاج الزراعي، تداعيات إغلاق مضيق هرمز ترسم مشهدا مقلقا للأمن الغذائي العالمي بعدما تراجعت إمدادات الوقود وفي مقدمتها الديزل، ما أدى إلى اضطراب واسع في أنظمة الري والزراعة في أجزاء من آسيا وكذلك في أفريقيا. لرصد حجم تداعيات أزمة الديزل على قطاع الزراعة، نبدأ من الميدان مع شبكة مراسلينا. معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، ومعنا من أديس أبابا محمد طه توكل. عبد الرحمن، أبدأ معك، هل بدأ المزارعون في تقليص المساحات الزراعية أو في تأجيل عمليات الري في مجابهة ربما أو محاولة التكيف مع هذه الأزمة؟
7: الاضطراب حقيقة هو سيد الموقف على أكثر من قطاع هنا في باكستان، سواء كان القطاع الصناعي أو حتى القطاع الزراعي. والسبب الرئيسي هو ليس فقط ضعف إمدادات الوقود بشكل عام، وإنما تحديدا وقود الديزل الذي سجل على مدار الأيام الخمسة الماضية فقط ارتفاعا بنسبة تصل إلى 18.6%. وبإمكانكم مشاهدة الأسعار التي تقرها الحكومة وتقيمها الآن بشكل يومي وتعلنها أيضا بشكل يومي، وهو ما زاد من حالة الاضطراب هنا في السوق المحلي في باكستان، سواء على مستوى المستخدمين أو بالتأكيد على مستوى المصانع التي تعتمد أيضا على وقود الديزل، إضافة بالتأكيد للمجال الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي أيضا، والمضخات المياه التي تستخدمها المزارع تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل. هناك الكثير من الاضطراب الذي كان قد بدأ مع تجدد الصراع في مضيق هرمز، والذي زاد حقيقة من أيضا التكلفة على باكستان بشكل عام، هو الاضطراب الحالي أيضا في مضيق باب المندب. الآن أصبحت باكستان تواجه مشكلة مزدوجة أو مضاعفة مع نقص إمدادات الوقود بشكل عام، الغاز، البنزين والديزل تحديدا، وأيضا مع قلة وجود هذه المادة، مادة الوقود في السوق المحلية. باكستان منذ فترة تدرس، وبحسب ما أكد أكثر من مصدر حكومي وبحسب ما تحدثت وسائل إعلام محلية، تدرس مع مستثمرين أجانب إمكانية إنشاء مخازن للوقود الوقود على امتداد الساحل الباكستاني الذي يطل على بحر العرب، لكن بالتأكيد هذا لن يكون حلا سريعا أو حلا يعني ربما يكون حل دائم أو حل مستقبلي، لكن على الأقل الحكومة الآن تفكر بأن تسعى إلى إنشاء مثل هكذا مخازن علها تعالج المشكلة ولو على الأقل على المستوى البعيد. الأزمة حقيقة تتعمق في باكستان، هناك حالة من الارتباك كما أشرت. الحكومة الباكستانية أيضا تسعى للتفاوض على أكثر من مستوى وتحديدا مع ملاك محطات بيع الوقود في محاولة أيضا لتسهيل العملية، لكن بالتأكيد الأزمة ستتسع ربما خلال الأيام القادمة.
6: دعنا نتابع الأمر مع محمد طه توكل في أديس أبابا. أيضا كيف انعكس نقص الديزل على مستوى الزراعة في البلاد، وأيضا كيف

0: جيبوتي هي المنفذ الوحيد التي تعتمد فيه إثيوبيا في تصدير واستيراد حاجاتها من الخارج، فبالتالي يعني الديزل طبعا يعني في فترة من فترات اختفى، وحاولت الحكومة الإثيوبية ضخ ملايين الدولارات لتلبية الاحتياجات، لأنه الحياة توقفت في بداية الأزمة، وثم تمكنت الحكومة من إيجاد حلول لها، وخاصة إثيوبيا تستورد حاجاتها من البترول والديزل من حتى يعني بنزين الطيارات. طبعا إثيوبيا عندها أكبر أسطول جوي في أفريقيا، كل هذه العوامل طبعا مارست ضغوطات كثيرة وانعكست طبعا على مستوى الشارع الإثيوبي. مثلا إثيوبيا تعتمد على 60% من سكانها على الزراعة، والزراعة طبعا كلها تحتاج إلى ديزل، وأيضا طبعا هناك مصانع، هناك مسألة البنزين كان يمكن يعني التعاطي معها، وخاصة الحكومة برضو وفرت إمكانيات ضخمة وطلعت وزارة المالية مبالغ إضافية للتقلب عليها، لكن برضو تأثرت المصانع، تأثر السماء الزراعة بصورة عامة، وكانت تأثيرات طبعا انعكس على الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الإثيوبي. يعني عندما ترتفع أسعار الوقود والديزل ترتفع متطلبات الحياة بكاملها، المواصلات ترتفع، المواد الغذائية ترتفع، والعملة الصعبة أيضا تختفي من الأسواق، فبالتالي تأثير خطير لدرجة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ناشدوا تقديم مساعدات عاجلة وإيجاد حلول أيضا، وتزداد الأمور أكثر اليوم بعد إعلان التهديد من جانب أنصار الله بإغلاق باب المندب، فبالتالي الوضع هنا شديد التعقيد والتأثيرات أصبحت واضحة وملموسة ومرئية نشوان.
1: من أديس أبابا محمد طه توكل ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر مراسلينا، شكرا جزيلا لكما. وقد اتسعت تداعيات أزمة هرمز وارتفاع أسعار الطاقة لتشمل قطاع الزراعة في آسيا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الديزل في عدد من الأسواق الآسيوية بما بين 10% و25% خلال فترات اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. آسيا تستهلك نحو 40% من الديزل العالمي وفقا لوكالة الطاقة الدولية، والديزل يوصف هناك بأنه شريان الزراعة، إذ يشغل معدات الحرث والري والحصاد ونقل المحاصيل، ويمثل أحد أكثر التكاليف ارتفاعا في فاتورة الإنتاج الزراعي. البنك الدولي حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الأمن الغذائي، إذ قفزت على سبيل المثال أسعار الأرز في آسيا بنسبة وصلت إلى 20%، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. المخاوف تشتد من انعكاس تداعيات أزمة الديزل أيضا على أسعار الغذاء، وبالتالي ارتفاع عدد الجوع في قارة تحصي أكثر من 292 مليون جائع وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة. الآن للمتابعة، مزيد من المتابعة والتحليل، معنا من عمان الدكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط. أهلا بك. الحقيقة لو بدأنا دكتورة مها، لو بدأنا بارتفاع أسعار الديزل كتحول من أزمة تكلفة إلى تهديد للأمن الغذائي، هل هذه هي الصورة الآن؟ هل هذا هو المشهد الآن؟
2: نعم، شكرا لكم يعني على الاستضافة. يعني نحن ما نراه اليوم أننا أمام يعني قدتين لوجستيتين مرتبطتان بالبحر، والنقطة الأساسية يعني أن مضيق هرمز مرتبط في الأسمدة والممرات الخليجية، وباب المندب اليوم مرتبط كأنه مسار بديل ومسار داعم. وحين نتحدث اليوم عن الديزل وارتباطه في تهديد يعني الأمن الغذائي وتكلفة الغذاء، نحن نتحدث عن تعطلات حادة وعن تهديدات لهذه المسارات. يعني نعم، أنا أرى بشكل واضح أنه نحن لدينا انتقال للخطر ولدينا مشكلة في ارتفاع هذا الخطر وإعادة تسعير بسبب يعني النقص، وبسبب يعني مشكلة استمرارية عمليات التشغيلية المرتبطة بعمليات يعني النقل والمرتبطة بعمليات الزراعة وكالري والحراثة والحصاد. النقطة الأساسية التي نتحدث عنها ليست فقط تسعير الخطر وتسعير الديزل، نتحدث عن حجم الضرر وحجم المخاطر ودرجة الاعتمادية على الواردات وضعف المخزونات البديلة وحتى البدائل في

0: خصوصا في الزراعة كجزئية يعني لها حساسية مرتبطة بقرابة يعني بقرابة فكرة الجوع الحاد وتجاوزات قدرة المزارعين ومشكلة تحولات الأسعار وفي التوقيتات الحرجة يعني مواسم الصيف المرتبطة بالري والحصاد وكيفية استمرار هذه الأزمة ومدة استمراريتها وإلى متى. يعني هذه النقطة الأساسية المرتبطة بالأسمدة والآلات والمساحات المزروعة.
1: طيب لو تتبعنا عناصر هذه المعادلة دكتورة مها،
0: نعم
1: امدادات ديزل تضرب الإنتاج
0: نعم
1: الزراعي يرتفع
0: نعم
1: سعر الغذاء، هل هذه المعادلة تبدو دقيقة؟ يعني أن ارتفاع أسعار الغذاء هو نتيجة لضرب الإنتاج الزراعي، أم أنها نتيجة أيضا قد تكون مباشرة لارتفاع أسعار الديزل؟
0: يعني سؤالك قيم. هي معادلة متسلسلة تبدأ من يعني تضخم الكلفة في الوقود والطاقة والشحن والتأمين والأسمدة، ثم يظهر لدينا تعطل في الإدارة التشغيلية في العمليات مثل الري والحصاد والنقل والتبريد والزراعة. هذه المعادلتين اليوم تظهر لدينا بانخفاض الإنتاج، فالنتيجة تظهر في انخفاض الإنتاج، النتيجة تظهر في انخفاض المعروض، وكما توقع أيضا البنك الدولي يعني ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة كانت 31%، اليوريا 60% وفي العام 2026. ولكن النقطة كانت الأساسية أن الفاو توقع انخفاض بنسبة 3 يعني بوينت 3% من المعروض، وهذه النقطة يعني لدينا تهديد في هذه المعادلات وهو تهديد متدرج وليس يعني شيء مباشر بشكله الأساسي. هي تكون المعادلة بسبب أن الأثر متسلسل والأثر يصل من التضخم التكلفة حتى إلى الإنتاج ثم إلى المعروض
1: طيب،
0: في الأسواق النهائية
1: هل
0: المرتبطة
1: هنالك
0: بالزراعة.
1: حلول على المستوى سواء المدى المنظور أو المدى البعيد فيما يتعلق ببدائل لاستعمال الديزل لتشغيل آلات الزراعة؟ هل يمكن الحديث عن طاقة نظيفة؟ هل يمكن الحديث عن بدائل؟ أم يبدو هذا الأمر ربما مبكرا الحديث عنه الآن؟
0: يعني حين نتحدث عن الحلول نحن نتحدث عن فكرة مهمة جدا. نحن ينبغي أن يكون لدينا استمرارية في الإدارة التشغيلية وحتى نعمل على امتصاص الصدمات والتكيف والتعافي لنصل فورا يعني إلى عدم انقطاعات يعني في فكرة استخدام الديزل. يعني حتى الطاقة البديلة هي كانت طاقة قادرة على أداء التشغيل ضمن الحد المقبول وليس الحد العامل لتحقيق يعني التنوع حقيقي، لأن يكون لدينا يعني دعم أكثر لهذه الطاقة. أنا أرى أنه ينبغي أن يكون لدي يعني أولوية أكثر في مخزونات الديزل المستخدمة في الإدارة التشغيلية في الزراعة. ينبغي أن يكون لدينا قدرة أكبر لدعم المزارعين، أن يكون لدينا تمويل أكبر لرؤوس الأموال العاملة في الزراعة والحصاد، وأن يكون لدينا
1: شكرا.
0: تكيف يعني تكيف أكثر في التنوع الطاقة، الموانئ، المسارات، ووضع إشارات إنذارات بديلة. حين نتحدث عن الطاقة البديلة، الطاقة البديلة هي تعتبر يعني
1: نعم
0: جزء داعم ومساند طارئ مرتبط أكثر بالحصاد وليس أكثر بالنقل وبالري، ولكن أنا أستطيع أن يكون لدي تسريع للانتقال هذا المستدام.
1: أشكرك
0: ليس
1: دكتورة مها، أسف لقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا بالوقت. من عمان دكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي في جامعة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبذلك نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لتغطية الأحداث.
2: ومشاهدينا نوه من جديد بالأخبار العاجلة التي وردت على شاشتنا، وحيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لم يحدث أي تغيير على وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إذن قال إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين الوفدين الإيراني والعماني، والخارجية الإيرانية إذن تقول إن يومي الجمعة والسبت تم عقد عدة جولات من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزراء الخارجية في طهران. إذن بيان الخارجية الإيرانية يقول إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأسس المشتركة وكذلك الآليات العملية لإدارة المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز مع مراعاة حقوق الدولتين الساحلتين. مشاهدينا إلى ملف الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات مختلفة، وقد هاجم 20 مستوطنا من جديد قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. في وقت لاحق أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالية محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دهمت مبنى سكنيا خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية صباح اليوم. الآن إلى زميلة سهام أشطو وهذه النافذة العسكرية التي تقرأ في أبعاد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
3: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية وإعلانه نشر 26 كتيبة في الضفة من أجل ما سماه حماية المستوطنات. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية. هذه المحاور أبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل محمد رمال ليضعنا في صورة أبرز التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. محمد،
4: كما ذكرت سهام، وتيرة التصعيد التي تعتمدها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية تتركز في شمال الضفة وبالتحديد في محيط مدينة نابلس جنوب وشرق وغرب المدينة في القرى المحيطة. هذه المنطقة التي تشهد منذ يوم أمس بالتحديد، منذ حادثة حافات قلعاد بالأمس وعمليات الاقتحام واحتلال الأراضي ونشر المستوطنين المسلحين في هذه القرى التي تقتحمها قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين، يمكن اختصارها على الشكل التالي: هذه القرى التي تشكل قوسا من شرق إلى جنوب إلى غرب مدينة نابلس. كما ذكرنا، هذا القوس من القرى هو الذي يستأثر بنشاط جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، اقتحامات في بورين، في بيت هوريك بالتحديد، مدامة تل التي اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 80 من سكانها في الساعات الماضية وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. هذه المنطقة التي تشهد أيضا عمليات نشر بؤر استيطانية جديدة وفقا للمصادر الفلسطينية التي تعنى بمراقبة عمليات الاستيطان، تحدثت عن استحداث 4 بؤر استيطانية في الساعات الماضية بعد حادثة حافات قلعاد. وهذه النقاط البؤر الاستيطانية قريبة من بلدة عورتة وكذلك من عصيرة القبلية وكذلك قرب بلدة تل وأيضا جبال عبال في من جانب شمال مدينة نابلس. هذه البؤر كما تحدثت المصادر الفلسطينية باتت الآن أمرا واقعا بعد هذه التطورات العسكرية. نشار أيضا إلى أن عمليات الاقتحام لم تقتصر فقط على محيط نابلس، وإنما كانت منذ ساعات الليل تجري على قدم وساق في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين، في جنين، في سلة الحارثية، في رمانة، في زبوبة، في يعبد، في برقين، قباطيا، الزبابدة، جلقموس وجلبون وفقوعة، بالإضافة إلى مناطق في وسط الضفة، وصولا إلى منطقة شمال الخليل أيضا ومحيط منطقة رام الله. سهام،
3: شكرا لك محمد رمال. إذن سيد جوني، نريد أن نفهم الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من هذه العمليات، هل هو فعلا عقاب جماعي أم مشروع تطهير عرقي؟ ماذا نفهم بالضبط من ما يقوم به الجيش الإسرائيلي؟
5: نعم، للحديث عن الهدف الاستراتيجي المستمر وليس فقط اليوم، ما حصل بالأمس من أحداث يدخل ضمن أو في سياق خطة إسرائيلية تستفيد من كل الأحداث التي تحصل ما مثل هذا الحدث وهذا يعني هذا الاعتداء الذي حصل على المواطنين الفلسطينيين.

0: استثماره في سياق خطة استراتيجية تقضي بالسيطرة على الضفة الغربية وتكريس التغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة، في منطقة الضفة الغربية، من خلال ربط أولا طبعا تعزيز الاستيطان وتكريس فكرة الاستيطان، وهذا ما قرأناه اليوم في قرار رئيس الحكومة ووزير دفاعه فورا بعدما صارت هذه الحادثة، بأنهم بقرارهم بنيتهم بتوسعة بؤر استيطانية وتشريع وتقنين بؤر استيطانية موجودة أساسا في الضفة. أما بالنسبة للانتشار العسكري والعمليات التي تقوم بها وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة القوى المتدخلة، واليوم كانوا يتحدثون عن عدد 26 كتيبة في القطاع، اتجاه العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يخدم فكرة ربط المستوطنات ببعضها وعزل المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية وتقييد حركتها، وكأنه يذهب تباعا باتجاه تجزئة المناطق الفلسطينية من خلال إقامة حواجز ونقاط إقفال وأبواب حديدية حول وتغيير اتجاه طرقات حول القرى الفلسطينية من أجل يعني قلب المشهد إذا صح التعبير وقلب الخريطة وتغيير الخريطة ما بين قرى وبلدات فلسطينية تتخللها مستوطنات إلى مشهد مستوطنات كثيفة جدا منتشرة تتخللها قرى فلسطينية. هذا بشكل عام. طبعا بدأت كل هذه العمليات في محيط مدينة نابلس وفي قرية التل وبورين وكما تحدث الزميل محمد، ولكن هنا في هذه المنطقة تتركز العمليات بالإضافة إلى سلسلة من خلال طبعا حظر التجول بداية، ثم الحصار والإغلاق على نابلس وتل، ثم المداهمات، سلسلة المداهمات والاعتقالات التي بلغت عددا كبيرا، بالإضافة إلى نقاط تمركز أخرى وحركة اعتقالات ودوري مداهمات على امتداد الضفة وصولا إلى القدس وجنين في الشمال.
1: وكل هذا ضمن مشهد أشمل وأقدم هو ما قامت به القوات الإسرائيلية بالنسبة لتجمعات الرعوية ثم مخيمات شمال الضفة. الآن جاء الدور على القرى، ما الخطة الأشمل هنا أيضا؟
0: هذا ما طلبه الوزراء في الحكومة سيموتريتش وبن غفير. سيموتريتش الذي طالب بأن يتم التعامل مع هذه القرى بما يشابه التعامل مع المخيمات. وهنا نتحدث يعني تشبيه أو الطلب بأن يتم التعامل مع قرى مثل تل وبورين وغيرها بما يحصل مع المخيمات، نتحدث عن تضييق أمني ووضع هذه القرى ضمن آلية أمنية معينة، يعني أساسها ترتكز على الحصار وعلى الضبط الأمني وتقييد الحركة والتفتيشات وكل ما يتعلق
1: والتهجير أيضا،
0: يعني النزوح إذا صح التعبير من مكان إلى آخر، تغيير الواقع الديموغرافي هو جزء من هذه الخطة. ولكن الأكثر من ذلك أن بن غفير طلب بأن يتم التعامل مع هذه القرى كما يتم التعامل مع بيت حانون في غزة، في شمال غزة، وهنا نتحدث عن عقاب جماعي وعن تدمير أكثر و كما تفضلت عن تهجير ونزوح وتغيير ديموغرافي.
1: مع العلم أن هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين كوزير الدفاع الأسبق موشي يعلون وصف ما يفعله المستوطنون بالإرهاب، ما الذي يقوله لنا ذلك أيضا عن رؤية الحكومة الحالية لمسألة العربدة والاعتداءات اليومية الوحشية للمستوطنين، وكيف توظف ذلك في مشروعها بالنسبة للضفة الغربية؟
0: يعني رغم دخول هذه التصاريح من قبل المسؤولين الإسرائيليين في سياق التجاذبات السياسية الداخلية والبحث عن كيفية انتقاد الحكومة وغيره، يعني هي ليست تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما هي انتقاد للحكومة الحالية أعتقد، ولكن بكل الأحوال المستوطنون في الضفة الغربية تتيح لهم الحكومة التصرف بعدوانية انطلاقا أصلا من السماح لهم بإقامة بؤر استيطانية في مناطق قريبة جدا. يعني لاحظي هنا كم هي قريبة النقطة التي حصلت فيها الإشكال أو الحادث بين تل و حفاة جلعات، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ربما لإطفاء حريق كان قد نشب، وبالتالي هذه السماح

0: هؤلاء المستوطنين بإقامة هذه البؤر الاستيطانية، اختيار مكانها هو جزء من الخطة العامة، بما يؤدي إلى احتكاكات، ثم إطلاق اليد لهؤلاء المستوطنين وتزويدهم بالأسلحة وإخفال نشاطاتهم العدوانية. نعم. وكما يقال أيضا التأخر بالتدخل من قبل الجيش والشرطة الفلسطينية في هكذا مشكلات، كلها تدخل في سياق هذه الاستراتيجية.
1: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، الآن نقدم لكم الزميلة رنيم بوخزام التي تنضم إلى فريق الجزيرة. أتمنى لك التوفيق، مرحبا بك طبعا في البداية، أتمنى لك التوفيق، والتي ستواصل معكم طبعا هذه التغطية. تفضل يا رنيم.
3: شكرا لك محمد، وسعيدة جدا بانضمامي لفريق عمل قناة الجزيرة. ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوفد العماني غادر طهران أمس، وإن المشاورات التقنية والسياسية بين الطرفين بشأن مضيق هرمز مستمرة. وأضاف أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع الوفد العماني، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. وكان الحرس الثوري قد قال أن مذكرة التفاهم تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وأن أمريكا انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية أن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على ما تريد بنسبة 100%. وميدانيا، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أضرموا النار في مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوبي نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. وفي سوسيا جنوب الخليل، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه. وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في محافظة رام الله ومحافظة طول كرم ومخيم عايدة للاجئين شمالي محافظة بيت لحم وقرية عربونة شمال شرق جنين. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك نور الدين. بداية، ماذا يعني أن يكون الرئيس الأمريكي قد قلل من تصعيد الوضع في اليومين والليلتين الأخيرتين؟
4: قبل هذه المداخلة لم يكن هناك أي تعليق رسمي أو بيان رسمي يتحدث عن تعليق بشكل رسمي هذه العملية أو هذه العمليات العسكرية التي كانت تشنها القوات الأمريكية منذ تقريبا أسبوعين. لكن قبل قليل تحدث مسؤول وصفته CNN بأنه مسؤول أمريكي في وزارة الحرب أي البنتاغون، وقال بأن العمليات هذه معلقة من دون أن يعطي أي إيضاحات أخرى. يبدو حسب القراءات الأولية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ هذا القرار يوم الجمعة عندما كان مجتمعا إلى كبار مستشاريه، وكان يبحث معهم احتمال أن توسع الولايات المتحدة بشكل كبير عملياتها العسكرية لإرغام إيران على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. يبدو الرئيس ترامب يريد أن يمنح من خلال توقيف هذه العمليات العسكرية ضد إيران، يريد منح الدبلوماسية فرصة في إشارة إلى ما يقوم به وفد أو ما قام به وفد عماني الجمعة الماضية عندما التقى في طهران مسؤولين إيرانيين وبحث معهم وفق أكثر من مصدر الهدف من هذه المساعي أي إعادة الحركة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز. المؤكد بأن الرئيس الأمريكي وإن كان لا يزال يفضل الخيار الدبلوماسي والحل والتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين إلا أنه لا يزال يلوح بالعودة وبشكل أكبر وأكثر عنفا للعمليات العسكرية ضد إيران، وهذا الذي قاله في مقابلة مقتضبة مع مراسلة ألسي وهي قناة إخبارية فرنسية عندما قال سنستأنف عملياتنا العسكرية إذا لم نحصل على 100% من مطالبنا، من دون أن يحددها. البعض يؤكد بأن هذه المطالب معروفة قديمة جديدة، بحيث أن ترامب يريد أولا تفكيك البرنامج النووي الإيراني ويريد أن لا تستهدف إيران المصالح الأمريكية، وأيضا يريدها أن تتخلى نهائيا عن فكرة سيطرتها على مضيق هرمز.
3: نور الدين، يعني واشنطن أعطت دورا وأعطت فسحة من التهدئة لهذه المفاوضات، ولكن هل هناك في أروقة البيت الأبيض تعويل جدي على نتيجة هذه المفاوضات التي تجري والوساطات التي تجري الآن؟
4: يبدو أن هناك أمل في هذه المفاوضات وهذه الوساطة، بدليل أن سي بي اس نيوز تحدثت نقلا عن مصدرين قالت بأنهما مقربين من المنطقة، منطقة الخليج، إقليميين هكذا وصفت المصدرين، والمصدران قال لهذه المحطة الأمريكية بأن المفاوضات المساعي التي يجريها الوفد العماني مع الطرف الإيراني تكون قد حققت تقدما واضحا، لكن هذه الجهود وفق نفس المصدرين لا تزال في أمس الحاجة إلى مزيد من الوقت. أذكر بأن الرئيس الأمريكي كان خلال الأسبوع الماضي لمح ولو من بعيد إلى احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال قادم الأيام، وأشار بطريقة غير مباشرة ربما في بحر هذا الأسبوع القادم. يمكن الحديث إذن عن أن الإدارة الأمريكية لا تزال تراهن على هذا الخيار الدبلوماسي، لكنها في نفس الوقت لا تزال تلوح بالعودة وبالضغط على الإدارة في طهران. وفي هذا الإطار يمكن ربما إضافة ما تقوم به القوات الأمريكية في المنطقة من ضغوط واضحة، عندما مثلا أقدمت في الأيام الثلاثة الماضية على تفتيش بعض السفن، على وقف أو تحويل مسارات بعض السفن التي كانت تتجه إما من المرافق تخرج من المرافق الإيرانية أو تحاول الدخول إلى المناطق البحرية الإيرانية، حولتها وفتشتها. وهذا دليل آخر على أن الولايات المتحدة لا تزال تزاوج بين الخيار الدبلوماسي والضغط على إيران.
3: شكرا لك نور الدين من واشنطن، وإلى طهران مع مراسلنا عمر هواش. عمر، إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال اليوم بأن المحادثات التي جرت مع الوفد العماني كانت إيجابية، ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
5: نعم، كان هناك مفاوضات إيرانية عمانية يومي الجمعة والسبت رنيم هنا في العاصمة طهران. الآن قال المتحدث الخارجية إن هذه المفاوضات التي جرت على مستوى نائبي وزراء الخارجية كانت مفيدة وأحرزت بعض التقدم، وأنها ناقشت الآليات التشغيلية لأجل الحركة الآمنة في مضيق هرمز مع احترام الحقوق السيادية لكلا البلدين أي إيران وعمان، مؤكدا أن هذه المفاوضات انتهت. الوفد العماني غادر طهران مساء يوم أمس السبت، لكن المباحثات على المستوى الفني والسياسي مستمرة، مشيرا أيضا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الحركة في مضيق هرمز، بمعنى أنه لا يزال مغلق من وجهة النظر الإيرانية. علينا رنيم أن نترقب خلال الساعات المقبلة هل سيكون هناك تغيير في مضيق هرمز، هل سيكون هناك أي إعلان جديد بشأن نتائج هذه المفاوضات، لكن حتى الآن المواقف الإيرانية لا تزال تشي بأن طهران لا تزال متمسكة بموقفها في مضيق هرمز، دليل ذلك على أن المضيق لا يزال مغلق، حتى أنه خلال زيارة الوفد العماني إلى طهران قامت بحرية الحرس الثوري الإيراني بإيقاف 4 سفن في مضيق هرمز كانت تحاول العبور من الممر العماني، الممر الجنوبي. لذلك الإيرانيون لا يزالون يقولون إن مذكرة التفاهم البند رقم 5 تحديدا منها نص على أن الإدارة في المضيق في هذه المرحلة لابد أن تكون إيرانية، وأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان بتنسيق مع عماني وتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في فتح مسار جنوبي في المضيق هو انتهاك واضح لمذكرة التفاهم. هناك بعض الأنباء غير الرسمية، بعض المصادر تتحدث من أنه كان هناك مقترح جديد على الطاولة الإيرانية العمانية خلال اليومين الماضيين بأن يتم إغلاق الممر الشمالي الإيراني وإغلاق الممر الجنوبي العماني وفتح ممر وسطي بين الممرين، ممر دولي تحت إشراف إيراني عماني وليس هناك أي تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. في حال تم التوصل إلى هذا المقترح ووافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية يمكن القول إن الطرفين سيكونا نحو العودة إلى مذكرة التفاهم. طهران ترفض عروض قدمت لها خلال الفترة الماضية بوقف إطلاق النار، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن إيران لن تقبل بهكذا عروض إلا قبل أن يتم الاعتراف بحقوقها حسب تعبيره في مضيق هرمز. لذلك الإيرانيون في هذه المرحلة لا يسعون إلى مفاوضات جديدة، لا يسعون إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم. يقولون أن هذه المذكرة جاهزة، تم البحث بشأنها وكانت هناك جهود كبيرة لأجل التوصل إليها وتم التوقيع عليها من رئيسي البلدين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ينبغي العودة إليها في الدرجة الأولى. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن واشنطن هي من انتهكت المذكرة وأن عدم التزام إيران بالمذكرة هو جاء ردا على عدم الالتزام الأمريكي بها. لذلك الآن نحن أمام يمكن القول مرحلة حساسة، إما أن يتم التوصل إلى تفاهم ما في مضيق هرمز يعود بعدها الطرفان إلى المذكرة أو سيكون التصعيد هو سيد المرحلة المقبلة.
3: عمر، كيف قرأت طهران التهدئة الليلية إذا أمكن تسميتها بهذه الطريقة التي شهدناها على مدى الليلتين الماضيتين؟
5: نعم بالفعل رنيم، كان هناك هدوء على مدى ليلتين على غير العادة، حيث أن إيران لم تتعرض لأي هجوم، لم يسجل أي انفجار خلال 48 ساعة. هناك قراءتان في الحقيقة لهذا الأمر، هناك من يقول إن هذا الأمر قد يكون منحا أمريكيا للمفاوضات، لا سيما تلك التي جرت خلال اليومين الماضيين بين طهران وسلطنة عمان هنا في العاصمة الإيرانية، وإن الأمريكيون لم يحققوا أي من أهدافهم في الهجمات العسكرية، لذلك هم الآن يلجؤون إلى الحوار كخيار بديل. القراءة الثانية أيضا ليست بعيدة عن القراءة الأولى، تقول بعض المصادر هنا في طهران لا سيما العسكرية بأن الهجمات الإيرانية على ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ألحق الكثير من الضرر لدى الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في منظومات الدفاع الجوي باتريوت والرادارات. لذلك تقول بعض المصادر العسكرية هنا بأنه بات لدى الولايات المتحدة الأمريكية نقص أو عجز في الذخيرة في المنطقة، لذلك هي الآن تبحث عن فرصة للتهدئة لأجل أن تعيد إعادة ملء خزاناتها ومخزونها سواء من الذخيرة من المنظومات الرادارية، منظومات باتريوت. كذلك هناك من يقول أن واشنطن تسعى إلى مرحلة جديدة من وقف إطلاق النار لأجل إعادة التحكم والسيطرة على أسعار النفط وأسعار الطاقة وملء خزاناتها بالنفط من المنطقة. لكن هنا في طهران من يرفض أن تكون هناك تهدئة، من تهدئة مرحلية، هناك من يقول أنه لا ينبغي لطهران أن توافق على وقف لإطلاق النار، إما أن يكون هناك عودة إلى مذكرة التفاهم وبما يمهد لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي، وإلا فإن التصعيد هو الأفضل، هكذا ما يقوله الكثير هنا في طهران، ينظرون إلى أنه عودة الحرب الشاملة، عودة التصعيد بين الطرفين قد يكون أفضل من مرحلة تهدئة مؤقتة تعيد فيها الولايات المتحدة الأمريكية القوة لذخيرتها، وربما تمهد لتصعيد أكبر في مراحل مستقبلية.
3: عمر، عندما تتحدث طهران عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وحضرتك ذكرت هذا الأمر، هل هذا يعني بأن الطرح الأمريكي، وهل من معلومات حول هذا الموضوع، أن الطرح الأمريكي الجديد مختلف عن مذكرة التفاهم، أم لم تتضح الصورة بعد بشأن هذا الأمر؟
5: نعم رنيم، هناك يبدو بعض الوسائط هنا تتحدث عن مقترح جديد في مضيق هرمز تحديدا. الإيرانيون لا يتحدثون عن البنود الأخرى في المذكرة. مذكرة التفاهم البند رقم 5 تعرفين أنها مختصة بمضيق هرمز. هناك من يقول أن هناك مقترح لأجل فتح ممر دولي يرضي الطرفين، وهذا الأمر لا ينظر إليه هنا إيرانيين على أنه تعديل في مذكرة التفاهم، إنما قد يكون إضافة لبند جديد أو تفسير جديد للمذكرة. طهران لا تزال تؤكد على أنه ينبغي العودة إلى المذكرة نفسها، لا سيما أن طهران، وهذا التصريح كان قبل أيام للرئيس الإيراني مسعود بزكيان، يقول أن مذكرة التفاهم مع واشنطن حققت الكثير لطهران، وأن ما حققته أحيانا يفوق التوقعات، لا سيما عندما نتحدث عن البنود الاقتصادية في المذكرة. نعرف أن المذكرة رفعت ولو بشكل مؤقت العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية والبتروكيماويات، وهذا ما أدى إلى تصدير طهران لنحو 40 مليون برميل نفط خلال فترة وجيزة بعد التوقيع على المذكرة، فضلا عن أن مسألة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية خلال مذكرة التفاهم كان أيضا أمرا مهما. حصول طهران على الأموال المجمدة أيضا هو أمر مهم بالنسبة للإيرانيين اقتصاديا. طهران لا تبحث عن تعديل في البنود، تريد العودة إلى المذكرة نفسها، مع احتمال أن يكون هناك وجود مقترحات جديدة أو إضافات جديدة إلى المذكرة تقتصر فقط على الخلاف في مضيق هرمز.
3: شكرا لك الزميل عمر هواش من طهران. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، على أن ينضم إلينا لاحقا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أبدأ معك أستاذ باتريك، بداية، كيف يتم تفسير هذه التهدئة في واشنطن؟
6: كما كان ملاحظا في الأيام التي سبقت استخدام الرئيس ترامب استخدام اللغة عنيفة شديدة للغاية فيما يتعلق باستئناف العمل العسكري أو عمل عسكري إضافي أكثر ضراوة ضد إيران، لكن في ذات الوقت الرئيس ترامب كان يلاحظ أن الدبلوماسية و المفاوضات مع إيران سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر كانت مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. إذن هذه الوقفة ينظر إليها على أساس إنها تطور إيجابي لصالح الدبلوماسية، لكن بالتأكيد لو أن إيران إذا ما كان لها رد فعل بشكل يدعو الولايات المتحدة إلى الانخراط فيما يسمى بالضربات الدفاعية، الرئيس ترامب سوف يعود إلى استمرار الضربات التي رأيناها على مدى 13 ليلة أو نحوه ذلك. بشكل عام ينظر، لا أريد أن أقول ينظر إلى هذا التطور بأنه انتصار للدبلوماسية، لكنها خطوة أخرى نحو مسارها.
3: نعم، أذهب إليك دكتور حسن، أيضا كيف تنظر إلى هذه التهدئة؟ هل هناك فعلا مجالا اليوم للذهاب نحو وقف لهذه الضربات المتبادلة، أم أنها تهدئة لفترة قصيرة بهدف الذهاب إلى مكان آخر برأيك؟
7: رنيم، ما زال الرئيس الأمريكي يوازن ما بين الإكراه بمعنى توظيف القوة العسكرية والتفاوض. من هنا هو يريد أن يفسح مجالا لسلطنة عمان لكي تتوصل إلى تفاهم مع إيران يتناسب مع التفسير الأمريكي للبند الخامس، وأقل من ذلك سيعتبر هزيمة لفكرة الرئيس الأمريكي الذي يلوح بأنه سيعود إلى العمليات العسكرية، وبالتالي هو ربما يحفظ خط الرجعة. لم يعلن تعليقا رسميا لهذه الضربات العسكرية، وعليه علينا أن ننتظر إن كان هذا تطورا إيجابيا، بمعنى أنه سيمهد الطريق العودة إلى مذكرة التفاهم، أو أن هذا يمثل شراء الوقت الجانبين. لكن يبدو لي أن هناك إدراك متبادل لدى القيادة في طهران والبيت الأبيض بأن استمرار العمل العسكري لا يؤدي إلى

0: خصم، يعني هي معادلة خاسر خاسر. هناك استنزاف، لا يريد الجانب الإيراني أن يدخل في معركة استنزاف، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات كثيرة لا تريد أيضا أن تنخرط في معركة استنزاف، وبخاصة وأنها فشلت أو لم تفلح في تحويل تفوقها العسكري إلى مكسب سياسي، وهي الآن بالفعل تخشى من أول الانزلاق، مما يؤدي إلى أيضا أن تكون حرب مفتوحة، وبالتالي أسعار النفط والسؤال الأهم أمريكيا فيما يتعلق بالانتخابات. لذلك أنا قراءتي المتواضعة تفيد بما يلي: بأنه فرصة ونافذة يمكن أن تؤدي إلى العودة، أو ربما تؤدي إلى تصعيد أكبر مما شاهدناه قبل يوم الجمعة.
1: ونذهب إلى طهران مع دكتور محسن. دكتور، يعني إلى أي مدى في طهران هناك تفاؤل بهذه المشاورات التي جرت مع الوفد العماني؟
2: طاب صباحكم وشكرا على الاستضافة. كما تعلمون فإن عمان هي جارة لنا وكانت لنا علاقات جوار طيبة وسلمية بين البلدين، وأعتقد أن عمان بإمكانها أن تستفيد وتخلق لنفسها فرص استفادة اقتصادية لا يستهان بها، وأن تدخل في شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز وإدارة المرور فيه. ولو أن هناك أي تعاون وفقا لمذكرة التفاهم والبند الخامس تحديدا، فهذا سيكون بمثابة قبول للترتيبات الإيرانية لمضيق هرمز. عند ذاك سيكون هناك تعاون بين إيران وعمان. وكذلك نحن الآن في حالة مواجهة أولا، وثانيا لأن مضيق هرمز وكذلك المرور الحر عبر مضيق هرمز قد أظهر، لو الصوت تقطع من المصدر، لو استمر هذا المرور بدون سيطرة هذا سيأتي على إيران بالمزيد من الأعمال العدوانية في المستقبل. ولو أن هناك تعاونا بين إيران وعمان.
1: سأذهب إلى أستاذ باتريك مجددا في واشنطن. أستاذ باتريك، هناك تحليلات كثيرة قرأناها وسمعناها في اليومين الأخيرين حول السبب الذي دفع باتجاه هذه التهدئة. أعود إلى هذا الموضوع لأسأل: هل هذا الأمر مرتبط فعلا بما قيل عن أنه ضرورات عسكرية، أم أن هناك فرصة حقيقية يمكن التعويل عليها؟
2: لو أن الأمر أثبت بأنه فرصة للسلام فسيكون ذلك سلاما محدودا. الرئيس ترامب على غرار كثيرين آخرين نسمع منهم، هو لديه مسار مباشر وخط مباشر مع الجهود الدبلوماسية الأمريكية ومن يقوم عليها، ويتصل بهم بشكل مباشر. لهذا السبب ردات فعله تكون فورية وفي الزمن الحقيقي لما يسمعه منهم فيما يتعلق بالنشاط الدبلوماسي. أما بالنسبة للمضيق نفسه، موقف الولايات المتحدة كان واضحا تماما، هي تريد ضمانا قابلا للتطبيق بأن السفن المدنية يمكن أن تدخل وتخرج عبر المضيق من دون أخذ موافقة من إيران أو مضايقة من إيران أو هجوم من إيران أو رسوم تفرضها إيران. هذا يعني نوع من الضمانات قد قد تكون شفوية أو قد تكون أكثر صرامة لضمان عدم اعتراض إيران للسفن عند مرورها. لهذا السبب نحن اضطررنا إلى 13 ليلة من العمل العسكري، لأن إيران كانت تعرقل المرور عبر المضيق.
1: دكتور حسن، هل يعني من منظورك أن الليالي 13 التي مضت وكنا شهدنا خلالها تصعيدا عسكريا ليس بقليل، هل حققت ما لم يمكن تحقيقه في الدبلوماسية برأيك؟
0: أنا بتقديري رنيم أن ما جرى هو جزء من استراتيجية الضغط العسكري والاقتصادي على إيران لدفعها للعودة إلى التفسير الأمريكي للبند الخامس. يعني هذه هي الفكرة الأساسية، لأن الولايات المتحدة تنظر إلى الموقف الإيراني بأنه يريد أن يسلح المضيق، يسلح الجغرافيا لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية في بقية الملفات الموجودة في المذكرة. الآن الولايات المتحدة تريد أن تعكس الأمر، تريد أن تجرد إيران من هذه الورقة وحل ورقة مضيق هرمز أولا قبل الدخول في المفاوضات على كل البنود، لأنها لا تريد أن يكون لإيران أي ورقة استراتيجية أو رافعة جيوسياسية لممارسة الضغط على الولايات المتحدة. من هنا جاء التصعيد. التصعيد العسكري كان الهدف منه الأساسي ليس الحسم، لأنه لو كان الموقف الأمريكي يريد الحسم العسكري لربما وظف قوات أكثر لاستجلب العديد من الطائرات أو كانت عمليات أوسع أو ربما الأشرك إسرائيل. لكن في هذه الحالة الولايات المتحدة تريد ممارسة الضغط العسكري، معنى أن يكون حصار خانقا لإيران حتى يغير من السلوك الإيراني فيما يتعلق بالمضيق هرمز. مضيق هرمز هو بات بمعنى عقدة الحل، عقدة المنشار. لا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن لإيران أن توظف ذلك استراتيجيا، ولا إيران تريد أن تخسر ذلك في كرافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات. من هنا هذا الضغط العسكري هو فقط من أجل العودة إلى المفاوضات وليس من أجل استمرار الحرب.
1: أعود إلى أستاذ باتريك من واشنطن، هل توافق الرأي مع دكتور حسن بأن ما حصل هو بهدف الضغط على طهران وأن الولايات المتحدة لم تكن تريد الحسم عبر هذا التصعيد؟ وهل أصبح مضيق هرمز وإعادة فتح هذا المضيق هو الأولوية اليوم؟
2: نعم أنا أتفق مع هذا الرأي، وأعتقد أن إيران والولايات المتحدة بإمكانهما أن تستخدم الدبلوماسية ووسائل أخرى مثل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية كأدوات ضغط بدلا من العمل العسكري. الولايات المتحدة أمضت 13 ليلة وهي تفرض ضربات عسكرية شديدة ضد المنشآت الإيرانية. هذا مسار طبيعي بالنسبة للولايات المتحدة وعلى الصعيدين العسكري والدبلوماسي، حتى لو أدى ذلك إلى تحقيق تقدم على المدى المحدود فقط.
1: أعود أيضا إلى عمان مع دكتور حسن، ما هو المطلوب اليوم حتى تكون هذه التهدئة طويلة الأمد ولضمان عدم تكرار سيناريو العودة إلى تصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: المطلوب هو الالتزام المتبادل، يعني من أجل أن تكون هذه التسوية مستدامة، هنا أتحدث سياسيا، وحتى لا يكون العنوان الحل هو العنوان العسكري، يجب أن يكون هناك ما يسمى بالريسيبروسيتي باللغة الإنجليزية، اللي هو التبادلية، بمعنى أن تلتزم إيران بالبند الخامس بما يضمن حرية الملاحة دون أن تفرض هيمنتها وسيطرتها وسيادتها على كامل المضيق، مقابل ذلك أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام على بما ترتب عليها في هذه المذكرة، رفع الحصار، رفع أيضا الحظر على الأموال المجمدة وبقية هذه المواد إلى أن يصل إلى النقطة الأساسية والهدف الأساسي من كل هذه الحرب كأمريكيين هو كان حل الملف النووي، بمعنى التوصل إلى اتفاق نهائي. من دون اتفاق نهائي نحن نتحدث عن إدارة توتر، إدارة صراع، هذا ليس مستداما ويمكن أن يعيد الطرفين إلى الحرب مرة أخرى. لذلك المطلوب أنا في ظني، وطبعا هذا يستلزم جهد، يعني جهدا كبيرا من قبل الوسطاء، هو الإبقاء طرفين ملتزمين بهذه البنود. لكن ما عكر هذه الأجواء هو مضيق هرمز، لأنه تم تسليح الجغرافيا إيرانيا، وهذا ما لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهر هشاشتها داخليا، لأن الرئيس الأمريكي يذهب إلى انتخابات نصفية، ربما لا يأبه شخصيا، ربما يقيم وزنا أعلى للتركة، للليجاسي الذي يريد أن يتركها كرئيس، لكن أيضا حزبه سيعاني من الانتخابات النصفية، ربما إذا خسر المقاعد سيتحول إلى بطة عرجاء. هنا حسابات دقيقة، عامل وقت في غاية الأهمية رنين، لكن أيضا من دون التزام الطرفين، التزام بمعنى بحسن النية، فإن هذه أي تسوية يمكن أن يتوصل إليها لن تكون مستدامة.
1: أستاذ باتريك، هل توافق بأن موضوع الانتخابات النصفية وضرورة التهدئة قبلها هو أحد الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو يعني إعطاء فرصة وفسحة للدبلوماسية، أم أنه كما يعني قيل في واشنطن لا حسابات داخلية حينما يتعلق الأمر في الملف الإيراني؟
2: أعتقد أنه قبل نحو 60 عاما كنت سأقول أن الانتخابات النصفية ستهم إلى درجة كبيرة، لكن قبل فترة وجيزة قال الرئيس ترامب أن هذه الانتخابات النصفية لا تهمه، وهو يريد حل المسألة الإيرانية، وهو يضع إيران كأولوية تسبق الانتخابات النصفية. وهناك عناصر ديناميكية مؤثرة متعددة. عندما ننظر إلى الانتخابات النصفية نرى أن عددا قليلا فقط من المقاعد تحول دون خسارة الحزب الجمهوري سيطرته على مجلس النواب، والتاريخ يعلمنا بأن الحزب الحاكم عادة يخسر مقاعدا. وطبعا لكن هناك ديناميكيات أخرى مثل إعادة توزيع الخرائط للمناطق والدوائر الانتخابية قد يوازن الكف قليلا. لكن على أي حال الرئيس ترامب يدرك أن عليه حل معضلة إيران أولا، لأنه يرى أن من السهولة بمكان على إيران إلى استئناف هجماتها بالمسيرات الانتحارية وما إلى ذلك، وهذا قد يجعل الاستمرار الأزمة تستمر مع اقتراب موعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها. لذا الرئيس يرى أن عليه أن يكون أكثر حزما وحسما، سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي. ولكن بالنسبة له حاليا إيران هي أكثر أهمية من الانتخابات النصفية.
1: شكرا لك أستاذ باتريك مارا من واشنطن، ولدكتور حسن البراري من عمان، ونعتذر لعدم القدرة على العودة إلى دكتور محسن فرخاني، وذلك بسبب استمرار تقطع الاتصال معه. وإلى الزميل محمود مراد وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ في أسباب ونتائج غياب الدعم الشعبي الأمريكي للحرب ضد إيران مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة.
3: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة التحليلية. لحروب الولايات المتحدة عمر سياسي تقيسه الاستطلاعات قبل أن تحسمه الجبهات. تبدأ بعض الحروب بتأييد واسع يمنح الرئيس لحظة قوة، ثم تفقد هذا التأييد كلما طال القتال وظهرت الكلفة. لكن حرب إيران دخلت الحساب من نقطة أضعف، لا أغلبية واضحة ولا التفاف وطني كبير ولا قدرة على عزل الحرب عن جيب المواطن الأمريكي. فماذا تخبرنا مقارنة تأييد الحرب الجارية مع الحروب الأمريكية السابقة؟ وكيف تؤثر الأرقام في قرار البيت الأبيض؟ هل يدفع الرفض الشعبي للحرب باتجاه اتفاق مع طهران وإعلان نصر مبكر قبل أن تتحول الحرب إلى عبء انتخابي ومعيشي أكبر؟ أم يصبح هذا الرفض دافعا لتصعيد يحفظ صورة إدارة الرئيس دونالد ترامب وإرثها؟ تعكس الحرب الأمريكية على إيران تحولا لافتا في موقف الرأي العام الأمريكي من التدخلات العسكرية الخارجية. فقد أظهر أحدث استطلاع أجرته فوكس نيوز أن 66% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران مقابل 34 فقط يؤيدونها، في مؤشر يعكس اتساع الرفض الشعبي للعملية العسكرية. كما تشير بيانات ريل كلير بولينج إلى أن معدل استطلاعات الرأي منذ اندلاع الحرب حافظ على تقدم المعارضين، ما يجعلها حتى الآن الأقل تأييدا شعبيا مقارنة بأبرز التدخلات العسكرية الأمريكية الحديثة. تؤكد المقارنة التاريخية حجم هذا التحول، ففي بداية التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 الذي قادته الولايات المتحدة ضمن تحالف حلف الناتو، بلغت نسبة التأييد 47% مقابل 37% من المعارضين. أما حرب العراق عام 2003 فقد حظيت بتأييد 76% من الأمريكيين عند اندلاعها مقابل معارضة بلغت 20% فقط. وفي أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر بلغ التأييد الشعبي للحرب 90%، بينما لم تتجاوز نسبة المعارضين 5% في ظل الدعم الشعبي الواسع لاستهداف تنظيم القاعدة وإسقاط حكم طالبان. كما سجلت عملية عاصفة الصحراء بقيادة الولايات المتحدة ضمن حرب الخليج الثانية عام 1991 سجلت تأييدا أمريكيا واسعا بلغ 79% مقابل 16% من المعارضين. من الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي إلى الخسائر الاقتصادية وغلاء الأسعار، عوامل كثيرة جعلت الرفض الشعبي الأمريكي للحرب يتخذ منحا تصاعديا منذ بدئها في أواخر فبراير شباط الماضي. التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: شكرا محمود. إذن الخسائر التي تحدث عنها محمود تنقسم إلى خسائر عسكرية، خسائر مباشرة، وهناك خسائر يدفعها المواطن الأمريكي. منذ بدء هذه الحرب تعطلت الحركة في مضيق هرمز، بداية بسبب العمليات العسكرية ثم بسبب إغلاق إيران للمضيق، ومع إغلاق المضيق تعثرت إمدادات النفط و إمدادات الغاز المسال وإمدادات أيضا تتعلق بالأسمدة الزراعية حول العالم، كانت تتجه باتجاه البحار المفتوحة ومن دول الخليج إلى باقي العالم، سواء إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أو إلى دول آسيوية. هذا الاختناق في مضيق هرمز أثر على أسعار النفط وأسعار السلع في كافة أنحاء العالم. لم تتأثر فقط المناطق التي تستورد النفط والغاز وأيضا الأسمدة الزراعية، العالم برمته تأثر تخفيف أو انخفاض معدلات النفط والغاز المتدفقة من مضيق هرمز، رفع أسعار النفط وبالتالي ارتفعت الأسعار في العالم، ومن بينها الأسعار التي يدفعها المواطن الأمريكي نتيجة الوقود. لكن الوقود ليس فقط الوقود الذي تستخدمه أو يتم استخدامه في السيارات وفي وسائل النقل، الوقود الذي يشغل المصانع، وبالتالي عجلة الإنتاج تأثرت بكلفة ارتفاع أسعار النفط، ومعها تأثرت السلع من رغيف الخبز إلى الوقود الذي تحتاجه في أو الذي نحتاجه في عمليات التنقل، وكان ذلك منعكسا في السوق الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن هناك خسائر أيضا على صعيد القوى العسكرية. قتل منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية تقريبا 18 جنديا أمريكيا في مناطق متعددة، إما بسبب العمليات العسكرية وهي أو نتيجة سقوط الطائرات أو استهداف المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء الجنود. وهناك عشرات الإصابات، قرابة 500 جندي مصاب، هذا على الأقل المعلن رسميا. كان هناك خسائر في المعدات القتالية وهي الأثقل منذ بداية هذه الحرب. كان هناك إسقاط وسقوط لعدد من مقاتلات F-35، طائرة واحدة مختصة بعمليات الرصد والتجسس، طائرة A-10 سقطت أيضا نتيجة ما بدا لاحقا أنه استهداف إيراني في مضيق هرمز. كان هناك سقوط لمروحية أباتشي أيضا فوق مضيق هرمز، ولكن هذه أعلن الرئيس ترامب أنها لم تسقط نتيجة العمليات القتالية. وهناك على الأقل طائرتين للتزود بالوقود، واحدة سقطت بشكل كامل فوق أجواء العراق والثانية تضررت، وفي هذا سقوط هذه الطائرة واحدة منها قتل قرابة 6 جنود أمريكيين. وهناك كلفة، هذه لا تعتبر خسائر بمعنى الخسائر ولكنها كلفة الحرب. حتى الآن الكلفة تزيد على 37 مليار دولار. وزير الحرب الأمريكي يقول إنها وصلت الكلفة الحالية 37.5 مليارات دولار، ولكن الكونغرس طلب تمويلا بنحو ضعف هذا المبلغ. التمويل المطلوب من الكونغرس حاليا يصل إلى نحو 67 مليار دولار. محمود،
3: شكرا جزيلا لك. سلام. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية

0: الأمريكية. مرحبا بك سيد مارلين، كيف تقيس استطلاعات الرأي شعبية الحروب الأمريكية؟
1: نعم شكرا لكم. أحد الأمور التي تقوض الدعم الشعبي لهذه الحروب وهذه الصراعات العسكرية هو في كيفية تعامل الرئيس مع هذه الحروب ووعوده الانتخابية. الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يكون هناك حروب طويلة المدى.

0: أخرى وهي تيسير الأسعار أو القدرة المالية، حيث ركز على الأجندة المحلية في حملة الانتخابية للتخلص من التضخم وتقليص الأسعار في البلاد. هذا أيضا أثر على شريحة كبيرة من الأمريكيين، وأثر وانعكس ذلك في استطلاعات الرأي. فيما تسير الأمور أصبحت دعم الشعبي أقل. وأيضا النقطة الأخرى وهي أن الرئيس لم يقضي وقتا كافيا أو استثمارا بما يكفي لكي يروج لهذه الحرب. هو لم يلجأ للكونغرس ولم يخاطب الشعب الأمريكي ولم يستثمر علاقته القائمة طوال الوقت مع الحلفاء ولم يبني تحالفات. إذن فهو لم يستثمر في هذا الصدد، وهذا قوض الدعم المحلي والدولي في إطار هذه الجهود.
1: يعني الخلاصة أن الشعب الأمريكي قد يكون راضيا عن تدخل عسكري ما، لكنه لا يكون راضيا بالضرورة على طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لهذه الأزمة. ما الذي تعنيه ظاهرة الالتفاف حول العلم الأمريكي في بداية الحروب، ولماذا غابت عن حرب إيران الحالية؟
0: نعم، تقليديا هناك زيادة في الدعم للرئيس في بداية العمل العسكري، ولقد رأينا هذا مع الرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، فهما حظيا بدعم شعبي من الجمهور الأمريكي. ولكن فيما سارت الحروب أكثر وخاصة حرب العراق رأينا الدعم يتراجع بسرعة. وكما نرى في هذا الصراع أيضا لم يكن هذا الأمر يحظى بالشعبية، ولم يكن هناك نية أصلا لجعل الشعب الأمريكي يلتف حول العلم، ولذلك لم يكن هناك جهود لحشد الدعم. وأيضا خلال 5 أشهر رأينا هذا الدعم ينقص أكثر وأكثر.
1: لماذا تبدو حرب إيران الجارية أسرع وصولا إلى جيوب الأمريكيين من الحروب الأمريكية السابقة؟
0: الجواب البسيط هو ما نراه أمامنا كل يوم، وهو في أسعار البنزين. هناك ذهاب إلى العمل وعودة من العمل. ورأينا أيضا الرئيس في حملة الانتخابية قال إنني سوف أقلص سعر البنزين إلى أقل من دولارين للجالون. ولكن منذ بدء الحرب مع إيران رأينا أسعار البنزين تزيد عن 4 دولارات للجالون. ولذلك أعتقد أنه على صعيد الولايات المتحدة الآن السعر هو 4.11 دولار للجالون الواحد.
1: أي الاحتمالين ترجح سيد مارلين؟ أن تدفع كلفة الحرب الرئيس دونالد ترامب إلى لملمة الأمور وتقليص هذا التصعيد العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان انتصار أيا يكن ما تحقق على الأرض، أم تصعيد الأمور أكثر للمحاولة للحفاظ على إرثه كرئيس وصورته أمام أنصاره بأنه الرئيس الذي لا يتراجع؟
0: تقليديا الرئيس يأخذ بالاعتبار الكلفة على الجمهور الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب قال في مناسبات عدة بأنه لن يجعل المخاوف الاقتصادية تؤثر على أجندته المتعلقة بالسياسة الخارجية. إذن بينما هذا الأمر مخيف وللأعضاء في الكونغرس من اليسار ومن اليمين، إلا أنه قال أنه مستعد للتضحية بخصوص الآلام الاقتصادية من أجل الانتصار في الحرب. كذلك هو قاوم الجهود المتعلقة بتيسير الأسعار والقدرة المالية.
1: في السابق كان يعني يكفي الرئيس الأمريكي أن يرفع شعار الأمن القومي الأمريكي فيكون ذلك كفيلا بأن يلقف أي اعتراضات يمكن أن يلقي بها معارضه، لكن حاليا تغيرت هذه المنظومة وصار الرأي العام الأمريكي يسأل ما هي تكلفة هذه الحرب، ما الهدف المعلن منها، وما الهدف الذي يمكن تحقيقه. هل حدث تحول في الرأي العام الأمريكي أو الوعي الجمعي للشعب؟
0: نعم، هذا صحيح. تقليديا عندما يكون الأمن القومي له علاقة بالأمر، فالرئيس يكون لديه قدرة أكبر على تفسير استخدامه للقوات العسكرية المسلحة الأمريكية. ولكن الرئيس لم يقم بالتفسير بما جرى وترك هذا الخيار مفتوحا، والكثير من الأمريكيين وخاصة في الوسط وعلى اليسار لم يؤمنوا بأن هذا يستجوب الأعمال العدائية. ولم يكن هناك

0: اتفاق مع إيران سابقا تعاملت مع هذه القضايا، ولكن الرئيس ترامب قام بتمزيق الاتفاقيات في خلال رئاسته. إذن فهذا أدى بالرئيس أن يخسر الحشد الشعبي والتأييد في إطار هذه الحرب الجارية الآن.
1: سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى الضفة الغربية، حيث قالت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة قصرى جنوبي نابلس وذلك شمالي الضفة الغربية. من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى سكنيا خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس قرية أم صفا بقضاء رام الله أن مستوطنين أقاموا فجر اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية. ومن نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن حاجز قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. نبدأ معك محمد، إذن ما هي آخر التفاصيل حول استمرار الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين؟
3: الحدث الأبرز كان فجر اليوم حينما أقدم عدد من المستوطنين على التسلل من بؤرة استيطانية مقامة في منطقة الظهر جنوب مدينة نابلس، تسللوا إلى بلدة قصرى هناك وتحديدا عند منطقتها الجنوبية، أقدموا على استجلاب إطارات المركبات ووضعها داخل مسجد الرحمة وهو مسجد قيد الإنشاء في مراحله الأخيرة، وأشعلوا النيران بعد سكب المواد المشتعلة قبل انسحابهم خط شعارات عنصرية على الجدران. هذا المسجد تحديدا على مسافة قريبة منه، بعدما تحدثت مع الناس في هذه المنطقة قالوا إنهم يتخوفون من وصول المستوطنين إلى هذه المنطقة بسبب وجود مسجد آخر يبتعد 200 متر فقط عن هذا المكان ويؤمه الناس بشكل مستمر ومتواصل. هذا بالنسبة لما حدث في بلدة قصرى والذي اعتبر واحد من أبرز الهجمات التي نفذها المستوطنون هذه الليلة في عدد من مناطق الضفة الغربية. محاولة أخرى كانت لإحراق بيت في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من محافظة نابلس قبل أن يتدخل الفلسطينيون ويتصدون للعصابات التي تسللت إلى هذه المنطقة. انسحب المستوطنون دون إحراقهم هذا المنزل، لكن بالنسبة لمدينة نابلس بالعموم وهذه المحافظة فإنها لليوم الثالث على التوالي تشهد توترا أمنيا وعسكريا كبيرا بعدما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخلها ومخارجها، إضافة إلى تنفيذها لعملية عسكرية مركزة تحديدا في بلدة تل التي وقع فيها الحدث صباح يوم الجمعة، وقتلت بها إسرائيل من خلال الجيش والمستوطنين 4 فلسطينيين. هذه الليلة اعتقلت 12 فلسطينيا ودهمت منزل الشهيد فاروق رمضان في هذه البلدة قبل أن تنسحب منها. إضافة إلى ذلك كان هناك سلسلة اعتقالات نفذت في عدد من مناطق الضفة الغربية، من بينها بلدة كفر قليل في نابلس وبلدات سالم وبيت فوريك شرق محافظة نابلس، إضافة إلى بلدة عصيرة الشمالية. قبل قليل انسحبت قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت منطقة رفيديا وتحديدا مداهمة بناية سكنية ومجمع تجاري. حينما تحدثنا مع سكان في هذه المنطقة كانوا يقولون إن الجيش اعتقل سيدة لم تعرف هوية هذه السيدة حتى هذه اللحظة، لكن كل ما هو معروف من أثار خلفها الاحتلال لاقتحامه قبل ساعة من الآن لمنطقة رفيديا أنهم داهموا أحد المكاتب وقاموا بمصادرة عدد من الحواسيب وأجهزة لتسجيل كاميرات المراقبة من هذا المكان قبل انسحابهم واقتيادهم هذه السيدة في المركبة العسكرية. عمليا هذه البلدة تشهد حالة من التوتر الكبير على إثر اقتحامات الجيش وتشديد إجراءاته العسكرية وتحديدا في منطقة تل على وجه التحديد، وهجمات المستوطنين التي لا تتوقف في هذه المناطق وعموم الضفة الغربية.
2: نعم، شكرا لك محمد. وإلى حاجز قلنديا شمال القدس مع مراسلتنا جيفارا البديري، كيف يبدو المشهد لديك هناك؟
4: كما المستوطنون يشنون الهجمات، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجديد الإغلاقات وتحديدا الحواجز العسكرية. نحن هنا نقف عند حاجز قلنديا العسكري، هو واحد من أبرز الحواجز وسط الضفة الغربية، يفصل أيضا القدس المحتلة عن محيطها في الضفة. كما نرى الفلسطيني ليس فقط خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن هذا المشهد هو مشهد يومي في كل ساعة. الفلسطيني يمضي ساعات طوال من الانتظار على الحاجز، يتنقل بين حاجز وآخر، ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه الحواجز العسكرية، وتحديدا في ساعات مساء أمس وفجر هذا اليوم كان هناك إغلاق لكافة المدن والبلدات الفلسطينية في كل أنحاء الضفة الغربية من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، لتأمين مسيرات قام بها المستوطنون على الطرق الرئيسية في الضفة الغربية. المستوطنون شنوا هجمات واسعة على الفلسطينيين وعلى مركباتهم في كافة المحاور والطرق. أيضا المستوطنون أقاموا صباح هذا اليوم بؤرة استيطانية جديدة، وهذه المرة في منطقة صفا قضاء رام الله، إضافة إلى البؤر التي تتزايد تباعا شيئا فشيئا، وخاصة أن أيضا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أعلن يوم أمس عن توسيع مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية بين نابلس ورام الله 3 أضعاف عن حجمها الرئيسي، ولكن واضح أننا أمام تصعيد ميداني متواصل، لا نقول أنه بالجديد، واضح ووفق ما يراه كثير من الفلسطينيين وأيضا من المراقبين بأن إسرائيل تستغل ما حدث خلال اليومين الماضيين سواء في قرية تل أو في بيت فوريك أو غيرها من المواقع، كما حدث أيضا في منطقة سوسيا أقصى جنوب الضفة الغربية، لفرض المزيد من القيود ولتوسيع الاستيطان في كل أنحاء الضفة الغربية. ولكن كما ذكرنا الحواجز العسكرية هي المنغص الأكبر على الفلسطينيين إنسانيا اقتصاديا نفسيا اجتماعيا على كل مناحي الحياة، وقوات الاحتلال لا تكتفي فقط بإغلاق حاجز، هي فقط بحاجة لبوابة عسكرية حديدية واحدة فتقوم بإغلاق كافة مناحي الحياة، أي أن بلدة فلسطينية عليها بوابة لا يوجد أي جندي، يعني واضح أن الاحتلال يقوم باستبدال الجنود بهذه البوابات على الأرض. الوضع أيضا في كثير من المواقع شهد الكثير من الهجمات تحديدا أيضا من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نرى هذه الإجراءات العسكرية تتزايد شيئا فشيئا على الأرض. وكنا خلال يوم أمس وصباح هذا اليوم قد أجرينا بحثا شاملا عن كافة الأحداث التي جرت في الضفة الغربية، وأعددنا هذا التقرير فلنتابعه.
5: الله أكبر.
4: هنا في قرية تل لم يكتفي الاحتلال بمنع الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة إلا بشروط تعجيزية، بل واصل فرض عقوبات جماعية. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها، اقتحم أكثر من 70 منزلاً، واعتقل واحتجز أكثر من 50 فلسطينياً داخل منازل حولها إلى ثكنات عسكرية.
6: لم يتم السماح لنا بالحديث نهائياً، فقد قاموا بتسكير الغرف علينا في غرف محددة، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وغير ذلك لا غير مسموح لأي أحد الكلام. فقط كنا نسمع كلام، كنا نسمع المعتقلين وهم يخرجون ويدخلون، وحالة العنف الموجودة من قبل الجيش إلهم بشد الكلفشات وشد العصبات الأعين.
4: كما أعلن الاحتلال عن إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في القرية والبلدات القريبة، فضلاً عن إحكام الحصار وإغلاق الحواجز العسكرية في محافظة نابلس التي شهدت أبرز الانتهاكات. وفي قرى وبلدات في الضفة الغربية وسع الاحتلال والمستوطنون هجماتهم بحرق مرافق وتحويل منازل لسكنات عسكرية. جيش الاحتلال فرض حصاراً مغلقاً، حصار داخل حصار، وإغلاق للحواجز والتنكيل بالفلسطينيين، إجراءات ضمن ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فقد أعلن عن تعزيز جيش الاحتلال بكتائب إضافية وإقامة بؤر استيطانية وتشريع أخرى.
7: هذا يؤكد أننا أمام مشروع يراد منه جعل دولة المستوطنين هي الدولة المسيطرة والمتحكمة بكل مفاصل الحياة في إسرائيل، ثم تفكيك المجتمع الفلسطيني وهاي الكينونة الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى تجمعات متناثرة غير مترابطة غير متصلة مفككة غير قادرة على الحياة.
4: وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن عملية عسكرية في الضفة الغربية لما سماه القضاء على الإرهاب، وذلك بدفع كتائب ووحدات عسكرية للضفة الغربية. القتل والحصار وإغلاق الحواجز والاعتقال والتنكيل والمصادرة والهدم ليست مجرد عقوبات جماعية ظرفية كما يؤكد الفلسطينيون، إنما سياسة ممنهجة أثبتتها أحداث الأيام الأخيرة، فكلها بنظر الفلسطينيين تسعى لتحقيق فرض الضم والسيادة ولو بالقوة للوصول إلى التهجير الطوعي أو القسري. جيفال بوديريا، الجزيرة، رام الله.
2: وإشارة إلى هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن، وزارة الأوقاف الفلسطينية تقول أنها تحذر من استهداف ممنهج للمقدسات عقب أحراق مسجد في طول كرم، واعتبرت أن جريمة حرق المساجد تتجاوز السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية قوات الاحتلال. وإلى لبنان، حيث استكمل الجيش اللبناني عملية تنظيم دخول أهالي بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع مواصلته الانتشار فيها، وقد تمكن مئات من أبناء البلدة من الدخول ومعاينة الدمار والأضرار التي لحقت ببلدتهم نتيجة القصف الإسرائيلي، غير أن دخول معظمهم كان مؤقتا نتيجة غياب مقومات العيش.
8: الانتظار سيد الموقف هنا، ساعات طويلة انتظر فيها هؤلاء قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى بلدتهم زوطر الغربية. أبلغهم الجيش اللبناني بالسماح بدخولهم جميعا، لكن على دفعات. صعبة هي ظروفهم، فبعد معاناة الحرب والنزوح على مدى أشهر، ها هم يتكبدون عناء العودة لتفقد أرزاق مدمرة. من تسنى لهم الدخول أولا خرجوا ليخبرونا عن هول ما رأوه هناك.
9: البيت خراب، دمار، ما بينسكن فيه، يعني ما فيش أول شيء لا كهرباء ولا ماء، يعني مش صالح للسكن، ومنقول الحمد لله على كل شيء على كل حال.
10: فتنا دمار هائل، يعني نحن بنحكي على صعيد حارتنا، في بحارتنا حوالي 20 بيت، في منهم 15 بيت دمار كلي، غارات مباشرة استهدفتهم. قد ما حكوا عن الدمار الموجود ما كنا متوقعين نشوف اللي شفناه كوارث.
8: وبين الداخلين إلى زوطرة الغربية عشرات من أبناء زوطرة الشرقية المجاورة دخلوا علهم يرصدون خبرا عن بلدتهم المحتلة.
11: يعني بتحس بغصة انه مش قادر فوت على بيتي، انا قدامي يمكن بيبعد 500-600 متر عن زوطرة الغربية، يعني زوطرة الغربية والشرقية متداخلين ببعض. بحس بغصة، بحس بقهر انه الاسرائيلي موجود فيها.
8: هي رحلة مزيج من الالم والفرح معا، فرح العودة الى الارض والم رؤية ما آلت اليه من حال.
12: ما رواه لنا الأهالي الخارجون من زوطرة الغربية تؤكده صور الدمار والخراب الموثقة من داخل البلدة جراء الغارات الإسرائيلية والتفجيرات التي نفذها الاحتلال في مختلف أرجائها.
8: هذا ما رآه الأهالي العائدون، بيوتهم وممتلكاتهم أصبحت ركاماً، لا مقومات حياة هنا، لا بنى تحتية ولا أسقف يبيتون تحتها، والأهم من ذلك كله أن لا أمان بعد. فرغم انتشار الجيش اللبناني في البلدة منذ أيام، ما زالت أجزاء منها تحت سيطرة نيران الاحتلال الذي يتمركز جنوده في بلدة زوطرة الشرقية، بانتظار أن تشملها مناطق تجريبية جديدة. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطرة.

0: الغربية جنوبية لبنان.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التطورات في الضفة الغربية غدا نشر المزيد من قوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة وفي آخر المستجدات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز في طهران كانت مفيدة وبناءة، وأن المشاورات بين الطرفين بشأن المضيق مستمرة. وأضاف أنه تم أحراز تقدم في المحادثات مع الوفد العماني، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. من جهته قال الحرس الثوري إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، وأن واشنطن انتهكتها وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في المضيق. من ناحيتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على ما تريد. وفي آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. وقال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت مبنى سكنيا خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة واعتقلت امرأة. كما قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين أضرموا النار في مسجد ببلدة قصرى جنوبي نابلس. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك عمر. إذن يعني أعلنت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مع عمان كانت إيجابية، ما هي المعطيات حول هذه النقطة؟
2: نعم بالفعل رنيم، كان هناك مشاورات إيرانية عمانية يومي الجمعة والسبت على مستوى نائبي وزيري خارجيتي البلدين. تتحدث طهران الآن عن أن هذه المباحثات كانت إيجابية، كانت مفيدة، وأنها أحرزت بعض التقدم من دون الإشارة إلى هذا التقدم وطبيعته. لكن تؤكد الخارجية الإيرانية بحسب ما قال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي بأن المشاورات والمباحثات السياسية والتقنية سوف تستمر أيضا في المرحلة المقبلة. وعند سؤاله عن الوضع الآن في مضيق هرمز بعد هذه المشاورات أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه هي ليست المفاوضات الأولى في الحقيقة بين الطرفين الإيراني والعماني، جرت عديد الجولات بين المفاوضات منذ المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة في سويسرا، حيث كان قد توجه إلى عمان أكثر من مسؤول، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وزير الخارجية عباس عراغجي، وبعد ذلك نائبه لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. لذلك هذه المشاورات يمكن القول إنها في إحدى مراحلها هي استمرار للمشاورات السابقة، لكن لأن هذه المشاورات تأتي في موجة التصعيد الجديدة بين طهران وواشنطن على خلفية مضيق هرمز، يمكن القول إنها مشاورات استثنائية. وهناك مصادر تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود مقترح لأجل فتح ممر جديد بين الطرفين، أي بين المضيق أو بين الممر الإيراني الشمالي والممر العماني الجنوبي، بما يرضي الجميع ولا سيما الطرفين المتخاصمين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى اللحظة لا توجد أي معلومات حول مدى الموافقة على هذه المقترحات أو كان هذا المقترح بالفعل موجود على طاولة النقاش الإيراني العماني، لكن على الرغم من هذه المشاورات لا نلمس أي تغيير في الموقف من قبل طهران. المتحدث باسم الخارجية كما أشرت يقول إن حركة المضيق لم تتغير، بمعنى أن المضيق لا يزال مغلق وفق آخر الإعلانات الإيرانية. وقبل قليل

0: أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه خلال الساعات 24 الماضية، أي حتى عندما كان الوفد العماني موجود في طهران، الحرس الثوري الإيراني أوقف 6 سفن في المضيق كانت تحاول العبور منه، على الرغم من الترتيبات الإيرانية وإعلان إيران إغلاق المضيق. قبل ذلك أيضا كان هناك إعلان عن إيقاف 4 سفن خلال يوم الجمعة الماضية. إذن لا نتحدث أو لا نزال نتحدث رنيم عن استمرار لإغلاق المضيق، استمرار تمسك طهران بموقفها على الرغم من هذه المشاورات. طهران لا تزال تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتهكت مذكرة التفاهم، لا سيما البند رقم 5 منها. الحرس الثوري الإيراني يقول على لسان المتحدث باسمه بأنه كان هناك خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم لأجل رفع أي سوء تفاهم، لكن حسب ما يقول إن ما فعلته واشنطن ليس سوء فهم لمذكرة التفاهم والبند رقم 5، بل هي محاولة لأجل انتهاك البند رقم 5 وفرض أمر واقع جديد في مضيق هرمز. طهران في الحقيقة تعتقد، وفق ما نرصده من تصريحات للمسؤولين الإيرانيين، تعتقد أن واشنطن تريد أن تفرض الأمر الواقع في المضيق في محاولة لتجريد هذه الورقة من يد الإيرانيين. في المقابل الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بهذه الورقة نظرا لما يقولون إنها ورقة استراتيجية حققت لهم العديد من المنجزات خلال هذه الحرب. هذا ما عبر عنه أكثر من مسؤول إيراني في المستويات السياسية والعسكرية. مساعد وزير الخارجية الإيرانية قال إن إيران مستعدة لأجل تأمين الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز، لكنها ليست مستعدة لأن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة على المضيق. من هكذا تصريحات، ومقارنتها مع تصريحات أخرى للمسؤولين الإيرانيين، يمكن القول أن طهران تخشى أن تستغل الولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز لأجل العمل على تزويد وتجهيز منشآتها وقواعدها الأمريكية في المنطقة بالسلاح والذخيرة لأجل شن أي عمليات جديدة ضد إيران. هذا ما يعبر عنه أكثر من مسؤول إيراني. لذلك الإيرانيون وفق ما يقولون لا يزالون يتمسكون بورقة المضيق ويرفضون أن يكون هناك أي وجود أمريكي في المضيق. طهران وفق ما يذكر المسؤولون فيها والمشاورات التي جرت بين طهران وعمان في مسقط، تقول إن المضيق، مستقبل المضيق، لا بد وأن يكون إيرانيا عمانيا بالتشاور مع بقية دول المنطقة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك وجود للولايات المتحدة الأمريكية في المضيق.
1: شكرا لك من طهران، وننتقل إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن اليوم هناك تهدئة وهناك حديث عن تدخل الجيش الأمريكي لإبعاد وقطع الطريق أمام عدد من البواخر، كل التفاصيل معك
2: رنيم. حتى هذه الساعة، أي فجر واشنطن إذا جاز الوصف، لم تعلن واشنطن أي عملية عسكرية لليوم الثاني على التوالي، لليلة الثانية على التوالي في إيران. قبل هذا التطور كان مسؤول في وزارة الحرب أو البنتاغون كما تسمى قد قال لسي إن إن بأن العمليات الأمريكية العسكرية في إيران معلقة حاليا. البعض يقول بأنها علقت لأن الرئيس ترامب يريد أن يمنح فرصة للدبلوماسية في إشارة مباشرة لما يقوم به وفد رسمي عماني من أجل إقناع إيران للتفاوض بشأن مستقبل مضيق هرمز. لكن هناك معطى آخر على ما يبدو برز في قراءة بعض المحللين الأمريكيين الذين يقولون بأن عملية تعليق هذه الأعمال العسكرية من قبل الرئيس ترامب ربما لها علاقة أيضا بنفاذ الأسلحة. وعلى ذكر نفاذ الأسلحة، اللافت وحسب ما ذكرت CNN أيضا بأن نائب الرئيس الأمريكي و وقائد القوات المشتركة الأمريكي عبر في اجتماع عقد يوم الجمعة وكان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث احتمال عودة القوات الأمريكية لشن أعمال عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، قد عبر عن قلقهما من نفاذ الصواريخ وخاصة الصواريخ باتريوت. إذن هذا المعطى هو معطى جديد إذا تأكدت المعلومات من أن هناك بعد آخر غير البعد الذي سمعناه أكثر من مرة من أن الرئيس ترامب يريد أن يمنح للدبلوماسية فرصة. اللافت بأن بالنسبة للأمريكيين أن هناك أمل ولو بصيص أمل على المهمة التي يقوم بها الوفد العماني في طهران وتتعلق بإقناع إيران بأن تعود إلى القراءة الأمريكية للبند الخامس في الاتفاق، أي أن مضيق هرمز يبقى حرا وحركة النقل فيه حرة من دون أي سلطة إيرانية.
1: شكرا لك الزميل نور الدين بوزيان من واشنطن. وللحديث أكثر حول كل هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كذلك الأستاذ مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا الدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك عميد حسن، يعني بداية اليوم عندما نتحدث عن تحييد وإبعاد مسار عدد من السفن، وأيضا عندما نتحدث عن النزول إلى متن أو الصعود إلى متن سفينتين، كيف يتم هذا الأمر؟ هل هي عملية معقدة وكيف يتم تأمين هذا الأمر؟
3: يعني هذه جزء من عملية الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وكان هذا الحصار قائما في فترة ما بعد الحرب الأخيرة، ثم توقف بعد الاتفاق وتوقيع يعني ورقة الاتفاق، ثم تقرر إعادة هذا الحصار تفعيله، وبالتالي هذه خطوات جزء من عملية الحصار هي منع السفن التي تخرج من الموانئ الإيرانية أو التي تدخل إلى الموانئ الإيرانية بأن تتحرك في هذه المسارات في هذه المنطقة، ويتم إنذار هذه السفن وتوجيهها وتقييد حركتها وفقا لآلية الحصار من خلال الاتصال بها على موجات معينة. إذا لم تستجب هذه السفن يتم استهدافها يعني يجيز قانون الحصار إذا صح التعبير، يجيز استهداف هذه السفن بمناطق معينة دون التأثير على سلامة السفينة كسفينة، إنما نوع من الاستهداف البسيط من أجل إنذارها وإجبارها على التوقف، ثم يتم مداهمتها من خلال قوة متخصصة والسقوط على سطحها أو الهبوط على سطحها لمصادرتها. هذا إذا يعني هذه الدرجة الأعلى من درجات التأزم إذا ما أصرت السفينة على مخالفة قواعد وآلية الحصار. هذا ما حصل اليوم، لن نصل إلى هذا المستوى، إنما تم إعادة توجيه هذه السفن، وهذا يؤكد على أن الحصار ماضي ومستمر وفقا للآلية التي يفرضها الأمريكيون في هذه المنطقة، وهم عادوا بهذا الأمر إلى ما كان قائم قبل سقوط ورقة التفاهم أو تجميدها على الأقل أو تعليقها إذا صح التعبير.
1: أذهب إليك أستاذ مارلين، ذهبت الولايات المتحدة نحو تصعيد على مدى 13 ليلة، وكذلك ذهبت وتستمر بهذا الحصار البحري، ما الذي تسعى إليه واشنطن عبر هذا التصعيد؟
4: نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أعتقد أن الكل يرحب بهذه الهدنة في فترة ما بين العمليات العسكرية. هذا أمر احتاجته المنطقة بشكل عام للتفكير في ماهية متطلبات المرحلة القادمة. طبعا كلا الطرفين يحاول فرض الضغوط وصولا إلى مكتسبات تفاوضية لاحقة، بحيث لو عادت هذه المفاوضات كيف سيتم التعامل معها. أنا أقول إن اللغة التي نسمعها من طهران تكاد تكون محايدة حول اشتراك إيران وعمان في إدارة المضيق. هذا من وجهة نظر واشنطن تقدم جيد، لكن على الأقل سيستمر الوضع حتى التوصل إلى انفراجة في القريب العاجل كما هو مأمول.
1: أذهب إلى دكتور عباس، هل هناك تعويل جدي على هذه التهدئة أم أنها يعني نوع من تهدئة تكتيكية؟
4: بعد نحو أسبوعين من النزاع بين الطرفين نرى هذه الهدنة الهشة نسبيا بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس في عموم المنطقة. الأمر يعتمد على ردود الفعل الأمريكية أولا، ثم لدينا الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، ربما محاولاته لإقناع ترامب بالعودة إلى حرب أوسع نطاقا، هذا أمر يؤخذ بعين الاعتبار. من منظور إيران كانت هناك محادثات على مدى يومين مع وفد عماني، والاتصالات السياسية والتقنية مستمرة من أجل بحث ترتيبات عبور السفن عبر الممر المائي. الآن هذه الهدنة هشة، وكلا الطرفين يحتاج إلى تعزيزها من خلال التوصل إلى صيغة ما عبر إطار مذكرة التفاهم وترجمة ذلك إلى أفعال، أو على الأقل محاولة إيضاح مسألة العبور عبر مضيق هرمز. من منظور إيراني لا تبدي إيران أي تغييرات في موقفها فيما يتعلق بطبيعة المرور عبر المضيق، لكن ما هو مقترح هو أنها مستعدة لبحث هذه الترتيبات لضمان أن المضيق سيعاد فتحه. أعتقد أن هذا طريق باتجاهين، ونحن ننتظر ردود الفعل الأمريكية. وهذه الهدنة المؤقتة نسبيا لا تضمن أي شيء، لكن هناك ضوء في نهاية النفق يحتاج إلى تجربته في الأيام القليلة المقبلة.
1: دكتور بلال، الجانب الإيراني يقول الولايات المتحدة لا تلتزم بكلمتها، والولايات المتحدة تقول هناك انقسام داخل القيادة في الجانب الإيراني. كيف يمكن الذهاب نحو تهدئة ووقف إطلاق نار أكثر ثباتاً في ظل عدم الثقة بين الطرفين؟
5: نعم، أشكرك على هذا السؤال. أعتقد أن عدم الثقة بين الطرفين هي موجودة سابقاً وعميقة حقيقة، وهذا بالتأكيد سوف يكون له أثر سلبي على عملية التفاوض، ومن ثم بعد ذلك على الاستمرار في الالتزام بأي اتفاق أو إطار تفاهمي يتم التواصل إليه. وهذه كانت الإشكالية في المرات السابقة، أنه يتم التواصل إلى اتفاقية أو إطار تفاهم، ومن ثم نرى تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب بسبب غياب الثقة. أعتقد هذا يرتبط بنقطة مهمة، يجب أيضا العمل على اتخاذ أو بناء خطوات ثقة بين الطرفين بشكل متدرج. الإشكالية التي حصلت في المرة الماضية أن مذكرة التفاهم وضعت عدة خطوات لبناء الثقة، على سبيل المثال رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، السماح بتصدير النفط وإلى آخره، لكن ما رأيناه من التصعيد الذي حصل في الأسبوعين الماضيين أن هناك عودة من قبل الطرف الأمريكي إلى تثبيت هذه النقاط، وبالتالي ما تم بناؤه من خطوات بناء ثقة تمت العودة عنه. المطلوب الآن بالتوازي مع العملية التفاوضية والتقدم في النقاشات بين الطرفين، تحديدا بين الطرف العماني والإيراني، بطبيعة الحال مع إشراك الطرف الأمريكي بشكل غير مباشر في هذه النقاشات، أن يكون هناك إشارات إيجابية وخطوات بناء الثقة. هذا قد يكون في ملفات غير مرتبطة مباشرة بالملفات التفاوضية، رسائل سياسية أخرى، على سبيل المثال العقوبات المستمرة التي تفرضها الخزانة الأمريكية على جهات مرتبطة بالحرس الثوري أو إيران، هذه ترسل رسائل سلبية بالنسبة لعملية التفاوض. قد يكون هناك خطوات إيجابية باتجاه آخر عن طريق أطراف بشكل غير مباشر، أعتقد هذا قد يساهم. إذا بدأنا نرى أن هناك رسائل في هذا الاتجاه، أعتقد هذا هو مؤشر مهم أنه يتم فعلا التقدم في خطوات بناء الثقة، ما يعني أن هناك أيضا حسن نية لدى الطرفين للانخراط في عملية التفاوض.
1: أعود إليك أستاذ مارلن، يعني كيف السبيل إلى إعادة الثقة بين الطرفين؟ هناك انعدام للثقة حالياً.
4: أولا كلا الطرفين عليهما أن يقرا أن هناك تحديات يواجهانها وهناك حاجة لخطوات أولية تبين الأولويات. بالنسبة للإدارة الأمريكية تريد أن تتأكد لو أن أي مفاوضات تتضمن حلا للملف النووي بشكل تفصيلي. إيران أيضا تريد رفع العقوبات عنها. هذه الخطوات الأولية التي على الوسطاء أن يطرحوها في المراحل الأولية. إذا ما استطعنا التوصل إلى تلك الخطوة ستكون هذه مثابة خطوات بناء ثقة. هكذا ينبغي التعامل مع الموضوع من كلا الطرفين.
1: من الدبلوماسية إلى يعني الاستراتيجيات العسكرية عميد، السؤال الذي يطرح نفسه في ظل كل ما يحكى وآخر ما قرأناه اليوم في نيويورك تايمز حول أن التهدئة هي لأن هناك عدد من الصواريخ وأنظمة الدفاع التي هناك شح فيها لدى الجيش الأمريكي، بالعلم العسكري وبتكتيكات الجيوش، هل فعلا يدخل جيش معركة ما أو حرب ما ويصل إلى نقطة هناك شح، أم أنه تهويل لهذا الأمر؟
3: في الحقيقة هناك قاعدة في العلم العسكري تماما معروفة لدى العسكريين، وهي أنه إذا قالت اللوجستية لا فيجب تغيير خطة العمليات، بمعنى أن خطة العمليات مهما كانت عبقرية تخضع لمحددات اللوجستية، لأن المحددات اللوجستية تتضمن كل احتياجات الحرب والمعركة من الذخائر إلى التغذية إلى الوسائل القتالية إلى كل ما يتعلق باحتياجات الحرب. فإذا نعم اللوجستية محدد أساسي للحرب ولمراحل الحرب ولتطور الحرب. هذا لا يعني أن هناك عوائق لوجستية حقيقة، ولكن نعم مسألة النقص في الذخائر المتعلقة بالصواريخ الاعتراضية، صواريخ الباتريوت والمنظومات الاعتراضية يمكن الحديث عنها. لماذا؟ لأنها نحن نعرف أن إنتاج هكذا نوع من الصواريخ لا يكون بهذه الكثافة وبهذه الغزارة.
1: كم يحتاج من الوقت معدل إذا أمكن القول؟
3: لا، المسألة تحتاج إلى وقت طويل لإنتاج هذه الصواريخ، وهي مكلفة جدا أيضا، ومسألة نقلها وتحريكها، وخاصة أنه تم استهلاك يعني في الحرب الماضية أو في الفترة الأخيرة المرحلة الأخيرة من الحرب 45 يوما أو 40 يوما تم توجيه الصناعات العسكرية وحتى بعض الصناعات المدنية، يعني محطات الإنتاج للصناعات المدنية من أجل صناعات توجيهها من أجل صناعات هذه الصواريخ نظرا للحاجة الماسة. ما أريد أن أقوله أنه لا يوجد تخطيط عسكري في بداية الحرب يأخذ بعين الاعتبار حربا طويلة بهذا الشكل. يعني هم خططوا بطبيعة الحال، أنا أعتقد أن العسكريين قد خططوا للحرب منذ أن أعلنها الرئيس ترامب في 40 يوما الماضية، لم يخططوا لحرب 40 يوما، هم خططوا لحرب أقل من ذلك بكثير، ولكن نحن نعرف أن الخطة اصطدمت بعدة يعني عوائق ولم تنجح، وهي كانت في البداية تهدف إلى إسقاط النظام في إيران والانتهاء من كل هذه المنظومة الإيرانية بشكل سريع على أن تتهاوى ويتغير الموقف. ومن هنا أتى هذا الزخم الإسرائيلي الأمريكي في بداية هذه الحرب. ولكن ما حصل، تفاجأوا جميعا بصمود الإيرانيين واستمرارية إطلاقهم للصواريخ والمسيرات إلى ما هنالك. فإذا الخطة لم تكن تتوقع هذه الاستدامة في القتال، وبالتالي نعم هناك مشكلة في الصواريخ الاعتراضية هذه من ناحية. من ناحية أخرى الصواريخ الإيرانية أيضا وخاصة التي كانت تسقط في إسرائيل، تكشف الأمر عن بعض التطورات التي حصلت في هذه الصواريخ، وهنا كان الحديث أكثر عن تقنيات وتكنولوجيا مستوردة، وكان هناك اتهام من قبل الأمريكيين بأن الصين أو روسيا يعني قد دعمت إيران في هذه التكنولوجيا، وبالتالي هذه المعركة عنوانها الأساسي وأدواتها الأساسية هي الصواريخ الإيرانية والصواريخ الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية، والحديث عن المحددات اللوجستية هذا يجوز. والآن هناك تصريح لنائب الرئيس الأمريكي كما قالت CNN بالأمس، نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الأركان الأمريكي، أن عدم يعني الدخول في الحرب بشكلها الواسع منذ في هذا الأسبوع الأخير كما كان مقررا يعود إلى النقص في الذخائر.
1: دكتور، اليوم يعني هناك كلام عن استنزاف. القيادات الإيرانية تقول نحن قادرون على الاستمرار وسنذهب نحو هزم وهزيمة العدو، وهناك من يقول بأن إيران استنزفت اقتصاديا واستنزفت من الناحية العسكرية. اليوم ما صحة القول بأننا قادرون على الاستمرار؟
4: رأينا هذا في الماضي، هذه ليست حالة جديدة. البلد يعاني من عقوبات اقتصادية منذ بداية الثمانينيات، والبلد يرزح تحت وطأة هذه العقوبات التي زادت وطأتها مؤخرا، وأضيف إلى ذلك الحصار البحري والذي هو وسيلة لتطبيق هذه العقوبات بالوسائل العسكرية، أيضا إضافة إلى الهجمات العسكرية التي ألحقت الكثير من الضرر بالبلاد، وهذا ليس بالأمر السهل. لكن هذا لا يعني أنه سيدفع إيران إلى الاستسلام. ما يحدث الآن هو استمرار لما حدث في 40 يوما الماضي، لكنه بشكل أكثر تحديدا. هذا لا يعني أن إيران ستضطر لتغيير مسارها ومواقفها، لأن مضيق هرمز تراه إيران كورقة استراتيجية تستخدمها كأداة ردع ضد الهجمات الأمريكية في المستقبل. لهذا السبب هي أصبحت أداة للتمييز بين حالة الحرب والسلم. إيران تستمر في مساعيها الدبلوماسية مع إيران، لكن في نفس الوقت عينها على ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة. الولايات المتحدة تحاول إعادة نشر قدراتها العسكرية، بعضها الآن بات ينشر في إسرائيل، وأيضا يأتون بالمزيد من الطائرات مثل طائرات التزود بالوقود جوا. هذا كله يعتمد على هل أن الولايات المتحدة تسعى حقيقة إلى مسار دبلوماسي لحل قضية هرمز مع إيران، أم هي جزء من خطة أوسع لوقفة مؤقتة في العمليات لإعطاء فرصة لأسواق الطاقة لتهدأ قليلا ثم العودة للعمليات العسكرية. لهذا السبب هذا يصعب النظر حقيقة لنرى ماذا سيحدث. الصورة ليست بتلك الدرجة من الوضوح. الإيرانيون يتهيئون لعدة سيناريوهات بما فيها الجانب العسكري، رغم التقدم الملحوظ مؤقتا، لكن لا يوجد ضمان بأن هذا سيستمر على المدى البعيد. بالنسبة لإيران، هي ليست لديها خيارات عديدة سوى العمل العسكري والعمل الدبلوماسي. الولايات المتحدة هي التي سبق لها وأن قررت التصعيد العسكري. لهذا السبب إيران ليس أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها، ورغم الضغط الاقتصادي هذا صحيح، لكن أمن البلاد يأتي أولا. وبالنسبة للدولة وللشعب، كلاهما يضع أمن البلاد قبل المعاناة الاقتصادية. وتذكروا كيف أن في حرب 40 يوما كان هناك شعور بأن القنابل قد تسقط قريبا منك، لكن البقاء والاستمرار هو المهم. حتى حالات الاحتجاج ضد الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي الذي قاموا بها لم يقبلوا التهديد العسكري للبلاد. هذا ليس في نظرهم تهديدا للنظام القائم بل لعموم البلاد. لهذا السبب هم تجاهلوا التهديد الأمني لحساب الضائقة الاقتصادية، بل عليهم الوضع الجانب الأمني أولا.
1: دكتور بلال، أي من الجانبين لم يذهب أو لم يتمكن، ربما لا ندري، من الحسم؟ لأنه عادة العمليات العسكرية تعمل لصالح السياسة إذا أمكن القول. برأيك اليوم، هل هناك عدم قدرة على الحسم، أم أن هناك مخططات أخرى تستهدف استنزاف يعني الدول التي تعتبرها فعلا الولايات المتحدة هي يعني هي منافس لها؟
5: أعتقد أن سواء في هذه الحملة التصعيد الأخير أو التصعيد الذي كان قبله في حرب الأربعين يوما؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أهداف سياسية لكن لم يقابلها عمل ميداني يتناسب مع هذه الأهداف، بمعنى أنه كان هناك مقص كبير بين ما هو مراد تحقيقه وما هي الخطوات التي اتخذت عسكريا، وهذا انعكس سلبا على الأداء السياسي، بمعنى الجدوى السياسي من كل الخطوات العسكرية التي اتخذت في حرب الأربعين يوما. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما نقرأه الآن أو نعلمه من تسريبات صحفية بمخططات تصل حتى إسقاط النظام. عملياتيا على الأرض ما اتخذ لم يكن يتناسب مع ذلك، وهذا انتهى بشكل أو بآخر بعدم جدوى سياسية أو حتى بفشل في الجدوى السياسية استطاعت به إيران أن تضع مضيق هرمز رهين أو تصبح مضيق هرمز رهينة في عملية التفاوض بشكل أو بآخر وأن تحولها لورقة تفاوضية. في هذه الحرب ذهبت الولايات أو التصعيد الأخير ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بهدف معلن هو فتح المضيق وإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات تحت القوة. هذا لم يتحقق ضمن الوضع الحالي على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما فتح المجال إنجاز التعبير للعودة أو إعطاء مساحة للعملية التفاوضية. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود للتصعيد؟ طبعا تستطيع أن تعود للتصعيد، وهذا خيار بطبيعة الحال ما زال موجود على طاولة الرئيس الأمريكي، لكن هذا أيضا يجب أن يحسب سواء كلفه اللوجستية كلفه العسكرية ومدى القدرة على تحويل ذلك على قدرة تحويل هذه العمليات إلى قدرات إلى جدوى سياسية. والنقطة الأخرى إذا ذهبت إلى تصعيد ما هي نقطة التصعيد التي سوف تليها؟ هل يوجد إمكانية أو هل هناك مخطط واضح لوجود خطة خروج إنجاز التعبير أو استراتيجية خروج في حال لم يتحقق الهدف السياسي من العملية العسكرية؟ هنا الإشكال أعتقد، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تترك المساحة الآن للعملية التفاوضية التي ممكن إن كان هناك تواصل بين الطرفين إلى صيغة تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ليست فقط مقبولة من الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية ترى والرئيس الأمريكي تحديدا يرى أن هذه الصيغة تحقق له نوع من الغطاء السياسي ليقول أنه أنجز نوعا من الإنجاز، بمعنى أن تقبل إيران بفتح المضيق أو بحرية الملاحة تحت شروط معينة أو إلى آخره. هذا قد يسمح للرئيس الأمريكي أن يقول أن الحملة حققت بعض الجدوى السياسية.
1: بما أننا كنا نتحدث عن العملية العسكرية، أعود إليك عميد، اليوم في ظل عدم الحسم هناك من يقول بأنه في فترات معينة يسعى أحد الأطراف إلى المماطلة في الحسم بهدف معرفة ماذا لدى الطرف الآخر من أسلحة وبالتالي الحصول على معلومات إضافية. إلى أي مدى هذا الأمر ينطبق على هذه أو على هذا التصعيد؟
3: لا، نحن أعتقد دخلنا في سياق هذه المواجهات التي بدأت في الحرب العام الماضي في الأيام العشرة مع بين إيران وإسرائيل، ثم لاحقا حرب الأربعين يوما، ثم المواجهات والضربات، وفي كل هذا السياق بدأنا في ضرورة البحث عن الحسم والإنجاز يعني، وخاصة هنا من يريد الحسم والإنجاز هو الطرف الذي بادر إلى الحرب وهو الولايات المتحدة، وهي التي أرادت أن يعني تفرض شروطا على إيران تتعلق بالمشروع النووي الإيراني وبالصواريخ، منظمة الصواريخ وبالأذرع، ما يسمى بالأذرع وكل هذه. فإذا الولايات المتحدة وخاصة هي صاحبة القوة الكبيرة والتي تحركت وبادرت إلى هذه المواجهة وخططت لها، هي التي تبحث عن الحسم. نحن الآن في ظل حرب غير متماثلة، نتحدث عنها كثيرا، غير متناظرة بالمعنى العسكري، بين قوة وجيش كبير جدا، وطبعا الجيش الأقوى في العالم، وبين قوة أخرى إيرانية أرادت أن تقاتل بمنطق الحرب غير المتماثلة. هي لا تبحث عن حسم عسكري، هي تريد أن تصمد وتبقى. الهدف هدف الإيرانيين أن يصمدوا ولا يخضعوا للشروط الأمريكية. هدف أمريكا أن تحسم، ولكن حتى الآن لم تستطع أن تحسم، وهذا الوقائع تؤكد الآن أن حتى مضيق هرمز وهو المؤشر الأقوى على الحسم الأمريكي المفترض أن يعاد فتحه بالقوة وتخضع إيران لفتحه وفقا على أن يعود لما كان قبل الحرب، وهذا ما لم يحصل، وبقيت إيران متمسكة بهذا الموضوع وبتحديد المسارات وبتنظيم الملاحة، وعدنا إلى الحرب مجددا. فإذا لا يزال الحسم غير موجود.
1: أستاذ مارلين، سريعا جدا، ماذا تتوقع من زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
4: نعم، سؤال رائع. أعتقد أن ما نراه قد نرى بعض الأعمال العدائية، نرى موقفه ونعلم موقفه تجاه إيران. لكن على الرئيس أن يكون له حديث صارم مع رئيس الوزراء وأن يذكره بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تعود للطرفين وعلى إيران على إسرائيل أن تبقى في الهامش.
1: شكرا لضيوفنا على هذه المعطيات وهذه التحليلات، شكرا لكم. وإلى الضفة الغربية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية المشددة في محافظة نابلس التي اقتحم مبنى سكنيا فيها واعتقل امرأة داخله. وقال مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة قصرى جنوب نابلس. وفي رام الله وسط الضفة، قال رئيس مجلس قرية أم صفا أن مستوطنين أقاموا فجر اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية، بينما أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق المحافظة. ومن قرية كور جنوب طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن حاجز قلنديا مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، ومن نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ليث، نبدأ معك، ما هي التطورات على الأرض علما أنها كما يبدو تطورات متسارعة في الأيام الأخيرة؟
6: طبعا التطور لافت في مناطق الضفة الغربية، وهذه المرة على يد المستوطنين الذين يصعدون يوميا من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هنا حيث نتواجد في قرية كور إلى الجنوب من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، مستوطنون وفق شهادات الفلسطينيين هنا قاموا في ساعات متأخرة من الليل بإضرام النيران بهذا المسجد بعد أن وصلوا من مناطق بعيدة. لربما نحاول اقتراب أكثر لرصد هذه الصورة. النار اشتعل في مدخل هذا المسجد قبل أن يتمكن الفلسطينيون من اللحاق به وإخماد الحريق قبل أن يندلع بكافة أجزاء هذا المسجد، ومن ثم بدأوا بعملية الانتشار في هذه المنطقة بحثا عما جرى في هذه المنطقة ليشاهدوا وجود كتابات وخط شعارات عنصرية من قبل المستوطنون الذين وصلوا إلى هذه المنطقة. وفق الرواية الفلسطينية من هذه الطريق وعلى بعد هذه الجبال تحديدا من مستوطنة كدوميم الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، وصل عدد من المستوطنين وهي مسافات بعيدة جدا وطويلة للفلسطينيين. بعد أن قاموا بإضرام النيران في هذه المنطقة قاموا بخط شعارات عنصرية عند هذه المنطقة، هنا وضعت نجمة داود إضافة إلى خط كتابات وشعارات عنصرية عند أطراف المسجد في هذه المنطقة. هنا كتب الدم اليهودي غالي، بأن هذه الشعارات قد خطت نتيجة لما حدث خلال الأيام السابقة وفقا لرواية الفلسطينيين وما يحدث في مناطق شمال الضفة الغربية. هذه المنطقة قرية كور تحديدا تعاني من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، كون هذه القرية هي تعد من المواقع الأثرية لربما في هذه المنطقة. هنا خلف المسجد تحديدا يوجد مسجد عمري تم بناؤه منذ لربما مئات السنوات في هذه المنطقة، وهي منطقة قائمة وهي منطقة أثرية في هذا الموقع. لأجل ذلك المستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون القرية وينفذون اقتحامات بين الفينة والأخرى لمقامات يقولون عنها بأنها مقامات دينية. المستوطنون قاموا بإضرام النيران في هذه المنطقة ومن ثم انسحبوا من هذا الموقع بشكل متواصل باتجاه مستوطنة كدوميم التي أقيمت على مناطق مدينة قلقيلية. إضافة إلى ذلك وجاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات وسلسلة اقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية من بينها مدينة طول كرم التي شهدت خلال ساعات الصباح عملية اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين خلال تنفيذ الاحتلال مداهمات لقرى وبلدات، إضافة إلى وسط المدينة التي تشهد بالأصل عملية عسكرية منذ قرابة سنة ونصف يواصل فيها الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان المخيمات الفلسطينية وينفذون عمليات اقتحام متواصلة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق المقدسات الدينية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أدانت هذا الحادث وقالت بأن ما يجري إنما هو ليس عمل عملا فرديا وإنما عملا منظما يقومون به بحماية جيش الاحتلال الذي يمد المستوطنون بكافة الإمكانيات من ماديات ولوجستيات، إضافة إلى حمايتهم في دخولهم وخروجهم باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية.
1: ونذهب إلى حاجز قلنديا مع الزميلة جيفارا البديري. منذ بعض الوقت كانت زحمة السير نتيجة هذا الحاجز كبيرة جدا، ما هي الصورة الآن لديك؟
7: تكدس المركبات لا زالت متواصلة، ليس فقط هنا عند حاجز قلنديا العسكري، ولكن الآن في هذه الساعة تحديدا حول كل محافظة رام الله والبيرة قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معظم الحواجز.

0: حاجز انفتح للدخول أو الخروج. الحاجز الآخر كعين سينيا مغلق الآن للخارج ومغلق ومفتوح للداخل. حاجز عين يبرود بيت إيل. إذا نتحدث عن حواجز عسكرية بأشكال وألوان لا حصر لها. أيضا هذه الحواجز العسكرية من إحدى مناغصاتها هي إعاقة عمل الطواقم الطبية كما حدث تحديدا في محافظة نابلس، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إعاقة قوات الاحتلال لمرور المركبات التابعة لها لنقل مرضى لداخل المحافظة لتلقي العلاج، خاصة لمرضى الكلى والسرطان. في ذات الشأن أيضا كان هناك اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة، تحديدا قبل قليل في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة كان هناك تحقيق ميداني مع عدد من الأسرى المحررين، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون على الأرض. في ساعات الفجر الأولى أحرق مستوطنون كسارة، محجر كبير جدا يعمل به الكثير من العمال. المستوطنون أحرقوا المعدات، قاموا بالاعتداء على العمال. العمال أكدوا بأن المستوطنين كانوا يحملون أدوات حادة، كانوا يريدون قتلهم لولا تدخل العائلات القريبة من تلك المنطقة في منطقة عين سامية شرقي رام الله. وهذه المنطقة تحديدا أهميتها أيضا تنبع من أن هناك أكبر بئر مياه ارتوازي يقوم بمد القرى شرقي رام الله. نتحدث عن أكثر من 23 قرية يمدها بالمياه. أيضا المستوطنون يقومون بتقطيع كافة خطوط المياه، إضافة إلى مواصلة بناء البؤر الاستيطانية، آخرها كانت بؤرة إم صفا شرقي رام الله، حيث أقام المستوطنون بؤرة استيطانية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالطبع بالإضافة إلى البؤرة التي تم الإعلان عنها يوم أمس.
1: شكرا لك جفارة البديري. ونذهب إلى نابلس مع مراسلنا محمد الأطرش. هل يمكن القول بأن البلدات أصبحت متقطعة الأوصال؟ وماذا عن الاقتحامات المستمرة؟
2: بكل تأكيد حتى المدينة تحولت إلى سجن كبير يسجن به مئات الآلاف من الفلسطينيين. هذا لا يرتبط بالناس فحسب، إنما يرتبط بالطواقم الطبية التي يصعب عليها التنقل على الحواجز العسكرية. رنيم، قبل قليل الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد تحدث عن إعاقة عمل طواقمه على الحواجز العسكرية، ووصلنا إلى واحد من بين 10 حواجز عسكرية مقامة في محيط مدينة نابلس. هذا حاجز دير شرف العسكري الذي أغلقه الاحتلال قبل 3 أيام ومنع حركة الفلسطينيين دخولا وخروجا عبر هذا الحاجز. هذا الحاجز يربط المدينة بعدد من القرى الغربية تحديدا، ويمكن للفلسطينيين إذا ما أرادوا أن يخرجوا من هذه المدينة الاتجاه نحو دير شرف أو حتى حاجز عورتا جنوبا أو حتى حاجز بيت فوريك ومختلف الحواجز العسكرية التي يقيمها الاحتلال. نحن نتحدث عن 10 حواجز في محيط مدينة نابلس تشكل أبواب حقيقية ووحيدة إلى هذه المدينة، لكن هناك في المقابل بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 160 حاجزا عسكريا تشبه هذا الحاجز تماما، يغلق جندي إسرائيلي بموجب المزاج أو حتى بموجب القرارات العسكرية التي ترتبط بتفاصيل العملية المتواصلة في هذه المدينة. كما نشاهد في هذه الأثناء فإن جيش الاحتلال منع الفلسطينيين من خارج هذه المحافظة من الوصول إلى المستشفيات بداخلها، خاصة من لديهم مواعيد لغسيل الكلى تحديدا في مستشفيات النجاح ورفيديا وغيرها من المستشفيات داخل المدينة، إضافة لغيرها من التفاصيل المرتبطة بحياة الناس اليومية التي تتعطل وتتأثر بشكل واضح رنيم بموجب هذه الإجراءات العسكرية التي يرى الناس بأنها غير مبررة. يقول الناس هنا الذين نلتقيهم في كل لحظة أن الاحتلال بإمكانه أن يعتقل ويحتجز عشرات من المتطرفين المستوطنين الذين ينفذون جرائم القتل والسرقة والحرق بشكل يومي، لماذا يحبس الناس بهذا السجن الكبير؟ عمليا نحن نتحدث عن استمرار لهذه الأعمال العصابية في عدد من المناطق وتحديدا في نابلس. في قصرة كان الحدث الأبرز حينما أقدم مستوطنون على حرق مسجد في هذه البلدة. هذا المسجد قيد الإنشاء، المستوطنون

0: هنا كانوا قد تسللوا إلى منطقة الظهر الواقعة جنوبا ووصلوا إلى هذا المكان، هناك أضرموا النيران بعدما استحضروا واستجلبوا معهم إطارات للمركبات وحرقوا هذا المسجد. وصولنا نحن إلى قصرى يحتاج 20 دقيقة، لكن إذا ما أردنا أن نخرج من هذا الحاجز فإنه لا يسمح لنا إطلاقا، بكل تأكيد بسبب هذا الإغلاق الشامل.
1: شكرا لك مراسلنا من نابلس محمد الأطرش، ومراسلتنا من حاجز قلنديا جيفارا البديري، ومن قرية كور جنوب طول كرم ليث جعار، شكرا لكم. يعيد هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها، يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
2: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات، تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيرا لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
3: هذا احتكاك لكنه إرهاب يهودي، قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم، ثمة سياسة ممنهجة هنا.
2: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
4: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
2: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6,000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4,500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
4: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
5: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
6: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
2: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط، لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن. الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلا لتلك المجموعات.
4: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
6: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
2: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
1: نستعرض وإياكم الآن هذه الصور التي تظهر طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع شاب فلسطيني قبل أن تعتقله على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. كيف يمكن بداية تفسير وجود قوات الأمن الإسرائيلية إلى جانب المستوطنين في هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين؟
1: نعم، يعني أنا باعتقادي هذا تطبيقا لما ورد في الإذاعة الإسرائيلية اليوم نقلا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي، أن المنظومة السياسية الإسرائيلية هي التي توفر غطاء كاملا لسلوك المستوطنين، وبالتالي هي من يقرر شكل وطبيعة الوظيفة للمؤسسة الأمنية والعسكرية في توفير حماية للمستوطنين في الأفعال التي يقومون بها ضد الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح جدا أن حدة الخطاب الإسرائيلي في هذه المرحلة هو يميل باتجاه إمكانية الذهاب إلى حالة من التصعيد تحت عنوان أن الفلسطينيون باتوا لا يخشون الإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية لكسر حالة الرهبة لدى الفلسطينيين، بمعنى إجبار الفلسطيني على الإخضاع التام للسياسات الإسرائيلية والقبول بممارسات المستوطنين وعدم مواجهة هذه الممارسات. الأمر الثالث، واضح جدا في هذه المرحلة أن إسرائيل تدمج ما بين مفهوم العقاب الجماعي الذي يمارس ضد الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية من خلال إغلاق الحواجز والبوابات وعدم التنقل وفرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية، ومن خلال عمليات الاعتقال والتفتيش الممنهجة.

0: وكذلك الأمر من خلال عملية تنظيم للاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون. ما يقوم به المستوطنون خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية كله يأتي في إطار بناء مؤسسة تشرف عليه المؤسسة أو تتابعه المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية، وبالتالي هناك عملية منظمة تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بكافة معطياتها وبكافة فروعها وبكافة مستوياتها.
1: طيب اليوم هل يمكن التعويل على الأصوات الإسرائيلية التي تصف ما يحصل بالإرهاب أم أنه لا دور لها؟
0: هذه أصوات ربما هي تكون منتقدة للسلوك الإسرائيلي، لكنها لن تؤثر في حجم وصناعة القرار في إسرائيل، وهي ربما أصبحت على الهامش الإسرائيلي. هذه انتقادات هي تخشى على صورة ومكانة إسرائيل أمام العالم، ولا تخشى ولا تذهب ولا تصل إلى مرحلة منع هذه الممارسات. ودليل ذلك أن كل الشخصيات التي تنادي بوقف الممارسات الإسرائيلية أو بوصف يعني ممارسات المستوطنين بأنها ممارسات إرهابية هي شخصيات إما كانت تمثل قيادات أمنية وعسكرية أو سياسية سابقا، وهي لا تصل إلى مرحلة التأثير بالسياسات الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، وهو ما جرى من عملية تغيير ممنهجة في بنية وهيكلية المؤسسات الإسرائيلية، ابتداء من المؤسسات السياسية وصولا إلى مؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية، كلها باتت تخضع إلى اليمين المتطرف وإلى الأذرع اليمينية التي يؤثر عليها وتؤثر عليها البعد الأيديولوجي. في المفهوم الإسرائيلي الآن، ما يجري بالضفة الغربية هو سياسات ذات نابع أيديولوجي فكري ديني بغطاء وبمبرر أمني، بمعنى أن المبرر الأمني ليس هو المبرر الأساس، وإنما هذا غطاء لكل الممارسات الإسرائيلية. ولهذا السبب مفهوم الإرهاب، إرهاب المستوطنين، هو مفهوم بات متجذرا ويحظى بدعم ربما بشكل كبير جدا من الشارع الإسرائيلي ومن التيارات الإسرائيلية، تحت عنوان أساسي أن الضفة الغربية يجب أن لا تتحول إلى مصدر تهديد مستقبلي ضد المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية. وهذه ربما واحدة من المبررات، وهذه واحدة من الأسس التي تسعى إليها إسرائيل لإيجاد وتبرير كل هذا السلوك.
1: شكرا لك سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس. ونذهب إلى لبنان وتحديدا إلى زوطر الغربية مع الزميلة كاترين حنا. كاترين، كيف يبدو المشهد لديك اليوم على الأرض بعد بدء الأهالي بالدخول إلى زوطر الغربية بطبيعة الحال بتعليمات من الجيش اللبناني؟
2: نعم، نحن الآن في داخل بلدة زوطر الغربية، ندخلها للمرة الأولى بعد أن انتشر فيها الجيش اللبناني إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. البلدة عند وصولنا إليها بدت منكوبة بالمعنى الكامل للكلمة. أول ما استقبلنا كان دمار عشرات المنازل منذ بداية البلدة حتى هذه النقطة التي هي ساحة زوطر الغربية. هناك انتشار للجيش اللبناني، انتشار لعناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر التي كانت تعمل منذ أيام على البحث عن جثامين يحتمل وجودها تحت الأنقاض. وهذه النقطة التي نقف فيها هي آخر نقطة يسمح أن نقترب إليها وفقا للجيش، لأن زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة يمكن أن نرصدها بالكاميرا من هنا لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار. هذه البيوت هي بلدة زوطر الشرقية المحتلة، فيها في هذه الأثناء تحركات للجيش الإسرائيلي. ومن زوطر الغرب، المنطقة التي تفصل زوطر الغربية حيث نقف عن زوطر الشرقية، لا يزال الجيش غير منتشر فيها. هناك كان قد تعرض بعض جنوده لإطلاق نار على مقربة منهم من الجيش الإسرائيلي في أول يوم لانتشارهم في هذه البلدة، بذريعة أنهم اقتربوا من المنطقة الأمنية. لذلك هذه آخر نقطة كما ذكرنا. الأهالي صحيح أنهم كانوا بدأوا بالدخول إلى هذه البلدة منذ أكثر من يومين، ولكنه يعني كما هو واضح هذا الخراب الكبير وهذا الدمار أيضا الذي يسود في هذه البلدة، المخاطر الأمنية نظرا للقرب من المواقع الإسرائيلية
1: ما زال. شكرا لك كاترين حنا من زوطر الغربية.
3: وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التطورات في الضفة الغربية عقب نشر مزيد من القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران يومي الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة السفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. من جهة أخرى، قالت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يعوق عمل طواقمه على الحواجز العسكرية في محيط محافظة نابلس. قالت مراسلة الجزيرة أيضا إن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس في شرقي القدس وأغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق رام الله والبيرين وسط الضفة. كان مراسل الجزيرة قال إن مستوطنين أضرموا النار في مسجد في بلدة قصرة في جنوبي نابلس. لمتابعة مزيد من التفاصيل، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكما. إذا سنبدأ من طهران ونتابع معك إذا آخر المعطيات على المستويين السياسي، وإن كان هنالك أي تطورات متعلقة بالأزمة في هرمز.
4: نعم نشوان، آخر التطورات هو ما صدر على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول المفاوضات التي جرت يومي الجمعة والسبت هنا في طهران بين الإيرانيين والعمانيين، وكان التركيز بطبيعة الحال على مضيق هرمز. يقول المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن المباحثات مع عمان كانت مفيدة وأنها أحرزت تقدما من دون الإشارة إلى طبيعة هذا التقدم، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا المبادئ الأساسية والآليات التشغيلية لأجل إدارة الملاحة الآمنة في المضيق، وأن المفاوضات جرت على مستوى نائبي وزيري خارجيتي البلدين، وأن هكذا مشاورات سوف تستمر مستقبلا على المستويين السياسي والتقني. وعند سؤاله هل هذه المفاوضات أدت إلى إحراز شيء جديد في المضيق، لا سيما أن إيران كانت أعلنت أن المضيق مغلق، قال المتحدث باسم الخارجية أن حركة المرور في مضيق هرمز لم يطرأ عليها أي تغيير. في الحقيقة نشوان، كان ينظر إلى هذه المفاوضات على أنها هي العامل الرئيسي التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعلق العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين في الأراضي الإيرانية. تحدثت بعض المصادر هنا في طهران على أن هناك مقترح جديد مطروح على الطاولة الإيرانية العمانية لأجل فتح ممر وسطي وسط المضيق، ممر دولي بدلا عن الممر الشمالي الذي تمسكت به طهران، أو الممر الجنوبي الذي فتحته عمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعرف تحديدا هل تمت الموافقة على هذا الممر، هل طرح أصلا على طاولة المفاوضات، لكن إذا ما تمعنا في المواقف الإيرانية لم نشهد أي تغيير يطرأ عليها، لا سيما في مضيق هرمز، حيث قبل نحو ساعة أيضا أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه خلال الساعات 24 الماضية تم إيقاف 6 سفن كانت تحاول العبور من ممرات غير آمنة حسب تعبير التلفزيون في مضيق هرمز. وقبل ذلك كان هناك أيضا إعلان بشأن إيقاف 4 سفن. هذه السفن أوقفت بطبيعة الحال أثناء تواجد الوفد العماني هنا في العاصمة الإيرانية طهران، لذلك نشدد على أنه لا يوجد أي تغيير على الموقف الإيراني. لكن هل هذا يعني نهاية جهود الوسطاء؟ بطبيعة الحال الوسطاء لا يزالون يعملون على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحتى أن هناك أنباء عن دخول الصين على خط الوساطة عبر مباحثات تجريها مع الجانب الإيراني، والإيرانيون يأملون من الصين أن تلعب دور الضامن في أي عودة جديدة لمذكرة التفاهم. نعرف العلاقات الاستراتيجية الشراكة بين طهران وبيجين، لذلك الإيرانيون مهتمون في هذه المرحلة يبدو على أن تلعب الصين دور الضامن لأي عودة للمذكرة. الإيرانيون بطبيعة الحال لا يزالون يؤكدون أنهم يرفضون وقفا لإطلاق النار، بل يريدون أن يعود أو تعود الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، ويقرؤون في أن أي عملية توقف إطلاق النار قد تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مخزونها من الذخيرة من الأسلحة، إعادة ترتيب صفوفها في المنطقة، أو حتى أن يؤثر ذلك على أسعار الطاقة ويقلل من الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك الإيرانيون مهتمون بالدرجة الأولى في العودة إلى مذكرة التفاهم، ويتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من بدأت بانتهاكها عبر فتح ممر جنوبي في مضيق هرمز، ثم إعادة العقوبات على إيران وإعادة فرض الحصار البحري وعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لذلك الآن العودة إلى مذكرة التفاهم تتمثل بالدرجة الأولى بحل العقدة في مضيق هرمز، ويعتقد كثيرون هنا بأن حل العقدة في مضيق هرمز يمكن أن تعيد الطرفين إلى مذكرة التفاهم. لكن ماذا لو لم تحل هذه العقدة على الرغم من جهود الوسطاء المستمرة؟ هنا يمكن القول أن التصعيد قد يكون سيد المرحلة المقبلة، والإيرانيون لا يزالون يؤكدون بأنهم مستعدون لذلك. الحرس الثوري الإيراني يوم أمس قال إن إيران خلال الفترة الماضية دمرت العديد من التجهيزات والمعدات الأمريكية، سواء في الدول العربية كان هناك تركيز واضح على ما تسميه طهران القواعد والمصالح الأمريكية في البحرين في الكويت وفي الأردن، فضلا عن قول الحرس الثوري أنه دمر العديد من التجهيزات في كردستان العراق، لا سيما في أربيل والسليمانية، وأضعف احتمال أن يكون هناك أي عملية تنطلق من كردستان العراق. لذلك الإيرانيون الآن إذ أجروا مفاوضات مع عمان يؤكدون أن الدبلوماسية هي الحل الأول، لكنهم أيضا يبدون استعدادهم للخيار الآخر الذي يلوح به الرئيس الأمريكي، وهو التصعيد والحرب الشاملة.
3: نور الدين بوزيان في واشنطن، شكرا لك عمر. نور الدين، ترامب ما زال يصر على أن يحصل على 100% مما يريد، وإلا فالتصعيد. كيف يبدو الموقف في واشنطن فيما يتعلق بالموقف من طهران، ولا سيما فيما يتعلق بربما مراقبة هذه المحادثات التي جرت في ما بين عمان وإيران؟
5: نشوان، يجب أن نعود إلى الصيغة التي تحدث بها أو أجاب بها الرئيس ترامب مراسلة إحدى القنوات الفرنسية وتحديدا السيد. تقول المراسلة: اتصلت للتو بالرئيس الأمريكي هاتفيا وسألته هل تفكر في العودة إلى حرب على إيران بشكل أوسع؟ قال لها بالحرف الواحد كما طبعا نقلت هي، قال لها: بالطبع إذا لم نحصل على مطالبنا. قال لها: نحن جاهزون. معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي عاد لطرح أو للتهديد أو التلويح بالعودة إلى خيار القوة. هذا في الوقت الذي نلاحظ فيه بأن الولايات المتحدة لليلة الثانية على التوالي لم تقم بأي عمل عسكري في الأراضي الإيرانية. البعض هنا نشوان يتساءل هل هذا الإجراء أي وقف العمليات العسكرية هو إجراء مؤقت، أم أن الهدنة غير المعلنة ستستمر، ولماذا قرر الرئيس ترامب هذا الإجراء؟ البعض يقول بأن الإجراء هذا تقرر يوم الجمعة في اجتماع مهم جمعه مع كبار مستشاريه ومسؤولين في مجلس الأمن القومي، ويومها يكون الرئيس الأمريكي طرح عليهم العودة إلى أعمال عسكرية أمريكية بشكل واسع وقوي. ووقتها يقال بأن حسب ما ذكرت CNN بأن نائب الرئيس الأمريكي وأيضا أيضا رئيس أركان المشتركة للجيش الأمريكي عبر عن المخاوف من الانتقال إلى عملية عسكرية موسعة. إذن هذا الإجراء وقف العملية العسكرية حسب ما نسمع هنا في واشنطن له تفسيران. التفسير الأول بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يمنح فرصة لنجاح المسار الدبلوماسي وهذه المحاولة العمانية من أجل حل المشكلة الكؤود بين إيران والولايات المتحدة وتتعلق بالممرات الآمنة وعودة الحركة الطبيعية إلى مضيق هرمز وحركة السفن التجارية. والمشكلة الأخرى أو ما أصبح الآن يقال في بعض وسائل الإعلام وحتى من قبل بعض المحللين هنا في وسائل الإعلام الأمريكية من أن ربما أن الولايات المتحدة أوقفت هذه العمليات العسكرية ضد إيران بسبب وجود مشكلة في الذخيرة، وهذا الذي عبر عنه نائب الرئيس الأمريكي. عموما يمكن القول مع أن الأمريكيين وتحديدا ترامب يتحدث عن أنه فيه فرصة من أجل أن يتم اتفاق على اتفاق بين قوسين يحل هذه المشكلة، لا يزال الخيار العسكري هو الأول من دون غلق باب الخيار الدبلوماسي. ومن هنا كان الرئيس الأمريكي قد قال بأن الإيرانيين في هذه المدة يبدو أنهم جادون من أجل التوصل للاتفاق، ومع ذلك قال ليس متأكدا بأن لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى هذا الاتفاق. نشوان،
3: شكرا لك نور الدين. وليد العمري انضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة. نتنياهو الذي يرحل غدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ربما لمقابلة ترامب يوم الثلاثاء، وليد، عقد هنالك اجتماع لمجلس الوزراء و إعلام رسمي إسرائيلي يتحدث عن أن الحكومة ستصدق أو تصادق على تمديد حالة الطوارئ الخاصة في إسرائيل حتى 11 من أغسطس بسبب عدم وضوح رؤية فيما يتعلق بسواء لبنان أو إيران. كيف هو الموقف؟
6: نعم، بذريعة أن الوضع الأمني متوتر، الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية ستصدق على قرار بتمديد ما تسميه بحالة الطوارئ الخاصة حتى 11 من شهر أغسطس الطالع، وذلك بذريعة أن الوضع الأمني متوتر. وبنفس الذريعة اقتاد نتنياهو وزراءه في مجلس الوزراء لعقد الاجتماع في مقر تحت الأرض محصن تحسبا من التعرض إلى مخاطر، وهذه واضح أنها ذريعة فقط لاستدرار العطف لا أكثر. ونتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في وداع لينسي غراهام الذي كان مؤيدا لليمين الإسرائيلي، ولكن الأهم أنه سيجتمع بالرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء. وحسب ما رشح في الدقائق الأخيرة فإن نتنياهو ينوي في هذا الاجتماع مع ترامب بحث قضايا إيران ولبنان وغزة وسوريا وأيضا تركيا والضفة الغربية، بمعنى أنه يحمل كل هذه الملفات على أمل أن يتمكن من جر ترامب ثانية لتوسيع نطاق الحرب بعد خيبة الأمل الذي أصابته وأصابت حكومته خلال 48 ساعة الماضية. وكانت إسرائيل تأمل وتتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بتوسيع نطاق هذه الحرب، لكن نتنياهو يريد ويركز على مسألة التوتر الأمني لأن هذا يخدمه بشكل أساسي في قضايا الانتخابات، سواء الانتخابات الداخلية في الليكود التي قد يصوت الليكود غدا على إلغائها بطلب من نتنياهو لأنه يريد تحصين مواقع لثمانية من أتباعه وليس إخضاع ذلك للانتخابات، كما أنه هناك احتمال وتخوف لدى الإسرائيليين من أن نتنياهو سيبقى يجر المنطقة إلى حالة التوتر وربما إلى الحرب من أجل محاولة إلغاء أو إرجاء الانتخابات البرلمانية في 27 من أكتوبر المقبل. في جميع الأحوال هو يطوع ما يجري لمصالحه الانتخابية بالإضافة للمصالح الاستراتيجية خارجية كما هو الحال سواء في الضفة الغربية أو ما بات يعرف بالحدود الأمنية الموسعة في غزة ولبنان وسوريا وأيضا في الضفة الغربية، حيث يفلت ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم والتي تعيث فسادا وقتلا. لكن ما يهمه في المرحلة الحالية أن يحاول أن يدفع من جديد إلى إثارة الأمور بين الولايات المتحدة وبين إيران، ويأمل من خلال ذلك أن يكون قادر على ترميم العلاقات التي اهتزت بينه وبين الرئيس الأمريكي مؤخرا.
3: وليد العمري من رام الله مدير مكتب الجزيرة هناك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن لمناقشة آخر التطورات معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. هنا في الاستوديو نرحب بمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا الدكتور بلال سلايمة الباحث المحاضر أيضا في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، وفي الاستوديو نرحب بالعميد حسن جوني خبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. سيد مارلين هاردينجر أبدأ معك. ترامب لا يريد أقل من 100% مما يطرحه فيما يتعلق بهذا الصراع مع إيران في وقت هنالك فيه إشارات للتصعيد، سواء حتى قيل إن زيارة نتنياهو قد تعني بشكل أو بآخر اعتماد منهج التصعيد أو على الأقل مناقشته بشكل موسع، عدم استشارة الإيرانيين فيما يتعلق بممر قال عراقشي الوزير عراقشي إن واشنطن تعتمده في هرمز، معلومات أخرى صحفية أمريكية تقول إن هنالك تصعيدا، كيف تنظر إلى الموقف؟
7: شكرا. دعونا نقسم هذا الأمر إلى جزئين. أعتقد أن الجزء الأهم أن وقف إطلاق النار قد توقف من كلا الطرفين وفي الخليج أيضا بإمكانه أن ربما أن يأخذ نوعا من الراحة. علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار بغض النظر عن اللغة التي يتم استخدامها، يجب أن تكون تلبي ما يطمح إليه الرئيس لكي يتجنب أن يظهر بمظهر المحرج. بالتالي إذا ما كان هنالك لغة تأتي من طهران والعمل مع العمانيين هذا أمر جيد، لكن عليهم أن يفكروا بكيفية تلقي هذا الأمر في واشنطن. أيضا الاجتماع مع نتنياهو المرتقب ربما من هو من المهم لنتنياهو أن يصل إلى هذا الاجتماع في واشنطن بسبب الانتخابات التي يتوقعها، وأيضا وما سيحمله إلى إسرائيل بمعنى استمرار الدعم الأمريكي لجهده في الضفة الغربية وغزة وفي لبنان. هو لن يحصل على كل ما يريده من الرئيس، لن يكون ربما يفضل مسألة الانخراط في مع إيران ومسألة الاتفاق السلام إذا ما كان موجودا، لكنه يريد أن يظهر لداعميه أنه ما يزال يحظى بمكانة مميزة لدى الرئيس ترامب وأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة أيضا.
3: دكتور عاطفة، المحادثات الإيرانية مع العمانيين التي يقال إنها ستستمر وجولتها الأخيرة انتهت، ينظر إليها على أنها فرصة للإيرانيين، وأيضا قيل أنها سبب من الأسباب التي جعلت ترامب الرئيس الأمريكي يتوقف عن استهداف إيران بعد الليلة 13 من الهجمات. هل تعتقدين بأن القيادات الإيرانية الحالية تأخذ هذه الفرصة على محمل الجد؟
7: أعتقد أن هذه فرصة مهمة للطرفين، لأنه يبدو لي وكأنه بالنسبة للجانب الإيراني إذا ما كانت إدارة ترامب توقفت بعد هذا العدوان المستمر على الإيرانيين وهو تصعيد خطير، يبدو أن الأطراف داخل إيران لن تتجه لما يقوله زميلك بإعطاء ربما نبرة مختلفة. أعتقد أن الوضع في الداخل معقد في بشكل كبير. نأمل أن الإيرانيين يبدو أن الإيرانيين يقولون أن السيطرة على مضيق هرمز تعتبر نقطة مهمة للغاية لردع الأمريكيين، وإذا ما أراد أي شخص أن ينتزع هذه السيطرة وحتى نسبة من السيطرة على المضيق يبدو كأنه قد ينظر إليه على أنه نقطة ضعف على الإيرانيين وأيضا تهديد وجودي لهم. بالتالي أنا آمل أن إدارة ترامب ستعطي ربما شيئا للجانب الإيراني لكي يشجعوهم إلى العودة إلى المفاوضات، لأنهم في حقيقة الأمر لن يقتنعوا بسهولة بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تعرضهم للهجمات لمدة طويلة وفي الوقت الذي كانوا فيه يجلسون على تلك الطاولة نفسها.
3: دكتور بلال، يقال إن نتنياهو لا يحضر في المعادلة الأمريكية الإيرانية إلا إذا كان هنالك خيار للتصعيد، طالما أن هذا ما يريده بنيامين نتنياهو الذي كان يريد زيارة واشنطن، وأيضا المعلومات الصحفية قالت إن ترامب لم يكن مستعدا للقائه قبل ربما نحو أسبوعين. هل تتفق مع أن زيارة نتنياهو ربما هي إشارة للتصعيد؟
8: لا أعتقد أنها إشارة للتصعيد، لكن هو بالتأكيد سوف يحاول أن يذهب بذلك. هذه ليست سياسة جديدة، سياسة مستمرة بالنسبة لنتنياهو، لكن هي الزيارة جاءت أيضا على هامش المشاركة في وفاة أو في جنازة لينسي جراهام. لكن بالنسبة للطرف نتنياهو والطرف الإسرائيلي، هو سياسته متسقة ومستمرة فيما يتعلق بذلك، وحاول سابقا أن يعطل التوصل إلى اتفاق وسوف يسعى إلى ذلك بشكل أو بآخر. لكن أريد أن أشير إلى نقطة هنا، أعتقد أن الطرف الإسرائيلي ونتنياهو أخذ فرصة، والرئيس الأمريكي ترامب أعطاه فرصة كبيرة، هو استمع إليه في نهاية فبراير في فبراير الماضي، ومضى قدما على الرغم من تحذيرات حتى داخل القيادة، حتى داخل الإدارة الأمريكية ووكالات الاستخبارات والتقديرات والتقييمات الداخلية، بأن الخيار الذي اتخذه الرئيس ترامب بالمضي قدما بحملة عسكرية وصولا إلى إسقاط النظام، دفعا مدفوعا بنتنياهو الذي ذهب إلى البيت الأبيض وعرض فيديو للرئيس الأمريكي يوضح له أن هذا ممكن وإلى آخره. الرئيس الأمريكي أخذ هذه المخاطرة وأعطى نتنياهو فرصة كبيرة. أعتقد الآن أن الحسابات قد تكون أكثر تعقيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، يعني الفرصة التي منحها لنتنياهو والسياسة التي اتبعها بناء على توصياته لم تنجح على الأرض، وبالتالي الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال أكثر تشكيكا، وهناك الآن عوامل ضاغطة أخرى
3: سيعتبرها مغامرة.
8: الآن أعتقد أن لا يوجد لدى الرئيس الأمريكي خيار العودة إلى أو فكرة العودة إلى هذا الخيار بشكل أو بآخر. قد يطرح عليه نتنياهو خيارات التصعيد، لكن خيار العودة إلى السياسة التي اتبعها في فبراير وصولا إلى إسقاط النظام الآن لا أعتقد أنها موجودة على الطاولة ولو نظريا. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن أمام الرئيس الأمريكي أيضا عوامل ضغط أخرى يجب أن يأخذها أو يأخذها بعين الاعتبار، وهي التي دفعته الآن لإعطاء فرصة للعملية التفاوضية والذهاب بخفض التصعيد. هناك عامل مرتبط بالبعد اللوجستي ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار حملة طويلة المدى. هناك عامل متعلق بارتفاع أسعار النفط، الآن نتحدث عن حوالي $100، إذا استمرت التصعيد لأسبوعين أو ثلاثة قد نعود إلى كسر حاجز $120 الذي شاهدناه في أبريل نيسان الماضي، وهذا أيضا عامل مهم نظرا لاقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن الفرصة كانت متاحة في مرحلة معينة، نتنياهو استغلها بشكل كبير، الرئيس الأمريكي أخذ بنصيحة نتنياهو أو بتوصياته وقام بهذه المخاطرة، لكن أنا أعتقد الديناميكيات الآن السياسية الداخلية وديناميكيات الحرب مختلفة، ما يقلص مساحة الضغط التي أو الاقتراحات التي يمكن أن يضعها نتنياهو على الرئيس الأمريكي.
3: دعنا نأخذ الجانب العسكري هنا فيما يتعلق بهذه السيناريوهات عبد الحسن جولي. أولا، هناك معلومات صحفية غير مؤكدة، لم يؤكدها أي طرف، لكن معلومات صحفية نقلتها نيويورك بوست يوم أمس، أن الولايات المتحدة قد تحضر لعملية عسكرية وصفت بأنها قد تكون الأعقد في التاريخ أو الأكثر تطورا للحصول أو الاستحواذ على وهذا على اليورانيوم المخصب، وهذا ليس جديدا كفكرة. هل تعتقد بأن المقدرات العسكرية الأمريكية الحالية في المنطقة تشير إلى ما أشار إليه دكتور إلى صعوبة مسألة الامتداد الزمني لأي عملية عسكرية أمريكية تعرقل هذه الفكرة؟
9: يعني أنا أعتبر أو أعتقد أن هذه التصريحات المتكررة دائما بأن الولايات المتحدة تخطط لعمل كبير أو لجرعة ثقيلة أو للعملية الكبرى أو للحسم وكل هذا، يعني أنا أضعه تحت عنوان التهديدات المتواصلة التي تضعف الثقة فيها بالحقيقة كلما ابتعدنا عن الجولة الأساسية للحرب التي مرت في خلال 40 يوما، عندما كان الزخم في أوجه. عادة في العمليات العسكرية عندما تبدأ العمليات العسكرية تبدأ تكون القوة في اللحظة الأكثر يعني جهوزية واستعدادا لتنفيذ المهمة المطلوبة، ثم تعود فتتناقص هذه القوة نتيجة الاحتكاك، وهذا ما تحدث عنه كلاوزفيتش، الاحتكاك مع الزمن، مع الصعوبات، مع التحديات، مع النتائج إلى آخره.
3: خاصة في السيطرة على هرمز، حتى لو تمت السيطرة على هرمز يبقى هنا مسألة أن
9: يعني مضيق هرمز مثلا، مضيق هرمز يعني أشكرك على أنك ذكرت مضيق هرمز. مضيق هرمز مثلا في إطار هذا الصراع الحربي العسكري، التوقيت الأنسب برأيي كان بالنسبة للولايات المتحدة من أجل فرض يعني تأمين المضيق بالقوة المسلحة، مر عليه الزمن في عندما كانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية مكثفة على كل القدرات العسكرية الإيرانية، وتحديدا على قدرات الحرس الثوري البحرية المتحكمة بالمضيق في ذلك الوقت، وعند الاستنفار الكبير للولايات المتحدة وللقوات البحرية الأمريكية التي كانت موجودة في المكان في هذا الوقت تماما، كان من يعني لو كان ذلك ممكنا ومتاحا وفقا للتخطيط العسكري لكانوا أقدموا عليه. أما الآن فأعتقد أن الفرصة أضعف بمسألة الحسم العسكري. لذلك ترى أن القرار السياسي الأمريكي المتخذ في متابعة ومواصلة العمليات، وهو حكما مبني على تقدير موقف عسكري للقيادات العسكرية، نرى سقفه باستمرار الحصار أو معاودة الحصار وتبادل الضربات أو توجيه ضربات ليلية بجولات
3: خيارات
9: متقطعة.
3: خيارات كلها جربت.
9: نعم، أنا باعتقادي أن القوة بعد نهاية 40 يوما من القتال، القوة استخدمت في هذا الصراع وأفضت إلى النتائج التي أفضت إليها. الآن لكي لا نغفل باب الاحتمالات، هناك احتمال، ولكن المطلوب الآن العمل العسكري أن يأخذ منحى آخر لكي يعني ينتظر منه تنفيذ المهمة المطلوبة أو تحقيق المهمة المطلوبة للأمريكيين. ما هو هذا المنحى الآخر؟ هو واحد من احتمالين، إما عملية برية وإما استهداف أهداف حساسة جدا وحرجة كما يتحدث ويهدد رئيس ترامب، ولكن دون ذلك كله يعني تحديات وتداعيات طبعا وحسابات معقدة. نعم. سواء العملية البرية أو الاستهدافات الحساسة.
3: سيد هاردينجر، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هنا ما اعتبرته نيويورك تايمز في مقاله المطول الأخير عن الحرب مع إيران، نظرة واقعية لترامب وفريقه لهذه الصعوبات التي أشار إليها الضيوف، وأضفنا إليه إلى كل ذلك الانتقادات التي وجهها خصوم ترامب المباشرون، أعني القيادات الديمقراطية ولا سيما السابقة، الوزير باريتا الذي كان وزير الدفاع ورئيس لجهاز الاستخبارات CIA، وأيضا جون كيري وزير خارجية السابق، وغيرهم من كبار القيادة بما في ذلك حتى الرئيس السابق الديمقراطي. هل تعتقد بأن هذه الانتقادات في محلها في مسألة أن ترامب لا يستطيع إيجاد مخرج لنفسه فيما يتعلق بخطة واضحة؟
7: نعم، أعتقد أن هنالك نقطتان أساسيتان تؤثر على قرار الرئيس، إحداهما كما رأينا في نهاية هذا الأسبوع في جلسات الاستماع أمام مجلس الشيوخ، كان هنالك أعضاء عضوان من الجمهوريين قاموا بتحدي القيادة وأيضا سير العمليات، واقترحوا أسئلة ما هي الخطة وكيف تنمو أن تقوموا بإنهاء هذه الحملة، وفي حقيقة الأمر لم يحصلوا على إجابات جيدة. بالتالي عندما قامت قيادة البنتاغون العسكرية والمدنية قاموا بتقديم طلبات، أيضا لم يقوموا بالحصول على جواب إجابات جيدة، لربما قد يكون هذا يضعه محدودية على الخيارات التي يمتلكها الرئيس. قد بإمكانك أن تصعد، لكن هذا لن يؤدي إلى نتائج سياسية. ماذا بعد التصعيد؟ هل تقوم بالتصعيد إلى مستوى أعلى وأعلى؟ على الإدارة أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. فيما يتعلق بانتقاد الساسة الآخرين إلى على الرئيس، لن أخذ هذا ولن أزيد أبالغ في التأثير على في هذا الأمر، إن هذا الأمر والانتقادات لن يكون له تأثير سياسي كبير.
3: حتى لو أخذنا هذه الآراء بالاعتبار وافتراضا لنفترض أنها آراء صحيحة ودقيقة، ماذا أمام الرئيس؟ هنا لديه مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم هي تفاهم أولي، ليست اتفاقا نهائيا. هناك ملفات معقدة من ضمنها هرمز، من ضمنها الملف النووي، من ضمنها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة إلى آخره، من هذه الملفات ذات الطابع الخلافي الشديد مع إيران. وبالتالي ما خيارات الرئيس ترامب هنا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة؟
7: إذا ما استبعدنا التصعيد خارج هذه المعادلة، إحدى الخيارات التي لا تحظى باهتمام كبير أن الرئيس وفريقه سيستمرون في العمليات العسكرية الحالية بشكل مفتوح، لربما سيبقون على الحصار البحري أيضا، ربما بمساعدة من القوات الدولية أيضا إذا ما حصل ذلك، لكنهم سيستمرون بإطلاق هذه الهجمات المتفرقة العسكرية ضد إيران على أمل أن الاستمرار بهذه الهجمات والتصعيد المحدود سيجبر إيران إلى التوجه إلى طاولة المفاوضات ويدعم موقع الرئيس. أعتقد أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير نوعا ما من الانخراط المحدود، لكن في حقيقة الأمر يبقي الأطراف في حالة الحرب وليس لا تؤدي إلى التفاوض بأي حال من الأحوال.
3: دكتور عاطف طغياني، هل تعاني القيادات الإيرانية من إشكالية في الخطاب السياسي فيما يتعلق بمحاولة إقناع الرأي العام الدولي، ولا سيما في المحيط الإقليمي فيما يتعلق بطريقة أو رد الفعل على هذا التهديد أو هذا الضرب الموجه لإيران، للبنى التحتية، لبقية الأهداف العسكرية، ما سمعناه من الوزير عراقشي فيما يتعلق بتبرير الرد، ما سمعناه أيضا منه هو شخصيا فيما يتعلق ب فكرة العين بالعين إلى آخره. هل هنالك إشكالية في الخطاب السياسي الإيراني الموجه للعالم؟
7: في حقيقة الأمر هنالك عدة نقاط أريد أن أذكرها. بداية، أن الإيرانيين ينظرون إلى هذه الهجمات على أنها تمثل تهديدا وجوديا لهم، وهذا الأمر يغير وجهة نظرهم وخطابهم تجاه العالم. يبدو أن الإيرانيين لديهم هذه الخبرة في خوض الحروب الصعبة قبل 40 عاما، هجمت إيران من قبل صدام حسين، ودخلت البلاد في حرب طويلة. في هذه المرة أيضا قامت الولايات المتحدة بمهاجمة إيران في محاولة تغيير النظام، وكان هنالك الأمر علينا أن نفهم أن هذه الحكومة ليست على وشك الانهيار، وعلى الرغم من محاولة ترامب العودة إلى السيطرة على مضيق هرمز، وأيضا هو يريد أيضا أن يضع الضغط الأقصى على إيران لإجبار الإيرانيين على الركوع وفرض العقوبات، لأنه فهم أن الحرب وحدها لن تعد خيارا وحيدا للإيرانيين ولإخضاع الإيراني. بالتالي الإيرانيون يحاولون إيقاف هذا السيناريو، لأنهم يعتقدون أنه بعد وقف الحرب سيكون هنالك عقوبات، وأيضا هذا شكل آخر من أشكال الحرب على إيران. بالتالي إيران تريد من الولايات المتحدة أن توقف هذا السيناريو، بالتالي هم يقومون بتوسيع الرقعة الجغرافية لحربهم. وكما ذكروا أن قبل بدء الحرب قالوا أن الوقالة المرشد الأعلى السابق أن هذه الحرب ستتحول إلى حرب إقليمية إذا ما قمتم بمهاجمتنا. وفكرة أن إيران ستقوم بتوسيع هذه الحرب إقليميا وأيضا إطالة المدة، إذ أن بالتالي سيصعبون على ترامب العودة إلى الحرب مرة أخرى، بالتالي هم سيحاولون أن يزيدوا كلفة الحرب. بالتالي هذا ليس سيناريو لم يفكروا به، يبدو وكأن الإيرانيين فكروا بأنهم سيكونون وحيدين في هذه الحرب كما هم حالهم في الحرب السابقة، وأنهم سيجب أن يتجهزوا لهذا السيناريو. أنا لا أقول أنهم إذا ما كانوا ناجحين في هذا الجهد، لا أعرف إذا ما كانوا ينجحون في هذا الجهد أو لا، لكن يبدو وكأنه الخيار الوحيد مطروح أمامهم.
3: دكتور بلال، كثير من الخبراء الذين ناقشنا معهم فكرة أسباب هذا التصعيد الأخير أشاروا إلى النص المتعلق بالبند الخامس هل الإشكالية فعلا في النص؟ يعني لو افترضنا أنه كان هنالك نص أكثر إحكاما من الناحية القانونية السياسية اللغوية، كان يمكن تجنب هذه المرحلة؟
8: نعم، يمكن الإشارة إلى نقطتين. بالتأكيد هناك فجوة كبيرة في الثقة بين الطرفين، وهناك تاريخ من الانسحاب من الاتفاقات أو عدم المضي في عملية التفاوض. هذا في الخلفية موجود وهذا إشكالي. لكن بالنسبة للنص حقيقة أعتقد نعم النص لم يكن محكم، وكانت هناك إشارات مبهمة، وكأنما تم تأجيل الحسم في بعض النقاط، وكأنما اضطر الوسطاء إلى التوصل إلى هذا النص فقط حتى يقنعوا الطرفين بالإمضاء أو بالتوقيع على مذكرة إسلام أباد أو مذكرة التفاهم، لأن هناك إشارات في النص غير محكمة، وهناك تفاوت كبير في التفسير، حتى عندما يشير النص على سبيل المثال في المادة الخامسة إلى أنه سوف يعاد فتح المضيق بين بعد ذلك بعد أن تتفق إيران وعمان وفق القانون الدولي. هناك خلاف كبير في تفسير ما هو الوضع القانوني والقانون الدولي بين الطرفين، وبالتالي أعتقد أنه في المرات القادمة ممكن أن يكون النص أكثر إحكاما.
3: شكرا لك وشكرا لبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. سنتحول الآن إلى ملف آخر مشاهدينا، نتحول إلى الضفة الغربية مباشرة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية المشددة في محافظة نابلس التي اقتحم مبنى سكنيا فيها واعتقل امرأة داخلة. قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة قصرة جنوب نابلس في رام الله وسط الضفة. قال رئيس مجلس قرية أم صفا أن مستوطنين أقاموا فجر اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية، بينما أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق المحافظة. لمزيد من المتابعة معنا من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، وأيضا معنا من حاجز بيت إيل في شمال البيرة مراسلة الجزيرة جيفار البديري. محمد سأبدأ معك، صف لنا الأوضاع على الأرض.
10: على الأرض المدينة مغلقة، الجيش الإسرائيلي يغلق ما يزيد عن 160 حاجزا عسكريا يقطع البلدات الفلسطينية ويعزلها عن بعضها البعض. كذلك الأمر هذا ينسحب على مدينة نابلس تحديدا التي تتعرض لهذا الحصار المشدد لليوم الثالث على التوالي. الجيش الإسرائيلي كان أصدر بيانا قبل قليل تحدث به عن ما تحدثنا عنه صباحا بخصوص حملة الاعتقالات التي نفذها في قرية تل المستهدفة منذ ثلاثة أيام. قال إن من اعتقلهم مشتبه بتورطهم بدعم وتأييد منفذ العملية شيخ فاروق رمضان التي كانت صباح الجمعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وبالمناسبة الجيش الإسرائيلي أيضا أصدر هذا الصباح بيانا وتحدث به عن أخذ القياسات الهندسية التي كانت يوم أمس في هذه القرية لمنزل الشهيد، إضافة إلى شخص آخر يتهمه بمساعدته في لحظة هذا الهجوم قبل اندلاع هذه المجزرة التي نفذها مستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي. هذه الليلة المستوطنون تسللوا أيضا إلى بلدة قصرة إلى منطقة الظهر تحديدا، هناك تقام بؤرة استيطانية وانطلق المستوطنون منها واتجهوا نحو المنطقة الجنوبية من البلدة. هناك مسجد الرحمة، هذا المسجد قيد الإنشاء، المستوطنون دخلوا إلى هذا المسجد وقاموا بإشعال إطارات المركبات، وقبل انسحابهم خطوا شعارات عنصرية على جدران هذا المسجد في هذه المنطقة وانسحبوا إلى هذه البؤرة الاستيطانية. الناس الذين تحدثنا معهم صباحا يتخوفون من تكرار هذه الحادثة، خاصة وأن هذه العصابات الاستيطانية تنفذ عادة وتستهدف المساجد والكنائس ودور العبادة بشكل متواصل ومستمر، وتخط الشعارات العنصرية كتوقيع لها، بمعنى أنها لا تأبه أصلا الشرطة الإسرائيلية ولا بجيش الاحتلال. جيش الاحتلال أصدر بيانا قال إنه سيتحرك نحو هذه البلدة لمعرفة ملابسات ما حدث بهذا المسجد. عمليا يمكن الإشارة إلى أننا لاحظنا أن الجيش بدأ يعطي اهتمام على الأقل من خلال بياناته لما يفعله المستوطنون في الأيام القليلة الأخيرة، لكن ذلك لم يكن يحدث حينما كان يقدم المستوطنون على حرق منازل الفلسطينيين بالعشرات ومركباتهم وحتى المساجد والكنائس في المرحلة الماضية. بمعنى آخر هناك استشعار لدى الجيش الإسرائيلي بأن هناك على الأقل تسليط ضوء على هذه الجرائم المتصاعدة والعنف المتزايد للمستوطنين في الضفة الغربية. لكن حين سؤالي تبين للناس عن دور الجيش، تحدث الناس أن الجيش كان يقتحم بلدة قصرة التي حرق بها هذا المسجد. فور انسحابهم بدقائق قليلة تسلل المستوطنون وأشعلوا هذه الإطارات ويتهمون الجيش بالتورط بمساعدة ومساندة وحماية هذه المجموعات العصابية التي تنفذ عمليات حرق المساجد والمنازل.
3: من نابلس محمد الأطرش شكرا لك. جيفارا أنت تتحدثين إلينا من حاجز بيتيل في شمال البيرة، أجملي لنا لو سمحت الوضع عند الحواجز.
11: معظم الحواجز العسكرية مغلقة نشوان، وتحديدا في هذه الساعة نتحدث عن كل حواجز التي تطوق محافظة رام الله والبيرة، تكدس للمركبات الفلسطينية في محاولة للخروج للوصول إلى المنازل أو لأماكن العمل. لا ننسى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت بالأمس لساعات طوال كل الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لتأمين الحركة لمسيرات قام بها المستوطنون الذين أيضا اعتدوا على الفلسطينيين. إذن الفلسطينيون يحاصرون في سجن داخل

0: بيت لا يستطيع الوصول إلى منزله، ومن ثم تم وضع بوابات حديدية. هذه البوابات عند الساعة الرابعة بتوقيت القدس، بتوقيت مكة المكرمة، تغلق عند هذا الحاجز. لا حاجة لأي جندي إسرائيلي أن يقف عند هذه البوابة لإغلاق الحياة من الجهة الشمالية في محافظة فيها عشرات آلاف الفلسطينيين. فقط إغلاق هذه البوابة تنتهي حياة الفلسطيني بالكامل. نتحدث أيضا عن الإعاقات المتواصلة للطواقم الإسعاف، للطواقم الطبية، للحياة بالكامل. لا يوجد إمكانية للتنقل وللحركة. إذا الفلسطيني يشعر في كل يوم أنه محاصر. إضافة إلى هذا الحاجز العسكري، نستطيع أن نرى الطرق الالتفافية. اليوم منذ ساعات الفجر الفلسطينيون يحاولون التنقل بين محافظة وأخرى، ولكن كما نرى ساعات طوال يمضيها الفلسطيني يوميا على الحواجز العسكرية. المصدر الأهم لديه في الحياة الآن هو شبكة 3G، أي شبكة انترنت للبقاء على جروبات ومجموعات الواتساب لمعرفة أي حاجز مفتوح. والحاجز مثلا يغلق عند الداخل، يغلق للخارج. العكس صحيح، مثلا عند حاجز عين سينيا منذ ساعات الصباح حاجز عطارة مغلق بالكامل. إذا حياة الفلسطيني هنا مرتبطة بمزاجية جنود الاحتلال، ولكن بالطبع اعتداءات المستوطنين. شيء أخير، نشوان فقط لم تتوقف. قام مستوطنون فجر هذا اليوم بالاعتداء على كسارة فيها عمال، حاولوا الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. وأيضا كان هناك الإعلان عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرقي محافظة رام الله والديرة.
1: جيفارا، نتحول الآن إلى الزميل ليث جعار، انضم إلينا من قرية كور في جنوب طول كرم، مراسل الجزيرة. أوغل المستوطنون في اعتداءاتهم فأحرقوا مسجدا في جنوب طول كرم ليث، وكان هنالك إدانة من وزارة الأوقاف الفلسطينية. هل جرى هذا العمل بحماية من قوات الاحتلال، بعلم قوات الاحتلال أو بوجودها؟
2: في الحقيقة نشوان، ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من اعتداءات من قبل المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية وفق رؤية الفلسطينيين فإنها تنفذ بحماية من جيش الاحتلال الذي يقدم المساعدة الكاملة لهؤلاء المستوطنون ويتورطون معهم في هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هذا المسجد هو مسجد كور، تم إضرام النار به وبأجزاء منه خلال هجوم في ساعات الصباح على هذا المسجد من قبل مستوطنين تسللوا إلى هذه المنطقة فوضعوا مواد مشتعلة هنا وقاموا بإضرام النيران قبل أن يتمكن أحد المواطنين الذي وصل إلى هذا المسجد وقام بإطفاء الحريق. ومن ثم بدأ الفلسطينيون بالتوجه. كما تشاهدون أطراف من المسجد تم إشعالها بشكل لافت في هذه اللحظات بعد أن قام المستوطنون بسكب مواد مشتعلة في هذه المنطقة. بما يخص ما سألت عنه نشوان، وهو أن الجيش الإسرائيلي يقدم المساعدة لهؤلاء المستوطنون، أولا المستوطنون الذين ينفذون الهجمات في مناطق الضفة الغربية هم جماعتين. الأولى يطلق عليها بشبيبة التلال، الأخرى هي جماعات تدفيع الثمن. هذه الجماعات تنفذ أو تقوم بهجمات تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وتصاعدت وتيرة هذه الهجمات خلال الآونة الأخيرة. يقول الفلسطينيون بأن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية هو بعلم الحكومة الإسرائيلية التي تمد المستوطنين بكافة احتياجاتهم اللوجستية والمالية، وخصوصا بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية، الحكومة اليمينية، هي مكونة في الحقيقة من عدد كبير من المستوطنين، وهم يديرون حقيقة هم يقدمون الدعم الكامل. المستوطنون وفق الرواية نشوان جاءوا من تلك التلة، وهي مستوطنة كدوميم، وبؤرة استيطانية أقيمت في جانبها. وصلوا إلى هذه المنطقة وهي مسافات طويلة قطعوها حتى وصلوا إلى هذه المنطقة، قاموا بإضرام النيران، ومن ثم نشوان خطوا شعارات عنصرية في محيط هذا المسجد. هنا كتب بأن الدم اليهودي ليس مستباحا نتيجة لما حدث خلال اليومين السابقين. الطريقين هنا خطة هذه الشعارات، وانسحب المستوطنون من هذه المنطقة باتجاه

0: عين قدومهم من مستوطنة قدومهم والبؤر المحيطة.
1: لهذا الحديث نعم بقية بلا شك سنتناوله معك إن شاء الله في موادنا الإخبارية اللاحقة. الآن مشاهدينا شكرا طبعا لكل الزملاء في الضفة الغربية كانوا معنا لنقل الأحداث ميدانيا. الآن مشاهدينا سنتناول هذه الأخبار وهذه التطورات المتعلقة بالضفة الغربية لكن على الخارطة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر يعني اشرح لنا أيضا ربما على الخارطة كيف تبدو تحركات قوات الاحتلال والمناطق التي شملها هذا التحرك.
2: نعم نشوان، في الحقيقة اعتداءات متواصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، نتابع سوية على الشاشة التفاعلية. طبعا قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحواجز في محافظات نابلس إضافة إلى رام الله والخليل، ومنعت الناس من الدخول والخروج إلى هذه المحافظات وفصلت بينها وبين القرى التابعة لها. إذا ما ذهبنا إلى طول كرم نشاهد في أن قوات الاحتلال كما تحدث الزميل مراسل الجزيرة فأنها المستوطنون اقتحموا قرية كور وقاموا بإحراق الجامع الموجود في هذه القرية وكتبوا عبارات عنصرية، كما قاموا باقتحام قرية زيتا. المستوطنون وقوات الاحتلال يحاولون إقامة بؤر استيطانية وتهجير الناس من طول كرم وقرية زيتا والقرى التابعة لمحافظة طول كرم إضافة إلى المخيمات التابعة لهذه المحافظة. في نابلس أيضا نشاهد أن قوات الاحتلال قامت أيضا بنصب وإغلاق الحواجز بين نابلس ومختلف القرى التابعة لهذه المحافظة. بحسب مراسل الجزيرة يوجد 10 حواجز على الأقل تفصل بين نابلس والقرى التابعة لها. منعت قوات الاحتلال الناس من الدخول والخروج، كما منعت عربات الإسعاف من الدخول إلى المستشفيات الموجودة في مدينة نابلس. أيضا في هذه المحافظة تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه يوجد عشرات الحواجز التي تفصل بين المحافظة بين نابلس المدينة وبين القرى التابعة لها. إذا ما ذهبنا إلى رام الله وكما قالت مراسلة الجزيرة أيضا قوات الاحتلال أغلقت الحواجز، حواجز قلنديا وحواجز بيت إيل إضافة إلى عشرات الحواجز الأخرى، ومنعت عربات الإسعاف ومنعت المرضى لا سيما مرضى الغسيل الكلى ومرضى السرطان من الدخول إلى المستشفيات في مدينة رام الله. كذلك الحال هو في مدينة القدس حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو ديس ومخيم عايدة إضافة إلى عشرات القرى، وحاول المستوطنون القيام بإنشاء بؤر استيطانية في هذه المناطق. نشير أخيرا إلى أن قوات الاحتلال نشرت في الضفة الغربية 26 كتيبة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقالت إنها لحماية المستوطنين، بينما قالت السلطات الفلسطينية أن هذه الكتائب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم وإنشاء بؤر استيطانية. طبعا كانت هذه أبرز التفاصيل. نشوان عودة إليك لاستكمال هذه.
1: شكرا لك عمر، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا سنذهب إلى لبنان لمتابعة الأوضاع هناك. معنا من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، سنتابع معك الوضع على الأرض كاترين في زوطر الغربية وربما إن كان هنالك معطيات متاحة فيما يتعلق ببقية المناطق في جنوب لبنان.
3: نعم نشوان، الآن نحن معكم من داخل زوطر الغربية للمرة الأولى بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي من أطرافها يوم الثلاثاء الماضي قبل أيام قليلة، ويواصل الجيش اللبناني انتشاره فيها. سنجول بالكاميرا على هذا الحي. أشير بداية إلى أننا دخلنا بمؤازرة الجيش وليس مسموحا التنقل في زوطر الغربية بشكل طبيعي، حركتنا محصورة بنطاق جغرافي محدد من قبل الجيش اللبناني، ذلك لأن هذه البلدة صحيح أن الجيش اللبناني انتشر فيها نشوان، ولكنها لا تزال فيها الكثير من المخاطر الأمنية. والجيش الإسرائيلي كنا نشاهد دباباته قبل قليل وهي تتحرك في بلدة زوطر الشرقية التي لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار عن هذه البلدة، حتى أن البلدتين الغربية والشرقية تكادان تكونان بلدة ومساحة جغرافية واحدة. لذلك هناك منطقة في هذه البلدة لا تزال يعني تحت، ليست حتى الآن تحت سيطرة الجيش اللبناني، وذلك لأنها تفصل ما بين البلدتين الغربية والشرقية. وقبل أيام كان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الجنود اللبنانيين من الجيش حين حين اقتربوا مما اعتبره الجيش الإسرائيلي المنطقة الأمنية. لذلك تلك المنطقة لا تزال منطقة فاصلة ما بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. يمكن أن نرصد هنا عددا من أهالي زوطر الذين كانوا قد سمح لهم بالدخول قبل أيام على دفعات إلى هذه البلدة، ولكن طبعا هناك الكثير من الأضرار والكثير من الدمار الذي رصدناه في أحياء أخرى، لا سيما في الحي الشرقي القريب جدا من زوطر الشرقية المحتلة. هناك يمكن الحديث، كنا معكم في رسالة سابقة في النشرة الماضية من هناك، يمكن الحديث عن وحدات سكنية بالعشرات سويت بالأرض بشكل كامل، وعن خراب كبير، وعن يعني عدم إمكانية العودة بالنسبة للأهالي بشكل طبيعي نظرا لغياب كل مقومات الحياة. إذن هذه زوطر الغربية إحدى البلدات الأبرز في أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان التي ينفذ الجيش اللبناني انتشاره فيها وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ما يقوم به الجيش اللبناني هنا نشوان سيشكل مرحلة اختبار مدى نجاح هذه المهمة هنا، ستحدد ما إذا كنا سننتقل في الأيام أو الأسابيع أو حتى ربما الأشهر المقبلة إلى مناطق تجريبية أخرى وفقا لاتفاق الإطار. أيضا نجول من جديد مع الزميل عمر عيتاني على مزيد من الدمار في هذا الحي الذي هو الحي الغربي من زوطر الغربية، مع الإشارة إلى أن أفدنا من قبل الجيش اللبناني بأن أحياء بكاملها كانت لكي. قد فخخت وكان الجيش عامل على مسح
1: معك هذا الملف لاحقا، لكن نكتفي بهذا القدر حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك كاترين حنا من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة. نختم من الضفة الغربية مشاهدينا، حيث يعيد هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
4: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيرا لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
5: هذا احتكاك لكنه إرهاب يهودي، قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم، ثمة سياسة ممنهجة هنا.
4: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
6: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
4: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6,000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشيا باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
6: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية، والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
7: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
8: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
4: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط، لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن. الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلا لتلك المجموعات.
6: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
8: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
4: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطا أكثر تواترا منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
9: رأس الساعة، وإليكم أهم المستجدات في تغطياتنا المستمرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في الضفة الغربية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران يومي الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. من جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. وفي آخر مستجدات التصعيد

0: القائد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وأغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. وقالت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس وأغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق رام الله والبير وسط الضفة، كما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينيين على مدخل بلدة سلواد وأضرموا النار في آليات ومعدات ثقيلة قرب قرية المغير واعتدوا على حارس أمن. وفي تطور آخر، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن جريمة حرق المساجد تجاوزت السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية قوات الاحتلال. وكان مراسل الجزيرة قال أن مستوطنين أحرقوا مسجدا ببلدة قصرة جنوبي نابلس. ومتابعة لملف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا الملف الذي يمر بيومين من التهدئة، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك عمر. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن إيجابيات في المشاورات التي شهدتها طهران مع الوفد العماني، ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
1: نعم، بالفعل هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول المفاوضات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين طهران ومسقط هنا في العاصمة الإيرانية. أكد أن المفاوضات كانت مفيدة وأنها أحرزت بعض التقدم، وأن المباحثات كانت على مستوى نائبي وزيري خارجيتي البلدين، وأن الوفد العماني غادر الأراضي الإيرانية مساء يوم أمس، لكن على الرغم من ذلك فإن المباحثات مستمرة مستقبلا على المستويات السياسية والتقنية. لم يشر بشكل واضح وصريح ما هو التقدم الذي أحرز، كون أن المفاوضات الإيرانية والعمانية دائما نظر إليها على أنها وفق الرؤية الإيرانية تهدف إلى وجود اتفاق بين طهران ومسقط على إدارة المضيق مستقبلا بعد التوصل لاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الاتفاق النهائي الذي كان منشودا الآن لا أحد يتحدث عنه، لأن الطرفين الإيراني والأمريكي حاليا غير ملتزمين بمذكرة التفاهم التي كانت قد تمهد إلى الاتفاق النهائي. هنا في طهران لا تزال المواقف على حالها على الرغم من هذه المفاوضات الإيرانية العمانية. المتحدث باسم الخارجية قال إنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، بمعنى أنه لا يزال مغلق وفق آخر البيانات التي يعلنها مرارا الحرس الثوري الإيراني. بل أكثر من ذلك رنيم، كان هناك إيقاف لبعض السفن خلال الساعات 24 الماضية. التلفزيون الإيراني تحدث عن 4 سفن، يوم أمس أيضا كان هناك حديث عن أو تحدث عن 6 سفن، بينما كان هناك حديث يوم أمس عن 4 سفن. والمهم هنا أن هذا إيقاف هذه السفن كان متزامنا مع المفاوضات العمانية الإيرانية هنا في مسقط، وهذا ربما مؤشر على أنه لم يحدث الكثير من التغيير في الموقف الإيراني، حيث أن طهران لا تزال تصر على أن الممر الجنوبي الذي تم افتتاحه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية هو ممر غير قانوني لا تسمح به طهران، وتقول أنه خطر وأن على أي سفينة أن تعبر منه أن تتحمل تداعيات ذلك. وشهدنا كيف أن إيران استهدفت بعض السفن وفق ما أعلن الحرس الثوري الإيراني التي حاولت العبور من ذلك المضيق. هناك إصرار في الحقيقة إيراني على التمسك بورقة المضيق، لأن الكثير هنا في طهران يعتقدون أن هذه الورقة، أن ورقة مضيق هرمز، حققت الكثير من المنجزات على المستوى السياسي الاستراتيجي العسكري في الحرب الدائرة بين طهران وواشنطن. وفي المقابل هناك محاولة أمريكية كما يعتقد الإيرانيون لأجل تجريد طهران من هذه الورقة لإضعاف موقفها التفاوضي المحتمل في حال تم العودة إلى المفاوضات. الإيرانيون في هذه المرحلة يؤكدون أنهم متمسكون بالمضيق، بورقة المضيق، متمسكون أيضا بموقفهم وهو رفض أي عرض لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما كان قد عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويعتقد عراقجي كما تعتقد السياسة الإيرانية بأن واشنطن تريد من مهلة لوقف إطلاق النار أن تجدد قواها في المنطقة، أن تجدد مخزوناتها من السلاح والذخيرة، نعم. وتؤثر بذلك أيضا على أسعار الطاقة العالمية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يقلل من الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هكذا يعتقد الإيرانيون. لذلك طهران في هذه المرحلة ترفض أن تمنح هذه الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية، وتقول إنه في الدرجة الأولى ينبغي الآن العودة إلى مذكرة التفاهم، لأن هناك مذكرة تم التوقيع عليها من قبل الطرفين وتم التوصل إليها بشكل واضح وبعد جهود مضنية من الوسطاء.
0: شكرا لك عمر هواش من طهران. ومن طهران نذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. كان لافتا ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز عن أن مستشاري الرئيس الأمريكي نصحوه بعدم الذهاب نحو تصعيد أكبر. ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
2: رنيم، هذه هي الليلة الثانية تواليا لا عمل عسكري أمريكي في الأراضي الإيرانية. هذه الهدنة غير المعلنة في العمليات العسكرية، هل هي مجرد إجراء مؤقت أم أنها ستستمر؟ هذا هو السؤال الذي يطرح الآن. كل ما هو معروف أن الرئيس الأمريكي عندما عقد اجتماعا مع فريقه الأمني طرح فكرة الذهاب إلى عمليات عسكرية أوسع أكثر من 15 أو الأسبوعين من العمليات والغارات، يريد توسيع الحرب. فيومها يكون قرر بعد أن استمع إلى مختلف الآراء بضرورة وقف أي عمل عسكري إلى إشعار آخر. البعض يقول بأن هذا القرار اتخذ لكي يفسح المجال أمام التحرك الدبلوماسي، لكن اليوم بدأت تعرف بعض المعطيات، من بينها ما سربته بعض وسائل الإعلام الأمريكية من أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وأيضا رئيس هيئة أركان المشتركة عبر عن مخاوفهما من الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة جدا، حتى أن البنتاغون أو المسؤول عن وزارة الدفاع الأمريكية التي أصبحت تسمى في عهد ترامب وزارة الحرب ذهب إلى حد التحذير من أن ربما الجيش الأمريكي سيعاني من نفاذ بعض الذخيرة، خاصة صواريخ الباتريوت وأيضا وسائل الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط. عموما يمكن القول بأن هذا التطور يأتي في وقت بدأ فيه الرئيس الأمريكي على الأقل خلال تصريحاته يوم الجمعة مساء ويوم الخميس بأنه منفتح على الخيار الدبلوماسي، ومع ذلك يقول مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي لا يزال يدفع باتجاه الحل الدبلوماسي، لكن جميع الخيارات مطروحة خاصة الخيارات العسكرية. وأضاف القول بأن هذه الخيارات العسكرية ستستخدم عندما ترى الولايات المتحدة بأن إيران ستواصل تهديدها لمنطقة أو مضيق هرمز. نحن إذن بصدد مواقف متحركة لكنها كلها تتقاطع عند موقف واحد فيه ازدواجية إن صح التعبير، أو ما بين التهديد التلويح باستخدام القوة، وهذا الذي جاء في تصريح الرئيس الأمريكي لمحطة تلفزيونية فرنسية تسمى LCI عندما قال بأننا إذا لم نحقق جميع أهدافنا، وصف ذلك بنسبة 100%، فإننا ولا شك سنعود إلى الخيار العسكري. والخيار الدبلوماسي لا تزال على ما يبدو الولايات المتحدة تراهن على تحركات بعض الدول الإقليمية من أجل إقناع إيران بضرورة التوصل إلى حل قريب لمشكلة السيادة إن صح التعبير على مضيق هرمز.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة في واشنطن نور الدين بوزيان. وللحديث أكثر عن هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس عصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وأيضا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أبدأ معك أستاذ مارلين. قالت صباح نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي وبناء على توصية من مسؤولين ومن مستشاريه أرجأ مؤقتا خطط التصعيد العسكري بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. برأيك عن أي تداعيات قد يكون هناك حديث؟
3: شكرا. أعتقد أنه كان هنالك تقارير أولية حول إرشادات ونصائح مختلفة منحها للرئيس. هو قال في بداية الأسبوع أنه يأخذ بنظر الاعتبار التصعيد ولربما بعض الاستشارات من مستشاريه الأمنيين أن هذا التهيئة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار والأخذ بنظر الاعتبار الموقف الإيراني والمقاومة من إيران خلال الأسابيع الماضية. كان هنالك تقارير أيضا تحث الرئيس على الاستمرار وربما تبني المسار الدبلوماسي. بالتالي من الجيد أن نرى أن هنالك أفكار مختلفة يتم تقديمها للرئيس، وأعتقد أنه خلال الأيام القليلة القادمة إذا ما كان هنالك ربما بعد هذه الفترة التوقف خلال يومين أمر جيد، إذا ما كان ربما على أمل أن تشجع لغة الحوار بين الطرفين ولربما ستتغلب على الخيار العسكري الذي كان سائدا خلال الأسبوعين الماضيين.
0: دكتور عباس، كيف يمكن قراءة الهدوء الذي تشهده الساحات في اليومين الأخيرين؟
3: أعتقد أننا في مفترق طرق تجاه طريقين، أولهما يرجح التسوية الدبلوماسية والآخر المواجهة العسكرية. لقد رأينا أنه هنالك تكرار للتكتيكات لحل هذه المشكلة لم يأتي بنتائج، بمعنى أن استخدام المفرط للقوة قد نتج إلى إجهاد تلك الأدوات وربما زيادة تعقيد المشكلة بشكل إضافي. أيضا ما الهدوء الذي استمر ليومين ربما يعطينا أملا نوعا ما إلى وجود فرصة إضافية للحل الدبلوماسي لهذه الأزمة، لكن رغم ذلك هذا الأمر ليس مضمونا. في الجانب الآخر الموازي نرى أن هنالك جهود دبلوماسية مستمرة، إذ أن إيران تستمر بالحوار مع الجانب العماني حول مسألة تنظيم مضيق هرمز، وفي الوقت نفسه فإن الوسطاء ينشطون في تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة. نحن كنا في أزمة استراتيجية لم يكن يرغب فيها أي طرف في أخذ طرف خطوة نحو خفض التصعيد، لكن ربما الظروف ناضجة الآن لاتخاذ هذه الخطوات. أعتقد أن من المهم للطرفين لانتهاز هذه الفرصة والتحرك نحو تسوية سلمية لهذه القضية، و أيضا كيف بإمكان هذا الأمر يحصل؟ ما تزال هنالك بالتأكيد محادثات مستمرة، لكن لدينا إطار عمل يسمى مذكرة التفاهم والذي تم إبرامه بين الطرفين مؤخرا. بإمكان هذا الأمر أن يكون الطريق نحو الحل. قد يكون هنالك بعض الذين يقولون أنه ليس هنالك وضوح في نص مذكرة التفاهم، وهذه هي صفحة ونصف من النقاط وافق عليها الطرفين، وربما قد يكون هنالك ربما جهد من أجل تحسين صياغة مذكرة التفاهم، لكن رأينا أن هنالك بعض سوء الفهم أو ربما رد الفعل تجاه النص لم يكن مشابها في العاصمتين، وواجه بعض الانتقاد كما واجه الرئيس ذلك في واشنطن. لكن النقطة هي أن هذه هي ربما الإطار الأفضل المتوفر لحل هذه القضايا. علينا أن ننظر إلى كيفية سير المحادثات خلال الأيام القليلة القادمة. أعتقد أن نسب ربما التصعيد والعمل والحل الدبلوماسي متساوية، لكن من المهم جدا أن نلاحظ التطورات الأخيرة وأن يكون هنالك حسم لها. أن استخدام القوة العسكرية لن يأتي بأي خيارات مفضلة، وهو سيؤدي فقط إلى زيادة تعقيد الوضع.
0: هل توافق الرأي بأن الذهاب نحو التصعيد العسكري سيعقد الأمور أكثر؟
3: نعم نعم بالتأكيد أعتقد أنه ليس فقط أكثر تعقيدا لكن أكثر كلفة. رأينا خلال الأسبوعين الماضيين أن دول الخليج والأردن قد تحملت عبء الرد الأولي من إيران، وهذا ربما لم يتم أخذه بنظر الاعتبار من واشنطن ومن البيت الأبيض. بالتالي رأينا دول الخليج دفعت ثمنا أعلى مما كان متوقعا وهي غير راضية عن هذا المسار، وبالتأكيد فإن هنالك غضب في واشنطن وإيران. بالتالي التصعيد تم تجربته وعندما وصلنا إلى الهدوء. علينا أن نثني على الوسطاء عمان وقطر لدفعهم باستمرار هذه المحادثات وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة على أمل أن يتم التوصل إلى لغة يتم التوافق عليها من قبل إيران والولايات المتحدة، ويجب بث الحيوية في هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة.
0: هل تعتقد أنه في الفترة المقبلة على الطرفين أن يقوما بتنازلات للذهاب نحو الحل، أم أنه سيكون هناك طرف يقول لقد نفذت كلمتي ومشت الأمور كما أريد؟
3: أعتقد أن كلا الطرفين لديهما متشددان يرفضان تماما استخدام كلمة أو التعامل مع كلمة التنازلات. يجب أن يكون هنالك إعادة توجيه وإعادة ترتيب الأولويات في الانخراط الدبلوماسي. أعتقد أن هذه أفضل طريقة لجعل الطرفين للقول والاعتراف أنهما جربا الخيار العسكري. دعونا نعيد الحيوية في النشاطات وفي النشاط الدبلوماسي. مذكرة التفاهم تمثل بداية جديدة لكنها تحتاج إلى توضيح. يجب أن يكون هنالك جهد من الخبراء الفنيين من أجل زيادة التوضيح وجعلها قابلة للتنفيذ، بالتالي ربما وضع المزيد من الإمكانيات في هذه العملية.
0: دكتور عباس، أسألك نفس السؤال، هل تعتقد بأنه على الطرفين أن يقوما بتنازلات، أم أنه سيكون هناك طرف يقول لقد نفذت الأمور كما أريد بحسب إرادتي؟
3: أعتقد أن ما هنالك حاجة إليه ليس تغيير شروط أو نص مذكرة التفاهم، لكن محاولة توضيح البنود الموجودة فيها من أجل التطبيق السلس. كما رأينا في الماضي كان هنالك بعض الخلافات حول لبنان أو حول بعض القضايا التي خلقت ربما تصادم والتي فيما يتعلق بتحقيق السلام في لبنان، لكن مسألة بعض قنوات التواصل والآليات يجب وضعها من أجل التعامل مع تلك القضايا وتقليل نسبة الاختلافات، وحتى في مسألة مضيق هرمز. القضية الثانية التي بإمكانها أن تيسر المضي قدما نحو الحل الدبلوماسي أنه تذكير الطرفين أنهما لديهما مصلحة في الاتفاق النهائي والمفاوضات، والتي كان من المفترض أن تركز على القضايا النووية بالنسبة لإيران رفع العقوبات، لأن لديهما مصلحة هنا. بإمكان هذا الأمر أن يدفع الطرفين من أجل الابتعاد عن هذا الموقف، موقف التحدي، تحدي بعضهما البعض. لكن القول بأن التسوية الدبلوماسية هي الخيار الأفضل لا يعني أنه خيار سهل، لأنه ما حصل وفي خلال التطورات الأخيرة رأينا أن هنالك معارضة تجاه الانخراط مع الولايات المتحدة داخل إيران وأصبحت أقوى أكثر وضوحا. هذا الأمر يوجد ويصعب على من في إيران والذين يحاججون نحو العمل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، لأنهم يقولون أن الولايات المتحدة، هؤلاء المنتقدين يقولون أن لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة. إذن تطبيق مذكرة التفاهم بطريقة على الأقل تبني مستوى أدنى من الثقة بإمكانه أن يسهل الأمور نحو المسار
0: الدبلوماسي. شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. وإلى تطورات الوضع في الضفة الغربية ومن قرية كور جنوب طول كرم، ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن حاجز بيت إيل شمال البيرة مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. نبدأ معك بداية ليث، كيف يبدو الوضع لديك على الأرض؟ آه نعود إلى ليث بعد قليل. نذهب إلى بيت إيل مع مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. كيف يبدو المشهد لديك عند هذا الحاجز جيفارا؟

0: الحاجز هنا كغيره من الحواجز العسكرية التي تطوق الضفة الغربية وتقطع الأوصال بالكامل، هناك حصار متواصل ليس فقط خلال الأيام الثلاثة الماضية ولكن تم تجديد هذا الحصار تباعا، كما نرى تكدس لآلاف المركبات الفلسطينية على كل الحواجز العسكرية. قوات الاحتلال أغلقت قبل حوالي الساعتين كل الحواجز التي تطوق محافظة رام الله والبيرة تحديدا، وكان هناك أيضا محاولات لعرقلة دخول وتنقل سواء الطواقم الطبية أو الطواقم الصحفية بين المدن والقرى، بمعنى الحاجز قد يفتح للداخل يغلق للخارج وكل شيء يعتمد على مزاجيات الجنود وفق ما يؤكده الفلسطينيون. تطورات كثيرة بالطبع في الضفة الغربية، ولكن وفق تأكيدات من مصادر فلسطينية فإن أيضا اعتداءات المستوطنين متواصلة، حيث اعتدى مجموعة من المستوطنين اعتدوا على مركبات للفلسطينيين ومنعوها من المرور على مدخل بلدة سلواد شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني الآن كما نرى فقط عودة للمشهد هنا، السيارة طلب منها التقدم، هي يجب أن تقف على بعد مئات الأمتار من نقطة الحاجز، ولكن يتم إدخالها وطلب من الجنود، يطلبون من السائق أن يتقدم ثم يطلبون منه العودة، وسيتم لاحقا إمكانية تفتيش السيارة، تفتيش الهويات، رغم أننا نتحدث عن منطقة هي في داخل الأراضي الفلسطينية أي في داخل الضفة الغربية، ولكن هذا هو حال الحواجز العسكرية. عودة للأوضاع بمجملها في كثير من مناطق الضفة الغربية، نادي الأسير الفلسطيني أعلن أنه من خلال العمليات العسكرية المتواصلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ مساء الأمس، من بينهم 3 سيدات وعدد من الأسرى المحررين. أيضا كان هناك تحقيق ميداني لعدد من الأسرى المحررين في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة. عمليات المداهمة يتخللها بالطبع اعتقالات متواصلة لا تتوقف ليل نهار، نتحدث بالطبع عن أكثر من بوابة عسكرية تطوق كل حاجز عسكري، أكثر من 1000 بوابة وحاجز و ساتر ترابي تقطع كل الأوصال في الضفة الغربية. أيضا كان هناك في ساعات الصباح من قبل المستوطنين محاولة تم بالفعل إحراق محجر بالكامل.
1: مراسل الجزيرة في نابلس محمد الأطرش، إذن كيف يبدو المشهد لديك مع توالي الاعتقالات والمداهمات؟
2: قبل ساعتين كنا رنيم على حاجز دير شرف ورصدنا الأوضاع هناك، لكن في هذه الأثناء تتحرك مركبات الإسعاف الفلسطينية نحو هذا الحاجز الواقع غرب مدينة نابلس، وذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وابل من القنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين في هذه الأثناء عمليا. نحن نتحدث عن حالة من التوتر في عدد من المناطق. أيضا قبل قليل كان هناك احتجاز من قبل قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين لأربع سيدات فلسطينيات تم احتجازهن خلال تواجدهن قرب مفترق قبلان جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الاحتجاز كان هناك اعتداء على شاب فلسطيني آخر كان يتواجد في هذا الموقع، يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الاستنفار القصوى سواء قبل الجيش أو حتى المستوطنين بين المحافظات الفلسطينية المختلفة من خلال تشديد الإغلاقات العسكرية عبر الحواجز أو حتى انتشار المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم وهجماتهم. بالنسبة لإغلاقات الجيش كنت قبل قليل أتحدث مع أحد ضباط الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الفلسطيني يتحدث عن 3 أيام غاية في الصعوبة وخلقت حالة إنسانية انعكست على حياة الناس. الهلال الأحمر حينما تحدث صباحا عن إعاقة دخول مركبات الإسعاف إلى مدينة نابلس ونقل الحالات المرضية الخطيرة من بينها غسيل الكلى وتحديدا إلى مستشفيات نابلس، تحدثنا أيضا معهم حول الحالات الطارئة كحالات الولادة. هناك سيدتان اضطرتا إلى الولادة داخل مركبة الإسعاف في الأيام القليلة الماضية بسبب منع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول هذه المدينة. تتوالى هذه الشواهد الميدانية التي تبين كيف أن قوات الاحتلال تضغط باتجاه إغلاق هذه المدن وهذه البلدات الفلسطينية والتنغيص على الفلسطينيين وسجنهم داخل هذه المدن والمحافظات. ما يجري في نابلس المستهدفة منذ بدء هذه العملية العسكرية ينسحب تماما على ما يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية ومن الخليل جنوبا وحتى محافظات شمال الضفة الغربية. هناك عدد من الحالات المشابهة للإغلاقات وتداعياتها على السكان الفلسطينيين في القطاع الصحي. هناك أثر واضح في القطاع الاقتصادي، هناك تأثر واضح أيضا للفلسطين، حياة شبه معطلة ومشلولة بفعل هذه الإغلاقات وتحويل المدن الفلسطينية إلى سجون يحبس بداخلها الفلسطينيون داخل الضفة الغربية. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا كانت قد اقتحمت بلدة تل واعتقلت أكثر من 12 فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي كان أصدر بيانا وقال أن هذه الاعتقالات تمت على خلفية التحريض أو كتابة منشورات تؤيد الشيخ فاروق رمضان الذي استشهد في بلدة تل صباح يوم الجمعة. إضافة إلى ذلك كان الجيش الإسرائيلي تحدث ومن خلال إذاعة الجيش عن إغلاق منزل هذا الشهيد بالصفائح الحديدية وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من وقوع هذه المجزرة. عمليا نحن نتحدث عن ما يقوله الفلسطينيون أن إسرائيل استثمرت هذه المجزرة وتعاقب الضحية بكل ما أوتيت من قوة. عمليا الناس تتساءل عن الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى الدفع بأكثر من 26 كتيبة عسكرية إلى الضفة الغربية والتنكيل بالفلسطينيين بهذا الشكل غير المسبوق وإطلاق يد المستوطنين من خلال تواجدهم في أكثر من 200 مستوطنة وأكثر من 400 بؤرة استيطانية تطوق الضفة الغربية تزحف وتتداخل في البلدات الفلسطينية المختلفة وتشكل خطرا حقيقيا على السكان.
1: شكرا لك الزميل محمد الأطرش. ونذهب إلى قرية كور جنوب طول كرم مع الزميل ليث جعار. ليث، كنت عاينت الوضع على الأرض، كيف يبدو الوضع الآن؟
3: حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور هنا متوترة في قرية كور إلى الجنوب من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. لم يتم حتى هذه اللحظة البدء بأعمال صيانة هذا المسجد الذي تم إضرام النار به من قبل مستوطنين بحماية على ما يبدو جيش الاحتلال وفقا لبعض الفلسطينيين الذين يتحدثون هنا والذين تحدثنا معهم وقالوا بأن مجموعة من المستوطنين تسللوا من مستوطنة قريبة من هذه المنطقة ومع أنهم قطعوا مسافات واسعة حتى وصلوا إلى هذه المنطقة قاموا بإضرام النار بهذا المسجد بعد أن سكبوا مواد مشتعلة ومن ثم خطوا شعارات عنصرية على هذه المنطقة. على الجهة الأخرى لربما نرسم هذا المشهد، مستوطنة كدوميم وهي مستوطنة مقامة على الأراضي شرق مدينة قلقيلية في تلك التلة كما لربما تشاهدون. هذه التلة وصل منها عدد من المستوطنين، لا يعلم بعد كيف وصلوا، هل عبر مركباتهم، هل مشيا على الأقدام في الليل، مع أن المسافة طويلة جدا ولا يمكن حقيقة أن يصل لها المستوطنون مشيا على الأقدام. فبالتالي اليوم يمارسون سياساتهم في مناطق الضفة الغربية عبر مركبات صغيرة يتم مدها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير لهؤلاء المستوطنين وتسليحهم لهجومهم على القرى والبلدات الفلسطينية. المستوطنون وصلوا إلى هذه المنطقة وقاموا بإدرام النار في هذا المسجد ومن ثم انسحبوا. لماذا تم إدرام النار؟ وفقا لرئيس البلدية هنا في القرية قال لنا بأن قبل حوالي شهر كان هناك وفد من قبل أو عرف على نفسه بأنه وفد أجنبي ليعلم بعد انتهاء هذا الوفد بأنهم من المستوطنين جاءوا لتفقد هذه المنطقة وتحديدا هي موقع أثري يعد من المواقع الأثرية وفيه علامات يعني لجميع العلامات التاريخية تحديدا أموية وإسلامية وبيزنطية وغيرها من المواقع الأثرية. فبالتالي تم تحديد هذه المناطق ليعاودوا اليوم ويهاجمون هذه المنطقة ويضرمون النار. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات انتشار واقتحام لقوات الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية من بينها مدينة طول كرم التي تم اعتقال خلال فيها 16 فلسطينيا إضافة إلى هدم منزل قيد الإنشاء في مناطق مدينة جنين. وهذا ما يأتي بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي تارة من قبل المستوطنين وتارة أخرى عبر تهجير الفلسطينيين بهدم منازلهم وتهجيرهم عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
1: شكرا لك ليث جعار من بلدة كور. يعيد هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها، يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
4: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13 ألف جندي تحضيرا لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
5: هذا احتكاك لكنه إرهاب يهودي. قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم. ثمة سياسة ممنهجة هنا.
4: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
6: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
4: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
6: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية، والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
1: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
7: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إن

0: ما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
1: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة: مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط. لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن، الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتامار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة، هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي، هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
0: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
1: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو 1,000,000 دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
3: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. إذن دكتور، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف يتم أو كيف يمكننا تفسير وجود عناصر وضباط من القوات الأمنية الإسرائيلية مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات بحق الفلسطينيين؟
4: أهلا بك وبجميع المشاهدين. يعني لا يمكن الفصل ما بين المستوى العسكري الإسرائيلي والمستوى السياسي وبين المستوطنين، لا يمكن الفصل بينهم كأهداف ولا يمكن الفصل بينهم كوسائل. المستوطنين يقوموا بكل ما يقوموا به في الضفة الغربية تحت غطاء سياسي وعسكري واقتصادي إسرائيلي، يعني من قبل الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية رصدت مليارات الشواكل لدعم الاستيطان في الفترة الأخيرة، في الشهر الأخير فقط 3.8 مليار شيكل لدعم الاستيطان. الحكومة الإسرائيلية أقرت العديد من القوانين التي تمنح هؤلاء المستوطنين حصانة وتقدم لهم خدمات كثيرة. لاحظي حتى على صعيد عندما يقوم هؤلاء المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين، يعني ما الذي يحدث؟ المستوطن هو الذي يعتدي، أو كما قالت يعني العديد من الشخصيات المركزية في إسرائيل بأن ما حدث هو إرهاب يهودي، ولكن العقوبة تقع على الفلسطيني، ويحاول الإسرائيلي استغلال ذلك لخدمة أهداف استراتيجية إسرائيلية مستغلا ما يقوم به المستوطنون. فلا يمكن عمليا الفصل بين ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية وما بين تطلعات وأهداف

0: لهؤلاء المستوطنين، وبالذات بعض المجموعات المتطرفة. يعني نحن نعلم بأن هناك 63 مجموعة استيطانية تعمل في الضفة الغربية، هناك بعض المجموعات الفالتة جدا هم دائما يأكلوا إليها، ولكن الفعل الاستيطاني بمجمله مدعوم من الحكومة الإسرائيلية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وقانونيا، حتى أنه آخر القوانين التي أراد الكنيست سنها وهو قانون قتل اليهودي، عندما قدموا حصاد أنه حتى لو في حادث سير حدث قتل اليهودي سيعاقب الفلسطيني على أنه قام بهذا الفعل بصورة متعمدة ويعاقب على أنه قاتل. وهذا ما حدث في تل بالمناسبة، يعني الاعتداء كان من قبل مستوطنين، ولكن العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني وكأن الصورة معكوسة، ليس المستوطن هو الذي هاجم مناطق ألف أو المناطق السكنية للفلسطينيين، وكأن الفلسطيني هو الذي هاجم المستوطن أو المستعمر أو المستوطن. هذه الصورة يعني تؤكد لنا مرارا حجم المظلة والدعم الذي يتلقاه المستوطنون والجماعات الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية وبالذات الحكومة اليمينية الحالية.
1: شكرا لك دكتور رائد نعيرات. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على مركبة مدنية جنوبي مدينة دير البلح. وينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن كيف يبدو المشهد لديك على الأرض بعد هذا الاستهداف؟
2: على الأرض حقيقة مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية رنين تستهدف الطائرات المسيرة الإسرائيلية من خلالها سيارات مدنية وخيام تأوي نازحين، وهذا في المحصلة أيضا يوقع مزيد من الشهداء والجرحى الذين يصلون للمستشفيات. قبل أقل من ساعة من الآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح في منطقة البركة، وهذه المنطقة هي منطقة حقيقة مكتظة تماما بالمواطنين والمارة ومزدحمة، وفيها حركة الناس كانت في ذروتها وقت الغارة الإسرائيلية. الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية، 2 من الشهداء وعاد عن 7 من الجرحى تم وصولهم هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت السيارة بدون سابق إنذار حقيقة وبثلاثة صواريخ متتالية. قبل قليل وزارة الداخلية هنا في قطاع غزة نعت وائل يعني أبو حمزة وهو مسؤول الأمن الداخلي هنا في وسط القطاع، قالت بأنه تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي عندما كان في طريقه باتجاه عمله في دير البلح. هناك أيضا مزيد من عمليات القصف المدفعي التي لم تتوقف حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية. شرق دير البلح وشرق مخيم البريج عاد عن المناطق الشرقية أيضا لخان يونس في جنوب القطاع، وبالتأكيد عمليات النسف تتواصل أيضا على وقع استهدافات إسرائيلية تطال المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي. هي وتيرة حقيقة مرتفعة وحدة كبيرة جدا من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في المساحة المتبقية في الوقت الحالي، وهي 30%. المناطق الغربية للقطاع الاحتلال الإسرائيلي صنفها بأنها مناطق إنسانية وآمنة، ولكن وتيرة الغارات الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير. هناك أكثر من 70% من مساحة القطاع هي مساحة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي ويسيطر عليها وينسف ويقصف فيها باستمرار، ولكن المساحة المتبقية والثلاثين بالمئة في المرحلة الحالية فيها تكدس كبير جدا لأكثر من 2,400,000 مواطن. القوات الإسرائيلية تلاحقهم باستمرار، قصف مباشر على خيام النازحين، قصف مباشر على السيارات المدنية، على تجمعات أيضا للمواطنين عاد عن السيارات المدنية، وأيضا الشقق السكنية التي باتت وتيرتها مرتفعة جدا، حيث عمليات الاستهداف خلال الساعات الماضية أيضا تركزت على الشقق السكنية في خان يونس في مدينة غزة وأيضا في المناطق الغربية للمحافظة الوسطى. وأيضا مساء الأمس الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت هنا على بعد أمتار قليلة حيث نتواجد على بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 15 مواطنا كانوا جلهم من المرضى والجرحى الذين كانوا داخل المستشفى يأتوا لمراجعات طبية ولاستلام بعض الأدوية المتوفرة داخل المستشفيات هنا في القطاع.
1: شكرا لك مراسلنا من غزة أشرف أبو عمرو.

0: والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي.
1: شكرا لك رنيم، ومرحبا بك في الجزيرة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة نستطلع فيها آخر التطورات في المشهد اللبناني. على جبهة الجنوب التي نراقبها من هنا، يواصل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان في إطار تنفيذ أول منطقة تجريبية نص عليها اتفاق الإطار الموقع قبل شهر من اليوم. تستمر فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني في إزالة الألغام والتخلص من القذائف غير المنفجرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي. تزامنا مع ذلك، يتواصل دخول أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم لتفقد ممتلكاتهم ومعاينة الأضرار التي لحقت بها جراء القصف الإسرائيلي. معنا من محيط زوطر الغربية مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، إذن ما آخر التطورات في زوطر؟
2: ربعا، اليوم دخلنا قبل نحو ساعة من الآن بمؤازرة ومواكبة الجيش اللبناني إلى داخل زوطر الغربية. كان هذا أول دخول لنا بعد انتشار الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الماضي في تلك البلدة. وإذا تحدثنا عن مشاهداتنا في زوطر الغربية، يمكن أن نبدأ أولا من الدمار الكبير الذي هو العنوان الرئيسي في داخل تلك البلدة. هو أول ما يستقبلنا عند وصولنا إلى مدخلها الغربي، دمار حل بعشرات الوحدات السكنية التي سويت بالأرض. بالفعل نكاد لا نجد وحدة سكنية واحدة غير متضررة داخل تلك البلدة جراء القصف الإسرائيلي من المقاتلات الحربية طوال الأشهر الماضية، وأيضا نتيجة التفجيرات التي كان الجيش الإسرائيلي ينفذها في زوطر الغربية عندما كان يدخل إليها من وقت لآخر خلال الأسابيع الماضية قبل البدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية في النقطة بالتحديد. الجيش اللبناني كان منتشرا في كافة زوطر الغربية روعة، باستثناء منطقة تصل إلى نحو 200 متر. كانت المنطقة يمكن تسميتها بنوع من المنطقة الفاصلة ما بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي لا تزال تحتلها. ونحن هناك كان يمنع علينا الاقتراب أكثر طبعا لأسباب أمنية، ذلك لأن الجيش الإسرائيلي كان متمركزا على بعد مئات الأمتار القليلة فقط من مواقع الجيش اللبناني. ورأينا بالعين المجردة الدبابات الإسرائيلية التي كانت تتحرك في زوطر الشرقية، وكانت هناك أيضا مسيرة إسرائيلية تجول في أجواء زوطر الغربية، بينما كان وسائل الإعلام تجول برفقة الجيش داخل تلك البلدة. كنا تحت أعين تلك الكاميرا التي كانت ترصد كل تحركات الجيش وأيضا تحركات الصحفيين داخل زوطر. بالإضافة إلى الدمار، إذن النقطة الأبرز هي أن الأهالي الذين التقينا بهم داخل زوطر الغربية بعضهم قالوا لنا أنهم منذ يومين يمضون نهارهم داخل منازلهم المدمرة، يتفقدون أرضهم، مزروعاتهم طبعا التي يبست بطبيعة الحال، ولكنهم يعودون ليلا ليبيتوا في مراكز الإيواء. بالإضافة إلى تلك المخاطر الأمنية التي كان الجيش اللبناني يحذرنا منها في كل وقت، لأن العبوات والتفخيخات والتفجيرات من مخلفات الحرب لا تزال موجودة في كثير من الأحياء التي لم يسمح الجيش اللبناني لا للأهالي ولا لنا بالدخول إليها بطبيعة الحال. إذا الجيش يواصل انتشاره والكل
1: نعم كاترين، شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من زوطر الغربية. وعذرا منكم مشاهدينا الكرام على رداءة الصوت بسبب الأوضاع الأمنية طبعا في جنوب لبنان، وتحديدا في هذه المنطقة التي يحاول الجيش يواصل انتشاره فيها. في أخبار عاجلة وردت الآن، الرئيس السوري أحمد الشرع يقول للجزيرة إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وإن الحكومة السورية تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. نناقش الوضع في لبنان بعد شهر من توقيع اتفاق الإطار مع ضيوفنا في استوديو التغطية، السيد إيليا الحج الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. قبل أن نقرأ المشهد بعد شهر من توقيع الاتفاق، لنبدأ بهذه العواجل من الرئيس السوري حيث يقول، يرد على تكرار ترامب ترامب لفكرة أن سوريا ستدخل لمحاربة حزب الله في الداخل. كيف نقرأ هذه التصريحات للرئيس السوري؟ البداية معك دكتور طارق عبود.
3: تحياتي أستاذ روعة لبنى أستاذ إلي. طبعا أفضل من اللبنانيين، يعني تكلم الرئيس دونالد ترامب 5 مرات مهددا لبنان بتدخل سوري من الجبهة الشرقية. بمحضر الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض لم نسمع يعني اعتراضا أو أي شيء من الدولة اللبنانية وخاصة من الرئيس عون. اليوم تكلم الرئيس السوري ينفي نيته التدخل وحتى إحراجه من قبل الأمريكيين في التدخل في لبنان أو اجتياح لبنان أو مساعدة بين مزدوجين الإسرائيليين والأمريكيين للتخلص من حزب الله. يعني نحن نأسف أن يتكلم الرئيس الأمريكي ينفي الرئيس السوري السلطة التنفيذية في لبنان، إن كان رئيس الجمهورية وإن كان رئيس الحكومة والوزراء السياديون والقوى السياسية التي تدعي السيادة دائما، لم نسمع منها استنكارا أو توضيحا أو سؤالا للإدارة الأمريكية كيف تدعون دولة أجنبية وحتى لو كانت عربية للتدخل العسكري في لبنان، ونحن دولة ذات سيادة ونحن يعني نخرت أذاننا في الفترة الماضية عن بسط سلطة الدولة وعن استعادة السيادة والاستقلال وما شاكل. هذا يعبر عن نقص في المفهوم السياسي، نقص في يعني هرمونات السيادة إذا صح التعبير، وجبن حقيقة على مستوى السلطة التنفيذية بالرد على الرئيس الأمريكي وحتى على توم براك على أكثر من مرة، يعني الملهم توم براك وهو الذي قدم الورقة التي أقرتها الحكومة في 5 و7. وبمحضر رئيس الجمهورية في البيت الأبيض لم نسمع كلاما من كل هذه المجموعة. جيد أن يخرج الرئيس السوري اليوم ليطمئن اللبنانيين والسوريين أيضا أن الموضوع ليس فقط بيد الرئيس الأمريكي، حتى لو كان هناك ضغوطات على سوريا. نحن نعرف أن هناك ضغوطات كبيرة على سوريا وعلى تركيا أيضا التي ترفض إلى الآن أن يكون هناك أي تدخل سوري في لبنان. مثل ما قال دونالد ترامب أنه إذا كان الإسرائيليون لم يستطيعوا هزيمة حزب الله يعني الشرع يستطيع القيام بهذه المهمة. كانت رسالة إلى الإسرائيلي أيضا وليس فقط إلى لبنان.
1: سيد إلي الحاج، هل فعليا قصرت الحكومة اللبنانية في التعامل مع تلميحات ترامب أو دعوات ترامب لسوريا للدخول، أم أنها كانت تتحرك خلف الكواليس وأحيانا أمام الكواليس؟ يعني رأينا زيارة لرئيس الحكومة قبل فترة قليلة إلى سوريا.
4: تحياتنا لك وللمشاهدين أولا للدكتور. الحقيقة ما كان حدا يحتاج إلى طمأنة لأنه الجميع كانوا مطمئنين. رئيس الشرع منذ مدة قصيرة أرسل وزير خارجيته أحمد الشيباني وبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه ليست عنده لا الإرادة ولا القدرة على أنه يتدخل في الموضوع اللبناني، إنما هو يستطيع أن يساعد في موضوع ضبط الممرات والمعابر من أجل منع وصول أي أسلحة أو ذخائر، وهذا ما رأيناه يعني في نهاية الأمر. هناك إرادة دولية وأقليمية بخنق هذا التنظيم على مستوى الأسلحة والذخائر والمال والتهريب والأشياء التي يحترفها. وأما الرئيس ترامب فهو يعني أراد من كلامه المتكرر عن تدخل سوريا في للقضاء على موضوع حزب الله، فهو يعني يريد أن يقول حسب الناس يعني يعرفون جيدا في خفايا الإدارة الأمريكية أن سلاح حزب الله موضوع على الطاولة ليس لا يسحب منها، إنما يعني وهو أيضا كأنه يعني هيك حظ وتوبيخ إذا قلنا لنتنياهو الذي كي يصل إلى فرد واحد في حزب الله يدمر بناية ويقتل 100، وأيضا ربما لرئيس الجمهورية اللبنانية الذي يعني يمتنع وهو لأسباب مفهومة كما تبين أنه لا يريد أن يصطدم بحزب الله وبيئة حزب الله. يقول لهم أنه حسنا أنه كأنها فزاعة يعني في يدي، ولكن عمليا الجميع يعلمون أن الموضوع غير وارد. والآن رأى الشرع أنه سوف يساهم كما فعل على معبر تنف بين العراق وسوريا، يعني سوف يساهم بقطع هذا الشريان الذي يوصل الأسلحة والذخائر من إيران إلى حزب الله في لبنان، وهذا ما يقوم به وسوف يواصله ويتشدد فيها أكثر. هذه هي مساهمته في الموضوع.
1: دكتور طارق عبود، يعني شاء حزب الله أم لم يشاء، المشهد يتغير في المنطقة، الأدوار تتغير في المنطقة، العلاقات تتغير والمصالح تتغير حاليا. نحن أمام مشهد جديد، سواء كان مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يطرحه نتنياهو أم المشاريع المقابلة التي تحاول أن يعني تواجه هذا المشروع بطرق أخرى. هل يدرك حزب الله تغير هذا المشهد وتغير الاصطفافات؟
5: طبيعي حزب الله يدرك يعني التغيرات الدراماتيكية التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية، وهو كان منفتح على التسوية حقيقة، والمبادرة القطرية التي تكلم عليها أمس يعني الأستاذ محمد عبيد كانت واضحة وكانت متقدمة، بحيث يوضع السلاح في يد الدولة اللبنانية ويكون قرار الحرب والسلم أيضا في يد الدولة اللبنانية. تم يعني الأوطب عليها باللبناني إذا صح التعبير،
1: الالتفاف،
5: ودخلنا في قرارات 5 و7 ورقة توم براك التي يعني أقرتها الحكومة اللبنانية. ولكن يعني كل المتغيرات لا تعني أن يستسلم اللبنانيون وتستسلم المقاومة للشروط والإملاءات والاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني أيضا هناك فرصة كانت أمام رئيس الجمهورية وأمام السلطة التنفيذية اليوم لحوار مع حزب الله، وبعدة ليست بعيدة عن حارة حريك سوى بضعة يعني كيلومترات أو أقل، وكانت إشارة من الرئيس دونالد ترامب أنه إذا أراد الرئيس عون أنا أتكلم مع حزب الله، وهذه كانت يعني بلغة الفوتبول باس إلى الرئيس عون أنه يفتح أيضا حوارا مع حزب الله. لن يتم تسليم أي بندقية من المقاومة إلا بالتوافق مع حزب الله، هذا يفهمه الجيش اللبناني ويعرفه أيضا ويعرفه الأمريكيون والدولة اللبنانية.
1: سيد إلي الحج، يعني بدقيقة تقريبا، هل الحوار مع حزب الله الآن أولوية على أجندة الرئيس اللبناني، أم أنه يسعى لتطبيق الاتفاق اتفاق الإطار ثم يتحاور مع حزب الله؟
4: الحوار بين البشر المختلفين عالميا يعني هذه قيمة كبيرة، إنما مع هذا التنظيم يختلف الأمر تماما. هؤلاء أناس يمكن أن يتطلعوا إلى أن يستمر الحوار 20 سنة، وإذا توصلوا إلى محاورين إلى اتفاق معهم فإنهم في أي وقت يمكن أن يصدر عنهم موقف يقول اشربوا اغلوا هذا الاتفاق واشربوا ميته يعني، وسمعناها من كبيرهم مرارا. فبالتالي المصداقية نهائية، أما نهائيا معدومة تجاههم، أما إذا كانوا وهذا هو الأرجح يعني لا يستطيعون أن يتخلوا عن السلاح، فإنهم ليسوا وحدهم سوف يقعون في ورطة. كل لبنان وخصوصا الجنوبيين سوف يعانون كثيرا، لأن المعادلة واضحة جدا، الانسحاب الإسرائيلي مقابل سلاح هذا التنظيم، هذا ليس مقاومة يعني في جزء كبير على الأقل من الذين يعتبرون مقاومة، هذه ميليشيا تشكل جزءا من الحرس الثوري الإيراني وقرارها في طهران. طالما أن طهران متمسكة بسلاح هذه الميليشيا في لبنان لا انسحاب إسرائيلي، وبالتالي نزيد من أثار هذه النكبة.
1: شكرا لكم إيليا الحاج ودكتور طارق عبود، رأس الساعة مع الزميل نشوان حسين في الدوحة. إليك نشوان.
6: شكرا لك روعة. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة التي نواكب فيها تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع للجزيرة، التي أكد فيها أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. وأضاف الشرع أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مؤكدا دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وأعرب الشرع خلال المقابلة عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وقال إن دمشق تتجنب الصدام مع إسرائيل وأنه لا مصلحة لها في ذلك. كشف الرئيس السوري خلال المقابلة أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأن الاتفاق إذا نجح فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. وفيما يتعلق بالعلاقات مع العراق، قال الشرع إنها تشهد تحسنا مستمرا. وبشأن العلاقات مع روسيا قال رئيس الشرع إنه لم يتم

0: تم الانتهاء من النقاش معها بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفا أن هناك مصالح كبيرة تربط بين الدولتين وأن موسكو سارعت إلى فتح صفحة جديدة مع دمشق. هذا وسيبث اللقاء الكامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن برنامج المقابلة اليوم في تمام الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة بحول الله. إذن مشاهدينا، سنناقش هذه التطورات. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، كما سينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي ياسر النجار. أهلا بكم جميعا. وعلي سأبدأ معك. الرئيس السوري أحمد الشرع إذن في تصريحاته للجزيرة لا نعتزم أي أو القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، ونبحث مع الحكومة حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات؟
1: في البداية تحية لك الدكتور محجوب وضيف من دمشق. يعني هذا التصريح ليس جديدا، هو تأكيد موقف عبر عنه كثيرا من قبل الدولة السورية، إن كان الرئيس الشارع في أكثر من مناسبة، وزير الخارجية في زياراته إلى لبنان أكد على هذا الأمر. ربما هذا المسألة، لحظة الإرباك الأساسية هنا هي استمرار الرئيس الأمريكي ترامب في إثارة هذا الموضوع، الأمر الذي يجعل ربما الرئيس السوري أو السلطات السورية يعني تلجأ دائما إلى توضيح هذه المسألة. ولكن أعتقد أن يعني قراءة هذا الموقف، نحن نعيش تحول في العلاقات اللبنانية السورية، وتحول أراه بالمعنى الإيجابي. الالتباسات بين الشعبين وبين البلدين وانعكاسه على الشعبين، ربما هنا البلدين العربيين الأقرب إلى بعضهما البعض، وكما نقول الحب من طرفين والكره من طرفين. هناك التباسات يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، نظام البعثين، في في في في خلق نوع. فسوريا تدخلت في لبنان في مرحلة معينة بشكل عنيف،
0: تشكل عبئا على مرحلة الشرع.
1: كلا، ومن ثم هنالك كان تدخل سوري في لبنان، ومن ثم بعد 2011 كان هنالك تدخل لبناني في سوريا. إذن العلاقات بين الدولتين والشعبين خرجت بين أكثر من 15 عاما حرب أهلية، ومن ثم 15 عاما احتلال للنظام السوري للبنان، كما كان وضع الدول أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتي، ومن ثم التدخل. اليوم هنالك فرصة تاريخية غير مسبوقة لمصالحة بين البلدين، أن تقوم العلاقة بين دولتين قائمتين. هنالك تحديات كثيرة، ملفات عالقة، ولكن أعتقد أن هذه التصريحات تريح، وأيضا على الدولة اللبنانية أن تتفاعل بإيجابية أكثر ربما مع ما يطرحه الرئيس الشارع والسلطات في سوريا.
0: طيب، لنشرك الباحث السياسي ياسر النجار من دمشق. سيدنا ياسر النجار، لا شك أن هنالك تركة ثقيلة لأي نظام سياسي يأتي في سوريا بعد هذه المرحلة المعقدة، وبالتالي ما الذي تقرأه على الصعيد الداخلي في تصريحات الرئيس الشرع لقناة الجزيرة؟
2: حياكم الله لكم ولضيوفكم ولجمهوركم أيضا. يعني من الواضح والجلي أن الدولة السورية والحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع يتماهى مع تطلعات الشعب السوري في أكثر من مسار، المسار البناء، مسار إعادة اللحمة الوطنية، ومسار حتى السياسة الخارجية. لطالما كان الشعب السوري معزولا بسبب تداعيات المرحلة البائدة، مرحلة الأسدين، واليوم الدولة السورية الجديدة تجاوزت الكثير من المعضلات والأفخاخ التي زرعها النظام البائد. أعتقد أن سياسة الدولة السورية أعطت رسائل مطمئنة ليس فقط إلى الشعب السوري، وإنما أيضا إلى الحكومات في دول الجوار وفي المنظومة الدولية. بالنسبة للملف لبنان على وجه التحديد، الشارع السوري كما ذكر الضيف هو يعني لديه تركة ثقيلة ليس بسببها هو، وإنما بسبب منظومة تفكير نظام الأسدين السابقين. كان هناك عملية احتواء واستعلاء على لبنان هذا لا يتحمله الشعب السوري. الشعب السوري عانى من هذه السياسة حتى في سوريا نفسها، لم يكن يعني المعضلات التي أو الضغوطات التي كان يتعرض لها المواطن اللبناني ليست بخلاف على ما يتعرض له المواطن السوري في سوريا. إذا بالنتيجة لا يريد الشعب السوري إلا أن يكون على علاقة جيدة مع الشعب اللبناني.

0: الآن في مرحلة بناء الثقة ما بين الشعبين. أعتقد أن الحكومة السورية تعطي رسائل إيجابية للشعب اللبناني، وأيضا هناك تفاهمات إيجابية ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. يتطلع الشعب السوري إلى أن يعيش البلدين بحالة طمأنينة، ليس في حالة يعني فوقية أو حالة استعلاء، وإنما في حالة مفاوضات تفضي إلى تشاركية وإلى مشاريع مشتركة. كون أن لبنان بخير يعني لي سوريا بخير. لا ننسى أن سوريا لا تريد أن تكون خاصرتها ضعيفة ورخوة في لبنان، وبالتالي ستساعد الحكومة السورية الحكومة اللبنانية في كل أمر تطلبه، ولكن فيما عدا أن يكون هناك أي دور عسكري للدولة السورية داخل لبنان، ستقدم كل المساعدات للحكومة اللبنانية، للجيش اللبناني، لوجستي، أمني، معلوماتي، ولكن ليس على مستوى التدخل المباشر.
1: دكتور زويري، واضح أن الرئيس الشرعي يتحسس فكرة التوسع الصراع، وبالتالي ليست سوريا بمعزل عما يجري بشكل عام. نخشى اتساع رقعة الحرب في المنطقة. ما الذي تقرأه في ذلك؟
2: نشوان، كل النقاش الذي بدأ حول موضوع دور سوري في لبنان بدأ بتصريحات الرئيس ترامب، وكان هذا السياق واضح، وهو مذكرة التفاهم وموضوع الموضوع الإيراني بشكل عام. من هنا اكتسبت موضوع التدخل السوري أهمية كبيرة جدا، وأصبح كما يقال alarming، يثير حفيظة الجميع. واضح تماما أن هنالك تصورا معينا حول فكرة أساسية أن لبنان يجب أن يكون مستقرا، وذلك لأن جواره يريد أن يكون مستقرا. أما وقد حلت الأزمة التي كانت فيها سوريا وانتهى نظام الأسد، وأصبح هناك نظام سياسي لديه قبول كبير إقليميا ودوليا ولديه مصداقية ويفعل من أجل السوريين، فيبدو أن هذا الأمر جعل النقاش أكثر قبولا في أن يكون هناك سؤال عن هذا الدور السوري من واقع الجغرافيا السياسية. لكن في ظني ما قاله الرئيس الشرعي الآن وفي تصريحات سابقة واضح أن لديه تصورا معينا ليس بالضرورة منسجما 100% مع ما يقوله الرئيس ترامب، لأن ترامب لديه كما يقول دافعية خاصة للحديث عن هذا الدور، لكن الرئيس السوري لديه محفز آخر وهو موضوع سوريا، الجوار موضوع لبنان، وبالتالي هو لا يريد أولا أن يكرر أخطاء سابقة، ولا يريد أيضا أن ينخرط في هذا الصراع في وضع سوريا تريد فيه أن تنهض على قدميها.
1: معادلة صعبة التحقيق بالنسبة لها،
2: بالغة الصعوبة، هي تماما كالمشي على حبل السرك، لأنه ببساطة الآن هنالك حالة من كما يقال إعادة ترتيب البيت السوري سياسيا داخليا. هنالك أكثر من 3,700,000 سوري عادوا إلى سوريا خلال أقل من تقريبا عامين، وبالتالي نحن نتحدث عن أشياء وقائع تخلق في سوريا. وأعتقد أن الرئيس الشرع لا يريد لهذا المنجز الذي بدأ يتشكل أن ينخرط في صراع عسكري. لذلك في تصريحاته الذي للجزيرة كان واضحا لا نريد تدخلا عسكريا. إذا هناك تصورا ربما آخر يتم الحديث عنه في مساعدة لبنان، وهنا يأتي دور هذا السبب لوجود أي دور سوري. باعتقادي هنالك رغبة في ترتيب المنطقة دون أدوار لإيران تكون حسب الفهم الإقليمي معطلة للتسوية.
1: سنعود لملف إيران. دكتور علي، فيما يتعلق بلبنان واضح أيضا بأن الرئيس الشرع لديه رؤية فيما يتعلق حتى ببعض الملفات الخلافية، سلاح حزب الله، مسألة المقاربة الشاملة، أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، ندعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وكذلك قرار الحرب والسلم.
3: ما تحدث به الرئيس الشرع اليوم هو ربما كان هنا للجزيرة في هذه المقابلة التي يعني سوف نسمعها كاملة خلال النهار، هي لحظة دخول سوريا في المشهد الإقليمي، وهنا أهميتها إن كان في مقاربة الملف اللبناني تحديدا، وأن كان في العلاقة مع إسرائيل وحديثا عن الجولان وعن الملف سوريا وعلاقة الجغرافيا والتاريخ بين لبنان وسوريا. هنالك متغيرات وهناك ثوابت. المتغيرات أعتقد أن حكم البعثين أساء للبنان ولسوريا، ولكن علينا أن ننظر أنه ربما منذ لحظة تأسيس لبنان وسوريا كان هنالك شعور دائم لدى الوطنية السورية وكأن لبنان سلب من سوريا، وهذا الأمر غير صحيح بمعناه التاريخي. فصلابة الكيان اللبناني مسألة كل الكيانات في المنطقة، إذا ما وضعنا مصر كانت حدودها قابلة للتعديل وغيره. ولكن اليوم نقطة التحول الأساسية أن هناك

0: كمرحلة جديدة تفتح الباب بين البلدين للتعامل كبلدين بحد أدنى من التدخل. ولكن في الثابت إذا نظرنا إلى خريطة البلدين وإلى التأثيرات المتبادلة، كما قال رئيس اللبناني، لا ممر ولا مقر، أي أن لبنان سوريا دائما، كما علاقة فرنسا مع بلجيكا، علاقة بلجيكا مع لوكسمبورغ، الجار الكبير والجار الصغير. إعادة، علينا أن نتعلم جديدا كلبنانيين وسوريين، كدولة لبنانية ودولة سورية، أن نتعامل، أن نراعي مصالح بعضنا دون أن يكون هنالك تدخل مباشر. هذا الكلام الذي يتحدث اليوم عن قرار الحرب والسلم غيره، وعن فكرة أساسية هي أن الفوضى في لبنان والاضطراب في لبنان ينعكس على سوريا، هذه رسائل مهمة، وأعتقد أنها انعطافية في هذه المقابلة مع الجزيرة لمقاربة السورية للملف اللبناني. هل هي واضحة تماما؟ أعتقد أن هنالك بعض الإشكاليات علينا أن ننظر إليها. ربما حديث ترامب الدائم عن تدخل سوري هو للضغط على إسرائيل أكثر مما هو ضغط على إيران وحزب الله. أقول ربما، لأن هذه معضلة. سوريا لا مصلحة لها، لا مصلحة لها موضوعيا. أولا، التدخل في لبنان سيغير الأمور، لأن ذاكرة التدخل السوري في لبنان صعبة. التدخل من أجل القيام بماذا؟ هذا السؤال. ونقطة ثالثة، التحديات الداخلية أمام الدولة السورية، إن كان على المستوى الاقتصادي، على مستوى الأمني، على مستوى ضبط إعادة بناء الدولة السورية، لا يسمح لها أن تدخل. حافظ الأسد بنى سياسته الإقليمية بعد حرب 73 من خلال لبنان، صدر مشاكله إلى لبنان بعد أن أحكم قبضته الأمنية على النظام بسوريا. اليوم النظام السوري بكل الرسائل التي يرسلها، في المقابل أعتقد أن الدولة اللبنانية هناك كثير من الملفات العالقة التي من مصلحة لبنان أن ينهيها. ملف المعتقلين أو الإسلاميين أو غيره يجب إنهاؤه. لبنان لديه مصلحة بمسألة ترسيم الحدود، وإن كان حديث الرئيس الشارع في مقابلة سابقة أن هذا الأمر معقد، صحيح، يعني فقط للشرح للمواطن العربي، في الحدود الشمالية والشرقية هنالك تداخل جغرافي وعقاري، أي أن هنالك قرى لبنانية موجودة داخل الأراضي السورية، هنالك أراضي سورية يملكها اللبنانيين، هنالك حدود شبه مفتوحة، وبالتالي ضبط الحدود بالمعنى العسكري ما يتعلق بحزب الله أو بموضوع التهريب أو هذه المسألة هي مسألة معقدة ومتراكمة منذ استقلال البلدين. إذا نحن نتحدث عن ورشة كاملة من إعادة تنظيم العلاقة بين البلدين. تبقى أن سوريا بالمعنى استراتيجي والتاريخي والجغرافي تتعامل دائما مع لبنان، وهذا أمر ثابت. يعني بالنهاية هناك ثوابت، روسيا القيصرية أو الشيوعية أو البوتينية، هناك أمور ثابتة، وكذلك بالنسبة لإيران، كذلك بالنسبة للدول الكبرى. هذه النظرة السورية إلى لبنان هناك متغير، ولكن هناك بعض الثوابت. سوريا دائما تخشى مما يأتي من لبنان، ولبنان يخشى دائما مما قد يأتي من سوريا. هذه المسألة أعتقد أن العامل الإقليمي، إن كان السعودي أو التركي أو القطري أو حتى الأمريكي، ربما سيساعد في ضبط العلاقة بين البلدين والتدخل إيجابا لنقلها إلى مكان أفضل.
1: لو عدنا إلى الشأن الداخلي سيد ياسر النجار، مباشرة بعد سقوط نظام الأسد كان الشغل الشاغل والعنوان الأساسي للمرحلة بشكل واضح في وسائل الإعلام هو ملف الأقليات. ما يزال هذا الملف بين شد وجذب في مواقف مختلفة، بعض الحالات ما تزال قائمة. أشار الرئيس الشرع إلى أن هناك بطئا في تنفيذ الاتفاق مع الأكراد، لكن ما زال يعول، هو الرئيس السوري يعول على هذا الاتفاق. وبالتالي أين يقف الشرع الآن، رئيس الشرع، في ملف التعاطي مع الأقليات ولا سيما الأكراد؟
2: يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا نجد أن موضوع الأقليات هو موضوع تم استثماره من قيادة المرحلة البائدة، مرحلة الأسدين، أيضا هي مرحلة متوارثة من النظام الاستعماري الذي كان يكرس فكرة الأقليات من أجل أن يكون لديه نوع من السيطرة والتحكم على الظروف الداخلية. أعتقد أن سوريا ما بعد الثورة تجاوزت موضوع الأقليات على المنحى الشعبي، ولكنها لم تتجاوزها على منحى الاستثمار من الخارج إلى الداخل. يعني أنا أتكلم مثلا أن هناك استثمار إسرائيلي في قضية تمس الدروز وليس في قضية الدروز بالمطلق، أدوات عند الدروز. كان هناك أيضا استثمار إسرائيلي، استثمار إيراني في قضية تمثل الأكراد، ولكنها لا تمثل كل الأكراد وإنما تمثل حالة قسد عند الأكراد. نفس الأمر عند فلول النظام، لا نستطيع أن نقول أن فلول النظام يمثلون الطائفة، ولا نستطيع أن نقول قسد تمثل الأكراد، ولا نستطيع أن نقول الهجري يمثل الدروز. أعتقد أن الأمر فقط منعكساته بسبب التدخلات الخارجية على الأدوات في الداخل لرغبة منها أن تضغط على الدولة السورية الجديدة من أجل تحصيل بعض المكاسب. إسرائيل على سبيل المثال تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات بالنسبة للاتفاق الأمني، ولديها ورقة السويداء تريد أن تفاوض، ولديها قوة في هذه الورقة بعد أن خسرت ورقة قسد. لذلك أنا أعتقد مسؤولية الحكومة السورية أن تعطي مبادرات إيجابية لكل المصالح الشعب السوري، تعطي رسائل إيجابية بأنها تريد أن يكون الشعب السوري كله له دور فاعل في بناء الوطن. بالمقابل كل أداة من أدوات الخارج يجب أن يكون هناك نوع من محاولة الكسب، إما بتحقيق بعض المكاسب لهم أو أن يكونوا في مرحلة يعني الفرز. هل يمكن تفكيكهم؟ هل يمكن أن يكونوا جزء من الدولة أم أنهم أدوات كاملة مباشرة لمصالح خارج الدولة؟ وبالتالي أنا أعتقد الشفافية مطلوبة أمام الشعب السوري. وظيفة البرلمان السوري في قادم من الأيام أن يحقق اللحمة الوطنية، تحقيق العدالة الانتقالية، يغلق ملف ما يعرف بحالة الفوضى ما بين الطائفة يعني في مرحلة النظام البائد. ولكن أنا أعتقد أن الأمور تسير برغبة من الحكومة ومن الشعب بشكل إيجابي. نعم. أكثر ما نخشاه هو أن إسرائيل يكون لها غير ذلك من تفكير أو أدوات أو محاولة. يتم ردع كل هذا بمساعي الدول العربية، بمساعي أمريكا أيضا التي تستطيع أن تفرض على نتنياهو الكثير من الأمور.
1: دكتور زويري، ربما تذكر دول أخرى في المنطقة أكثر مما تذكر سوريا فيما يتعلق بملف الصراع الأمريكي الإيراني.
3: صحيح.
1: لكن ألا تعتقد بأن الجميع يتحسس الدور السوري، الوجود السوري في حتى في هذه المعضلة الأمريكية الإيرانية في المنطقة؟ ولا ننسى أيضا بأنه حين يتم الحديث عن الرغبات الأمريكية السياسية في المنطقة يتم الإشارة إلى إسرائيل التي تتوجس كما يقول نتنياهو خيفة من الشعب.
3: الحقيقة هذه أحد أهم دوافع الرئيس ترامب لطرح هذا الموضوع، هو ليس حبا في لبنان، إنما يريد، وليس أيضا حرصا على المصالح اللبنانية، ولكن بسبب انخراطه في هذا الأمر وهو موضوع الحرب بدأها على إيران، بدأ يفكر في سلب أوراق من نتنياهو. وأحد هذه الأوراق كانت إجباره على الانسحاب من جنوب لبنان. أحد الخيارات بالنسبة له كانت الحديث مع السوريين، بمعنى آخر وكأنه كان يريد أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول له كلما حاولنا أن نطرح حلا تقول أريد أن تبقى لأنه مسألة نزع السلاح، يمكن أن يساعدنا طرف آخر. وهنا دخل موضوع نزع السلاح من خلال طرف خارج. لاحظ هذه القضية موجودة على مستوى المنطقة، تصور أكبر، هنالك تصور أمريكي ويتوافق معه الإقليم، نزع الأسلحة لكل من هو دون الدولة، مهما كانت هذه المنظمات ميليشيات لاعبون دون الدولة، الكل يريد أن لا يكون هناك سلاح إلا مع الحكومات المعترف بها. وهذا الهم الولايات المتحدة لها مصلحة فيه، دول الإقليم لها مصلحة فيه، خاصة أنه ينسجم مع فكرة أساسية وهي تحجيم النفوذ الإيراني الذي كان يعتمد على مثل هذا السلاح في المنطقة. لذلك تجد أنه المنطق يعني هنا الحديث عن الدور السوري يلبي مسألة موضوع تحجيم توزيع أو وجود السلاح خارج نطاق الدولة، ينسجم مع فكرة قطع الطريق على نتنياهو في موضوع لبنان، وكذلك التفكير بأن هذا ربما يقود لإجبار، كما قال ترامب، قال أنا قلت للرئيس الوزراء الإسرائيلي عليك الانسحاب من جنوب سوريا من جنوب لبنان لكنه رفض. معنى ذلك أنه هذا كان خيارا أمريكيا على سبيل الاستعانة بالدور السوري في لبنان. وبالتالي وكأن هناك محاولة إلى إعادة ما أحدثته إسرائيل منذ 7 أكتوبر إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر بإجبارها، ولكن عبر إدماج سوريا في هذا الحل بعد أن كانت غير قابلة للإدماج في 7 أكتوبر 23. وبالتالي وكأن النظام الإقليمي والدولي يقول هذا النظام الجديد في سوريا تم قبوله، يوم عندهم مصداقية عالية، لماذا لا يقوم بأداء أدوار إيجابية إن كانت تخدم المسار الإقليمي؟ لكن مع ذلك أعتقد التخوف السوري مشروع، أولا لأسباب داخلية، لأسباب تتعلق بالدولة، هنالك حاجات للاستقرار، موضوع الأكراد لم يحل كما تفضلت، موضوع السويداء لم يحل، موضوع الساحل لم يحل، هناك إشكالات أيضا داخل أو تحديات أمام النظام السوري يريد أن يتفرغ لها. لكن باعتقادي هو يحاول أن يضبط إيقاع حركة نشوان حتى لا يخسر أيضا هذا الدعم الذي حظي به، لا يريد أن يقال عنه أنه وكأنه لا لاقة له ولا جمل، يعني هو يريد أن يكون كما تحدث عنها الرئيس الشرع في أكثر من مرة، أسد سوريا تشكل جوهر ونقطة ارتكاز في استقرار منطقة المشرق العربي كلها، وبالتالي هو يريد إعادة تعريف دور سوريا لكن عبر قنوات أكثر ذكاء وأكثر حكمة دون كما يقال جعلها تدفع ثمنا في صراعة العسكرية.
1: طيب إلى أي مدى دكتور علي تؤسس أو تعبر هذه التصريحات عن تأسيس للرؤية السورية فيما يتعلق بلبنان للمدى المنظور للمرحلة المقبلة؟
0: نعم، من جهة في هذه التصريحات الرئيس الشرع يؤكد عدم وجود أي رغبة وأي تصور وأي يعني حديث عن تدخل عسكري في لبنان، لكنه في المقابل يعطي رأيه في بعض الملفات، لا سيما في ملف سلاح حزب الله واحتكار الدولة لقرار الحرب واستلم كما كان يتحدث الدكتور محجوب في هذه اللحظة، ونعني بها سلاح حزب الله. لنكن صريحين، الحكم في سوريا لديه إشكالية وتتحمل إيران وحزب الله مسؤولية خلق إشكالية أنا أعتقد أننا معنيين كلنا كلبنانيين وسوريين أن نتعامل معها، لأن الأمور ليست فقط في أعمق من ذلك، هنالك إشكالية من تدخل حزب الله في سوريا خلقت واقعا علينا تفكيكه بين الجماعة الشيعية في لبنان والسنة في سوريا، وهذه مسألة لا يمكن القفز عنها والتخفيف من هذه، بحاجة إلى معالجة، وهذه معالجة بمعناها التاريخي. في لحظة معينة شاءت المصالح الإيرانية في ربط في النفوذ الإيراني في أن تكون طهران مدينة متوسطية بالمعنى استراتيجي، طهران، بغداد، دمشق، بيروت، أن يذهب شيعة لبنان ويزج بهم، نعم يزج بهم في معركة لدعم الطاغية الذي كان يذبح. وفي المناسبة الشعب السوري، وأنا أتحدث عن معرفة دقيقة حتى من سيكون لاحقا من رجال ونساء الثورة السورية، كانوا يرفضون أي نقد عندما كان يكون قبل 2011 لحزب الله وللسيد نصر الله. وبالتالي خيبة السوريين بمعنى من المعاني، كما قال لي أحدهم يوما ما، نحن كنا ننتظر أو نتوقع من ابن حافظ الأسد الذي قتل السوريين في حماة أن يصل، لكنا نتوقع أمرا آخر من حزب الله بهذا المعنى. هلأ من يتحمل لماذا ذهب حزب الله؟ هذا التاريخ يخبرنا فيه. ولكن كما قال الدكتور محجوب، نقطة التحول الأساسية، game changer، نقطة الانعطاف، هي أن دمشق سوريا قطعت، لم تعد طهران مدينة متوسطية، هذه نقطة التحول الأساسية، والتي إذا نظرنا حتى
1: ومعني لبنان الرسمي بهذا
0: طبعا لبنان الرسمي اليوم، ربما سأكون بعض الشيء لبنانيا في الدفاع عن لبنانيتي إذا شئت التعبير، لبنان لم يستقل عن فرنسا، لبنان استقل عن سوريا. علة وجود لبنان كبلد أنه ليس جزءا من سوريا، وفي مكان ما جزء من الوطنية السورية حتى في مرحلة ما قبل البعثين بنيت على فكرة أن فلسطين سلبت من سوريا وأن مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وبالمعنى التاريخي هذه المسألة ليست صحيحة، حتى الدولة التي تجمع حلب ودمشق لم يكونوا في دولة واحدة، ومن ثم لعب الباحث عليها. أعتقد اليوم أن سوريا الجديدة علينا أن ننتقل إلى علاقة دولة من دولة. السوريون هنالك، لأستعمل تعبير، هنالك إغواء سياسي بحكم الجغرافيا والتاريخ، لأن تتدخل من يحكم دمشق أن يتدخل في لبنان. على لبنان أن يفهم بالمعنى التاريخي أنه لا يمكن أن يكون لا ممر ولا مقر، وعلى سوريا أن تسلم باستقلال لبنان. وأعتقد أن هذه اللحظة هي أكثر لحظة مؤاتية منذ استقلال البلدين منذ أكثر من 100 عام. هنالك فرصة جدية حقيقية لبناء علاقة. لا لبنان يتدخل في المسألة السورية، مسألة السوريين في ترتيب نظامهم السياسي لا دخل للبنانيين فيها، ومسألة لبنان فيما يتعلق بتركيبته الداخلية لتكن علاقة سوريا بمعناها استراتيجي، لديها آراءها الإقليمية ومصالحها على لبنان أن يراعيها، ولكن علاقة ندية بين دولة وأخرى.
1: ولكن الترتيبات الداخلية في البيت السوري الداخلي سيدنا ياسر النجار، وهذا ليس سرا، أن الوضع الداخلي في سوريا استغل لا سيما من الإسرائيليين، وكان أثر ذلك واضحا، وبالتالي إلى أمدى يشكل ذلك عاملا محفزا للقيادة السورية الجديدة وعلى رأسها الشرع لترتيب الوضع الداخلي من أجل سد الذرائع.
2: يعني طبعا مسؤولية الدولة السورية أن يتم تمكين الدولة وأن يكون هناك رسائل إيجابية إلى الشارع السوري. ما يساعد الدولة السورية هي رغبة الشعب السوري أن يتجاوز المحن التي مني بها في فترة النظام البائد. هذا جانب. الجانب الآخر، الشعب السوري اكتشف وتعرف على نفسه يعني بشكل مباشر في فترة الثورة السورية، فكانت الجغرافيا السورية التي زرعها النظام بطريقة ما، بحيث أن شمال سوريا لا يعلم مشاكل جنوب سوريا وشرق سوريا لا يعلم مشاكل غرب سوريا. تم تجاوز كل هذا الأمر في فترة الثورة السورية. أعتقد أن الدولة السورية التقطت يعني الرغبة الشعبية بتجاوز هذا الأمر، بالإضافة إلى أن الحكومات العربية والدول العربية والإقليمية تدعم النظام السوري في هذا التوجه. لذلك وجدنا أن رغبة الرئيس أحمد الشرع بعملية الضغط على إسرائيل كانت تواكبها رغبة الرؤساء والزعماء في الخليج العربي في الدول العربية، بالإضافة إلى تركيا. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط أنها تريد إنصاف الشعب السوري أو رغبة منها باستقرار فقط سوريا، وإنما رغبة منها باستقرار الإقليم، تضغط على إسرائيل وترى أن إسرائيل هي العامل الوحيد الذي يتسبب الآن بحالة أن لا يكون هناك عمليا استقرار حقيقي في سوريا، مما ينعكس عن عدم استقرار مع الدول الجوار. إذن سوريا قوتها في جغرافيتها، قوتها في شعبها، وأنا أعتقد أن الدول العربية التقطت هذا الأمر وتريد أن تدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى أن الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يرون أهمية الجغرافيا السورية وأهمية أن تكون سوريا جزء من مشروع اقتصادي في الإقليم، وبالتالي استقرار سوريا أصبح أمرا واجبا على خلاف ما تشتهي إسرائيل. وبالتالي أنا أرى أن إسرائيل مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى دمشق ستتحول إلى عزلة حقيقية دولية، وبالتالي يكون على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلم أدوات إسرائيل التي تريد أن تكون هناك خلط ما بين المعادلة الداخلية في الانتخابات الإسرائيلية وما بين سعيها إلى أن تكون موجودة في ظل نظام يعني مفكك على محيط الدولة لديهم، وأنه يكون هناك أيضا مشاكل أمنية، وبالتالي يكون مبرر لإسرائيل أن تتدخل ما بين الحين والآخر. هذا ما وجدناه في لبنان وهذا ما نجده في سوريا، وبالتالي تجاوز هذا الأمر يكون من خلال الضغط على إسرائيل بأن تنزوي وأن لا يكون لها دور مباشر، وهذا لن يكون ولن يتحقق إلا من خلال الضغط من خلال الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا سيد ياسر النجار من دمشق. الآن انضم إلينا أيضا مشاهدينا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وأيضا انضم إلينا هنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم سيد مارلين هاردينجر. هذا الرجل الرئيس السوري أحمد الشرع شكل مادة دسمة في الولايات المتحدة إعلاميا سياسيا بين مناوئ وبين معارض أو مؤيد لفكرة طريقة تعاطي الرئيس ترامب مع القيادة السورية الجديدة. والرئيس ترامب الحقيقة ربما ما يسأل عنه الآن هو هذه الموازنة أو هذا التوازن الذي يحاول أن يخلقه بين ما يريده بنيامين نتنياهو بكل ما يحمل هذا الرجل من رؤية متعلقة بوضع إسرائيل في الشرق الأوسط وبين سوريا الجديدة. إلى أي مدى يحافظ الرئيس ترامب على عنصر التوازن في هذه العلاقة.
4: Yes, very good point.
5: نعم نقطة مهمة للغاية. أعتقد أن كلنا ندرك أن رئيس ترامب طور علاقة جيدة مع رئيس سوريا والتي تجاوز فيها الكثير من العقبات، وعندما التقاه في واشنطن حقق تقدما في كثير من القضايا حول الشعب، تهم شعب سوريا ودولة سوريا. ربما الرئيس في البداية قد ربما أسرع في التصور عندما قال بأن سوريا قد تتدخل في لبنان من حيث الوضع الأمني. كلنا يعرف تعقيدات هذه الموضوع، وكلنا يعرف أن هناك محاولات لتحسين الأمن في لبنان من خلال ثلاثية البلدان الثلاثة. إذن الرئيس الشرع طبعا هو بالنسبة له هو الأفضل له أن يقرر أن يركز على القضايا الداخلية لتدعيم موقفه وشعبه وبلاده.
1: دكتور عماد سلامة، الحقيقة الدكتور علي الأكاديمي اللبناني دكتور علي مراد الذي كان معنا مشكورا قبل قليل أشار إلى فكرة أن القيادة السورية التي تحاول ترتيب البيت الداخلي اللبناني هناك ملفات في الداخل السوري لبنان ليس معنيا بها. لكن ما الذي يعني لبنان في ملف النفوذ الإيراني في سوريا الذي انتقل انتقالة كبيرة خلال هذه المرحلة التي أيضا تعتبر مرحلة انتقالية بالنسبة لسوريا؟ ما الذي يعني لبنان فيما يتعلق بهذا الملف؟
6: يعني أهم موضوع أو أهم ملف للبنان هو ضبط الحدود، لأن هذه الحدود هي يعني باب مشاكل للبنان، خاصة من خلال التهريب وتهريب الأسلحة والأموال والتي تأتي طارة من العراق أو من حتى من مناطق نفوذ النظام السابق السوري، التي أيضا ما تزال يعني تحتفظ ببعض أنواع الأسلحة، والتي يقوم بعض المؤيدي حزب الله بتهريب هذه الأسلحة إلى لبنان. ولذلك يعني بعد هذه الحدود الطويلة تشكل يعني هاجزا أمنيا للبنان، ولذلك يعني التعاون اللبناني السوري في هذا الموضوع يمكن أن يعطي البلدين المزيد من الاستقرار في حال تم ضبط الحدود ومنع التهريب، وخاصة أن هذا التهريب ليس هو يعني مشكلة للبلدين من موضوع السلاح والأمن، ولكن أيضا موضوع الاقتصادي، لأن هذه الحدود أصبحت يعني اقتصاد رديف للدولتين اللبنانية والسورية، وأصبحت هذه الحدود يعني تدر على شبكات كبيرة من المهربين ومن المستفيدين، الذين يعني بحيث بحالة كبيرة أصبحوا قوة اقتصادية داخل الدولة، وهذه القوة يعني التي تقوم بالتهريب تتعامل أيضا مع قوة مسلحة في الكثير من الأحيان، وتشكل من باب الاقتصاد والأمن تهديد لكل الدولتين. لذلك كل ما يكون هناك تعاون بين لبنان وسوريا في عملية ضبط الحدود بشكل أساسي، كل ما يكون هناك استقرار ونفوذ أقوى للدولتين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا يعني لبنان وسوريا يواجهان مشاكل متشابهة ولا بد من التعاون عليها، منها النفوذ الإيراني الذي يعني كان في سوريا مصدر للحرب الأهلية الداخلية، وفي لبنان أيضا لأنه يعطي يعني نوع من ثنائية الدولة. لذلك هذا من ناحية يعني الدولتين بحاجة إلى أن يتعاونا لخفض التدخل الإيراني في لبنان وسوريا من ناحية، وأيضا الدولتين يعني يواجهان تدخلات واحتلال إسرائيلي بالمناطق الجنوبية لكل الدولتين، ولذلك كمان هما بحاجة إلى تعاون وتنسيق لكي يكون في جبهة واحدة، خاصة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وجلب ضمانات للضغط على إسرائيل بالانسحاب من هذه المناطق، وبالتالي يعني أن يكون إذا كانت ولابد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدعم إن كان النظام السوري أو النظام اللبناني، وأن يكونا هذين الدولتين مستقلتين ويعني يفرضان سيادة على كل كامل الأراضي كما يعني يقول الرئيس ترامب. فبالتالي هذا التعاون بين الدولتين وبرعاية أمريكية وحتى دعم عربي وتركي لهذه لأي تركيبة مستقبلية أمنية ممكن أن يكون جزء من التعاون اللبناني السوري في هذا الاتجاه.
1: زوري، قصفت إسرائيل سوريا بعد مجيء الشرع
3: صحيح.
1: عدة مرات، وكان واحد من أبرز الهجمات على المؤسسة العسكرية في قلب دمشق. حدث لو حدث بين دولتين في منطقة أخرى كان قامت الدنيا ولم تقعد.
3: صحيح.
1: ما الذي يؤشره هنا؟ أولا الفعل الإسرائيلي، رد الفعل السوري، وأيضا رد الفعل الأمريكي فيما يتعلق بهذا البشر.
3: نشوان، إسرائيل كانت تحاول من 8/12/2024 تأسيس قواعد لعبة جديدة مع الحكومة الجديدة في سوريا. حينها لم تكن قد تشكلت بعد، كانت إسرائيل عندها مستوى من المفاجأة لا يقل عن بقية الأطراف، وكانت تريد أن تؤسس وترسل رسائل معينة. عندما وصلت القصف إلى وزارة الدفاع والقيادة العسكرية، القيادة العامة في دمشق، كانت هذه بعد مرحلة، لكن هي منذ البداية قامت بخلق وقائع في الجولان، وتجاوزت خط 1974 المعدل الذي أقر من قبل الأمم المتحدة. إسرائيل كانت تريد أن تخلق للنظام السوري الجديد جملة من العقبات تمنعه من يحقق أي شيء، لذلك قامت بقصف كل الإمكانات العسكرية عبر الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وقيل حينها آنذاك أن هناك أطرافا في النظام السابق كانت قد أعطت الإحداثيات لإسرائيل. معنى ذلك هذا المنطق الذي أسست له إسرائيل، وهو خلق الفوضى للنظام الجديد، تجاوز عليه النظام الجديد بفضل أمرين. الأمر الأول كان فكرة الإجماع الإقليمي والدولي عليه، وكانت هذه بالنسبة لإسرائيل صدمة، بمعنى آخر لم تكن متوقعة مثل هذا القبول. ثم المسألة الثانية قدرة القيادة السورية الجديدة على خلق فضاء سياسي داخلي أيضا يجعل التجربة مقبول لدى السوريين.
1: عفوا، أثبت ذلك للقيادات الإسرائيلية أنهم ليسوا اللاعبين الرئيسيين والمركزيين
3: بالضبط. بالضبط نشوان، هذه نقطة في غاية الأهمية. ونحن يعني عمليا كانت الرسالة لستم الآمر الناهي في هذا المشهد، نستطيع أن نقلب قواعد اللعبة، وفعلا قلبوها بشكل كبير جدا. وهذا الأمر طبعا أقلق الإسرائيليين كثيرا، وهي مستمرة في إحداث هذا. حاولت أن تحدث الفوضى في سويدة، حاولت موضوع قصد ثم حلت تدريجيا، وأصبح هنالك على الأقل تقدم ممتاز في مسألة الأكراد. بعبارة أوضح، الحكم اليوم في سوريا يريد أن يقول رسالتين مهمتين: الأولى أنه جزء من الأمن الإقليمي وليس عبئا على الأمن الإقليمي، وثانيا أنه يمكنه أن يعقد التحالفات لكن ليس كما كانت التحالفات في الماضي. بمعنى آخر وكأنه يقول: لا تحاسبون على تاريخ لم نصنع له شيئا، نحن لدينا توجه جديد، نريد أن نفعل شيئا لكن ليس بالضرورة كما فعل في السابق.
1: طيب، الآن نرحب بعبد الله الحمد الباحث السياسي من دمشق، انضم إلينا. سيد عبد الله الحمد، أشار رئيس الشرع في تصريحاته للجزيرة إلى التحقيقات، إلى أن التحقيقات مستمرة في حادث التصادم في دير الزور، والاحتمالات تشمل أن يكون حادثا عرضيا. وهذا الحقيقة يذكرنا بكون أن رئيس الشرع جاء في مرحلة انتقالية بعد مرحلة صراع داخلي في سوريا تركت إرثا ثقيلا على مستوى البنى التحتية، على مستوى الصراع أيضا في الداخل، الذي ترك أثرا سياسية وربما نفسية في الداخل. وبالتالي إلى أي مدى كون رئيس الشرع في مرحلة انتقالية يفرض عليه ربما أعباء إضافية لا يواجهها رئيس في مرحلة اعتيادية؟
7: تحية لك أستاذ نشوان ولجميع السادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. بالتأكيد الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد طيلة فترة 50 عاما امتدادا من الأسدين الأبن والأب، بالإضافة إلى فترة الثورة السورية 14 عاما التي تهالكت فيها البنى التحتية في سوريا بشكل خطير وفق تقارير وإحصائيات لعدة منظمات عالمية، أيضا تم من خلالها تغيير ديموغرافي لسوريا، وهذا جميعه انعكس على عدة مستويات، سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري أو المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الثقافي والفني والرياضي وحتى على البنى التحتية. لذلك اليوم حقيقة المرحلة التي أتت فيها سوريا هي ليس مرحلة البدء من الصفر، إنما مرحلة النهوض من تحت الركام. لذلك هذا يحتاج إلى جهود مضاعفة. لذلك اليوم الدولة السورية تقوم على عدة مقاربات، وما نرى اليوم في دمشق من زيارة للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يعكس الجهود الدبلوماسية السورية التي تحاول تحاول الإسراع في عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي، سواء كان على مستوى الجيوسياسي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الإقليمي، كما تحدث ضيفك الكريم بأن سوريا اليوم لا يناط بها فقط أدوار داخلية على مستوى بناء الدولة وإعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي، إنما أدوار إقليمية، ونرى ذلك يعني من خلال التهافت سواء كان العربي أو الإقليمي أو الغربي أو حتى من الولايات المتحدة، نرى ذلك أيضا من خلال الخطابات التي قامت بها الدولة السورية سواء كان على المستوى الداخلي من إعلان دستوري، من هيئة عدالة انتقالية، من مجلس شعب، من حكومة وطنية، أيضا يعني الجولات المكوكية للخارجية السورية من شرق العالم إلى غرب العالم، الصين، موسكو، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية، دوحة، بالإضافة إلى العلاقات استراتيجية مع تركيا. لذلك اليوم سوريا تريد أن توصل رسالة بأنها اليوم رغم الجراح ورغم الإرث الثقيل هي قادرة على أن تلعب أدوار إقليمية، وتريد أن تنتهج بالنهاية.

0: توازن والعودة إلى حظها العربي. نعم. وهذا هو الأهم اليوم، لأنها ستكون البوابة خصوصا في ظل دوافع سياسية إقليمية كبيرة على رأسها الدوحة والرياض وأنقرة.
1: طيب، ومن ضمن ذلك أيضا سيد هاردينجر، العلاقة مع روسيا، أشار الشرع في تصريحاته لم ننتهي بعد من النقاش مع روسيا بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. إلى أي مدى تبدو واشنطن مهتمة بالنفوذ الروسي في سوريا في مرحلة الشرع؟
2: نعم، من الناحية التقليدية واشنطن كانت دائما تنظر بعين القلق عندما كانت روسيا تدخل وتخرج من نزاعات الشرق الأوسط. هذه المرة الرئيس ترامب يبدو أن لديه علاقة إلى حد ما جيدة مع الرئيس الروسي بوتين، لكن عندما تفعل روسيا شيء ما للإساءة إلى التوازن الذي تسعى الحكومة السورية الجديدة تحقيقه، فطبعا واشنطن ستقلق بشأن ذلك.
1: دكتور عبد الله السلامة، ما الذي يتوقعه لبنان من سوريا في المرحلة المقبلة؟ وكنا الحقيقة قبل حتى هذه التصريحات للرئيس الشرع كنا استمعنا إلى بعض التوقعات على مستوى لبنان الرسمي، بأن سوريا كان هنالك تأكيدات من الطرف السوري فيما يتعلق بالعمل مع اللبنانيين، عدم التدخل إلى آخره. وبالتالي ما الذي يتوقعه لبنان الرسمي من الشرع؟
3: يعني الأساس هو أن يكون هناك انسجام بين البلدين. يعني لبنان يريد من سوريا أن تكون داعما له وليس يعني مصدر للقلائل أو مصدر للتهريب أو مصدر يعني دخول جماعات يعني كانت تستعمل هذه الحدود الطويلة من سوريا ل يعني دعم أحزاب أو قوى سياسية أو عسكرية في لبنان. هذا من ناحية، ولكن الأهم بين البلدين هو أن يكون هناك تناغم اقتصادي وتداخل اقتصادي، لأن لبنان يعتمد بالكثير على سوريا، إن كان على المنتجات السورية أو على اليد العاملة السورية أو حتى على يعني المعابر الحدودية مع سوريا. يعني سوريا تمثل للبنان يعني منفذ أساسي للحياة فيه، يعني خاصة الاقتصادية منها. فكل ما يكون هناك تعاون وانسجام اقتصادي بين البلدين، كل ما يكون للبنان يعني صحة اقتصادية أفضل ويكون لديه قدرة على النمو. أكيد الأمن هو موضوع أساسي، الاقتصاد موضوع آخر، وأيضا يعني التنسيق فيما بين البلدين في الموضوع الإسرائيلي هو أيضا مهم، لأن المشكلة مع إسرائيل متداخلة، يعني إن كانت على حدود الجولان أو حتى امتدادا لما الآن يسمى بالمنطقة الصفراء الموجودة بها إسرائيل. يعني هناك ضرورة للدولتين أن يكون لديهما موقف موحد في هذا الموضوع، منها لضبط هذه الحدود ومنها لفرض الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية. أيضا يعني الدولتين كل ما يكون هناك انسجام في بينهما خاصة أيضا في السياسة الخارجية، فيكون هناك يعني منع للتدخلات أو من لاستعمال هذين البلدين ساحة لتصفية حسابات إقليمية. هذا أيضا مهم جدا لكلا البلدين. أيضا اليوم لبنان ينظر يعني للمستقبل بحيث أن تصبح موانئه، إذا كان هناك إعادة أعمار في سوريا، أن تصبح الموانئ وحتى المطارات الموجودة في لبنان تستعمل يعني إعادة الأعمار في سوريا، وبالتالي يعني ممكن أن يكون هناك استفادة محلية بالتجار أو المنفذين اللبنانيين في إعادة الأعمار في سوريا وخاصة في المناطق الشمالية. نعم. من لبنان.
1: طيب،
3: هناك أيضا يعني موضوع يعني النزوح السوري، بعد هذا موضوع لم ينتهي، كمان هناك ضرورة للتعاون في هذا الموضوع لحله وعودة النازحين السوريين بالكامل إلى أراضيهم. طيب، بحيث أنه لبنان يعني يعيش يعني فرصة من دون أن يكون لديه هذا العبء من النزوح.
1: دكتور زويري، مجيء الشرع أو فلنقل قبل مجيء

0: الشرع، سقوط نظام الأسد ومجيء الشرع، والآن إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا. إيران نذكر المشغولة بصراع تعتبره وجوديا مع الولايات المتحدة. إلى أي مدى غير المشهد في منظومة الأمن الإقليمي من حيث قوة الوجود الروسي في الشرق الأوسط، قوة الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وقوة إيران أيضا؟
1: في الحقيقة نشوان، الحرب الأمريكية الإسرائيلية جاءت في توقيت تاريخيا خاطئ، لأنها استهدفت إيران التي كانت في حالة ضعف متنامي. هي جاءت في وقت الذي كانت فيه قد خسرت سوريا درة تاج النفوذ الإيراني، والتي كان قد سبقها أعمال عسكرية يعني أضعفت حزب الله بشكل كبير جدا، وبالتالي كانت ما يعرف بشبكة إيران الإقليمية كانت في حالة تداعي، وعلى رأسها كان سقوط بشار الأسد. جاءت الولايات المتحدة وإسرائيل وشنت الحرب. بدل أن يكون هنالك نظام ضعيف في طهران أو دولة ضعيفة في طهران، أصبحت المسألة الآن أن هنالك نظاما يسعى للانتقام بسبب الحرب الذي عليه، وبالتالي لا يستعمل كما كان يقال رشنا العقلانية، بالعكس يستعمل ما يسمى توزيع الألم على الجميع والتكلفة على الجميع. وانتقلنا إلى مرحلة بفضل وخطيئة الحرب الأمريكية الإسرائيلية إلى الواقع الموجود الآن، بحيث أنه الحرب خلقت واقع النفوذ الإيراني ضعف سياسيا لكنه أصبح مهدد عسكريا لكثير من الدول، يقصف في كل مكان ولا ولا ولا أحد يستطيع إيقافه بالمعنى منعه، حتى الولايات المتحدة. ثانيا، الدور الروسي كلاعب كان مهما في سوريا تراجع واكتفى بدور المشاهد عمليا، اللي كما يقال بالعامية يعني شاف كل حاجة ولا يفعل شيئا بالنسبة للمشهد الإقليمي، وترك وكأنه كما يقال ترك الولايات المتحدة في حالة استنزاف، أو أنه لا يريد أن يفعل شيئا في المنطقة. ثم أيضا المشهد الآخر متعلق بإسرائيل، إسرائيل فعلت كل ما فعلته وتركت حالة الهشاشة في المنطقة. الشيء الثابت نشوان، أن الأطراف الإقليمية في المنطقة كانت لا تريد دولة هشة، دولة ضعيفة في المنطقة، كانت تريد دولة مركزية قوية فيها نوع من الحكم السياسي، بحيث لا يصبح هنالك لاعبين بين الدولة أو ميليشيات. الآن هذا الواقع الموجود الآن، أي دولة ضعيفة معنى ذلك ميليشيات، معنى ذلك لاعبين دير الدولة، معنى ذلك سلاح خارج الدولة. لذلك تجد كلام من الرئيس الأسد، الرئيس عفوا الآن أذكر تاريخيا، التاريخ يؤثر علينا كثيرا، الرئيس أحمد الشرع يؤكد على فكرة أساسية وهي لا سلاح خارج الدولة، لأن الدولة السورية عانت من ذلك في بالنسبة لقصد أو محاولة خلق واقع عسكري في سويدة مثلا، وبالتالي هو يريد أن ينهي هذه القصة. ومعه ليس فقط على بمناسبة الرئيس الشرع، هناك أصوات إقليمية تقول لا سلاح خارج الدولة. وهذا الأمر يجعلنا نذكر بقضية أساسية، أن فكرة الدولة القوية المتماسكة سياسيا اقتصاديا أمنيا اجتماعيا هي مطلب مهم في المنطقة. من الذي يؤثر عليه الآن؟ إسرائيل تؤثر عليه، لأنها ما تفعله في لبنان الآن من أثر كبير جدا، وما تفعله في سوريا. الولايات المتحدة بواقع الحرب الجديد يضعف الدول ويضعف قدراتها الاقتصادية وقدراتها السياسية. بمعنى آخر، الواقع الذي أحدثته الولايات المتحدة في حربها إلى إيران لم يساعد المنطقة على الاستفادة من سقوط نظام الأسد أو البناء عليه إيجابيا، بل بالعكس أخذت المنطقة إلى منطقة صراع أخرى، ولم تمكن الجميع من التقاط أنفاسه والبناء على هذا المنجز اللي كان في لحظة من اللحظات يعني أملا وطموحا للكثيرين في المنطقة.
0: طيب سيد عبد الله الحمد، أعود بك إلى الملف الداخلي. واحدة من إفرازات الحرب الداخلية في سوريا وللأسف، والتي تعد ربما واحدة من الكوارث الكبيرة جدا التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، على مستوى المعاناة الإنسانية، على مستوى أعداد النازحين والأعداد الكبيرة للسوريين. الآن ربما لم يسبق لسوريا أن كان لدي هذا العدد الكبير من اللاجئين في التاريخ الحديث. الآن ملايين السوريين موجودين في الخارج، قسم منهم ما يزال مترددا في العودة، قسم منهم عاد يجرب حظه في العودة، وبالتالي إلى أي مدى تخلق سوريا الجديدة، سوريا الشرع، بيئة جاذبة بشكل أكبر لعودة هؤلاء؟
2: بالتأكيد ملف اللاجئين هو من الملفات التي توليها اليوم الحكومة السورية أولوية كبيرة، وكما تحدث وزير الخارجية أسعد الشيباني بأنه منذ سقوط النظام البائد حتى الآن عاد يعني قرابة 3.5 مليون مهجر سوري. لكن أيضا من زاوية أخرى، اليوم عودة اللاجئين السوريين هذا الملف الإنساني بحاجة إلى تشاركات يعني من المنظمات ذات الصلة ومن الأمم المتحدة، وهذا ما تحدث به السيد غوتيريش عند مجيئه إلى دمشق، بالإضافة إلى دعم بعض الدول مثل مؤتمر المانحين في فرنسا ومؤتمرات أخرى، لأن اليوم عودة اللاجئين بالضرورة تقتضي البنى التحتية الكبيرة، تقتضي المشافي، تقتضي المدارس، الجامعات، يعني خطوط وحوامل الطاقة والخطوط الكهربائية، وهذه جميعا كما تحدثنا في مداخلتنا الأولى تضررت وكانت إرث ثقيل على الدولة السورية. بالتأكيد الدولة السورية ضمن إطار زمني ما يقارب عام ونصف قطعت أشواط جيدة في هذا الاتجاه، وخصوصا على مستوى حوامل الطاقة والترميم بالتشاركات الداخلية والخارجية، لكن هذا لا يكفي لعودة جميع اللاجئين لأن الأعداد كبيرة جدا ومنتشرة. أيضا هناك بعض الكفاءات السورية التي ربما الدولة السورية يعني بعد مجلس الشعب وبعد البرلمان ستقر قوانين خاصة للتعامل مع هذه الكفاءات السورية للمعودة والمساهمة في بناء سوريا، سواء كان على المستوى التعليمي أو المستوى الطبي أو المستوى الهندسي. واليوم سوريا حقيقة بلد كما قلنا من تحت الركام، بحاجة إلى جميع الخبرات سواء كانت السورية أو العربية أو المحلية، وهذا كما قلنا ملف ثقيل وبحاجة إلى دعم. لذلك من هنا كانت تحركات كما قلت الدبلوماسية السورية من أساس الدبلوماسية الاقتصادية، لأن اليوم النهوض بالاقتصاد ودعم الاقتصاد وتقوية العملة وخطوط الإنتاج وحوامل الطاقة، هذا سيشكل بيئة ملائمة لعودة اللاجئين إلى سوريا والانخراط في بناء سوريا الجديدة ودعم موقعها السياسي وموقعها الجغرافي والمساعدة أيضا على القيام بأدوار إقليمية من خلال هذه الخبرات أو تشكيل بعض الشراكات أو بعض مجتمعات يعني منظمات المجتمع المدني ذات الصلة التي اليوم تعطي إشارات سواء كان للداخل وللخارج بأن المجتمع السوري اليوم مجتمع تفاعلي ومجتمع منفتح، انتهى من عصر الاستبداد، انتهى من عصر التقاتل، اليوم حق الحريات محفوظ، الديمقراطية محفوظة. وأنا برأيي هذه إشارات هامة للغرب يمكن البناء عليه في عقد تشاركات هامة تعود بعوائد اقتصادية للدولة السورية.
0: سيد هاردنجر، أشار الرئيس الشرع في هذه التصريحات إلى أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، ولا يخفى عليك طبيعة العلاقة الآن ما بين الولايات المتحدة وما تريده الولايات المتحدة للعراق، أقول العلاقة ما بين واشنطن وبغداد، وبالتالي ما شكل العلاقة الذي تريده بالفعل واشنطن لبغداد ودمشق، وإلى أي مدى يبدو هذا الملف مهما أو في سلم أولويات الرئيس ترامب؟
3: سؤال فيه تحدي كبير. نعم، ما تراه من جانب إدارة ترامب هي محاولة التعامل بأسلوب المعاملات وأسلوب تعاملي. إذا ما أراد تحسين العلاقات مع العراق فيتريد بالمقابل استثمارات للشركات الأمريكية، هذا قد ينفع العراق. لكن كما ذكر الضيف من دمشق، فإن الحالة الكبيرة والمعاناة في سوريا تتطلب تدخلا عاجلا من أجل تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار. هذا دور يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة، وربما لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض فرصة جيدة لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليعمل أكثر من أجل تعزيز الاستقرار والأخذ بعين الاعتبار البواعث الأمنية، وهي فرصة لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليتعاون مع الولايات المتحدة حول سوريا ولبنان لتحسين الأوضاع. هذه فرصة جيدة.
0: دكتور عبد الله السلامة، كما تمت الإشارة سابقا، يصعب فصل الملف السوري عن الملف اللبناني من عدة نواحي، ومن ضمن هذه النواحي طبيعة العلاقة ما بين دمشق وإسرائيل، سوريا وإسرائيل، وبالتالي معلوم أن هنالك صراعا دائرا حاليا بين إسرائيل وأيضا أطراف في لبنان، وبالتالي إلى أي مدى يؤثر هذا الملف، ملف العلاقة الإسرائيلية السورية بكل حيثياته، على لبنان، وإلى أي مدى يبدو لبنان أيضا معنيا بهذه العلاقة؟
4: نعم، يعني هن مسارين متلازمين، يعني لبنان ينظر لأي علاقة أمنية سورية إسرائيلية لكي يبني عليها أيضا، لأنه لبنان لا يستطيع الدخول في مؤتمر سلام لنقول مع إسرائيل أو تنسيق مع إسرائيل. هناك أيضا يعني حل لبعض الأمور الحدودية، مثلا مزارع شبعة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، والتي أيضا ممكن أن تكون سورية مثلا. أيضا يعني هناك هذه الحدود متداخلة، خاصة حدود الجنوب السوري والجنوب اللبناني، لذلك لا يمكن فصل هذه المسارات عن بعضها البعض. لبنان ينظر إلى يعني وجهة هذه المفاوضات الإسرائيلية السورية، وإذا كان هناك فعلا نوع من الاتفاق الأمني بينهما، هذا سيعطي دفع أكبر لأي اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل من ناحية. من ناحية ثانية يعني هناك قرارات أممية مثل قرار 1860 الذي يتعامل مع أي اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل على أساس ضبط الحدود. يعني كمان هذا قرار 1559 وحتى 1701، هذه قرارات أممية تطالب إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها، وهذا يعني أن هناك ضرورة للتعاون الأمني بين لبنان وسوريا لضبط المنافذ الحدودية، بحيث أن هذه المنافذ لا تعود يعني أماكن لتهريب السلاح والمقاتلين. هذا من الضروري لكي للبنان لكي يكون هناك فعلا أمن شامل. طيب. يعني لا يكون مثلا أمن سوري من دون أمن لبناني، ولا أمن لبناني من دون أمن سوري بالعلاقة مع إسرائيل.
0: دكتور زويري، رئيس الشرع أشار إلى أنه لا مصلحة لسوريا في صراع مع إسرائيل. إلى أي مدى يبدو ملف إسرائيل معقدا بالنسبة للشرع وفي أولوياته؟
1: بالغ التعقيد، لأن إسرائيل استفزته منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى دمشق. يعني إسرائيل خلقت له كل عقد الدنيا في أول في شهر ديسمبر 2024، وأرادت أن تفشل التجربة بكل معنى الكلمة، وبالتالي هو يعرف ذلك ويعرف مدى وربما قدرة إسرائيل التأثير على الرئيس الأمريكي. وذلك كما قلت سابقا، الوقائع التي حاولت أن تخلقها كانت واضحة، كانت تريد استنزاف التجربة التي كانت تتشكل، وتريد تغيير الأولويات، كانت تريد نزاعا داخليا في سوريا، وبالتالي دعمت مشاريع انفصالية أو أو أو أو ما يسمى ب يعني فرص لمشاريع انفصالية، حاولت أن تستمر في الاعتداءات على جنوب سوريا والقصف إلى غير ذلك، وبالتالي إسرائيل حاضرة، لكن إفشالها جرى عبر الدعم الإقليمي ودعم الولايات المتحدة.
0: أشكرك دكتور محجوب بزويري، مارلين هاردجر شكرا لكما، دكتور عبد الله سلامة في بيروت، دكتور عبد الله أستاذ عبد الله الحمد من دمشق، أشكركم شكرا جزيلا على مشاركتكم. وقد وصلنا الآن بكم مشاهدينا إلى رأس الساعة، التسجيل الكامل لبرنامج المقابلة مع الرئيس السوري أحمد الشرع يأتيكم الليلة الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 بتوقيت غرينتش بحول الله. إذن رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة من الجزيرة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في الضفة الغربية. إذن قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران يومي الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس في شرقي القدس وأغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق رام الله والبيرة وسط الضفة، كما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينيين على مدخل بلدة سلوات وأضرموا النار في آليات ومعدات ثقيلة قرب قرية المغير واعتدوا على حارس أمن. في تطور آخر، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن جريمة حرق المساجد تجاوزت السلوك الفردية لتأخذ شكلا منهجيا بحماية قوات الاحتلال. كان مراسل الجزيرة قد قال إن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة قصرى جنوبية نابلس. في لبنان، قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية والقصف والتمشيط في عدة مناطق جنوبية. في تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. الآن للمتابعة مزيد من المعلومات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكما عمر، سأبدأ معك تتابع معك الموقف من طهران لا سيما لجهة المواقف، تفضل.
5: نعم نشوان، آخر ما صدر هو حول نتائج زيارة الوفد العماني لطهران الذي كان هنا في العاصمة الإيرانية يومي الجمعة والسبت. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الوفد قد غادر مساء يوم أمس السبت، لكن المشاورات سوف تستمر مستقبلا على المستويات التقنية الفنية والسياسية. وصف المشاورات مع الجانب الإيراني بأنها كانت مفيدة وأنها أحرزت بعض التقدم وأنها كانت على مستوى نائبي وزارة خارجيتي البلدين، وأن الطرفين ناقشا الآليات التشغيلية لأجل إدارة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. في الحقيقة نشوان، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وإن قال إن الطرفين قد أحرزا تقدما في هذه المفاوضات، لكنه لم يكشف عن ما هو هذا التقدم. وعلى الرغم من هذا التقدم، أعلن المتحدث باسم الخارجية أن حركة المضيق لم يطرأ عليها أي تغيير، بمعنى أن المضيق لا يزال مغلق وفق ما أكدت آخر البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني. هذه المشاورات في الحقيقة يمكن النظر إليها من منظورين اثنين، إما أن تكون استمرارا للمشاورات السابقة التي كانت بين الطرفين الإيراني والعماني، والتي بدأت منذ مشاورات سويسرا والمفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن، وتبع تلك المشاورات عقد عدة جولات، ويمكن تصنيف هذه الجولة على أنها يمكن أن تكون استمرارا للجولات السابقة. لكن من منظور آخر، ووسط التوتر الأخير بين طهران وواشنطن وخروج الطرفين وعدم التزامهما بما جاء في مذكرة التفاهم، يمكن القول إن هذه المفاوضات قد تأتي على هذا الصعيد، وأنها محاولة من الأطراف لأجل إعادة الأمريكيين والإيرانيين إلى مذكرة التفاهم، لا سيما أن هناك حديث حول وجود مقترح عماني لأجل فتح ممر دولي وسط المضيق، بمعنى إغلاق المضيق، إغلاق الممر الجنوبي العماني وإغلاق الممر الشمالي الإيراني، وفتح مضيق يكون بإشراف الطرفين، ويعني ذلك إعادة فتح المضيق، وربما يكون هذا حل وسط يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي. حتى اللحظة لا توجد معلومات هل كانت هناك موافقة إيرانية على هذا المقترح، لكن إن تم التوصل إلى حل وسط في ما يخص مضيق هرمز، يمكن القول في ذلك التوقيت إنه تم حل إحدى أهم العقد على طاولة المفاوضات، ويمكن أن تكون العودة إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم هي عودة لكل المذكرة، لأن البند رقم 5 يمكن القول إنه حجر العثرة الذي أصاب مذكرة التفاهم بما حدث مؤخرا من عدم التزام الطرفين بها وعدم التزام ب.
0: طيب عمر، عمر لو سمحت لي،
5: وفق ما يقول الإيرانيين ثم تبع ذلك أيضا عدم التزام.
0: أود الإشارة إلى جملة من التطورات على شكل أخبار عاجلة، لكن قبل ذلك سنذهب الآن إلى كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
6: تبعين وهذا ما يحدث الآن. أيضا كان هناك دخول لمستشفى في نابلس وكان هناك مساعدان اثنان تم القبض عليهما وبيت المخرب أمرنا بتدميره وكذلك سوف نعمل ضد المحرضين جاهزون للعمل بشكل أوسع ضد خلايا الإرهاب ووزير الدفاع سوف يوسع ويفصل في هذا الأمر. أما الأمر الثالث الذي حصل في الأيام الأخيرة فهو قرار بغالبية كبيرة من الدول أن يقوموا بعزل المدعي في المحكمة الجنائية الدولية وقد اتهم بأنه مارس التحرش الجنسي ضد عدد من النساء اللواتي عملن عنده وهذا في الواقع هو السبب الذي لأجله ألغى زيارته لإسرائيل وألغى الأمور التي قالها بخصوص المنظومة القضائية في إسرائيل وعن الحاجة لأن يكون هناك تحقيق معمق فيها وكذلك عمل على أن تصدر قرارات اعتقال ضدي وضد وزير الدفاع السابق جالانت وكل ذلك من أجل أن يجند كل كاره إسرائيل ليكونوا حوله ويكونوا طوقا حاميا له. هذا الطوق تمزق وقد كشف الأمر حقيقته أنه ليس عادلا وأنه إنسان فاسد ليس فقط في مكتب المدعي العام بل أيضا في المحكمة الجنائية الدولية نفسها. أمس كلمت وزير الخارجية روبيو أكد لي أنه سيعمل بشكل حثيث ضد هذا التنظيم. المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل خطرا على العدالة في العالم وكذلك على حق الدول الديمقراطية وذات السيادة بأن تمارس سيادتها وتحاول هذه المنظمة أن تجبر هذه الدول أن ترهن أمنها من أجل قرارات صادرة عن مسؤولين فاسدين في محكمة لاهاي وعلينا أن نؤكد ذلك في أنحاء العالم. أسعد الله صباحكم. غدا سوف أطير إلى واشنطن لألتقي بالرئيس ترامب.
0: إذن مشاهدينا تابعنا جزءا مما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته هذه. الآن سنعود لمتابعة آخر التطورات لا سيما فيما يتعلق بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران الدائر حاليا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، نتابع معك المواقف. طبعا بإشارة سريعة نور إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى في خبر عاجل قالت فتشنا اليوم ناقلة النفط شارمينار في بحر العرب قبل أن تستأنف رحلتها، وأيضا طبعا أشارت إلى جملة من النشاطات المتعلقة بالقيادة المركزية في المياه في هرمز. نتابع معك موقف القيادة المركزية بالإضافة إلى المواقف السياسية، أبرز المواقف السياسية في واشنطن.
7: نشوان، هذا التطور دليل على أن الولايات المتحدة لا تزال عند موقفها، أي أنها لا تتراجع في ممارسة الضغط على إيران سواء بحرا أو جوا من خلال الغارات التي نفذتها الإدارة الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين. هذه الغارات توقفت لمدة ليلتين وسط تساؤلات هل هذه الهدنة غير المعلنة ومن طرف واحد أي أمريكا التي قررت على بقرار من الرئيس ترامب وقف هذه الهجمات كما قيل لسببين. السبب الأول ربما لتمكين الوسطاء من إنجاز تقدم في المفاوضات بين الطرفين، أو فقط لأن كما يقول أو كما سربت بعض وسائل الإعلام بينها نيويورك تايمز التي قالت بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي يوم الجمعة مع طاقمه الأمني وكان حاضرا نائب الرئيس جي دي فانس عبر هذا الأخير عن مخاوفه من أن إذا ذهب ترامب إلى توسيع عملية العسكرية في إيران ربما هذا سيؤثر سلبا على مخزون الأسلحة الأمريكية المتوفرة لدى البنتاغون وأيضا مخزون الأسلحة لدى الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. إذن هناك هبة باردة إن صح التعبير وهي تتعلق بأن الولايات المتحدة منفتحة دبلوماسيا على خيار التسوية بالحوار، ولكن هناك هبة ساخنة واضحة وهي أن الولايات المتحدة لا تزال تقول بأن الهدنة التي أعلنتها بطريقة أحادية لمدة يومين لا تعني تراجعا في الموقف الأمريكي، بدليل أن الرئيس الأمريكي عندما سئل من قبل مراسلة ألسي وهي قناة فرنسية إخبارية هل أنت تفكر في توسيع الهجوم على إيران في قادم الأيام قال طبعا، ولكن إذا لم يستجب الإيرانيون لمطالبنا 100%. ما هي هذه المطالب؟ معروفة، خاصة الموضوع الرئيسي بالنسبة للأمريكيين في هذا الوقت بالذات هي عودة حرية الملاحة وعدم فرض سيطرة إيرانية على مضيق هرمز. باستثناء ذلك يمكن القول بأن الولايات المتحدة رغم كل هذه التصريحات التي تصب في اتجاه التسوية ومنح الوقت للوسطاء كلها تصب في أن هناك استعداد عسكري، بدليل أن مسؤولا في البنتاغون قال بأن القوات الأمريكية أعدت الخطط ولها كل الجاهزية وهي مستعدة لأي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة للحصار البحري، ليست هذه أول سفينة تعترضها القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، بل هي السادسة في أقل من يومين، في مؤشر واضح بأن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بقرارها وهو فرض مزيد من الضغط على إيران.
0: من واشنطن، نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وقد حذرت عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته من تصاعد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، مشيرة لأن حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر لا تزال تسجل نحو 43 سفينة يوميا. معنا للمتابعة من ساحل جيبوتي على البحر الأحمر مراسل الجزيرة حسن رزاق. في ظل هذه التحذيرات حسن من مسألة الملاحة في باب المندب في البحر الأحمر، كيف تبدو المعطيات المتعلقة بتصاعد التوترات وأيضا ربما رفع مستوى الحيطة في هذه المياه؟
8: بالفعل نشوان، عملية إسبيدس وهي التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تتمركز فرقاطاتها في منطقة البحر الأحمر تحديدا في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، طالبت السفن التجارية العابرة من جنوب البحر الأحمر ومن مضيق باب المندب بأخذ الحيطة والحذر عند مرورها من هذا المكان، وأيضا وعدم تشغيل البصمة الإلكترونية أو ما يعرف بمركز التتبع الخاص بالسفن حتى لا تظل مستهدفة أو ملاحقة من بعض من جماعة الحوثي تحديدا بحسب بيان الاتحاد الأوروبي. طبعا رغم التطورات الأمنية، لكن أشارت فرقة الاتحاد الأوروبي هو عملية إسبيدس أن يوميا لا زال مرور السفن مستمرا بوتيرة طبيعية وهي 43 سفينة يوميا، لكن أيضا هي حذرت في ذات الوقت من عدم المرور من الساحل اليمني أي من شرق البحر الأحمر والمرور من الساحل الأفريقي تحديدا من مناطق جيبوتي حيث نتواجد نحن باعتبار أن هذه المنطقة هي الأكثر أمنا والأكثر استقرارا بعكس تلك المناطق. أيضا في ذات الوقت أشارت أنها ما لم تقدم احتياطات مسبقة قبل المرور أو التواصل مع الجهات الموجودة خاصة عملية إسبيدس التي توفر مرافقة لكافة السفن التجارية بشكل طبيعي، لكن طبعا لمحدودية هذه العملية حيث تتواجد فقط 4 فرقاطات وعدد السفن اليومية الذي يمر هو قرابة 43 سفينة. السفن التي تريد الحماية من عملية إسبيدس عليها الانتظار والتريث ليثما يتم مرافقة فقط، وبالتالي هي طالبت السفن التي تريد الحماية أن تتريث قبل المرور، لكن في حتى هذه اللحظة ليس هناك تطور خطير، لكن هي رفعت مستوى التأهب إلى مستوى أعلى من السابق بعد تهديدات الحوثي، لكن تظل المنطقة حتى هذه اللحظة منطقة مستقرة حتى هذه اللحظة. أيضا بعض الحوادث التي يتم التبليغ عنها بين الحين والآخر، عملية إسبيدس هي الآن التي تشرف على هذه المنطقة أيضا بالإضافة إلى القوات الدولية التي ترابط في جيبوتي والتي توفر الحماية للسفن التجارية العابرة من مضيق المندب سواء متجهة إلى قناة السويس أو متجهة إلى بحر العرب ومن هم إلى المحيط الهندي. هذه هي آخر المعطيات التي تم الحصول عليها منذ وصولنا اليوم في جيبوتي نشوان.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا حسن رزاق من ساحل جيبوتي في البحر الأحمر مراسل الجزيرة. إذن ما زلنا مشاهدينا نتابع معكم أبرز المعطيات المتاحة بالصراع الدائر الآن بين الولايات المتحدة وإيران. أنوه أخبار عاجلة من ضمنها الجيش اللبناني يقول استمرار الاعتداءات يعرقل استكمال انتشار الجيش ويمنع عودة الأهالي وإرساء الاستقرار في الجنوب. أيضا كان الجيش اللبناني أشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار قرب نقاط الجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وكذلك في زوطر الغربية. طيب الآن سنناقش أبرز المعطيات مع ضيوفنا. انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، وفي الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط في الدراسات الاستراتيجية، وأيضا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا. دكتور عباس الصلاني سأبدأ معك، المفاوضات العمانية الإيرانية فيما يتعلق بهرمز إلى أي مدى يعول عليها على نجاحها؟ ولحد الآن الأفق ما يزال مفتوحا، ليس هنالك نتائج واضحة، لكن يعول عليها في مسألة إعادة الطرفين أو تكون منطلقة لإعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة التفاوض.
9: إن الوفد العماني كان في إيران ليومين، وقد أجريا عدة جولات من المناقشات مع الجانب الإيراني، ووصف الجانب الإيراني هذه النقاشات على أنها مفيدة وأحرزوا تقدما. هذه خطوة مهمة، وخاصة بعد توقف اليومين للصراع خلال 13 يوما من القصف المستمر، نرى هذا الهدوء بين الطرفين. ولكن هذا ليس المسار الوحيد الذي يجب أن نراقبه، لأنه مسار هش يجب أن يدعم إذا ما كان هنالك تقدم إلى مسألة ويؤدي إلى مسألة إلى نتيجة تستمر لمدة طويلة. علينا أن ننظر إلى كيفية تطبيق هذا الأمر وتأثيره على مذكرة التفاهم، وبالإضافة إلى ذلك ما نحتاج أن نراقبه أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي متوقع أن يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، سيجتمع مع الرئيس ترامب بالتأكيد، وكما حصل في الماضي سيحاول أن يقنع الرئيس ترامب بالعودة إلى الصراع واستئناف هجمات ضد إيران. إيران أيضا تراقب الولايات المتحدة وإعادة تموضع قواتها في المنطقة وقدراتها العسكرية في المنطقة، وعلينا أن نعرف إذا ما كان المسار الحالي الذي يركز على المحادثات سيستمر ولمدة طويلة، أم أنه فقط مرحلة مؤقتة وهدوء مؤقت من أجل تهدئة أسواق الطاقة أم لا. لحد الآن هنالك آمال نسبية وهنالك ضوء يلوح في نهاية المطاف، لكنه ليس النهاية الحقيقية، وعلينا أن نكون نتحلى بصبر أكبر للأيام المقبلة.
0: قبل أن نستمر في النقاش أود التنويه لأن أنه انضم إلينا من الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا بك دكتور. سيد مارلين هاردينجر، الحقيقة لو تابعنا الأخبار العاجلة التلفزيون الإيراني يتحدث عن أن 6 سفن امتثلت لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية فتوقفت في خلال الساعات 24 الماضية، في مقابل معلومات أخرى للسنتكوم أو القيادة المركزية تتحدث أيضا عن شيء من هذا القبيل، وبالتالي نتحدث عن معادلة ما تزال تحتفظ بكثير من المعطيات، لا نعلم في أي جزء يتم تنفيذ هذا العمل أو ذاك، لكن واضح في مناطق سيطرة الطرفين، وبالتالي ما الذي يمكن أن يغير هذه المعادلة على المدى المنظور لا سيما لناحية الجهد الدبلوماسي؟
9: هذه نقطة مهمة. أعتقد أن كلا الطرفين يستمران باستعراض بعض الإجراءات، وربما الآن التأثير تحول إلى الجانب الاقتصادي في هذا الصراع. أعتقد أن دول الخليج والجميع قدر وثمن هذين اليومين الهادئين في الخليج. الوسطاء أيضا قاموا بإرسال وحمل الرسائل بين الأطراف من أجل تعزيز هذا الهجوم وخفض التصعيد. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك خطوة مستقبلية أو خطوة تالية، هذه الحرب الاقتصادية في الحصار والحصار المقابل يجب أن تعامل مع هذا الأمر، لأنه لا يرغب أي طرف بالتفاوض في الوقت الذي يتم فرض الحصار عليه. بالتالي إحدى النقاط التي على الوسطاء أن يعملوا عليها كيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذا الأمر قبل بدء المحادثات، ويجب التعامل مع هذا الأمر، لأنه إذا ما كان هنالك نجاح في هذا الأمر لربما لم يكن هناك قدرة على النجاح في هذا الأمر، لن يكون هنالك قدرة على استئناف المفاوضات، لأنه إذا ما شعر أحد الأطراف بأنه يلحق الألم الاقتصادي بالطرف الآخر، بالتالي هذه نقطة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار خلال الأيام القليلة القادمة.
0: دكتور عبد الله الشايجي، كيف تقرأ المشهد لناحية أن الرئيس ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بطبيعة القرار الذي يتخذه لإنهاء هذا الصراع، بغض النظر عن أي توجهات يأخذها، وأيضا في مقابل وضع ليس هينا بالنسبة للإيرانيين على مستوى التحديات في الداخل، الاقتصاد، العقوبات إلى آخره. ما الخيارات التي تراها متاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
10: شكرا لك أخ نشوان، تحياتي لك وللضيوف في الاستوديو والمشاهدين الكرام. يعني من البداية واضح جدا أن هذه الحرب لم يخطط لها بشكل جيد، هذه الحرب على قولة الأمريكان learning on the job، يتعلم وهو قاعد يقوم بهذه العملية، ما فيها استراتيجية، ما فيها استراتيجية نصر ولا فيها استراتيجية خروج، ما في exit strategy. ولهذا السبب نرى هذا التخبط، نرى التصعيد، نرى التخفيض، نرى المفاوضات، نرى التعثر والعودة إلى التصعيد مجددا. تصريحات ترامب، تغريدات ترامب كلها فيها يعني ما نسميه نظرية الرجل الغاضب والمجنون، والذي يريد أن يجبر الإيرانيين على التراجع، ولكن لا يبدو بأن أي من هذه المحاولات نجحت. نحن الآن نقترب من نهاية الشهر الخامس، لا يوجد في الأفق أي حل، يعني هل هو ما نشهده هو ضغوط داخلية بالدرجة الأولى، وهذا اللي أنا تكلمت عنه وقلته من اليوم الأول، لا يمكن أن تهزم خصم دون أن يكون عندك استراتيجية ودعم شعبي ودعم كونغرس، وأيضا أن تكون يعني ما خاطبت الشعب الأمريكي، يعني هذه مشكلة. أول حرب تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا بصفتي متابع ومتخصص بالشأن الأمريكي ومؤلف فيه، وكل الرؤساء الأمريكان يخاطبون الشعب قبل أن يخرجوا أو يشنوا حربا. الرئيس ترامب شن الحرب بتغريدة، يصعد بتغريدة، يهدئ بتغريدة، وهذه ليست استراتيجية. الآن الواضح جدا، وشفنا يعني كيف تعرض بيت هاجسيت وزير الحرب الأمريكي إلى إهانات غير مسبوقة في جلسة الأسبوع الماضي في لجنة الدفاع، خدمات الدفاع في مجلس الشيوخ، تم تعريته أنتم تكذبون، تبالغون، هزمتوا إيران، دمرتوا أسطولهم البحري وسلاح الطيران وقدراتهم الدفاعية وقتلتوا قادتهم، لماذا يقتلون أمريكان؟ لماذا يقصفون الأردن؟ لماذا يقصفون الحلفاء في الخليج؟ إذن أنتم تبالغون أو تكذبون أو ما عندكم استراتيجية. وهذا كان معظم السناترز، هذا كان موقفهم، وهذه إهانة واضحة وأيضا رفضا لهذه الحرب. شنو الاستراتيجية؟ الآن واضح جدا كما نقلت CNN ونقلت أيضا مصادر أخرى، بأن يوم الجمعة الماضي عندما اتخذ الرئيس ترامب وقف العمليات العسكرية ضد إيران لليوم الليلتين، الآن ليلة يوم الجمعة مساء والسبت مساء، لم يشن الرئيس ترامب أي هجمات على إيران، والدليل على ذلك عدة أسباب. السبب الأول الرئيسي أنه حذره دان كين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أعلى قائد عسكري، وكذلك حتى بيت هيجسيث المتهور، قالوا له نحن رانينج أوت، ما عاد عندنا صواريخ الثاد الدفاعية ولا باتريوت، إذا اضطرينا أن نستخدم هذه الأسلحة الدفاعية الدفاعات الجوية فما عندنا مخزون كافي، فعلينا أن نوقف هذه العمليات ونعيد النظر ليعطي فرصة أكثر للمفاوضات الوفد العماني الذي ذهب إلى طهران، ويبدو أن هناك في اختراقات. بالإضافة إلى ذلك حلفائنا في منطقة الخليج عندهم قلق شديد جدا من استمرار هذه الحرب، هم يقصفون إيران، إيران تقصفنا، وهناك قاعد يسقط قتلى أمريكان، هناك أيضا مخزون الأسلحة، هناك ميزانية، فهذه كلها في اعتقادي عوامل أقنعت ترامب أن يعطي فرصة. بعد بينما كان يوم الخميس يقول أنا أخطط لعمل عسكري ماسيف كامبين، يعني هجوم ساحق على إيران، فإذا به بعد يوم يتراجع، وهذا يؤكد ما يقوله الأمريكان عن ترامب تاكو، ترامب هو تاكو، ترامب always chickens out. فهذه هي الأسباب في اعتقادي، وهي لكن مؤقتة ومشروطة كما يقول ترامب، وسنرى إلى أين سنذهب، ولكن لا يوجد خطة، لا يوجد استراتيجية، وسنراوع على ما يبدو مكانه، ولكن الآن في عقلنا
11: وفي نظرة نوع من الراشنال أكتر موديل، التصرف العقلاني بعيدا عن التهور والهياط والتصعيد الذي لا يأتي.
0: ومع ذلك دكتور محجوب، الرئيس ترامب يصر على أنه لن يقبل بأقل من 100% من مطالبه أن تنفذ، وكأنه يفهم هذا الكلام على أنني ما أزال أملك الخيار العسكري بغض النظر عما كان قادرا على تنفيذه أم لا، هذا أمر آخر. لكن هل تعتقد بأن الرئيس ترامب سيمضي في هذا النهج، في نهج الاستمرار ليس أقل من 100% مما يريد؟
1: لو كان الرئيس الأمريكي يريد 100% لكانت شهيته للمخاطرة في الحرب أعلى من ذلك بكثير. هو خاض هذه الحرب بلا شهية للمخاطرة، بلا رغبة في أن يقتل الأمريكيين، بلا رغبة في أن يحصل هناك أي نوع من الضحايا للولايات المتحدة. هو جاء على أجندة لا حروب، ولا يريد أن يعرض الجنود الأمريكيين إلى خطر. الآن نسف كل مقولاته هذه بما فعله، ولذلك عندما يفقد الشهية للمخاطرة هو شن حرب حوالي 40 يوما مع شركته إسرائيل بكل ما استخدمون من أنواع الأسلحة، استنزفتهم حتى أن كل التقارير تقول أن احتياطيهم من الصواريخ الذكية وغيرها يكاد ينفذ، ومع ذلك بقي النظام السياسي متماسكا، لم يسقط النظام، بقي قادرا على إيذاء الجميع، بقي قادرا على رفع التكلفة على الجميع. وطبعا وقصة المضيق هنا هي الأبرز. وفي المقابل ذهب إلى مذكرة التفاهم، وأراد أن يفرض وقائع جديدة في مذكرة التفاهم تفسيرا مختلفا. حصل ما حصل وقصف، بعد كل هذا القصف اضطر أن يوقف هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لو كان الرئيس الأمريكي عنده شهية للمخاطرة لضاعف عدد القوات، لأرسل أسلحة أكثر ذكاء، لاستخدم تكنولوجيا أكثر، لكان لديه الشرعية في الحرب، أصبح لديه تحالف مع الأوروبيين. الأوروبيون الذين خاضوا معهم ما يسمى بالحرب على الإرهاب منذ عام 2001 الآن كلهم يجلسون في مقاعد متفرجين ويقولون أن هذه حرب ليست حربهم، مع أنهم يتأذون يوميا بسبب إغلاق المضيق. وكل مساعية سواء كان بالناتو أو كان بتشكيل تحالف أكثر من 40 دولة بقيادة فرنسا وبريطانيا كلها لن تنجح في حتى في فتح المضيق وإعطاء أي نوع من التعاطف معه. لماذا؟ لأن هذه الحرب خاضها الرئيس الأمريكي على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وضمن تداعيات 7 أكتوبر تشكيل ترتيبات معينة في المنطقة توافق المقاس الإسرائيلي، زعما منه أنه سيتخلص من البرنامج النووي. البرنامج النووي الإيراني قصفه صحيح، ولا نعرف الآن أكثر من سنة ما الذي حصل لهذا البرنامج النووي، لكن كل الدلائل تقول أن هذا البرنامج لم يمت، ربما يكون في غرفة الإنعاش، ربما هناك قلق من حوالي 450-430 كيلو يورانيوم عالي التخصيب، لكن كل هذا الأمر معناه أن العملية فشلت. الرئيس الأمريكي لم يحقق أهدافه، أدخل المنطقة في فوضى، دعا الجميع يدفعون تكلفة ليس لهم علاقة بها، والأخطر من ذلك أنه أوجد نقطة بداية لخلافات عميقة بين إيران وجوارها الذين هم مصطلون بالجغرافيا السياسية وبالقرب من إيران.
0: طب هذا يدفعنا إلى التساؤل عباس الصلاني عن الجو النفسي للقيادة الإيرانية الحالية. تحدثنا عن التحديات التي تواجه إدارة ترامب في تحديد مسار ما يريد فعله، ماذا عن القيادة الإيرانية الحالية؟ أولا من حيث الجو النفسي المحيط بكل هذه الضغوط، إلى أي مدى يؤثر على اتخاذ القرار، خاصة أننا سمعنا مصطلح حرب وجودية على لسان أكثر من مسؤول إيراني بارز من القيادات الحالية، وأيضا التحديات التي تواجه هذه القيادة في الداخل الإيراني والاقتصاد على رأسها.
12: بالتأكيد هذه الحرب في السياق وتتضمن جانبا عسكريا وجانبا اقتصاديا، بالإضافة إلى صمود الناس ووجهات النظر المختلفة لدى النخبة والقادة في هذا السياق. بالتأكيد هنالك أجزاء في الفصائل في البلاد ربما لا تشجع الانخراط مع الولايات المتحدة، لأنه بالنسبة تدعم
9: المفاوضات بسبب سلوك الولايات المتحدة والضغوط السابقة والهجمات العسكرية الأمريكية والتهديدات يجعل هذا الأمر صعبا على فريق المفاوضات ومن يدعم الدبلوماسية يصعب هذا الأمور من أنه يجب علينا ومواجهة المنتقدين الذين يدعون إلى الدعوة للحرب لأنه عندما يقدمون حجة وسيتم انتقادهم والقول انظروا لما قامت به الولايات المتحدة منذ الاتفاق النووي والانسحاب منها ومهاجمة إيران في منتصف المفاوضات وفرض الحصار البحري ومذكرة التفاهم بدأت الآن عملية عسكرية. نحن رأينا معركة بين الطرفين بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمر يتعلق بنجاة وبقاء البلاد، لكن بعد حرب 40 يوما اكتسبت البلاد ثقة بنفسها بأن بإمكانها أن تنجو وهي الآن تبدأ بتوجيه المخاطر الاقتصادية من أجل تحقيق الفوائد. الأسباب أن البلد كانت واقعة تحت العقوبات، هم يرون الآن أنه بالإضافة إلى تلبية ومتابعة والتعامل مع المخاطر الأمنية هم يريدون أيضا تقليل الضغط وتحقيق الضغط على البلاد وتحقيق مكاسب الاقتصادية. بالتالي الخيار الدبلوماسي هو الخيار الأفضل، لكن لا يعني أنه خيار سهل. لماذا؟ لأننا نرى أنه هنالك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة. بعض هنالك قد يتم تقويض هذه الرغبة بسلوك الولايات المتحدة، وأيضا نرى

0: اضطرابا واختلافا في المواقف، مواقف الرئيس ترامب، وهذا ليس من الواضح في أي اتجاه يرغب أن يسير. نحن الآن على مفترق طرق، هنالك مساران أمامنا، أولهما هو العودة إلى التسوية الدبلوماسية، والمسار الثاني هو العودة إلى التصعيد العسكري، والذي ليس بالضرورة سيأتي بنتيجة مختلفة، قد يتكرر نفس السيناريو الذي حصل في الماضي.
1: صلاني في الاستوديو الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بالسياسات الشرق الأوسط، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. وشكرا للدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الخبير بالشؤون الأمريكية، كان معنا من الكويت. الآن مشاهدينا سنتابع الأوضاع في الضفة الغربية، وأيضا كان هنالك نذكر كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. انضم إلينا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومعنا من عين سامية في شرق رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. سأبدأ معك وليد العمري، نذكر مرة أخرى بكلمة كانت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا أي معطيات متاحة عندك في الضفة فيما يتعلق بالوضع حاليا، تفضل.
2: نعم، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته وطاقمه الأمني السياسي تحمل نذر تفجير آت إلى الضفة الغربية وليس تصعيد وحسب. نتنياهو قال بأنه قد صدرت التعليمات للجيش بأن يقتحم القرى وأن يقوم بتمشيطها، وأن يقوم أيضا باعتقال والقضاء على كل من يتعارض مع إسرائيل، وأن هذه الأمور ستتواصل، بمعنى أن الجيش سيقوم بعمليات حسب تعبيره واسعة أكثر مما هي عليه الآن. وواضح من تصريحاته بأن إسرائيل بهذه الحكومة التي يرأسها هي تأخذ أيضا مصالح المستوطنين وتدفع بالأمور نحو التفجير، أو كما قال اللواء احتياط جادي الشمني بأن هذه العصابات أو هذه المجموعات الهامشية المتطرفة هي جزء من الحكومة، ولذلك الحكومة تريد أن تحقق لها أهدافها. وواضح بأن الضفة الغربية حاليا في ظل حالة من ما يمكن وصفه بالغرب المتوحش، المستوطنون منفلتون والجيش كذلك، والفلسطينيون في حالة خطر حتى في مغادرة بعض بلدانهم إلى الخارج. وهذا اليوم شهد الكثير من الاعتداءات التي واصل المستوطنون تنفيذها، من حرق للمساجد وحرق للمنازل وحرق للمزارع وحرق أيضا للآليات والسيارات، ولم يعتقل أي من هؤلاء من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، لا بل تذهب هي وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الترويج لرواية المستوطنين وكأنهم كانوا أبرياء في نزهة في قرية تل أمس الأول، وأن العرب هم من هاجمهم وهجم عليهم. لذلك تصريحات نتنياهو خطيرة جدا، وكان قد أدلى بها في سياق حديثه عن زيارته للولايات المتحدة، لكن واضح أنه على قناعة تامة بأن الإدارة الأمريكية لا تعير أهمية لما يفعله المستوطنون والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذا ما يبقي له هامشا واسعا كي يوغل هو وجيشه ومستوطنيه في الضفة الغربية التي تعيش فترة من أخطر الفترات التي مرت عليها حتى الآن، خاصة وأن هناك ما يمكن وصفه بإهمال محلي وعالمي وعربي لما تشهده وما يجري بها. ونتنياهو يقتنص هذه الفرصة لأنها تخدم مصالحه الانتخابية أيضا ومشروعه الاستراتيجي، وبالإضافة بطبيعة الحال لدافع الانتقام من الفلسطينيين والذي يحرك قرارات الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.
1: طيب وليد، فكرة إقامة بؤر استيطانية جديدة، مستوطنون أقاموا بؤرا استيطانية جديدة على أراضي قرية أم الصفا في قضاء رام الله بحسب رئيس مجلس القرية، هل هذا التحرك كان بتنسيق بعلم بدراية القوات الإسرائيلية؟
2: البؤر التي أقيمت خلال 48 ساعة الماضية قد أضفي عليها الشرعية الإسرائيلية سواء في منطقة أم صفا شمالي رام الله أو منطقة قرية تل في منطقة نابلس. وواضح هذا السلوك ليس بجديد على المستوطنين ولا على الحكومات الإسرائيلية التي تسارع دائما إلى مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها وإقامة هذه البؤر ومن ثم تحويلها إلى مستوطنات كبيرة. فالأمر هو هناك 5 بؤر جديدة تضاف إلى أكثر من 130 قد أقيمت منذ بداية الحرب، وهناك نحو 200 أخرى. القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية وإعدادها حتى الآن نحو 26 كتيبة حربية عسكرية، بالإضافة لنحو 200 من كتائب الاستنفار من المستوطنين التي تقوم بحراسة المستوطنات، ومدعومة أيضا بشرطة ما يسمى الشاي، وهي شرطة تخضع مع حرس الحدود لبن غفير. وبالإضافة لهذه كلها هناك أيضا قرار في الحكومة الإسرائيلية بحشد المزيد من جنود الاحتياط حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. ومع تصريحات نتنياهو أصبح واضحا بأن لدى إسرائيل خطة أبعد بكثير على ما يبدو مما يتوقعه الناس، والمسألة ليست مسألة المستوطنين بقدر ما هي مسألة هذه الحكومة التي يتنفذ فيها المستوطنون وأيضا المسؤولين عنهم من أمثال سموتريتش وبن غفير ووزراء من حزب الليكود.
1: نعم.
2: والذين 13 منهم طالبوا وزير الدفاع حتى بإلغاء أي عقوبات إدارية للمستوطنين الذين يقترفوا جرائم ضد الفلسطينيين.
1: شكرا لك وليد العمري. نتحول إلى شرق رام الله مع مراسلة الجزيرة جيفار البديني، تحدثنا من عين سامية في شرق رام الله. كان هنالك أنباء تشير إلى اعتداءات جديدة للمستوطنين هذه المرة على عمال جيفارة، ضعينا في حيثية ذلك.
3: هنا في هذه الكسارة الواقعة بين بلدتي كفر مالك والمغير هي نموذج نشوان لخطورة البؤر الاستيطانية التي تتمدد على حساب الأراضي الفلسطينية. في ساعات الفجر الأولى على الأقل 10 مستوطنين تسللوا إلى هذه الكسارة من البؤر الاستيطانية القريبة والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين، والذين تمكنوا خلال الأشهر الماضية من تهجير الكثير من التجمعات الفلسطينية في هذه الأراضي. هنا قاموا بإحراق معدات خاصة للعمل تقدر بملايين الدولارات. هذه الكسارة تقوم على مساحة أكثر من 270 دونم في مناطق تصنف باء، أي أنها تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، ولكن واضح أن المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يعملون في كل المواقع دون أي حاسيب أو رقيب. جاءوا إلى هنا أشعلوا النيران في هذه المعدات، وفي الداخل كان هناك على الأقل 5 من العمال يحرسون هذه الكسارة خشية من اعتداءات من المستوطنين، لكن الكثير من هؤلاء دخلوا إلى هنا، هاجموا العمال، اعتدوا عليهم بالضرب وهددوهم بالقتل إن استمروا بالبقاء هنا. وأكد لنا صاحب هذه الكسرة الذي يحمل الجنسية الأمريكية على سبيل المثال أنه جاء إلى هنا للاستثمار. هذا أيضا نموذج لما يقوم به المستوطنون في كل أنحاء الضفة الغربية، خاصة خلال العام الماضي، من تدمير للمرافق الاقتصادية ومحاولات متواصلة من قبل المستوطنين للامتداد على حساب التجمعات الفلسطينية، سواء البدوية أو حتى منها القروية. والبؤر الموجودة الآن لا يقطنها إلا 3 مستوطنين، ولكنهم يقومون بالسيطرة على عشرات إن لم يكن مئات الدنومات، توفر لهم الحماية الكاملة، يتنقلون في كل مكان. وبالطبع هذه البؤرة هي واحدة من أكثر من 200 بؤرة استيطانية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بنيت منذ 7 من أكتوبر أكتوبر حتى اليوم. في المقابل على المستوى السياسي، الرئيس الفلسطيني وجه رسائل عاجلة إلى قادة دول العالم، سواء الدول العربية، الإسلامية، الاتحاد الأوروبي، إلى مجلس الأمن الدولي وأيضا إلى جامعة الدول العربية، طالبا منهم بالتدخل الدولي العاجل لوقف ما سماه بكل هذه الحرب التي يقوم بها الاحتلال ويدعم فيها المستوطنين بشتى الوسائل، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عما يحدث على الأرض. وأكد أن ما يجري هي سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتصعيد ما وصفه ب

0: جندي أو بوابة حديدية لا يكون عليها حتى أي جندي إسرائيلي، لا يحاسب أي مستوطن على ما يقوم به. وفي المقابل يقول الفلسطينيون بعدما حدث تحديدا في تل أن الفلسطيني لا يمكنه حتى فقط أن يدافع عن نفسه لأنه سيدفع الثمن، ولكن واضح أننا أمام تصعيد خطير جدا يتسع شيئا فشيئا في كل أنحاء الضفة الغربية.
1: شكرا لك من عين سامية في رام الله، شرق رام الله، جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة، وشكرا لوالد العمري أيضا كان معنا من رام الله مدينة مكتب الجزيرة. يعيد هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاذية لها يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.
2: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13 ألف جندي تحضيرا لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
3: هذا احتكاك لكنه إرهاب يهودي، قتل أكثر من 30 فلسطينيا، من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم، ثمة سياسة ممنهجة هنا.
2: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
4: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
2: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4500 هجوم بين عامي 2023 و2026، وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم، وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15 ألف فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
4: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية، والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
5: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
6: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر.

0: خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
1: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط، لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن. الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتامار بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
0: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
1: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو 1,000,000 دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات. ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
3: في تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأشار إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. وأكد الرئيس الشرع أن بلاده تعمل للوصول لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأن الاتفاق سيمهد إذا نجح لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. كما قال الرئيس السوري في تصريحاته للجزيرة أن هناك بطئا في تنفيذ الاتفاق مع قسد، لكنهم لا يزالون يعولون على الاتفاق. للمناقشة مشاهدين معنا من دمشق الباحث السياسي عبد الكريم العمر. سيد عبد الكريم أهلا بك. أود أن نفهم منك أولا أهمية ودلالة هذه التصريحات لاسيما لجهة العلاقة مع لبنان، التي قال الرئيس السوري أحمد الشرع في حديثه للجزيرة عنها أنه لا يعتزم أن يكون هنالك أي تدخل عسكري في لبنان.
4: نعم، بداية مساء الخير، تحياتي لك الأخوة المشاهدين. يعني دائما الرئيس أحمد الشرع في تصريحاته وفي حديثه لوسائل الإعلام وفي العلاقة مع لبنان يؤكد على أن العلاقة مع لبنان قائمة بين دولة ودولة، وعلاقة مؤسسات الدولة السورية بمؤسسات الدولة اللبنانية مع الاحترام المتبادل والكامل لسيادة لبنان وللدولة اللبنانية، وهناك علاقة ندية قائمة على الاحترام المتبادل بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الحكومة والرئيس اللبناني وكل القوى اللبنانية. ولاحظنا في زيارة الوزير الشيباني ولقائه مع العديد من المسؤولين اللبنانيين ومع قادة الأحزاب والكتل في لبنان، العلاقة مع لبنان هي علاقة دولة بدولة، والرئيس الشرع والحكومة السورية يؤكدان دائما في إن كان في وسائل الإعلام أو في البيانات أنه لا يمكن أن يحصل أي تدخل عسكري في لبنان. المرحلة التي كانت في

0: عهد النظام البائد أن يكون هناك وصاية، وتدخل هذه المرحلة انتهت مع سقوط النظام السوري البائد. اليوم العلاقة مع لبنان قائمة على علاقة ندية، علاقة احترام، علاقة، وهناك اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة التي شكلت في زيارة الوزير الشيباني. لذلك الدولة السورية اليوم وفي مقدمتها الرئيس الشرع، وفي أكثر من تصريح ومنذ دائما الحديث والتغريد بذلك أنه يمكن أن يحصل تدخل عسكري سوري في لبنان، يؤكد دائما الرئيس أحمد الشرع أن هذا غير وارد، وأن أنه سوريا يمكن أن تساعد في لبنان في إيجاد حل لمشاكله الداخلية من خلال إيجاد مقاربات مختلفة، وتدعم أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية، وأن يكون كامل لبنان تحت سيطرة الحكومة والدولة اللبنانية. ولذلك كل ما يحدث أو يتحدث عنه أو البعض يثير هذه المسألة غير قابل للنقاش بالنسبة للقيادة السورية، لأن هناك أولوية داخلية تركز عليها الدولة السورية والرئيس أحمد الشرع، ولا يتطلعون أبدا أن يكون لبنان مدخلا عسكريا أو يحصل أي تدخل عسكري في المستقبل.
1: طيب، الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل سيد عبد الكريم العمر، وقبل الحديث عن إسرائيل، هنالك حديث عن رقعة الصراع التي اتسعت في المنطقة، وبالتالي من خلال هذه التصريحات التي قال فيها الشرع نخشى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، إلى أي مدى يمكن القول أن الرئيس الشرع يتحسس هنا هذا الصراع على أنه يمكن أن يصل إلى أو يمتد إلى العمق السوري إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية على المستوى الدبلوماسي، لا سيما حتى فيما يتعلق بالعلاقة الإسرائيلية اللبنانية، العلاقة الأمريكية الإيرانية؟
0: نعم، الرئيس أحمد الشرع أكد في أكثر من لقاء على أن حل مشاكل المنطقة تكمن في الحوار وفي الدبلوماسية بعيدا عن لغة الحرب واستخدام القوة. وحتى في الموضوع الإيراني الرئيس الشرع ركز في ذلك أن الحل يكمن في حوار دبلوماسي طويل الأمد ما بين الأمريكان وبين الإيرانيين وبين كل دول المنطقة لإيجاد حل دبلوماسي لكل مشاكل المنطقة بعيدا عن الصراعات وبعيدا عن لغة الحرب أو اللغة العسكرية. وبالتالي حتى في وحاول سوريا خلال يعني هذه الفترة ومنذ تحرير سوريا تجنب الدخول في محاور أو الصراعات القائمة، وحتى اللحظة يعني سوريا بعيدة كل البعد عن الصراعات الحاصلة، عن الحرب الإيرانية الأمريكية. نعم، هناك تدخل إسرائيلي واضح في الشؤون الداخلية أو محاولة اجتياح بعض احتلال بعض المناطق في الجنوب السوري، وسوريا اليوم تركز في يعني الموضوع الإسرائيلي على العودة إلى اتفاق 74 فضل الاشتباك، أو أن يكون هناك اتفاق أمني جديد مشابه لعام 74، وهي تركز في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الأشقاء العرب في الضغط على إسرائيل لإيجاد حل نهائي لهذا الموضوع والانسحاب من كل الأراضي. وسوريا لا تريد اليوم، لا اليوم ولا غدا، أن يكون هناك أي صراع عسكري بينها وبين إسرائيل أو بينها وبين أي جهة أخرى. سوريا تريد، وهذا ما أكد عليه الرئيس الشرع منذ تحرير سوريا، أنها أن تكون واحد سلام وأن تبني علاقاتها مع الجميع على الاحترام وعلى المصالح المشتركة. لذلك اليوم النهج والسياسة الوحيدة للقيادة السورية هو اتباع العمل والسلوك الدبلوماسي في العلاقات إن كان مع دول الإقليم أو كان مع دول العالم.
1: شكرا لك عبد الكريم العمر، باحث سياسي من دمشق. إلى إسبانيا مشاهدينا، حيث أعلنت السلطات مقتل شخص قرب مدينة فالنسيا نتيجة اندلاع حرائق غابات. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن فرق الإطفاء تعمل على إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة من حرائق الغابات المشتعلة غرب مدريد. للمتابعة معنا من غرب العاصمة الإسبانية مدريد مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. نتابع معك لطفي الموقف بحيثيات عمليات الإنقاذ والإطفاء، وأيضا بحيثيات تداعيات هذه الحرائق.
2: نعم، نحن الآن في محيط بلدة سيبروريس، وهي إحدى أكثر البلدات تضررا من الحرائق التي تجتاح غرب مدريد وجنوب مقاطعة أفيلا. ورغم أن الساعات الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا في الظروف الجوية، فإن الوضع هنا لا يزال شديد الحساسية. وكما تلاحظون خلف قمة هذا الجبل، وهو من سلسلة جبال ديغريدوس في جنوب غربي العاصمة الإسبانية مدريد ما زالت مشتعلة بعد أن أتت النيران على عدد كبير من القمم الأخرى في محيط هذا الجبل، وأتت كذلك على عدد من المزارع وبعض المنازل، ولكن في بلدة سيبريروس وحسب ما أعلمتنا به السلطات المحلية لم تسجل أي خسائر بشرية، وإنما الخسائر هي في المحيط الغابي وكذلك في المزارع وفي بعض الحيوانات التي نفقت جراء النيران الأخيرة التي أتت في هذه المنطقة بالذات، وهي المنطقة ممتدة في جنوب غربي مدريد وصولا إلى أفيلا على أكثر من 45,000 هكتار. طبعا النيران هنا في بعض الأحيان في بعض المناطق متصلة وفي مناطق أخرى منفصلة عن بقية الحرائق، يعني على سبيل المثال هنا وكما تشاهدونه الآن هذه الحرائق على هذه القمة، وفي القمة المقابلة من المكان الذي نحن فيه تشتعل النيران كذلك ولكن بحدة أقل. السلطات الإسبانية أكدت أن فرق الإطفاء ووحدة الطوارئ العسكرية تمكنت من احتواء معظم جبهات الحريق، لكن لا تزال هناك بؤر نشطة ورؤوس نيران قابلة للاشتعال من جديد، ولذلك تتواصل عمليات المراقبة على مدار الساعة، كما أن الرياح وإن كانت أضعف من الأيام الماضية تبقى العامل الأكثر إثارة للقلق لأنها قد تعيد إشعال مناطق تم تطويقها بالفعل. سيبروس كانت في قلب مسار النيران خلال الأيام الماضية وشهدت احتراق مساحات واسعة من الغابات والمزارع، فيما ركزت فرق الإطفاء جهودها على حماية المنازل وإنقاذ وإجلاء بعض السكان خاصة الذين يسكنون الأرياف في المزارع
1: إسبانيا. شكرا لك، التغطية مستمرة ومعكم منى العمري.
3: شكرا نجوان. وقبل أن نبدأ ننوه بهذه الأخبار العاجلة، وكالة مهر الإيرانية عن مصدر انفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، وتنقل أيضا وكالة مهر الإيرانية عن مصدر بقولها الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر أهلا ومرحبا بك، نبدأ معك بهذا الخبر الذي نقلته وكالة مهر الإيرانية، الحديث عن انفجار لغم بحري بناقلة وصفتها وكالة مهر بالمخالفة.
4: نعم بالفعل منى، هذا الخبر تنقلته وسائل إعلام إيرانية عدة، أولا كان ذلك على موقع وكالة أنباء دفاع بريس التابعة للأركان المسلحة الإيرانية، ثم نقلته أيضا وكالة مهر عن المصدر، وهذا المصدر يبدو أنه عسكري في القوات المسلحة الإيرانية. نعرف أن هناك في مضيق هرمز ممران، الممر الإيراني الشمالي والممر الجنوبي العماني. هذه السفينة يبدو أنها كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي، لأن المصدر قال للوكالة بأن السفينة خرجت من المسار المحدد من قبل إيران وأنها اصطدمت بلغم بحري مما أدى إلى حدوث انفجار، وبالتالي هذا اللغم هو موجود في المنطقة التي زرعت فيها الألغام سابقا، وكان الحرس الثوري الإيراني قد تحدث صراحة عن أن الممر الجنوبي الذي هو في السواحل العمانية هو ممر ملغم، وكان قد حذر السفن من العبور من تلك الممرات وحملها تداعيات ذلك. لذلك الآن نشهد هذا الانفجار في السفينة التي كانت تحاول العبور من ممر لم تحدده إيران وفق المصدر، مما أدى إلى ارتطامها باللغم وانفجار هذا اللغم فيها. حتى هذه اللحظة في الحقيقة لا توجد معلومات حول العلم الذي كانت ترفعه هذه السفينة، هل هي السفينة كانت تحمل النفط ناقلة نفط أم أنها سفينة تجارية تحمل البضائع. كذلك لا توجد معلومات حول حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة وحجم الانفجار وما هو مصير البحارة الذين هم على متن هذه السفينة. إذا نتحدث في الحقيقة عن حادث الجديد في مضيق هرمز، وهو بطبيعة الحال ليس الأول من نوعه. خلال الأيام الماضية حدث أن انفجرت بعض الألغام في بعض السفن العابرة والتي تمر من الممرات الجنوبية لمضيق هرمز قرب السواحل الإيرانية، وكانت أيضا سفن قد استهدفت من قبل الحرس الثوري الإيراني لأنها أيضا خالفت قوانين المرور ولم تلتزم بالتعليمات الإيرانية. حركة الملاحة خلال الساعات الماضية لم يطرأ عليها أي تغيير، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صباح هذا اليوم، بمعنى أن المضيق لا يزال مغلق أمام السفن وفق آخر التعليمات والترتيبات والبيانات التي كانت قد صدرت عن الحرس الثوري الإيراني. وهذا الأمر يأتي على الرغم من المشاورات التي شهدناها خلال يومي أمس السبت وأول أمس الجمعة هنا في العاصمة طهران بين الجانب الإيراني والجانب العماني لأجل إيجاد ترتيبات جديدة في مضيق هرمز. نعرف منى أن إيران كانت قد أخطرت عمان بأنها ترفض هذا المسار الجنوبي الذي تم افتتاحه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. طهران أكدت خلال كافة مشاوراتها وباحثاتها مع سلطنة عمان التي بدأت بعد مفاوضات سويسرا وكان آخرها يوم أمس بأن هذا الممر هو ممر غير قانوني وأنه يتعارض مع ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. حسب التفسير الإيراني لمذكرة التفاهم تقول طهران إنها هي المسؤولة عن الملاحة البحرية وتأمين عبور السفن في المضيق، وبالتالي ترى أنها هي فقط المخولة بالإعلان عن المسارات الآمنة في مضيق هرمز. ودائما كانت طهران تعلن عن أن المسار الآمن فقط هو المسار الشمالي المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية، وأن طهران ترفض فتح أي مسارات أخرى وتعتبر أن فتح تلك المسارات الجنوبية بأنها محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز، وبالتالي تجريد طهران من هذه الورقة التي تعتبرها على أنها أحد أهم إنجازات الحرب الأخيرة. قبل ساعات كان مستشار المرشد الإيراني العسكري قد قال إن طهران فرضت معادلة جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأخيرة، في إشارة واضحة إلى المعادلة القائمة الآن في مضيق هرمز.
3: عمر، فيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية العمانية بالأمس وأول من أمس، كانت الخارجية الإيرانية قد تحدثت بأنها مفيدة وبناءة، هل رشح أي شيء غير هذا التوصيف فيما يتعلق بهذه المحادثات؟ على ماذا تم الاتفاق؟ إلى ماذا خلصت هذه المحادثات؟
4: في الحقيقة لا توجد الكثير من التفاصيل منى. ما ذكر هو أن الوفد العماني وصل الجمعة وكان هناك حديث عن أن المفاوضات حققت تقدما، لذلك تم تمديد زيارة الوفد العماني إلى يوم السبت. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خرج ليقول إن المفاوضات مع عمان كانت مفيدة وأنها أحرزت بعضا من التقدم، لكنه لم يشر في الحقيقة إلى ما هو هذا التقدم الذي تم إحرازه. ذكر بأن المفاوضات كانت على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين وأن الطرفين ناقشا آليات تشغيلية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. لكن في الحقيقة منى، إذا ما نظرنا إلى هذه المشاورات، هي ليست الأولى من نوعها، ودائما الإيرانيون يقولون بعد كل مشاورات مع العمانيين بأنها كانت بناءة ومفيدة وأنها سوف تستمر. إحدى أهم المشاورات حصلت بعد مفاوضات سويسرا على مستوى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عندما زار السلطنة مباشرة والتقى بسلطان عمان هيثم بن طارق، ثم أجرت مفاوضات أيضا على مستوى وزيري خارجية البلدين وحتى نائبي وزيري خارجية البلدين في عمان. ويوم أمس يمكن القول أنها كانت المشاورات الأخيرة. طهران تعتمد على هذه المشاورات وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، حيث يذكر البند أن إيران وعمان سوف تقومان بإدارة المضيق خلال 30 يوم من التوقيع على المذكرة، لكن المذكرة الآن لم يعد يلتزم بها لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك طهران لا تزال تؤكد استمرار مشاوراتها مع عمان، وأن إدارة المضيق مستقبلا لا بد أن تكون بين طهران وعمان بالتنسيق بطبيعة الحال مع الدول الأخرى في المنطقة. وحتى هذه اللحظة في الواقع يمكن القول أن المشاورات لم تحقق ذلك التقدم الكبير، إذ كان يرجى لهذه المشاورات أن تدفع بالجانبين الإيراني والأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم، كان يؤمل منها أن تحقق حل وسط يرضي الطرفين بشأن مضيق هرمز ويدفع الجميع إلى العودة إلى المذكرة. وجرى الحديث هنا في طهران عن وجود مقترح لحل وسط، وهو عبارة عن ممر بين الممرين الجنوبي والشمالي يكون تحت إشراف إيراني عماني وخارج إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مصير هذا المقترح غير معروف حتى اللحظة، وما اكتفى به المتحدث باسم الخارجية بأن المشاورات سوف تستمر وأن المفاوضات يوم أمس وأول أمس في طهران كانت مفيدة وأحرزت بعضا من التقدم.
3: جزيل الشكر لك عمر هواج مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، نرصد معك ما جاء في بيانات القيادة المركزية وآخر التصريحات.
1: نعم بالفعل منى، القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها أعلنت أنها اعتلت سفينة كانت في منطقة بحر العرب، وقالت أن هذا الإجراء جاء للتحقق من هذه السفينة التي تواصل الآن رحلتها، ولكنها في ذات الوقت أكدت استمرار هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من 10 أيام تقريبا، وذكرت أنها غيرت مسار 12 سفينة منذ بدايته. قالت أن هذه السفن ما كانت تحاول الخروج من الموانئ الإيرانية وأرادت الدخول إلى موانئ إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق بأن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تشارك في هذا الحصار البحري، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المقاتلة الأمريكية لتنفيذ هذا الحصار الذي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيقه على الموانئ الإيرانية ردا على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. لدينا أيضا تأكيداتها الأخرى بأنها كانت قد نفذت ضربات على مدى الأسبوعين الماضيين ل13 يوما، علقت هذه الضربات. التفسيرات هنا في واشنطن لتعليق هذه الضربات لإفساح المجال للحراك الدبلوماسي لا سيما بين عمان وإيران فيما يتصل بمضيق هرمز. الولايات المتحدة تعتقد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن الرئيس ترامب دائما يقول أن هذه الرغبة الإيرانية إذا لم تقرن باستعداد فلن تكون هادفة، على حد تعبيره في تصريحات سابقة، لأنه يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولكنها غير مستعدة على حد تعبيره. وبالتالي ما تزال المواقف في مجملها هي ذاتها تعليق لهذه الضربات. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية بأن هذا التعليق يأتي لسببين: الأول لإفساح المجال للمحادثات، والسبب الثاني يتعلق بمخاوف عسكريين من استنزاف الذخائر وكذلك الصواريخ الاعتراضية الأمريكية في حال تم توسيع الضربات العسكرية ضد إيران وقابلتها إيران بهجمات كبيرة. هناك تأكيد بأن هناك قدرة عسكرية بالمضي في الخيار العسكري، ولكن هذه المخاوف أيضا طرحت على الطاولة بحسب تأكيدات مسؤولين أمريكيين لصحيفة نيويورك تايمز. تحدثوا عن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي يوم الجمعة مع عدد من مستشاريه وأعضاء إدارته. الصورة في كلياتها تبقى على حالها، تأكيد بأن واشنطن ما تزال تفضل المسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت تابعنا الحشد العسكري الأمريكي الكبير الذي كان قد وصل إلى المنطقة الأسبوع الماضي، وهناك ترقب لزيارة بنيامين نتنياهو يوم غد الاثنين إلى واشنطن، ومن المرتقب أيضا أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.
3: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى نافذة بشأن نعم، الآن إلى ضيوفنا في الاستوديو. نرحب هنا بدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا نرحب بمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بالجميع. سيد مارلين، أبدأ معك، أهلا ومرحبا بكم. بداية، هل تملك الإدارة الأمريكية تصورا عمليا حول ما الذي تريد الوصول إليه من هذه العملية التفاوضية؟ الرئيس ترامب يقول بأن على إيران أن تعطيه ما يريده بنسبة 100%. هل القوة التي استخدمت قادرة على تحقيق هذا الطلب؟
5: أعتقد أن هذا ما هذه الطريقة التي يطرح فيها الرئيس ترامب مطالبه القصوى، وهذا متوقع. أعتقد أنه ما يجب أن يوصل إلى وسائل الإعلام من كلا الطرفين أن هنالك محاولة لإيجاد بعض المرونة لكي يتمكن ويوافق كل طرف على الاستمرار بهذا التوقف والهدوء في التصعيد العسكري والتركيز على المسار الدبلوماسي. كان لغة جيدة خرجت من المحادثات الإيرانية العمانية، كان هناك حديث عن استخدام كلمة الإدارة في المضيق، وهذا أمر جيد، هذا تم إيصاله إلى واشنطن. أنا متأكد أنه تم التلقي بشكل جيد. مرة أخرى، إذا ما تم التوافق على لغة جيدة وتم تداولها في وسائل الإعلام من قبل الطرفين، أعتقد أنه سيكون هناك نقطة بداية في احتراز تقدم في المسار الدبلوماسي، بالتالي هي نقطة بداية جيدة.
3: قبيل وصول نتنياهو إلى واشنطن، بأي اتجاه تسير الرياح هناك؟ هنالك مسار تفاوضي يتشكل ربما، والتهديد بتوجيه ضربة عسكرية أيضا موضوع على الطاولة.
5: هذا حدث مهم، كل الدول لديها مصالح وأولويات، وهذا يجب الاعتراف به ومعرفته من قبل الدول هنا في المنطقة أيضا. ليس لا يخفى على أحد أن رئيس الوزراء نتنياهو قد عارض أي نقاشات مع إيران من أجل تقليل العمل العسكري، والرئيس صد هذا الموقف وواجهه. وأيضا هنالك، أعتقد أن هنالك دور يلعب في هذا الصراع. نتنياهو من جانبه هو يحظى بلقاء الرئيس في واشنطن، وهو يحظى بطرح مصالحه المهمة لإسرائيل، ربما شيء يتعلق بمسألة التسوية في الضفة الغربية وأيضا موضوع غزة. بالتالي كلا الطرفين يحتاجان أن يعززا مصالحهما القومية في هذا النقاش.
3: دكتور عباس أصلاني، هناك حديث في الأروقة السياسية الأمريكية بأن إيران في مرحلة ما قدمت تنازلا قاد إلى أن يوقف الرئيس الأمريكي القصف، وبالتالي وصلنا إلى ما وصل الحال إليه. من وجهة نظر إيران، كيف يقرأ المشهد؟
5: الآن نحن في وضع حيث يكون على أثر التصعيد الأخير، كان هنالك فرصة، هنالك الآن فرصة نسبية للعودة إلى المفاوضات رغم هشاشته، لأنه بالنظر إلى ما قالته الولايات المتحدة، إيران لديها وتراقب ما يحصل في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي. نرى الآن أن هنالك فرصة للمحادثات بين إيران وعمان في مسألة إدارة المرور عبر مضيق هرمز. السؤال هو ما الذي يمكن أن يكون به الحل لهذه الأزمة؟ لدينا إطار عمل يسمى بمذكرة التفاهم، هذا هو الإطار الأفضل المتوفر الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتالي السؤال هو ما الذي بإمكانهم أن يقوموا به من أجل التطبيق؟ لا يجب أن يعني الأمر ويشمل بالضرورة إعادة الكتابة أو إعادة مراجعة مذكرة التفاهم، لكن ربما إضافة المزيد من التوضيح للنقاط التي أثارت الجدل، كما حصل في سويسرا. كان هنالك ربما اختلافات فيما يتعلق بلبنان، هم قاموا بإيجاد خلية لفك الاشتباكات أو لتوضيح هذه الاختلافات. بالتالي ربما تأسيس لآلية ولخطوط تواصل من أجل تفادي سوء فهم، وإذا ما كان الهدف تطبيق مذكرة التفاهم بطريقة فعالة وسلسة.
3: قبل الحديث عن مذكرة التفاهم دكتور عباس أصلاني، دعنا نتحدث عن البند الخامس، والذي هو يعتبر الآن أساسيا للدخول والذهاب مرة أخرى لمذكرة التفاهم. إلى أي مدى برأيك من الممكن أن يقود الحوار والتفاوض بين إيران وعمان إلى شيء ما مختلف هذه المرة على الأقل، خاصة وأن الحديث كان بعد هذه الاجتماعات وبعد عودة الوفد العماني بأن المفاوضات بناءة وأن المفاوضات يعني كانت جيدة ما بين الطرفين؟ نفس النغمة ونفس المصطلحات كنا استمعنا إليها بعد أن عاد عباس عرقجي من عمان في 10 من الشهر الحالي، بعد أن عاد الوفد التفاوضي الإيراني من سويسرا إلى عمان أيضا. ما الذي يحدث بين الطرفين؟ لماذا لا يصلان إلى اتفاق بعد كل هذه الاجتماعات؟
5: إيران وعمان كان يفترض بهما أن يؤسسا لجنة من أجل مناقشة الإجراءات في مضيق هرمز. هم قاموا بتأسيس لجنة حتى قبل الصراع الأخير، قبل اندلاع الصراع الأخير. أيضا الطرفان جلسا إلى طاولة المفاوضات حتى بعد هذا الصراع من أجل تأسيس للإجراءات. كانت من المفترض بإيران أن تعيد فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما الأولى، وفي 30 يوما الثانية كان من المفترض بهم أن يناقشوا مع هذه الإجراءات مع عمان. لكن لسوء الحظ فإن هذا الاتفاق لم يتم إعطاؤه فرصة للتطبيق، لكن الطرفان الآن يعملان مع بعضهما البعض من أجل إعادة إحياء هذه العملية. الهدف من هذا الأمر لا يجب أن يكون تغيير الفقرة أو البند الخامس من مذكرة التفاهم، الصياغة أو الهيكلة أو إيجاد حلول مختلفة، لكن يجب أن يكون في الاتجاه الذي يعمل من أجل ضمان أن الإيرانيين والعمانيين يفترض بهما أن يقررا الإجراءات وكيف لضمان مرور آمن للسفن والناقلات لكي تستطيع أن تمر عبر الممر المائي. الجانب الإيراني لحد الآن وصفوا هذه المحادثات بأنها مفيدة وأن هنالك تقدم تم إحرازه، لكن كيف سيتم ترجمة هذه الأحاديث المفيدة إلى إجراءات وخطوات بإمكانها أن تقنع الولايات المتحدة بأن هذا الحل حل مرضي؟ أعتقد أن الجميع ينتظر ليرى كيفية حصول ربما محادثات إضافية ستركز على الجانب الفني والجانب العملياتي، وكيف ستستمر هذه المحادثات وكيف ستحصل العملية. ما تزال هشة، لكن علينا أن نكون صبورين بشكل أكبر خلال الأيام القليلة القادمة.
3: دكتور زويري، البند الخامس مدخل على ما يبدو لا بد منه فيما يتعلق بالجلوس على طاولة المفاوضات، لكن هل يبدو لك المسار، مسار التوجه إلى التفاوض منطقيا؟ لأنه في المرة السابقة فجأة هنالك اتفاق والجميع يرحب بهذا الاتفاق، وكما لو أن الأمر كان عبارة عن تعامل مع أسعار النفط والاقتصادات، اقتصادات الجميع، البلدين والعالم أيضا، لكن أفضل حال إلى ما أفضى إليه. هل نعيش ذات السيناريو الآن؟
6: منى، أنا أعتقد مفتاح السر هو البند الخامس، وفي ظني ثمة ربما تفصيلة مهمة لا يؤبه بها كثيرا، وهي كيف فسر الطرف السياسي في إيران البند الخامس للطرف العسكري. المنخرطون في المفاوضات ليسوا الحرس الثوري، المنخرطون هم دبلوماسيون، وفي ظني أن هؤلاء الدبلوماسيين عندما قدموا البند الخامس للعسكريين قدموه على أساس أن هذا إعلان سيادة لإيران، فتمسك الحرس الثوري بهذه التفصيلة وبدأ على أساسها يهاجم السفن. وهذه التفصيلة أظن أنها كانت عاملا أساسيا في التصعيد، لأنها أولا أعطت للمستوى السياسي قوة، لأنه أثبت للمستوى العسكري أنه متشدد، وأعطت للمستوى العسكري شرعية في أن يهاجم السفن تحت بند هذا التفسير. وباعتقادي هذا أخذنا إلى هذا الفصل الجديد من التصعيد، لأن إيران تعاملت مع البند الخامس وكأنه إعلان أمريكي رسمي بسيادتها على الخليج، وبناء عليه من حقها أن تقوم بكل شيء، سواء تعلق ذلك بالمياه الإقليمية العمانية أو تعلق ذلك بالمياه الدولية. وباعتقادي هذا أحد ربما نقاط الضعف في موضوع المذكرة. المذكرة كانت معنية بشيء واحد، الانتقال من الحرب 40 يوما. لم ينجح الطرف الأمريكي ولا الطرف الإسرائيلي في كسر إرادة الإيرانيين، ولم ينجح الإيرانيون في أن يوقفوا هذه الهجمة بشكل كامل، لذلك كان لابد من مخرج. نجح الوسطاء في الذهاب إلى هذا المخرج، لكن هذا المخرج لم يفعل إلا شيئين. الشيء الأول أنهى العمل العسكري الشديد، وخلق واقعا جديدا أقنع فيه الأطراف أنفسهم بأن كل طلباتهم موجودة في هذا في هذه الوثيقة، لكنها عمليا لم تحدد لا مسارات للتنفيذ ولا أعمال بمعنى آخر خطط عمل واضحة للتعامل معها.
3: والتجربة تقول أننا عدنا إلى العمل العسكري.
6: وعدنا إلى عمل عسكري أكثر محدود. وأدعيني هنا أذكر بشيء أساسي، هذا العمل العسكري الذي شاهدناه 12 أو 13 يوم كان يفتقد شيء أساسي، وهو أن الرئيس الأمريكي ليس عنده شهية للمخاطرة في هذه الحرب. هو يذهب بنفس السيناريو يهاجم، هذه المرة أراد فقط أن يضعف كل إمكانات العسكرية في جنوب إيران، وكأنه يحضر إلى عمل ما في خطوة ثالثة.
3: طيب في ظل ذلك، في ظل ما قلت دكتور زواري، هل نحن أمام مشهد تفاوضي تتخلله عمليات عسكرية كبديل إذا ما فشل، أم أننا أمام حرب يتخللها عمل تفاوضي إذا لم تنجح الضربات في تحقيق المنشود؟
6: نحن أمام مسار سيكون مزيج من الدبلوماسية والعمل العسكري الأمريكي. حجم العمل العسكري
3: من هما الأساسي؟
6: أنا أعتقد العمل الأساسي هو العسكري، لأنه ببساطة حجم الفجوة بين الطرفين كبيرة جدا. دعيني أضيف تفصيلا مهمة من هنا. داخل إيران ما من صديق للمفاوضات مع أمريكا، السبب في ذلك الولايات المتحدة لم تخلق لها صديقا يؤمن بالتفاوض معها. الولايات المتحدة سحبت من الاتفاق النووي، حاربت في أجواء المفاوضات، هجمت على إيران، وبالتالي أي سياسي إيراني، أي مسؤول إيراني يريد أن يدافع عن التفاوض مع أمريكا سيصبح في نظر الكثيرين خائن، وبالتالي هذا أفسد فكرة التفاوض داخل إيران وعقدها أكثر. لأنه إذا لم يكن هناك أصوات داخل إيران مؤيدة للتفاوض وتستطيع الحديث، تخيلي معي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول في العراق يستقبلونه باحترام، وداخل إيران يصوتون ضده أو يصرخون ضده خائن لأنه منخرط في التفاوض مع أمريكا. عليك أن تتصوري حجم الاستقطاب داخل المجتمع الإيراني في موضوع التفاوض مع أمريكا.
3: سيد مارلين، أسأل فيما يتعلق في مضيق هرمز. قبل قليل كان هنالك انفجار لغم في إحدى ناقلات النفط كما تحدثت وكالة مهر الإيرانية، التي قالت إنها خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز. الآن ما الصيغة المقبولة على الولايات المتحدة في مضيق هرمز في ظل العملية التفاوضية، خاصة وأن القيادة المركزية تقول أن الحصار مستمر؟
5: نعم، هذه نقطة مهمة. إذا ما كانت الباب تفتح مرة أخرى لاستئناف المفاوضات، إحدى الأمور التي يجب وضعها أولوية في أقرب وقت ممكن هو كيف مثل هذه الحوادث، كيف بإمكان التعامل معها على المستوى العملياتي. مثلا مسألة وجود الألغام أو الحوادث التي تحصل مع السفن، أو أن أي ضربة لا يمكنها أن تصعد إلى الجانب السياسي وتفسد المفاوضات. كل طرف عليهما أن يجد طريقة للتعامل مع هذا الأمر على المستوى العملياتي، مثلا مسألة صيانة المضيق بأي صيغة، بكي لا تعيق ولا تعطل الجهود التفاوضية والتوصل إلى اتفاق أكبر. مرة أخرى، إذا ما استطاعوا بدء المفاوضات حتى عن طريق المحادثات غير المباشرة للعودة إلى العمليات الطبيعية خلال المضيق، يجب التوافق على هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.
3: جزيل الشكر لك سيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكر موصول أيضا للدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا للدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. جزيل الشكر لكم. الآن إلى نافذة بشأن آخر التطورات الخاصة بمضيق هرمز مع زميل نشوان حسين. إليك نشوان.
1: شكرا لك منى. مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز، بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف، نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
7: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب أن لا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، وإدعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز، وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
1: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى، نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
8: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات، حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة. عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة، بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل. لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الموان والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة ثالثة انتقل إلى أماكن أخرى، ضرب الحدود الإيرانية الباكستانية، ودي كانت مهمة ودي لها أغراض كثيرة، لها 3 أهداف. هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن أنها مركز للنفط في هذا المنطقة، فله بعد اقتصادي، وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
1: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكية؟
8: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية، ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
1: طيب بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز، قال الإيرانيون حصل ذلك من دون استشارتنا، وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
8: الولايات إيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة أشد الحرص على هذا المضيق ربما يكون أكثر من إيران، وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة، وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
1: هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
8: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني منه سر ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاثنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة، لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية. ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل بجزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار مع منى.
3: شكرا نشوان، وننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة من دمشق.
9: الصمود خلال سنوات من الشدائد، ولا ينبغي أن يترك ليتحمل عبء التعافي بمفرده. يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم السوريين بدعم سياسي مستمر ومشاركة اقتصادية ومساعدة عملية. إن سوريا تحتاج إلى الاستثمار في شعبها وفي مؤسساتها، وتحتاج سوريا إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش سبل العيش وتعزيز نظام التعليم والرعاية الصحية وتهيئة الفرص الاقتصادية ولا سيما للشباب. وتحتاج سوريا إلى المساعدة من أجل عودة اللاجئين والنازحين داخليا عودة آمنة وطوعية وكريمة. وتحتاج سوريا أيضا إلى أن يعود الشركاء في التنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى العمل بسبل تسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للبلاد وإعادة ربط سوريا بالحياة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن شأن نهوض سوريا مستقرة وشاملة للجميع ومزدهرة أن يعود بالنفع على المنطقة بأسرها وأن يعزز السلام والأمن للجميع، وسيسهم ذلك أيضا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة وخارجها. وللعالم مصلحة أساسية في إنجاح هذه الجهود. أما نحن في الأمم المتحدة فإننا هنا لتقديم الدعم والسير معها في هذه المرحلة والمساعدة على تهيئة فرص النجاح. ونحن على أهبة الاستناد للمساعدة في الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والمصالحة وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية وضمان المشاركة المجدية لجميع السوريين نساء ورجالا وشبابا ولجميع مكونات المجتمع السوري الراعي والمتنوع. ونحن على استعداد لدعم جهود البلاد الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وخلاصة القول إن هدفنا هو تحقيق الرفاه للشعب السوري بينما هو يمضي في تنفيذ المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة تؤكد من جديد أهمية احترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وحدها.

0: سلامتها وسلامة أراضيها. وأود أن أؤكد أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة ويجب أن تتوقف. أدين بشدة انتهاكات إسرائيل المستمرة لاتفاقية فض الاشتباك للقوات لعام 1974. وأقول مرة أخرى إن هذه الزيارة بالغة الأهمية ومثمرة للغاية. إن المسار لن يكون سهلا، ستكون هناك انتكاسات وعقبات، وستكون هناك لحظات من الإحباط، إلا إنها تحمل أيضا فرصة حقيقية واستثنائية للمساعدة في بناء سوريا، حيث يشارك النساء والرجال مشاركة كاملة في رسم مستقبل بلدهم، وحيث يتمكن الشباب من تحقيق طلعاته، وحيث يعيش كل إنسان بكرامة ومساواة وأمن وسلام. وستظل الأمم المتحدة شريكا ثابتا للشعب السوري في تلك المسيرة. شكرا لكم. نفتح المجال للأسئلة، يمكن للصحفيين طرح الأسئلة بالإنجليزية أو العربية، ونأخذ بالحسبان أن هناك ترجمة وتكون الأسئلة موجزة وواضحة. هذه الجغرافيا تذكر العالم دائما بأنها دول. الشعب السوري لا ينبغي أن ينسى هذا، وأن لا يبدد 15 عاما من المعاناة. نرحب بكم مرة أخيرة. أجريتم مباحثات شاملة في دمشق، وسؤالي بحكم الطبيعة البشرية وأشكال التعاون بين مع مؤسسات السورية، مؤسسات الحكومة السورية، هل أنتم متفائلون أم متشائمون، ولماذا؟ السؤال الثاني، ما هي عناصر القوة التي لاحظتموها في الشعب السوري التي تعتقدون أنها ستمكن الشعب السوري من الاستمرار؟ شكرا. أولا أنا متفائل، لكني أكثر من متفائل. أنا مصمم على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم هذه المرحلة الانتقالية. قد يشعر بعض الناس هنا أو هناك أن هناك مسائل مختلفة، لكن السؤال المحوري هو هل تمضي هذه المرحلة الانتقالية في الاتجاه الصحيح أم الاتجاه الخاطئ؟ وأؤكد أن هذه المرحلة الانتقالية تسير في الاتجاه الصحيح وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية. السؤال الثاني، أولا أود أن أقول إن إذا أخذنا بالحسبان جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أنا سعيد بالقول بأن عملية العدالة الانتقالية جارية، وينبغي أن تتحقق المساءلة عن جميع تلك الجرائم. وأيضا فيما
1: إذن كانت هذه كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق. والآن عودة بكم مشاهدينا الكرام إلى المنطقة وإلى مضيق باب المندب، هذه المرة في جيبوتي. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة حسن رزاق. حسن، أهلا ومرحبا بك. بداية نرصد معك وتيرة عبور السفن من باب المندب، خاصة بعد توجيه أسبيدس الأوروبية دعوة للسفن بالحذر والحيطة.
2: بالفعل منى، بيان عملية سبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي حمل الكثير من الرسائل والدلالات. أهم تلك الرسائل هو إعادة تقييم مستوى الخطر. طبعا عملية سبيدس

0: أو من مضيق باب المندب بأخذ الحيطة والحذر، من ضمنها عدم المرور من المناطق التابعة للمياه الإقليمية اليمنية، وقدر الإمكان العبور من الساحل الإفريقي حيث سواحل جيبوتي تحديدا حيث نتواجد. نعم، باعتبار أن هذه المنطقة هي الأكثر استقرارا وأكثر أمنا. أيضا نصحت السفن التجارية العابرة من هذه المنطقة بالتقليل مما يعرف بالبصمة الإلكترونية، بالتالي نظام التتبع وعدم تشغيل المعلومات الإلكترونية للعامة حيث لا يتم استهدافهم من قبل جماعة الحوثي. أيضا لكن في نفس الوقت أشارت أن مستوى عبور السفن ما زال عند المستوى الطبيعي، 43 سفينة بشكل يومي سواء تتجه إلى قناة السويس عبورا أو تتجه إلى خليج العدن ومن ثمها إلى المحيط الهندي. لكن في نفس الوقت أيضا طالبت السفن التجارية بأخذ الحيطة والحذر. أيضا عملية إسبيدا تقدم الحماية المرافقة لكافة السفن حال طلبها، لكن هي أشارت أن بسبب محدودية الأصول البحرية حتى هذه اللحظة، نعم. طبعا تتكون عملية إسبيدا تقريبا من 4 إلى 5 فرقاطات حربية، وبالتالي عبور كثير من السفن سوف يحتاج إلى تريث للسفن الأخرى. منى،
1: جزيل الشكر لك حسن رزاق مراسل الجزيرة، كنت معنا من مضيق باب المندب في جيبوتي. إلى سوريا، وفي تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأشار إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولاً تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. وأكد الرئيس السوري أن بلاده تعمل للوصول لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأن الاتفاق سيمهد إذا نجح لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. كما قال الرئيس السوري في تصريحاته للجزيرة إن هناك بطئا في تنفيذ الاتفاق مع قسد، لكنهم لا يزالون يعولون على الاتفاق. من دمشق ينضم إلينا الباحث السياسي أحمد القاسم، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد علي مراد، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يعني عدم اعتزام تدخل سوريا في لبنان، هذا ليس تصريح جديد للرئيس أحمد الشرع، كان قد تحدث وصرح بذلك سابقا أكثر من مرة، لكن ما الذي تقرأه من قوله أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة؟
2: نعم، في البداية تحية لك للدكتور وسام والضيف من دمشق. صحيح أن هذا التصريح ليس بجديد، ولكن نحن أمام مقاربة متكاملة في مقابلة للجزيرة وضع فيها الرئيس الشرع جملة مواقف، منها الملف اللبناني، منها الموقف من الاتفاق الأمني مع إسرائيل. هو ربما بداية للتموضع السوري في هذا المجال، وهو يأتي أيضا في سبيل تأكيد مجددا بعد كل حديث أمريكي عن تدخل سوريا في لبنان، عن يعني ما يتحدث عنه ترامب دائما. ولكن المهم في هذا المجال هو نفي التدخل العسكري، ولكن وضع مجموعة من النقاط مرتبطة بوحدة القرار، وحدة قرار الحرب والسلم، حصرية السلاح بيد الدولة، أي أن سوريا تتعامل وفق ما يقوله الرئيس الشرع أن تسليم سلاح حزب الله أو إنهاء ملف سلاح حزب الله فيه مصلحة استراتيجية لسوريا، وإن كانت سوريا غير راغبة في التدخل. بهذا المعنى أعتقد أن الحلول السياسية التي من الممكن أن نقرأها، لأن العلاقة بين لبنان وسوريا بما يتجاوز حتى حدود الأنظمة والنظم السياسية هي علاقة تدخل فيها التاريخ والجغرافيا، أي أن سوريا يعني كل من يحكم دمشق سيتعامل بلحظة معينة بحذر مما يأتي في لبنان، وكل سلطة في لبنان تتعامل بحذر مما قد يأتي من سوريا. ربما هي فرصة تاريخية للبلدين لحل المشاكل، علما أن هنالك إرث ثقيل من الالتباسات بين لبنان وسوريا. لبنان لا يمكن أن يكون لا ممر ولا مقر ضد سوريا، ولكن أيضا على سوريا أن تتعامل مع لبنان أنه دولة مستقلة. هذه هي أحد المسائل. فمن جهة هنالك موقف سوري واضح تحديدا عندما قال أننا نعمل مع الحكومة

0: لبنان لحل بعض المشاكل. أعتقد أن ملف ترسيب الحدود يجب أن يبدأ حل مشكلة بعض الملفات العالقة بالنسبة للمعتقلين اللبنانيين في سوريا أو المعتقلين الإسلاميين كما يسموا في لبنان لإغلاق هذا الملف. وبالتالي أعتقد أن سوريا في ظل تدخل أو دور عربي قطري سعودي ودور تركي نستطيع أن نضبط العلاقات بين البلدين.
1: نعم. أذهب الآن إلى ضيفنا من دمشق السيد أحمد القاسم الباحث السياسي. سيد أحمد، ما الذي رصدته وقرأته من تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع؟
2: يعني في الحقيقة السيد الرئيس أحمد الشرع في التصريحات الأخيرة التي سمعناها، والتي هي في حقيقتها تأكيد للتصريحات السابقة التي أيضا سمعناها منه مرات عديدة، هو يعطي تطمينات في البداية للحالة الإقليمية بصورة عامة. نحن نرى أن الرئيس الشرع يملك رؤية جديدة، رؤية استراتيجية، ويحاول العمل عليها قدر الإمكان رغم التحديات والصعوبات الكثيرة في المنطقة إلى الآن حقيقة نتيجة تداخل الملفات. وهذا طبعا يعني كان أمر بديهي جدا بعد طبعا انتصار الثورة السورية وبعد ذهاب النظام البائد. اختلفت خارطة التحالفات في المنطقة بالكامل، وكان لها أيضا تأثير في خارطة التحالفات الدولية في المنطقة كذلك الأمر. لذلك لابد أن نعيش هذه الفترة، هذه الإرهاصات التي نعيشها الآن. التصريحات كانت واضحة، لا تدخل عسكري في لبنان نعم، ولكن يجب أن يكون السلاح منضبط تحت سقف الدولة اللبنانية، هذا أولا. ثانيا الأمر الهام جدا قرار السلم والحرب، لأن دائما حالة الاستقرار تنعكس، إن كانت في سوريا تنعكس إيجابا على لبنان، وإن كانت في لبنان تنعكس إيجابا على سوريا، وكذلك العكس إذا لم يكن هناك أمن واستقرار. فإذا يجب أن يكون قرار السلم والحرب هو قرار سيادي. الكرة في الملعب اللبناني عند الحكومة اللبنانية، يجب أن يكون هنا يعني أن نرى خطوات عملية حقيقية على الأرض تقوم بها الحكومة اللبنانية بغية الوصول إلى هذا الأمر. يعني نحن نرى أن الموقف إلى الآن في لبنان هناك حالة من الجدل، وإن كانت حتى صراع سياسي إن صح التوصيف أيضا، في يعني بين القوى المتصارعة داخل لبنان. نحن نريد أن نرى حالة تعافي كامل. عندما تكلم السيد الرئيس طبعا في تصريحاته الأخيرة وقال أنه ليست بالضرورة أن تكون المقاربة أمنية، نعم كلام دقيق، لأننا رأينا أن الدخول كان مع الحكومة اللبنانية منذ بدايات يعني إعادة العلاقات بين الدولتين كان عبر الاقتصاد. إذا من الممكن أن يكون الاقتصاد الآن هو المدخل لحل الكثير من الملفات، لا سيما وأن اللبنانيين أيضا يعانوا من حالة اقتصادية متردية للغاية، وهذا الكلام بات معلوما للجميع. إذا من الممكن أن يكون من خلال تغليب المصلحة الوطنية في لبنان بغية الوصول إلى حالة اقتصادية جيدة أن تنشأ هذه العلاقة بين الملف الاقتصادي والسياسي وتصحيح الحالة السياسية في الداخل اللبناني، هذا أمر بديهي للغاية.
1: طيب فيما يتعلق سيد أحمد القاسم بالتصريحات المتعلقة بسوريا، بموضوعها في المنطقة، بالشؤون الداخلية أيضا، ما أبرز ما رصدته في هذه الكلمة، خاصة وأن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد تحدث عن يعني حلول في المنطقة فيما يتعلق على الأقل في الاتفاق مع إسرائيل لربما، وكل موضوع يعني حل شامل للمنطقة؟
2: نحن رأينا أن المقاربة في الحكومة السورية الجديدة دائما تكون عبر الحلول الدبلوماسية واللجوء إلى المنظمات الدولية. وقد سمعنا قبل قليل أعتقد تصريحا لأنطونيو غوتيريش عندما تكلم عن أو أنه أدان التوغل الإسرائيلي وأدان انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، خط وقف إطلاق النار، الاتفاق الذي تم في عام 1974. وتصريحات السيد الرئيس الأخيرة عندما تكلم عن أنه من الممكن أن تكون هناك حالة سلام شامل، ولكن وضمن معترضين، مع الحفاظ على حق الشعب السوري، مع الاحتفاظ على حق سوريا بهضبة الجولان المحتل. يعني هذا الكلام هنا دقيق، قال هضبة الجولان المحتل. إذا هذا أيضا درءا للكثير من الأقوال التي بتنا نسمعها في الفترات الأخيرة، مثلا أنه عندما تكلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موضوع الجولان لم يكن هناك تصريح رسمي وما إلى ذلك. هذا الكلام الآن هو تصريح رسمي من رأس الهرم السياسي في سوريا يتكلم به عن حق سوريا في الجولان المحتل. نعم من الممكن أن تكون هناك حلول الآن في المنطقة، لأن المنطقة يجب أن تذهب باتجاه الاستقرار، باتجاه الأمان بعيدا عن الحروب. تكلم السيد الرئيس أيضا أنه لا يعني لا مصلحة لسوريا في أي حالة مع يعني حالة حرب مع إسرائيل، وكذلك الأمر لا مصلحة لسوريا أيضا.

0: أيضا في أي تمدد لحالة أي حرب في المنطقة ككل. نحن نرى أن المنطقة تذهب باتجاه الاستقرار، يعني هناك مثلا عمليات سحب السلاح من الميليشيات في العراق، يتم أيضا لعودة السلاح تحت سقف الدولة في العراق، رأينا حالة بسط السيادة على الأرض السورية، وهذه الحالة أيضا كانت في زمن قياسي نجحت به الحكومة السورية، والآن نسعى إلى يعني يتم السعي الآن الدولي أيضا لترتيب هذا الأمر أيضا في لبنان بغية الوصول في المنطقة إلى حالة من الاستقرار. إذن التصريحات الأخيرة كانت تتكلم أننا نحن على استعداد أن نتماهى مع حل شامل يحفظ حقوق سوريا تحت ظل طبعا السيادة السورية، ولا يمكن أن نفرط بأي حق من الأرض السورية، هذا أمر بديهي.
1: جزيل الشكر لك سيد أحمد القاسم الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. دكتور وسام نصيف، يعني كيف ينظر الآن في لبنان إلى تصريحات كهذه من قبل الرئيس السوري أحمد الشارع، يقول بأن اتفاق أمني سيكون مع إسرائيل ولا تدخل عسكري في لبنان، وبأن الحكومة أو سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية أن يكون هنالك ما وصفه بإخراج لبنان إلى بر الأمان؟
2: تحية لكما وللضيف وللمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن بداية أي علاقات مستقرة بين بلدين تقوم على عدم التدخل وعلى التعاون في الحفاظ على الأمن المتبادل للبلدين. تبقى العبرة في الأفعال وليس في الأقوال. لافت كان موضوع حصرية السلاح، موضوع الحرب والسلم. نحن بكل أسف في لبنان هذه المسائل فعليا عند الدولة اللبنانية أكثر مما هي عند سوريا، باعتبار أن موضوع الحرب والسلم وحصرية السلاح، موضوع الحرب تاريخيا إسرائيل التي كانت تعتدي، وبالتالي قرار الحرب أصلا ليس في يد الدولة اللبنانية. موضوع السلم، الدولة اللبنانية يعني سقطت في هذا الامتحان خلال 15 شهر بالمعنى الدبلوماسي، لأنها لم تتابع شكاوى أكثر من 10,000 خرق ضد الاعتداءات الإسرائيلية، وسقطت بالمعنى العسكري بموضوع السلم حينما لم تنفذ خطاب القسم والبيان الوزاري اللذان تحدثا عن استراتيجيات أمن وطني، ولم تعقد جلسة واحدة بالنسبة لهذا الموضوع، وسقطت بمعنى الاستفادة من الفرص الإقليمية حينما رفضت مسار إسلام أباد ووقف إطلاق النار من إسلام أباد، وحصل ما حصل من الأربعاء الأسود، مئات الشهداء. إضافة إلى أن بموضوع حصرية السلاح، قبل أن تحصر السلاح يجب أن يكون لديك سلاح. الدولة اللبنانية ليس لديها السلاح، السلاح الذي صدر من جنوب نهر الليطاني وسلمته المقاومة قامت الدولة اللبنانية بتلفه، والسلاح الذي مولته السعودية كصفقة لسلاح فرنسي حتى الآن لم تتابعه الدولة اللبنانية بعد أكثر من سنتين، والشعارات فقط هي السائدة. بناء عليه الدولة اللبنانية يجب أن تفعل ما عليها قبل أن تحاول الاستفادة مما لدى جيرانها، وطبعا يقدر كل ما له علاقة من محاولة إقليمية لاسيما من ناحية سوريا برسم الاستقرار وخارطة الاستقرار في لبنان، ولكن ليس على حساب سيادته.
1: سيد علي مراد، بما أن يعني سيد وسام نصيف أعادنا إلى يعني صلب النقاش اللبناني، سأعود معك إلى ما كان قد تحدث عنه الجيش اللبناني اليوم، تحدث عن استمرار الاعتداءات الذي يعرقل استكمال انتشار الجيش ويمنع عودة الأهالي وإرساء الاستقرار في الجنوب، هذا ما قاله الجيش اللبناني. ما يحدث في زوتر الغربية ينظر له كنموذج للعملية عامة في المرحلة المقبلة في ظل هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة، وما يقوله الجيش اللبناني، ما تقييمكم لما يحدث في زوتر الغربية الآن؟
3: يعني أعتقد منذ يومين أو ثلاثة تحدث مصدر رسمي للجزيرة في بيروت، وكان واضحا أن الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني يدرك تماما عدم رغبة إسرائيل في احترام أي من التزاماتها، وبالتالي ذهاب الدولة اللبنانية إلى التفاوض هذا لا يعني أنها لا تعي صعوبة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا مسار طويل جدا، لكنه مسار هو نتيجة لكل ما جرى في السنوات الثلاثة الماضية لاختلال كبير في ميزان القوى، تحديدا بعد حرب 26، وتحديدا بعد تعطل مسار إسلام أباد وتعليق مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذا المسار طويل وصعب ودونه عثرات، المشهد الإقليمي سيتغير. أنا أعتقد أن مذكرة التفاهم ينقص عليها كثير من الملاحظات، لكنها تعكس ميزان القوى. لا شك أن أبرز نقطة فيها هي غياب الجدول الزمني، والدولة اللبنانية تدرك هذا الأمر، ولكن يبقى أن هذا الخيار هو المتاح اليوم، وعلينا أن نبني عليه مستقبلا وأن نعمل

0: ربما مع الضغوط العربية والأمريكية لتعديل ميزان القوى حتى في الورقة.
1: حتى نبني يعني دعنا في مسار التفاوض اللبناني، الجولة السابعة تقترب فعليا الأسبوع القادم، من المفترض سيسأل قبيلها ما الذي حققته الجولات الست؟
0: أنا مجددا أقول يعني خلينا ننظر مثلا للملف الإيراني الأمريكي كيف ذهب. إذا نظرنا حتى مثلا بعض النماذج الأخرى في مسألة كام ديفيد مع مصر وكيف اتخذت وقتا، نحن بعيدين عن اتفاقية سلام ولكن أتحدث عن بعض الأمثلة. هذا مسار طويل، العدو الإسرائيلي احتل جنوب لبنان كي لا يخرج قريبا، وبالتالي إذا وضعنا التوقعات وأسأنا تقديرها أن الإسرائيل ستنسحب في الأشهر المقبلة نرى أن النتائج ضعيفة، ولكن إذا رأيناه كمسار طويل وأن الدولة استعادت قدرتها على القيام بممارسة سيادتها على سياستها الخارجية وأن تحاول أن تجد الهوامش المتاحة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، نستطيع أن نرى هذا واشنطن بصفتها مسار وليس حلول قريبة كي نقيمها بشكل إيجابي أو سلبي.
1: دكتور وسام، فيما تبقى ذكر سيد علي نقطة هامة جداً، حرب الإقليم أو ذكرت التفاهم، إذا ما فشلت الآن هل يرى حزب الله أنها ستنعكس على لبنان على الرغم من التجربة السابقة؟
2: لا شك أن كل ما يحصل في الإقليم ينعكس على لبنان، ولكن إذا أردت نمرر ما قاله الآن نتنياهو فيختصر المشهد. قال لم ننسحب ولن ننسحب مليمتر واحد فعليا من الأراضي التي نسيطر عليها، والمناطق التجريبية أصلا الجزء الأول لم نكن موجودين فيها، التي غرز فيها العلم رئيس الحكومة هو يقول أصلا لم نكن موجودين.
1: أدركنا
2: فيها
1: الوقت، جزيل الشكر لكما ضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني وتطورات بالضفة الغربية ولبنان. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر قوله إن ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران بالمضيق. كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. من جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران يومي الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. وفي آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتجديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس وأغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق رام الله والبيري وسط الضفة، كما اعتدى مستوطنون على سيارات فلسطينيين على مدخل بلدة سلواد وأضرموا النار في آليات ومعدات ثقيلة قرب قرية المغير. من ناحيتها قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن جريمة حرق المساجد تجاوزت السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية قوات الاحتلال. وفي لبنان، قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية والقصف والتمشيط بعد بعدة مناطق جنوبية. وفي تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. والآن إلى مراسلنا من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا ومرحبا بكما عمر. نبدأ معك بالحدث الأخير فيما يتعلق بانفجار لغم في إحدى ناقلات النفط في المسار أو أحد مسارات مضيق هرمز غير المسار الذي كانت قد حددته إيران. هل اتضحت تفاصيل أوفى عن هوية هذه الناقلة وفي أي منطقة بالضبط وقع هذا الحادث؟
3: نعم منى، الأنباء التي تأتي من مضيق هرمز تشير إلى أن الوضع هناك ليس هادئ تماما، حيث كما ذكرت هناك انفجار لغم بإحدى السفن.

0: التي كانت تعبر المضيق من ممر لم تحدده إيران، هذا ما ذكرته وكالة أنباء مهر عن مصدر عسكري. ولكن حتى هذه اللحظة في الحقيقة المعلومات شحيحة، لم يتضح ما هو حجم الضرر الذي أصاب السفينة، ما هو مصير البحار الذين كانوا على متنها، أو ما هو العلم الذي كانت ترفعه، وما هي الحمولة التي كانت تنقلها هذه السفينة. لكن بالمجمل تقول طهران، يقول هذا المصدر لوكالات الأنباء الإيرانية، بأن السفينة عبرت من مسار مخالف للمسارات التي تحددها إيران. ونعرف أن المسار الذي تحدده إيران هو المسار الشمالي المحاذي لجزيرة لارك، ونعرف أن هناك أيضا مسار عماني كان قد افتتح بعد التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية كانت طهران قد قالت إن ذلك الممر هو ممر ملغم. أعلن الحرس الثوري عن ذلك بشكل واضح وصريح، ودعا السفن إلى عدم المرور من ذلك الممر محملا إياها كافة التداعيات التي قد تنجم عن المرور من تلك الممرات. والتداعيات كان إحداها هذا اليوم ما شهدناه عبر انفجار لغم في هذه الناقلة. لكن في الحقيقة منى، هذا ليس الحادث الوحيد الذي شهده المضيق خلال الساعات الماضية. صباح هذا اليوم التلفزيون الرسمي الإيراني نقل عن مصدر في بحرية الحرس الثوري أنه أوقف 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية، بمعنى أنه منعها من العبور وتجاوز الترتيبات الإيرانية في المضيق، لأن الحرس الثوري وفق آخر إعلاناته يؤكد أن المضيق مغلق أمام الجميع. هذه التطورات في المضيق في الحقيقة أيضا تأتي على الرغم من التقدم الذي أحرزته المفاوضات الإيرانية العمانية خلال اليومين الماضيين هنا في العاصمة طهران، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. الوفد العماني كان يوم الجمعة مدد زيارته حتى يوم السبت، جرت مفاوضات على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، وناقش الطرفان الآليات العملية لأجل إدارة الملاحة البحرية بشكل آمن في المضيق. لكن على الرغم من هذا التقدم، حتى الآن الوضع في مضيق هرمز لا يزال غير مستقر، وهذا بطبيعة الحال منى لا يعني أن الأمور انتهت، لكن هناك الوسطاء لا يزالون يعملون لأجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، تحديدا بشأن المضيق، مضيق هرمز البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، والهدف هو إعادة الطرفين إلى الالتزام ببنود المذكرة.
1: جزيل شكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. أحمد الرهيد مفترق طرق في واشنطن، جهود الوساطة وخيار التفاوض وأيضا الخيار العسكري لا يزال موضوعا على الطاولة. إلى أين تهب الرياح في واشنطن قبيل وصول نتنياهو إليها بيوم واحد؟
2: نعم، هدأت الرياح قليلا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع منى، بعد تعليق الضربات عقب 13 يوما من سلسلة الضربات التي كانت تشنها القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتقول إنها كانت تشنها لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إنه بالفعل أمامه خياران، إما المضي في المسار التفاوضي حتى نهايته أو توسيع هذه الضربات في حال لم تحصل واشنطن على 100%، على حد تعبيره في آخر تصريحات نقلتها عنه قناة فرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا كان يشير إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنهم غير مستعدين على حد تعبيره، دون أن يوضح طبيعة هذا الاستعداد الذي يريده الرئيس ترامب. لكن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين مقربين منه في الأيام الماضية تشير إلى أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة مسألة فتح مضيق هرمز، وألا تفرض إيران أي شروط أو رسوم أو شكل من أشكال السيادة المطلقة على هذا المضيق. لدينا أيضا تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الماضية بأنها كانت قد اعتلت سفينة ترفع علم جزر القمر، قالت إنها تأكدت أو تحققت من مسألة وضعها وامتثالها للحصار، وبعد ذلك هي تبحر الآن في بحر العرب، على حد تعبير بيان القيادة المركزية الأمريكية، الذي أشار أيضا إلى أنها ومنذ بدء الحصار قبل نحو 10 أيام غيرت مسار 12 سفينة كانت تحاول الدخول إلى موانئ إيرانية أو حاولت الخروج من الموانئ الإيرانية. وذكرت أيضا أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد فيما يتصل بأي توجيهات تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان أيضا قد اجتمع مع عدد من أعضاء فريقه ومستشاريه يوم الجمعة في البيت الأبيض. ووسائل إعلام أمريكية تحديدا نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أمام خيارين، إما المضي في الخيار العسكري، وهذا يثير بعض التخوفات لدى عسكريين ومسؤولين أمريكيين هنا في العاصمة واشنطن، خاصة فيما يتعلق بمخزون الذخائر وكذلك الصواريخ الاعتراضية. هناك مخاوف في حال توسع الصراع وشنت إيران أي موجة من موجات الهجمات أن يؤثر ذلك على المخزونات من الصواريخ الاعتراضية، وكذلك هناك المخاوف المتصلة بطول أمد هذه الحرب وتأثيراتها السياسية تحديدا على الجمهوريين الذين يخشون فقدان الأغلبية في الكونغرس، حيث ستجرى انتخابات التجديد النصفي نهاية هذا العام. ولكن أيضا من المهم الإشارة منى إلى أن خيار التصعيد العسكري هذا كان مطروحا على مدى الأيام الماضية على طاولة ترامب، وأتبعته بعد ذلك الإدارة بتوجيهات بتعزيز القوات في منطقة الشرق الأوسط، أرسلت المزيد من طائرات التزود بالوقود والمقاتلات، وأيضا هناك ترقب لهذه الزيارة واللقاء الذي سيتم بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومن واشنطن أيضا ينضم إلينا دكتور توماس بوريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. نرحب أيضا من طهران بالدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومعنا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد توماس بوريك ونسأل، قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن، في أي اتجاه تعصف الرياح هناك، خاصة نحن أمام مسار تفاوضي يتشكل لربما، وأيضا هنالك مخاوف موضوعة على الطاولة، إلى أي اتجاه يميل الرئيس، التفاوض أم أن ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بقوة أكبر منها؟
3: طابت أوقاتكم، مساء الخير لك ولضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يبدو أن الحرب الباردة قد عادت. التقارير اليوم تشير إلى أن الرئيس ترامب اقتنع بعدم العودة إلى الضربات التي تستهدف البنى التحتية في إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها ما يكفي من صواريخ اعتراضية لصد الهجمات الإيرانية، بالإضافة إلى الأفكار التي عبر عنها القادة في الخليج، وقالوا للرئيس إنه إذا ما هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة في إيران سوف ترد إيران بالمثل عبر استهداف الخليج، وبالتالي عدنا إلى الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على إيران في محاولتها لبيع النفط على الساحة الدولية، بالإضافة إلى الجهد المرتبط ب منع إيران من تعزيز اقتصادها. نعرف أن هناك ناقلة قد تضررت بسبب لغم بحري في المنطقة، وهذا يعني أن إيران لم تتخلى عن محاولاتها للسيطرة على حركة الملاحة البحرية. لربما المفاوضات تحصل بالتوازي، ولكن الآفاق للاختراق برأيي منخفضة للغاية، وبالتالي أعتقد أن الحرب الباردة قد عادت.
1: دكتور علي أكبر داريني، يعني يبدو أن الحرب الباردة قد عادت يقول يعني ضيفنا من واشنطن، وحقيقة هذه المفاوضات لم تبدأ من البند الأول ولا الثاني، بدأت من البند الخامس فيما يتعلق بمضيق هرمز. هل يبدو لك أنه بات موطن العقد والحل، وأن مفتاح المضيق يكمن باتفاق أولي ما بين طهران وعمان؟
3: أعتقد أنه لم يكن لدينا سوء فهم بخصوص البند الخامس من مذكرة التفاهم. شاهدنا سوء حساب من جانب الولايات المتحدة، ولكن الفقرة واضحة بشكل لا لبس فيه، فهي تقول إن إيران معنية بالترتيبات لتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز. الأمر في غاية الوضوح، لم يكن هناك سوء فهم بل سوء حساب. الأمريكيون بشكل متعمد حاولوا أن يفتحوا الممر البديل بمحاذاة الشاطئ العماني. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أرادت أن ترسي دعائم الواقع الجديد قبل الشروع في أي مفاوضات، لكي تسحب الولايات المتحدة ورقة إيران التفاوضية قبل بدء المفاوضات. ولكن هذه الاستراتيجية لم تجدي نفعا. إن مضيق هرمز هو خط أحمر رسم بالدم بالنسبة إلى إيران، وسوف تسيطر على مضيق هرمز مع عمان أو من دون عمان، بوجود مذكرة أو من دونها. ولكن إيران أعربت عن موقفها المنفتح تجاه المفاوضات مع عمان للتوصل إلى اتفاق مستقبلي لإدارة شؤون مضيق هرمز. هذه المفاوضات الثنائية قائمة، ولكن الأمريكيين دسوا السم في هذه الصيرورة، وبالتالي إن نرى في هذا السياق أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن سوف تؤدي إلى نتائج عكسية في كل مرة اجتمع فيها الرجلان. شاهدنا بعد ذلك تصعيد من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي ما من شيء إيجابي بهذه الزيارة.
1: دكتور سليم زخور، في ظل كل هذه المعطيات، هل هنالك ما يختلف الآن عن جولة التفاوض السابقة التي بدأت أيضا فيما يتعلق بهرمز؟ العمانيون والإيرانيون يقولون بأن المفاوضات بينهم كانت بناءة، وهذه ذات النتيجة التي تخرج بها المفاوضات للمرة الثالثة تقريبا على التوالي بينهما. إيران تقول بأن المضيق في عهدتها وسيادتها، أيضا القيادة المركزية تقول الحصار مستمر. يعني المعطيات ذاتها، لماذا سنخرج بنتيجة مختلفة؟
4: يعني من الصعوبة أن نصل إلى نتيجة مختلفة إذا كانت المنطلقات نفسها، المواقف نفسها، والإيرادات نفسها. يعني كما تفضل دكتور داريني، إذا ما تفضل به يعبر فعلا عن وجهة نظر الإيرانية الرسمية، بمعنى أن إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز سواء مع سلطنة عمان أو من دونها، في حال كان هذا الموقف الرسمي أو المفاوضات مع سلطنة عمان تخاض بهذا المبدأ أو بهذا المفهوم، أعتقد أنه سيكون من الصعب وصول إلى نتائج. اليوم التصريح من الخارجية الإيرانية أن هناك مفاوضات بناءة مع الجانب العماني، هذه ليست المرة الأولى التي يصرح بها الجانب الإيراني. طوال المفاوضات التي قام بها الجانب الإيراني مع الجانب العماني كانت دائما تصريحات إيجابية. ويجب أن لا ننسى أن في 22 و 23 يونيو بعد اجتماعات سويسرا، ذهاب رئيس الوفد الإيراني، رئيس البرلمان قليباف، ووزير الخارجية إلى سلطنة عمان، وفي 24 يونيو اليوم التالي اتخذت سلطنة عمان خطوة تجاه المسار الجنوبي. بمعنى أنه لا شك أن هناك مستوى من التنسيق، مستوى من التفاهم إلى حد ما بين سلطنة عمان وبين إيران، ولكن يبدو أن هناك مسار مخفي أو جزء من هذه المفاوضات غير مرحب به داخل إيران، لذلك يتم تعطيل هذا الموضوع. الآن هناك مرة أخرى نية أو توجه إيراني إلى سيطرة على المضيق بالتنسيق مع عمان. إذا كان هذا هو التوجه الإيراني، هناك مشكلة، لأن على الأرجح سلطنة عمان سترفض هذا الموضوع. ما يمكن القبول به من سلطنة عمان هو إدارة مشتركة للمضيق. وحتى عندما نقول إدارة، يعني القانون الدولي، قانون البحار، مفهوم إدارة المضائق محصور. مبدأ أساسي في هذه الإدارة أنه لا يعرض حرية الملاحة، هو إدارة من أجل تنظيم حركات الملاحة، من أجل الأمور البيئية. يعني هناك عدة مستويات من النقاط التي ما زالت على الأرجح إشكالية ويجب توضيحها. إذا كانت نفس المواقف في الفترة الماضية، سيكون من الصعب أن نصل إلى نتائج أفضل.
1: قبل النتائج دكتور بوريك، يقول الرئيس ترامب مسبقا أصلا أي نتيجة لأي عملية تفاوضية بأن على إيران أن تعطيه 100% مما يريده. وهنا نسأل، يعني هنالك من يرى أن التفاوض أصبح امتدادا للعملية العسكرية وليس بديلا عنها، هل ترى واشنطن أن القوة العسكرية فعليا لا تزال قادرة على تحسين شروط التفاوض برأيك؟
3: هذه قاعدة كلاسيكية في مجال العلاقات الدولية.

0: الدبلوماسية والحرب هما أداتان لتحقيق الأهداف من قبل الدول، وهذا ما نشهده الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول أخرى نراها دائما تحاول أن تستخدم المزيج من القوة العسكرية والدبلوماسية. ما من أحد يتفاجأ بهذا النهج، غير أن التحدي والاختلاف الأساسي في هذه المرة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق أبدا على سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تتشارك هذه النظرة مع دول العالم، وإيران في المقابل كما عبر الدكتور داريني تصر على إدارتها للمضيق. وبالتالي لا أعتقد أن الجهود الدبلوماسية سوف تنجح، وفي غياب النجاح الدبلوماسي نعود إلى فرض الحصار ولربما استهداف السفن بين الفينة والأخرى والرد المضاد، وصولا إلى فترة من الهدوء كتلك التي نشهدها الآن حتى تحصل الضربات مجددا وندخل في هذه الحلقة المفرغة من جديد. يبدو أن هذه الحلقة لن تنكسر على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
1: دكتور علي أكبر داريني، يعني على الرغم من هذه المواقف المتصلبة عند الطرفين، إلا أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان بالأمس له تصريح يعني يقول أنه لم يغلق الباب تماما عندما قال أن الولايات المتحدة كان عليها مناقشة إيران والتنسيق معها قبل فتحها للمسار الجنوبي. إلى أي مدى يمكن التعويل على تصريح كهذا ليكون مدخلا باتجاه الحل ويمكن البناء عليه؟
2: Still, there is a possibility of an agreement between Iran and Oman.
0: هناك أمكانية للتوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان. دعيني أرسم لك الصورة الكاملة لكي أقول كيف هذا ممكن. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض الترتيبات والنظام الأمني الإقليمي بقيادة إسرائيلية وكما تريد إسرائيل، بحيث لا تتمكن أي دولة من تشكيل تحدي لإسرائيل أو أن تكون أقوى من إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. إيران في المقابل تبحث عن أمن إقليمي بقيادة من الإقليم. الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها العسكرية تطرد من هذه المنطقة، وأمن المنطقة يكون بتأمين من دول المنطقة. إن السيطرة على مضيق هرمز هي جزء لا يتجزأ من هذا الأمن الإقليمي، ومن أجل التوصل إلى حل يتعين علينا أن نعود إلى أحكام مذكرة التفاهم، أي أن إيران تقوم بالسيطرة على مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون محاولة فتح الممر الجنوبي. وفي خلال هذه المفاوضات تجري المفاوضات بالتوازي بين إيران وعمان، وهذه المفاوضات تتقدم. إيران تود أن تحكم قبضتها على المضيق لمدة 60 يوما، وبالتوازي تتفاوض مع عمان حول الإدارة المستقبلية للمضيق. وإيران تقدمت بمقترح للعمانيين، عمان تقول نفتح الممر الجنوبي، إيران اقترحت الممر الوسطي في وسط بين الدولتين. طبعا إيران تقوم بالتنسيق مع عمان، كان هناك مقترح والأمور تقدمت. ما قاله السيد عراقجي يصب في نفس الاتجاه، وبالتالي نعم هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مشترك بين إيران وعمان، وهناك سبيل قدما.
1: دكتور علي، بما تبقى من وقت نتوجه للدكتور سليم مزخور. دكتور سليم، إلى أي مدى برأيك وجود مسار في المنتصف، ما يعرف بالمسار الدولي والاتفاق عليه كمسار رسمي بين البلدين، يبدو لك منطقيا بناء على ما قاله عراقجي؟
3: يعني هو لا شك أنه منطقي من وجهة نظر الإيرانية، بمعنى أن يكون هناك مسار واحد يمكن التحكم بإدارة هذا المسار، أي هو مناقض لأن يكون عدة مسارات، لأنه عندما يكون، وهي كانت وجهة نظر الإيرانية بالأصل عندما تم الدفع بالمحاججة أن هذه مياه إقليمية إيرانية ويجب السيطرة على هذا المسار كونه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، أتى وجهة نظر المقابلة أن هذه مياه إقليمية عمانية ولابد أن يكون هذا المسار في يعني بإدارة بشكل ما عمانية. وهذا ما أبعد السيطرة الإيرانية. الآن العودة إلى مسار واحد يعيد إمكانية يعني من الممكن أن تكون إدارة مشتركة، ولكن حتى المسار الواحد هو أسهل في التحكم به وأسهل في إدارته، سواء كانت فعلا إدارة مشتركة على مستوى سلطنة عمان وإيران أو على مستوى الإقليم، أو حتى إذا كانت إيران هناك نية فعلية الذهاب إلى السيطرة يكون أسهل بإنهاء المسار الجنوبي.
1: جزيل الشكر لك دكتور سليم زخور، شكر أيضا موصول لدكتور علي أكبر داريني، وشكرا أيضا للدكتور توماس وورك، شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. إلى تطورات في الضفة الغربية، ومعنا من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد أهلا ومرحبا بك. إذن جيش الاحتلال يوسع عمليات في الضفة الغربية، المستوطنون يواصلون من اعتدائهم على المواطنين الفلسطينيين، وأنت معنا من محافظة نابلس التي تتعرض لحصار. صف لنا المشهد وأنت تقف عند أحد الحواجز.
4: بالفعل هو حاجز دير شرف العسكري الواقع غرب مدينة نابلس، وهو واحد من بين 10 حواجز يتم إغلاقها وإحكام الحصار على هذه المدينة، إلى جانب 150 حاجزا عسكريا موزعة بين البلدات والقرى المختلفة في هذه المحافظة تحديدا. سنحاول منا من خلال عدسة الكاميرا تقريب الصورة للمشاهد. هذا الحاجز العسكري مغلق منذ 3 أيام. الاحتلال يمنع بالمطلق الفلسطينيين الدخول أو الخروج إلى هذه المدينة. قرب هذه المركبة تحديدا وصلت قبل قليل مركبة إسعاف كنا قد رصدناها، بعد لحظات قليلة وصلت من الجهة التي نقف بها مركبة إسعاف أخرى. اللحظة التي جرى بها وصول هذه المركبات كان الأمر يرتبط ويتعلق بشيء واحد، وهو نقل مريض. المريض احتاج إلى مركبتين للإسعاف لنقله عبر هذا الحاجز. هنا نشاهد أيضا كيف أن هذا الفلسطيني أخرج المقتنيات من داخل مركبة تقف أمام الحاجز وأخرى خلف هذا الحاجز، وترجل إلى مركبة أخرى في هذا المكان. هذا تماما ما يجري على 10 حواجز في مدينة نابلس، وينسحب على بقية الحواجز الموجودة في الضفة الغربية التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاقها، وكذلك الأمر تشديد الخناق على الفلسطينيين في هذه المنطقة، ما أدى إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية. دفع ذلك الهلال الأحمر الفلسطيني للتحذير صباح اليوم، وقال إنه ينسق مع الصليب الأحمر للسماح لمركبات الإسعاف أن تمر على الأقل من خلال هذه الحواجز، خاصة أن هناك مستشفيات قائمة في مدينة نابلس ولديها مواعيد مع مرضى من كل الضفة الغربية، لديهم غسيل الكلى وغيرها من الأمراض الخطيرة، لربما في هذه الأثناء لن يتمكنوا من الدخول إلى هذه المدينة. إلى جانب ذلك واصل المستوطنون أعمال العربدة والحرق والإذاء للفلسطينيين. صباح اليوم مسجد أحرق في بلدة قصرة، محاولة حرق منزل في بيت فريق شرق مدينة نابلس، احتجاز لعدد من السيدات في منطقة قبلان جنوب أيضا المدينة.
1: نعم محمد، في ظل كل هذا الوضع الذي تصفه في مدينة نابلس وفي الضفة الغربية، كانت هنالك تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس تحدث عن تعميم تجربة المخيمات في شمال الضفة الغربية على البلدات الفلسطينية، كيف استقبلت هذه التصريحات؟
4: بخوف شديد، لأنهم يعلمون هنا أن إسرائيل كانت قد هددت ولوحت في السابق باحتلال المخيمات، وفعلت ذلك منذ عام ونصف، هجرت منى ما لا يقل عن 40,000 فلسطيني من المخيمات الثلاث تلويح. إسرائيل كاتس بذلك يعني بالنسبة للفلسطينيين بأنهم ينتظرون التنفيذ بأي لحظة، خاصة وأنهم يعرفون أن إسرائيل لا تحتاج إلى مبرر. هذا ما يقوله الفلسطينيون هنا اليوم، لا يوجد خلايا عسكرية ولا مجموعات مسلحة، ولكن إسرائيل تتحدث في بياناتها وفي تصريحاتها وكأنها تحارب أمام جيش مقابل. الناس يواجهون المستوطنين بما توفر لديهم بأدوات الصمود والثبات فوق أرضهم وداخل منازلهم.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة، كنت معنا من نابلس. يعيد هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة تل وقرى محاضية لها، يعيد إلى الواجهة ملف الهجمات التي تتعرض لها مجتمعات رعوية وقرى وبلدات فلسطينية. في التقرير التالي نتتبع السياق السياسي لتلك الهجمات وجغرافيا انتشارها والتهجير القسري الذي ينتج عنها.

0: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، ويعزز قواته بحشد 26 كتيبة لحماية المستوطنات، تقول الإذاعة الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ستدفع بنحو 13,000 جندي تحضيراً لما تلوح به من عملية عسكرية واسعة. لكن ما الذي يجري في الضفة؟ توثق هذه الصور هجوم مستوطنين مسلحين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية. التقطت الكاميرا مشهداً واحداً لهجمة واحدة من بين مئات من هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والسكانية في الضفة الغربية. إنه إرهاب يهودي، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الهجوم على بلدة تل.
1: هذا احتكاك، لكنه إرهاب يهودي. قتل أكثر من 30 فلسطينياً. من يحاكم على ذلك؟ بعد الانتهاء من المزارع والمجتمعات الرعوية ينتقلون الآن إلى القرى لتهجير أهلها من أراضيهم. ثمة سياسة ممنهجة هنا.
0: التوصيف الذي قدمه موشي يعلون وهو المحسوب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعنا للتساؤل، هل يتفق المجتمع الإسرائيلي مع ما قدمه؟
2: هنالك من يمتنع حتى هذه اللحظة من تسمية هذه العمليات إرهاب يهودي، ويعتبرها أنها مجرد عمليات تدل على ضائقة اجتماعية، ونتنياهو قال ذلك. وهنالك في تيار في داخل المجتمع اليهودي الذي يعتبرها إرهاب يهودي، لأنها يعني تنطبق عليها وصف الإرهاب.
0: بعد كلام يعلون تتبعنا مسار هجمات المستوطنين على مدى الأعوام الماضية وعثرنا على أرقام مفزعة. التتبع الجغرافي أظهر أن هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية تركزت في جنوب الخليل والأغوار الشمالية والوسطى وشرق رام الله وجنوب شرق بيت لحم وشرق القدس وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونتج عن تلك الهجمات السيطرة على مصادر المياه وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتهجير قرابة 6,000 فلسطيني. إلا أن الأخطر والذي يشي باستخدام الجغرافيا سلاحاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الهجمات على القرى والبلدات. وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 4,500 هجوم بين عامي 2023 و2026. وتركزت هجمات المستوطنين على مدن الضفة الغربية الكبرى ومخيماتها نابلس وجنين وطول كرم، ثم رام الله والبيري والخليل وبيت لحم. وترافقت مع عمليات هدم وتقييد وصول السكان إلى مدنهم وقراهم، ما أدى لتهجير قرابة 15,000 فلسطيني ما بين يناير عام 2023 ومارس من العام الحالي.
2: الهدف الأول هو تهجير أكبر عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مناطق سي. الهدف الثاني هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال إقامة بؤر استيطانية في داخل الضفة الغربية. والهدف الثالث هو منع الفلسطينيين من زراعة وفلاحة أراضيهم.
0: دكتور بلال، ما أثر الهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؟
3: هي تحاربهم ليس فقط في قوت يومهم، إنما أيضا في حياتهم، في تواجدهم على أرضهم، وأيضا تضعهم أمام خطر وجودي متعلق ببقائهم على الأرض وإمكانية التهجير وإمكانية فقدانهم لبقائهم على الأرض سياسيا وجغرافيا أيضا.
0: فمن هم هؤلاء المستوطنون؟ الإجابة الموجزة مجموعات منظمة تنشط بالضفة الغربية، أبرزها فتية التلال، ومجموعة ثانية انبثقت عنها وهي وحوش التلال، وهاتان منظمتان استيطانيتان اثنتان فقط. لكن في الضفة الغربية والقدس يعيش نحو 800,000 مستوطن، الألاف منهم يحملون السلاح بقرار من وزير الأمن القومي إيتامر بن كفير الذي أسس لما يسميها وحدات التأهب والاستنفار. وأقرت وزارة المالية وعلى رأسها بتزليل سموتريتش تمويلاً لتلك المجموعات.
2: تم تسليحها تحت مسميات مختلفة. هنالك مسمى إقامة وحدات الاستنفار وهي وحدات حراسة للمستوطنات وتم تزويدها بالسلاح من وزارة الأمن القومي. هنالك في تزويد لهذه الميليشيات بمركبات من أجل التنقل.
3: خطر الذي يواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، هناك خطر ديموغرافي الآن وهناك خطر جغرافي بطبيعة الحال، وهذا تحدي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية. لم نعد نتحدث عن خطر يتمثل أو يستهدف الحقوق السياسية الفلسطينية، إنما أكثر من ذلك خطر الوجود الجغرافي والديموغرافي.
0: هجمات إذن لا تنفصل عن السياق السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنها اتخذت نمطاً أكثر تواتراً منذ تولي بنيامين نتنياهو منصبه. وتحصي منظمة السلام الآن أنه منذ عام 2023 حتى نهاية أبريل الماضي شرعنت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، وهو أكبر عدد تعلنه حكومة إسرائيلية في تاريخها وفق التقرير. ولوصل هذه المستوطنات ببعضها شقت الحكومة الإسرائيلية 232 كيلومتراً من الشوارع والطرق. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير باتت المستوطنات الرعوية تسيطر على نحو مليون دنم في الضفة الغربية. وبالعودة إلى التوثيقات المصورة لكثير من هجمات المستوطنين، نلاحظ وجوداً لوحدات من الجيش الإسرائيلي وانخراط عناصر وضباط ضمن الخدمة الفعلية للجيش مع المستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات، ويعمد المهاجمون على ترويع السكان لدفعهم للنزوح وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، ومن يرفض ترك المكان طوعاً يكون مصيره الرصاص.
4: والآن ينضم إلينا من حيفا دكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك دكتور مطانس. يعني في مستهل اجتماع الحكومة كان نتنياهو قال إنه أوعز للجيش بالدخول إلى القرى والبلدات الفلسطينية وتنفيذ اعتقالات ومصادرة أسلحة، وقال وتمشيط هذه البلدات والقرى، وقال أنها الحملة انطلقت للقضاء على الإرهاب. ما الذي يفهم من هذا الكلام؟
5: مساء الخير. يفهم دعم واضح للأعمال الإرهابية التي يقوم بها يعني المستوطنين في الضفة الغربية، ويفهم أن الحكومة أن هناك تقاسم أدوار بين المستوطنين وبين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية عمليا تتبنى هذه الأفعال وهذه التصرفات وهذه الهجمات الإرهابية، والآن تقوم بمعاقبة الشعب الفلسطيني الذي يحاول التصدي لهؤلاء المستوطنين. بذلك عمليا هاي أداة إضافية للضغط وللترهيب ولتخويف الشعب الفلسطيني، أنه إذا فعلا قمتم بالتصدي للتغولات والهجمات من قبل المستوطنين، سيأتي الجيش الإسرائيلي لاستكمال المهمة ومعاقبة الشعب الفلسطيني على هذا التصدي. هي عمليا أدوات لتسهيل عمل وهجمات المستوطنين على البلدات والقرى والمناطق الفلسطينية. هناك تقاسم أدوار واضح بين المؤسسة الإسرائيلية الرسمية والحركات الاستيطانية، وتنسيق واضح والعمل حسب مخطط واضح أيضا، الهدف يعني متشابه. هناك تبني كامل الآن لهذه الحكومة للمشروع الاستيطاني المسياني المتطرف، وهم جزء من الحكومة يعني المستوطنين الآن جزء من الحكومة الإسرائيلية، وحددون السياسة تجاه الاستيطان وتجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
4: دكتور مطانس، نعم قد يكون دورا متكاملا، ولم تعد الحكومة بحاجة إلى توزيع الأدوار بينها وبين المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ماذا عن الجيش؟ ماذا عن الشباك؟ هذه مؤسسات دأبت تاريخيا إلى التحذير من أن الوضع قد ينفجر في الضفة الغربية، أين صوتها الآن؟
5: صحيح، يعني رئيس الشباك المخابرات الإسرائيلية الداخلية الأسبق بار كان يحذر من أنه أعمال المستوطنين الإرهابية قد تدفع إلى تفجير في الضفة الغربية. المؤسسة العسكرية أيضا كانت تحذر من ذلك، يعني أبان ترأس الرئيس الأركان الأسبق، لأن المؤسسة العسكرية ترى أن التفجير يمكن أن يعني يستنزف أكثر موارد الجيش الإسرائيلي وإمكانيات وطاقات الجيش الإسرائيلي الموزع الآن في 4 جبهات. يعني جبهة غزة ما زالت مفتوحة، الاحتلال في جنوب لبنان ما زال قائم والجيش متواجد هناك، هناك احتلال في جنوب سوريا. كانوا يحذرون دائما من يعني الخشية أنه عدم قدرة الجيش من التعامل مع هذه الجبهات في آن اثنين واحد، ولكن بعد تبدل القيادات في الشباك وفي الجيش الإسرائيلي على ما يبدو صحيح أنه الجيش لا يعني يحبذ عدم الوصول إلى تفجير كامل في الضفة الغربية، لأنه يعرف أنه سيحتاج إلى تجنيد قوات واستنزاف، ولكن لا يأخذ لغاية الآن موقف واضح ويحذر بشكل علني. كان هناك اليوم بعض التسريبات من الجيش يحذر من أنه سيضطر إلى تجنيد قوات احتياط، ولكن لا يوجد موقف واضح ضد هذه العمليات لغاية الآن، بل دعم ويوفر الحماية أيضا إلى قطعان المستوطنين.
4: جزيل الشكر لك دكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا. قالت وزارة الداخلية في غزة إن قوات الاحتلال اغتالت مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وضابطا آخر بعد قصف مركبتهما جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
6: هنا جنوب مدينة دير البلح، الطائرات الحربية الإسرائيلية المسيرة أغارت على سيارة مدنية بأكثر من صاروخ، وهذا أدى إلى تدمير السيارة بشكل مباشر واحتراقها وانتشال اثنين من الشهداء. الغارة الإسرائيلية وقد نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على هذا الطريق الرئيسي الواصل ما بين وسط القطاع وجنوب القطاع، أدى إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم من المدنيين في الوقت الحالي. والشارع وقت الغارة الإسرائيلية كانت ذروة الحركة للمواطنين، إلا أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين على هذه السيارة بشكل مباشر، تم انتشال الشهداء، ولكن الناس هنا يحاولون تفقد السيارة وانتشال مزيد من أشلاء الشهداء التي تحولت إلى أشلاء متناثرة في المرحلة الحالية نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هي غارات جوية إسرائيلية متواصلة على القطاع وازدادت وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية. الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت خيام تأوي نازحين وتجمعات للمواطنين بالإضافة للسيارات المدنية وأيضا شقق سكنية، وهذا أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى في الوقت الحالي مع استمرار تحليق جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في الأجواء. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح وسط القطاع.
4: والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي.
7: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني، ونبدأ ببيان للجيش اللبناني اتهم فيها قوات الاحتلال بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إنها تواصل إطلاق النار قرب نقاط الجيش في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية. وأضاف الجيش أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل استكمال انتشار الجيش ويمنع عودة الأهالي وإرساء الاستقرار في الجنوب، هذا في وقت يتواصل فيه دخول أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم لليوم الثالث على التوالي لتفقد ممتلكاتهم ومعاينة الأضرار التي لحقت بها نتيجة القصف الإسرائيلي. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، ما أبرز ما جاء في بيان الجيش وما سياق هذا البيان؟
8: لا مبالغة في القول روعة أن بيان الجيش اللبناني اليوم هو شديد الوضوح، ويمكن وصفه بالبيان الصارم الذي يحمل مجموعة من الرسائل ليس فقط باتجاه الداخل اللبناني ولكن أيضا باتجاه الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي الذي يرعى مسألة اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، خصوصا أن الرئيس اللبناني خلال زيارته الأخيرة لواشنطن وأثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بجهود الجيش اللبناني ووصفه بالعمود الفقري للاستقرار في لبنان والذي يساعد على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في حقيقة الأمر ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجيش اللبناني عن انتهاكات الجانب الإسرائيلي في المناطق الجنوبية ويبرز ويفند هذه الانتهاكات. اليوم أيضا يتحدث الجيش اللبناني عن استمرار عمليات تفخيخ ونسف المنازل والمباني والمنشآت، عن القصف المدفعي المستمر من جانب القوات الإسرائيلية وتحديدا باتجاه المناطق الواقعة في قضاء النبطية، وعن إطلاق نار باتجاه محيط تموضع الجيش اللبناني أكان في كفر تبنيت أو النبطية الفوقة أو زوتر الغربية. والأهم في هذا البيان هو التحذير الذي أطلقه الجيش اللبناني كما ذكرتي بأن استمرار هذه الخروقات يعرقل انتشار الجيش اللبناني ويعرقل عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى المناطق التي تقع ضمن اتفاق الإطار أو التي تسمى بالمناطق التجريبية. وأبرزها أبرزها طبعا زوتر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية وعاد إليها أهلها على دفعات أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم نظمت جولة إعلامية داخل هذه البلدة برفقة

0: الجزيرة من بيروت، عطفا على ما ذكرته عن الجولة الإعلامية التي نظمها الجيش لوسائل الإعلام في زوطر الغربية. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت إلى زوطر الغربية وعاينت الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي هناك، نتابع التقرير.
1: نقف الآن في وسط بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف. عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
0: ومعنا هنا في استوديو التغطية يوسف دياب وفيصل عبد الساتر، الكاتبان الصحفيان والمحللان السياسيان، أهلا بكما. أبدأ معك سيد يوسف دياب، كيف نقرأ بيان الجيش اللبناني اليوم؟
2: تحياتي روعة لك والأستاذ فيصل والمشاهدين. طبعا هو جرس انذار من قبل الجيش اللبناني وتحذير على أن الإسرائيلي لا يطبق موجبات المنطقة التجريبية الأولى، بمعنى أنه لا يمكن اليوم أن يكون الجيش اللبناني تحت التهديد الإسرائيلي ولا أيضا الأهالي العائدون إلى منازلهم وقراهم. وهذا يدلل على أن الإسرائيلي حتى الآن هو غير جاد في تطبيق المرحلة التجريبية الأولى. الإسرائيلي يحاول أن يلعب أولا على عامل الوقت، وثانيا على العامل النفسي، أولا للجيش اللبناني وثانيا للأهالي العائدون إلى قراهم ومناطقهم. وهذا ليس غريبا على الجيش الإسرائيلي. الجيش اللبناني، الناس، الدولة اللبنانية تنظر إلى إسرائيل على أنها دولة عدوة، وتنظر إلى الجيش الإسرائيلي على أنه مستمر في انتهاك السيادة اللبنانية، وأيضا انتهاك موجبات المناطق التجريبية التي هي ترجمة عملية لورقة الإطار أو اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أنا بتقديري يتطلب تدخلا سريعا من الولايات المتحدة الأمريكية لتلجم إسرائيل وتعيد الأمور إلى ما إلى جادة الصواب بما خص تطبيق المرحلة الأولى من المنطقة التجريبية. ما تذهب إليه إسرائيل اعتقادي، وهذا ما ألمح إليه الجيش اللبناني، وكأنه محاولة لإعاقة المرحلة الثانية التي يفترض أن تحدد خلال جولة التفاوض السابعة المفترض أن تعقد في الرابع من أغسطس المقبل في روما. هذا تحدي للإدارة الأمريكية التي ترعى المفاوضات وترعى أيضا عملية انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.
0: سيد فيصل عبد الساتر، هل بيان الجيش يحمل فقط رسائل لإسرائيل أم للوسيط أم للداخل اللبناني أيضا؟
3: تحياتي لك والأستاذ يوسف ولكل المشاهدين. بطبيعة الحال لم يفاجئنا بيان الجيش اللبناني، ونحن الذين يعني كلبنانيين خبرنا هذا العدو الإسرائيلي أنه لا عهد له ولا

0: ميثاق ولا يمكن أن يلتزم بأي اتفاق، وهذا برسم السلطة السياسية التي ذهبت إلى التفاؤل بأن اتفاق الإطار ممكن أن يضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر. هذا الأمر لا يشكل تحديا لأمريكا فحسب، بل هذا يشكل تحديا للسلطة اللبنانية التي قالت أن ليس هناك من وسيلة لديها إلا الدفاع عن اتفاق الإطار. وكلنا يعلم أن الرفض الاستباقي لهذا الاتفاق كان مؤداه أن نصل إلى مثل هذا الأمر. إذا كنا نتحدث عن منطقة تجريبية أولى وهي بلدة واحدة أو بلدتين أو ثلاث بلدات، ويحتاج هذا الأمر إلى كل هذا الشطط وإلى كل هذا العدوان المتمادي، كيف يعني ونحن نتحدث الآن عن باقي مسار هذا الاتفاق، إلى أين ممكن أن يأخذنا وإلى أي مدى زمني ممكن أن ينتظر الناس، في حين أن العدو الإسرائيلي بالمناسبة الآن يقوم بأكبر جريمة بتاريخ البشرية والإنسانية في آن معا، فهو الآن يجرف مقبرة بنت جبيل المدينة الأكبر في محافظة النبطية بعد يعني مدينة النبطية، وهذا برسم العالم كله. العالم كله الآن يتفرج على ما يقوم به الإسرائيلي ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. وبالأمس وزير الثقافة اللبناني انتزع أيضا يعني نقطة مهمة في الاجتماع المخصص للأونسكو، حيث صنفت بعض القلعات الجنوبية على تصنيف الآثار العالمي، وبالتالي الإسرائيلي الآن يعيس فسادا بمثل هذه البلد بمثل هذه القلاع التاريخية في لبنان. إذا الإسرائيلي لا يأبه لشيء، ونحن نعلم أن نتنياهو يعني غدا سيكون في واشنطن، سيجتمع بترامب وسيشارك في تأبين صديق إسرائيل ليدزي جراهام، والواضح أن الأمور تسير وفقا لما يريده نتنياهو وليس وفقا لما يريده الرئيس اللبناني الذي ذهب إلى توقيع اتفاق الإطار.
1: سيد يوسف دياب، نحن اليوم بعد شهر، نقف بعد شهر من توقيع اتفاق الإطار، وما يقرب أسبوع على بدء تنفيذ المناطق التجريبية. ما هي الأسلحة التفاوضية التي يجب أن يتسلح بها لبنان للجولة السابعة؟
2: أعتقد أن أهم سلاح هو أن يتمسك لبنان بالمسار السياسي، وهذا لا يعني تنازل ولا خضوع للإرادة الإسرائيلية. اليوم نحن نشاهد أستاذة روعة قمة التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن كل طرف يقول أنه متمسك بمذكرة التفاهم وهو مستعد للعودة إلى المفاوضات. وبالتالي ما هو المطلوب من لبنان؟ هل المطلوب أن تكون ورقته فقط المواجهة مع إسرائيل، وماذا بعد المواجهة؟ هل نذهب إلى مزيد من الاحتلال، مزيد من القتل، مزيد من التهجير للبنانيين؟ صحيح أن اليوم ورقة الإطار هي ليست مثاليا، لكن علينا أن نرى ما هي الظروف التي أوصلت الدولة اللبنانية إلى المفاوضات مع الإسرائيلي وإلى يعني القبول بورقة يعني لم تكن هي كل مطالب اللبنانيين ولا كل مطلب الدولة اللبنانية. لكن علينا أن ننظر إلى إيجابية مهمة، وأن هذه الورقة أو هذا الاتفاق الإطار أرسى ولو حد أدنى من الهدوء ومن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. صحيح إسرائيل تستمر في التجريف وتستمر في يعني تفجير الأنفاق العائدة لحزب الله، هذا معروف بالنسبة للإسرائيل، لكن هو أفضل من أن تعود العمليات العسكرية ويعود قصف بيروت والضاحية ومزيد من التهجير للبنانيين.
1: السيد فيصل عبد الساتر، تقريبا 60% من النازحين عادوا إلى قراهم في جنوب لبنان، هل ما زال ما يجري على الأرض في الجنوب يفسح المجال لحزب الله أن ينظر ببعض الإيجابية لاتفاق الإطار؟
0: يعني حزب الله ليس المطلوب منه الآن أن يبارك اتفاقا، هو يعرف تماما أنه ليس لمصلحة لبنان، وأنه يعرف تماما أن الظروف التي أملت على الدولة اللبنانية إنما هي ظروف غير مبررة على الإطلاق، والسلطة اللبنانية هي التي أعطت هذه الورقة للإسرائيلي. هذه هي وجهة نظر حزب الله التي لن تتغير، لكن حزب الله الآن لن يذهب في إطلاق النار في عملية يعني انقلابية على هذا الأمر، لكنه هو الآن يراقب ويترقب ويضع الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية أمام مسؤولياتها. يعني عندما يقول الرئيس اللبناني أن الرئيس الأمريكي صديق للبنان وسيعمل لأجل مصلحة لبنان، أي عليه أن يقدم الآن هذه الدلائل وهذه الشواهد الآن من أن هذا الأمر لا يعدو كونه تصريحات للإعلام وليس فيها أي شيء على أرض الواقع. وبالتالي الأمور مرهونة الآن باللحظات، الاتفاقيات لا يمكن أن تكون لمصلحة طرف واحد. الاتفاقية يجب أن يرعى فيها مصالح الطرفين. إذا لم يكن هناك مصلحة للبنان فما مبرر التمسك بهذا الاتفاق الذي سيمد أزمة الاحتلال أو أمد الاحتلال إلى أجل لا يعرفه أحد؟
1: شكرا لك سيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. نعود إلى الزميلة منى العمري في استوديو الدوحة. إليك منى.
3: جزيل الشكر لك روعة. وإلى سوريا، وفي تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وأشار إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. وأكد الرئيس السوري أن بلاده تعمل للوصول لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأن الاتفاق سيمهد إذا نجح لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان السوري المحتل. كما قال الرئيس السوري في تصريحاته للجزيرة إن هناك بطئا في تنفيذ الاتفاق مع قسد، لكنهم لا يزالون يعولون على الاتفاق. معنا من دمشق الباحث السياسي مصطفى النعيمي. أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى. إذن ما دلالات تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن معالجة الأزمة في لبنان لا تقتصر على المسألة الأمنية وإنما تحتاج إلى حل شامل؟
4: تحياتي لك سيدتي، تحياتي للسادة مشاهدي قناة الجزيرة الكرام. طبعا الرؤية السورية تتمثل في تحييد الدم العربي عن أي اشتباك يحصل أو ربما قد يحصل، فبالتالي اتخاذ هكذا إجراءات تأتي في سياق تعزيز دور الدولة اللبنانية على حساب إنهاء يعني جماعات ما دون الدولة، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مشتركة وتحييد لبنان عن أي استثمار خارجي سواء كان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى من قبل الجانب الآخر وهو المدعوم من إيران، وهنا أتحدث عن حزب الله. فبالتالي سحب الذرائع هو جزء من العملية التي ستكون توافقية في الداخل اللبناني وتدعم عربيا إقليميا دوليا، وأعتقد هذا المسار هو المسار الأسلم للبنان، وربما هنالك الكثير من المؤشرات حول ذلك. يعني نتحدث اليوم عن أهمية هذا اللقاء طبعا وهذه التصريحات بالتزامن مع المتغيرات المحلية الإقليمية الدولية، طبيعة التوغلات الإسرائيلية، وجود قوات أممية أو العودة إلى مسألة يعني وجود صيغ مشتركة من أجل عودة قوات الأندوف أو غيرها من أجل إنهاء كافة التهديدات عن المنطقة العربية لا سيما في الجنوب اللبناني وكذلك أيضا في الجنوب السوري.
3: نعم سيد مصطفى، أيضا أسأل يعني ما الرسالة السياسية التي أراد الرئيس الشرع إيصالها عندما يقول بأن بلاده يعني لا تريد الصدام مع إسرائيل أو تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، وأن هنالك عمل جار للوصول إلى اتفاق بمشاركة مجموعة من الدول؟
4: نعم أنا أعتقد الرؤية السورية تتمثل بضرورة تصفير حالة العداء مع المنظومة الدولية بداية، ومن ثم نتحدث عن ترتيب الأولويات. أولويات الدولة السورية هي الالتفات إلى البناء الداخلي، ومن ثم نتحدث عن العلاقات الإقليمية الوازنة وصولا إلى العلاقات الدولية الوازنة، وعلى رأس هرم السلطة العلاقات التي تبنى من خلال القيادة السورية، وهذا ما يتحدث عنه السيد أحمد الشرع مع الولايات المتحدة أو حتى مع الدول الفاعلة على مستوى مجلس الأمن. لاحظنا الزيارة اليوم التي كانت أو البارحة عفوا التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش، وبالتالي هنالك تعزيز لدور سوريا ضمن سوريا وضمن الإقليم لتهديد كافة لمنع تهديد الجانب الإسرائيلي للعمق السوري. وبنفس التوقيت نتحدث عن إمكانية عودة القوات الأممية أو قوات فضل الاشتباك بموجب اتفاقية العام 1974 والتأكيد على أحقية سوريا في الجولان المحتل. وأعتقد بأن مسار التصعيد سواء كان عسكريا أو أمنيا أو غير ذلك لا أعتقد بأنه من مصلحة الدولة السورية في هذه المرحلة بالتحديد، نظرا لأن المنطقة أصبحت على صفيح ساخن، وليس من مصلحة سوريا أن تنخرط ضمن هذه المعادلات الاشتباك الدولية طبعا بشكل عام.
3: تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قضايا داخلية في سوريا وإلى قضايا إقليمية أيضا وإلى تموضع سوريا في المنطقة، يعني برأيك ما هي أولويات السياسة الخارجية للدولة السورية مما لمسته من تصريحات الرئيس أحمد الشرع؟
4: نعم، أنا أعتقد أهم تلك الأولويات التي تحدث عنها السيد أحمد الشرح هي العلاقة مع قسد وآلية إنهاء هذا الملف يعني العالق حتى هذه اللحظة، وإمكانية استكمال هذا المشروع وهو سيطرة الدولة السورية على كامل المناطق التي تسيطر عليها قسد، إضافة إلى محافظة

0: سويداء التي ما زالت حتى هذه اللحظة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، ولكن عملية التفاهمات ستكون عبر الأطر السياسية. إضافة لكل ذلك نتحدث عن التوغلات الإسرائيلية، فبالتالي الملف الداخلي هو أولوية لدى القيادة السورية، لكن من خلال بناء شراكات قوية مع المنظومة الدولية من الممكن تحقيق ذلك، وذلك من أجل استثمار الجهود الدولية للضغط على المحاور التي يتم دعمها أو بؤر التوتر التي يتم دعمها، وذلك من أجل تحييد الدم السوري عن هذه الاشتباكات أو هذه المناكفات. دعيني أتحدث بكل وضوح، والذي يستثمر فيها في الغالب العنصر الخارجي من سوريا.
1: جزيل الشكر لك الباحث السياسي مصطفى النعيمي، كنت معنا من دمشق، جزيل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة مع زميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: شكرا لك منى. ملفات عدة ضمن تغطيتنا المستمرة، وفي ساعة إخبارية جديدة هذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان، حيث نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر قوله إن ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران بالمضيق. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. من جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران الجمعة والسبت، وإنه تم تبادل وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. أيضا في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية. وقالت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس وأغلقت الحواجز العسكرية التي تطوق رام الله والبيرة وسط الضفة، كما اعتدى مستوطنون على سيارات فلسطينيين على مدخل بلدة سلواد وأضرموا النار في آليات ومعدات ثقيلة قرب قرية المغير. من ناحيتها، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن جريمة حرق المساجد تجاوزت السلوك الفردي لتأخذ شكلا منهجيا بحماية قوات الاحتلال. في لبنان، قال الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية والقصف والتمشيط بعدة مناطق جنوبية. وفي تصريحات الجزيرة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما نور الدين. أبدأ معك، وفيما يتعلق بشيء من التهدئة في هذين اليومين، كيف يبدو حتى الآن أفق الدبلوماسية؟
3: ميادة، بكل تأكيد ما نشهده الآن هو تهدئة من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وربما فهمنا من ما صدره الحرس الثوري من بيان أمس حينما قال بأن ما يقوم به الحرس هو رد فعل على الهجمات الأمريكية وليس بالحرب. إذن نحن عمليا يمكن القول بأننا أمام تهدئة أو وقف لإطلاق النار غير معلن ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، والسؤال لماذا هذه التهدئة وفي هذا التوقيت بالذات؟ هنا الجواب واضح على أن هناك مسار دبلوماسي فتح الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على مستويات متعددة، سواء بوصول الوفد العماني إلى العاصمة الإيرانية طهران ومكوثه هنا لمدة يومين ولقائه المسؤولين الإيرانيين. كان محور اللقاء حول مضيق هرمز، كان هناك لقاء ربما كان صعبا نوعا ما، سجل بعد التقدم لكنه كان صعب بشكل كبير جدا. الخارجية قالت بأن اللجان التقنية تواصل تنسيقها، لكن ما هو أهم من ذلك وهو ما يدور في الخفايا وفي كواليس الدبلوماسية والمفاوضات التي تخوضها الأطراف بالوسطاء التقليديين، نتحدث عن دولة قطر وعن باكستان، وكذلك عن دخول وسطاء دوليين، خاصة أن بعض المعلومات تشير على أن الجانب الصيني يوجد الآن ضمن هذه الدائرة المتحركة للمفاوضات، وأن هناك

0: إيرانيا يوجد الآن بالعاصمة الصينية بيجين ربما للتفاوض مع الصينيين. إذن هناك حراك دبلوماسي الهدف منه هو التوصل إلى اتفاق. ما نسمعه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، رغم أن لهجة التصعيد تراجعت، رغم أن العمليات العسكرية تراجعت، لكن أفق الدبلوماسية بدأت أسمه تزداد بشكل كبير جدا، وبدأ نوعا ما صوت الدبلوماسية يعلو على صوت أي مواجهة مقبلة. وهناك تفاؤل كبير بأن يتمكن الوسطاء الأصليين والفاعلين، نتحدث عن الوسطاء التقليديين، من أجل خفض الهوة القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الحديث ربما، وكما أشرنا، أن هناك نوعا ما وقف لإطلاق النار غير معلن، ربما هذه هي الصيغة التي قد توصل إليها الوسطاء مع طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل فسح المجال للمفاوضات، وهي البديل عما كان طرح في السابق، عن ما اصطلح عليه بمدة 10 أيام للمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الطرفين الآن اختارا عبر الوسطاء ألا يتم أن لا تكون المسألة رسمية أو معلنة، وأن يكون ذلك غير معلن، وهو ما نشهده على الساحة العملية. لا هجمات إيرانية ولا استهداف للسفن، ولا هجمات أمريكية ولا استهداف للمناطق، بمعنى أن الطرفين الآن يفسحان المجال للدبلوماسية. ماذا يبحث الآن؟ الموضوع الأساسي الذي يبحث الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين هو كيفية العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها. الجانب الإيراني هنا يقول بأنه لا مجال للبحث في اتفاقية أخرى، في مذكرة أخرى. الأساس أن مذكرة التفاهم موجودة، أن هناك نقاط واضحة في المذكرة 14 بندا تم تطبيقها لمرحلة ما، توقف التطبيق بسبب موجة الجديدة من المواجهات ما بين الطرفين. الآن الظروف مهيئة ربما للعودة إلى هذه المذكرة. هناك عنصر أساسي ومهم الذي يعرقل العودة، وهي قضية الاتفاق حول مصير مضيق هرمز. يبدو أن هناك فكرة ما تدرس الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء، وخاصة مع دخول الصين في هذا المجال، وهي إيجاد صيغة ما ترضي الجانبين الإيراني والأمريكي وكذلك العماني. الحوار العماني ضمن هذا السياق، لكن الأهم من ذلك هو البحث عن المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق. ما يتم بحثه الآن ربما هو خارج النمط التقليدي، ربما قد لا يتم الحديث في المستقبل عن مسار شمالي أو مسار جنوبي، ربما سيتم الحديث عن مسار دولي، وهو المسار التقليدي لمضيق هرمز بحضور إيراني، ربما قد يكون ذلك واضحا. الآن ما يتم الآن هو بحث هذه النقاط، النقطة التي يتم بحثها بشكل كبير جدا، وهي البند الخامس من مذكرة التفاهم، كيفية حل مضيق هرمز. يبدو أن هناك أفكار تدرس الآن. والنقطة الثانية وهي العودة بشكل كامل إلى تطبيق مذكرة التفاهم. ما يمكن قوله أن هناك تفاؤل كبير الآن يحكم هذه الأجواء، بل حتى هناك من هو أكثر تفاؤلا، ربما يتحدث عن بداية الأسبوع أو نهاية الأسبوع سيكون هو نهاية الإعلان عن توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكما تقول المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، إذا لم يحدث أي طارئ ربما يؤثر على مسار المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أحمد الرهيد، الهدنة وإن كانت ليست معلنة بشكل رسمي في إطار تهدئة، وكذلك أيضا الذهاب إلى طاولة مفاوضات، هل هذا هو ما تريده الإدارة الأمريكية حاليا؟
2: نعم يادة، بحسب تأكيدات صدرت قبل قليل عن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولدز في مقابلة مع فوكس نيوز، يقول إن الرئيس ترامب يفسح المجال للدبلوماسية، وبالتالي هذا تأكيد حتى الآن من قبل أحد المقربين من ترامب بأن هذه الهدنة غير المعلنة هي لإفساح المجال لهذه المفاوضات التي تتم بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. وذلك أيضا أكده مسؤولون أمريكيون آخرون لوسائل إعلام أمريكية خلال اليومين الماضيين. ولكن من المهم الإشارة أيضا أن ذات السفير أشار إلى أن ترامب على طاولته كافة الخيارات، خيار التصعيد العسكري وكذلك خيار المضي في المسار الدبلوماسي، وشدد على أن وزير الحرب الذي تحدث إليه قال أن بيت هاكسيث أبلغه بأنهم مستعدون لخيار التصعيد في حال قرر الرئيس ترامب ذلك. هذه التصريحات وردت لي التو عبر قناة فوكس نيوز. هو أيضا علق في الحقيقة على مقال نيويورك تايمز الذي نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين المخاوف المرتبطة من تداعيات الحرب وتأثيراتها على مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر، وتحديدا من الصواريخ الاعتراضية في حال توسع هذا الصراع. يقول هذا السفير إن الصحيفة جانبت الصواب في هذا التقرير، وإن الجيش الأمريكي لديه كل ما يحتاجه لخوض هذه

0: المعركة على حد تعبيره. وبالتالي فيبقى هنا في واشنطن حالة يمكن وصفها بحالة الانقسام، وكان قد عبر عنها في وقت سابق جادي فانس الذي قال إن الصقور في هذه المدينة في بعض الأحيان يقدمون حلولا غير واقعية ويطالبون باستمرار هذه الضربات دون أفق واضح، وهو يعتقد بأن المسار التفاوضي في النهاية سيلجأ إليه الجميع، وإن مضيق هرمز تحديدا لا يمكن أن يحل بالخيار العسكري وحده. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يضع هذه الضربات العسكرية التي استمرت ل13 يوما في الأيام الماضية في سياق الضغط الذي تمارسه واشنطن على طهران بهدف تقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. ذات السفير قبل قليل مايك وولز يقول إن إيران بمرور الوقت ستفقد ورقة مضيق هرمز، لأن الدول في المنطقة ستعتمد على خطوط الأنابيب البعيدة عن مضيق هرمز بمرور الوقت، وهو يتوقع أنه في المستقبل نحو 15 مليون برميل من النفط سيتم نقلها عبر الأنابيب البعيدة عن مضيق هرمز، وأشار إلى الاتفاق بين العراق وسوريا. وبالتالي فالحسابات معقدة هنا في واشنطن بين المضي في خيار التصعيد في الوقت الراهن، لا سيما وأن لديه انعكاسات عالمية وانعكاسات داخلية هنا أيضا في الولايات المتحدة. الأصوات المنتقدة لهذه الحرب ما تزال عالية، خاصة من قبل الديمقراطيين الذين أيضا تحالف معهم في الفترة الأخيرة عدد من الجمهوريين الذين يتخوفون من فقدان الأغلبية في الكونغرس في الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر. المهم الآن هنا في واشنطن وينظر إليه باهتمام كبير هو هذه المفاوضات التي تجري بين عمان وإيران، ولكنها على وقع تهديد من قبل الرئيس ترامب الذي قال في آخر تصريحاته لقناة فرنسية إنه في حال لم تحصل واشنطن على 100% مما تريد فإنه سيصعد من هذه العمليات العسكرية. وهناك الترقب أيضا لهذه الزيارة، بنيامين نتنياهو سيكون هنا في واشنطن يوم غد، وسيلتقي الرئيس ترامب يوم الثلاثاء بحسب التقارير. هذا اللقاء ينظر إليه بأهمية كبيرة، لا سيما بعد التعزيزات العسكرية التي أيضا كان قد أكدها قبل قليل هذا السفير مايك وولز بأن تعزيزات قد وصلت بالفعل إلى المنطقة للجيش، طائرات التزود بالوقود كما نقلت التقارير في الأيام الماضية قد وصلت أيضا إلى المنطقة، لا سيما وأن ترامب على طاولته كما يقول مسؤولون أمريكيون خطة التصعيد، ضرب منشآت الطاقة وكذلك الجسور في إيران. ولكن ما تزال هذه الخطة هي يلوح بها ترامب في حال لم يحصل على ما يريد في طاولة المفاوضات، وهو يعتقد أن هناك إمكانية لتجنب هذا التصعيد في حال أبدأ الإيرانيون استعدادا على حد تعبيره.
1: من واشنطن أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور سليم زخور، وهذه التهدئة الحالية أي مؤشرات تعكس؟
2: في الواقع هذه التهدئة قد تخيف أكثر من أن نكون متفائلين. يعني صحيح أن لا يوجد عمليات قتالية، ولكن أيضا لا يوجد شيء جدي فعلي يؤشر إلى هناك إمكانية للعبور إلى المساحة الإيجابية أن التفاوض سيؤدي إلى نتيجة أقله حتى هذه الساعات، رغم أن الموقف الإيراني من المحادثات العمانية الإيرانية أنه إيجابي، ولكن المواقف الإيرانية كانت دائما تعبر خاصة في المحادثات العمانية الإيرانية على أنها إيجابية وعلى أن هناك تناغم وعلى أن هناك، وكانت دائما تأتي المواقف العمانية مغايرة حتى لا نقول معاكسة من خلال التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم الموافقة على رسوم في المضيق. الآن يجب أن ننتظر الموقف العماني لنتبين هل فعلا الأمور تذهب إلى ناحية إيجابية، لأن الاتفاق الإيراني العماني في حال حصل هو كان أحد الصيغ التي كنا نتحدث عنها في الماضي في الأيام الماضية، أنه أحد الصيغ التي يمكن أن تشكل مخرجا في المسار التفاوضي، لأن هذا الاتفاق وكأنه يعيد تفسير البند رقم 5 من مذكرة التفاهم بشكل عملي وتنفيذي. ما هي المسارات التي ستكون في مضيق هرمز؟ من سيدير هذه؟ كيف ستتم الإدارة؟ هل هي إدارة مشتركة أم هي سيطرة إيرانية بالتنسيق مع سلطنة عمان؟ أعتقد أن الساعات المقبلة هي ساعات قد تكون إلى حد ما حاسمة. هل هي عودة إلى الأعمال القتالية بالحد التي كانت به، أو هي عمليات أعلى، أو فعلا هذه الإيجابية في التفاوض ممكن أن تصل إلى نتيجة.
1: سأعود لهذه النقطة تحديدا بالنظر لما قاله أو قالته وزارة الخارجية الإيرانية بأن هناك دراسة لوجهات نظر آليات إدارة المرور في المضيق مع مراعاة حقوق الدولتين الساحليتين، وهذه نقطة نقف عندها معك دكتور سليم، ولكن أيضا أشرك ضيفي وأبدأ معك سيد بول ديفيس. هل الوقت الآن هو الأنسب بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة لطاولة المفاوضات، سواء بالنظر للعوامل الداخلية أو أيضا العوامل الخارجية؟
3: لقد آن الأوان للعودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه يجب العودة بدون أن تكون هناك أي مخاوف خارجية أو داخلية. وما بدأ هذه النشاطات العسكرية الأمريكية هو هجوم إيران على السفن في مضيق هرمز، والذي يبدو أنه انتهى الآن، ولذلك نحن الآن نتطلع إلى العودة إلى النقاشات المتعلقة بالقضايا الملحة التي يجب نقاشها، ويمكن النقاش بشأن المادة الخامسة الواردة في مذكرة التفاهم. ولكن في حقيقة الأمر نحن نتطلع الآن إلى معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار، والذي يجعل المضيق معبرا مائيا دوليا ينبغي أن يكون هناك حرية للملاحة فيه. إذن هذا ما نتطلع إليه الآن، وعندما يتم تأمين العودة إلى المفاوضات فلن يكون هناك مشكلة في بحث القضايا لاحقا.
1: واصل معك سيد بول في توضيح الفكرة التي طرحتها، ما الذي حيده لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عوامل داخلية وخارجية من خلال هذا التصعيد العسكري حتى فتح الباب نحو الدبلوماسية؟
3: على الأرجح التحركات العسكرية أعادت فتح الباب من أجل الدبلوماسية، وهو ليس قلقا داخليا أو خارجيا بشأن أي تداعيات، والهدف كان أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، ويبدو أننا في هذا الموقف الآن، ولهذا السبب الأعمال العسكرية تم تعليقها في الوقت الحاضر.
1: أيضا سيد داريني، بالنسبة للجانب الإيراني، ما الذي يجعل الوقت هو الأنسب لخوض مباحثات ومفاوضات جديدة مع الجانب الأمريكي، وما المنطلقات؟
3: الإيرانيون مقتنعون تماما بأنه لا يمكن أن يحل السلام ولا أن تكون هناك اتفاقية سلام مع نظام ترامب، لأنه لم يلتزم بتعهداته. في كل مرة يصل سعر برميل النفط $100، نسمع أن ترامب يدعو للمفاوضات. لماذا؟ فقط لإبقاء أسعار النفط متدنية. هذا لا ينجح ولا يعمل مع إيران. فالمفاوضات الثنائية بين إيران وعمان هي قصة مختلفة. إيران الآن تريد السير في المحادثات الثنائية مع عمان بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، سواء كانت هناك مفاوضات إيرانية مع الولايات المتحدة أم لا. إذن فهذا المسار واعد، ولكن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس كذلك. إيران تركز على زيادة الكلفة على الولايات المتحدة لإقناع ترامب بإنهاء الحرب والخروج.
1: ولذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أي اتفاق بين إيران وعمان يجب أن يلبي 100% ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية.
3: أي اتفاقية بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز هي قرار يتخذ بين إيران وعمان، هذان البلدان الساحليان على مضيق هرمز، والولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الشأن. فإيران لا تعطي الولايات المتحدة أي حق في مضيق هرمز على الإطلاق، لذلك إيران كانت منفتحة للمفاوضات مع عمان.

0: وهي تفضل اتفاقية مشتركة مع عمان في هذه المرحلة، ولكن ليس مع الولايات المتحدة. ما حدث في الساعات الماضية هو أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري. هذا حادث حذرت منه إيران في السابق. إذن فأي نفط يمر في المنطقة ليس آمنا، حتى فيما يتعلق بالقانون الدولي. إن كان هناك سفينة محايدة تعبر معبرا مائيا لم توافق عليه الدولة الساحلية، أو أنه يسهم بجهود حربية تخدم أحد طرفي الحرب، فهو هدف مشروع. إذن فمن أجل السلامة يجب أن يعبروا عبر معابر وكوريدورات آمنة وسليمة وليس العكس.
1: دكتور سليم، النقطة التي أشرت لك بخصوصها والمتعلقة بأنه تم تبادل وجهات النظر حول آليات إدارة المرور عبر مضيق هرمز، ولكن بما يراعي حقوق تحديدا الدولتين الساحليتين، ما الذي يلتقط من هذه العبارة؟
2: يعني في البداية يجب أن نتأكد فعلا إذا كان ما يبحث هو إدارة المرور، لأنه أعتقد أن الإشكالية الأساسية أو الصراع الأساسي في هذا الموضوع هو بين عبارتين أو مفهومين، هي الإرادة والإدارة. بمعنى، هل هي فرض إرادة واحدة على المضيق، بمعنى فرض سيادة واحدة على المضيق، أم هي إدارة مشتركة على المضيق؟ إذا كانت هي إدارة مشتركة يمكن الأمور أن تكون إيجابية، ويمكن الوصول إلى حل في هذا الموضوع، لأن حسب القانون الدولي الدول المشاطئة يمكن أن يكون لها إدارة، ولكن حتى الإدارة تخضع لمعايير محددة، بمعنى هي تنظيم حركة المرور وليس التحكم بالمعنى إقفال وفتح المرور عبر المضيق، بمعنى تنظيم حركة الملاحة من أجل السلامة العامة، تنظيم الأمور البيئية، وحتى موضوع الرسوم من الممكن أن يكون هناك رسوم خدمات وممكن أن تكون طوعية. يعني الموضوع ليس دائما نقول ليس في ما يمكن إخراجه، هو في ما نريد إخراجه، بمعنى خاصة الجانب الآن ما يطرح الجانب الإيراني والجانب العماني. من الواضح أن خلال الفترة الماضية لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذهب العمانيون إلى المسار الجنوبي، وكان من ما فهم على أنه نوع من الاتفاق مع الجانب الإيراني، لأنه من غير الممكن أن يكون خلال يومين الوفد الإيراني في سلطنة عمان واليوم التالي سلطنة عمان تقوم بفتح المسار الجنوبي، من غير يعني مفهوم أن لا يكون هذا بالتنسيق مع الجانب الإيراني، أقله مع الجانب الذي يفاوض في إيران. من الممكن أن يكون هناك إشكالية في الداخل الإيراني غير راضين عن ما تم. الآن هناك مسعى لحل هذا الموضوع، ولكن دائما أقول نعود إلى هل هي فعلا إدارة المرور أو أكثر من ذلك. ما أفصح عنه الجانب الإيراني خلال الأسابيع الماضية على أن هناك نية أو هناك هدف، بمعنى إحكام السيطرة على أنه جزء من الأصول السيادية الإيرانية من أجل فرض الشروط في ملفات أخرى ومن أجل التحكم في المنطقة، وهو ما رفض على مستوى المنطقة بشكل كامل.
1: الجزئية الأخرى، الحديث عن حقوق الدولتين الساحليتين، هذا يعني أنه كما تريد إيران الاعتراف بحقها يجب أن تعترف بحق عمان كذلك في استخدام الممر الجنوبي.
2: صحيح، هذا في المنطق العام. يعني إذا كانت الأمور تذهب بهذا الاتجاه فهذا شيء إيجابي، خاصة رغم أنه دائما نذكر أنه حسب القانون الدولي هذا مضيق بحري لا يجب أن يخضع لسيطرة أي دولة. الدول المشاطئة يمكن أن تنظم حركة ملاحة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سيطرة. وجهة النظر الإيرانية دائما إيران تشدد على أن هذه مياه إقليمية ولها حقوق فيها، وأيضا هناك مياه إقليمية. في حال تم تبني هذه وجهة النظر أنها مياه إقليمية، يجب أن يكون هناك توازن بين الدولتين. في حال كانت سلطنة عمان تريد الإصرار على المسار الجنوبي، يجب أن يكون هناك احترام لهذا الحق السيادي لسلطنة عمان، أو كما يطرح من الممكن يعني وهو على الأرجح قد يريح طهران أن يكون مسار واحد في الوسط، بمعنى في
1: حال كانت الوسط الذي تم الحديث عنه.
2: صحيح، في حال كانت الإدارة مشتركة يمكن يعني الإشراف عليها، أو حتى أبعد من ذلك التحكم به، لأن المسار العماني لا يمكن، سيكون من الصعب التحكم به، لأنه ضمن وبذلك تكون إيران تراجعت عن فكرة المياه الإقليمية من أجل المشاركة أو التحكم بالمسار الوسطي.
1: سيد بول، يقول لك الدكتور داريني أن التداعيات الداخلية والاقتصادية وكذلك أيضا أسعار النفط فيما يتعلق بتعهدات ترامب لا يصل إلى $100 ويتجاوز ذلك هي ما تعيد دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طاولة المفاوضات؟
0: إن سعر النفط هو ليس أمرا رئيسيا يعيد ترامب إلى طاولة المفاوضات، فهي وصلت $100 لكل برميل، وحقيقة أنه يصل إلى هذا المستوى هو أمر مؤسف، ولكن هذه القضايا التسويقية لا يجب أن تملي القرارات بالنسبة للرئيس، هي تؤثر على إتاحة النفط وليس غير ذلك. وحقيقة أن الإيرانيين يشعرون بأنهم يسيطرون على سعر النفط ويتسببون بالألم للولايات المتحدة لتحقيق أهدافهم، هذا ليس لعبة حرب بل إنه مجرد إرهاب. هم يقومون بإرهاب الدول المستقلة وهي دول غير منحازة لأي طرف، وذلك لتحقيق أهداف سياسية لهم. مضيق هرمز بموجب القانون الدولي هو معبر مائي دولي وينبغي أن يكون مفتوحا بكل بساطة. وجود ألغام في المضيق هذا انتهاك للقانون الدولي، ومهاجمة إيران للسفن في الممر الجنوبي الذي هو محاذ لعمان هو أيضا مخالف للقانون الدولي. لذلك الولايات المتحدة الآن تحاول أن تمنح إيران استراتيجية للخروج من خلال الإجراءات التي تتبعها الآن، شريطة أن تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن وعلى دول الجوار. الجيران يعترضون على تصرفات إيران، والعالم كله يعترض أيضا على تصرفات إيران. لذلك سعر النفط هو سعر النفط، وهو كان أعلى مما هو عليه الآن، وسوف يعود إلى النقص مرة أخرى. لو كان هذا هو الشيء المهم للولايات المتحدة فلكانت الولايات المتحدة فتحت مضيق هرمز بالقوة، فلديهم البحرية ولديهم القوات لفعل ذلك. إذن لو كان هذا الثمن الذي سندفعه فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بعلاج هذه القضية، ولكن الولايات المتحدة تمنح إيران استراتيجية للخروج وذلك من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: أنقل هذه النقطة للدكتور داريني. في نهاية الأمر على ماذا تراهن إيران إن كانت تنوي مرة أخرى تفويت كل فرصة من أجل طاولة مفاوضات تصل في النهاية إلى اتفاق نهائي؟
0: دعوني أرد على الضيف الأمريكي الكريم. وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم القوة لإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب ولعدة مرات حاول فتح مضيق هرمز باستخدام القوة وفشل. وما يدعو ترامب إلى القلق والغضب هو فشله في إعادة فتح مضيق هرمز بالطرق العسكرية. وإن كان هناك درس يستقى من هذه الحرب فهو أنه لن يكون هناك حل عسكري لقضية هرمز. علينا أن نكون واقعيين، الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تقوم بإطلاق حرب عدوانية غير مشروعة على إيران وأن تدمر البنية التحتية في إيران ومن ثم تقول دعونا نعود إلى الوضع كما كان عليه قبل الحرب. كلا، هذا لن يحدث وهذا غير ممكن. فهذه تعتبر حرب جيو اقتصادية وجيو سياسية في ذات الوقت. نعم، أسعار النفط تحت $100 للبرميل قد لا تكون كلفة عالية على ترامب، ولكن أسعار النفط فوق 200 دولار للبرميل سوف تقتل ترامب سياسيا وتجبره على إنهاء الحرب والرحيل.
1: هل هذا ما تراهن عليه إيران دكتور علي؟ هل هذا ما تراهن عليه إيران؟
0: بكل تأكيد إيران هي مصرة على ضمان أن تتكلف الولايات المتحدة كلفة عالية من خلال أسعار النفط. انظروا إلى حلفاء إيران وما يقومون به. ترامب غاضب الآن لأن حصاره البحري ضد إيران لم ينجح وقد زاد الوضع تفاقما. اليمنيون قاموا بفرض حصار بحري على السعودية والآن يضربون البنية التحتية النفطية في السعودية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لذلك ترامب يجب عليه العودة إلى مذكرة التفاهم وأن يحترم بنودها وأن ينهي الحرب بشكل كامل. طالما أنهم لم يفوا بالتزاماتهم فإن إيران ليس لديه خيار سوى زيادة الكلفة على ترامب لكي لا يكون لديه خيار سوى إنهاء الحرب.
1: دكتور سليم، إن كانت طاولة المفاوضات لم تنضج بعد وإن لم تنجح هذه التهدئة في الوصول إلى إعادة إحياء طاولة المفاوضات، ما الخيارات المتوقعة؟
2: يعني الآن هناك مساعي من الوسطاء من أجل العودة، يعني هو العودة للمفاوضات ليس انطلاقا من نقطة الصفر، هو العودة إلى مذكرة التفاهم. الإشكالية الآن في مذكرة التفاهم هو ما تم الاختلاف عليه حول مضيق هرمز. لابد من حل هذا الاختلاف، بمعنى لا يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم من دون الوصول إلى حل في موضوع مضيق هرمز. المخرج الأساسي هو في الاتفاق العماني الإيراني كما هو واضح الآن. في حال تم الوصول إلى اتفاق فعلي حول هذا الموضوع أو قراءة مشتركة لكيفية إدارة المضيق، يكون المخرج إيجابيا لناحية استكمال التفاوض، لأن هذا سيعني فتح المضيق، سيعني رفع الحصار، سيعني وقف الأعمال القتالية، ونعود يعني كما ذهبنا بالتصعيد درجة درجة، نعود درجة درجة إلى مذكرة التفاهم وإعادة إطلاق المشاورات الفنية من أجل استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم. الآن يبقى التركيز على هذه المشاورات العمانية الإيرانية في حال كانت ستأتي بنتيجة،
1: والعودة إلى مذكرة التفاهم التي خرجت بالفعل للعلن أم بمنطلقات جديدة وصياغات جديدة؟
2: لا أعتقد أنه سيكون هناك صياغات جديدة. يعني مذكرة التفاهم أخذت حوالي 60 يوما رغم هذا الغموض البناء، والذي كان من الواضح أنه ليس بناء. يعني الغموض البناء مع الوقت، مع النوايا الإيجابية، مع الإيرادات الطيبة، مع ممكن أن توصل إلى اتفاق فعلي متكامل، ولكن ما حصل لأن هناك نوايا مختلفة، تم إخراج لغويا بعض الإشكاليات وانفجرت في أول استحقاق. رغم هذا الموضوع سيكون من الصعب إعادة التفاوض من البداية. سيكون على الأرجح أنه أسهل العودة إلى نص مذكرة التفاهم، تفكيك الإشكاليات التي انفجرت والعودة إلى النص وإعادة الانطلاق من هذه النقطة، لأن أخذت حوالي يعني 60 يوما من أجل الوصول إلى صفحتين من التفاهمات المبدئية والتي تحتاج إلى الكثير.
1: في هذا الإطار سيد بول، ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أنه يريد 100% أن يحتوي هذا الاتفاق أو طاولة المفاوضات أو أي اتفاق يبرم على ما تريده الولايات المتحدة بنسبة 100%؟ ما هي 100% بالنسبة لترامب؟
0: هذه 100% هي فتح مضيق هرمز وأن المواد النووية يتم التخلي عنها وأن لا يكون هناك مسار لإيران أن تسير فيه بما يوصلها لموقف نووي، وبنهاية الأمر أيضا إنهاء السيطرة الإيرانية من خلال وكلائها حزب الله وحماس والميليشيات في العراق والحوثيين وأن يستمروا بسيطرتهم على المنطقة. هذه هي الحدود الدنيا من المتطلبات الأمريكية، هي ليست غير معقولة بل هي معيارية، وهذا ما يتطلع إليه العالم وهذا ما يريده ترامب. ولكن أولا وقبل كل شيء، مضيق هرمز يجب أن يفتح بدون أي قيود وبدون أي رسوم، والسماح للنفط بأن يعبر إلى بقية العالم. ولنؤكد على العامل الاقتصادي والضغوط الاقتصادية، ليس هناك شخص وطرف يتضرر أكثر من إيران ومواطنيها بسبب هذا الوضع. الاقتصاد في إيران في حالة من الفوضى والدمار، والعالم يتضورون جوعا في إيران، وأيضا هناك محاولات لإيصال النفط إلى أماكن كثيرة في العالم، وهذا ما يريده الرئيس، يريد العودة إلى ما كان عليه المضيق في السابق، واتباع واحترام القانون الدولي، ومناقشة بقية القضايا المشكلة التي سوف يتم نقاشها عبر المفاوضات.
1: دكتور داريني، بغض النظر عما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هناك أي احتمال لأن تلتزم إيران بالقانون الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وأن تغير من منظورها الحالي لإدارة المشهد؟
0: ما تقوم به إيران في المضيق هو متسق مع القانون الدولي. إيران وعمان تفاوضا وأحرزا تقدم، إلى أن قام ترامب بتهديد عمان بالتدمير وأن يبيد عمان ويدمرها. وفي هذه النقطة بالذات حصل توقف مؤقت في المفاوضات، ولكن إيران وعمان استمرا بالمحادثات، وإيران تحترم حق عمان في مضيق هرمز. ولكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين إيران وعمان، لأن الإيرانيين هم ضحية للعدوان وليس العمانيين. الإيرانيون هم من قتلوا في هذه الحرب، ومضيق هرمز استخدم كوسيلة ومعبر لقصف إيران. إذن فهذا ليس طلب غير معقول أو غير منطقي. إيران تريد أن تضمن بأن مضيق هرمز لن يستخدم لقصف إيران ثانية. إيران وعمان تفاوضا، والمفاوضات هي الطريقة الوحيدة الواعدة قدما، ولكن ليس هناك أمل بالمحادثات مع الولايات المتحدة. فما يطلبه ترامب من إيران هو الاستسلام الكامل غير المشروط. هذا ما حدث ولن يحدث.
1: كنت بدأت تساؤلي معك دكتور داريني بأن نحيد ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سأواصل معك في الجزئية التي ذكرت فيها أن الأمر يرتبط بكذلك حقوق عمان. لنعد سويا إلى تلك اللحظة التي أشعلت هذا التصعيد الأخير، ما جرى أن سفنا تجارية عبرت الممر الجنوبي الخاضع لسيطرة عمان وقصفت من قبل إيران. هذا هو المشهد الحالي التصعيدي، هكذا بدأ.
0: هذه السفن التي عبرت من الممر العماني كان ذلك انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم، ولم يكن هناك اتفاقية بين إيران وعمان في هذا السياق. لا سفينة يمكن لها أن تمر عبر مضيق هرمز بدون موافقة إيران. عمان وضعت مقترحا، قالت دعونا نضع ممرا واحدا يسير في الممر الشمالي الذي تسيطر عليه إيران، ومعبر في الجنوب تسيطر عليه عمان. كان هذا هو المقترح العماني، ولكنهم أضافوا أن السفن سوف تخطر إيران بشأن المواد التي تحملها، وإيران كان لديها مقترح جديد، يمكن أن نضع معبرا في الوسط يسيطر عليه الطرفان معا. إذن فهذه نقاشات ومحادثات تقنية بين إيران وعمان، وعلينا أن ننتظر لنرى إلى أين ستفضي.
1: طيب، ما رأيك أن نستمع إلى رأي الدكتور سليم زخور الذي يعطينا رأي القانون في هذه النقطة التي تفضل بها الدكتور دارين؟
2: يعني من الواضح أن هذا يعبر، يعني حتى في الساعة الماضية كنا يعني سويا مع دكتور داريني، واستعمل تعبير أن إيران ستسيطر على المضيق سواء مع سلطنة عمان أو من دونها. ففي حال كان هذا هو التوجه الرسمي الإيراني، وهو هذا ما عبرت عنه السياسات الإيرانية والمواقف الإيرانية خلال الفترة الماضية، أي بمعنى سيطرة إيرانية بتنسيق مع سلطنة عمان. في حال هذا ما هو يتم السعي إليه، سنكون أمام مشكلة كبيرة، لأن هذا رفض من سلطنة عمان، حكما سلطنة عمان لم تقبل به، الدول الخليجية لم تقبل به، المجتمع الدولي لم يقبل به، لم يقبل ولن يقبل أحد بأن تتحكم دولة واحدة في مضيق هرمز. يعني سيكون من الخيال أن دول الخليجية تسلم اقتصادها ومستقبل أبنائها في مضيق هرمز إلى دولة واحدة، يمكن أن يهدد هذا المستقبل في أي لحظة، يهدد الاقتصاد في أي لحظة. لذلك سيكون من الصعب أن نصل إلى صيغة في حال كان فعلا هذا التوجه ما زال موجودا، وإلغاء المسارات والعودة إلى مسار واحد من ضمن إشراف إيراني أو سيطرة إيرانية، يعني عدنا إلى نفس المربع، أي السيطرة الكاملة، وهو مرفوض هذا الموضوع. وهذا لم تنص عليه مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أقرت بأن تتخذ إيران إجراءات من أجل تسهيل المرور بناء على الإجراءات التي اتخذتها في الفترة الماضية والتي عطلت المرور. والفقرة الثانية تقول أن تتشاور مع سلطنة عمان ويكون ما يتفق عليه بموافقة الدول الموجودة في الخليج، الموجودة في هذه المنطقة. لم تنص على أن هناك مسار واحد أو إيران تتحكم بالمسارات أو إيران تعطي أذونات. لا يوجد أي ذكر في مذكرة التفاهم لهذا الموضوع ولا بأي شكل. ما قامت به سلطنة عمان هو يتماشى مع وجهة النظر الإيرانية، رغم أن هذه وجهة نظر لا تتماشى مع القانون الدولي، لأن لا يتم التعاطي مع مضيق هرمز على أنها مياه إقليمية. مضيق هرمز للمرة 100 مليون هو مضيق دولي بحسب القانون الدولي وبحسب الأعراف الدولية. الآن هناك تفسيرات من أجل إيجاد مخارج من قبل إيران وسلطنة عمان وربما الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وهو سيكون مخالفة للقانون الدولي، ولكن إذا كان هو هذا المخرج ربما قد يتم الاتفاق عليه، ولكن حتى في القانون الدولي لا يمكن أن يكون هناك سيطرة بمعنى السيطرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكر موصول لكما، السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، والدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. شكرا جزيلا لكم. إلى التطورات في الضفة الغربية، ومعنا من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ومحمد، لازلنا نرصد تلك القرارات المتعلقة باستمرار الإغلاق والقيود في نابلس وشمال الضفة الغربية. أيضا معنا من الخليل مراسل جزيرة منتصر نصار، أهلا بكما. محمد تفضل.
3: بكل تأكيد هذا الإغلاق يستمر ويشتد على الناس المعاناة الإنسانية، بدأت تظهر شيئا فشيئا ميادة في الشوارع والطرقات، توريد الأغذية إلى المحافظات أيضا يواجه إشكالية كبرى، تنقل مركبات الإسعاف ممنوع في هذا الوقت تحديدا في محافظة نابلس. المركبات حينما تريد أن تنقل مريض واحد نحن نحتاج إلى أكثر من مركبة إسعاف، واحدة تقف أمام الحاجز وأخرى تقف خلف هذا الحاجز لإتمام عملية نقل المريض من محافظة إلى أخرى أو حتى إيصاله إلى إحدى المستشفيات. صباح اليوم كان تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني بهذا الشأن وقال إن الاحتلال يتعمد التنكيل والضغط على طواقمه وتعطيلهم خلال عملية نقل المرضى في عدد من المناطق في محافظة نابلس، وتحدث أنه هم ينسقون مع الصليب الأحمر للضغط على قوات الاحتلال للسماح لمركبات الإسعاف على الأقل بالتنقل بين البلدات المختلفة. في نابلس لوحدها هناك 10 حواجز عسكرية، تعني هذه الحواجز أبواب تغلق بقرار من الاحتلال، ويحاصر بداخل هذه المدينة مئات الآلاف من الفلسطينيين لا يستطيعون الدخول أو حتى الخروج. نحن نتحدث هنا عن حالات إنسانية موثقة كانت في الثلاث أيام الأخيرة، من بينها أن سيدتان اضطرتا إلى أن يضعا مولودهما في داخل مركبة إسعاف، وهذا ما تم بالفعل خلال الأيام الأخيرة في محافظة نابلس بفعل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في هذه المدينة، والتي يرى الناس أنها غير مبررة. يقول الناس هنا أن الأجدر بقوات الاحتلال هو منع المستوطنين الذين ينطلقون ويتسلحون داخل 400 بؤرة استيطانية تنتشر المنتشر في الضفة الغربية من مهاجمة القرى، وليس عزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض وسجن الفلسطينيين بداخل المدن. ما يجري في نابلس التي تعتبر المحافظة الأولى الأكثر استهدافا في هذه العملية العسكرية ينسحب على بقية المحافظات الفلسطينية الأخرى في وسط الضفة الغربية كمحافظة رام الله وحتى في الجنوب كمحافظة الخليل، لكن لنابلس خصوصية مختلفة خاصة أن الحدث الأول وقع بهذه المحافظة. لكن مع انتشار قوات الاحتلال هناك انتشار آخر للمستوطنين على الطرقات يتناوبون مع الجيش. هناك فيديو تم نشره صباحها

0: المستوطنين لتنفيذ عدة هجمات في الساعات الأخيرة تحديدا في محافظة نابلس. أحرق مسجد بعد أن تسلل مستوطنون من بؤرة استيطانية مقامة فوق أراضي الفلسطينيين في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس، وهو مسجد قيد الإنشاء، وانسحب المستوطنون بعد ساعات طويلة. وصل الجيش وأعلن في بيان له أنه سيحقق بالأمر. الناس هناك تقول إن هذا التحقيق سيفضي إلى مزيد من الإغلاق والضغط على الفلسطينيين وليس اعتقال الجناة الذين تركوا توقيعهم بالمناسبة على جدران هذا المسجد في تحد للشرطة الإسرائيلية وحتى لجيش الاحتلال، وإيصال هذه الرسالة بالمناسبة للفلسطينيين. ويقولون إنه طبعا هناك تورط حقيقي ما بين هذه الجهات وقوات والمستوطنين الذين ينفذون هذه الجرائم على الأرض. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش. منتصر نصار، ماذا عن جنوب الضفة الغربية خاصة على مستوى المستوطنات والمستوطنين؟
2: ميادة، أبدأ بأحدث الأخبار. قبل لحظات فقط مستوطنون اقتحموا منطقة الجلاطية إلى الشرق من بلدة إذنة غرب الخليل ويتواجدوا في المكان، وهذه المنطقة يتواجد فيها المستوطنين بشكل دائم ويتم منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها. إضافة إلى أعمال التوسيع المستمرة في مستوطنتنا حال درون، نحن كنا قبل نصف ساعة نرصد المشهد من هناك، لكن بطبيعة الظرف الأمني اضطررنا لمغادرة الموقع بعد التضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعمال التوسيع التي تتم للأسبوع الثالث على التوالي هي بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. دوريات الجيش الإسرائيلي لا تغادر المنطقة، هي على مدار 24 ساعة موجودة. أكثر من 5 آليات ثقيلة تسارع الزمن في عملية التوسعة والبناء لمستوطنتنا حال درون، وهي واحدة من 34 مستوطنة أقر إنشائها في الضفة الغربية، وهي أيضا تضاف إلى حوالي 54 مستوطنة أنشئت ما بعد السابع من أكتوبر 2023 هنا في الضفة الغربية. وهذا يأتي انسجاما مع ما يتحدث عنه المستوى السياسي الإسرائيلي، سواء تلك التصريحات المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى وزير المالية بسائل سموتريتش، وهذا ما تحدثوا به بشكل واضح بعد حدث تل جنوب غرب نابلس. قالوا بأننا سنعمل على زيادة التوسع الاستيطاني والبؤر الاستيطانية. لا يكاد يمر يوم في الضفة الغربية إلا ونشهد فيه إما نواة لبناء بؤرة استيطانية جديدة أو حتى اعتداء جديد من قبل المستوطنين. هنا في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل صباح هذا اليوم، مستوطنون حاولوا فصل وقطع السياج المحيط بمنازل أحد الفلسطينيين في المنطقة، إضافة إلى اعتداءات مستمرة على منازل الفلسطينيين في أكثر من منطقة بمسافة يطا جنوب الخليل. والحال هنا في الخليل لا يختلف كثيرا عما تحدث عنه الزميل محمد الأطرش قبل قليل فيما يتعلق بموضوع الحواجز والإغلاقات. الناس في الضفة الغربية باتت تعيش في سجن كبير ميادة، حواجز، إغلاقات وقيود أمنية مشددة باتت تقيد حركة الفلسطينيين وتلقي بظلالها الحقيقة اجتماعيا واقتصاديا وعلى كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية.
1: من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال في مقابلة مع برنامج المقابلة على الجزيرة إن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأضاف أن أي فوضى في لبنان تنعكس مباشرة على سوريا.
3: الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله؟
4: نحن لسنا بورد التدخلات العسكرية، كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من إيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية.
1: وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأضاف في حديثه لبرنامج المقابلة أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.

0: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟
1: إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في جولان المحتل.
2: نوه مشاهدينا إلى أن هذه المقابلة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي كما قدمنا لكم قبل قليل قد تناولت ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا وكذلك أيضا المشهد المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأراض سورية. كل ذلك والمزيد سيكون إذن ضمن برنامج المقابلة الذي سيبث الليلة عند الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة. لدينا الآن هذه الأخبار العاجلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول لفوكس نيوز لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضيف لفوكس نيوز أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. أيضا يضيف نتنياهو في تصريحاته لفوكس نيوز سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها وفق وصفه. في هذه النافذة الخاصة الآن مشاهدينا نسلط الضوء على أزمة مضيق هرمز، حيث تتصاعد المخاوف من تعطل إمدادات الأعلاف في تطورات قد تترك أثارا مباشرة على أسواق الغذاء والأمن الغذائي حول العالم. أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. العلف الحيواني في مرمى اضطرابات هرمز، فمع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة تتزايد الضغوط على إمدادات المواد الأولية لترتفع كلفة الإنتاج وتتعاظم التحديات أمام قطاع الثروة. اضطرابات الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب تفتح باب القلق أمام سلاسل إمداد الغذاء والإنتاج الحيواني. يعبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية العالمية، ما يجعله ممراً بالغ الأهمية لسلاسل الإمداد الزراعية، إذ تعد هذه الأسمدة عنصراً أساسياً في إنتاج المحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية. ولا تقتصر أهمية الخليج العربي على كونه ممراً للتجارة، بل يمثل أيضاً أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير مدخلات الزراعة العالمية، إذ يوفر قرابة ربع صادرات العالم من الأسمدة أي النيتروجينية، وأكثر من عشر صادرات الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن استحواذه على نحو 35% من تجارة اليوريا العالمية. الأزمة لا تضرب الأعلاف مباشرة، بل تصيب الطاقة وهي المحرك الخفي لسلسلة الإمداد، فكل اضطراب في الملاحة يرفع تكاليف النقل والتصنيع والتخزين ويغذي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأعلاف. ومع استحواذ الطاقة على نحو 74% من مدخلات الإنتاج في بعض أنظمة إنتاج اللحوم ليصبح تأثيرها حاضراً في كل مرحلة من العلف إلى المائدة. ويبلغ الإنتاج العالمي من الأعلاف 6 مليارات طن سنوياً، وأي ارتفاع في كلفة الطاقة يهدد سلسلة تمتد من العلف إلى المزرعة ثم إلى المستهلك. من لندن ينضم إلينا كليزمان موراتي مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية لنتحدث عن هذا الموضوع. عندما تضطرب حركة الملاحة في الممرات الحيوية، أين تبدأ أولى حلقات التأثر في سلسلة توريد الأعلاف؟ أهلا ومرحبا بك سيد كليزمان.
3: علينا أن نتذكر أن الأعلاف نفسها لا تأتي عبر مضيق هرمز، لكنك محقة في أن الأسمدة النيتروجين والمواد التي نحتاجها من أجل زيادة نسبة المحاصيل وإنتاجها تمر على ذلك. بذلك إذا ما كان هناك قلة واضطراب في مرور هذه المواد، هذا الأمر يعني أنه سيزيد من كلفة المواشي، لأنه مسألة إنتاج المحاصيل التي تمثل 60 و70% من كلفة الثروة الحيوانية. بالتالي هذا الأمر سيمثل ضغطا كبيرا على الأسعار، لكن شيء ربما هو جيد على المدى القصير. الكثير من المزارع المواشي كان عليهم أن قاموا بتوفير المواد والأعلاف باستطاعتهم أن يغذوا مواشيهم، بالتالي هنالك الكثير من العناصر المؤثرة.
2: هل نستطيع القول بأن سلاسل الإمداد المتعلقة بالزراعة أصبحت أكثر هشاشة فيما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية أيضا؟
3: هذه هي القضية الأكبر عندما يكون هنالك مضيق هرمز وباب المندب، مضيق باب المندب، والذي يشهد 20% من فيما يتعلق بالنفط والمزيد أيضا يخرج ويمر عبر مضيق باب المندب عبر أجزاء أخرى في العالم. نرى أن ربما أكبر طريقين في العالم يتم غلقهما. هذا الأمر سيزيد الأسعار، أسعار كل شيء، وكلما كلما استطاع أساسا أن يحل هذا هذه المشكلة سنرى ربما ارتفاعا ضئيلا. الشيء الآخر أن شركات التأمين وخاصة تأمين الحروب قد زادت أسعارها بشكل كبير، بالتالي حتى لم يتعطل مرور المواد فإن كلفة مرور المواد في العالم زادت قيمتها، بالتالي قد لا يكون هذا له تأثير مباشر. هو لن يؤثر على مسألة المدفوعات الأولية لشركات التأمين، هذا يؤثر على أسعار كل شيء.
2: في هذه السلسلة سيد كليزمان، ما هي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل نتحدث عن المواد الخام، النقل، الطاقة، التخزين، ولماذا؟
3: الشيء الوحيد الذي ما زاد فإنه سيؤثر على كل شيء هو النفط. إذا ما كان النفط مقيدا في الأسواق بمعنى أن هنالك زيادة في أسعار النفط سيؤثر على كل شيء، سيؤدي إلى حدوث تضخم في كل شيء ويؤثر على كل جزء من الاقتصاد. في دول الشرق الأوسط تحاول أن تعيد وبناء الأنابيب من أجل تفادي استخدام المضيق، لكن لن يمكنها القيام بذلك بسرعة الكافية وبالقدرة الكافية التي تمكنهم من تجهيز النفط حسب الحاجة العالمية. بالتالي إذا ما كان هنالك نفط وغاز وهنالك متغيرات في أيضا هذا الأمر، الكلفة ستزيد من إنتاج هذه المواد. وأيضا مسألة شركات التأمين، إذا ما رأوا إعلانا وبعد ذلك إعلان ثاني في اليوم التالي، هذا الأمر سيكون له تأثير على مسألة تأمين الناقلات، وهذا الأمر يزيد الكلفة للشخص القادم في من يستفيد من هذه الخدمة. لكنها بالتالي هي ظروف صعبة، لكن أعتقد أنها هذه الظروف ستشجع الأطراف على التوصل إلى حل، لأن هنالك مثلا إذا ما كان هنالك ربما أنا آمل أن هذا سيعطي السلام فرصة للتحقيق لمدة طويلة الأمد. هذا هو أملنا.
2: لكن الأزمات متكررة والأزمة الموجودة مستمرة أيضا سيد كليزمان، والسؤال يعني كيف تعيد الشركات تصميم سلاسل التوريد لتصبح أكثر مرونة مع أزمات مستقبلية أيضا؟
3: هذا أمر صعب. مرة أخرى إذا ما نظرنا إلى النفط على أنه المغذي الأساسي للاقتصاد، ما لم تقم دول الشرق الأوسط السعودية والدول الأخرى ببناء شبكة أنابيب من أجل تفادي المخاطر المتأتية من المضيق، هذا شيء يمكن القيام به، لكن تلك الأنابيب وشبكة تلك الأنابيب وبالحجم الذي نراه ويخرج من المضيق، الأمر سيتطلب شبكة كبرى من الأنابيب ويتطلب وقتا طويلا. في الوقت الحالي أفضل تأمين لهذه المخاطر هو العمل الدبلوماسي، لأنه بالدبلوماسية الجيدة وبالاستراتيجية الجيدة بين البلدان، فبالتالي لا تحتاج أن تضع كل هذا الجهد وهذا ورأس المال ذلك من أجل تفادي المخاطر. بالتالي الأعمال هي يتم إبعادها عن المشهد الجيوسياسي، هم باستطاعتهم أن يروا ويراقبوا ما الذي يحصل في التفاعلات السياسية، هم يستطيعون القيام بأمور معينة معينة لتفادي هذا الخطر. بالتالي كل مشروع سينظر إلى الأسواق العالمية هو في حالة تأهب، لأنهم يدركون هشاشة المنظر، وعندما تكون هذه الهشاشة وتغير مستمرة هذا الأمر سيؤثر

0: على دورة الأعمال بشكل عام بسبب عدم القدرة على التخطيط المستقبلي.
1: سيدة كليسمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وضمن ساعة إخبارية جديدة، هذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني وتطورات بالضفة الغربية ولبنان. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر قوله إن ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. من جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر بشأن آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز بمراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها. وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس، كما اعتدى مستوطنون على مركبات عند مدخل بلدة سلواد وقرب قرية المغير. وفي لبنان، قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. في هذا السياق، قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. وفي تصريحات للجزيرة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، أهلا بك نور. ونقف على آخر المواقف الإيرانية المتعلقة باحتمالية الذهاب إلى طاولة مفاوضات واستمرار التهدئة.
3: ويجب بكل تأكيد الأجواء الآن هي الأجواء الحاكمة، بمعنى آخر بأنه لا مواجهات مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكأننا أمام وقف إطلاق نار غير معلن ما بين الطرفين. ويبدو أن هذا الأمر سببه هو فسح المجال للمفاوضات الجارية الآن بين الجانبين الإيراني والأمريكي على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي ما بين طهران وسلطنة عمان في مسألة مضيق هرمز، باعتبار أن مضيق هرمز هو مشكل أساسي وملف أساسي في الخلاف القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الوفد العماني كان هنا يوم الجمعة ومدد إقامته إلى يوم السبت. مفاوضات لا تزال متواصلة على المستوى التقني، تم الحديث عن تقدم، لكن بكل تأكيد المفاوضات لم تكن سهلة، كانت صعبة، خاصة أن المسألة هي مسألة مضيق هرمز، والجانب الإيراني يبدو أنه نوعا ما متشدد في المسار الجنوبي ولا يقبل بأن يكون هناك مسارا جنوبيا غير المسار الشمالي الذي بتحت سيطرته. والآن البحث، وهو هذا الأهم، في المفاوضات الكبرى. بما نقصد بالمفاوضات الكبرى، المفاوضات التي تجري بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء وتبادل الرسائل، وحتى التواصلات ربما قد تكون بشكل غير مباشر ما بين الطرفين من أجل حل هذا الإشكال. إذن نحن الآن أمام تصعيد يتراجع وأمام خط دبلوماسي ترتفع مؤشراته، بل الحديث أكثر من ذلك أن الأطراف يمكن إذا ما لم يكن هناك أي طارئ، ودائما الجانب الإيراني هنا ما حينما تتحدث المصادر هنا عن أي طارئ ربما تتحدث عن عامل خارجي ربما قد يحاول بشكل أو بآخر زعزعة المسار التفاوضي القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم يحدث أي خلل في هذا المسار، فهناك حديث على أن الجانبين ربما قد يتوصلا إلى عودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى خلال بداية الأسبوع أو نهايته، وهو مؤشر إيجابي ربما لنزع فتيل الحرب التي كانت على قاب قوسين أو أدنى بأن تكون هناك حرب شاملة ومفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي السؤال هو ماذا يبحث الآن الوسطاء والإيرانيين الوسطاء والإيرانيون والأمريكيون؟ بكل تأكيد هناك مستويين يتم بحثهما الآن. ماذا؟ المستوى الأول وهو مستوى قضية مسألة مضيق هرمز، كيف سيكون مآلها في المفاوضات الحالية، وكيف سيتم إخراج صيغة ما ترضي الجانبين. حينما نقول ترضي الجانبين، تبقي على مخاوف الجانب الإيراني وكذلك تلبي مطالب الجانب الأمريكي. والحديث الآن عن مسار ثالث قد يكون هو المسار الدولي الذي يتم بحثه الآن، وهذا أمر إن حدث ربما قد يكون خروج من الأزمة وتفسير آخر للبند الخامس. لكن النقطة الأساسية هي إلى ماذا سيرجع الإيرانيون والأمريكيون؟ هل سيرجعون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت من قبل، أم أنه الحديث عن مسار دبلوماسي آخر؟ لكن الآن على الأقل ما سمعناه نحن هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ما صرحت به الخارجية وما صرح به كذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، يقول بأن أي عودة ستكون العودة إلى تنفيذ مفاد بنود مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا الذي حدد الخطوط العريضة لمسار تنفيذ مذكرة التفاهم، ولا يوجد هناك أي مسار دبلوماسي آخر ربما قد يفتح أو أي نافذة أخرى للبحث في ملفات أخرى. إذن طهران ترى بأن مذكرة التفاهم شاملة، أولا تعمل على إيقاف الحرب، على حل الإشكالات الحالية العالقة ما بين البلدين التي أنتجت الحرب مثل قضية الحصار، قضية مضيق هرمز، كذلك حل قضية الأموال المجمدة ومجموعة من العقوبات النفطية، بل أكثر من ذلك تفتح الباب إلى تفاوض أشمل حول البرنامج النووي الإيراني. والجانب الإيراني ليس لديه أي مشكل بعد انتهاء مهلة تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم الأساسية وهي 14 بندا أن يدخل في مفاوضات حول برنامجه النووي، وهذا أعلن عنه المسؤولون الإيرانيون. إذا نحن ننتظر الأيام القليلة المقبلة، ربما قد نسجل انفراجة كبرى في التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتراجع بشكل كبير لأسهم الحرب التي كانت على أدنى على وشك أن تشتعل مرة أخرى في المنطقة.
2: نور، أيضا ماذا عن تلك المفاوضات مع الجانب العماني؟ ما الذي يقال بشأنها؟
3: بكل تأكيد سمعنا اليوم من وزير من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن المفاوضات كانت جيدة وأن هناك تقدم وأن اللجان التقنية تتحرك وتواصل مشاوراتها، لكن كما أسلفت سابقا ميادة فعلا هناك حديث هنا عن نوع من التقدم ما بين البلدين، وهذا أمر وارد وهو السبب الذي أدى إلى إطالة الوفد العماني إقامته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران إلى يوم السبت. لكن بكل تأكيد المفاوضات لم تكن سهلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، المفاوضات صعبة ولا تزال صعبة الآن ما بين طهران وعمان. لماذا؟ لأن المحور الأساسي كما أسلفت هو مسألة مضيق هرمز والمسار الجنوبي. يبدو أن الجانب الإيراني لا يزال لحد الساعة يبرز نوع من الموقف الرافض لوجود مسار جنوبي. لماذا؟ لأنه يقول هذا المسار خارج سياقات ما تنص عليه مذكرة التفاهم، خارج سياقات البند الخامس لمذكرة التفاهم، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني بشكل أو بآخر بحسب ما يتم نقله هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وصرح به كثير من المسؤولين العسكريين وحتى السياسيين بأنهم يرفضون شيء اسمه المسار الجنوبي على الأقل خلال المراحل الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم. بل يمكن الرجوع إلى ما قاله وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أمس حينما حدد الخطوط العريضة لأي تفاهم ممكن أن يكون مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن أي مسار يتم إنشاؤه من جديد يجب أن يكون بتشاور وتنسيق مع طهران. إذن نحن أمام مفاوضات عمانية إيرانية تسجل نوع من التقدم لكن تكتنفها الكثير من الصعوبات.
2: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نادير الدغير، وأذهب إلى واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد الرهيد لنقف أيضا معك أحمد على آخر ما ينشره الجانب الأمريكي من تصريحات ورسائل.
4: نعم ياد، اهتمام أمريكي كبير بهذه المفاوضات بين عمان وإيران. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لسي بي اس وغيرها من وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة بأن هناك تقدما يحرز في هذه المفاوضات، ويعتقد أيضا البعض هنا بأن تعليق الضربات خلال اليومين والليلتين الماضيتين جاء لإفساح المجال للدبلوماسية كما يقول مايك وولتز سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مقابلة قبل قليل بثتها قناة فوكس نيوز. أيضا هناك التأكيدات بأن ترامب ما تزال على طاولته كافة الخيارات. هناك من يعتقد بأن تعليق هذه الضربات جاء لإعادة التموضع أو ربما لحشد المزيد من التعزيزات، بينما يعتقد آخرون أنه بسبب مخاوف أمنية من تداعيات الحرب، كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن هناك مخاوف من أن تستنزف مخزونات الذخائر وكذلك الصواريخ الاعتراضية الأمريكية. وهذه التصريحات طبعا التي نقلتها نيويورك تايمز علق عليها أيضا قبل قليل مايك وولدز، قال فيها إن الصحيفة جانبت الصواب وإن الجيش الأمريكي لديه ما يكفي من استعدادات للاستمرار في هذه الحرب ضد إيران. وقال إن وزير الحرب بيت هكسيث أبلغه بأنهم جاهزون في حال أمر الرئيس ترامب بالتصعيد ضد إيران وشن عمليات واسعة فيها. الرئيس ترامب نفسه كان يقول لقناة فرنسية في الساعات الماضية بأنه إذا لم يحصل على 100% مما يريد فإن إيران ستواجه عواقب عسكرية، لكنه أيضا استبق هذه التصريحات بالقول إنه ربما لن يكون هناك حاجة للتوسع في الصراع، في إشارة إلى أن المسار الدبلوماسي قد يفضي في نهايته إلى اتفاق يحقق المطالب الأمريكية. المهم أيضا أن الولايات المتحدة تقول إنها تواصل ضغوطها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وكذلك العسكرية عبر هذا الحصار البحري، وأيضا عبر الاستمرار في المسار الدبلوماسي، والهدف هو أن تقدم إيران المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. مايك والتس يقول قبل قليل إن إيران بمرور الوقت ستفقد ورقة مضيق هرمز، لأنه يعتقد أنه في المستقبل سيتم ضخ إمدادات النفط عبر أنابيب بعيدة عن مضيق هرمز. أشار إلى الاتفاق بين العراق وسوريا وإلى مشاريع في هذا الجانب، ولكنه في ذات الوقت يقول أن ترامب يفسح المجال للدبلوماسية، وبالتالي ما تزال المواقف هنا في الولايات المتحدة منقسمة بين من يدفع في اتجاه المضيف الضربات العسكرية وتوسيعها بهدف أن تقدم إيران تنازلات أكبر على طاولة المفاوضات أو أن ينهى الصراع بهذا الشكل، وبين من يعتقد بأن الصراع لن ينتهي فقط عبر المسار العسكري وإنما أيضا عبر المسار الدبلوماسي. وهذه الرؤية يقودها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لدينا أيضا التأكيدات من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي قالت في آخر بياناتها بشأنه إنها غيرت مسار 12 سفينة كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من الموانئ الإيرانية. بكل الأحوال تظل واشنطن أمام مفترق طرق، خاصة مع هذه الزيارة المنتظرة لبنيامين نتنياهو الذي كان يتحدث أيضا قبل قليل لقناة فوكس نيوز وقال فيها إنه والرئيس ترامب ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإن الرئيس ترامب يوافقه على هذه الرؤية، وهو يعتقد أن الحرب ستنتهي إما بإضعاف النظام أو بسقوطه أو بأن تقدم إيران تعهدات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
2: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، واللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. كما أرحب أيضا من طهران بالدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن بسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، هل نحن أمام بداية حقيقية لعودة المفاوضات؟
5: ليس بطريقة تلقائية، نحن أمام جدلية مفتوحة، يجد ترامب نفسه بين خيارين. الأطروحة الأولى كما تعززت بمفاوضات طهران بين العمانيين والإيرانيين عززت المنحة التفاوضي، وأن هناك أمل في التوقف أو على الأقل في عدم إتمام الضربة 14 على التوالي. نحن في اليوم الثاني دون قصف متبادل بين الأمريكيين والإيرانيين، لكن في المقابل هناك الأطروحة الثانية التي تتعزز الآن من الآن إلى يوم الثلاثاء عندما يلتقي ترامب مع نتنياهو، وتعود السردية المشتركة بضرورة القضاء على الطموحات النووية الإيرانية. إذن نحن كلما ارتفع منسوب الأمل في المفاوضات إلا ويعقبه منسوب موازي أيضا في الخيار العسكري، وأخشى ما أخشى أن الصقور من حول ترامب وأيضا نتنياهو والموساد سيعززون فكرة الآن إيران في أضعف مراحلها ولا تحتاج إلا إلى ضربة قاضية. لكن الإيرانيين هم على خلاف هذا التصور، لا زالت لديهم قدرات ولا زالت لديهم أيضا خيارات في توسيع رقعة الحرب، ليس في الخليج والشرق الأوسط فحسب، بل يهددون أيضا بنقاط
2: تصريحات استباقية من نتنياهو.
5: بالضبط، نتنياهو يحاول أن يعود بترامب إلى المربع الأول، وهو أن الخطر النووي لم ينتهي، فبالتالي أمامك خياران، إما القضاء على النظام الإيراني أو على الأقل على الطموح النووي، بمعنى أننا نعيد نفس إنتاج نفس السردية التي أقنع بها نتنياهو ترامب في 7 فبراير الماضي.
2: لواء محمد، من الناحية العسكرية هل هناك معطيات يمكن الاستناد إليها والبناء عليها بأن هذه التهدئة قد تستمر؟
6: أتخيل أن التهدئة لها أهداف، يعني من وجهة نظر العسكريين عندما نجد هناك هدنة ليس الهدف الرئيسي حبا في سلام عادل أمريكي مع إيران، أو أن إيران تريد أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التهدئة في الشرق الأوسط، أو تريد للوصول إلى تسوية أو مقاربة سياسية ناضجة مع إيران، ولكن لها بعد عسكري. هدنة معناها يعني إعادة ترتيب الأوراق العسكرية مرة أخرى، إعادة الجهوزية لمرحلة جديدة أو للضربة الـ14، إعادة تعويض الذخيرة الذكية اللي تم انتقاصها خلال الفترة السابقة. نعلم أن من نقاط الضعف الرئيسية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية هي البعد الجغرافي، أن الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في منطقة بتبعد عشرات الآلاف من الأميال بعيدا عن أمريكا، وبالتالي هناك ضغط شديد جدا على سلاح التمويل الدعم والتموين اللي بيوصل، أو الإمداد والتموين اللي بيروح لهذه القوات. هدنة يعني محتاجين قد الجنود أجازات، حتى إطالة الفترة دي بتجيب إحباطات للجنود، وبالتالي بيعمل مشروع أجازات، عمل صيانة، نقل قطع غيار ومراكب عايزة تدخل إصلاح أو تدخل حوض لكي تقوم بعملية الإصلاح، إعادة ترتيب الأهداف مرة أخرى وبنك الأهداف، عملية تقييم لـ13 يوم اللي كان فيهم القتال. هل الـ13 يوم حققوا أهداف استراتيجية؟ هم حققوا أهداف تكتيكية، أضعفوا قدرات إيران العسكرية، أضعفوا قدرات إيران البحرية، لكن هل ما زالت إيران تحتفظ بقدرات؟ نعم تماما، وخاصة مراكز القيادة والسيطرة. يعني الضربات الأخيرة الإيرانية على دول المنطقة في توقيت واحد وفي تزامن واحد وعلى أهداف أمريكية دقيقة بتشير أو بتؤسس أنها ما زالت تحتفظ بمراكز القيادة والسيطرة، ما زالت تحتفظ بالاتصالات، مراكز القيادة والسيطرة على مستوياتها الثلاث، سواء المستوى العمليات، سواء مستوى الاستراتيجي أو العملياتي أو التعبوي، الثلاثة كانوا شغالين لأن الضربات كانت مؤثرة وموجعة. وبالتالي أنا شايف أن فترات الهدنة يجب ألا ننظر إليها على أنها واقع سوف تهدي إلى تهدئة. هل الولايات المتحدة الأمريكية
2: معناها قد تكون فقط استراحة محارب؟
6: استراحة محارب بالضبط، لتهيئة الأجواء لجولة رابعة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس ترامب كمان هو يريد مقاربة عسكرية، يميل إلى مقاربة عسكرية أكثر منها إلى مقاربة سياسية عادلة، لأن مفهوم العدالة في السياسة الخارجية الأمريكية مختلف. أمريكا هي الدولة الأكبر في العالم، فكيف تتقاسم معك النفوذ وأنت أقل منها؟
2: أطرح هذه النقطة على ضيفنا سيد أدولفو. سيد أدولفو، هل بالفعل ترامب أقرب لي أو أميل إلى الخيار العسكري منه إلى الخيار السياسي الدبلوماسي في هذه المرحلة؟ وإن أخذنا بعين الاعتبار أيضا البعد الذي يرتبط بزيارة نتنياهو المرتقبة، وفق ما أيضا أفاد الدكتور الشرقاوي، كيف يمكن أن يؤثر نتنياهو على قرار ترامب؟
7: شكرا لكم على هذه الدعوة. بادئ ذي بدء أود أن أقول أنني أوافق تقريبا على كل شيء تفضل به الضيفان بخصوص الوضع الحالي. أعتقد أن الرئيس يميل بالفعل نحو الاتجاه العسكري لأنه أجبر لكي يفعل ذلك. لماذا أقول ذلك؟ إن مذكرة التفاهم الموقعة برأيي وبرأي عدد كبير من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية كانت لصالح إيران بمستويات كبيرة، وإيران اختارت أن تغلق مضيق هرمز في خرق للمذكرة ولا تمضي قدما. وكما بدأنا في بداية هذا النزاع كنا نتحدث عن برنامج التخصيب لليورانيوم، ولكن بالرغم من ذلك رفعت الولايات المتحدة عقوبات ووضعت حدا للحصار، ولكن الإيرانيين استمروا باستحداث الفوضى والمشكلات. ولذلك أعتقد أن الدبلوماسية تراجعت وصبر الرئيس بدأ ينفد. نلاحظ غياب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مهندس مذكرة التفاهم، وهو لا يعلق الآن على أي شيء تقريبا يرتبط بالملف في الإيراني. إذا نحن نسير على هذا المسار، يميل نحو المسار العسكري، إلا في حال قدمت إيران تنازلات أساسية لم نرها حتى الآن. بعد الرئيس ترامب اقترح وأشار إلى أن هذه المباحثات تجري الآن، ولكننا لا نعرف مدى دقة هذا الموضوع. ولكن نعم، في الفترة الراهنة أعتقد أن الخيار العسكري هو الخيار المرجح، خصوصا بالنظر إلى البنى التحتية مزدوجة الاستخدام لإيران من مثل سكك الحديد والمطارات والجسور، وهي أساسية أيضا للاقتصاد الإيراني في الوقت نفسه. هذا هو المفتاح. ولكن النقطة الأخرى هي أن إيران تعمل على تدويل هذا الملف. العالم لن يقبل بحصار الحوثيين للمملكة العربية السعودية وتهديد الحوثيين بقطع الإمدادات التي تعبر عبر مضيق باب المندب. هذا أمر لا يمكن أن يقبل به العالم. تخطى الموضوع الدول العربية ليصبح مسألة أوروبية أيضا. وبالتالي إن هجمات إيران الإرهابية التي استهدفت البحرين والإمارات والكويت، هذه الهجمات تؤدي إلى تعاضد على المستوى الدولي، وهذا يعزز من موقف الرئيس ترامب القاضي بضرورة تدمير المقدرات الإيرانية بالحد الأدنى كي لا تتمكن من إجراء هذه العمليات.
2: وضحت هذه الرؤية. أنقلها أيضا للدكتور عباس خميار إن سمحت لي سيد أدولفو. إلى أي مدى بالفعل إيران بشكل أو بآخر تعزز موقف ترامب وتجعل الدول تلتف حول هذا الموقف؟ لدينا مواقف متطورة الآن أكثر من دول كانت لا تريد الانخراط في هذا المشهد، بالإضافة إلى الضغط الذي تقوم به على منطقة الخليج. كل ذلك قد يفقد إيران ليس فقط زخما فيما يتعلق بجهود الوساطة، لكن كذلك أيضا ما يتعلق باحتمالية انخراط دول أخرى في المشهد.
8: نعم، تحية للجميع وللمشاهدين أيضا. الحقيقة أتصور بأن هناك هذه الهدنة الغير مكتوبة هي هدنة اضطرارية للرئيس ترامب. لا، لن يستطيع بهذه الهجمات العسكرية أن يغير مذكرة التفاهم لكي ترضخ إيران لتغيير بنود هذه المذكرة لصالح اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الصمود الإيراني لتثبيت هذه البنود التي كان يعتبرها مكاسب له من خلال الحرب الأخيرة، هي واكبت مفاوضات مع العمانيين، وهذه كانت نقطة مهمة للغاية، يعني التأكيد على ضرورة الإعمال حسب التفسير الإيراني للبند الخامس. هي الحقيقة وسعت دائرة الصراع جغرافيا، وتدخلت هناك جهات أخرى، وكان باب المندب هو عامل آخر. إضافة إلى ذلك، المضيق ما زال بيد الإيرانيين وتحت السيطرة الإيرانية وتحت الأوامر الإيرانية،
9: وسعر الوقود والطاقة ما زال يتصاعد، وكل هذه تعتبر عوامل تثبيت بنود 14 لمذكرة التفاهم. لذلك كل محاولات ترامب لتغيير هذه البنود ولتغيير مذكرة التفاهم لن تجدي نفعا له.
2: أعود إلى سؤالي دكتور.
9: يجب أن نعرف بأن
2: أعود إلى سؤالي، ألا تخشى إيران التفافا حول موقف ترامب على شكل يغير ما كان في بداية هذه الحرب، وبما يؤثر أيضا على موقع إيران وقدرتها على الاستمرار في هذا المشهد؟ حتى الصين اليوم تقول أنه يجب فتح مضيق هرمز.
9: نعم، الإيرانيون قلناها سابقا وقالتها طهران عدة مرات، الرئيس الأمريكي يريد الاستسلام، استسلام إيران عندما يتحدث عن ضرورة قبول الشروط بنسبة 100%، هذا يعني ليس تفاوض، وبالطبيعي الإيرانيون لا يرضخون لهذه الشروط ولا يتفاوضون تحت النار، وهذه إذن لم تكن مفاوضات بقدر ما هي إملاءات وبضغط عسكري كبير. إيران جربت هذه التجربة خلال 40 يوما وصمدت، وتصور بأنها إذا كان من المفترض أن ترضخ لهذه الشروط بنسبة 100%، فإذا ما جدوى هذه المفاوضات لكي تستمر إيران في المقاومة وفي الصمود؟ وأساسا في الشارع الإيراني لا يستطيع أحد أن يقبل هذا الرضوخ، وأن الشارع الإيراني لن يسمح لأي مفاوض مهما كان مكانته وشخصيته أن يرضخ لهذه الشروط الأمريكية. لذلك أتصور المقاومة التي تعتبرها طهران أقل ثمنا من الاستسلام ومن الرضوخ للشروط الأمريكية هو الأفضل، وهذا ما سنستمر به وتستمر به طهران.
2: هذه ليست الإجابة على سؤالي، ولكن سأعود إليك في صياغة أخرى بعد قليل مرتبطة بتساؤلي الذي طرحته عليك مرتين. أعود إلى الدكتور الشرقاوي في هذا الصدد، عندما نتحدث عن تمسك كل طرف ليس فقط الرواية ولكن في أسلوب الدفاع عن هذه الرواية، إلى أي مدى هو في حد ذاته عقدة عنيدة؟
5: أكيد 5 أشهر من تعثر الاستراتيجيتين الأمريكية والإيرانية على حد سواء، بمعنى لا أحد من الطرفين يستطيع أن يفرض الأمر الواقع. أوصلتنا إلى مرحلة أسميها بالدوغمائية المطلقة، بمعنى أن ترامب يعتقد بأنه هو لديه القوة المطلقة في فرض الأمر الواقع عسكريا أو تفاوضيا. الإيرانيون أيضا يتمسكون بدوغمائية الصمود المطلق، أنهم منفتحون على المفاوضات كما هم منفتحون على الخيار العسكري، ولا منصة من السيطرة بأي شكل من الأشكال على مضيق هرمز. هذه الورقة التي لا يمكن أن تنفلت من حرص الحرس الثوري على استخدامها في كل الأحوال. للأسف حتى هذه اللحظة هذه المجابهة الخطابية ما يشجع عليها هو أن حتى هذه اللحظة نخوض 3 حروب منفصلة لا يلتقي فيها الطرفان. هناك ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين، القصف الأمريكي من الساحل باتجاه العمق إلى تبريز في الشمال إلى طهران إلى بلوسستان في الشرق، لم نشهد ردة فعل من الدفاعات الإيرانية، إذا لم يكن هناك اشتباك. على مستوى هرمز هناك السيطرة الإيرانية وهناك أيضا الاحتواء الأمريكي للموقف باستثناء بعض الرشقات، لم تكن هناك حرب مباشرة. أيضا عندما تلجأ إيران إلى تدوير الحرب وتهاجم الأردن وتهاجم الكويت ودول الخليج، هي أيضا حرب ثالثة لا يلتقي فيها الأمريكي والإيراني. إذا ربما طبيعة إدارة هذا الصراع إلى حد الآن تمنح الفرصة للطرفين أن يصعد من أعلى الجبل أو من أعلى الشجرة إلى أعلى الجبل، ويتغزلان بأن ترامب هو الأقوى وأن إيران هي القوة الإقليمية التي ستتحدى هذه القوة العظمى. ولكن في المحصلة النهائية نحن أيضا أمام حقيقة أن هناك استنزاف سياسي واستنزاف عسكري واستنزاف اقتصادي بنسب متفاوتة، والإيرانيون عندما يتمسكون بهذا الصمود هم أيضا بحاجة لتغيير الأوضاع الاقتصادية. حصار مضيق هرمز يمنعهم من تصدير النفط. إذا هناك فقدان لعدد من المليارات من الدولارات ناهيك أنهم لم يحصلوا على أي شيء من الأرصدة المجمدة. في المقابل ترامب أيضا في خانة اليق، لأنه وإن كان يعني يفاخر نفسه والعالم بأنه يفرض الأمر الواقع، أيضا عندما ترتفع أسعار الطاقة إلى فوق $100 هذا يجعله في وضع لا يحسد عليه. إذا هناك هذا العناد من أجل العناد. وللأسف هذه الحروب الثلاثة غير المباشرة لم ترغم الأطراف بحكم الاستنزاف المتبادل على قبول مذكرة التفاهم.
2: ما وصفه الدكتور الشرقاوي بالحروب الثلاثة، إلى أي مدى بالفعل عدم وجود مواجهة مباشرة بين القوات الإيرانية والأمريكية هو ما يجعل المشهد بهذه الوضعية الحالية، وهل سيتغير مستقبلا؟
6: أولا المشهد أو هذا الصراع أنا شايف أنه هو صراع وجودي لكلا الطرفين، صراع وجود لإيران، وده كان واضح من السردية الأمريكية والخطاب الأمريكي. حتى الرئيس ترامب قال أنا هرجع إيران إلى ما قبل التاريخ وهدم دولة حضارية، يعني قال بعض المفردات شديدة التعبير. إذن المسألة مسألة وجودية. كمان الضربة الأولى اللي هي كانت يوم 28 استهدفت المرشد الأعلى واستهدفت القيادات الإيرانية، وثم كان الحديث كله على إسقاط الدولة الإيرانية. إذن إيران خدت هذه السردية وروجتها على أنها حرب وجودية. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، دعيني أفصل لك. الولايات المتحدة الأمريكية بنت نفسها كقوة أو رسخت لنظام أحاد القطبية عام 91 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، عقب انهيار الحرب الباردة، وبداية مع بداية الغزو العراقي للكويت وتدخلها في المنطقة، رسخت لوجود نظام عالمي أحاد القطبية مبني على 4 ركائز. هم دول الركائز اللي بدأوا يتهزوا خلال هذه الفترة. الركيزة الأولى وهو إنهاء الحروب وبسرعة والسيطرة عليها، وهذا ما حدث في حرب 91 والحرب الأمريكية على يوغوسلافيا في 99 والحرب الأمريكية على العراق وحرب أفغانستان. استخدمت أنهت الحروب بدرجة عالية. 2 الهيمنة على التصعيد. هل الهيمنة على التصعيد ما زالت موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي لديها القدرة على إدارة التصعيد العسكري، بمعنى أن الرئيس الأمريكي بكلمة واحدة يوقف الحرب ويشعل الحرب، لكن هل لديه هيمنة على التصعيد؟ يعني هل يغير أشياء؟ إن فقد الهيمنة على التصنيع، التصنيعات التكنولوجية والحفاظ على التفوق الأمريكي. دلوقتي احنا شفنا، وده بقى ردا على سؤال حضرتك، أن هناك في تآكل ما بين الصناعات العسكرية والصناعات المدنية. نجد أن المسيرات والأسلحة الحديثة والأسلحة اللي فيها ذكاء اصطناعي كثيرة مع المدنيين ومع جماعات، مع الدعم السريع ومع تنظيمات إرهابية زي تنظيمات إسلامية في شرق أفريقيا وغيرها، وجماعة جبهة أزواد وغيرها، معهم طائرات مسيرة. إذن هنا هذا التفاوت خلى في حالة من الخلل. الدول العظمى كانت هي اللي تملك هذه الاستراتيجية. إيران وظفت هذا، إيران وظفت أن رفعت الكلفة، جعلت الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية كلفة ضخمة للغاية. مثال صغير، عشان تضرب 30 مسيرة تكلفة المسيرة $20,000 مثلا، يعني بنتكلم في 30 مليون فقط. إيران بتستثمر في 30 مليون، بتحصل عليهم كل مسيرة بصاروخ ب 3 مليون أو 2 مليون، يعني بنتكلم في 2 مليار. 30 مليون مقابل 3 مليار خسائر أمريكية، وبالتالي تغير شكل النظام الجديد. ولذلك الصين بتراقب وبقوة هذه الحرب من منطلق الإمداد والتموين، خسائر العقد الشبكية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وقدرتها على العمل في جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أعود إلى سيد أدولفو وأيضا الجزئية المتعلقة بدور إسرائيل. دعني أذكرك بتصريح لسموتريتش، قال فيه سموتريتش أنه هذه الحرب لا شأن لنا بها في هذه المرحلة، هي حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. غدا نرتقب تلك الزيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقاء ترامب، كيف سيكون أثر ذلك؟
10: Well, I think the impact will be a
7: أعتقد أن التأثير سوف يكون التشديد مرة من جديد من قبل الزعيمين بأن إيران لا يمكن أن تستحوذ على سلاح نووي أبدا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقي إسرائيل على هامش هذا النزاع، لأنه ومن المنظور الجيوسياسي هذا يفيد الولايات المتحدة في هذه المرحلة، إلا في حال تعرضت إسرائيل للهجمات الإيرانية، ولكن الأخيرة لم تهاجم إسرائيل بشكل متعمد، وبالتالي إيران طبعا تود أن تقول أن إسرائيل تعتدي عليها، وهذا يزيد من شعبيتها لربما في العالم العربي إلى آخره. ولذلك المناقشات الاستراتيجية تقول أن إسرائيل سوف تكون على أهبة الاستعداد إذا ما تعرضت الهجوم من دون المشاركة النشطة، ولكنني لا أعتقد أن الخطة تتضمن تنسيقا لهجوم مشترك يستهدف إيران الأسبوع المقبل، إلا في حال تعرضت إسرائيل للهجمات. ولكن مجددا أود أن أعرب عن دعمي لما تفضل به الضيفان الكريمان في الاستوديو. أود أن أعقب وأقول أوكرانيا قامت بقصف السفن في بحر قزوين مؤخرا، وبالتالي هذا أمر يصبح صراعا مدولا طبعا بالإضافة إلى الدول الأخرى. عندما نتحدث عن أهمية الدول الأخرى يمكننا أن نتحدث عن أسعار النفط في الولايات المتحدة، صحيح، ولكن الاقتصاد الإيراني انهار، وماذا بالنسبة إلى الوضع العسكري الإيراني؟ نعم هناك قدرات ولكنها قوضت، قدرات الولايات المتحدة الأمريكية لا. لم تقود.
2: لا.
7: صحيح أن نظاما ديكتاتوريا في وضحت الرؤية. إيران
2: بما تبقى من دقائق أعود إلى الدكتور عباس خميار. أعود رميك سيد أدولفو، وضحت الرؤية. دكتور عباس، كيف ستدير إيران علاقاتها مع الخارج إقليميا ودوليا في ظل تعاظم موجة الرفض لقراراتها المتعلقة خصوصا بمضيق هرمز؟
9: في النهاية إيران تستطيع أن يعني تؤكد على بنود المذكرة وتتحدث عن ضرورة تنفيذ هذه المذكرة من خلال صمودها ومن خلال مقاومتها ومن خلال دبلوماسيتها. ما جرى بين إيران وبين طهران وعمان في اليومين الماضيين هو يأتي في هذا السياق، كان وهذا مقنع للمنطقة ومقنع لدول المنطقة، لأن عمان في النهاية تستطيع أن تتحدث باسم هذه الدول. يخطئ من يتصور بأن المواجهة هي مع الأمريكان غير مباشرة، المواجهة مباشرة عندما يكون هناك قتل أمريكيين في الأردن، يعني هذا يأتي من خلال استهداف الأجهزة والرادارات في المنطقة، وهذه بحد ذاتها هي مواجهة مباشرة. عندما نتحدث عن الأهداف الكبرى التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة تلك الأهداف وإفشالها، هذا يعني بأن المواجهة مباشرة، والإيرانيون استطاعوا أن ينقلوا الحرب من الداخل ومن حرب وجودية إلى حرب على مضيق هرمز الذي كان مفتوحا منذ البداية وقبل الحرب، ولن تكن تحتاج هذه فتح هذا المضيق إلى هذه الكلفة الباهظة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الناتو والدول الأوروبية والدول الصين وروسيا يعرفون جيدا بأن هذه نتيجة الحرب، والحرب التي هي كما قال ضيفك هي حرب ليست أمريكية، هي فرضت على إيران من قبل الرئيس ترامب، ولذلك أتصور هذا التصور.
2: عذرا منك دكتور عباس، يعني ليس للوقت بقية، ولكن للحديث والنقاش دائما بقية في ضمن هذه التغطية المستمرة على رأس كل ساعة. شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار، وشكر موصول لكم السيد أدولفو فرانكو واللواء محمد عبد الواحد والدكتور محمد الشرقاوي. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها. وقالت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس، كما اعتدى مستوطنون على مركبات عند مدخل بلدة سلواد وقرب قرية المغير. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. نقف معك ليث على هذه المستجدات المتعلقة باستمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عموما.
10: خلال الساعات القليلة الفائتة التصعيد هو سيد الموقف في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن لازلنا نشهد عمليات اعتداء تنفذ تارة من قبل الجيش وتارة أخرى من قبل المستوطنين الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية، وليس أخيرا الهجوم والاعتداء على مركبات الفلسطينيين في منطقة سلواد وكذلك في منطقة المغير إلى الشمال من مدينة رام الله. هذه الاعتداءات تتواصل بالتزامن مع استمرار حصار واسع يفرض على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. نتحدث عن عملية انتشار للقوات الإسرائيلية عند الحواجز العسكرية أو بعض الحواجز العسكرية، إضافة إلى إغلاق كافة البوابات المؤدية إلى مدينة نابلس وحرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من مدينة نابلس منذ اليوم أو لليوم الثالث على التوالي على هذه العملية العسكرية التي لا تزال متواصلة. بالتزامن مع هذا الإغلاق هناك عملية انتشار وعمليات تجريف لا تزال لليوم الثالث على التوالي أيضا في قرية تل وكذلك قرية مدمة وصولا إلى قرية بورين. الاحتلال الإسرائيلي يجرف برفقة المستوطنين مئات أشجار الزيتون المثمرة من أراضي الفلسطينيين لصالح توسع بؤر استيطانية جديدة في تلك المنطقة وعلى امتداد مستوطنات حفاد جلعاد المقامة على أراضي ثلاثة قرى وبلدات فلسطينية. بالتزامن مع هذه الاعتداءات كان هناك عمليات اعتداء وحرق للمساجد في منطقتين، الأولى في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس والثانية في مدينة أو بلدة كور إلى الجنوب من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. المستوطنون هاجموا هذه المساجد في منتصف الليل وقاموا بإدرام النيران بها قبل أن ينسحبوا ويخطوا شعارات عنصرية. في ردود الأفعال على هذه الجريمة وما وصفها الفلسطينيون بالجريمة كان هناك إدانات ورسائل من قبل عدة أطراف من بينها رسمية كالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قال بأنه وجه اتصالا لمؤسسات دولية ووجه رسائل أيضا للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة وما وصفها بهمجية المستوطنين في مناطق الضفة الغربية وتحديدا المستوطنون المسلحون الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية. بالتزامن أيضا مع ما يجري في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية كان هناك في الساعة القليلة فقط عملية اعتقال لفلسطينيين من بلدة الترمصعية إلى الشمال من مدينة رام الله. بالتزامن مع استمرار الاحتلال لليوم الثالث على التوالي حصار أو مصادرة منزل والاستيلاء عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية. هذه الاعتداءات حقيقة تتواصل وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي قالت بأن عمليات الاعتداء تتواصل في مناطق الضفة الغربية وتسجل اعتداءات غير مسبوقة خلال الأعوام والأشهر السابقة وتحديدا خلال النصف الأول من العام 2026، إذ أن المستوطنون من وجهة نظر الفلسطينيين يمدون القدرة على هذه المواجهات والهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين وكبار قادة المستوطنين ومن بينهم فتية التلال وجماعات تدفيع الثمن لهجومهم واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية عبر الحرق والسرقة، إضافة أيضا إلى عمليات مصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية.
2: من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد وليد. ليث جعار ومراسلون يفككون لنا ذلك المشهد، تلك المنظومة التي تعمل على الأرض بأبعادها المختلفة، إن جمعناها بالفعل ضمن منظومة واحدة وأهداف واضحة تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية، ما مدى خطورة المشهد؟
11: نعم، المشهد هو خطير للغاية. يعني إسرائيل تعلمت درسا من 3 أعوام من حرب الإبادة على قطاع غزة، إنه العقاب الجماعي للفلسطينيين وبالتحديد يعني للسكان المدنيين هو أمر يمكن أن تقوم به بدون أي مساءلة أو محاسبة. هذا الآن نشهده في الضفة الغربية. هناك دائرتين، الدائرة الأولى عقاب جماعي على قرية تل نفسها، فضلا عن إغلاق والتحضير لهدم منزل أحد المتهمين بتنفيذ قتل المستوطن، فإن كل القرية يعني موضوعة تحت حصار مطبق، وهناك تجريف واسع، وسوف تتوسع بؤر جديدة رعوية استيطانية على حساب أراضي القرية نفسها والقرى المحيطة بها. الدائرة الثانية الأوسع هي مدينة نابلس ككل والضفة الغربية بشكل أوسع. هناك عرقلة شبه كاملة للحركة الفلسطينية من بين المحافظات، تحولت بالفعل بدون يعني وصف تجميل إلى بنتستونات مغلقة محكمة الإغلاق بفضل شبكة شوارع وحواجز متطورة جدا. الأمر الآخر الذي تعلمته إسرائيل أنه بإمكان إطلاق العنان لإرهاب المستوطنين باعتباره تدفيع ثمن وانتقام

0: على حدث يعني كما شاهدناه في عبر الشاشات، لم تكن هناك عملية مخطط لها، وإنما حدث اشتباك معين وآلت الأمور إلى ما آلت
1: يعني
0: عليه.
1: هذا تحديدا ما
0: والفكرة
1: قاله سيد وليد يعلون، يعني عندما تحدث وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو السابقة عن أن ما جرى كان إرهابا يهوديا.
0: نعم، يعني هناك أصوات أخرى عديدة، ولكن هذه الأصوات يعني على الرغم من أهميتها تبقى أصوات هامشية. طبعا هذا يعني معروف في تاريخ أو البروفايل السياسي للقادة الإسرائيليين، أنه عندما يكونون في منصب مهني داخل المخابرات أو الجيش يحملون العصا الغليظة ضد الفلسطينيين، وعندما يخرجون إلى العمل السياسي يكتسون بكساء الخطاب الإنساني والحقوقي. يعلون أحد الأمثلة على ذلك، ولكن كلامه مهم ومهم جدا. ولكن مرة أخرى هذه الأصوات تبقى هامشية. إذا وضعنا أمامنا الخارطة السياسية الحزبية للأحزاب الفاعلة الآن، ووضعنا الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والاستخباراتية وباقي مركبات المجتمع الإسرائيلي، نرى أن هناك يعني عمى ألوان واضح لما يحصل في الضفة الغربية. لا يمكن إطلاق صفة الإرهاب من خلال هذه الأصوات الفاعلة داخل إسرائيل، وبالعكس هناك منظمات عديدة تضبط عمل هؤلاء المستوطنين وتحميهم قانونيا داخل دولة إسرائيل وتمولهم إلى آخره. فبالتالي المناخ العام داخل إسرائيل سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الثقافي يبدو وكأنه يؤيد ما يحصل، ولا يرى أنه المستوطنين هم معتدون على الأرض، ولا ينظر أصلا أنه هذا احتلال، وإنما هذا يعني حق إسرائيلي تعود إسرائيل إلى أرض يهودا والسامر وكل هذه الاسطوانة التوراتية اللي باتت معممة في
1: سيد
0: المكيال
1: وليد،
0: العام داخل إسرائيل.
1: الوجود الفلسطيني هل بات في خطر؟
0: يعني الطريقة التي تسير بها الأمور نعم تنذر أن هناك خطر على المدى البعيد. نحن لا نستطيع أن نستخلص من هذه الحادثة أن الوجود الفلسطيني في خطر ونضع أمامنا مفردات مثل نكبة ثانية أو إزاحة، وإن كانت هذه الأمور نعم تسير، يعني الأمور تسير على هذا الطريق على المدى البعيد. وباختصار يعني إذا يعني إحنا استعنا بالفيزياء، إذا كان هناك فواعل تفعل فعلها ولم يكن هناك ردة فعل توقفها، فإن ما آلات الأمور بالفعل سوف تصل للأسف طبعا نقولها إلى تهجير، وربما يبدأ التهجير من خلال نقل سكان بعض القرى، وهذا أصلا ما أشار إليه كاتس اليوم، نقل بعض سكان البلدات وهذه القرى إلى قلب المدن الكبيرة الفلسطينية مناطق ألف، وربما في مرحلة لاحقة تطهير أراضي واسعة وضمها إلى إسرائيل. ولكن على المدى البعيد إسرائيل ما يزال أمامها مشكلة، هناك 3 مليون فلسطيني داخل الضفة الغربية، لا نتحدث عن قدس وقطاع غزة وإن كانت قطعة واحدة، ولكن داخل الضفة الغربية هناك 3 مليون فلسطيني. إسرائيل لا تريد أن تفرض عليهم الجنسية أثبتا بفلسطينيي الداخل داخل إسرائيل، ولا تريد أن تمنحهم حق تقرير المصير، وإن وحتى لو تطلب ذلك استخدام القوة. فبالتالي المآل الوحيد عندما يعني تفعل الديموغرافيا فعلها ويتكاثر الفلسطينيين هو نقلهم إلى خارج الضفة الغربية.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من القدس السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. قال مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى غزة منصوص عليها في خطة ترامب، وأضاف أن إسرائيل مصرة على السيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة ما لم يتم نزع سلاح حماس وقطاع غزة. وأضاف المسؤول بديوان نتنياهو أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي بالمناطق الواقعة خارج الخط الأصفر في غزة. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين للمزيد من المعلومات حول هذه التصريحات تحديدا.
2: بالفعل، أولا الكابينت الإسرائيلي عمليا يصدق اليوم على ما كان يرفضه في المرحلة السابقة خلال الأشهر الأخيرة السابقة، وهو إدخال قوات دولية. إسرائيل كانت تربط أي تحرك ضمن خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا، وهذا أحد بنود الخطة، بعملية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل. لكن من الواضح هذا القرار له علاقة كبيرة بزيارة نتنياهو المرتقبة غدا إلى واشنطن، وسنفسر. لكن بداية هذا القرار يسمح

0: وفقا لهذا المسؤول من ديوان نتنياهو، وعادة يكون نتنياهو بنفسه من يدلي بهذه التصريحات، يقول بأن هذه الموافقة كما وصفها المبدئية كان منصوصا عليها ضمن الاتفاق وضمن خطة الرئيس ترامب التي بموجبها تم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في حينه، بمعنى أن هذا البيان يحاول ربط أي تحرك حاليا في غزة بما تم الاتفاق عليه في حينه من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في محاولة بطبيعة الحال لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما الرافض ومنهم بن غفير صوت ضد هذا القرار خلال التصويت في الكابينت، وقال وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بأن الحل الوحيد في غزة هو تهجير الفلسطينيين من هناك. النقاط الأساسية التي خرجت من ديوان نتنياهو تتحدث أولا عن إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب من المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر، وقد توسعت خلال الأسابيع الأخيرة، وباعتراف إسرائيلي رسمي تقريبا وصلت إلى ما لا يقل عن 70% من مساحة قطاع غزة، على عكس خطة الرئيس ترامب التي قضت ببدء تنفيذ انسحابات من هذه المنطقة، بل الجيش الإسرائيلي توسع في هذه المنطقة. المسؤول في ديوان نتنياهو يقول أيضا بأن أي تحرك لهذه القوات الدولية في المنطقة المحددة سيكون بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وهذا التحرك سيكون فقط خارج هذه المنطقة، منطقة الخط الأصفر، وسيتم التصديق على أي قوة دولية تدخل إلى غزة بموافقة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وفقط ممن وصفوا بالدول الأصدقاء لإسرائيل الذين لا يتخذون أي إجراء ضد إسرائيل تحديدا في المحافل الدولية. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك نجوى السمري. بشأن التطورات في لبنان، معنا الآن من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. هناك اتهامات لقوات الاحتلال بخرق الاتفاق، ما المعلومات؟
2: أما وهذا ما أشار إليه بيان صدر لأول مرة عن الجيش اللبناني منذ بدء تنفيذ اتفاق الإطار والعمل على بسط سلطة الدولة في المناطق التجريبية، وتحديدا في زوتر الغربية وبلدتي فرون وصريفة اللتين كانتا تحت سلطة الدولة. البيان الذي صدر عن الجيش أشار إلى خروقات مستمرة للتفاهمات، أي لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي، وأيضا الخرق للقوانين الدولية وفقا لما استخدمه الجيش اللبناني هذا اليوم في بيانه، وحدد عددا كبيرا من البلدات والقرى التي يجري خرق اتفاق الإطار فيها وتنفيذ تفجيرات وتجريفات، وأيضا حرق للمزارع، مزارع الزيتون، وتدمير البنية التحتية. وأشار الجيش إلى أن هذا الأمر قد يكون له أو سيؤثر على انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ويؤثر على عمله، على الرغم من تأكيده من أنه لازال يعمل في زوتر الغربية وفي فرون وأصريفة بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم المنبثقة عن الاتفاق. وهو يرى بأن ما جرى استمرار للخروقات الإسرائيلية التي استمرت حتى قبل أقل من ساعة من الآن، حين واصلت القوات الإسرائيلية قصفها بشكل متقطع لبعض القرى والبلدات التي تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية، مع استمرار التفجيرات وتجريف المنازل في عدد آخر من البلدات والقرى التي تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الأمر كان أيضا مثار متابعة من قبل الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جرى اتصال بينهما هذا اليوم. تقول الرئاسة اللبنانية بأن البحث تناول اتفاق أو ما جرى التوصل إليه من نتائج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا الأوضاع في جنوب لبنان وتنفيذ اتفاق الإطار الذي يتمسك به لبنان في هذه المرحلة وبسط سلطة الدولة. واللافت أيضا في بيان رئاسة الجمهورية ما جرت الإشارة إليه إلى مسألة ما بعد خروج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان مع نهاية العام، وأيضا الهواجس اللبنانية من المسألة الأمنية المرتبطة بمراقبة الوضع ودعم الجيش اللبناني في المراحل اللاحقة. وواصل كذلك حزب الله انتقاده للسلطة السياسية اللبنانية، معتبرا أنها لم تتمكن من إنجاز انسحاب

0: من الجنوب
1: اللبناني. شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال في برنامج المقابلة على الجزيرة إن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأضاف أن أي فوضى في لبنان تنعكس مباشرة على سوريا.
2: الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله؟
3: نحن لسنا بورا التدخلات العسكرية، كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية.
1: وقال الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأضاف في حديثه لبرنامج المقابلة أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.
2: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟
3: إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقية سوريا في جولان المحتل.
1: ننوه الآن المقابلة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع مع برنامج المقابلة ستبث الليلة عند الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. هذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب.
4: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نيجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11.5 مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209,000 برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
5: إذن نتابع هذه التغطية ونحن بإذن الله على مقربة من رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية.

0: ولبنان، إذ نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر قوله إن ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة انفجرت بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تقدما أحرز في المحادثات مع الوفد العماني الذي زار طهران الجمعة والسبت، وأنه تم تبادل وجهات النظر بشأن آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز مع مراعاة حقوق الدولتين الساحليتين. من جهة أخرى، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أرجأ مؤقتا خطط تصعيد عسكري واسع ضد إيران بسبب مخاوف من تداعيات الحرب. وفي آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها. وقالت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس، كما اعتدى مستوطنون على مركبات عند مدخل بلدة سلواد وقرب قرية المغير في رام الله. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. في هذا السياق قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال تواصل خروقها لتفاهمات القائمة والقوانين الدولية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. وفي تصريحات للجزيرة قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مشيرا إلى أن سوريا تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد في إخراج لبنان إلى بر الأمان. البداية إذن مع مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد، وكذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أبدأ معك أحمد. إذن ترامب يعطي فسحة كفرصة ربما قد تنجح هذه المفاوضات التي يعول عليها الوسطاء. ماذا في تفاصيل التوجه الأمريكي؟
1: نعم، هو بالفعل الآن الحسابات معقدة هنا في واشنطن وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين، لكن الثابت هو هذه الخيارات المطروحة على طاولة الرئيس ترامب، على طاولته المضي في المسار التفاوضي حتى نهايته أو أن يشن حربا واسعة. هو أيضا هكذا قال في الحقيقة في الساعات الماضية لقناة فرنسية، قال إنه في حال لم تحصل واشنطن على ما تريد بنسبة 100% فإنه قد يشن حربا واسعة ضد إيران. قبل قليل مايك وولتز تحدث لقناة فوكس نيوز وأيضا لقناة NBC وقال لهما إن الرئيس ترامب جدي في تهديداته التي أطلقها ضد إيران، وقال إن الجيش الأمريكي جاهز لتنفيذ تلك التهديدات، ولكنه في ذات الوقت يشير إلى أن المحادثات مستمرة وأنها مستمرة على مستويات عدة. الآن تنظر واشنطن بعين الترقب والاهتمام لهذه المفاوضات بين إيران وعمان على أمل أن تفضي على الأقل لفتح مسار جديد في مضيق هرمز، أو لأن يعود المضيق مفتوحا كما كان عند التوقيع على مذكرة التفاهم. المسؤولون الأمريكيون يصرون على أن إيران هي التي انتهكت مذكرة التفاهم باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد أن استشعرت أن ورقة الضغط بيدها بدأت تفقد قيمتها كما يقول عدد من المسؤولين الأمريكيين، وبالتالي هي عادت كما يقولون لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد أن خشيت أن لا تحقق مكاسب أكبر على طاولة المفاوضات. الآن ما تريده واشنطن هو أن تقدم إيران تعهدات وكذلك إجراءات عملية في مضيق هرمز حتى يتم تعليق هذه الضربات والمضي أكثر في تفاصيل المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق الضربات ليومين بشكل غير معلن كما يقول مسؤولون أمريكيون، ولكنه يبقي لغة التهديدات ويبقي أيضا هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة على أهبة الجاهزية.
0: يعني رغم أنه يبقي هذه التهديدات الرئيس ترامب، ولكن على ما يبدو أن للرجل خشية من تداعيات الحرب، وهذا هو السبب، وفق وسائل إعلام أمريكية التي يعني جعلته يعطي فصحى لهذه المفاوضات. لماذا؟ مما يخشى؟
1: بالفعل من أمرين، الأول هو التداعيات الداخلية لهذه الحرب الاقتصادية وكذلك الكلفة السياسية التي قد يتكبدها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية نهاية هذا العام. الأمر الثاني يتعلق بمخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية، كما تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك خشية وسط عدد من أعضاء فريق الرئيس ترامب ومستشاريه ممن يعتقدون أن التوسع في الضربات العسكرية وأن تمضي هذه الحرب بشكل أوسع قد يواجه بسببها الجيش الأمريكي تحديات في حماية القوات وكذلك تحديات فيما يتعلق بمخزوناته من الذخائر. لكن مايك والتز قبل قليل نفى هذه التقارير، قال إن ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز ليس صحيحا، وبالتالي فمن الواضح أن هناك جناحان هنا في واشنطن، هناك من يريد أن تستمر هذه الضربات العسكرية بهدف أن يتم إضعاف إيران أكثر على أمل أن تقدم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات، وهناك من يعتقد بأن الموازنة بين المسار الدبلوماسي والضغط الاقتصادي وكذلك العسكري قد يفضي إلى نتيجة أفضل.
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أنتقل لك نور الدين لدغير، ماذا عن طهران؟ كيف تستثمر هذه الفسحة التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مساعي المفاوضات؟
2: بكل تأكيد هي فسحة للدبلوماسية هنا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن هجمات على إيران، وفي الوقت ذاته توقفت إيران عن شن هجمات على دول بالمنطقة وعلى ما تسميه وتصطلح عليه طهران بمراكز وأصول وقواعد أمريكية في المنطقة. وبالتالي نحن أمام منطقة دخلت الآن مرحلة هدوء لفتح المجال إلى الدبلوماسية. سمعنا قبل قليل موقفا لنائب وزير الخارجية الإيراني الذي قال بأن إيران تؤمن بالدبلوماسية، وبالتحديد في النقطة التي تثير الجدل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وهي مسألة مضيق هرمز، بأن إيران تؤمن بأن يكون مضيق هرمز مسارا لحركة السفن بطريقة سلمية. هكذا تفكر طهران، لكن بكل تأكيد تفكر وفق قواعدها وكما تقول وفق القواعد التي سنتها مذكرة التفاهم، والتي تشير على أن الترتيبات المرور من مضيق هرمز يجب أن تكون بتنسيق مع إيران. إذن هذا هو الموضوع الأساسي، هناك خيار الدبلوماسية وهناك خيار التفكير في حل الإشكال العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مضيق هرمز. كانت هناك جولة دبلوماسية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بحضور وفد عماني ظل هنا إلى يومين، بحث الكثير من الملفات المرتبطة بكيفية إدارة مضيق هرمز ما بين رؤية عمانية، رؤية إيرانية وكذلك رؤية للولايات المتحدة الأمريكية. الحديث على أن كان هناك نوع من التقدم، لكن ليس ذلك التقدم الذي يمكن أن يبنى عليه في حل الإشكال العالق. لماذا؟ لأن متحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية قال بأن اللجنة التقنية لا تزال تواصل عملها، بمعنى أنه لا تزال هناك إشكالات عالقة يتم البحث فيها لحلها ما بين الجانب العماني والجانب الإيراني، خاصة أن الجانب الإيراني بتصريح العديد من المسؤولين سواء منهم العسكريين أو السياسيين يقولون بأنهم يرفضون بشكل قاطع مسألة المسار الجنوبي. ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي صرح في وقت سابق ليقول بأن هذا المسار أحدث بدون تنسيق مع إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران ترفض أي شكل من أشكال القيام بإيجاد ممرات دون التنسيق مع إيران، لأن ذلك يتعارض مع مذكرة التفاهم. لكن الأهم نعم غنوة،
0: نعم ربما أيضا الأهم هو الأسس التي تنطلق منها المفاوضات أو الجهود هذه المرة، بمعنى هل تم إحياء مذكرة التفاهم التي خرقها كل من طهران وواشنطن، أم أن هناك منطلقات أخرى؟ لو توضح لنا هذه الجزئية.
2: غير وبكل تأكيد الآن الأهم ليس هو اللقاء الإيراني العماني، الأهم الآن هو ما يحدث في الكواليس. الوسطاء يتحركون بشكل كبير جدا وفاعل، نتحدث عن الوسطاء التقليديين قطر وباكستان وكذلك نتحدث عن حراك آخر مع دولة، مع قوة عالمية، نتحدث الحراك مع الصين. المعلومات التي هنا في طهران تقول بأن وفد تقني يوجد الآن بالصين لبحث قضية التفاوض وقضية حل إشكال مضيق هرمز. إذن نحن أمام دبلوماسية متسارعة تشير بعض

0: بعض الأنباء بأن هناك تفاؤل قد يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تفصيلان غنوة. التفصيل الأول وهي هذا الوقف لإطلاق النار إذا ما صح التعبير، وهو غير معلن، ربما يرجعنا إلى المقترح القطري الذي وصل إلى طهران والذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام يتم الإعلان عنه من كلا الطرفين، ثم بعد ذلك العودة إلى مذكرة التفاهم. يبدو أن الحراك السياسي الذي تم خلال الساعات الأخيرة أقنع الطرفين الإيراني والأمريكي بالدخول في وقف إطلاق النار دون الإعلان عنه، وهذا ما عبر عنه الحرس الثوري الإيراني حينما قال بأنه ليس في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن هجماته هي عبارة عن الرد على الهجوم الأمريكي، بمعنى أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي قبل مبدئيا وقف إطلاق النار دون الإعلان عنه. لماذا؟ ليفسح ذلك المجال إلى الدبلوماسية. ماذا يبحث الآن؟ يبحث مجموعة من النقاط. النقطة الأساسية والمهمة هي مسألة مضيق هرمز، ما هو الخيار المطروح الآن على طاولة المفاوضات لتقتنع به طهران وتقبله، وتقتنع به الولايات المتحدة الأمريكية وتقبله الآن، الحديث عن مسار آخر غير المسار الشمالي والمسار الجنوبي على الأقل، هذا ما يقال دبلوماسيا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ربما هو المسار الدولي التقليدي بحضور إيراني وبترتيبات إيرانية، هكذا يبحث الأمر على الأقل ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. والأهم من ذلك وهي العودة إلى مذكرة التفاهم. الجانب الإيراني يصر على أنه لا يوجد أي مبرر لفتح نقاش حول مذكرة أخرى أو حول تفاصيل اتفاق آخر. هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها، تم تنفيذ العديد من بنودها وجاهزة للتنفيذ. إذن الخطوة الثانية بعد حل إشكالية مضيق هرمز هي العودة مباشرة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. ينضم إلينا هنا في الاستوديو لمزيد من النقاش الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كذلك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. على أيضا ينضم إلينا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. على أن ينضم إلينا لاحقا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك لواء محمد، هذه ناقلة النفط التي انفجرت، كيف يمكن أن نقيم هذه الحادثة في المسار القائم حاليا؟
2: أهلا بك غنو. أولا هناك تنافس أمريكي إيراني على السيطرة على المضيق، والاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمضيق ربما يكون أهم من اهتمام إيران بالمضيق لجملة من المصالح الكثيرة الجيوسياسية، لا سيما وأن الصراع هو جزء من صراع جيوسياسي كبير بين القوى العظمى على المضايق وعلى المناطق الضيقة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك الصحافة الأمريكية في فترة من الفترات قالت أن هناك ألغام تم زرعها، ألغام إيرانية تم زرعها في إحدى المسارات الرئيسية. هذا كلام صحافة ولم تنفي المؤسسات الإيرانية ولم تنفي المؤسسات الأمريكية، وكأن الطرفين متوافق تماما مع هذه الشائعة. أمريكا لكي تؤكد تورط إيران في أنها زرعت ألغام بالمضيق وأنها مسؤولة عن إعاقة الملاحة الدولية، وإيران أيضا استخدمت هذه الشائعة على أنها جزء من رضع للسفن التي تخالف التعليمات الإيرانية وتسير في مسارات أخرى بعيدا عن المسار اللي حدده الحرس الثوري الإيراني. هذه الحادثة تعتبر هي الأولى من نوعها، لم نرى من قبل وجود حوادث اصطدام بألغام من قبل، وكمان القوات الأمريكية اللي بتسير في المنطقة وتبحث عن الألغام لم تؤكد ولم تصرح من قبل أنها اكتشفت لغم، وبالتالي هناك في التغير في ديناميكيات الصراع ما بين الطرفين من أجل السيطرة.
1: كيفية استثمار هذه الحادثة؟
2: طبعا بيستثمر بقوة.
1: طيب أسألك دكتور سليم، انفجار نقلة النفط هذه لم يعكر مسار المساعي الدبلوماسية، لماذا؟
3: يعني يبدو أن اليوم التصريحات من وزارة الخارجية الإيرانية أن هناك محادثات بناءة بين إيران وسلطنة عمان. يجب التوقف عند هذا التصريح بغض النظر إلى أي مدى ممكن أن تكون فعلا بناءة أو

0: الدولة، ولكن هذه المحادثات هي مركز الاهتمام الآن. هناك إصرار من كل الأطراف على إعطاء فرصة لهذه المحادثات، لأن هذه المحادثات ستشكل الخرق الدبلوماسي في حال نجحت، وفي حال نجحت هذا يعني الانتقال إلى مرحلة أخرى. أن تنجح هذا يعني الوصول إلى تسوية ما بين سلطنة عمان وإيران، وخلف سلطنة عمان الدول المنطقة والمجتمع الدولي، يعني بمعنى أن سلطنة عمان يجب أن تكون التسوية تراعي القانون الدولي ولا تسمح بسيطرة كاملة للجانب الإيراني على مضيق هرمز.
1: ولكن دكتور سليم، أي صيغة يتم التوافق عليها من قبل إيران وسلطنة عمان كدولتين مشاطئتين لمضيق هرمز، كيف من شأنها أن تنعكس على مسار مختلف، مسار إيران الولايات المتحدة؟
0: يعني هذا الانعكاس سيكون يعني بشكل مباشر وبشكل فوري في حال تم الاتفاق، خاصة إذا كان هذا الاتفاق ضمن إطار القانون الدولي، يعني بمعنى من الممكن أن تكون إدارة مشتركة على مستوى المضيق، مع العلم أن الإدارة لا تعني السيطرة أو الحد أو وقف الملاحة، بل بالمعنى حسب القانون الدولي، بمعنى تسيير الملاحة، متابعة الشؤون البيئية، متابعة شؤون المضيق، ولكن من دون السيطرة على السفن والتمييز بين السفن. في حال الوصول إلى اتفاق كهذا، عندها يكون المطلب الأمريكي ومطلب دول الخليج قد تم تحقيقه، بمعنى أن فعلا هذا المسار أو هذا المضيق مفتوح للسفن ولا يوجد سيطرة للجانب الإيراني عليه، وهذه هي الإشكالية. وأيضا هي الإشكالية في إمكانية الوصول إلى هذه التسوية، لأن الجانب الإيراني مصر خلال الفترة الماضية على إحكام السيطرة، وكأنه يريد أن تكون سيطرة إيرانية بالتنسيق مع سلطنة عمان.
1: نعم. يعني
0: حتى الآن هذه الصيغة
1: لم تتبلور
0: وهي مرفوضة بهذا الشكل.
1: طيب. أسأل السيد مايكل، ما هي الدوافع التي جعلت الرئيس الأمريكي يعطي فسحة لمسار الدبلوماسية؟ هل هي حالة التخبط الأمريكي بملف إيران، بمعنى جناح يؤيد العمليات العسكرية وجناح آخر يعطي فرصة للدبلوماسية، أم تداعيات الحرب وفق ما قال صراحة دونالد ترامب؟
2: Good to be with you, my fellow guests and your audience.
3: يسعدني أن أنضم إليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن الأسباب تتعدد في هذا الصدد. المواطنون الأمريكيون بمعظمهم هم في حالة عدم رضا عن هذه الحرب. هناك تقرير في نيويورك تايمز أشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة ونائب الرئيس قالا للرئيس إن المشكلة قد تبرز على مستوى الصواريخ الاعتراضية، والمخزون بدأ يتراجع بشكل خطر، وبالتالي يمكن أن نتعرض لأخطار في المنطقة، بالإضافة إلى الحلفاء في المنطقة، الحلفاء في الخليج بحاجة إلى حماية الشعوب والبنى التحتية. هذا عامل أيضا، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية قالت إن حملة القصف الجوي الموسعة من غير المرجح أن تغير منظور النظام الإيراني لكي يعود إلى طاولة المفاوضات ويقدم التنازلات. أنا لا أعرف مدى دقة الموضوع، ولكن على الأقل هناك مؤشر بأن الهجوم الموسع لن يؤدي إلى النتائج المرجوة. إذن هذا مزيج من كل الأمور التي ذكرتها. إذا ما لم تقدم إيران أي تنازلات، إذن العملية التفاوضية لن تنجح.
1: نعم. سيد عباس خميار، ما هي المنطلقات الإيرانية في هذا التوقيت بالذات للمساعي الدبلوماسية؟ هل هي من منطلق ما يقترحه الوسطاء بإعطاء فسحة لوقف إطلاق النار حتى لمدة زمنية معينة، أم المنطلق هو ثابت من انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة في برغنشتوك؟
4: تحية لكم وللمشاهدين. يعني كنا الحقيقة نتمنى أن تكون البوابة هو البند الأول والثاني لدخول في هذه المفاوضات منذ البداية، لكانت الأمور أسهل بكثير. الآن عندما ندخل من بوابة البند الخامس نرى

0: هذا التعقيد ونرى هذه يعني التعقيد ونرى هذه الأزمات الكبيرة التي حدثت والتي هي أصبحت لوحدها أزمة، من يريد التفاوض عنها ومن يريد وقف الإطلاق النار من أجلها. أنا حسب قراءتي وحسب معرفتي الإيرانيون رفضوا الهدنة العشرة أيام والذي ربما رفعها بعض الوسطاء الجدد، لذلك وكانت تعرف طهران كما تفضل ضيفك الأمريكي، كانت تعرف طهران بأن هذه خديعة أخرى، هو بسبب الوضع اللوجستي الأمريكي في المنطقة وإعادة هيكلة وضعها العسكري، وهذه الفرصة لن تكون هي فرصة ل يعني للهدنة ووقف اطلاق النار
1: دكتور عباس، لنفترض أن طهران معنية بالتوصل بإنجاح مسار الدبلوماسي، لذلك الصيغة التي قد تخرج عن المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان، هل من الممكن أن تكون إيران قبلت بالاتباعية للقانون الدولي وألا تتفرد بسيطرتها على مضيق هرمز؟ يعني ما هي الصيغة التي قد تقبلها طهران في هذا الإطار وتكون مقبولة بالنسبة للطرف الخصم بالنسبة لها؟
0: منذ البداية طهران كانت تؤكد بأن هذا المضيق يجب أن تكون لها صيغة وبروتوكولات جديدة من خلال الاتفاق مع الدولة المشاطئة أي عمان، والاجتماعات الأولى التي أنجزت في تلك المرحلة كانت تسير في هذا الاتجاه. الانسحاب النسبي العماني بسبب التهديد الأمريكي المباشر من قبل الرئيس ترامب عندما تحدث وقال بصوت عال بأنه سيفجر عمان، ربما هذه هي التي أوقفت هذه المباحثات الإيرانية العمانية. الآن بعد هذه الأسابيع التي مضت وصلنا إلى ما كنا عليه، الإيرانيون يؤكدون ويرحبون بتعاون عماني إيراني في إطار رعاية مصلحة الدول العربية في هذه المنطقة وفي إطار القوانين الدولية. نعم. هذا أتصور بأنه هو المخرج الأساس للبند الخامس من مذكرة التفاهم والتي ممكن تؤدي إلى نوع من الحلحلة في هذا الوضع. طيب. الراهن.
1: أسألك لواء محمد عبد الواحد، أين ذهبت كل السيناريوهات التي طرحت في الأوساط الأمريكية باحتمالية شن عمل بري، باحتمالية شن هجوم أمريكي كبير على إيران، وهذه التحشيدات والتعزيزات حتى المالية لأي عملية محتملة ضد إيران، وحتى ما قاله ترامب سنستهدف جبل الفأس، كل هذا برأيك هل فعلا من الممكن أن يختفي أمام مسار الدبلوماسية أم لا؟ علينا أن نترقب.
2: أولا فيما يتعلق بوصول إلى تفاهم عماني إيراني، هيوصلوا بعيدا عن الاثنين، هيبعدوا عن فكرة السيادة القانونية، دي الصياغة اللي حضرتك عايزة صياغة جديدة، هيبعدوا عن فكرة السيادة القانونية على المضيق، وهيوصلوا لتفاهم ربما يكون تفاهم سري، بمعنى تسيير خطوط الملاحة مرة أخرى، طبعا مش هتعود لما قبل 28 فبراير، ولكن تسهيل الملاحة، ثم بعد ذلك إذا نجحت هذه التجربة ربما يتفقوا على إدارة مشتركة دون سيادة كاملة لطرف على هذا المضيق. هذا
1: فيما يعني من أراد أن يمر بالمسار المشاطئ لعمان بإمكانه من دون أن يتعرض له الحرس الثوري؟
2: طبعا، وهذا موجود لغاية دلوقتي. موجود لغاية دلوقتي أن إيران بتقول أن في حرية ملاحة، في حرية ملاحة
1: من المسار الذي تحدده هي
2: بالضبط كده، لكن في حرية ملاحة، يا لم تستطيع إيران غلق المضيق كليا وإلا هتتعرض لهجوم دولي أو حملة دولية تشن لأنها بتعطل الملاحة الدولية. لكن هنا في لعبة بالألفاظ، هي بتسيطر على أو بتفرض على السفن أنهم يتجهوا في المسار الإيراني، لكن

0: هي لم تقول إنها أغلقت الممر بالكامل، ولذلك يجب أن نكون حذرين في هذا. طب هل هذا هيرضي إذا وصلوا إلى تفاهم سري ما بين الطرفين لتسيير الملاح وفقا لمسارات متفق عليها، وإن الملاحة هترجع تاني؟ هل هذا توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، يحقق غرور الولايات المتحدة الأمريكية؟ دي نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي حضرتك سألت فيها عن الحروب والوعود والهجوم البري والعمليات الهجومية، كل ده أنا أتخيل أنه كان جزء من خداع استراتيجي، لأنه من الصعب بمكان القيام بعملية برية وإيران ما زالت لديها حرس ثوري وجيش قوي، من الصعوبة بمكان عملية إنزال بحري أو إنزال جوي على إحدى الجزر، لأن الخسائر البشرية اللي فيها فادحة، ولم تستطيع أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية على تحمل خسائر بشرية، لأن دي في العمليات البحرية بتعتبر النقطة الأضعف في عملية الإنزال البحري. لكن السؤال المهم، هل الولايات المتحدة الأمريكية جادة في الوصول إلى تفاهم عادل وتفاهم متوازن، يعني win win situation؟ هل هتقبل بوين وين سيتويشن الكل رابح، أم أن لديها استراتيجية تجعل من إيران تستسلم، يعني تفكك الردع المتبادل وتفرض عليها شروط؟
1: أسألك دكتور سليم، طوال الفترة كان المراقبون يقولون إن واشنطن وطهران يهمهما أن يخرجا بصورة المنتصر، ولكن المسار الآن هل سيعطي لكل طرف هذه الصورة لنرى ما كان المسار سينجح، سيخرج بصيغة مقبولة ويتم تثبيت وقف إطلاق النار؟
2: هذه هي الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع. يعني مذكرة التفاهم أتت بهذا الطرح، بمعنى صيغة رابح لكل طرف، ولكن صيغة رابح لكل طرف حملت الكثير من التناقض البناء. التناقض البناء يكون بناء عندما تكون إرادة الأطراف المعنية إيجابية وتعمل بشكل بناء وشكل إيجابي من أجل استكمال هذه المذكرة الوصول إلى الحلول. ما تبين أن لم يكن هناك أي إرادة فعلية عند الطرفين من أجل استكمال بطريقة إيجابية وبناء، وانفجر الموضوع حول البند الخامس. إشكالية البند الخامس هو في الصياغة، في احتماليات التفسير، احتماليات التأويل من قبل كل طرف. الآن نذهب إلى تسوية، ويبدو من الظاهر أن شكل التسوية ممكن تأخذ عدة أشكال. ممكن أن يكون بيان أمريكي بيان إيراني، ممكن مذكرة تفسيرية للبند الخامس أو البنود الإشكالية، والشكل الثالث هو ما يحصل الآن، هو إعلان بيان مشترك أو اتفاق مشترك عماني إيراني. سنعود أيضا إلى الصياغة، وهي ستكون صياغة على الأرجح ستؤمن الملاحة في حال تم الاتفاق، ولكن بنفس الوقت الجانب الإيراني سيعتبر أن هذا حق سيادي له، والأطراف الأخرى المجتمع الدولي سيعتبر أنه لا يوجد حق سيادي، ولكن هذه إدارة تقنية مشتركة بحسب القانون الدولي، إلى أن نذهب مرة أخرى وينفجر الموضوع من جديد. يعني موضوع مضيق هرمز لن يحل بشكل نهائي في المدى المنظور، لأن ما زال هناك تمسك أو فجوة كبيرة بين الموقف الإيراني وموقف الدول الخليجية، سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
1: سيد مايكل، وهناك من يرى أن المسألة ليست بتوضيح لما كتب في مذكرة التفاهم، وإنما إنما كان هناك إرادة حقيقية لكل طرف من إنجاح مسار الدبلوماسية. لذلك أسألك، إدارة ترامب في هذا التوقيت هل هي معنية بالتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار مع إيران واستكمال المفاوضات بالأمور الجوهرية، ألا وهي كل المتعلقة بالنووي الإيراني بصريح العبارة؟ يعني
3: أعتقد أنه من المنظور الأمريكي يجب أن تركز المفاوضات بالفعل على الملف النووي، حيث أن النووي كان الهدف رقم واحد من وراء هذه الحرب ولم يحل. فتح المضيق يعود بنا إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، هذا أمر جيد، ولكن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحدث عن مكاسب من خلال فتح المضيق.

0: ولذلك تبرز الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق في المجال النووي، بحيث لا تتمكن إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، وهذا يأتي بنا إلى فك تجميد الأصول والمحفزات المالية ورفع العقوبات إلى آخره. ولكن في غياب أي اتفاق من هذا القبيل سوف نستمر في هذا الجمود في الوضع الذي يؤثر على الجميع في كل أنحاء العالم وعلى أسعار الطاقة.
1: طيب سيد مايكل، لطالما كان ترامب يعني يحافظ على عنصر الغموض في أي تصريح يدليه، لذلك أسألك، عندما يقول لن نوقف التصعيد إلا إذا حصلنا على 100% مما نريده، إلى أي مدى هذه 100% فعليا هي التعبير الحقيقي عن ما تريده واشنطن، أم أن هناك ليونة قد تبديها؟
0: أعتقد أن المجال مفتوح على مصراعيه للمرونة بالفعل. طبعا المفاوضات فيها تكتيكات تقضي بتصعيد السقف والموقف والنبرة، ولكن في نهاية المطاف ما من أحد يمكن أن يحصل على كل النقاط التي يريدها في مفاوضات أو الاستسلام المطلق لإيران مثلا. لذا أعتقد أن كلا الطرفين سوف يتعين عليهما أن يقدما التنازلات للتوصل إلى حل وسط يكون مقبولا من قبل الطرفين، على أن يكون محددا وواضحا و يتفادى الغموض وأمكانية التفسير المتعددة، وبالتالي يجب أن يكون النص واضح بخصوص المتطلبات لكلا الطرفين، والولايات المتحدة تود أن تصل إلى هذه المرحلة ويجب عليها أن تقدم التنازل.
1: دكتور عباس، الولايات المتحدة تبقي على إطباق الحصار على الموانئ الإيرانية والسواحل الإيرانية، لذلك بالنسبة لطهران الآن هذه الجزئية هل تربطها بطريقة أو بأخرى بمسار مضيق هرمز، أم أنها تفكك المسارات؟
2: هي بالحقيقة الأمور تأتي خطوة خطوة حسب ما كانت الآلية التي تريد أن تحكم كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، خطوة أمام خطوة أو تنفيذ أمام تنفيذ. لكن هناك نوع ربما من المماطلة الأمريكية، هناك نوع من عدم وجود استراتيجية عند الرئيس ترامب للخروج من هذا المأزق. لذلك طهران لا تعرف مع كيف تتفاوض وعلى أي شيء تتفاوض أساسا. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي، وهذه ليست زلة لسان وإنما هو تأكيد قالها عدة مرات، بأن يريد استسلام إيران بنسبة 100%، عندما تكون الشروط بهذا الشكل، إذن ما معنى التفاوض وما يعني التفاوض؟ لذلك المشكلة عند الأمريكيين، يجب أن تحسم الأمور.
1: ولكن دكتور عباس، لنكن منطقيين، طهران اختارت أن تضيق على الولايات المتحدة بل وعلى دول المنطقة وعلى دول العالم عبر بابين، التجارة والاقتصاد، وهي عقدت بذلك المشهد.
2: لا أبدا، طهران يعني كما تقول وتؤكد بأن يعني أمن السفن كان بعهدتها، وهي التي عينت حسب البند الخامس، وهي التي عينت مساران لهذه السفن، و15 يوما كانت تسير هذه السفن بأمان. ولكن عندما استخدمت السفن التجارية بضغط أمريكي وبمواكبة من القطاعات العسكرية الأمريكية في مسار آخر، كان لاستفزاز إيران ولابتزاز إيران، وكان يراد منه تثبيت الموقع الأمريكي في هذا المضيق، وهذا ما رفضته طهران. الأمور يجب أن تدرس بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
1: دكتور سليم، يعني نحن الآن إذا ما أردت أن أشير إلى تصريح سابق لنائب وزير الخارجية الإيراني يقول نقدر دور الدول الصديقة والمجاورة التي تسعى إلى خفض التوتر. يعني لاحظ ما

0: نقدر دورهم في خفض التوتر، ومنذ أيام كان الخطاب مغاير. كيف نفهم الكيل بمكيالين، سياسة الكيل بمكيالين هذه إن صح ذلك التي تتبعها طهران؟
1: وحتى يعني التقدير للدول الوسيطة والدول المجاورة هو يعني جزء منه في المواقف، يعني هناك أيضا ليس فقط في السياسة، أيضا هناك كان اعتداءات وعمليات قصف على الدول الخليجية وخاصة الوسطاء إن كان قطر أو سلطنة عمان. يعني هذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية في التعبير عن الموقف السياسي، خاصة الموقف المنقسم داخل إيران. يعني من جهة المسار الدبلوماسي الذي يقف خلفه الفريق السياسي والحرس الثوري الذي يقوم بنشاطات في بعض الأحيان تبدو منفصمة أو مبتعدة عن توجه للفريق السياسي في إيران. يعني الآن المشهد يعود بنا إلى حد ما إلى ما قبل أول وقف إطلاق نار، إلى ما قبل إسلام أباد، بمعنى أن الاعتداءات الآن الميدانية معلقة، هي لم تنتهي، هي معلقة لا ندري إلى كم ساعة أو إلى كم يوم لإعطاء فرصة للدبلوماسية. المضيق هرمز إلى حد ما مقفل، هناك حصار على الموانئ الإيرانية. الآن سنعود يعني إعادة طرح أي مبادرة ستكون أيضا لها علاقة بوقف الأعمال الميدانية، مضيق هرمز ورفع الحصار والعودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن هناك نقطة مهمة يعني ذكرها دكتور خميار، المسار الجنوبي فتحته سلطنة عمان في 24 من حزيران، ليس الولايات المتحدة، كان قرار رسمي من سلطنة عمان في 24 من يونيو بعد زيارة رئيس الوفد المفاوض رئيس البرلمان الإيراني قليباف ووزير الخارجية الإيراني عرقجي إلى سلطنة عمان ليومين في 22 والثالث والعشرين
0: من التنسيق مع البحرية الدولية.
1: صحيح، يعني يجب أن يعني عند سرد الوقائع يجب أن نكون دقيقين فيه. يعني في الموقف السياسي لا بأس، في التحليل السياسي لا بأس، ولكن الوقائع واضحة، هناك بيان رسمي من سلطنة عمان حول فتح المسار الجنوبي.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الشكر أيضا لضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكر لضيفينا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوة الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها. وقالت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل في بلدة أبو ديس شرقي القدس، كما اعتدى مستوطنون على مركبات عند مدخل بلدة سلواد وقرب قرية المغير. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن نتابع معك ليث، كيف يتطور المشهد التصعيدي في الضفة الغربية؟ نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. إذن وحال جهوزية ليث نعود إليه لاحقا. إذن نحن في متابعة للتطورات في الضفة الغربية، وأجدد التذكير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس وإغلاق عدد من مداخلها ومخارجها. نذهب مجددا لك ليث، إذن محافظة نابلس وما تتعرض له هي جزء من صورة أوسع في الضفة الغربية.
2: بالطبع غنوة، الاحتلال الإسرائيلي وهو لا يزال يفرض عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة نابلس. في هذه الأثناء ينفذ اقتحام واسع برفقة عدد من الآليات العسكرية والجرافات باتجاه بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة قبل قليل قالت بأن الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على فلسطيني بالضرب مبرح خلال اقتحام البلدة وانتشاره في عدة طرقات دون أن يعلم بعد ماذا سيجري حقيقة في داخل هذه البلدة، بالتزامن مع استمرار اقتحام الاحتلال والحصار الذي يفرض على البلدة بشكل كامل وعلى مدينة نابلس بشكل عام منذ 3 أيام وحتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي لا يزال يغلق 8 بوابات عسكرية يحاصر مئات الآلاف من الفلسطينيين في داخل مدينة نابلس، لا دخول ولا خروج إليها، بالتزامن أيضا مع استمرار انتشار بعض القوات الإسرائيلية عند بعض المداخل وعرقلة لحركة الإسعاف وللطواقم الطبية أيضا التي تحاول الدخول بصعوبة بالغة باتجاه مدينة نابلس من خلال بعض الطرق الفرعية والترابية والطرق التي لا تصلح للمرور للمركبات، فبالتالي يضطر بعض هؤلاء المسعفون المرور من هذه الطريق لتجاوز كل العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين عند مدينة نابلس. بالتزامن أيضا مع ذلك هناك اعتداء كان خلال الساعة الماضية من قبل مستوطنين ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة عند منطقتي وبلدتي سلوان وكذلك بلدة المغير إلى الشمال من مدينة رام الله، إضافة أيضا إلى اعتقال فلسطيني والاعتداء عليه بالضرب خلال انتشار جنود الاحتلال في بلدة الطرمصعية التي تشهد منذ 3 أيام حصار ومصادرة والاستيلاء على منزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يصعد ويعتدي على الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار عمليات الاعتداء التي تشهدها أيضا بلدة تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسته اليوم للحكومة قال بأنه دفع الجيش للبدء بعملية عسكرية لمواجهة والقضاء على الإرهاب في مناطق الضفة الغربية. هنا الفلسطينيون وقد سمعنا من الكثير منهم يقولون بأن ما هو الإرهاب وصفة الإرهاب التي يتحدث عنها نتنياهو وكبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لا سيما وأنه على أرض الواقع كل ما يجري هو عملية ضرب للبنى التحتية، ضرب للفلسطينيين، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهج بحق الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك من طولكار مراسل الجزيرة ليث جعار، ولكن أختم بالإشارة إلى هذا الخبر العاجل فيما يتعلق بالضفة الغربية. الآن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول ندرس القيام بعمليات كالتي نفذناها بمخيمة شمال الضفة الغربية لاستهداف النشاط الإرهابي وفق قوله. الآن إلى الملف اللبناني، حيث قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. في هذا السياق قال الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز أن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إذن إيهاب، لطالما كان الدور الفرنسي يحضر في هذه الحرب التي كانت قائمة بين حزب الله وإسرائيل، ولكن أي دور لم يؤتي بنتيجة. هذه المرة كيف يتغير هذا الحضور والتواصل مع الرئاسة اللبنانية؟
3: هناك تنسيق مستمر وفقا للرئاسة اللبنانية بين رئاسة الجمهورية والرئاسة الفرنسية حول الأوضاع في جنوب لبنان، وخصوصا أن فرنسا كانت معنية في الاتصالات الدولية وبتأمين مظلة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية. الولايات المتحدة عمليا هي الراعي الأساسي لهذا الاتفاق، وهي التي دفعت إسرائيل إلى التوقيع عليه ومارست ضغوطا على لبنان أيضا للقبول به. لكن فرنسا لديها قوات لازالت تعمل مع اليونيفل في جنوب لبنان، وهي إن كانت قوات اليونيفل ستنهي عملها مع بداية العام المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن، إلا أن لبنان يسعى لقوة دولية تبقى في جنوب لبنان لمساندة الجيش اللبناني في المراحل اللاحقة لتنفيذ اتفاق الإطار. فرنسا هي إحدى هذه الدول التي ستبقي قوات ووافقت عليها إلى جانب إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. لكن لبنان توصل وفقا للتفاهمات السابقة إلى بنية تنسيقية

0: اتفاق الإطار وبسط سلطة الدولة اللبنانية التي كانت إشارة فرنسا إلى دعمها خلال المراحل السابقة. لكن لبنان يواجه تحديات عديدة، منها عدم قيام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وفقا لاتفاق الإطار الذي أشار إليه الرئيس اللبناني في حديثه مع ماكرون هذا اليوم، وكذلك الجيش اللبناني الذي تحدث عن استمرار خرق الاتفاق وكذلك القوانين الدولية من خلال القصف المستمر لمناطق مختلفة من جنوب لبنان والقيام بتفجيرات في البلدات والقرى التي تحتلها إسرائيل. نعم. بيان الجيش كان لافتا هذا اليوم وجاء بعد أيام على تنفيذ خطة انتشاره في المناطق المعروفة بالتجريبية. شكرا. أشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية قد تساهم بعدم ضبط الوضع في جنوب لبنان ونشر الأمن في هذه المنطقة التي يجري خرقها باستمرار من جانب القوات الإسرائيلية.
1: شكرا لك من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية لليوم السادس على التوالي بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت البلدة ورصدت الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوتر الشرقية المجاورة.
2: نقف الآن في وسط بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوتر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوتر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوتر الغربية وزوتر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوتر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوتر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوتر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوتر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف، عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوتر الغربية، جنوبية لبنان.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشارع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال في برنامج المقابلة على الجزيرة إن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا.
3: الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله؟ متى وكيف؟
4: نحن لسنا بورد التدخلات العسكرية، وكل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية.
1: وقال الرئيس السوري أحمد الشارع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأضاف في حديثه لبرنامج

0: مقابلة أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.
1: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟
2: إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في جولان المحتل.
0: وننوه إلى أن المقابلة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشارع مع برنامج المقابلة ستبث الليلة عند الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة. الآن إلى هذه النافذة الخاصة مع ميادة عبدو التي تتناول فيها هجمات بحر أزوف وتعطل الصادرات وكيف تهز الأزمة سلاسل الإمداد العالمية. إليك ميادة.
3: شكرا غنوة، أهلا بكم إذا مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. بحر أزوف هل يرث دور هرمز في تهديد التجارة العالمية؟ تصاعد التوترات يثير المخاوف على تدفقات الحبوب عبر أحد أهم الممرات البحرية وسط ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن. إذن تصعيد يتسع والمواجهة بين موسكو وكييف تمتد إلى الممر البحري الذي يربط البلدين بالأسواق العالمية، ويعد بحر أزوف شريانا حيويا لصادرات القمح الروسي، إذ تصدر روسيا تتصدر قائمة أكبر مصدري القمح في العالم ويعبر عبر ممراته نحو ربع صادراتها من الحبوب. في المقابل كثفت روسيا هجماتها على موانئ أوديسا وتشيرنومورسك وبيفديني، وهي موانئ تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات أوكرانيا الزراعية، ما يجعلها شريانا حيويا للاقتصاد الأوكراني ولإمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية. ومع ترقب الأسواق اضطراب الإمدادات، يقدر المجلس الزراعي الأوكراني أن الهجمات على الموانئ خفضت قدرتها التصديرية بنحو الثلث، مما يفاقم الضغوط على إمدادات الحبوب العالمية. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصدر روسيا نحو 48 مليون طن من القمح مقابل 15 مليون طن من أوكرانيا من سوق عالمية تقدر بنحو 215 مليون طن خلال موسم 2026-2027. إذن بين حسابات الحرب وضغوط الأسواق يبقى القمح في قلب المعادلة، فكيف يمكن أن تتأثر الإمدادات العالمية بهذه التطورات؟ نناقش ذلك مع ضيفنا من واشنطن السيد جوزيف جلاوبر، الباحث في المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء. أهلا بك سيد جوزيف. إذا بداية، ما أهمية الموانئ التي تستهدف من روسيا، الموانئ الأوكرانية تحديدا، على ما يتعلق بسوق أوكرانيا في الصادرات؟
4: كما قيل في المقدمة، تقريبا 90% مما يصدر من أوكرانيا يذهب عبر هذه الموانئ الثلاثة، ومنذ 2022 القليل يمر عبر اليابسة، ولكن معظمها هو عبر البحر وعبر ميناء أوديسا والموانئ الثلاثة التي ذكرتم.
3: وهذه الموانئ الثلاثة هل لها علاقة مباشرة بسوق الأمن الغذائي العالمي؟
4: نعم، أوكرانيا هي منتج ومصدر كبير للقمح وللذرة أيضا والقليل من الشعير، ولكن بالنسبة لسوق القمح فهي في بعض الأحيان تكون ترتفع 10%، وهي الآن نقصت بسبب احتلال روسيا لأوكرانيا، ولكن ما زالت يتوقع لها أن تكون 14 مليون طن من القمح من أوكرانيا. لذلك إذا ما نظرنا إلى الأسواق مثل مصر، تقريبا 85% مما تستورده مصر يأتي من منطقة البحر الأسود، إذن فهذا عامل مهم جدا.
3: وأيضا تكاليف النقل والشحن، كل ذلك هل تأثر كذلك أيضا بهذه الاستهدافات؟
4: نعم، هذه الاستهدافات أثرت على منطقة أوديسا وأيضا بما يجري

0: في بحر آزوف وأجزاء من البحر الأسود، فكلفة التأمين ارتفعت بشكل عام أمام السفن وأمام الشحن.
1: ماذا عن كفاءة الموانئ في حد ذاتها؟
0: ليس لدي معلومات مباشرة بشأن الأضرار التي تكبدتها هذه الموانئ أو كيف يتم التعامل معها، ولكن هذا أمر مقلق. في الماضي على مدى 3 أعوام مضت، روسيا قامت في بعض الأحيان بضرب الموانئ، ولكن بشكل عام منشآت الحبوب تأثرت بشكل أقل. هذه المرة القلق هو أنهم سوف يؤثرون عليها أكثر وأكثر بسبب ما يجري.
1: وعلى ذكر روسيا، الاستهدافات في المقابل في بحر أزوف للسفن الروسية المصدرة، كيف ترى انعكاساته؟
0: هذه كمية أقل من القمح، فمعظم ما تصدره روسيا يأتي عبر البحر الأسود، أي على الجانب الآخر من مضيق كيرتش، ولكن القليل من الحبوب تأتي وتصدر عن طريق بحر آزوف من روستوف وموانئ أخرى في روسيا وبعض الموانئ الأوكرانية التي تم احتلالها أيضا من قبل روسيا في بحر آزوف. لذلك هذا أمر مقلق، ولكن بشكل عام الزيادة في الأعمال العدائية هذا يؤثر على الشحن بشكل عام في البحر الأسود، كما أنه يتسبب بقلق ومخاوف، ولهذا فالسوق الآن تقوم بالرد والتفاعل مع هذا الوضع.
1: وإن كان العجز سواء قادما من كيرتش على البحر الأسود أو من بحر أزوف، هل تستطيع روسيا تعويض هذا النقص؟
0: نعم، روسيا بدون أدنى شك سوف تشحن المزيد من الحبوب عبر البحر الأسود والأماكن التي لم تتأثر مباشرة بهذا الصراع في بحر آزوف. لذلك هذا لن يؤثر كثيرا ما لم يكن هناك أعمال عدائية تزداد في منطقة البحر الأسود، لأن روسيا تشحن معظم قمحها عبر البحر الأسود.
1: وأيضا الدول المستوردة هنا، هل تستطيع تنويع مصادرها أيضا فيما يتعلق بتصدير القمح وتعويض هذا النقص ببدائل أخرى؟
0: بكل تأكيد التجربة تقول نعم، وإذا ما نظرنا إلى 2022 فالقمح كان موجودا على مدار السنة، ولكن كان سعره أغلى على المستوردين. للأسف في 2026 نرى عددا من الدول الآن وهم مصدرون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ومناطق أخرى مثل أستراليا، هم يرون الآن إنتاج أقل بسبب الجفاف، ولهذا ستكون مواردهم أقل، وهذا يعني أنه سيكون هناك قمح في العالم للمستوردين، ولكن ستكون أسعاره أعلى، وخاصة أنها الآن أصلا ارتفعت بنسبة 24%، ولذلك أسعار القمح سوف تبقى في حالة من التقلب في الأسواق العالمية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن السيد جوزيف جلاوبر، الباحث في المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: إذن ونحن على مقربة من رأس الساعة، ونستمر معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن ودمشق وبيروت ورام الله، ولكن البداية من طهران، وهذه النافذة مع الزميل عمر هواش.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من طهران، حيث أن مضيق هرمز أمام اختبار جديد بين مفاوضات إيرانية عمانية فنية ووساطات حثيثة لأجل إعادة واشنطن وطهران إلى مسار مذكرة

0: تفاهم. فهل تكون المنطقة أمام تركيبات جديدة في مضيق هرمز؟ أم أن العودة إلى مذكرة التفاهم لا تزال تصطدم بعقبات سياسية وميدانية؟ هذا ما سوف نناقشه مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية. لكن قبل هذا النقاش نتجه إلى مراسلتنا ناريا رانيا قاسمي في طهران ونسألها كيف هو الوضع اليوم في مضيق هرمز، وهل المباحثات العمانية الإيرانية خلال يومي الجمعة والسبت أثرت على الوضع في المضيق، وما هي أهم مخرجات هذه المباحثات؟
1: نعم عمر، يعني يمكن القول أن هناك حالة من وقف غير معلن لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، ولكن دون تغيير في المعادلات، ما يعني أن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة الملاحة كما تعلن طهران، هذا بالإضافة إلى التأكيد على التمسك بالمواقف. هذه الحالة من الهدوء الحذر تأتي نتيجة الجهود الدبلوماسية التي يقودها الوسيط القطري والباكستاني، وأيضا كما قلت الاجتماع الذي كان قد عقد ما بين إيران وسلطنة عمان هنا في طهران، حيث تم بحث موضوع مضيق هرمز مستقبل هذا الممر الحيوي، بالإضافة إلى الآليات التي من المفترض أن توضع من أجل إدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق. الاجتماع الذي جرى على مدى يومين على مستوى نواب وزراء الخارجية هنا في طهران كان قد وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه بناء ومفيد، ولكن فيما يبدو أنه لم يحقق تقدما كبيرا، حيث أكد بقائي على أن المحادثات التقنية والسياسية ستستمر ما بين البلدين. ويمكن أن نفهم السبب من ذلك بأن إيران متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالمضيق، ترفض أي مسارات أخرى تعتبرها موازية غير تلك المسارات المعلنة من قبل السلطات الإيرانية، هذا بالإضافة إلى تأكيد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على أن إيران ترفض بشكل مطلق أي تدخل أمريكي في المضيق ومحاولة الولايات المتحدة فرض هيمنتها على المضيق. إذا من هذا الموقف يمكن أن نفهم أن سبب عدم تحقيق تقدم كبير خلال اجتماع طهران بين سلطنة عمان وإيران هو تمسك إيران بموقفها ورفضها التدخل، مع التأكيد يعني على أنها متمسكة بالدبلوماسية وأنها تؤمن يعني ضرورة أن يكون هناك عبور آمن وسلمي للسفن من المضيق. خطيب زاد أكد أيضا على أن إيران يعني لن تسمح يعني أن يعتدى عليها وأنها سترد على أي اعتداءات. عمر،
0: شكرا مراسلتنا هنا في طهران رانيا قاسمي. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن وجود تقدم ولو كان طفيفا في مفاوضات عمان وإيران خلال اليومين الماضيين، برأيك ما هو هذا التقدم الذي يمكن أن يكون قد تم التوصل إليه؟
2: أعتقد بأن المفاوضات التي جرت بصورة مباشرة بين الوفد العماني في طهران وبين القيادة الإيرانية أو الخارجية أو الدبلوماسية الإيرانية توصل إلى بعض النتائج، لكن الأهم من ذلك استمرار التفاوض عبر اللجان التقنية بين الطرفان، تدرس المواضيع بدقة في الداخل الإيراني ومن ثم تقوم الخارجية الإيرانية بإرسال النتائج التي يتوصل إليه الطرفان إلى مسقط. هذا مهم لأنه أصبح نشيطا الدبلوماسية الإيرانية والعمانية في هذا المجال. لكن تحديدا لجوابي على سؤالك، أعتقد بأن التقدم الذي سيحصل هو ما بعد العودة الأمريكية والإيرانية إلى مذكرة التفاهم. ماذا سيحصل بالنسبة لمضيق هرمز؟ إيران وعمان تريدان التوصل إلى اتفاق ثنائي يتمكن البلدان من إدارة مضيق هرمز إدارة مشتركة مع الترتيبات الأمنية التي ستقدمها إيران. وأعتقد أن يجب أن نكون متفائلين بالنسبة لهذا التفاوض الجاري بين إيران وبين مسقط.
0: الدكتور هاشمي، تزامنا مع زيارة الوفد العماني لطهران، كان هناك إعلان من قبل إيران عن توقيف بعض السفن، واليوم المتحدث باسم الخارجية قال إنه لم يطرأ أي تغيير على حركة المرور في المضيق، يعني المضيق لا يزال مغلق. ألا يوجد تناقض بين مساعي إيران للتوافق مع عمان والعودة إلى مذكرة التفاهم والإبقاء على مضيق هرمز مغلقا؟
3: الواقع موضوع مضيق هرمز، أنا باعتقادي أن المباحثات بين إيران وعمان، هذه المباحثات بعيدة عن موضوع الاتفاق الذي حصل أو مذكرة التفاهم التي حصلت، وبعيدا عن حتى عن التفاهمات مع الجانب الأمريكي، هي تفاهمات بين إيران وعمان تتعلق بموضوع المضيق، لأنهما هما المتقاطعان على مضيق هرمز. وباعتقادي أن ما يحصل الآن كما عبر عنه، يعني بعد عودة الوفد العماني إلى عمان، أصدرت الخارجية بيانا أننا عند موقفنا السابق، وأن هذا المضيق لا يفتح على الناقلات الأمريكية وما تريده أمريكا. نحن نستطيع أن نتفق مع عمان حول آليات معينة تتعلق بنا وبعمان فقط، ولا دخل للإدارة الأمريكية وللمسار الأمريكي بهذا الموضوع.
0: لماذا لم تتفق إيران مع عمان حتى اللحظة؟ يعني جرت مشاورات ومناقشات على عدة مستويات ومفاوضات أكثر من مرة.
3: الواقع أن إيران عند موقفها، إيران تقول أن هذا المضيق لم يعد مضيقا كما كان في السابق. المضيق بعد هذه الحرب ترتبه إيران حسب ترتيبها الخاصة، ولكن تتعاون مع الجانب العماني لأنه متشاطئ معها، وإلا فهي التي ستحكم هذا الواقع إلى أن تنتهي هذه الفترة، فترة الحرب بيننا وبين الإدارة الأمريكية.
0: دكتور شمس العظيم، يشير الدكتور هاشمي لأنه أي اتفاق بين إيران وعمان لا ينبغي أن يكون بعيدا عن الأمريكيين. هل الآن هناك تسريبات حول احتمال وجود مقترح لتحالف إقليمي لإدارة المضيق بين دول المنطقة، أو ممر دولي غير الممر الشمالي والجنوبي؟ هل هذه المقترحات يمكن أن تقبل بها طهران وتؤمن ما تريده من سيادة وحقوق سيادية على المضيق؟
2: أستاذ عمر، أول شيء وهذا مهم جدا، نقطة مهمة، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى بشكل مكثف أن تسحب بساط المضيق هرمز من يد إيران، من تحت أقدام إيران، عبر فتح الممرات الأخرى وخاصة الممر الجنوبي بحماية السفن الحربية الأمريكية. إيران قامت بحملة مضادة لهذه هذا المسعى الأمريكي بشكل التفاوض مع الدولة المتشاطئة الثانية لمضيق هرمز وهي عمان. صحيح الدكتور أشار إليه، لكن المهم عندما تقوم إيران بالتفاوض مع عمان للوصول إلى نتائج يرضي الطرفين من جهة ويرضي المجتمع الدولي من جهة أخرى، هذا يعني أن إيران تقوم بسحب بساط مضيق هرمز من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا يكون لها أي مضر في التدخل أولا، ومن ثم فتح الممرات الأخرى الجانبية. أعتقد بأن ما يصل من المقترحات كما أشرت وسألت هو فتح مسار آخر، لا الجنوبي ولا الشمالي بل ممر الدولي، لكن هذا لا يوجد ممر دولي حسب القيادة الإيرانية. التعريف والتفسير الإيراني حول مضيق هرمز مياه الإقليمية لإيران ولسلطنة عمان، لا يوجد ممر دولي أو مياه دولية لكي تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فتح ممر دولي في هذا القسم من مضيق هرمز.
0: الدكتور هاشمي، إذا نعرف الآن أن مضيق هرمز بات هو كلمة السر للعودة إلى مذكرة التفاهم، ما هي الرؤية التي يمكن أن تقبل بها طهران للعودة؟ هل يمكن أن نقول أنه يمكن أن يكون هناك تعديل على المذكرة، لا سيما البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، أو يمكن أن تقبل مثلا ببند إضافي يوضح ويفسر هذا البند الخاص بالمضيق.
3: باعتقادي أن الرؤية الإيرانية للموضوع هي تتلخص في كلمة واحدة، اللا سيطرة للإدارة الأمريكية وللقوات الأمريكية على مضيق هرمز. ولا يمكن لأمريكا فيما بعد هذه الحرب التي فرضت على إيران، إيران لا تسمح للإدارة الأمريكية ولا للتيار الصهيوني أن يتجولوا بهذه الحرية وأن يعودوا من جديد لتغذية المواقع العسكرية في المنطقة ضد إيران. هذا ما يهم إيران. إيران لا تختلف مع الدول الخليجية المشاطئة أو الجارة. إيران مشكلتها مع الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني الذي سخروا هذا المضيق وهذه المنطقة الخليجية لأجل مصالحهم. من الآن فصاعدا تصر إيران أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لم تعد كما هي كانت قبل هذه الحرب، ولذلك المهم في كل ما تريده إيران أن تبتعد أمريكا وأن تخرج القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية من هذه المنطقة وخاصة من مضيق هرمز.
0: دكتور شمس العظيم، منذ أن بدأت المشاورات العمانية الإيرانية يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى السبت، لاحظنا أن هناك هدوء. القيادة المركزية الأمريكية لم تنفذ أي عمليات في إيران. برأيك هل مرد هذا سببه أن هناك تقدم في المفاوضات أم هناك يمكن أن نقول أسباب أخرى؟
2: الرواية الرسمية الأمريكية تقول هكذا، تقول لتحضير للمفاوضات المساعدة المفاوضات بين إيران وعمان، لكن الأنباء التي تصل إلى طهران عبر الكثير من القنوات وخاصة الشركاء الروس والصينيين فيما يتعلق به هذه النقطة مهمة، التهدئة الموجودة حاليا. هناك انخفاض شديد في الذخائر لتوماهوك وباتريوت في المنطقة بعد ضرب القاعدة الأمريكية أو القسم الأمريكي من قاعدة الأزرق في الأردن. هذه أنباء دقيقة تقريبا، هناك معلومة تقول أن عشرات وبل المئات من الصواريخ الباتريوت والصواريخ توماهوك قد ضربت في هذا يعني بأن الإدارة الأمريكية أيضا، وهناك بعض الشخصيات الأمريكية اعترفوا بأن انخفاض حاد في الذخائر الأمريكية، لذلك يتعثر على الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرارية بالحرب. هذه أولا. ثانيا والنقطة مهمة أخرى، الإدارة الأمريكية طلبت من إيران 10 أيام وقف إطلاق النار ورفضتها إيران. هذا يعني بأن يوجد شيء ومشكلة لدى الإدارة الأمريكية من استمرار للضربات الإيرانية. أعتقد بأن إيران استفادت من هذه الفرصة لكي تعزز موقفها التفاوضي مستقبلا.
0: شكرا جزيلا دكتور ما شاء الله شمس الوعظيم رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والشكر لك الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومع بهذا نغلق نافذة طهران ونفتح نافذة جديدة مع واشنطن مع الزميل ناصر حسيني. إليك ناصر.
4: عمر في طهران، أهلا بك، أهلا أيضا بمشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات في هذه الساعات الآن في واشنطن هناك الصمت أمام كل هذه الإشارات والتسريبات الدبلوماسية هنا هناك التي تقول مثلا إن التقدم حقيقيا أحرز في طهران عقب زيارة هذا الوفد العماني أمس، بينما تؤكد كل مصادر الأمريكية أيضا في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي ما زال حتى اللحظة يحتفظ بخيارته العسكرية، وأنه هو من قرر أمس وقف تلك الهجمات العسكرية الأمريكية في المستقبل المنظور على الأقل. قبل قليل أيضا تحدثت مصادر أمريكية هذه جديدة علينا هنا في واشنطن، تحدثت عن مقترح عماني هذه المرة لحل أزمة مضيق هرمز. مع الآن وبسرعة أحمد رهيد مراسلنا هنا في واشنطن. أحمد، رئيس ترامب الآن صامت هذا الصباح حتى الآن ونحن نتحدث، ربما نتائج دبلوماسية إيجابية، ماذا يدور الآن في البيت الأبيض وفي واشنطن؟
5: طبعا نعم، عطلة نهاية أسبوع هادئة هنا في واشنطن ناصر. كما أشرت، الرئيس ترامب لم يتحدث حتى الآن. آخر تصريحاته كانت لقناة فرنسية، أكد فيها أنه في حال لم يحصل على ما يريد بنسبة 100% فسيوسع العمليات العسكرية ضد إيران، وبالتالي هو يبقي على نبرة التهديد مع تعليق هذه الضربات التي كانت استمرت ل13 يوما. وبالتالي فواشنطن تنظر بعين الاهتمام الآن لهذه المفاوضات بين عمان وإيران، على أمل أن تفضي لخطوات عملية تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وأن تتوقف إيران أيضا عن استهدافه كما تتحدث مصادر إقليمية وكذلك مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية. من اللافت أيضا قبل قليل ما نقله أكسيوس عن الأدميرال براد كوبر، هو يعتقد بأن العمليات العسكرية أضعفت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كبير، وبالتالي قرر ترامب أن يعلق هذه الضربات لمنح الدبلوماسية مساحة، كما يقول مايك وولتز في تصريحات أيضا خلال هذا اليوم لفوكس نيوز. وبالتالي فالآن ينتظر أن تبرز نتائج هذه المفاوضات الجارية بين عمان وإيران، على أمل أن تنعكس بشكل إيجابي على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
4: شكرا أحمد، وربما لهذا يصمت الرئيس الآن إلى الضيفين الكريمين. اليوم معنا السفيرة السابقة جينيفر غافيتو، وهي أيضا تأتينا اليوم بتجربة واسعة في مجال الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة العربية وما بين الشرق الأوسط وإفريقيا، ومعنا أيضا الكولونيل ويليام بوتنام من الاستخبارات العسكرية، عامل على الأرض في العراق، وبالتالي الضيفان الكريمان لهم تجربة واسعة في العالم العربي. بوتنام عسكريا الآن، وأنت تسمع ما يأتي من حديث دبلوماسي ربما غير مهم، لكن الآن CNN تتحدث أن ربما الرئيس الأمريكي يعيد خياراته العسكرية. جيدي فانس غير متحمس للحرب، الجنرال دان كين قلق، مخاوف من الأسلحة الأمريكية وهل هي كافية لحرب حقيقية. ما الذي دفع الرئيس الأمريكي كي يقرر عسكريا ألا يواجه الإيرانيين عسكريا؟
6: أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة الحالية بعد الحملة الجوية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية المصممة لتقويض قدرات إيران على اعتراض السفن في مضيق هرمز لمدة 13 يوما. ويمكننا أن نقول إن الجيش الأمريكي قوض القدرات الإيرانية كي لا تتمكن من شن الهجمات، ولكن كما سبق وقلت في مقابلات سابقة معكم، النجاحات التكتيكية وعلى مستوى العمليات لا تترجم دائما إلى انتصار استراتيجي. هناك شواغل بخصوص المخزون الذي تراجع، نعم كما تفضلت، ويجب أن نتذكر أن العمليات العسكرية مصممة لتفسح في المجال للمفاوضات السياسية، ولذلك أعتقد أن الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب يودون الحيز للمفاوضات السياسية أن يكون قائما لكي يعرفوا ما إذا كانت إيران تود أن تعود إلى طاولة المفاوضات.
4: لا أسمع المترجم، لكن أتوقع أنه انتهى من الترجمة. السيدة جينيفر، إذن معقول هذا الكلام الذي يقوله بوتنام الآن، أنه نرتخي عسكريا شوية ونخلي الدبلوماسية تتحرك؟ يعني هل هذا يخدم رئيس ترامب؟ ثم لماذا يتم تسريب هذه المعلومات في واشنطن؟ دائما هناك سبب للتسريبات. الجنرال كين قلق، وجي دي فانس لا يريد الحرب. ما هي الرسائل وراء هذه التسريبات الآن في هذه اللحظة في واشنطن؟
6: أعتقد أنها تثبت أن الرئيس لديه سلسلة من الخيارات، ولا يحقق أي من هذه الخيارات الأهداف الاستراتيجية برمتها كما تم تحديدها في الأسابيع الماضية. ما نراه هو شواغل في الولايات المتحدة، وهي أنه حتى ولو عاد الرئيس إلى التصعيد في النزاع كما كان قد هدد، ما من ثقة على مستوى مجتمع الاستخبارات بأن ذلك سوف يغير كيفية تفاوض إيران أو الخطوط الحمراء بالنسبة إلى إيران، وفي الوقت نفسه سوف يؤثر ذلك سلبا على المخزون العسكري الخاص بنا، وهذا له تداعيات في أوكرانيا وعلى الوجود الأمريكي في آسيا وفي أماكن أخرى. ولذلك نستمع إلى هذه التصريحات الصادرة من الإدارة للإقرار أنه في نهاية المطاف الدبلوماسية هي المسار الوحيد والعودة إلى مذكرة التفاهم على وجه التحديد لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا هو المسار الأفضل بالنسبة إلى الرئيس في هذه المرحلة.
4: جينيفر، السياسة فيها الكثير من الجوانب الشخصية، صعب على هذا الرئيس أن يعود إلى الوراء الآن بعد كل التهديدات والوعود، أليس كذلك؟
6: مئة في المئة، لقد أصبت. أعتقد أن هذا الرئيس، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع على المستوى الشخصي، يشعر بإحباط كبير إزاء هذا النظام الإيراني الذي يتخذ منحا تفاوضيا يختلف جذريا عن طريقته في التفاوض. نحن لا نتحدث عن فن الصفقات هنا، بل عن نظام أيديولوجي عقد العزم على تثبيت الخطوط الحمراء الاستراتيجية حتى ولو أتت التكلفة العسكرية والاقتصادية كبيرة عليه. نعم، أعتقد أنه من الصعوبة مكان بالنسبة للرئيس أن يقر أن الحل العسكري ليس بالحل الناجح، ولذلك يستمر بالتهديدات ويقول إن الانتصار المطلق هو الحل الوحيد المقبول. ولكننا رأينا أيضا أن السفير الأمم المتحدة قال إن الدبلوماسية يجب أن تحظى بفرصة، لأنه خلف الأبواب المغلقة يعرفون أن المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى استقرار اقتصادي كان قائما قبل انتخابه.
4: بالعكس، سفير ترامب في الأمم المتحدة اليوم أعطانا فكرة جديدة عسكريا. هو يقول الآن العراقيون والسوريون بدأوا الآن في إعادة تنشيط أنابيب النفط باتجاه السواحل السورية. الخليج الآن من الآن فصاعدا سيبدأ، وقد بدأ التفكير فعلا في الأنابيب بدل مضيق هرمز وإعطاء الإيرانيين كل هذه القوة، وبالتالي فتح اليوم على المستقبل. سيد بوتنام، عسكريا هل هي فكرة جديدة؟ هل انتهى المشكل مع إيران إذا غيرنا النفط من هرمز إلى صحارى الخليج؟ هل خرجنا من المشكلة حقا؟
6: من الأهمية بمكان أن ننظر في سبل التنويع لكي نتأكد من أنه في المستقبل لن تتمكن إيران من استعمال ورقة مضيق هرمز بهذه الطريقة. نعرف أن المملكة العربية السعودية تعمل على خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، والإمارات العربية المتحدة أيضا. هناك شواغل من المنظور العسكري، نعم هناك تنويع ولكنه ليس بالحل الكامل. طبعا هناك أهداف ثابتة ألا وهي الأنابيب، وبالتالي يمكن أن تقصف بالصواريخ والمسيرات وحتى بعملية تخريب من خلال التفجير. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بنقل النفط شرقا وغربا، ولكن الحوثيين تمكنوا من فرض الحصار عبر باب المندب. بالإضافة إلى ذلك، قطر، بحرين والكويت والعراق، كيف تتأثر هذه الدول؟ البعض منها ليس لديه خيار الأنابيب، وبالتالي يتعين عليهم أن يدفعوا التكاليف. الفكرة بالتنويع هذا صحيح ومفيد، هذا ينوع كيفية التعامل مع التهديدات ولكن لا يقضي على التهديدات. هذا أمر سوف يتطلب سنوات، لا يمكن أن يحصل في غضون 6 أشهر.
4: عسكريا عدنا لنقطة الصفر. طيب دبلوماسيا، الحل ربما الحل من العمانيين والأفكار التي طرحوها، نوع من الائتلاف الدولي مش عسكري لترضية الجميع على ما يبدو، والتعامل مع هذا المضيق والأموال التي يجب تدفع، لكن تحت إطار عنوان اسمه ائتلاف دولي. هذه فكرة محبذة لدى ربما الخليج، يحبونها أكيد، لكن هل هي محبذة في البيت الأبيض؟ هل تعطي الرئيس الأمريكي هذا المخرج الذي يريده مثلا كما يقال؟ هل هي فكرة صائبة بالفعل؟ تتوقعين الإيرانيين مثلا يمشوا في هذا المسار وتطوى الصفحة؟
1: I think that
6: أعتقد أن الإيرانيين قد أثبتوا من خلال خرقهم لمذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بأن الخطوط الحمراء الإيرانية تشير كلها إلى الحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز. هذه مشكلة للرئيس ترامب ومشكلة لحرية الملاحة البحرية في العالم. هناك سابق مثلا ما نستمع إليه من عمان، هناك أيضا مضيق ملقة على سبيل المثال. هناك مجموعة من الدول إذن يمكن أن تعمل على إدارة الخط البحري. هذه من بين الصياغات التي يمكن التوصل إليها. إيران لا تشعر أن الولايات المتحدة تهدد سيطرتها على مضيق هرمز، كما رأت أن الولايات المتحدة حاولت أن تستخدم الممر الجنوبي بمحاذاة الشواطئ العمانية، وهذا ما أدى إلى الجولة الجديدة من التصعيد. والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب، بالعودة إلى الموضوع الشخصي، يمكن

0: أن يحفظ ماء الوجه، ويقول إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن ماضي هرمز وتسمح بسيطرة إيرانية. نعم، الأمر معقد، فيه شوائب، ولكن في نهاية المطاف هناك الجواب.
1: من قراءة عسكرية بوتنام، وأنت تنظر للدروس المستفادة، الأمريكي يضرب ويستفيد، الإيراني يقصف ويستفيد، يعني هل هذا هو الحل الأمثل في نهاية المطاف؟ هذا التحالف، الأمريكان يريدون الأسبوع المقبل في بريطانيا اجتماع لتحالف دولي عسكري لإزالة الألغام والمراقبة إلى آخره. ما لدينا الآن مع عمان هو تحالف على ما يبدو مدني لإدارة الأمور ماليا وفنيا. سيد بوتنام، هل هذا يعطيك كما تقول بطبيعة الحال استراحة محارب للجيش، لكن عسكريا أمنيا استراتيجيا الولايات المتحدة تكون مرتاحة في هذا النوع من التموقع؟ لأن يجب على الأمريكيين أن يبتعدوا إذا عن السواحل الإيرانية في هذه الحالة، هذا ما سيعنيه كي نفتح المجال للخطة العمانية.
0: أعتقد أنه يمكن أن نقول في هذا الصدد أن واشنطن مرتاحة إزاء التوصل إلى حل لوضع حد نهائي للنزاع. الرئيس ترامب كان مرتاحا عندما وقع على مذكرة التفاهم وظن أن الاتفاق قد حصل، ولكن بعد ذلك تعرضت الناقلة للقصف ووصلنا إلى المرحلة الحالية. أود أن أقول للمشاهدين الكرام إن العمليات العسكرية بحد ذاتها ليست المعادلة التي تؤدي إلى نجاح سياسي، يجب أن ترتبط بأهداف استراتيجية سياسية، ولذلك العمليات العسكرية تفسح في المجال أمام المفاوضات، المفاوضات على طاولة المفاوضات، وهذا جهد إكراهي للضغط على إيران لكي تعدل في حساباتها وتقول التكلفة مرتفعة للغاية، يجب أن نعود إلى المفاوضات. ولكن النقطة المهمة هي التمييز، هذه أزمة وجودية للنظام الإيراني الذي يسعى إلى البقاء. بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليست أزمة وجودية، بالعودة إلى ما قالته السيدة السفيرة، إيران عقدت العزم على القتال لكي تبقى وتود أن تتأكد من بقاء النظام، وهذا التمييز المهم.
1: جينيفر، في 10 ثواني، رئيس ترامب أين يتوجه في هذه اللحظة وهو يستمع الآن للجميع؟ هل يستمع للأشقاء العرب، للأوروبيين الذين يغادرون الساحة؟ أين يقف الآن ترامب؟ ماذا يقال له؟ وجيدي فانس يقول له لا نريد هذه الحرب، في 10 ثواني من فضلك.
0: أعتقد أن الرئيس في خلال الأيام القليلة الماضية أصغى إلى مستشاريه وشركائه الدوليين الذين حذروا من أي عودة إلى النزاع المسلح، لأن ذلك يمكن أن يبدو جيدا ولكنه لن يحقق أي من أهداف الولايات المتحدة في هذه المرحلة، المكاسب محدودة، وأعتقد أنه يميل تدريجيا إلى الحل الدبلوماسي.
1: أعتقد كما يقول السيد بوتنام، استراحة محارب فقط. شكرا لضيفينا الكريمين، شكرا للمشاهدين الكرام على تتبع النافذة، وإلى زميلي الآن أدهم حسام في دمشق، إليك أدهم.
2: شكرا لك ناصر، مرحبا بكم مشاهدينا. في مقابلة خاصة للرئيس السوري أحمد الشرع مع الجزيرة، تناول الرئيس السوري العديد من الملفات والقضايا الشائكة، من العلاقة مع إسرائيل ومستقبل الجولان إلى التطورات في لبنان والعقوبات واتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية. مقابلته تناولت ملامح السياسة السورية في المرحلة المقبلة وحدود الانفتاح الدبلوماسي ودور الأمم المتحدة والقوى الإقليمية في صياغة المشهد الجديد. وقال الشرع إنه تم تشكيل لجنة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول ذات خبرة، مضيفا أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال الشرع أيضا إن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لها في ذلك، وأضاف أنه إذا نجح الاتفاق الأمني المحتمل مع إسرائيل فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني أوضح الشرع أن دمشق تبحث مع بيروت حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، مؤكدا أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، وأن سوريا تعمل على مقاربة شاملة للأزمة. تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، السيد أسامة الشيخ علي الباحث السياسي والاستراتيجي، والسيد بسام سليمان الخبير في الشأن السوري. أهلا بكما. البداية معك سيد أسامة. الرئيس الشرع تحدث عن العمل للتوصل مع إسرائيل إلى اتفاق أمني، مع التأكيد أن ذلك لا يمس في حق سوريا في الجولان. كيف يمكن قراءة هذا الطرح، يعني بالتزامن مع الاستفزازات المستمرة والانتهاكات أيضا الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري، إضافة إلى التصريحات المتكررة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حول بقاء إسرائيل في جبل الشيخ وعدم الانسحاب من النقاط التي احتلتها بعد 8 ديسمبر لعام 24؟
3: نعم أستاذ أفهم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن الرئيس الشرع والقيادة السورية بشكل عام هي واضحة بشكل كبير جدا منذ بداية وصوله إلى الحكم في سوريا وإسقاط نظام بشار الأسد. كان واضحا أن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دولة أخرى من دول الجوار، وبالمقابل أيضا سوريا لن تتنازل عن حقوقها في أن تكون سوريا واحدة موحدة. إسرائيل تريد أن تتخذ موضوع سوريا وخلفية القيادة السورية كذريعة لاستمرار التدخل في سوريا، لا تريد لسوريا أن تكون دولة قوية، تريد أن تستمر هذه الحالة الهشاشة الأمنية في سوريا. لذلك تحاول أن ترفض المطالب السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك عام 1974. القيادة السورية أكدت منذ البداية وحتى الآن هناك مسار، سوريا لا تمانع أن يكون هناك مسار للحديث مع الإسرائيليين. كل شيء واضح، ليس هناك شيء تحت الطاولة، لكن أن يكون هذا المسار واضحا منذ البداية. نريد العودة إلى قواعد فض الاشتباك 1974 دون التنازل عن حق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على الجولان المحتل. هذه التصريح أعتقد أنه أتى في وقت كثر فيه الحديث في الفترة الماضية أثناء لقاء الرئيس الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة، عندما تحدث ترامب وأشار إلى هذه النقطة فكثر الحديث واللغط حول هذا الموضوع. أتى الحديث اليوم الرئيس الشرع للتأكيد أن سوريا لا تتنازل عن أي جزء من أراضيها، بالمقابل لا تريد سوريا أن تشكل تهديدا. أعتقد أن سوريا الآن تحاول أن تتلمس طريقة عودتها لأن تأخذ مكانتها الأقليمية التي تناسبها في المنطقة، لكن التهديد الإسرائيلي حقيقة هو تهديد مرتفع، التوغلات الإسرائيلية مستمرة، هناك معتقلين سوريين في السجون الإسرائيلية، حتى اليوم كان هناك توغل في القنيطرة وتوغل في درعا وحواجز إسرائيلية. سوريا قالت أنها يعني السياسة السورية سياسة واقعية جدا، سوريا الآن الجميع يدرك، القيادة السورية تدرك أن سوريا خرجت من حرب طاحنة استمرت 14 عاما، سوريا منهكة، ما زال الجيش السوري في طور البناء، ما زال الشعب السوري يتلمس جراحه، يريد أن يداوي هذا الجراح، فسوريا ليست في طور أن تعود لتشكل تهديدا لا لإسرائيل ولا لغيره.
2: نعم، وربما هو ما تحدث عنه الرئيس الشرع يعني بأنه ليس هناك يعني صدام مع إسرائيل، لا مصلحة لسوريا في ذلك. في ذات السياق السيد بسام، نتحدث يعني عن حديث الرئيس السوري في ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها اعتقالاتها لمواطنين سوريين، نتحدث عن 47 مواطن سوري ما زالوا في سجون الاحتلال. يعني ما هي خيارات الحكومة اليوم من هذه الانتهاكات وهذه الاستفزازات المستمرة؟
4: تحياتي لك أستاذ، تحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة مشهد مؤلم عندما تجد دولة تتعرض لانتهاكات مستمرة، وهذه الدولة تحاول الحل السياسي عبر الاتفاقيات. رغم أنه مشهد مؤلم، لكنه مشهد يصب في الواقعية السياسية التي تحتاجها سوريا. يعني ما البديل؟ هل البديل هو الصدام مع إسرائيل والذي يمكن أن يجر على سوريا ويلات كبيرة ويؤدي إلى دمار هذا المسار الانتقالي ومسار إعادة إحياء سوريا مرة أخرى؟ لذلك أعتقد أن سوريا تعتمد على مقاربة معروفة بعلم العلاقات الدولية، هي مقاربة تسمى إدارة الفارق في القوة بين الدول. يعني لما تكون دولة عندها قوة كبيرة أمام دولة قوتها جدا محدودة، فنحن أمام فارق قوة.

0: وهذا الفارق يحتاج إلى إدارة، ولكن إدارة هذا الفارق يجب أن تكون ضمن أهداف وحدود. أول هدف هو إنقاص الألم وإنقاص التدخلات السلبية في الشؤون الداخلية قدر الإمكان، وحتى إنقاص الاعتداءات على المواطنين السوريين،
1: وهو ما يشكل ضغط على الحكومة. هذا الملف يشكل ضغط كبير على الحكومة.
0: أما المحددات الرئيسية لهذه الحالة من إدارة الفجوة في موازين القوى، فيجب أن تكون واضحة ولا تؤدي إلى أي تنازل عن الثوابت الوطنية. وأعتقد أن السيد الرئيس في مقابلته وضح هذا بشكل جيد، قال لا مصلحة لسوريا في الصدام مع إسرائيل، وهذا واضح. وأيضا قال أنه يعني سوريا فعلا تسعى لاتفاق أمني. هذا الاتفاق الأمني لا يعني التنازل عن الأراضي السورية، ولكنه بالوقت نفسه هو أداة من أدوات احتواء هذه الاعتداءات المستمرة على سوريا.
1: سيد أسامة، الرئيس السوري أيضا يعني تحدث عن مسألة رفع العقوبات وخروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وربط ما بين الأمرين. يعني كيف يعني تقيم من وجهة نظر دولية وإقليمية تحليلية أولويات السياسة الخارجية السورية في هذا الملف؟
2: يعني حقيقة قضية رفع العقوبات هي كانت على رأس أولويات السياسة الخارجية السورية، والدبلوماسية السورية حقيقة لم تهدأ منذ التحرير وحتى اليوم. وكان موضوع الزيارات المكوكية، كان هناك دعم الأشقاء في الدول العربية ودعم تركيا في قضية إقناع الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات. الدول الأوروبية رفعت العقوبات، لكن ما زالت قضية تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب تشكل عقبة أمام دخول الاستثمارات إلى سوريا، أمام دخول رأس المال الكبير. نحن نتحدث عن شركات الكبرى، شركات الإعمار، شركات البنية، يعني بناء البنية التحتية، شركات النفط والطاقة. هذه الشركات حقيقة تخشى من هذه النقطة، عدم إزالة سوريا من هذه القائمة.
1: يعني ما زالت محل نقاش في
2: تماما الكوبرس. تماما. بالتالي أعتقد أن في اللقاء الذي حدث في أنقرة بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب، ترامب أكد أنه أعطى رفع مذكرة إلى الكونغرس لبحث لإزالة سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب. وأعتقد أن العملية الآن في طور يعني تمضي قدما في إزالة سوريا من هذه القائمة.
1: نعم، من رفع العقوبات واستكمال هذا الملف ننتقل بعجالة مع السيد بسام حول يعني حديث الرئيس الشرع عن بطء في تنفيذ اتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية. برأيك يعني ما هي العقبات التي تؤخر هذا الاتفاق؟ بعجالة لو سمحت.
0: بالبداية البطء واضح، وهناك تمظهرات لهذه الحالة في الجزيرة السورية. شفنا نحن خلال الفترة الماضية كان في توترات وصلت إلى إقامة بعض القبائل العربية لخيمة حرب، مما يهدد بإعادة الصراع في تلك المنطقة. أهم العوامل هو حتى الآن قصد مشكلة السلاح، يعني حصر السلاح بيد الدولة أمر لا يمكن التهاون عنه. وحتى الآن قصد تقول سأندمج كأفراد، هناك 3 ألوية عسكرية، هناك ما يقارب 10,000 من الأشايس دخلوا، ولكن حتى الآن لم يدخل السلاح الذي لدى قصد إلى مخازن الدولة. هذه نقطة أولى. ثاني نقطة، أعتقد أن هناك جهات مرتبطة بالخارج، الجهات المرتبطة بقنديل، وهي جهات ترى أن الاندماج في الدولة السورية يخالف مسيرة التضحيات التي هي تراها من 20 و30 و40 سنة لإقامة وطن كردي، مثل الشبيبة الثورية وغيرها. نعم. هذه الجهات تفتعل المشاكل.
1: ومع ذلك الرئيس الشرع يعني عول على هذا الاتفاق. نشكر ضيفينا السيد بسام سليمان وأيضا السيد أسامة الشيخ علي، وبهذا ننتهي من دمشق في هذه النافذة وننتقل إلى الزميلة روعة أوجه في بيروت.
3: شكرا لك أدهم أبو الحسام، واستكمالا لما ناقشته مع ضيوفك في نافذة سوريا، نناقش هنا من الجانب اللبناني تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع للجزيرة التي تناول فيها لبنان، ونرصد المواقف اللبنانية منها. ولكن على صعيد آخر، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون بحث في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. في هذا السياق كان هناك بيان لافت اليوم للجيش اللبناني اتهم فيها إسرائيل بخرق الاتفاق، وقال إن قوات الاحتلال تواصل خروقها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية. هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. معنا هنا ضيوفنا في الاستوديو السيد علي حيدر المحلل السياسي والسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. السيد وليد شقير، أبدأ معك بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، هل حملت تطمينات للبنانيين متخوفين من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسوريا بالتدخل العسكري في لبنان؟
4: أعتقد أن الرئيس شرع هناك ثلاث عبارات مهمة قالها: لا نعتزم التدخل العسكري في لبنان، لا، الحل ليس بالضرورة أمنيا في لبنان، وهذا يعني يتوافق مع الرؤية السياسية التي طرحها الرئيس جوزيف عون في واشنطن خلال لقائه مع دونالد ترامب بشأن موضوع سلاح حزب الله، أنه أولا يعني منطلقا من رؤيته بأنه مسألة داخلية، ومن أن يعني هناك وسائل عديدة وغير القوة في التعاطي مع هذه المسألة، وعطى أمثلة في العالم حول موضوع سلاح الميليشيات. النقطة الثالثة أيضا المهمة أن الرئيس شرع يؤيد قرار الحكومة أن تحتفظ الحكومة اللبنانية هي بقرار الحرب والسلم يعني مسألة السلاح. فهذه العبارات الثلاث أعتقد أنها مطمئنة للجانب اللبناني. على كل حال الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام كانوا تلقوا هذه يعني التطمينات إذا جاز التعبير، وهذا يحفز على مواصلة العلاقة يعني الطبيعية
3: التعاونية. يعني هناك كان تعاون أمني تم التوافق عليه
4: بين البلدين. هناك مستثمرون لبنانيون ذهبوا وقابلوا رئيس الشرع. اليوم رئيس الحكومة في بغداد، والكلام هو عن أن مشروع خط أنابيب كركوك بانياس يفترض استكماله ايضا
3: في طرابلس
4: بانبوب نحو طرابلس، وهذا كان قديما حاصلا وتوقف بالثمانينات القرن الماضي. فاذا يعني هذه مواقف تساعد على تطوير العلاقة السورية اللبنانية بالمنطق الجديد للحكم السوري الموجود.
3: سيد علي حيدر، كيف يقرأ حزب الله هذا الخط العربي الذي يتمدد حاليا، او الذي يعني بدات تتضح بدايه ملامحه مع سوريا والعراق؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اريد ان اعقب على ما تفضل به الاستاذ وليد. الرئيس اللبناني يتحدث على ان مساله سلاح حزب الله ومساله داخليه لبنانيه، لكن ليس هذا ما وقع عليه في الاطار الثلاثي، بل جعله مسألة إسرائيلية لبنانية، بل هو محور الإطار الثلاثي. المشكلة في الخطاب السياسي اللبناني أنهم أمام الكاميرات وأمام البيانات نريد الانسحاب، ضد الاعتداء، ضد ضد ضد ضد، أوكي. وقت الاستحقاق لتدوين ذلك كمرجعية رسمية بيطلع لا، إسرائيل لها حق الدفاع وليس لنا حق الدفاع عن أنفسنا، اعتداءات حق دفاع. بيطلع عنا أنه إسرائيل ما بتنسحب إلا بعد نزع سلاح المقاومة. بيطلع بيطلع بيطلع إلى آخره. فبيطلع العكس تماما. ما يأمله الشعب اللبناني أن لا يقتصر الأمر على تصريحات أمام الكاميرات والبيانات، وإنما ما يجري داخل الأروقة ويترجم على مستوى الإطر المرجعية بغض النظر عن الموقف أصلا من كل ما جرى. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك مصلحة مشتركة لكل الدول العربية المحيطة بالكيان الإسرائيلي. هناك نحن أمام كيان متغول، يجب أن نعترف بذلك، يجب أن نقر بذلك، ليس فقط شفهيا، نقر مع الالتفات للوازم هذا الإقرار. يعني ما بكفي أن يقولها إسرائيل عدو، شو هي ضريبة كلامية، شو يعني عدو، يعني بشكل تهديد علي، يعني هي أولويتي مواجهة هذا التهديد، يعني شو هي الخيارات قدامي لمواجهة هذا التهديد، وهكذا دواليك. مصلحة من جهة لسوريا، مصلحة للبنان، وأيضا هناك مصالح مشتركة في كل الأحوال على المستوى الاقتصادي، على قاعدة أن ثبت خلال أكثر من عقد، وتحديدا العقد الماضي وصولا إلى الآن، أن هناك منطقة غرب آسيا هي ساحة سياسية واحدة، من الخليج، إيران، الخليج، تركيا، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، هي ساحة سياسية وأمنية واحدة. إذا حصل تدهور أو عدم استقرار في أي من هذه الساحات
6: تنعكس بشكل أو بآخر على بقية الساحات. لذلك ينبغي أن يكون

0: أن الجيش يضيء على مخالفات إسرائيل لاتفاق الإطار، وهذا مهم من عدة زوايا. أو الأولى أن المنطقة التجريبية هذه هي اختبار، فالجيش يضيء على أن هذا بهذا الاختبار إسرائيل تعرقل تعتدي. الجيش عدد 12 إلى 13 قرية وبلدة تقوم فيها إسرائيل بمخالفة اتفاق الإطار، وهذا من الزاوية الثانية يمهد لجولة 4 آب في روما، حيث سيطرح الجانب اللبناني حكما طالما طرحها بيان الجيش، سيطرح هذه الأمور في سياق طرح توسيع المناطق التجريبية، لأنه اتفق في اجتماع روما الأخير على أن تتوسع هذه المناطق التجريبية. والجيش يؤشر هنا على أن على ما تم مناقشته خلال اجتماع رئيس عون مع ترامب حول ضرورة التعجيل بالانسحاب الإسرائيلي. والمعلومات التي تسربت من الوفد الرئاسي اللبناني أن ترامب بعدما شرح الرئيس أهمية هذه النقطة التفت إلى وزير دفاعه بيت هيكسيت وطلب منه أن يتصل بنتنياهو ويقول له أن هذا الاتفاق يجب أن ينفذ لأن هناك توقيع الولايات المتحدة عليه، ويجب أن لا يعني يتم التعاطي معه باستخفاف. فهي بيان الجيش يأتي استكمالا ل خلينا نقول المحاولات اللبنانيين للضغط عبر الأمريكيين على إسرائيل أن توقف تغولها. بس أنا أريد أن أضيف ملاحظة حول ما قاله الأستاذ علي. المهم من تغول إسرائيل ألا نأتي بهذا الدب إلى كرمنا. نحن أتينا بهذا الدب إلى كرمنا لأسباب تتعلق، أنت وصفته بوضع وضعية غرب آسيا، ولكن إذا كان علينا إذا كنا نستطيع أن نمنع الغول الإسرائيلي من أن يدخل إلينا بسبب حرب إيران أمريكا فعلينا أن نفعل ذلك. علينا أن نتجنب أن ينخرط لبنان في هذه الحرب حتى يتجنب التغول الإسرائيلي.
1: سيد علي حيدر، باختصار شديد، إسرائيل مع ترقب زيارة نتنياهو إلى ترامب، الذي تحاول أن تفعله في الجنوب عبر التفجيرات التي ندد بها الجيش اللبناني؟
2: بنفس السياق، يعني بيجرد وزير الإسرائيلي قبل 2 آذار كان قاتل للشعب اللبناني أكثر من 500 شخص، كان جارح عدد مماثل، آلاف الخروقات، آلاف التدميرات، إلى آخره. عدم رد حزب الله يعني كان استمرار هذا المسار، وساعتها ما في تغول إسرائيلي. حزب الله ما بيكون جره للإسرائيلي أن نقتل في الشوارع وفي البيوت. يعني الحدث لم يبدأ من 2 آذار.
1: شكرا جزيلا لك علي حيدر المحلل السياسي، ووليد شقيرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أنتقل إلى رام الله مع الزميل وليد العمري مدير مكتب الجزيرة هناك ليطلعنا على وليناقش مع ضيوفه آخر التطورات في الضفة الغربية. إليك وليد.
3: شكرا لك روعة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نذر انفجار محتمل عكستها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بإعلانهما اليوم عن الإعازة للجيش بتوسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ومسح قرى وتمشيطها بالكامل ومعاقبة الفلسطينيين، دون الإشارة أصلا إلى أن الفلسطينيين كانوا خلال الأيام الثلاث الأخيرة بشكل خاص ضحايا لاعتداءات من قبل المستوطنين المسلحين. على هذه التطورات وتداعياتها سيكون معنا مراسلنا في طول كرم الليث جعار، وكذلك الأستاذ شادي الشرفة الخبير في الشأن الإسرائيلي. وأبدأ معك ليث، أوجز لنا آخر التطورات حول هذه الاعتداءات في هذا اليوم.

0: وليد، يتواصل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته في مناطق الضفة الغربية. خلال الساعة الفائتة كان هناك عملية اقتحام شهدتها بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة طول كرم، واعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على فلسطيني قبل أن يتمكن طواقم الهلال وطواقم الإسعاف من انتشاله ونقله للمستشفى. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار اعتداء الاحتلال وشن عملية عسكرية واسعة النطاق وعمليات الإغلاق والحصار التي تشهدها مدينة نابلس وكذلك قرية تل إلى الجنوب الغربي من المدينة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بحق الفلسطينيين. بالتزامن مع ذلك هناك عمليات تجريف لا تزال متواصلة لليوم الثالث على التوالي في تلك المنطقة ما بين جيش الاحتلال وكذلك المستوطنين الذين يقتلعون مئات أشجار الزيتون المثمرة من أراضي قريتي تل ومادما، وصولا إلى أراضي عراق بورين في تلك المنطقة، حيث يوضع الاحتلال الإسرائيلي كرفانات وأماكن لإقامة بؤرة استيطانية على امتداد مستوطنة حفاد جلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين. بالتزامن أيضا مع ذلك شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن الاحتلال اعتقل 60 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى قيام المستوطنين بإضرام النيران بمسجدين، الأول في قرية كور إلى الجنوب من مدينة طول كرم والآخر في بلدة كسرى جنوب نابلس.
1: على هذا الإيجاز، وننتقل إلى ضيفنا الأستاذ شادي الشرفة الخبير في الشأن الإسرائيلي. الاعتداءات متواصلة وتصريحات نتنياهو تحمل نذر أنه ينوي إغراق الضفة الغربية ببحر من الدماء.
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح أنه الموقف الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية ماضي قدما باتجاه زيادة الاعتداءات على الضفة الغربية، وذلك ضمن سياقين. السياق الأول ممكن قراءة المشهد أن هذا يخدم نتنياهو ويخدم الائتلاف الحاكم في الانتخابات المقبلة، لأن التصريحات الشعبوية النارية ضد سكان الضفة الغربية في حقيقة الأمر تدغدغ عواطف المجتمع الإسرائيلي الذي يميل إلى حد بعيد نحو اليمين. لكن بنفس الوقت لا يمكن قراءة هذه التصريحات بمعزل والإجراءات بمعزل عن الائتلاف الحكومي عندما تم تشكيله. بمعنى عام 2018 عندما تم تشكيل الائتلاف الحكومي، جزء أساسي من المخطط الإسرائيلي الذي تم التوافق عليه هو فرض السيادة في الضفة الغربية، وذلك تمهيدا للضم. وهذا لا يمكن أن يتم خاصة في المنطقة سي دون يعني تهجير أكبر عدد ممكن من السكان من المنطقة جيم أو ما تسمى سي بناء على اتفاقية.
1: دعني أطلعك على ما قاله اللواء احتياط جادي شمني، وهو تبوأ مناصب عسكرية كبيرة جدا، في حديث للإذاعة الإسرائيلية اليوم قال بأن هذه المستوطنين المسلحين يحظون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، والمخطط أنهم يريدون تفجير الموقف بشكل قوي لإقحام الجيش في مواجهة مع الفلسطينيين، يحتل خلالها مناطق السلطة الفلسطينية وينهي وجود السلطة الفلسطينية.
2: يعني صحيح، وما قاله جادي وأنا استمعت إليه جيدا، يعني أنا أتفق تماما حول هذا القراءة، ولكن يجب أن نقرأ المشهد أيضا بتبادل أدوار. بمعنى من جهة الجيش يقوم بالانتهاكات والاعتداءات والاعتقال والتجريف الأراضي وهدم البيوت، ومن جهة ثانية فهناك الدور منوط في المستوطنين بالهجمات المتكررة الممنهجة والمدعومة والمحمية من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن جهة ثالثة هناك القضاء الإسرائيلي الذي يوفر الغطاء لهذه الهجمات، بمعنى هو يفرض العقوبات الجنائية على الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وبيته، في المقابل لا يفرض العقوبات الجنائية على هؤلاء المستوطنين، إضافة إلى البعد الرابع وهو الإعلام الإسرائيلي الذي يحرض بهذا الاتجاه. ولكن أيضا والنقطة الأخيرة، هو يقرأ هذا قراءة صحيحة جادي، ولكن يجب أن نضيف أن عقيدة المستوطنين هي عقيدة يعني الخلاص التي لن تتحقق إلا من خلال بحر من الدماء في الضفة الغربية.
1: كيف تفسر أن الأغلبية في إسرائيل قبلت بالرواية التي سردها المستوطنون والجيش بأنه ما جرى في تل أن هناك مجموعة كانت في حالة نزهة واعتدى عليها الفلسطينيون؟
2: يعني ليس فقط الأغلبية، حتى الأصوات الهامشية التي لا تؤثر في الخطة السياسية والتي انتقدت ما جرى وانتقدت المستوطنين، كل وسائل الإعلام وأهم الإعلاميين حتى شنوا حملات تحريضية ضدها. اليوم ما يجري في إسرائيل شيء نسميه مجتمعات الإبادة، شيء نسميه الكونفيرميتي أو الانسياق. في هناك انسياق مجتمعي إسرائيلي كامل نحو الإبادة والتخلص من الفلسطينيين. الأصوات التي تعترض على هذا السياق تعتبر خائنة وخارجة عن السرب وتتهم وإلى آخره. وبالتالي هناك اتفاق ضمني في المجتمع الإسرائيلي على ضرورة التخلص من الفلسطينيين بأي ثمن. السبب الرئيسي لهذا الاندفاع ليس فقط البعد التوراتي والديني ولا أيضا البعد الاستعماري فقط، إنما هو الصمت الدولي الذي يشجع إسرائيل لمواصلة هذا الانتكاس. بمعنى المواطن الإسرائيلي المستوطن في الضفة الغربية الذي يهجم على الفلسطينيين ويحرق البيوت على ساكنيها لا يشعر بأنه يعاقب دوليا على الأقل أو اقتصاديا من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي هو يتشجع لمزيد من الانتهاكات.
1: وهذا معناه بأنه حتى الانتخابات الإسرائيلية إن جرت في 27 أكتوبر سيكون هناك المزيد من التصعيد والاعتداءات من قبل المستوطنين وهذه الحكومة.
2: يعني هذا مسألة، شكرا على هذا الطرح أستاذ وليد، لأن أنا أعتقد أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سوف يكون الضحايا القربان للانتخابات القادمة. بمعنى هذه الحكومة الإسرائيلية التي فشلت في عدة ملفات بدءا من غزة مرورا بلبنان وصولا إلى إيران، بتقديري سوف تجد كبش الفداء، المحرقة لديها هي الضفة الغربية من أجل تعزيز مكانتها في المجتمع الإسرائيلي. لم يبقى لنتنياهو سوى الحلقة الأضعف وهي الضفة الغربية لتحقيق مآربه على حساب الفلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي نرى فيه يعني صمت دولي يعني غريب لما يجري من إجراءات وانتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية توازي يعني ما يجري يعني التطهير العرقي الكامل، ناهيك عن سياسة فرض نظام أبرتايد عنصري في الضفة الغربية على قدم وساق.
1: ودافع الانتقام الذي تفجر لدى الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر عام 2023 هو أيضا محرك في هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون بحماية من الجيش.
2: نعم بالتأكيد المجتمع الإسرائيلي تكشف أكثر بعد 7 أكتوبر، وكل من كان يعني خجولا بطرحه العنصر تجاه الفلسطينيين وتجاه المنطقة اختلف بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر في هناك قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي أن كل العالم ضدنا وأنه لا خيار أمامنا سوى الحروب الطويلة والمستدامة والمستمرة، من أجل وهم يستخدمون هذا التصريح أن لا يرفع الفلسطيني رأسه، مما يعني يجب على الفلسطيني أن يتقبل الضربات والانتهاكات وأن يقتل وأن تحرق بيته، وممنوع على الفلسطيني أن يرد، وممنوع على الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، وأي فلسطيني يحاول أن يدافع عن نفسه تفرض بحقه العقوبات الجنائية وربما يقتل أيضا من الجيش الإسرائيلي. لذلك نحن أمام مخطط ممنهج تم التوافق عليه مع بداية تشكيل حكومة 2018. بعد 7 أكتوبر وجدت إسرائيل أن الفرصة مناسبة لتحقيق هذا المشروع الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية.
1: ومن سيردع إسرائيل عن القيام بذلك؟ لأنه واضح إذا كان هناك تغطية من الحكومة ومن جهات إسرائيلية كثيرة لاعتداءات المستوطنين.
2: يعني واضح أولا أن الفلسطيني الأعزل لوحده لا يستطيع ردع الاعتداءات المستوطنين، لكن أيضا الفلسطيني أيضا مطالب بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لكيفية التعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة. لكن أيضا هناك المجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته، المؤسسات الدولية يجب أن تقف أمام مسؤولياتها، إضافة إلى الأنظمة العربية التي يجب أن تساند كما يجب في هذا السياق.
1: شكرا لك أستاذ شادي الشرفة الخبير في الشأن الإسرائيلي، وشكرا لكم مشاهدينا، ونعود بكم إلى استديوهات الجزيرة في الدوحة.
3: رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان. إذ قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية وضمان الملاحة في هرمز ولن تسمح بهيمنة واشنطن على المضيق. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالس ونظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات عسكرية

0: مشددة في محيط محافظة نابلس، كما تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى بالضفة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، قال إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. والبداية بالتطورات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وكذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن البداية معك أحمد، كيف تبرر واشنطن إعطاء الفسحة لمسار الدبلوماسية، خاصة مع التصريحات الأخيرة للقيادة المركزية؟
1: نعم، بالفعل غنوة، اهتمام كبير هنا في واشنطن بالمفاوضات بين عمان وإيران ونتائج هذه الجولة من المفاوضات، يرجى أن تنعكس بشكل إيجابي على مضيق هرمز، هكذا يتطلع المسؤولون الأمريكيون بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية في الساعات الماضية. وكما أشرت، التقييمات العسكرية بحسب موقع أكسيوس في هذا الاجتماع يوم الجمعة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع عدد من أعضاء فريقه ومستشاريه، أوصل عسكريون بتعليق هذه الضربات. نيويورك تايمز كانت قد ذكرت بأن جانب من الأسباب إلى جانب إفساح المجال للدبلوماسية كما يقول والتز هو أيضا المخاوف من تداعيات هذه من الضربات العسكرية في حال تم توسيعها أن تؤثر على المخزونات الأمريكية من صواريخ باتريوت الاعتراضية وكذلك الذخائر. والتز نفى هذه التقارير في تصريحات لقناة فوكس نيوز، وأكد على أن الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد مثلما أنها مستعدة للدبلوماسية. يقول إن المحادثات مستمرة والرئيس ترامب ما تزال على طاولته كافة الخيارات، وقال إنه تحدث إلى وزير الحرب بيت هاكسيث الذي أكد استعداد البنتاغون لتنفيذ أي ضربات يطلبها الرئيس ترامب. ترامب كان قد صرح أيضا في الساعات الماضية لقناة فرنسية، قال في تصريحاته هذه إنه إذا لم تحصل واشنطن على مطالبها بنسبة 100% فإن خيار التصعيد العسكري ظل مطروحا، وهو هدد إيران بعواقب عسكرية وخيمة في حال لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق. ولكن هناك أيضا التقارير التي تشير إلى التأثيرات الداخلية هنا في الولايات المتحدة لهذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق بمخاوف الجمهوريين من أن تتسبب بكلفة سياسية عالية على الحزب الجمهوري وحظوظه في الانتخابات النصفية. ولكن بكل الأحوال تظل اللغة هي ذاتها، إفساح للدبلوماسي المجال للدبلوماسية، ولكن تأكيد على الاستعداد العسكري في حال رغب الرئيس ترامب في المضي فيه. ترامب كان يقول إنه يريد من الإيرانيين أن يظهروا استعدادا أفضل دون أن يوضح طبيعة هذا الاستعداد الذي يطلبه. متابعون هنا يعتقدون بأن الولايات المتحدة تريد من واشنطن من طهران أن تقوم بفتح مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم، وهذا ما يرجى أن تخرج منه جولة المفاوضات الجارية بين إيران وعمان.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أنتقل لك عمر هواش. أيضا طهران مستعدة وتعطي فرصة للدبلوماسية، ولكن من الملاحظ هذه التصريحات لعرقجي، ويبدو أنه منزعج مما يقول إن زيلينسكي قام باستهداف سفن إيرانية في بحر أزوف. هذا المشهد هل يعقد المسار برمته أم ماذا؟
2: نعم، هناك تحذيرات في طهران من احتمال توسيع نطاق هذه الحرب، ويمكن القول أن هذا الحادث الذي استهدفت فيه أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية يمكن أن نصفه بإحدى تشعبات الحرب الإيرانية الأمريكية. هناك انزعاج حقيقي إيراني من هذا الأمر، شاهدنا خلال الساعات الماضية استدعاء للقائم بالأعمال الأوكرانية هنا في طهران وتسليم رسالة احتجاج. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الروسي، ومع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي طرح فيه هذا الأمر، وأكد أن هذا الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية لن يمر من دون رد. لكن كيف سترد طهران؟ هل سوف توجه صواريخها إلى أوكرانيا؟ هذا أمر يستبعده كثيرون. يتحدث البعض عن خيارات أخرى، ربما استهداف سفن أوكرانية في المياه الدولية أو ربما في مياه بحر قزوين أو أي مياه أخرى. طهران تعتبر هذا الفعل العسكري الأوكراني بأنه غير قانوني، بأنه انتهاك للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لكن على الرغم من هذا التصعيد مع أوكرانيا، هناك جهود دبلوماسية لا تزال مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في طهران نتحدث عن مباحثات بين الطرفين الإيراني الأمريكي، ولو كانت غير مباشرة. الوسطاء منشغلون بمحاولات لإعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مسار مذكرة التفاهم. والعمانيون كانوا هنا في طهران خلال يومي الجمعة والسبت وأجروا مفاوضات مع الإيرانيين بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. إيران على الرغم من أنها وصفت هذه المباحثات بأنها كانت مفيدة وأحرزت بعض التقدم وأن المباحثات سوف تستمر مستقبلا على المستويات التقنية والسياسية، لكن على الرغم من ذلك الوضع في مضيق هرمز لا يزال غير هادئ، حيث شهدنا خلال هذا النهار انفجار لغم في سفينة أجنبية كانت تحاول العبور من مسارات غير إيرانية في مضيق هرمز. وقبل ذلك وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه خلال الساعات 24 الماضية تم إيقاف 6 سفن على الأقل من قبل القوات الإيرانية لأنها خالفت قوانين العبور في المضيق. وحركة المرور في المضيق لم تتغير، بمعنى أن المضيق لا يزال مغلق وفق ما يفهم من كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لكن على الرغم من كل ذلك نؤكد أن الوسطاء لا يزالون منشغلين هناك في طهران. يقول الإيرانيون أنهم متمسكون بورقة مضيق هرمز. مساعد وزير الخارجية يقول أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على المضيق، وبالتالي يمكن القول أن هناك خط أحمر على الرغم من كل التقدم الذي قد يكون قد جرى في مضيق هرمز، وهو عدم وجود أمريكي في المضيق.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. وأيضا ينضم إلينا من واشنطن سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بك أيضا. ولكن البداية معك سيد نضال، وأنطلق من التصريحات الأخيرة للقيادة المركزية الأمريكية ولكن للتصويب. يعني هي مصادر نقلها موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن 2 أسبوع من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. هذه المعلومات التي تتسرب في الإعلام الأمريكي في هذه المرحلة، ماذا يفهم منها؟
3: نعم غنوة، يعني يمكن أن نقول أن هناك أسباب سياسية ظاهرية وأسباب عسكرية غير ظاهرية. الأسباب السياسية الظاهرية هي ما يجري بالحديث عنه بأنه يريدون أن يتركوا الباب مواربا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، وانخفاض حدة الخطاب الإعلامي بين الطرفين تشير إلى هذا الأمر. ولكن الأهم الأسباب العسكرية غير الظاهرية. لا ننسى أننا في اليوم 12 بدأنا نلمس أن هناك نسبة استهلاك عالية في مخزونات الذخيرة من كلا الطرفين. الجانب الإيراني عانى من استهلاك المخزون، وحتى لا يكون الكلام إنشائيا نربط ذلك بالمؤشرات، ظهر في الثلث الأخير من عمليات 12 يوم عملية الاعتماد على الطائرات المسيرة أكثر من الاعتماد على الصواريخ. بالمقابل أيضا الجانب الأمريكي بات يعاني من أمرين مهمات. الأمر الأول يتعلق بالصواريخ الاعتراضية خاصة توماهوك وصواريخ بريزم وصواريخ جازم، وأيضا بدأ يعاني من صواريخ الاعتراضية وهي الصواريخ الدفاعية. لذلك بدأنا نلمس مؤخرا أن هناك حديث على المصادر المفتوحة أن الجانب الأمريكي يقوم بسحب مخزونات من قواعده في كوريا الجنوبية وفي تايوان، وخاصة مخزونات الثاد والباتريوت، ما يؤكد على أن هناك مشكلة برزت مؤخرا فيما يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية للصواريخ الاعتراضية. ليبقى السؤال الأهم أنا ماذا عن الطرف الثالث الطرف الإسرائيلي؟

0: الطرف الإسرائيلي يعد العدة فيما يتعلق بموضوع الصواريخ التي تعرف بصواريخ سبارو. صواريخ سبارو هي ثلاث أنواع: سبارو بلاك، سبارو بلو، وسبارو سيلفر. هذه الصواريخ تستخدم للطائرات. الملفت الذي بدأنا نلمسه من 48 ساعة أن إسرائيل تزيد من مخزون صواريخ سبارو، وهناك تذخير للطائرات الإسرائيلية في صواريخ سبارو، خاصة في قاعدة حيتس وفي قاعدة حتسريب. لذلك يمكن أن نقول أن هذه الفترة قد تكون فترة استراحة محارب لكلا الطرفين. الجانب الإيراني يريد أن يرمم مخزوناته بعد الاستهدافات التي حصلت لخطوط إمداده، والجانب الأمريكي أيضا يريد أن يرمم مخزونات صواريخ الاعتراضية والصواريخ الدقيقة التي كانت نقطة ارتكاز في الهجوم خلال 12 يوم.
1: دكتور صدقيان، هذه الاستعدادات التي تحدث عنها العقيدة نضال، إن كانت الأمريكية أو تلك الإسرائيلية، كيف ينظر لها الإيرانيون؟ بعين الحذر أم أن الدبلوماسية الآن ربما صوتها أعلى؟
2: صحيح أن هناك جهود رامية من للعودة واستئناف المفاوضات والعودة إلى مذكرة التفاهم، وهذه الجهود هي جهود صينية بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني مع نظيري الصيني والباكستاني في قرقيزستان على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي. لكن جهوزية القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري والنتائج التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية في ضرب القدرات أو منظومة القدرات الأمريكية، وخاصة دوائر الذكاء الاصطناعي في المنطقة، هذا كان مهم بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية أيضا. وبالتالي الاعتقاد السائد الآن أن الجهوزية للقوات المسلحة الإيرانية يجب أن تكون في مستواها العالي، بالإضافة إلى الدفع باتجاه عودة أو استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي. الاجتماع الذي تم بين وزيري خارجية الصين وعباس عراقشي الإيراني وزير الخارجية الإيراني دعم الجهود الدبلوماسية التي تريد أن ترجع إلى المفاوضات على قاعدة الفقرة رقم واحد المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ويبدو بأن الجانبين توصلا إلى هذه النتيجة، وهناك نوع من الاتفاق الأول على ذلك. يجب أن نرى الجانب الأمريكي هل إنه فعلا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم أم لا.
1: نعم، أسألك سيد دولابينيا، والمنطلق من تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الذي يقول أن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل النظام الإيراني، ما المقصود بذلك؟
3: أعتقد أن السفير وضح بأن السبيل المفضل لحل هذه الصراع هو المفاوضات، فنحن ننظر إلى طرق تمكننا من العودة إلى هذا المسار، ولهذا كانت هناك هدنة ليومين مما يعطي الفرصة للمفاوضين ليروا إن كان بإمكانهم إعادة بدء المحادثات الخاصة بمذكرة التفاهم. أعتقد أن الإطار ما زال موجودا ولكن الطرفان يجب أن يعودا إلى ذلك. رغم هذا هناك دائما خيار عسكري متاح، وهناك طرق مختلفة كثيرة يمكن السير فيها، ولكن السبيل المفضل هو المفاوضات، لأن هذا سوف يتم حله بنهاية المطاف بتسوية تفاوضية. هذا هي طبيعة كل الصراعات، ولكن يعتمد الأمر على كم قدر الهجمات العسكرية التي يمكن لإيران أن تتحملها والكلفة.
1: طيب سيد دولابينيا، أعتذر عن المقاطعة، ولكن المراقبون العسكريون يرون أن واشنطن تواجه شحا في الصواريخ الأمريكية، وتواجه أيضا انقسامات في داخل الصف الأمريكي ما بين الصقور، من يريد العمليات العسكرية بالمطلق ومن يريد أن يعطي فسحة للمسار الدبلوماسي. لذلك أسألك، ألا يمكن أن تكون هذه الاستراحة ربما لتقريب وجهات النظر داخل البيت الأمريكي نفسه

0: والاتفاق على سيناريو واحد؟
1: بنهاية المطاف القرار يتخذه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال في إيران، حيث آية الله المرشد الأعلى هو من يتخذ القرارات. الجانبان لديهما معارضون يعارضون التوصل إلى الحل، ولكن القائدان هم من يتوصلا إلى القرارات المتعلقة بكل القضايا المرتبطة بالذخيرة وما إلى ذلك. هناك إمكانية طبعا بزيادة مستوى الأمور، بحيث أن القاعدة الصناعية هنا سوف تواكب الأوضاع وتسير في الأمور قدما وتغير التكتيكات، كما أن هناك خيارات عسكرية دائما يمكن استخدامها، ولكن الأمر المفضل هو العودة إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا. ولكن علينا أن نعلم أن الطرفين والإيرانيين يجب أن يعلموا أن مضيق هرمز سوف يعتبر معبرا مائيا دوليا للعبور، وهو يخضع لقواعد المعاهدة الأممية المتعلقة بالبحار.
0: وصلت الفكرة. أسأل العقيد نضال، المسألة يعني لم تعد تقتصر فقط على مضيق هرمز. في فترة الاستراحة هذه هناك من يجس النبض في باب المندب والبحر الأحمر، وهناك من يجس النبض في بحر أزوف. كيف يمكن أن نركب كل هذه المشهدية؟
2: نعم غنوة تماما، نحن أمام قوس جغرافي يبدأ من بحر قزوين باتجاه مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، بالتالي يبدو أن هناك تصور استراتيجي إيراني بخنق هذه الممرات المائية من أجل خنق المنطقة العربية وخنق أيضا المسار الأمريكي. لا ننسى أن عمليات التزويد الأمريكي بحرا تجري من البحر الأبيض المتوسط إلى قناة السويس إلى البحر الأحمر باتجاه خليج العربي، بالتالي هذا يقطع شريان التزويد الأمريكي، هذا من زاوية. فيما يتعلق ببحر قزوين، لا ننسى أن الحديث جرى مؤخرا من الرئيس ترامب بأن هناك تعاون روسي إيراني. هذا التعاون الروسي الإيراني يجري عبر البحر من روسيا باتجاه ميناء بندر أنزلي عبر بحر قزوين. ولا ننسى أكثر أنه في بداية الحرب تم قصف ميناء بندر أنزلي بذريعة معلومات استخبارية أن هناك عملية تهريب لقطع غيار الطائرات المسيرة من روسيا باتجاه إيران. بالتالي خطوط الإمداد والتزويد أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري للعمليات العسكرية يبدو أن كلا الطرفين عيونه عليه، الجانب الإيراني عينه على الخطوط الإمداد للجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يريد قطع شريان التزويد للجانب الإيراني خاصة مع الجانب الروسي. أود أن أشير إلى نقطة غنوة أثرتيها أنت في سؤالك، أن
0: فقط اسمح لي للتصحيح، وهنا أربط ما أورده وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. كلام الرجل جاء تعقيبا على ما تعرضت له سفينة إيرانية تحديدا في بحر قزوين، وهو بطبيعة الحال اتهم الرئيس الأوكراني بالتعرض لهذه السفينة. نعم.
2: لا ننسى أنه الحديث بدأ يرتفع مؤخرا فيما يتعلق بالتعاون الصيني الروسي وخاصة من قبل الجانب الأمريكي. هناك أمرين، وقد يكون هذه الأمرين مرتبطات أيضا بأحد أسباب وقف العملية أو تعليق العملية العسكرية أو الضربات العسكرية الأمريكية على إيران. أولا، أن مطابخ الاستخبارات الأمريكية تستشعر أن هناك أجهزة صينية تعرب بالميكيتا مم. هذه الميكيتا أم وصلت إلى الجانب الإيراني واستخدمها على رؤوس الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى أن الصواريخ استطاعت أن تتجاوز منظومات الدفاع الجوي، لأن هذا الجهاز يستطيع التشويش على منظومات الدفاع الجوي. الأمر الآخر، أن هناك حديث على المصادر المفتوحة يجري عن أن الجانب الأمريكي والمطابخ الاستخبارية الأمريكية التقطت انتشار الكمائن الجوية الإيرانية في الممرات الجوية التي خلقها الجانب الأمريكي بوجود صواريخ نسخة من صواريخ ستريلا 2 الروسية. بالتالي يمكن أن يكون ذلك مرتبط بتصعيد حدة الخطاب الإعلامي الأمريكي تجاه التعاون الصيني الروسي مع إيران.
0: دكتور صدقيان، لماذا طهران تجس النبض في ممرات مائية أخرى في هذه المرحلة، وكيف سينعكس ذلك على مسار الدبلوماسية والتصعيد مع واشنطن؟
3: تقصدين باب المندب أو بحر قزوين؟
0: باب المندب أو بحر قزوين، كل هذا المشهد.
3: إيران الآن

0: تركز على قضية مضيق هرمز، وبالتالي هي تعتقد لا زالت لحد الآن على الرغم من الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى طهران، تعتقد بأن مضيق باب المندب يجب أن لا يكون كما كان سابقا، وتركز في ذلك على عدم مرور تجهيزات عسكرية للاستفادة منها في القيادة المركزية الوسطى، وبالتالي هي لا تريد، لأنها تعتقد بأن هذه القيادة المركزية والساندكوم بشكل عام ساهمت في مقتل المرشد الإيراني الأعلى في الحرب 39 يوم على إيران، وبالتالي هي لا تريد أن يكون هذا المضيق مضيق لعبور قوات عسكرية تستخدم من أجل استهداف إيران مرة أخرى. هذا هو الهدف الرئيسي من كل الترتيبات التي تقول بها إيران، ويبدو من المعلومات التي أفرزتها زيارة الوفد العماني إلى طهران مؤخرا، يبدو بأن هناك توافق بين الجانبين الإيراني والعماني، لكن هذا التوافق لم يعلن إلى أن يعني انتظارا إلى ما ستؤول إليه نتائج الجهود التي تبذلها الصين والباكستان باستئناف المفاوضات. ويعتقد الجانب الإيراني إذا ما استأنفت المفاوضات على قاعدة مذكرة التفاهم يمكن أن يكون التفاهم الإيراني العماني أن يكون في خدمة الفقرة الخامسة التي تنص على ترتيبات لمرور آمن وبريء من مضيق هرمز، يكون هذا الاتفاق الثنائي الذي يكون أيضا في إطار القانون الدولي يكون مساعدا في تنفيذ الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم.
1: هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن أكرر عليك السؤال، إما كانت قد تلجأ إيران لجس النبض في أماكن أخرى مثل باب المندب، وأيضا أريد تعقيب على هذا التهديد الذي أطلقه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران سترد على ما تعرضت له السفينة الإيرانية في بحر قزوين من استهداف أوكراني.
0: الإيرانيون يعتقدون بأن الاستهداف الأوكراني لهذه الباخرة وهذه السفينة التي كانت راسية في ميناء بندر أنزلي في شمال إيران، هذا جاء بطلب من إسرائيل، هكذا هذه الرواية الإيرانية والاعتقاد الإيراني الذي نوه عنه أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي. هذا الطلب جاء من إسرائيل من أجل أن ترد إيران، ويكون الرد بين إيران، لأنه إذا ردت إيران على أوكرانيا الاتحاد الأوروبي سوف يعني يستلم رسالة بأن إيران اعتدت على عضو أو على يعني جانب من جوانب الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: ولذلك عباس عراقجي عندما اتصل بنظيره الروسي اتصل أيضا بالمنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وعرض عليه هذه المسألة واستنكر هذا العمل، ويرون بأن إسرائيل هي داخلة على الخط الأوكراني الإيراني لتصعيب الأمور على إيران. أما ما يخص باب المندب، باب المندب إيران الآن تنظر إليه هي يعني علاقة بين الحوثيين وبين السعودية حاليا، لكن في نهاية المطاف إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس قال في مرة من المرات بأنه ينظر إلى هلال للمقاومة يمتد بين مضيق هرمز وباب المندب، هو قاله في مرة من المرات، لكني لا أعتقد بأن هذا التشنج أو هذا التوتر الموجود حاليا في باب المندب يدخل في ذلك السياق، وإنما يدخل في سياق الحصار والحصار المتبادل بين الحوثيين والسعودية.
1: طيب سيد دولابينيا، نتنياهو كان قد قال لفوكس نيوز لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه. العامل الإسرائيلي دائما يحضر في المشهد، لذلك كيف يتعامل ترامب مع هذا العامل؟ وهل هذه الخطوات الإسرائيلية وهذا الاعتقاد الإسرائيلي يأتي بالتنسيق مع إدارة ترامب؟
2: الولايات المتحدة قالت بوضوح بأن هذه العمليات العسكرية ضد إيران هي تركز على مصالح الولايات المتحدة المهمة الملحة، وهي ما يحرك هذه العمليات، وهذا ما وضحه الرئيس ترامب. إسرائيل إذا تلاقت معنا في هذا الأهداف فهذا لأنها تلاقت معنا، ولكن هناك قضايا تهم الولايات المتحدة في إطار هذا الصراع.

0: صراع وهي مصالح أمريكية وهي ما يحرك الرئيس الأمريكي في تحركاته. أما بالنسبة لمضيق باب المندب فالإيرانيون سوف يقاتلون حتى آخر عنصر من وكلائهم، وسوف يشاركون أيضا في إغلاق 3 نقاط اختناق في العالم وهي خاضعة لقانون الأمم المتحدة المتعلق بالبحار، وهي 3 مضائق. ولذلك العالم الآن يشارك والأوروبيون يشاركون وهم يتفقون بأنه لا يمكن فعل ذلك أمام حرية العبور، لأنه عندما لا يمكن لدولة أن تقوم بالسيطرة على هذه المضائق، هذا أمر غير مقبول.
1: شكرا جزيلا لكم، كنت معنا من واشنطن السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكر للعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى زميلة ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث وقراءة في الحوادث والاحتكاكات في مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي السعي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نقلة نفط تنفجر حسب وكالة مهر بعد خروجها من المسار الملاحي الذي حددته إيران، وطهران تقول إنها حذرت مرارا من تداعيات مخالفة هذا المسار. في المقابل تهدد واشنطن برد قاس على أي إطلاق نار يستهدف السفن في المضيق. وبين مسار تحدده إيران وملاحة حرة تريدها الولايات المتحدة، يصبح هرمز اختبارا لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ضبط البحر قبل أن يبتلعها التصعيد. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. إيران تقدم موقفها بوصفه جمعا بين الدبلوماسية والسيادة، فنائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي يقول إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن إيران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز. بينما تنقل شبكة سي بي اس نيوز عن مصادر أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. أما الولايات المتحدة فتقدم موقفها بوصفه فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي تحت سقف التهديد. فالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يقول إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. يأتي ذلك بعد قول ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد، أي أن واشنطن تترك باب التفاوض مفتوحا لكنها تريد أن يكون فتح هرمز وفق قواعد لا تمنح إيران حق التحكم بالمضيق. هذا المشهد الدبلوماسي الحساس زادت من خطورته حادثة انفجار إذن ناقلة النفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية. محمد رمال معنا هنا على الشاشة التفاعلية ويقربنا من الموقع الذي حدث فيه هذا الانفجار، وأيضا كيف تبدو المسارات عموما
3: في الواقع. ميادة، الحديث عن انفجار ألغام بحرية بسفن وناقلات تجارية تعبر مضيق هرمز تنفرد به عادة وكالات الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية دون أن تؤكدها وكالات أمنية بحرية غربية تعنى بهذا الجانب، لأنه في المرة السابقة أيضا وقعت حوادث من هذا النوع لم تشر إليها هذه الوكالات البحرية، وإنما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بذكرها. عادة هذه الناقلات ما تعبر عادة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وبالحديث عن المسارات، من المعروف أن هناك 3 مسارات عادة باتت معروفة في مضيق هرمز. هذه المسارات هي على الشكل التالي: المسار الإيراني الذي ينطلق على تخوم الجزر الإيرانية باعتبارها مسارا آمنا حددته سلطات الحرس الثوري البحرية، وللدخول والخروج هذه المسارات تعبر
4: جنوب جزيرة هرمز وجنوب جزيرة لارك، في حين أن المسار الدولي المعروف لعبور هذه السفن عادة ما يكون في وسط المضيق، لكن هناك مسار آخر يوصف بأنه مسار آمن عادة حددته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عمان، ويمر قريبا من هذه المنطقة من المناطق التي تقع تحت سيادة الدولة العمانية، وغالبا ما تحدث فيها الانفجارات أو الهجمات في هذه المنطقة، باعتبار أن السفن التي تفضل التنسيق مع الجانب الإيراني غالبا ما تمر من المسار الإيراني، في حين أن السفن التي تعتبر دولها على خصومة مع إيران تفضل العبور من هذا المسار، علما أنها ليست المرة الأولى، هناك كثير من الهجمات منذ توقيع مذكرة التفاهم، هناك حدثت كثير من الهجمات بدءا من 27 من يونيو، كانت تستهدف إما ناقلات نفط وإما سفن تجارية، وهناك أيضا في النصف الثاني من الشهر الجاري حدثت أيضا هجمات في 15 من يوليو، في 21، في 23، واليوم في 26، لكن ما يميز هذه الأرقام هو أنها ليست معترف بها من الجانبين، هناك وكالات أمن بحري تتحدث عن عدد والجانب الإيراني يتحدث عن عدد آخر، في حين أن الرواية الأمريكية وكالة القيادة المركزية الأمريكية تحدثت حتى الآن عن إعادة توجيه 12 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين. ميادة،
2: شكرا جزيلا لك محمد. إذن هو ممر بحري متوتر يزيد من مخاطر عرقلت أي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، و نناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وفككنا مع ضيفنا بالفعل مشاهدينا ما يريد كل طرف فرضه في مضيق أصبح عنوانا لمعركة تعريف قواعد العبور. إيران حسب ضيفنا تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأيضا تثبيت أن أي ملاحة آمنة يجب أن تمر عبر مسار تحدده أو تقبل به، كما تسعى أيضا إلى جني الرسوم للمرور، أي أيا كان مسماها، بوصفها مقابلا لدور أمني وسيادي في الممر أو دور تقني تنظيمي، والأهم أنها تريد السيطرة الأمنية على مياه الخليج لمنع دخول القطع العسكرية المعادية حتى لا يتحول فتح المضيق إلى بوابة لتموضع أمريكي أوسع قرب حدودها. في المقابل تريد الولايات المتحدة حسب ضيفنا أيضا تأمين مسارات خارج حدود المياه الإقليمية الإيرانية، بما يمنع طهران من التحكم الكامل بحركة السفن، كما تسعى أيضا إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق لما قبل الحرب دون شروط، وأيضا ترفض أي رسوم إيرانية على العبور لأنها ترى فيها تحويل لهرمز إلى ورقة ضغط دائمة بيد إيران. أرحب بك إذن ضيفنا الدكتور محجوب الزويري. وحول هذه الحوادث الآن وتحديدا الحادثة الأخيرة المتعلقة بانفجار ناقلة نفط بلغم بحري إيراني، هل يمكن القول أنها في نهاية الأمر تتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سيكون هناك رد قاسي في ضمن هذا الإطار وفق الخطوط التي رسمها، أم أنها حادثة للغم قديم وبالتالي لن يتعامل معها بهذا الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: بظني إذا ما نظرنا إلى التقييم الأمني الذي قدم للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام حول ضرورة وقف هذه الهجمات في المضيق لأنها لا تحقق أهدافا عسكرية حقيقية، فإنه سيتغاضى عن هذا وسيعتبره جزءا من ما يسمى الأضرار الجانبية لحالة التوتر في المضيق، إذا ما اعتبرنا أيضا نقطة أساسية وهي أن إيران قد حذرت من أن السفن يجب أن لا تعبر في مسارات أعلن أنها غير صالحة للعبور وقد تكون فيها ألغام. لذلك السياق الموجود الآن لتطورات يقول أن الرئيس الأمريكي سيمرر هذه الحادثة باعتبارها حادثة حصلت دون إدراك أو ربما دون عناية كافية من السفينة ودون أخذ بعين الاعتبار معايير السلامة، وبالتالي يمرر هذه الحادثة.
2: يمررها من أجل إنجاح الدبلوماسية؟
5: من أجل إنجاح الدبلوماسية، لأنه هو الآن عمليا منذ تقريبا الجمعة وقف كل الأعمال العسكرية، هو قال أنه أوقفها من أجل تبريره أن الوفد العماني موجود في طهران، لكن نحن سمعنا اليوم تقريرا موثقا من القائد العمليات أنه هناك إيجاز عسكري قدم له نبه عليه بأن ليس هنالك نتائج عسكرية حقيقية من هذه العملية.
2: في المقابل إيران قالت أنها حذرت من أن ينحرف أي سفينة أو تنحرف أي سفينة عن هذا المسار، هل هذا يأتي في إطار من أجل سلامة السفن وإطار تنظيمي فقط، أم أنها تحاول فرض حق سيادي تراه إيران؟
5: أنا أعتقد الآن كما يقال بالعامية أن إيران الآن تعيش دور التحكم في المضيق بتفاصيله، وتحديدا المؤسسة العسكرية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فكرة إغلاق المضيق بدأت بطرح قدمه الحرس الثوري قبل 15 عاما وينفذها هو وهو مسؤول عنها، وبالتالي نحن نتكلم عن فكرة السيطرة على المشهد بكل تفاصيله، ليس فقط إدارة بل فرض المسارات التي يجب أن تسير فيها السفن،
2: كار سياسي للممر
5: بالضبط. يعني لأنه ببساطة في ظني إذا ما نظرنا هناك تفصيلة صغيرة لكنها في غاية الأهمية، المفاوضون كانوا سياسيين، العسكريون كانوا في طهران، عندما عاد السياسيون إلى العسكريين ماذا سيقول العسكري؟ هم يعرفون أن العسكريين لا يريدون سيطرة أمريكية، سيقول لهم كلاما يرضيهم وهو أن المضيق تحت سيادتنا، ومن هذا المنطلق يفعل الحرس الثوري يقصف السفن ويهاجمها من منطلق أنه عرف النقطة الخامسة أنها سيادة لإيران على المضيق.
2: يعني بين ما يريده كل طرف في قضية مضيق هرمز، بين حرية ملاحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون قواعد أو شروط إيرانية في مقابل إدارة إيرانية تضعها في عنوان السيادة، بين هذين الاثنين، هل الأمر في نهايته هو يرتبط بمن يقول الكلمة الأخيرة ومن يقول أنه له الحق في التعامل وفرض القواعد في هذه المنطقة؟
5: بالضبط، إيران تريد أن تقول للعالم وتحقق ذلك إن استطاعت أن هذه الحرب لم تضعف إيران بقدر ما أعطتها ورقة قوة جديدة وهي المضيق. بعبارة أخرى تقول إيران لن تعود كما كانت في 27 من فبراير عام 26، وهذا القوة هي تكمن في المضيق، وكأنها تقول إذا اعتقدتم أن نفوذنا الإقليمي ضعف وإذا اعتقدتم أن برنامجنا النووي تم إضعافه فنحن لدينا قنبلة نووية أهم من كل ذلك، وهي أن العالم كله رهن إرادتنا في السيطرة على المضيق.
2: وهنا كذلك يظهر الدور العماني، هناك مباحثات وهناك حديث عن تقدم حتى في هذه المباحثات، ولكن هل يمكن فهم الدور العماني هنا في إطار دور تقني للوصول لآليات كما يقول الجانب الإيراني للإدارة وبالتالي بما يحفظ حقوق الدولتين، أم أنه لا يزال في إطار أيضا الوساطة السياسية؟
5: لا، أنا أعتقد بأنه إيران رغم موقفها الذي يبدو للولايات المتحدة متطرفا لكنها معنية بأن تنسق مع الدولة الشاطئية الثانية المشاطئة أخرى، وهي التي لديها اتفاقية سيادة بحرية موقعة بين البلدين عام 1974، وبالتالي وفق القانون الدولي وحتى لو أخذت إلى موضوع المنازعات سيكون نقاش طويل وعمان ربما ستفوز بالكيس كما يقال بالحالة، لكن إيران مضطرة أن تستمع لعمان ومضطرة أن تنسق لعمان، أولا لأن إيران عمان مثلها مشاطئة. الأمر الأهم هي تريد شرعية لخطوتها، وعندما تقول أنها دولة مشاطئة هي موافقة معي، خطوتها تصبح أكثر قوة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوة الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط محافظة نابلس، كما تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى بالضفة. وأفادت مراسلة الجزيرة قبل قليل أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وأطلقت قنابل الغاز، وهذه صور وردت قبل قليل من المخيم. إذن مراسلة الجزيرة في خبر عاجل تقول إن قوة الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس، وهو مشهد يتصاعد في مناطق عدة بالضفة الغربية كانت قد بدأت مع اقتحامات واعتداءات للمستوطنين، والآن قوة الاحتلال طبعا هي تطوق الآن نابلس، وهناك اقتحامات كما ذكرت في مخيم قلنديا. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما الذي يجري؟ ما طبيعة هذه العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال في هذا اليوم؟
6: بالطبع غنوة، التصعيد لا يزال متواصل في مناطق الضفة الغربية. في هذه اللحظات وفق مصادر فلسطينية، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. هذه الإصابة لا تزال حتى هذه اللحظة على الأرض، والاحتلال ينتشر في ذلك الموقع. كان قد أطلق وابلا من الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع إضافة إلى قنابل الصوت خلال هذا الاقتحام الذي لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة. الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى هذا المخيم، ويجري عمليات انتشار واسعة في مناطق أخرى من الضفة الغربية في أعقاب إعلان الاحتلال عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن انتشار عسكري موسع للقوات الإسرائيلية تتركز حتى هذه اللحظة في مدينة نابلس وفي قرية التل. نعم،
1: اسمح لي فقط أود أن أستوضح عن أمر إطلاق الرصاص الحي في مخيم قلنديا نتيجة اشتباكات أم هو فقط من جانب قوات الاحتلال؟
6: يعني وفق المصادر حتى هذه اللحظة من يطلق الرصاص الحي في داخل هذا المخيم هو الاحتلال فقط. الاحتلال اقتحم المخيم، اندلعت مواجهات مع الشبان، الشبان قاموا بإطلاق أو إلقاء الحجارة تجاه الآليات العسكرية وفق مصادر فلسطينية للجزيرة في داخل هذا المخيم، ومن ثم رد الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، وهذا ما بات معهودا على جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. والتصريحات السابقة لكبار القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين بأن الحجر سيقابل بالرصاص في مناطق الضفة الغربية، هذا جاء إبان العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية منذ عام ونصف العام، والتي استهدفت المخيمات الفلسطينية، والذي بات معهودا ما بعد ذلك في مناطق الضفة الغربية بإطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين والآمنين العزل ومن يحاول إلقاء الحجارة تجاه الآليات العسكرية. غنوة،
1: هل بدا واضحا الأسباب والدوافع لاقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس هذه الليلة؟
6: حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في داخل هذا المخيم، ينفذ اقتحامات واسعة في داخل هذا المخيم. لم يعلم بعد ما هي أسباب هذا الاقتحامات، لكن يمكن القول بأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم بشن وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مخيمات شمال الضفة الغربية، ولتكون البلدات كما قال كاتس في تصريح له بجعل وإفراغ بعض البلدات الفلسطينية كالمخيمات الفلسطينية قبل عام ونصف. هذا على ما يبدو أنه بات يطبق في مناطق الضفة الغربية، لاسيما ونحن خلال اليومين السابقين فقط أكثر من 150 معتقلا من مناطق الضفة الغربية خلال اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت في تلك المناطق. واليوم وفقا لنادي الأسير الفلسطيني اعتقل الاحتلال 60 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة لكرة الضفة الغربية. غنوة،
1: بالنسبة لمحافظة نابلس هي الآن تحت حصار مطبق نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، ولكن هل هناك مؤشرات لاستعداد لدخول المحافظة أو مناطق فيها؟
6: على غرار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى القادة السياسيين والعسكريين عن شن عملية عسكرية حقيقية، ما يحدث اليوم وما تابعناه خلال اليوم تحديدا اليومين السابقين كانت عبارة عن ردود أفعال لما جرى قبل يومين في قرية تل، لكن اليوم كل ما يجري سواء في قرية تل أو حتى في مدينة نابلس أو حتى في محيط المدينة هو عمليات إغلاق وحصار، وهو عمليات استعراضية من قبل القوات الإسرائيلية، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنفذ بحق الفلسطينيين. لربما في ظل هذه التصريحات التي لا تزال تنقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي والقادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، نحن على أعتاب على ما يبدو عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق الضفة الغربية تستهدف المخيمات الفلسطينية، كما صرح رئيس أو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حدث خلال ساعات المساء عن نية الجيش وهو يدرس بعملية بشن عملية واسعة النطاق وإفراغ قرى وبلدات فلسطينية كما حدث في مخيمات شمال الضفة الغربية بالتزامن مع العملية التي بدأ بها للقضاء كما أشار على عناصر المقاومة في مناطق الضفة الغربية والتي تركزت في مخيمات شمال الضفة، مخيم طولكرم، مخيم

0: تتحدث عن اقتحام مستوطنين لخربة سمرة في الأغوار الشمالية بالضفة. على كل حال، لقراءة هذا المشهد المتصاعد في الضفة الغربية ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول ندرس القيام بعمليات كالتي نفذناها بمخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما يقول النشاط الإرهابي. هل ما نشهده في هذه اللحظات هو بداية ما أعلن عنه؟ يعني لم يعد الأمر دراسة وإنما بدأ التنفيذ؟
1: بدأ الآن بمخيم قلانديا، والهدف هو تطبيق ما حدث في مخيم نو شمس ومخيم تولكايم ومخيم جنين ونقله إلى باقي المخيمات. ليس هنالك في عملية عسكرية، لأنه ليس هنالك في تحدي أمني لإسرائيل. هنالك في عملية من أجل تدمير المخيمات الفلسطينية والحاضنة للجوء الفلسطيني.
0: ما شاهدناه في المخيمات التي ذكرتها
1: تم تدميرها،
0: موجة من النزوح
1: طبعا.
0: نعم، آلاف الفلسطينيين،
1: بالإضافة أنه تم تدمير المخيمات. يعني بمعنى
0: هل هذا نفس الواقع ما نشهده؟
1: هذا
0: الآن
1: ما تريد الحكومة الإسرائيلية، هي تريد الانتقال من مخيم لمخيم من أجل هدم المخيمات الفلسطينية. المخيمات الفلسطينية هي رمز لقضية اللاجئين الفلسطينيين ولوعي اللجوء الفلسطيني، ولذلك هم رأوا أنهم نجحوا في نور شمس بتدمير المخيم في مخيم تولكريم في مخيم جنين، ويحاولون نقل هذه التجربة إلى باقي المخيمات. للتذكير، تجربة المخيمات في شمال الضفة الغربية هي نفسها ما حدث أيضا في قطاع غزة من عملية تدمير منهجية وتهجير السكان من داخل المخيمات. نقلوا ما حدث في غزة إلى شمال الضفة الغربية، والآن ينقلون ما حدث في شمال الضفة الغربية إلى مخيمات أخرى في داخل الضفة الغربية.
0: الرئيس الفلسطيني قال أيضا ما يجري في الضفة الغربية هي سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة. ما طبيعة هذه الوقائع؟
1: بالضبط، هي سياسة منهجية مخطط لها ومكشوفة. يعني الإسرائيليون لا يخجلون من قول ذلك. الهدف الأساسي لها في المرحلة الأولى هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع. بمعنى حتى لو أتت حكومة جديدة أو تغير العالم وأراد قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع، لا يمكن قيام دولة فلسطينية. والحقيقة أنهم حققوا ذلك. الآن الواقع في الضفة الغربية مع مئات المستوطنات الجديدة، مئات البؤر الاستيطانية، المستوطنات الزراعية والرعوية، لا يمكن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية. هذا الهدف تم تحقيقه. الهدف الثاني الذي يريدون تحقيقه هو ضم الضفة الغربية، ولكن ضم الضفة الغربية دون
0: على أي قاعدة؟
1: على قاعدة أنه إحالة القانون الإسرائيلي، كما حدث في ضم القدس عام 67، كما حدث في ضم الجولان عام 1981، والآن يريدون ضم الضفة الغربية بنفس النمط، ولكن الفرق أنهم لا يريدون إعطاء حقوقا سياسية ومدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذا يؤسس إلى نظام فصل عنصري، نظام أبارتايد، فيه هنالك فيه حقوق سياسية ومدنية للمستوطنين وانتهاك لهذه الحقوق للفلسطينيين. هذا بالضبط تعريف نظام الفصل العنصري، وهم لا يخفون ذلك. يعني هم يتحدثون أنهم يريدون ضم الضفة الغربية ولكن دون أن يعطوا الفلسطينيين أي حقوق. هذه الآن المرحلة القادمة. في هذه المرحلة يحاولون أن يفرغوا مناطق سي في الضفة الغربية. مناطق سي تشكل 60% من الضفة الغربية. تم تهجير حتى هذه اللحظة 185 تقريبا تجمع فلسطيني في الضفة الغربية، تجمعات رعوية بدوية فلسطينية في مناطق سي.
0: وما تداعيات وخطورة هذا الواقع الذي يفرض فيما العالم منشغل بقضايا إقليمية كما تشاهد؟
1: خطورة هذا الواقع أن هنالك في توسع استيطاني غير مسبوق منذ عام 1967 أمام صمت دولي. هنالك في قمع للفلسطينيين أيضا غير مسبوق منذ عام 1967. وهنالك في دعم وحماية لميليشيات إرهابية استيطانية بالمئات تقوم بعملية إرهاب الفلسطينيين، قتلهم. تم قتل 30 فلسطيني من خلال هذه الميليشيات ولم يحاكم مستوطن واحد. هذه الميليشيات تقوم بالنهب، بالسرقة، بالحرق في داخل التجمعات الفلسطينية من أجل منع الفلسطينيين من دخول أراضيهم ودخول حقولهم، من أجل حصرهم وخنقهم في داخل تجمعاتهم تمهيدا للتهجير. هذه الميليشيات لو أرادت الحكومة الإسرائيلية لمنعتها خلال يوم واحد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة أن الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. من جانبه قال

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، هذا التواصل بين الرئيسين اللبناني والفرنسي ماذا يندرج تحته؟
1: يريد لبنان حشدا دوليا إضافيا لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي. ولبنان كذلك يريد أن يطلع فرنسا حليفة لبنان على مجريات المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما أشار إليه بيان الرئاسة اللبنانية في إشارة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين عون وماكرون. لكن الواضح أن لبنان يتخوف من الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق الإطار واستمرار اعتداءاتها على لبنان وتصاعدها خلال الأيام الماضية، على الرغم من نشر الجيش قواته في المنطقة التجريبية في زوطر الغربية واستمرار عملياته العسكرية وكذلك تسيير دوريات في بلدتي فرون وأصريفة، وهما البلدتين ضمن البلدات الثلاثة التجريبية. والرئيس اللبناني أشار إلى أمر في غاية الحساسية بالنسبة للبنان للمرحلة المقبلة، وتحديدا عند انتهاء قوات اليونيفيل لأعمالها، وجرى بحث في القوة الدولية التي يريد لبنان أن تكون في جنوب لبنان في المرحلة المقبلة بعد انسحاب قوات اليونيفيل مع نهاية هذا العام، لتكون بديلا لها وأيضا لتكون داعمة للجيش اللبناني في مهمته لبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. وأيضا هذا الأمر جاء بعد بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية بتفجيرات وخروقات إضافية هذا اليوم، وبيان صدر عن الجيش اللبناني كان لافتا في توقيته ومضمونه، إذ أن الجيش قال بأن إسرائيل تقوم بخرق مستمر للاتفاقات والتفاهمات، في إشارة إلى اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل. وبموجبه بدأ الجيش نشر قواته في بلدة زوتر الغربية. تحدث الجيش اللبناني عن لائحة طويلة من القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية ولتفجيرات للمنازل وجرف للأراضي وحرق للأشجار وغيرها من الاعتداءات المستمرة، وقال إن من شأن ذلك أن يقوض بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، ومن شأنه وهو تجاوز كذلك للقوانين الدولية المعروفة بالنسبة لهذه الأمور التي تقوم بها إسرائيل من اعتداءات وتفجيرات للمنشآت المدنية.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذا نجوان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول لفوكس نيوز سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها وفق قوله، ماذا يندرج تحت هذه التصريحات؟
2: بالفعل عمليا نتنياهو ركز في هذه المقابلة فيما يتعلق بالملف اللبناني على الموقف الإسرائيلي الذي يردده عمليا نتنياهو، لانسحاب من المنطقة الآمنة، وأن هذه المرحلة التجريبية هي عبارة عن امتحان أو اختبار للجيش اللبناني. في المقابلة يقول نتنياهو إن غالبية الإسرائيليين يدركون أهمية الحفاظ على هذه المنطقة الآمنة، المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان وتطلق عليها منطقة الخط الأصفر. وهنا عندما يقول غالبية الإسرائيليين يدركون، هو يشير بذلك إلى المرحلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية، وكأن هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة البقاء في هذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. ويضيف بأنه من خلال البقاء في هذه المنطقة إنما تمنع إسرائيل غزوا جديدا من قبل حزب الله، وعمليا لم يكن هناك أي غزو قديم ليكون هناك غزو جديد، لكن هذا هو نتنياهو يحاول تحديدا في الإعلام الأجنبي أن يفرض وقائع غير صحيحة، أقل ما يقال عنها بأنها غير صحيحة. يتهم أيضا في من قبل المعارضة الإسرائيلية بأنه يلجأ إلى الكذب. نتنياهو تحدث أيضا عن إنجاز إسرائيلي بعزل حزب الله بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار مع لبنان، هذا يعتبر عزل حزب الله عن الحوار وعدم ربط الإيران بمسألة التقدم مع الحكومة اللبنانية في هذا الاتفاق، بمعنى عزل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية. ويقول بالأساس إن هذا الاتفاق مع لبنان يتمحور حول نزع سلاح حزب الله وإنهاء المظاهر العسكرية في لبنان، لكن هذا أيضا يتزامن أو يسبق زيارة نتنياهو عمليا المتوقعة غدا إلى واشنطن. ووسائل إعلام إسرائيلية سربت عن مصادر مطلعة بأن نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية هذا اليوم قال بأن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ سلسلة انسحابات من لبنان وسوريا وغزة، وهو سيقول لا خلال اللقاء معك.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، وقال في برنامج المقابلة على الجزيرة إن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا.
3: الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله؟ متى وكيف؟
4: نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية.
0: وقال الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول، وأضاف في حديثه لبرنامج المقابلة أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فسيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.
3: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟
4: يعني إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا، والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في جولان المحتل.
0: ننوه إلى أن المقابلة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع مع برنامج المقابلة ستبث بعد قليل عند الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة. رأس الساعة إذن، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني، إذ قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية وضمان الملاحة في هرمز ولن تسمح بهيمنة واشنطن على المضيق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. إذن الموقف الأمريكي الأخير خاصة في ظل المساعي والجهود لتفعيل مسار الدبلوماسية.
5: نعم، هنا الولايات المتحدة تتابع باهتمام هذه المفاوضات بين إيران وعمان على أمل أن تشكل دفعة للمفاوضات بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك أن تسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وأن تبتعد إيران عن استهدافه، كما ينقل مسؤولون أمريكيون ووسائل إعلام أمريكية في الساعات الماضية أن المحادثات مستمرة، ولكن في ذات الوقت هناك التأكيد بأن الولايات المتحدة ما تزال تضع كافة الخيارات. الرئيس ترامب يقول إنه إذا لم تحصل واشنطن على ما تريد بنسبة 100% فإنه سيوسع من العمليات العسكرية ضد إيران، وبالتالي فالمشهد في كلياته لم يتغير كثيرا. علقت الضربات لليلتين ومن المتوقع أن يستمر هذا التعليق، ولكن مرهون بمدى التقدم على طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب كان يقول في الوقت الذي يهدد فيه بشن ضربات واسعة ضد إيران، يقول ربما يكون هناك فرصة لتجنب هذا الهجوم الواسع، في إشارة إلى أن الدبلوماسية قد تنجح في إحداث اختراق في هذا الوقت الذي تستعيد فيه الولايات المتحدة وتحشد المزيد من قواتها في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن ننتقل لطهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ماذا عن المواقف الإيرانية حيال هذه الفسحة التي تعطى لمسار الدبلوماسية؟
6: نعم غنوة، يعني تحاول طهران التأكيد على أنها متمسكة بالدبلوماسية، ولكن مع الحفاظ على مواقفها وخطوطها الحمراء فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا التمسك بمذكرة التفاهم كأساس لأي مسار تفاوضي جديد مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تأتي تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، الذي قال أن بلاده متمسكة بالدبلوماسية وأيضا بالمرور الآمن من خلال مضيق هرمز، ولكنه قال أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على المضيق، وأنها ستدافع عن حقوقها بكل قوة، وذلك وفقا للقوانين الدولية التي تعطيها الحق في الدفاع عن نفسها. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران يعني تواصل الحديث مع الجانب العماني فيما يتعلق بمستقبل المضيق ووضع آليات لإدارة الملاحة البحرية فيه، حيث تم التأكيد من قبل متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أنه خلال يومي الجمعة والسبت تم إجراء محادثات مع الجانب العماني، وذلك على مستوى نواب وزراء الخارجية، وذلك من أجل يعني وضع آلية للملاحة في المضيق. ووصف بقايا الاجتماع بأنه كان بناء ومفيد وأحرز تقدما، ولكن هذا التقدم ما زال يعني ليس بالكبير، وذلك مع تمسك إيران بموقفها وفرض سيطرة على المضيق، حيث تقول السلطات الإيرانية أن المضيق ما زال مغلقا وأن السبيل من أجل فتحه هو أن تعود الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم.
0: الآن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في خبر عاجل يقول إن هناك تبادلا للرسائل مع الولايات المتحدة والوسطاء يقومون بمهمتهم. دلالات هذا التصريح؟
6: نعم، يعني هذا ما كان قد تم التأكيد عليه أيضا مسبقا من قبل وزير الخارجية الإيراني، الذي قال أن هناك تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي وأنه لا توجد في مشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن إيران تعتبر أن المشكلة هي فيما تقول الولايات المتحدة أو تقول طهران أن عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم. ولذلك إيران من أجل مواصلة جهود الدبلوماسية التي يقودها الوسطاء الباكستاني والقطري، بالإضافة إلى دخول الصين على خط المفاوضات كما تتحدث بعض المصادر الإيرانية، تحاول إيران يعني التأكيد على أنها ملتزمة بهذا الأمر، ولكن المشكلة تقع في نهج الولايات المتحدة الذي تطالب طهران بتغييره، وأن تحترم الولايات المتحدة المطالب الإيرانية وحقوق الشعب الإيراني، وأن تتوقف عما تصفه طهران بمحاولة خلق مشكلات في المضيق من خلال إيجاد مسارات تصف طهران بالموازية وغير القانونية أو التدخل في طريقة إدارة إيران للمضيق. إذن إيران يعني تؤكد على أنها تمسك بالدبلوماسية، وهو ما يرفع من مستوى يعني الأمال والتوقعات بإمكانية العودة إلى المسار التفاوضي مرة أخرى، وذلك في حال لم تحدث أي مفاجآت جديدة، وهو ما يمكن الإشارة إليه بأي تدخل إسرائيلي، خاصة وأن الحرس الثوري من خلال المتحدث باسمه كان قد وجه تحذيرا لإسرائيل من أنها إذا وصل تحريض الرئيس الأمريكي على مواصلة الحرب والتهديد بالتدخل الإسرائيلي أيضا في هذا الحرب فأنه سيواجه برد قوي من قبل إيران، هذا بالإضافة إلى اتهام وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إسرائيل بأنها تدفع أوكرانيا إلى جر أوروبا إلى حرب، وذلك من خلال العملية التي وقعت واستهداف الأوكرانيين لسفينة إيرانية. إذا نحن أمام تأكيد إيراني على الدبلوماسية ولكن وفق شروطها وعلى أساس بنود مذكرة التفاهم.
0: مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن الآن نتابع المقابلة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع مع برنامج المقابلة. إذن

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة واستثنائية وخاصة من هنا من دمشق. دمشق المحررة التي عادت لأبنائها وشعبها بعد سنوات من التنكيل والتعذيب. أستضيف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، الزعيم السياسي الذي قاد ثورة في سنوات صعبة ومعقدة وحالكة السواد، ثم قاد أيضا عملية التحرير ويقود البلاد اليوم في سوريا ويعيدها إلى إلى إلى إلى شعبها وإلى حاضنتها أيضا العربية والإقليمية والدولية. فخامة الرئيس، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا،
0: سعداء جدا بوجودك في المقابلة. أولا نعزيكم بحادثة البارحة، حادث اصطدام كبير جدا، وأظن كان في عدد كبير من الضحايا.
1: الحمد لله على كل حال. هو سبحان الله النظام كان في السابق يعني مهمش للمنطقة الشرقية، رغم أن غناها وفيها ثروة كبيرة بشرية ونفطية وزراعية أيضا. فالطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور وطريق سايد واحد، يعني
0: خط واحد
1: فقط يعني. فنحن عملنا دراسات خلال السنة التي فاتت وانتهينا منها، وبدأنا في العروض لإنشاء طريق جديد يعني من دمشق إلى دير الزور، لكن مخلفات النظام كبيرة جدا، و يعني نسعى جاهدين لمحاولة حل الأمور، ولا زالت تحقيقات أيضا جارية للبحث عن سبب الحادث، وربما يكون يعني حادث طبيعي يعني والله.
0: تركة ثقيلة جدا. سنبدأ بالملف السياسي. طبعا أنبه يعني مشاهدينا الكرام أننا نخصص حلقتين موسعتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في المقابلة هذه الحلقة، وحلقة أيضا الأسبوع القادم عن سيرته وعن مسيرته قبل تحرير سوريا وبعد ذلك. في الجانب السياسي، التقيتم بالرئيس ترامب بعد قمة الناتو في تركيا، وتم يعني ألغي قانون تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد قرابة نصف قرن، كان إنجاز كبير جدا، ربما أمر يقيد سوريا. ما الذي جرى في الكواليس بينكم وبين الرئيس ترامب؟
1: في الحقيقة هي جرت وساطة خلال العام الماضي من قبل المملكة العربية السعودية، وأيضا تدخل فخامة رئيس أردوغان وتوسط عند الولايات المتحدة الأمريكية عند الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا بشكل عام. فكان في ذاك الوقت قانون قيصر المكبل لسوريا. في الحقيقة هي جرائم ارتكبها النظام السابق ضد الشعب الذي أنقذ نفسه من النظام السابق، فمن غير المعقول أن تستمر هذه العقوبات على الشعب. هي عقوبات قامت بسبب ارتكاب نظام لهذه الجرائم، كيماوي وصيدناية وما شابه ذلك يعني. وقانون قيصر كان بسبب قتل عدد كبير من الشهداء اللي يعني ظهرت صورهم على العلني. فما ذنب الثورة السورية؟ كانت هي الضحية أن تستمر عليها مثل هذه العقوبات. فمن هذه القناعة انطلقت يعني وساطات دول إقليمية مثل السعودية وتركيا، فاقتنع الرئيس ترامب فرفع العقوبات. لكن هناك سلسلة من العقوبات، يعني تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب من سنة 79، فتصنيف قديم جدا، وبدون رفع هذا التصنيف يعني لا نستفيد الشيء الكبير من رفع أيضا حظر في قانون قيصر. فبالتالي يجب أن تنظف سوريا من كل قوانين المكبلة لها يعني. وهذا المسار يعني اتخذه الرئيس ترامب مشكورا، وعمل على القيام بإزالة
0: عدة قوانين في هذا الأمر، قانون قيصر، قانون دولة راعي الإرهاب، في أشياء تخصكم أنتم شخصيا وما إلى ذلك. وهذه متى مداها الزمن؟ يعني متى نقول أن سوريا انتهت من هذا العبء الكبير؟
1: يعني وآخر شيء كان بقي هو هذا SST، أن سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو من صلاحيات الخارجية الأمريكية بعد توصية الرئيس ترامب، فهو يرفع إلى الكونغرس ك 45 يوم لمنع الاعتراض وليس التصويت عليه، يعني لا يكون هناك اعتراض على هذا الأمر. ثم هذه المهلة تنتهي فيصدر القرار من الرئيس ترامب يوقع على إزالته فتنتهي الأمور.
0: تتوقع أن يمر بدون أي اعتراض؟ توقعات؟
1: والله يعني نحن تحدثنا كثيرا مع أعضاء الكونغرس أيضا معنيين في شؤون خارجية وما إلى ذلك، وأبدو لنا رغبة برفع كل قوانين الحظر على سوريا يعني.
0: وزير الخارجية روبيو تحدث عن ضمانات قدمتها سوريا، ما
1: يعني
0: فهمنا إيش الضمانات؟
1: هي نفس الأشياء التي لسببها وضعت أن سوريا. كان ذاك الوقت النظام قام على دعم جماعات مسلحة وما إلى ذلك ومعادية، كان في وقت فصائل فلسطينية وما شابه ذلك، فمن هذه الضمانات أن لا تكون سوريا يعني مأوى للإرهاب أو ما شابه ذلك يعني، وتسهل عمليات نقل السلاح والأموال وما شابه.
0: وبالتالي يعني هي ضمانات متعلقة بالسبب الذي وضعت من أجله.
1: نعم صحيح. نعم وبعض الأسباب اللاحقة يعني بحكم الظروف والتاريخ الذي مر
0: على سوريا. ضمانات خارجية؟
1: نعم.
0: ضمانات خارجية تتعلق بأدوار سورية مطلوبة؟
1: لا لا أبداً.
0: تم الحديث عن لبنان وعن مواجهة حزب الله وتدخل.
1: هذا شيء آخر مختلف تماماً ما ليس له شأن في رفع العقوبات عن سوريا ومسار مختلف تماماً.
0: كيف يقيم الرئيس السوري أحمد الشر العلاقات السورية الأمريكية؟ هناك ود كبير استقبلته في البيت الأبيض، هناك رفع العقوبات، في يبدو مسار إيجابي للعلاقات السورية الأمريكية.
1: هذه حالة طبيعية لسوريا، سوريا بلد مهم، موقع استراتيجي، هي عقدة ربط تجارية كبيرة وأيضا موقع جيوسياسي مهم جدا، كل العالم يهتم فيها من أزل التاريخ وليس من هذا اليوم. فهذه الحالة الطبيعية لسوريا، يعني المستغرب أن لا تكون كذلك. فالنظام بسبب سياسات ارتكبها خلال 60 عام عزل سوريا عزلة كاملة عن كل محيطه الإقليمي والدولي وكل ما شابه. فبعض الإجراءات التي يقومها يعني الأمر كان ليس بهذه السهولة، معقد، لكن هذه حالة طبيعية لسوريا. نحن نحسن إرسال الرسائل إلى جميع دول العالم، وبدأنا بداية جديدة وتاريخ وعهد جديد لسوريا، فقوبل بإيجابية كبيرة.
0: ومش بس الأمريكان، الأوروبيين أيضا، فرنسا على على على سبيل المثال،
1: كل دول الأوروبية يعني حتى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، كل دول الأوروبية وحتى روسيا بنفس الوقت وحتى الصين أيضا.
0: روسيا تواصلتم معهم بشكل سريع بعد ال
1: نعم
0: بعد التحرير أو معركة التحرير؟
1: نعم يعني كان بداية التواصل أثناء التحرير يعني أثناء المعركة يعني. تقريبا يعني قبل سقوط النظام ببضعة أيام يعني. ثم بعد ذلك بدأنا في نقاشات وكذا، لأن لديهم قواعد عسكرية كان في سوريا، تقريبا اتفقنا على يعني إزالة كل هذه القواعد المنتشرة والبقاء الانتشار في قاعدة واحدة حميميم وجزء من قاعدة في طرطوس يعني. ثم يعني دخلنا في مرحلة النقاش حول هذه القواعد، لم ننتهي إلى هذه اللحظة يعني.
0: علاقة روسيا كانت مع النظام السابق أو مع سوريا كدولة، وبالتالي قد تستمر مع سوريا؟
1: هناك علاقة تاريخية بين سوريا وقديما يعني، كان الاتحاد السوفيتي أو روسيا وجزء من الغذاء السوري كان مرتبط مع إنتاج زراعي روسي، وأيضا التسليح السوري كان أيضا مرتبط مع نظام الاتحاد السوفيتي سابقا ثم روسيا لاحقا. فهناك روابط يعني، هناك جزء من منظومة الطاقة في سوريا أيضا نفس الشيء. فهناك روابط مصلحية كبيرة بين سوريا وروسيا، نحن حاولنا أن نحافظ على الجزء النافع فيها لسوريا، ومحاولة تصحيح مسار العلاقة من كان شكله السابق في آخر 10 سنوات إلى شكل طبيعي يليق في علاقة دول تحترم نفسها ودول تحترم اتفاقيات المتبادلة بين بعضها.
0: تقبلوا خسارة حليفهم في سوريا؟
1: والله تفهموا هذا الشيء يعني، تفهموا هذا الشيء وسارعوا في فتح صفحة جديدة مع سوريا بعناوين تليق بالواقع السوري.
0: سيد رئيس، ماذا يريد الغربيون من من من سوريا الجديدة؟ مربين الأمريكان بشكل عام، أنا أقصد الخطوط العامة لما يريدونها.
1: والله هناك مصالح كبيرة يعني بين سوريا والدول الغربية يعني، منها اقتصادية مهمة ومنها طرق تجارية أيضا مهمة، تبادل في الخبرات، في عدد كبير من اللاجئين السوريين في أوروبا يعني، ألمانيا وحدها هي فوق 1 مليون نسمة تقريبا، هي أكبر جالية في أوروبا في بلد واحد يعني. فبالتالي هناك روابط كثيرة أصبحت خلال فترات الماضية، جزء منهم مجنس بالدول الأوروبية، وأيضا المخاطر الأمنية واحدة ومخاطر الاستراتيجية أيضا واحدة.
0: وأود أن أنتقل إلى موضوع لبنان وملف لبنان وموضوع التدخل السوري في لبنان وموضوع أن سوريا قد تواجه

0: حزب الله في لبنان، وكل هذه التفاصيل مرتبطة بهذا الملف. أنت تحدثت كثيرا، حديثك قوبل أيضا بارتياح حتى من أطراف يعني قريبة من حزب الله، وتحدثت عن هذا الأمر. وإذا نفهم الوضع الآن، هناك حرب قائمة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وحرب مرتبطة بالحرب على إيران، وهناك رغبة من الدولة بفرض سيطرتها وحيمنتها وإزالة سلاح حزب الله. كيف ينظر الرئيس الشرع لهذا الملف كاملا؟
1: والله أنا أول شيء هناك يعني حدود لبنان كلها حدود البرية مع سوريا، يعني فما يصيب لبنان يصيب سوريا، يعني والأثر الذي أصاب سوريا أيضا خلال 14 عام أثر بشكل سلبي على الوضع اللبناني. فهناك ارتباط في المصالح الاستراتيجية ما بين لبنان وسوريا شئنا أم أبينا، فهذه المصالح تتأثر بشكل كبير بحالة أي فوضى تصيب لبنان في الداخل. فهي دائما بين خيارين، إما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لها أو يكون هناك حرب أهلية داخل لبنان. فنحاول أن نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول التي قد تذهب بلبنان إلى بر الأمان، وأن تستفيد لبنان من حالة النهضة السورية الحاصلة حاليا وحالة الأقبال على سوريا بأن تكون هي جزء من هذا الإصلاح الشامل الذي يحصل في المنطقة. فبالتالي نحن لدينا تخوف كبير من أحداث انفجار الوضع في الداخل اللبناني، لأنه هذا سينعكس علينا بشكل سلبي. وأيضا فكرة بقاء أناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت خلال 30 سنة 40 سنة الماضية في المنطقة في دول متعددة، وأظهرت نتائج سلبية وكارثية كبيرة على المنطقة. فنحن مع دعم سلطة الدولة ومركزية الدولة، وأن يكون الدولة هي التي تحتكر تطبيق القانون وهي التي تحتكر السلاح أيضا في آلية تنفيذ القوانين النافذة وتحتكر قرار السلم والحرب. لكن ماذا يعني أن يكون هناك جهة تحمل السلاح داخل سلطة الدولة تعتدي على مثلا حزب الله؟ لا يخفى لأحد أنه شارك خلال 14 سنة شارك النظام في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في تهجير وقتل عدد كبير من الناس، وإلى اليوم يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية. فما معنى أن يكون هو خارج سلطة الدولة عندما يدخل إلى سوريا ثم يذهب إلى لبنان ويصبح جزء من الدولة اللبنانية؟ فأما أن يكون دولة فيتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية، وما لا يكون دولة فيتحمل أصحاب القرار هناك أن نتساعد في إيجاد حل آمن بحيث لا تذهب الأمور إلى حروب ودماء وقصف وزوال، ولا بنفس الوقت تبقى الأمور على شكلها الحالي، ولا نذهب إلى أيضا نحاول أن نعالج المشكلة فتظهر لنا مشكلة أكبر منها نذهب إلى حروب أهلية أو ما شابه ذلك، أو نذهب إلى اتفاقيات هشة أيضا يظهر عدم جدواها بعد شهرين من توقيع الاتفاقيات. فبالتالي نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها، حتى لو يعني تمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة، بحيث يكون هناك حل جذري وفعلي لكل هذه المشكلات. والحل يجب أن يكون شامل، فيه قطاعات اقتصادية وفي قطاعات سياسية وفي قطاعات خدمية، ليس كل حلول أمنية وعسكرية. يعني
0: بس الدولة اللبنانية يعني تعهدت بنزع سلاح حزب الله بشكل يعني بات معه الناس يسألون هل تستطيع فعلا أن تنزع سلاح حزب الله؟ متى وكيف؟ يعني كأنها أطلقت تعهدات في هذا الموضوع.
1: كل ما يجري الحديث عنه تحاول الدولة السورية تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.
0: كيف؟ كيف يمكن أن تساعدونها في
1: أنا ذكرت هناك يعني جملة من الحلول، يعني يجب أن تضمن سوريا أن لا يحصل هناك خلل كبير في لبنان بما ينعكس كواقع سلبي ينتقل إلى الواقع السوري، وبنفس الوقت نساعد الدولة اللبنانية في تمكين قواها التنفيذية، تمكين القانون، تنفيذ اتفاق الطائف الذي وقعت عليه جميع الأطراف، الذي هو يعتبر وثيقة كدستور مرجعي للدولة اللبنانية، وفيه ينص بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة، على التقسيم الطائفي السياسي وما إلى ذلك. يعني هو وثيقة شاملة وكان فيها مراحل مؤقتة وفيها مراحل دائما، نجحت نجاح جزئي وفشل الجزء الآخر.
0: هل يمكن أن تساعد سوريا لبنان بهذا الأمر على الأرض عمليا فعليا؟ تدخل ما أو شيء؟
1: يعني نحن لسنا بوارد التدخلات العسكرية، وإنما نحاول أن نساعد لبنان في أن سوريا لديها عدة أوراق، فنحن نقدمها إلى الدولة اللبنانية وتصرف فيها ما تشاء.
0: الآن هناك مفاوضات جارية في بين اللبنانيين وبين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
1: نعم.
0: هل هذا الأمر يتم بالتوازي مع الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي ترتيب؟
1: لا، هذا مسار مختلف تماما. مختلف تماما يعني، وأعتقد أنه يعني لست متفائل بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.
0: لماذا؟
1: يعني في ثغرات كثيرة.
0: تعتقد أنه إحنا أمام تصعيد منتظر؟ يعني ليس بالضرورة أقصد يعني محدد الوقت، ولكن الأجواء، عدم وجود تفاهمات صلبة وقوية، تهيئ لتصعيد كبير جدا، خاصة ارتباط حزب الله بشكل واضح بإيران وما يجري في إيران ومجريات الحرب الإيرانية الأمريكية.
1: هي فكرة يعني دعم، أنا ذكرت قبل قليل فكرة دعم إنشاء كيانات داخل الدول المسلحة خارج سلطة الدولة وارتباطها في دولة إقليمية بعيدة عن شأن الدولة، فأعتقد هذا فيه خطورة كبيرة جدا على المنطقة، والآن المنطقة تدفع ضريبة يعني
0: ترهل الدولة،
1: ضريبة هذه السياسات يعني. فهناك في مخاطر كبيرة يعني. المنطقة تاريخيا هي منطقة أطماع، فكان يتصارع الروم عليها من جهة وتصارع الفرس عليها من جهة في السابق، إلى أن استعادت المنطقة قيمتها ووحدت جانبها الداخلي، ثم استطاعت أن يعني تتلافى المخاطر سواء من الشرق أو من الغرب. فاليوم منطقة ذات أطماع، وهذه أطماع كل من يطمع فيها أيضا له ارتباطات تاريخية ولديه يعني تنظير يعني عميق لي يعني كوجهة نظر، يدعي الأحقية مثلا بالخليج العربي على سبيل المثال، يدعون مثلا الأحقية في العراق، يدعون الأحقية في اليمن، يدعون الأحقية مثلا في بلاد الشام. فنحن لا ينبغي دائما أن نكون مخيرين بين سياسات إسرائيلية وسياسات إيرانية طامعة في المنطقة. يجب أن يكون المنطقة لديها أيضا سياسة خاصة فيها وشخصيتها المستقلة.
0: مع الوقت على إسرائيل وسلوكها في لبنان واعتداءاتها المستمرة، يعني تحدثنا عن الجانب الآخر وهي وجود قوة تملك السلاح خارج الدولة، خارج السلطة اللي هو حزب الله، لكن إسرائيل أيضا ونهجها في لبنان تحديدا
1: نفس الشيء يعني، نفس الأمر يعني، واعتداءات غاشمة على دولة مستقلة ودخول، ولديها بعض الحجج يعني تقوم فيها من خلال
0: يعني هناك عندها حجج. في سوريا إيش عندها؟ أيضا قامت ب يعني تجاوزات كثيرة جدا، قصفت حتى في دمشق.
1: يعني إسرائيل لديها مطامع أيضا في المنطقة يعني، نحن ما لسنا نغفل عن هذا الجانب يعني، ونحاول معهم من خلال يعني الوصول إلى اتفاق أمني، إشراك مجموعة كبيرة من الدول يعني الضغط على إسرائيل باتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا وإلى ذلك. لكن نحن يعني نتجنب الدخول في صدامات يعني، كما نتكلم الآن عن المصالح اللبنانية أيضا نتكلم عن المصالح السورية، ليس مصلحة سوريا أيضا أن تدخل في صراعات عقيمة، ونحن لا نريد أن نكون يعني امتداد لإرث تاريخي فيه الكثير من الأخطاء السياسية القديمة عبر 80 سنة إلى اليوم، أن نكون امتداد لهذا التاريخ ونعمل بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة ونكرر نفس التجارب ونحصل على نفس النتائج الفاشلة. يجب أن نبحث عن مقاربات فيها أكثر أمان لسلامة المنطقة ولشعوب المنطقة، ونعطي فرصة للمنطقة أيضا للنمو والازدهار، لأن هذا بالضرورة أن الآخرين سيسمحوا يعني ليس لديهم سياسات، ولا يعني من نفس الوقت أن لديهم كل القدرات الهائلة التي تستطيع أن تمكنهم من فعل ما يريدون.
0: ما تصورات الرئيس الشرع لمسألة العلاقة مع إسرائيل في ظل تغولها وانتهاكاتها الكثيرة؟ هل هي بحدود اتفاق أمني يرتب أو يعني ينتج عنه هدوء، ولا ممكن نتجاوز ذلك إلى علاقات كاملة أو تطبيع؟
1: مرتبط بحسن أداء كل مرحلة يعني. إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا، والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا، فهذا يؤهل إلى أن تكون هناك مرحلة ثانية من الحديث عن سلام شامل، لكن دون التنازل عن أحقية سوريا في جولان المحتل.
0: في ربط بالقضية الفلسطينية أو بدولة فلسطينية أو كذا في التصورات المستقبلية أقصد؟
1: طبعا سوريا أيدت إنشاء دولة فلسطينية وصوتت في السنة الماضية مع الحملة التي قامت فيها المملكة العربية السعودية مشكورة هي أيضا فرنسا في أن يكون هناك اعتراف في دولة فلسطينية. فسوريا مع هذا المسار، مع المسار العربي ومع اتفاقيات الملزمة العالمية لوضع فلسطين.
0: وين وصلنا سيد الرئيس في موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟ في عقبات، في إشكاليات؟
1: أكيد في عقبات يعني، أيضا ظروف المنطقة ليست هادئة حتى تساعد على رفاهية الاتفاقيات وما شابه ذلك، لكن لا زال بعض الخروقات والاعتداءات من قبل إسرائيل أقل من الفترة السابقة، ونحن نمارس عمل دبلوماسي كبير يعني بالمشاركة مع أغلب دول العالم ودول الإقليمية والمنطقة للوصول إلى أقل الأضرار والدفع تجاه الحلول السلمية. يعني
0: هناك حرب كبرى في المنطقة سيد الرئيس، أود قبل القضايا الهامة الكثيرة ستتحدث عنها، أنا أيضا أستطلع يعني تصورات ورؤية الرئيس السوري لهذه الحرب. حرب شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، توسعت طبعا حرب العام الماضي 12 يوم، ثم حرب 28 فبراير الماضي، توسعت الحرب، شنت إيران حربها الخاصة على دول الخليج العربي بشكل لافت ومستمرة بشكل يومي يعني في هذا الاستهداف. كيف ترى هذه الحرب؟ إلى أين نحن ذاهبون؟
1: والله يبدو أن يعني بسبب دخولنا في كان يعني خلال الحرس الثوري كان لديه مشاركة كبيرة في الحرب السورية، فأصبح لدينا نوع من الاطلاع على طريقة التفكير يعني الإيرانية. يعني جزء من أساس الإيرانيين أو المتصدرين في الحرس الثوري الإيراني، حتى لا نشمل الجميع في الكلام، يعتقدون أن لهم أحقية في الخليج العربي ويظنون أنها خاصرة رخوة وهي ليست كذلك، ويحاولون الضغط بهذا الاتجاه. ولديهم أيضا أطماع، يعني ما ننسى أن أطماع لها ارتباط تاريخي ولها ارتباط سياسي مرحلي حالي يعني. فنأمل أن تصل الأمور إلى حالة تفاؤلنا شوي بالاتفاق الذي حصل ومذكرة التفاهم التي حصلت. ثم لم يحصل هذا الاتفاق لأسباب متعددة، أعتقد أن هناك سوء تواصل ما بين من يتفاوض من قبل الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي وما بين أصحاب القرار الفعليين على الأرض بسبب الظروف الأمنية التي حصلت عليهم بعد مقتل المرشد الأعلى اللي في إيران. والولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة على الحلول السريعة. هناك تفاصيل يعني أنا لست مطلع على كل جوانبها، لكن أخشى أن المنطقة تدخل في توسع لهذه الحرب وتحتاج المنطقة أن تكون مستعدة أكثر لمواجهة المخاطر المحتملة القادمة.
0: كيف تأثر نتائج الحرب الحالية يعني حتى هذه اللحظة على سوريا؟
1: والله يعني سوريا حاولت من خلال سياستها خلال سنة ونصف الماضية أن تجنب نفسها الدخول في هذا الصراع، والحمد لله إلى الآن نحن
0: كانوا قصفوا يعني القاعدة
1: يعني وصلنا أشياء بسيطة. هي قاعدة كان يتواجد فيها الأمريكان في السابق، يبدو أن بعض الأطراف ما عندهم تحديث للمعلومات،
0: لا يوجد فيها
1: أشياء صحراء فارغة ما في شيء يعني.
0: برأيك هل يمكن أن تتوسع هذه الحرب بشكل أكبر إلى حرب إقليمية؟
1: والله لا نأمل ذلك، لكن أعتقد بطريقة إدارة الصراع من كلا الطرفين أعتقد أنها ربما تتوسع يعني.
0: في دول الخليج العربي احنا بدأ الحديث عن السند العربي والظهير العربي والدور العربي وعن الدول العربية، وسوريا من الدول العربية الأساسية الهامة والتي دائما كانت لديها مواقف مع دول الخليج. هل يتصور أي دور لسوريا فيما يتعلق بمواقف خاصة العلاقة مع دول الخليج؟
1: يعني هناك اتفاقيات ناظمة ضمن الجامعة العربية وضمن الدول العربية، وهي ملزمة لسوريا وملزمة للدول الأخرى أيضا، فأعتقد أن سوريا ستكون جزء من هذا القرار العربي الواسع.
0: أود أن ننتقل لعلاقاتكم العربية سيد الرئيس. لبنان تحدثنا عنه وهو من أهم الدول والذي يؤثر ويتأثر بسوريا، العراق كذلك، كيف العلاقة مع العراق؟
1: والله جيدة، في تحسن يعني.
0: لفتني تطميناتك للرئيس الوزراء السوداني قبل تحرير دمشق، صحيح؟
1: يعني هناك بعض الفصائل المتواجدة في العراق كان لديها مشاركة في ظل الحرس الإيراني وفي داخل سوريا، وساهمت في يعني تهجير كثير من الناس وقتلهم وما إلى ذلك. لكن نحن نريد أن ندخل، يعني كان لدينا سياسة والدخول في العلاقات مع هذه الدول من أبوابها، فكنا نطرق باب من يعني يتصدر الأمر في سواء في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر يعني. فجاء التواصلات باب الشرعي، نعم هو الأمثل، لأن تمكين الحكومات وتعزيز دور الحكومات والتواصل المباشر مع الحكومات فهو الطريقة الأنجح لسلامة العلاقة على المدى الطويل، لأن الدول لديها ضوابط، لديها اتفاقيات، لديها إرث تاريخي أيضا مشترك بين بعض. بين العراق وسوريا أيضا صلات ربط كثيرة، امتداد عشائري، امتداد قبلي اجتماعي، الشعوب محبة

0: ببعضها، لكن دائما السياسات كانت تختلف فتؤثر على العلاقة، فتكون علاقة شعوب جيدة لكن في السياسات يكون هناك أخطاء كبيرة. فالعراق يحتاج إلى كثير من الموارد السورية، وأيضا سوريا تحتاج إلى كثير من الموارد العراقية، فبالتالي هناك مصالح مشتركة كبيرة جدا بين سوريا والعراق، يجب أن تبنى بناء صحيح على وفق أسس أيضا صحيحة. وأيضا هناك مخاوف سوريا من انتشار يعني الفصائل التي لا تنضبط تحت القانون العراقي نفسه ولا تستمع لهم، ف
1: الحدود السورية،
0: مع الحدود السورية
1: حشد شعبي أو
0: يعني سواء
1: فصائل
0: الفصائل أو حشد شعبي يعني من هذا القبيل.
1: ما يشكل عليكم خطر هذا الأمر، حزب الله من جهة لبنان وحشد الشعب أو الفصائل هذه من جهة أخرى العراق؟
0: يعني سوريا أيضا تأخذ تدابيرها. يعني
1: حينما طرقتم الباب الرسمي للدولة العراقية وجهت رسالة كانت لافتة، حتى كانت عبر الهاتف
0: أثناء
1: الحرب،
0: المعركة، لأنه كان هناك في حالة ضاغطة على
1: كان في تحريض
0: دولة الرئيس السوداني، تحديد بأنه يعني هناك سيتكرر مشهد 2014 وتفسير للحالة السورية بطريق بعقدة 2014 أو الحدث الذي حصل في ذاك الوقت. فحاولنا أن نشرح هذا الأمر من باب التوضيح والإعذار أيضا، أن لا يعني ينخرط العراق في يعني في قرار يكون خاطئ يسبب بشكل سلبي سواء على سوريا أو على لبنان. الحمد لله وصلنا الرسائل الإيجابية وقوبلت بإحسان.
1: إيش تفسير هذه يعني لديك رسائل كثير إيجابية لخصوم يعني حزب الله وصلت رسائل منك يعني بشكل عام، موسكو تم التواصل مع العراق رغم مشاركة ميليشياته يعني جزء كبير من ميليشياته في الحرب ضد الشعب السوري أثناء الثورة أيضا، يعني ما تفسير هذا الأمر سيد الرئيس؟ أنت دائما توجه رسائل إيجابية، كان لك يعني تتحدث عن المستقبل عن شيء أكبر، هي ليست عقلية انتقام ولا عقلية صدام ولا
0: عقلية انتقام لا تبني الدول. يعني عندما تكون في عنق المسؤولين مسؤولية كبيرة بحجم الإرث السوري، الحالة الطبيعية أن يفكر استراتيجيا. يعني أما التفكير الانتقام هو تفكير مرحلي وعقيم، والدم يورث دم. فنحن سياستنا واضحة، والبناء والاستقرار والتنمية، وهذا يلزمه رسائل إيجابية وعلاقات حسنة مع كل الدول حتى تستمر. وهذه النوايا سليمة، ونحن كنا صادقين جدا مع كل علاقاتنا، ومن أحد أهم أسباب نجاح العلاقات السورية سواء دوليا أو داخليا هي المصداقية. نحن لا نعرف السياسة على أنها لف ودوران ولعب وما إلى ذلك
1: وانتهازية
0: أبدا، نعرف السياسة على أنها مصداقية التي تورث الثقة. وهذا لمسه كل الأطراف التي تواصلنا معها وتحدثنا عن من اللحظة الأولى إلى هذا اليوم. كل ما تكلمنا به فعلناه، وكل ما لا نستطيع فعله لم نفعله، وكل ما قلنا كنا صادقين فيه وشفافين، وكنا نشرح واقعنا بشكل واضح لجميع الأطراف، بما يسبب حالة من الاطمئنان عن جميع الأطراف. والله يعني نحن منفتحين مع الجميع، يعني ما كان عندنا يعني نقف على مسافة واحدة من الجميع، ما كان عندنا أسباب. وحتى المخاوف التي نشعر بها نحن نبلغهم بها بشكل واضح وصريح ونعطي التفافات، ويهتموا بهذه الأمور ويحاولوا معالجة الأمور. وأيضا نحن نتفهم الواقع العراقي داخل يعني التشكيلة السياسية الموجودة في العراق، أيضا نتفهم وضعه، ونحن يعني متابعين لبعض الأمور التي جرت هناك وأثار الاحتلال وتدخلات الإيراني. ويحاول العراق الآن أن يعني ينجو بنفسه أيضا من كل هذه الصراعات.
1: تعرف سيد الرئيس انه حينما جئتم كان هناك من يعني يحاول ان يصور الامر على انه صراع طائفي قادم، وان هذه جماعه اسلاميه سنيه ستقاتل العراق الذي يحكمه الشيعه.
0: يعني فهم قاصر، يعني
2: تم تغيير الامر واصبح
0: يعني فهم قاصر. هناك كثير من الاحداث التي تجري تحتاج الى تعريف صحيح ومنطقي يكون واقعي. اما ان تعرف الاحداث كما تشتهي فدائما تصطدم بالحائط يعني، وهذا خطأ المنطقة. كان دائما يعرف الأشياء حسب معنوياته، إذا كان يعني أموره حسنة فيبالغ في التوقعات، وإذا كان أموره سيئة يبالغ في توصيف الواقع السيء يعني. فينبغي أن نعالج الأمور على حقيقتها يعني.
1: أول من زاركم في دمشق الشيخ تميم بن حمد،
0: نعم،
1: أمير قطر. الأمير محمد بن سلمان ساهم مساهمة استثنائية في رفع العقوبات بشكل واضح بجمعك بالرئيس ترامب الإمارات علاقاتكم زرتموها يعني أكثر من مرة، واضح من العلاقة. كيف تصف علاقاتك الخليجية مع الجميع؟ العادة يعني ما تكون مع الجميع بنفس الدرجة. علاقتك مع السعودية
0: قطر
1: الإمارات وطبعا
0: مع الجميع جيدة والبقية. يعني يعني دول الخليج كانت معتادة على زيارة سوريا، وكان سوريا هي وجهة يعني لعلاقات استراتيجية، وأيضا الأمن الاستراتيجي أيضا مرتبط يعني بين سوريا والأردن ودول الخليج والعراق أيضا، فنحن بيئة واحدة يعني ما نستطيع أن زعيه تفصلنا حدود، لكن نحن بيئة واحدة. وهم أيضا بادروا معنا مبادرات حسنة وجيدة في العلاقات، يعني في مبادرة في العلاقات وتبادل الآراء، وبعض الاستثمارات أيضا بدأت في داخل سوريا يعني تنشيط الاقتصاد السوري.
1: يعني الدعم السياسي كان واضحا، حتى أظن قدم دعم وإن كان يعني رقم محدود، لكن في موضوع الرواتب وكذا. الاستثمارات أنت يعني ذكرت، أظن في السعودية ذكرت في الرياض، أنه نحن لا نريد أي أن يساعدنا أحد، إنما نريد أن يستثمر معنا فينجح وننجح نحن. هل في شيء على الأرض استثمارات خليجية؟
0: صحيح.
1: بدأت؟
0: صحيح. يعني استثمارات تعمل، لكن الناس تستعجل بعض الأحيان. أحيانا هناك مشاريع استراتيجية صعب يعني، هذا أحيانا هناك مشاريع يعني استثمارية تحتاج دراسات إلى يعني وقت طبيعي حتى ما يعني تقام هذه المشاريع بطريقة خاطئة، وخاصة أن أغلب الاستثمار هي صناديق استثمارية ومساهمين وما إلى ذلك، فيجب أن يكون هناك يعني دقة في الاستثمار. وأنا حريص على نجاح أي استثمار يدخل إلى سوريا سواء من دول الخليج أو من أي مكان آخر، لأن الفشل سيعدي الآخرين ثم ذاك سيسبب نفرة من
1: إيش نبيعة الاستثمارات سيد الرئيس اللي المنتظرة أو المتوقعة التي
0: يعني
1: تبحث؟
0: استثمارات حصلت في مشاريع الطاقة على سبيل المثال، إنتاج محطات طاقة جديدة، مشاريع المطارات مثلا، هناك استثمار سعودي في مطار واستثمار أيضا قطري تركي في مطار آخر، هناك استثمارات في الجانب العقاري والجانب السياحي أيضا، هناك مشاريع عقارية كبيرة جدا لتوسع دمشق وحلب وبعض المدن الأساسية، مشاريع سياحية أيضا في تدمر، في الساحل السوري، في لاذقية، في طرطوس، أيضا مشاريع سياحية في أرياف دمشق وما إلى ذلك.
1: عادة الخليجيين يعني بحكم انتمائي وكذا ومتابعتي أيضا، أنه يتحدثون عن بنية تحتية وعن أرضية قانونية وأرضية يعني لا علاقة بالشفافية والحوكمة. إلى أي درجة وصلت سوريا في تهيئة هذه الأرضية؟
0: يعني تناقشنا معهم كثير في إعادة قوانين الاستثمار في سوريا، في إعادة إصلاح منظومة القانونية، منظومة المصرفية، فنحن تواصل دائما معهم. أنا أعتبر أن دول الخليج أعظم استثمار بيننا وبينهم هو أن نأخذ أن نتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها ونأخذ نتائج الإيجابية التي وصلوا إليها، فهذا أعظم استثمار ممكن يحصل لسوريا من قبل دول الخليج.
1: مندفعين الجميع؟
0: والله الذي أراه هناك ليس فقط اندفاع، هناك حب أيضا يظهر يعني في عيون
1: الناس. حب واضح جدا يعني حقيقة فيما يتعلق بسوريا وسوريا الجديدة.
0: هي سوريا بتنحب يعني.
1: تنحب أيضا فيما يتعلق في هناك ربط مع الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات في مجالات معينة، هل ثمت مجالات محددة الطاقة وكذا؟
0: في يعني مشاريع الآن يتم نقاشها ومذكرات تفاهم عليها، اللي هي مشاريع ربط أنابيب النفط العراقي وتصديره من خلال بانياس
1: بانياس كركوك.
0: نعم، ونحن نحاول أيضا ربطه مع طرابلس لتستفيد لبنان أيضا من هذه الحصة الاستثمارية، محطات لتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية، وأيضا شبكة أنابيب داخلية داخل سوريا ما بين الحقول والمصبات.
1: كيف الرقم المالي؟ يعني سمعت رقم عن تضاعف 300-400%
0: ميزانية عامة الموازنة. نعم، ما بين
1: بس في تفاصيل جوا يعني أكيد أنا مقتصر صحيح. شو اللي حصل؟
0: والله هو سوريا نحن يعني طلعنا على موازنة 2024 و2025 كانت بداية بضعة أشهر يعني لازال كان يعني
1: تولدت ديسمبر مرحلة 2014 أو آخر 24
0: آخر يعني كان بداية 25، فكان هناك مرحلة استقرار لهذه المؤسسات، ف يعني كنا نمشي الحال يعني بالميسور يعني. المهم هو عملية إدارة رأس المال وإدارة المال وحسن الإدارة هو الذي يأتي بعوائد جيدة للبلد، هناك تحسن، المهم أن السهم يكون في ارتفاع حتى لو كان بطيء الارتفاع، لكن النمو مع الوقت يصل إلى أماكن محددة. يعني سوريا تمر في مرحلة إغلاق الفراغات. يعني هناك عجز كبير، فبعض الأحيان تكون بعض الأرقام خداعة، أنه في أول سنة ثاني سنة يكون هناك

0: الفارق كبير يعني. فيعتقد الناس أنه نمو، وليس النمو حقيقي، وإنما هو
1: معالجة الثغرات.
0: معالجة ثغرات يعني، لكن هذه مؤشرات إيجابية على أن سوريا تتجه باتجاه الصحيح.
1: تعرف سيد الرئيس في نظرية أنه الدول غناها ليس بمواردها، إنما بكيف تدار مثل هذه الموارد بكل بساطة يعني،
0: نعم صحيح.
1: لحسن الإدارة حتى وإن كانت دولة محدودة الموارد. بما أننا بالوضع المالي، الناس ليست يعني ربما تشتكي، الناس أكيد الطلبات كثيرة. الكهرباء عادت
0: نعم.
1: لكنها غليت، قضية البطالة، قضية الفرص الوظيفية، قضية، كيف ترون هذا الوضع؟
0: يعني سوريا فيها حاجة كبيرة، والاحتياج هذا يعني لا يظهر أثره دفعة واحدة، يعني تحتاج أن يعني تسكر 70% من الاحتياج السوري حتى يبدأ الأثر واضح، لأن هناك فقد وضياع، ويعني حالة الفساد كانت مستشرة في سوريا، تجارة مخدرات التجارة الأولى كانت في سوريا، والدولة كانت تدير تجارة مخدرات يعني،
1: تدير
0: فحجم الفساد يعني يصل إلى مستويات عالية جداً، تبييض الأموال وعملية يعني عدم الشفافية في أو الإفصاح عن أمور الأموال، الشركات الوهمية إلى آخره، فالسوق كان يعني مليء بالمشاكل يعني، فتراجع نسب الإنتاج، تراجع خدمات الطاقة إلى آخره يعني، المصانع، وإلى اليوم استقبلنا تقريبا 3700 خط إنتاج جديد في سوريا من بداية 25 إلى هذه اللحظة، والرخص أيضا مستمرة إلى زيادة إن شاء الله، مع إغلاق 2026 سيكون لدينا هناك أرقام أعلى من هذا، وهذا ينعكس على توفير فرص عمل كبيرة، وينعكس أيضا الإنفاق الحكومي، هناك يعني مشاريع كبيرة لإنشاء طرقات، لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المدمرة جراء الحرب التي ارتكبها النظام السابق يعني. وأيضا هناك قطاعات إصلاح في المشافي في بعض الأمور العامة، وأيضا مشاريع تكلمنا عنها في الطاقة، في إصلاح الحقول النفطية أيضا، وهذا كله سيأتي بعوائد يعني كبيرة على سوريا، ويصبح النمو تدريجيا.
1: نموذج إدارة إدلب كان أفضل من حال الدولة السورية قبل سقوط النظام،
0: على واقع إدلب كان الخدمات تقدم بشكل أفضل يعني.
1: كأنه أيضا كأنكم قدمتم نموذجا تجريبيا في إدارة الدولة مصغرا في إدلب.
0: صحيح يعني إدلب كان فيها تقريبا 4 مليون نسمة،
1: إمكانيات محدودة،
0: إمكانيات محدودة، وهي بالأساس كانت مهمشة يعني، البنية التحتية فيها ضعيفة جدا كانت، فقمنا بإنشاء طرقات، بإنشاء مدينة صناعية، بإنشاء مدينة سكنية، كان شوارع الأسواق والمولات وأشياء من هذا القبيل، وأيضا قمنا بنظام اقتصادي مصغر عاد بنتائج إيجابية على
1: على صعيد بناء المؤسسات. سيد الرئيس، يعني من يعرف سوريا قبل يدرك أن الأمر كان في غاية السوء، يعني أسمع قصص عن الاستيلاء على منازل، على مطاعم، على أملاك من قبل النظام ورجال النظام السابق، وتم إعادة جزء كبير منها بعد تحريرها وتوليكم الإدارة، يعني نظام أقرب لنظام ربما العصابة حتى أو المافيات في هذا الأمر. المؤسسات مثلا تحتاج إلى وقت طويل، بناء مؤسسات الدولة بشكل،
0: والله نحن بدأنا من يعني منذ اللحظة الأولى في إعادة تأهيل المؤسسات، لكن تحتاج يعني نمو طبيعي لها أو إعادة الإصلاح، أحيانا إصلاح الركام أصعب من الإنشاء من الصفر يعني،
1: جديد
0: فعملية الإصلاح تأخذ وقت لأنها تتدخل في عدة أمور يعني، على سبيل المثال الحكومة الإلكترونية، على سبيل المثال التحول الرقمي، ثقافة التعامل الجديد لموظفي الدولة ومؤسسات الدولة، أيضا في ثقافة تراكمية سابقة يعني كانت سلبية في التعامل مع المواطن وخدماته وما إلى ذلك، التركيز على الخدمات الأساسية والأولويات، فيعني لما يكون لديك مشاكل كثيرة، العقل السليم أن تجزأ هذه المشاكل وتحل كل مشكلة على حدة حسب الأولويات، ففي سوريا ليس هناك يعني قدرة على حل كل مشاكل دفعة واحدة، وإنما نحن نحاول أن نوازن الأمور بحيث أن تبدأ الأولى فالأولى يعني.
1: كان سؤال الديمقراطية سؤالا ملحا في فترة من يعني فترة من الفترات في المنطقة والعالم العربي والربيع العربي وما إلى ذلك. اليوم ثمة حديث عالمي عن شكل آخر أو عن عدم الإلحاح الكبير، حتى النماذج الأوروبية عن عدم الإلحاح الكبير في مسألة الديمقراطية. كيف ينظر الرئيس أحمد الشرع لمسألة الديمقراطية، النظام السياسي، شكل النظام السياسي الذي يسعى إلى أن يكون حاكما لسوريا في السنوات القادمة؟
0: والله يعني نحن ندفع باتجاه مشاركة الناس، أن يكون للناس لديهم رأي أيضا في اختيار حاكمين، في اختيار أيضا القوانين اللازمة لإدارة شؤونهم، وهذا

0: للناس لهم رأي فيها؟
1: مسألة إعادة الإعمار، إعمار لبلد مثل سوريا مسألة في غاية الصعوبة، ما عتبط طلبات أو رغبات الناس الملحة. كيف تنظر لهذه المسألة؟ بماذا يعد الناس الرئيس أحمد الشوقي في مسألة إعادة؟
0: والله السوريين لا تخاف عليهم، راح يعمروها يعني.
1: أها.
0: عندهم ما شاء الله قدراتهم كبيرة يعني السوريين. فكل غيب عن دمشق عن سوريا شهر كل ما تعود إليه ستجد شيء جديد.
1: السوريين
0: يعني
1: عمروا في بلدان أخرى اقتصاديا وأنشطة وبناء ومهنيا، يعني من المهنيين، بالتالي في حالة نجاح سوريا لافتة.
0: في حتى الناس اللي خرجوا خارج سوريا يعني ازدادت معرفتهم، ازدادت خبرتهم كثير. في أجيال كثير الآن ناشئة تعلمت في أهم الجامعات العالمية في شتى العلوم، علوم متنوعة. الكل عاد إليه حالة الانتماء، وهذا شيء مهم، والكل يرغب بالعودة والمساهمة في
1: كم عدد منهم سيد الرئيس؟
0: يعني نحن في خلال السنة ونصف الماضية استقبلنا تقريبا أكثر من 3,400,000 تقريبا، ما بين نازح ولاجئ، من نزوح داخلي ولاجئ.
1: يعني أتوا زيارة لسوريا أم عادوا واستقروا فيها؟
0: يعني
1: أول أمرين
0: الأغلب استقر يعني.
1: كان في تركيا كان في تقريبا 4.5 مليون سوري
0: تقريبا،
1: الآن
0: ما عاد عدد كبير منهم.
1: أيوه، يقال أن الرقم اللي بقي بحدود المليون، مليون ونصف، معنا 3 مليون تقريبا.
0: يعني ما أذكر لنا إحصائي، لكن هو عاد عدد كبير،
1: بس أنه عاد جزء كبير منه،
0: عاد جزء كبير.
1: أتعتقد أنه اليوم يعني يمكن للسوري أن يترك البلد اللي يعمل فيه، سواء في الخليج ولا في أوروبا، ويعود إلى سوريا، ولا ما زال الوقت يحتاج إلى انتظار؟
0: يعود يعني، ليش ما يعود يعني؟ أول شيء الفرص كبيرة ستصبح في سوريا، والآن من الآن هناك يعني فرص ضخمة، والناس تتبع الرزق وتتبع الهوى أيضا. فهوى الناس في سوريا يعني، ليس كل من ترك سوريا ومرتاح في المكان الذي يعيش، وليس من السهل أن يترك كل شيء ثم يعود، وخاصة أنه أعاد بناء نفسه من الصفر فوصل إلى حد معين. لكن هذا التدرج مع كل تقدم يحصل في سوريا فهو يرغب الناس بالمجيء إليه.
1: ملف العدالة الانتقالية هو الملف الأساسي في تاريخ الثورات سيد الرئيس، وهو المسألة التي يعني يتحدث الضحايا عنها وأهالي الضحايا عنها، مصير المفقودين، محاكمة رموز النظام السابق. بدأت العملية، أبدأ بمصير المفقودين.
0: يعني هناك احنا شكلنا هيئة خاصة للبحث عن المفقودين، ولديها معايير دولية، واطلعت على كثير من التجارب الدول التي يعني تعرضت لنفس المأساة السورية، واستفادت من هذه التجارب، وعملت على نظام داخلي وقوانين ناظمة وما إلى ذلك، وتعمل بمهنية في هذا الأمر، ومن أدلة البحث الجنائي، وتستعين ببعض الدول لديها خبرات شوي متقدمة.
1: تقدمت كثيرا في هذا الملف؟
0: والله حجم الفقد كبير يعني، والأرقام كبيرة يعني وصادمة يعني.
1: ماذا اكتشفتم؟ يعني أنتم تعرفون سوريا جيدا، هل اكتشفتم شيئا يعني بدون تفاصيل أقصد، حجم البشاعة؟
0: حجم البشاعة فوق ما تتصور يعني.
1: أنا شفنا جانب منها وكان مخيفا، لكن أنتم بحكم موقع المسؤولية يعني
0: شيء مؤلم جدا يعني. يعني النظام كأنه كان يتعامل مع شيء أكثر من عدو بالنسبة له يعني، كان يعتبر هذا الشعب يعني لديه الحرية المطلقة لفعل ما يريد وما يشاء يعني، نساء وأطفال ورجال يعني. فالسجون لم تكن سجون، والمشافي لم تكن مشافي، شيء مرعب يعني.
1: في موضوع محاكمة رموز النظام السابق يعني القصاص منهم،
0: نعم نعمل عليها بشكل
1: بس يعني قيل إنه بعض الأسماء مرت أو بعض الأشخاص كذا يعني لا وجدوا فرصة للعودة أو التفوا من هنا ومن هنا. يعني أشوف أشياء في وسائل التواصل الاجتماعي، حديث غضب سوري مرات يعني بعض الحالات.
0: يعني المكلوم من حقه أن يعني من حقه أن يعني يصدر صوت ما فليستمع إليه الآخرين. حجم الأذى كبير يعني، ومن حق الناس أن تغضب، من حق الناس أن تتساءل، من حق الناس أن تستفسر. لكن الدولة تعمل أيضا ضمن أنظمة وقوانين، وحتى نحقق العدالة قدر ما نستطيع. ما نريد نحن من عانينا من الظلم، ما نريد أن نوقع الظلم على الآخرين. أنا قلت في سابق أننا يعني الله عز وجل أباح لمن وقع عليه ظلم، أباح له العدالة أن يأخذ حقه بالعدل، ولم يبح له أن يظلم.
1: تخشى من أن البعض يعني ربما يتمادى وتصل المسألة إلى مسألة انتقام وظلم قد تتجاوز حتى المدانين أو غيرهم؟
0: والله هي يعني لا زال حالات طبيعية يعني، في بعض الظواهر لكنها حالات طبيعية يعني لم تتجاوز، والدولة اتخذت مسار، وهي التي الدولة هي ولي الدم، فهي التي لديها حق في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة بشكل الذي يعني يتناسب مع يعني استرداد الحقوق.

0: والحفاظ على السلم الأهلي أيضا في نفس الوقت.
1: سوريا دولة متعددة القوميات والإثنيات والأديان والمذاهب، المكون الكردي أساسي، مسألة قسد وتحدياتها الكبيرة جدا، واستطعتم حسم المواجهة حينما لم يستجب ربما لاتفاقيات أو تفاهمات سابقة. هل طوينا الملف، ملف السوريين الأكراد بشكل عام، هوية، حقوقا، واجبات؟
0: يعني دعنا نفرق ما بين قسد وما بين الأكراد. المجتمع الكردي مجتمع كبير ولديه انتشار في الجغرافيا السورية، ليس محدود في موقع معين، و يعني أخذ في جزء من المجتمع الكردي ما كان لديه حقوق المواطنة في سوريا في زمن النظام السابق، وهو قصة قديمة يعني ورثناها، ولكن نحن كنا عازمين على حل هذا الموضوع، وأصدرنا مرسوم في إعطاء حق المواطنة والجنسية، وبدأ الكثير منهم الآن يعني.
1: عندنا رقم 300 ألف تقريبا،
0: والله ما عندي يعني ما أذكر الرقم بالضبط يعني، بس لكن في عدد لا بأس فيه.
1: إذا المرسوم يتعلق بموضوع الهوية الجنسية،
0: الهوية والحقوق الثقافية والاعترافية، وحتى عيدهم الوطني أيضا
1: أصبح عيدا
0: وطنيا
1: رسميا في يعني في في في سوريا. هل ثمة مطالب لم تتحقق أو رأيتم فيها شيء غير منطقي؟
0: والله تفاصيل بسيطة
1: صغيرة. ماذا عن قصد؟ قصد مسألة أخرى تقولون تفصلها عن مسألة
0: قصد
1: المكون.
0: يعني كان تنظيم يعني يحمل السلاح، تواجد في ظروف معينة في شمال شرق سوريا مع انتشار تنظيم داعش ودخول التحالف الدولي، فحاولنا أن نبحث عن حل متوازن له. بعض الأطراف حاولت أن تربط قضية قصد بالقضية الكردية، وحاولنا أن نفصل هذه المسارات عن بعضها، ووصلنا إلى نتائج جيدة يعني. وقعنا اتفاق عدة مرات كان لم يتم الالتزام فيه، في آخر اتفاق أصبح الالتزام فيه
1: حسمتم عسكريا
0: أيضا نتج منه اتفاق يعني، هو لم يكن يعني هو نوع من الضغط بأقل خسائر وبسرعة كبيرة، بحيث أنه نحصل على يعني اتفاق سليم، ووصلنا إلى اتفاق جيد. هناك بطء في تطبيق هذا الاتفاق لكن يبنى عليه.
1: كيف ينظر الرئيس أحمد الشرع لمسألة الأقليات؟
0: كل خيار يجنبنا الصدام والحرب ويجنب السوريين الدخول في الصدام والحرب فهو فيه خير.
1: هل تترك الأطراف الأخرى لكم هذا الخيار أحيانا؟ يعني أحيانا تريد هذا الأمر، لكن هل أحيانا ربما لا؟
0: والله نحن نبذل كل ما نستطيع يعني، نبذل كل ما نستطيع لعدم وصول الأمور إلى حالة من التصادم والحرب. نحن الأمور جيدة يعني، نحن لا نتصور أن سوريا هي ساحة حرب وصراع وكذا، لكن هناك حكم استمر 60 عام وفيه آثار سلبية، وفي بعض الناس كان يتاجر في المخدرات ويريد أن يحتمي بطائفة، بعض الناس كان يريد أن يحتفظ بسلاحه لسبب ما ويريد أن يحتمي بعرق معين وما إلى ذلك، فهي مصالح أحيانا تختلط مع بعضها. ولكن مسار الدولة كان واضح، وهذا يؤيده كل دول العالم، كل من تواصلنا معهم يؤيد وحدة الأراضي السورية، ويؤيد أيضا أن تحتكر الدولة السورية السلاح، وليس هناك أحد يرغب في أن تكون سوريا دولة ذات فوضى وما إلى ذلك، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها دول الجوار مثل تركيا، مثل حتى العراق، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جميع دول العالم.
1: أود أن أختم بهوية سوريا، كيف يراها الرئيس أحمد؟ هوية هذه الدولة المختلطة والمتعددة، وخاصة أن الحكم والرئاسة اليوم جاء من خلفية يعني خلفية إسلامية محددة، انشغل الناس ربما بالغ أحيانا، ولكن انشغال أيضا ربما يكون منطقي بمسألة هوية الدولة السورية. كيف راح الرئيس
0: هويتها سورية؟
1: هل هذا كافي؟
0: كافي
1: بمعنى
0: يعني نحن أحيانا في بعض الأحيان لماذا نقيد أنفسنا بالتعريفات الثقافية اخترعناها يعني ضمن ظروف معينة؟ سوريا تشبه سوريا، سوريا ستكون مثل سوريا يعني، مثل الشيء الذي يليق بتاريخها وحضارتها ونظرتنا إلى مستقبلها يعني. لكن بمجرد إدخال عناوين فلسفية في داخل الهوية السورية فأكيد سيحصل نوع من التشتت يعني.
1: سوريا ومكانتها كيف يراها؟ مكانة سوريا الإقليمية الدولية؟
0: يعني أعتقد أن المسار الصحيح الذي سلكته سوريا خلال السنة ونصف الماضية بدأ يظهر تأثير سوريا الطبيعي يعني. سوريا في موقعها الجغرافي وفي ثقافتها وغناها بالموارد البشرية وقدرتها على السياسة وإدارة الأمور وكذا ليست بسيطة يعني. فهذا تستعيد الآن دورها الطبيعي اللي كل العالم تعرف عليها فيها.
1: متى يمكن أن نرى في سوريا نموذج نهضوي على غرار الدول الحديثة في أوروبا، الدول الآسيوية التي قدمت نماذج نهضوية بدون ثروات هائلة، يعني اعتمدت على
0: عملية النهضة الاقتصادية بالحالة الطبيعية تأخذ 20 سنة إلى 25 سنة حتى تظهر نتائجها. يعني عندما نتكلم عن سنغافورة، عن رواندا حاليا، عن تركيا مثلا، حتى عن يعني دول مجلس التعاون الخليجي، حتى كل دول التي يعني أظهرت نوع من النجاح، فأخذت وقت، يعني أخذت 20 إلى 25 سنة يعني. لكن هذا الأمر المهم أن يكون في يعني سهم تصاعدي، يعني فلا يعني هذا أن ننتظر 20 سنة حتى نرى سوريا فكرة، لكن التحسن يظهر مرحليا، يعني في كل شهر يكون لدينا شيء جديد، كل شهرين يبدأ لدينا شيء جديد، وهكذا حتى تتراكم هذه يعني يكون التصاعد تراكمي في النمو حتى نصل إلى مرحلة معينة، فسوريا تصبح تشابه وربما تتفوق على كثير من هذه النماذج.
1: سيد الرئيس، عندي أسئلة كثيرة حول شخصكم الكريم وحول مسيرتكم وحول محطاتكم وحول نشأتكم وحول انتقالكم للعراق في أول الأمر، عودتكم لسوريا، إدارتكم لجانب كبير من الثورة السورية، ردع العدوان، تحرير سوريا. سأخصص الحلقة الشخصية التي نعد المشاهدين فيها حلقة مطولة مع السيد الرئيس أحمد الشرع الأسبوع القادم، هذه الحلقة للملفات السياسية الملحة. أشكر جزيل الشكر، ممتن للوقت الذي يعني منحتمونا إياه، وأمنياتنا أن نرى سوريا في أفضل أحوالها.
0: إن شاء الله أمنياتك ستتحقق إن شاء الله. شكرا.
1: مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بخير وفي أمان الله.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. كنتم إذن تتابعون الجزء الأول من مقابلة للرئيس السوري أحمد الشرع، أدلى بها لبرنامج المقابلة لقناة الجزيرة. الأسبوع المقبل سيكون هناك جزء ثاني تكملة لما كنتم تتابعونه الآن. إذن نحن الآن على رأس الساعة، سنكون معكم في دراسة وتحليل لهذه المقابلة التي كنتم تتابعونها، لأنه تطرق إلى عديد الملفات سنتناولها تباعا مع ضيوفنا من دمشق، الباحث السياسي حسن الدغيم. معنا هنا في الاستوديو الدكتور لقا مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، ومارلين هاردينغز، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري. إذن مع كل ضيف سنتناول زاوية من الزوايا. لو بدأنا من دمشق أصلا مع ضيفنا من سوريا، ما إذا كان هذا اللقاء في الجانب السوري أضاء على نقاط ربما لم يسبق للرئيس الشرع أن تحدث فيها أو خاض.
1: تحية لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة ما ورد اليوم على لسان فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع هو تعزيز وتمكين للرواية نفسها التي اعتمدتها الدولة السورية منذ 8/12/2024 وإلى اليوم، وهي أن سوريا خرجت من سياسة المحاور والاستقطابات وأن تكون عامل تهديد لأحد إلى دولة تبحث عن الاستقرار والسلام. فكما رأيتم في المقابلة، يعني تجنب أي تدخل عسكري يثير الفوضى في المنطقة، تجنب الصدام، السعي لأن تكون سوريا دولة تدعم الاستقرار والسلام. وبالتالي هذا الأمر يعني هو تأكيد للرواية السورية التي لم أرى لا في السياسات التنفيذية ولا في التصريحات الحكومية منذ يوم التحرير إلى اليوم ما يخالف هذا الإطار العام.
0: نعم، الرئيس الشرع سيد أمين قمورية تطرق إلى لبنان، هل ترى في كلامه ما يطمئن اللبنانيين؟
2: حتما، لا سيما ان هذا الموضوع صار هو الشغل الشاغل، يعني صار الحديث الصالونات السياسيه وال يعني مطالع صناعه الخبر وما الى ذلك، حديث الصحفيين، حديث السياسيين، كلها اسئله تتعلق بالدور السوري المقبل. طبعا الجانب السوري كان اكد مرارا انه لن يقبل التدخل في لبنان، لكن عندما الرئيس ترامب يكرر الامر مرة ومرتين وعلنا أمام رئيس الجمهورية اللبنانية، ثم رسالة من وراء ذلك. ما هي الرسالة التي كان يريدها ترامب؟ اليوم واضح أن الرئيس السوري يريد فعلا أن لا يكون ثقل جديد في اللعبة الدائرة في المنطقة، ثقل جديد على لبنان، لأنه يدرك تماما أن أي دخول عسكري سوري محتمل إلى لبنان من شأنه أن يزيد الأوضاع تفاقما. صحيح أن بين الرئيس السوري وبشار وحزب الله مشكلة سابقة، لكن واضح أنه قال بشكل صريح جدا أن الانتقام لا يبني الدول، لابد من التضحية لأجل إعادة بناء الثقة. وبالتالي نظرته إلى لبنان ليست كما النظرة السابقة التي كانت تقوم على الوصاية من بلد كبير على بلد صغير، إنما يقول أنني علينا أن ننظر إلى هذا البلد من دولة لدولة. طبعا هناك مشكلات في لبنان، لكن برأيي أن هذه المشكلات لن تحل إلا بالتفاهم. يعني المسألة الأساسية المتعلقة بسياسة حزب الله لها جانب أمني، لكن الجوانب الأخرى مهمة جدا للغاية. طبعا الأساس في كل هذا الموضوع أنه يرفض أي تدخل عسكري في لبنان. واضح أن الرئيس الأمريكي ربما أراد من وراء ذلك أو توجيه رسالة للدولة اللبنانية لكي تقوم بما عليها أن تقوم به بنظر الأمريكي من أجل ردع سلاح حزب الله، أو ربما أيضا رسالة للإسرائيلي كي لنتنياهو كي يقول أن لدي خيارات أخرى غير إسرائيل، وأيضا ربما يكون وسيلة للضغط أكثر وأكثر في هذا الملف الحساس إذا ما تطورت الأمور على جبهات ومنها الجبهة اللبنانية.
0: نعم. لذلك يعني بعد إذنك لو سمحت سيد قموري، أيضا مما تناوله الرئيس السوري موضوع العراق دكتور لقا مكي، أشار إلى أن العلاقات تشهد تحسنا مستمر، وأيضا أشار، وهذه نقطة ربما يمكن أن نسلط عليها الضوء، أنه أن سوريا تتخذ تدابير لمواجهة أي تهديد محتمل من الفصائل المسلحة على حدودنا مع العراق، هل هذا وارد؟
3: يعني التدابير هذه طبيعية بحكم الخطر الحقيقي من قبل إيران. يعني الأسلحة التي اكتشفتها سوريا، الأمن السوري، وهي تهرب إلى حزب الله من خلال الأراضي السورية، هذه كانت يعني دليل على أن هناك محاولة لاستغلال الجغرافيا السورية. هذا إن لم يكن هناك سلاح يهرب إلى سوريا للتخريب داخل سوريا نفسها، وربما لمساعدة الفلول. لا ننسى أن هناك فلول ما زالوا موجودين في الأراضي اللبنانية في البقاع، كما نشرته المدن السورية اللبنانية. هناك فلول برعاية حزب الله، وما زال حزب الله حسب التقديرات السورية والإعلانات أيضا لديه عمليات تخريبية في سوريا حتى اللحظة، وما زال هناك ميليشيات عراقية تتعامل مع سوريا على أنها يعني عمليا ضد العراق وضد لبنان وضد محور المقاومة. ولذلك من المتوقع أن يكون هناك تصعيد إن أرادت إيران التصعيد. لا ننسى أن حرب إيران مع أمريكا ربما شغلتها عن سوريا الآن، لكن إن كان هناك حاجة لمشاغلة سوريا بشكل ما، فبالتأكيد هذه الميليشيات هي التي ستتولى الموضوع. هذه الميليشيات الآن مشغولة بحرب إيران مع الخليج تحديدا، وأيضا بمشاغلة الحكومة فيما يتعلق بنزع السلاح. لكن ممكن يكون لديها خطر على سوريا إن لم تقوم الحكومة العراقية بضبطها أولا ونزع سلاحها كما وعد رئيس الوزراء علي الزيدي أكثر من مرة.
0: نعم. مثل ما تابعنا سيد هاردينغز ضيفنا من لبنان، أشار إلى أن الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة رغبته في أن يلعب الرئيس السوري دورا في لبنان ضد حزب الله، والرئيس السوري يكرر أكثر من مرة بأنه لا يرغب في ذلك. هل تعتقد بأن هناك ضغطا أمريكيا في هذا الاتجاه وإلحاح عليه؟
4: نعم، شكرا لك، وهذه نقطة وجيهة في مكانها. أنا لست متأكدا ممن قدم الإحاطة لرئيس الولايات المتحدة بخصوص هذا الخيار، ولكن يجب التراجع عن هذا الخيار. هذا شخص لا يفهم العلاقة الدقيقة بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية. وفي خلال المقابلة قال الرئيس الشرع أنه لا يريد أن يتدخل في لبنان، وهذا صحيح، وأنه يحترم لبنان كدولة ذات سيادة، وهناك تعاون أمني يمكن أن يجري مع السلطات، وحتى أشار إلى إمكانية الحصول على الدعم مع إسرائيل عند المقتضى، وبالتالي تصرف كرجل دولة. إذن هو قال ما هو صواب، يجب إعادة البناء في ظل الظروف الهشة، وبالتالي استخدام القوات الأمنية بهذه الطريقة لا يجدي نفعا، ونأمل أن لا يقوض ذلك العلاقة بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب، لأن المساعدة الأمريكية ضرورية في سوريا لسنوات قادمة.
0: في هذه الحالة سيد حسن دغيم في دمشق، هل من السهل أن يظل الرئيس السوري على هذه المعارضة لأي تدخل في لبنان إذا ما تطورت الأوضاع في الفترة المقبلة؟
1: يعني تعقيبا على سؤالك للضيف الأمريكي ونفس سؤالك لي، الحقيقة هناك أفكار أمريكية أحيانا يقولها توماس بارك، أحيانا الرئيس الأمريكي، وكأنها تنظر إلى قضية التدخل السوري في لبنان كأنها تدخل يعني الجزئي. يعني هناك مشكلة في لبنان، تدخل سوريا تحل هذه المشكلة. سوريا واضحة جدا أنها تدعم سيادة الدولة اللبنانية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، وبالتالي أي تصرف من قبل سوريا يعالج مشكلة جزئية في لبنان دون الرجوع لمؤسسات الدولة اللبنانية ودعم سيادتها واستقلالها، ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى الفوضى في سوريا، لأن دخول سوريا إلى لبنان لحل مشكلة أمنية دون التنسيق مع لبنان، هذا سيؤدي إلى إشاعة الفوضى، وبالتالي تفويت أيضا المصالح الأمريكية. فسوريا تشرع من خلال رفض الرئيس الشرع للتدخل في لبنان، هذا التدخل الجزء الأمني العسكري، تحاول أن يكون هذا التدخل شامل عبر تدخل دولة مع دولة، وبالتالي هو
5: ضمان أيضا لاستمرار المصالح الأمريكية السورية، سواء في مكافحة الإرهاب، مكافحة الميليشيات. وسوريا تقوم بدور مهم وبارز جدا في هذا المجال. يعني إيران التي كانت تنشر الفوضى 60 عاما من تهريب البشري والمخدرات والسلاح، اليوم وجه إليها ضربة قاسمة عندما استعادت الدولة السورية سيادتها وتقوم بتأمين الحدود السورية العراقية أو السورية اللبنانية. فهي تتعامل مع روح مسألة التدخل بما ينعكس خيرا على المنطقة، وبالتالي سوريا تقنع الولايات المتحدة من خلال هذا يعني الشرح الكامل أنه لا يمكن التدخل بشكل جزئي في لبنان، أن هذا أيضا خطر على المصالح الأمريكية.
0: نعم، الضيف الأمريكي سألته عن الرئيس ترامب، وأنت سألتك عن الرئيس الشرع، لأن إذا استمر الرئيس ترامب في هذه الإشارات فذلك يعني أن هناك رغبة أمريكية حقيقية في التدخل. وهنا أكرر سؤالي مرة أخرى، هل يمكن أن يستمر الرئيس الشرع في هذا التحفظ في هذا الموضوع؟
5: نعم، لأن الرئيس الشرع بالتأكيد أي يعني رغبة سواء أمريكية أو غير أمريكية سيزنها بميزان المصلحة الوطنية العليا لسوريا، والمصلحة الوطنية العليا بسوريا لا يقول أن تقوم دولة وليدة تشكل مؤسستها الأمنية والعسكرية وكل مؤسساتها بالدخول في حرب إقليمية يعني بخلاف المصلحة الوطنية. لكن مع ذلك هذا ممزوج بالمصالح السورية الأمريكية، يعني هذا ليس رفضا وإنما زيادة شرح وزيادة توضيح أن هذا أيضا لا يناسب المصالح الأمريكية في المنطقة.
0: نعم، بالنسبة للرئيس الشرع سيد قموريا، أشار إلى أن حزب الله شارك طوال 14 عاما بالسلاح مع نظام بشار الأسد. هل ترى في هذه الإشارة ما يشي بأن دمشق ليست مستعدة لفتح صفحة جديدة مع حزب الله بأي حال من الأحوال؟
2: ليس بالضرورة أن تفتح صفحة جديدة، لكن التعاطي مع الملف اللبناني يحتاج إلى النظر بطريقة مختلفة عن السابق. يعني في البداية قلت لك أنه سمعته يقول بشكل واضح أن الانتقام لا يبني الدول، وبالتالي لابد من تعاطي جديد. ليس بالضرورة أن يكون هناك علاقات مباشرة مع حزب الله، لكن هناك تعاطي مع الدولة اللبنانية، والكل يعرف أن الدولة اللبنانية اتخذت قرارات فيما يتعلق بسلاح حزب الله، وعاد الرئيس الشرع وأكد مرة أخرى أنه يؤيد مساعي الدولة لحصر السلاح. طبعا هل لسوريا أن تشارك في هذه المسألة؟ هذا الموضوع لا يزال مطروح حتى هذه اللحظة نظرا للحاق الأمريكي على هذه النقطة، لكن باعتقادي أن سوريا بإمكانها أن تلعب أدوارا كبيرة في هذا المجال. أولا هناك الحدود، ويعني قبل أيام عندما سمعنا عن مسألة توقيف شحن السلاح وكأنها رسالة للأمريكي بأنني أنا أستطيع أن أفعل شيء كثير في هذا الموضوع. كذلك عندما ضبطت خلية لداعش تعمل في لبنان وسوريا كأن الموضوع الأمني هو المشترك بين الطرفين ولابد من التعاطي معه، لكنه أيضا في هذا الموضوع شدد على النواحي غير العسكرية والسياسية، بمعنى أن العلاقة مع الدولة تحتاج إلى أشياء أخرى. يعني حتما سوريا اليوم ليست في ورد حرب جديدة مع أحد، ليست في ورد الدخول إلى الوحول اللبنانية، لأن أولويتها هي إعادة بناء الدولة الجديدة، وبالتالي محاذير أو مخاطر التدخل سيرتد سلبا على كلا الطرفين. لذلك يؤيد المسألة الأخرى هي الحل السياسي المرفق ببعض التدابير الأمنية والسياسية والعسكرية التي يمكن أن تساعد. أما مسألة الدخول العسكري حتى هذه اللحظة من الواضح أن الرئيس الشرع لا يؤيدها ولا يحاول تجنب الصدام مع ترامب في شأنها.
0: أيضا دكتور لقمكي، الرئيس الشرع تحدث عن الحرب الجارية حاليا،
3: نعم،
0: وأشار أيضا مثل ما غمز فيما يتعلق بحزب الله غمز لتاريخ الحرس الثوري في سوريا، وأشار بأن هناك أطماع تاريخية لإيران في المنطقة. هل لسوريا أي دور بشكل من الأشكال فيما يجري حاليا أو قد يكون لها دور؟
3: هو بالحقيقة أولا إذا كان تحدث عن الحرس الثوري فهو لديه الخبرة الكافية للحديث عن هذا، لأنه حاربهم لأكثر من 12 أو 13 سنة، فبالتالي يعرفهم جيدا، وطبعا كان هناك تواصل من خلال الأسرى اللي مسكوهم من الحرس. الأمر الآخر أنه إيران معروفة، يعني ليست سر أطماع إيران في الخليج أو في المنطقة، وحتى الآن الحرب الأخيرة الإيرانية على المنطقة ردا على الحرب الأمريكية عليها على أي حال. القضية هنا ليست تحذير الرئيس كان مهم فيما يتعلق باحتمال توسع الحرب، وهذه رؤية حقيقة أعتقد المنطقة أيضا تشارك فيها. التفاؤل المغرق في هذه المسألة ليس حقيقيا وليس واقعيا. هناك احتمال لتوسع الحرب، والتوسع قد يشمل لبنان، إسرائيل، الفصائل العراقية، يعني توريط العراق بالحرب، وطبعا الخليج. هذا الأمر سيعني حكما دخول الجغرافيا السورية في أما في مرمى النيران أو في جو النيران، يعني تكون الطائرات والصواريخ من أجواها، وعلى الأغلب ستكون مستهدفة، خصوصا أن الحدود اللبنانية مع سوريا حدود رخوة، وحزب الله يسيطر على البقاع، والحكومة اللبنانية قد لا تستطيع منعه من الدخول أو الاعتداء أو استخدام الأراضي السورية على الأقل. هنا طبعا سوريا يراد توريطها في الحرب. على أي حال، أنا سمعت للرئيس السوري أكثر من مرة، ليس في هذا الحديث، ربما في تصريحات أخرى، دعوته إلى نظام إقليمي جديد، لا هو إسرائيلي ولا هو إيراني. وهذا هو المغزى، المغزى أنه إحنا الحقيقة في هذه الحرب اكتشفنا كم أن المنطقة ضايعة ما بين إيران وإسرائيل، وأنها نهب للصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، أو النفوذ على الأقل، صراع النفوذ ليس بالضرورة حرب. هذا الأمر وصل إلى مرحلة التصفية الآن، أنه أصبحت المنطقة مفعول به من كل الأطراف، وهذه هي الخطورة. سوريا حسب كلام الرئيس الشرع الآن الحالي أو التصريحات السابقة هي الذخيرة الاستراتيجية للمنطقة، تحريرها من نظام بشار وعودتها للأمة للمنطقة للإقليم سيكون حجر الزاوية لبناء نظام إقليمي جديد. بالرؤية اللي قدمها الرئيس في هذه المقابلة، رؤية الهادئة البعيدة عن الانتقام، تأسيس دولة، العلاقة مع الدول الخليج بشكل خاص والدول العربية عموما، حتى مع الدول كانت فيها أطراف غير مؤيدة له أو معارضة له أو مقاتلة له مثل العراق ولبنان، هو لم يبحث عن الانتقام، بالعكس كان هناك علاقات إيجابية وما زالت. هذا الاستثمار يجب أن يكون استراتيجي وليس اقتصادي فقط، استثمار في نهضة سوريا، تقويتها لتكون حجر الزاوية للنظام الإقليمي من الأناضول إلى عدن. هذا الموضوع يجب أن يكون هو متراس المستقبل حقيقة، أن سوريا تكون محور النظام الإقليمي الجديد، لا إسرائيلي ولا إيراني بالضرورة. أما الحرب فبالتأكيد سوريا يجب الآن، سوريا هي عازلة نفسها، لأنه هي كانت النقطة الآمنة الوحيدة أستاذ محمد خلال هذه الحرب، إذا تلاحظ الوحيدة في المنطقة التي لم تطلها الصواريخ، لكن هذا قد لا يدوم، يعني حسب طبيعة التقديرات التكتيكية في الحرب المقبلة إذا توسعت، وعلى الأغلب ستكون كذلك. المهم أن تكون سوريا، وهذه النقطة الخطيرة، مشاركة في حماية الدول المنظومة العربية الآن. كيف؟ لأنه إذا ما تطورت الحرب إلى هجمات برية، يعني قد يصل ترامب، قد يصل إلى هجوم بري من أجل إيجاد عمليا وسيلة خروج من الحرب أو إجبار إيران على الاستسلام، وهذا أمر سيؤدي إلى تعقيد المشهد. إيران إن وجدت أن حربها أصبحت وجودية مهددة للنظام، قد تذهب إلى عمليات برية مماثلة ضد دول عربية، وهذا تهديد صدر في طهران، يعني هو ليس بدعة. هنا الدول العربية المؤيدة للخليج ستكون مدافعة عنه، الذخيرة العسكرية البشرية، ونتكلم هنا عن الأردن، سوريا، مصر. لذلك هذا يجب أن يتم تنظيمه مبكرا ووضعه في الحسبان.
0: من المسائل السيد هاردينغز التي أشار إليها الرئيس الشرع، كلمات لطيفة تجاه السياسة الأمريكية وفتح صفحة جديدة، وكان أيضا الرئيس ترامب قال عديد الكلمات اللطيفة فيما يتعلق بالرئيس الشرع شخصيا وبسوريا. في هذه الحالة هل يمكن لواشنطن أن تلعب دورا تلطيفيا إن صح التعبير فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لأن سوريا ما زالت تتعرض لعديد الانتهاكات على أرضها من قبل إسرائيل؟
6: That's one of the immediate questions, and hopefully that's on the agenda.
4: هذا من بين الأسئلة الملحة الآنية، ولربما يطرح هذا الموضوع في لقاء نتنياهو مع الرئيس ترامب. نود أن تكون بالحد الأدنى إسرائيل شريكا بناء في سوريا، ألا تلحق أي أذى بسوريا، وألا تتسبب بزعزعة الاستقرار الداخلي والحرب الأهلية. إذا ما كان الرئيس محقا بالنسبة إلى الترتيبات الأمنية، خصوصا في مواجهة المجموعات من غير الدول، هذا عظيم، وهذا يساعد لبنان أيضا. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحديث عن هذه الترتيبات الأمنية ليس فقط مع إدارة ترامب، ولكن مع الإدارة الأمريكية المقبلة، لكي تصبح العملية مؤسسية، أي أن تؤدي وزارة الخارجية الأمريكية دورا أساسيا مثلا، لأن لديها المكاتب والهيكليات لمساعدة طويلة الأجل لسوريا، بالإضافة إلى تنسيق موظفي الوزارة مع سوريا وإسرائيل ولبنان، وهذا تحسن في العملية الحالية.
0: الرئيس السوري أشار إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يقود لاحقا إلى اتفاق سلام، هل يمكن أن تسيره واشنطن في هذا التصور؟
4: نعم، أعتقد أن المثير للاهتمام في خلال هذا العام الماضي كيف طور الرئيس ترامب العلاقة الشخصية مع الرئيس الشرع السوري، وهذا إيجابي. هناك تحديات حتى بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس وزراء نتنياهو، إذن لربما قد لا يتم التوصل إلى اتفاق شامل، ولكن على الأقل تبدأ هذه العملية، لأن الانتخابات قادمة في إسرائيل، ولا نعرف ما إذا كانت حكومة نتنياهو سوف تبقى أو تأتي حكومة جديدة. هذا أمر مهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تربط الدعم بهذه العملية، وإسرائيل اهتمت بالترتيبات الأمنية طويلة الأجل، وهذا أمر معروف، ويجب إدخال ذلك من ضمن الجهود الإقليمية لكي يكسب الجميع، ويأتي ذلك بالمنفعة للشعب الإسرائيلي من خلال تأمين الأجزاء الشمالية من إسرائيل من دون نشر دائم لقوات الدفاع الإسرائيلي في تلك المناطق.
0: التصور الذي طرحه الرئيس السوري سيد حسن دغيم فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل يمكن أن يكون مثمرا؟
1: يعني سوريا من 8/12/2024 ركزت على قضية الاتفاق الأمني والعودة إلى حدود فض الاشتباك وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، لكن إسرائيل زادت بتدخلها في ملف الوحدة الوطنية ودعم فصائل مرتبطة بها بالسويداء. وفي الحقيقة نحن نلحظ ونأمل أن تتوسع، هناك افتراق بين النظرة الأمريكية والنظرة الإسرائيلية في المنطقة، خصوصا بالعلاقة بين سوريا وجيرانها. أمريكا تحرص أن تكون سوريا قوية وتأخذ فرصتها بعد انكسار المشروع الإيراني، وتريد من سوريا أن تكون دولة تغطي هذا الفراغ الأمني لمنع تهريب السلاح والميليشيات، وهذه النظرة معاكسة للمصالح الإسرائيلية على زمن نتنياهو. فنتنياهو يريد شن الغارات والغزوات والحرب والفوضى، ولا يريد بصراحة أن تأخذ سوريا فرصتها. سوريا تصب الآن الجهود بالتنسيق مع دول الخليج ومع تركيا ومع الدول الغربية في الكلام مع الولايات المتحدة الأمريكية أن المصالح الإسرائيلية ليست مهددة فقط لسوريا، ولا ونشر الفوضى في سوريا فقط لا

0: يهدد فقط سوريا وإنما يهدد المنطقة التي ستذهب الجهود الأمريكية. أمريكا لماذا تحارب إيران؟ أليس لأن إيران تعتدي على الدول وتغلق مضيق هرمز وتهدد التجارة العالمية وخطوط الربط البري والبحري والجوي؟ أليس هذا؟ فإسرائيل باستمرار عدوانها وغاراتها هي أيضا تهدد، وبالتالي سوريا عندما تطرح عودة ممكنة إلى الاتفاق الأمني 1974 فهو حل ممكن. يعني إسرائيل ليس هناك أي مصالح حتى تحتل الأراضي السورية وتعبث بمكوناتها الوطنية يؤدي إلى نشوء كونتنات عرقية أو طائفية، وبالتالي ما تطرحه سوريا ممكن وتأمل أن يكون مثمرا إذا ما ساعدتها دول الخليج وتركيا بالضغط في هذا الاتجاه.
1: ولكن الاتفاق الأمني الذي يشير إليه الرئيس السوري ليس بالضرورة عودة إلى اتفاقية فك الاشتباك.
0: لا، فسر هذا في أكثر من مرة، وفي حتى في التفاوض الذي جرى منذ شهور بين سوريا وإسرائيل، أن الاتفاق الأمني هو الانسحاب إلى خطوط فض الاشتباك وليس الاتفاق الأمني على الواقع الراهن، لأن الواقع الراهن ليس له لا أرضية سياسية ولا أمنية ولا عسكرية، وأنه غير واضح. يعني حتى الآن الطرف الإسرائيلي هو لا يتحدث حتى عن الواقع، وإنما يتحدث ربما عن طريق يربطه في السويداء، أحيانا يتحدث إلى منطقة عازلة تصل إلى حدود مدينة دمشق، وهذا لا يملكه أحد ولا يرضاه أحد.
1: أيضا الرئيس السوري سيد قموريا أشار إلى استعداد للتعاون مع الدولة اللبنانية، مؤكدا على سلاح واحد، على سيادة واحدة، على رفضه لأي تشكيلات مسلحة في أي دولة خارج نطاق الشرعية. لأول مرة يصبح مثل هذا التناغم بين سوريا ولبنان منذ سنوات، هل يمكن أن يعطي نتيجة بالنسبة للبنانيين؟
2: طبعا، يعني هذا الكلام ربما قال مثله وزير خارجية سوريا عندما كان في لبنان. بالنسبة لليوم، ما لم يقله الرئيس السوري كان قد قاله السابق الرئيس التركي أردوغان. أردوغان قال بشكل واضح أنه من أجل حصر النفوذ وحصر السلاح وحتى حصر النفوذ السوري الإيراني في المنطقة، لابد من أن يكون المقدمة لذلك انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلت في سوريا ومن جنوب لبنان. عندها مسألة السلاح باعتقادي لن تعود مسألة سياسية، ربما تتحول إلى مسألة أمنية، وبالتالي يمكن نزع أي حجة لرفض السلاح. وبالتالي إذا لم يكن هناك حل مع إسرائيل من هذا النوع، باعتقادي أي ضغط زيادة على لبنان سيظهر وكأنه لمصلحة الجانب الإسرائيلي. حتما معالجة السلاح في لبنان، هذا أمر بات مطلوبا من اللبنانيين ومن كل من في المنطقة، لكن من الواضح حتى بالنسبة للرئيس السوري كان يرى أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون فقط أمنية، المسألة الإقليمية مهمة للغاية، المسألة الداخلية اللبنانية أيضا مهمة للغاية، وكيف يمكن أن نتعاطى في الموضوع. ثانيا، أمر لم يجري طرحه أبدا، وهو كيف ستنظر إسرائيل إلى المطلب الأمريكي من سوريا بأن تدخل في لبنان؟ هل توافق إسرائيل فعلا على دخول سوري في لبنان يعطيها دور إقليمي زائد، وهي التي ترفض أن تعيد حتى بعض المناطق المحتلة في الآونة الأخيرة، أو حتى ترفض أن يكون لسوريا وجود على حدودها الجنوبية؟ هذه أسئلة حتى الآن باعتقادي لا يوجد أجوبة عليها، لكن حتما هذا مرتبط بكل التطورات الحاصلة في الإقليم. نحن في خضم معركة كبيرة، لا يمكن فصل ما يجري في لبنان وما يجري في سوريا عما يجري في المحيط الكبير.
1: نعم، على ذكر المسألة الإقليمية دكتور لقاء مكي، كلنا يذكر الشعار الذي رفع لسنوات حول تلازم المسارات،
3: نعم،
1: بين المسار السوري واللبناني وحتى الفلسطيني إلى آخره، ثم تلاشت الأمور. هل يمكن أن نعود له بشكل من الأشكال فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، على أساس أنه التلازم المسار السوري واللبناني قد يساعد في التوصل إلى مقاربة مختلفة؟
3: طبعا، لكن هذا يتعلق بالرؤية الإقليمية الاستراتيجية ببناء نظام أمني إقليمي. يعني لو أن دولة لبنان دخلت ضمن النظام الأمني الإقليمي الذي فيه دول عربية أخرى، دول خليجية مثلا والأردن وسوريا، بالتأكيد سيكون لها يعني عمق أمني اقتصادي سياسي يساعدها في عملية فرض هيمنة الدولة على الوضع الداخلي، احتكار السلاح مثلا، احتكار العنف، تنفيذ اتفاق الطائف على أقل تقدير. هذا الموضوع هو متلازم طبيعي، بالعكس هذا سيؤدي إلى مثلا السلطة الفلسطينية ستكون لها عمق استراتيجي تستند إليه في التفاوض مع إسرائيل، لبنان كذلك، الدول العربية حتى التي تقاتل الآن تدافع عن نفسها من إيران ستجد عمق استراتيجي ذا بعد حقيقي قابل التنفيذ. لذلك تلازم المسارات يحتاج أولا إلى بناء سياق يجمع، وإلا إحنا راح نظل في عمليات فردية أو تقييمات يعني أحادية لكل دولة على حدة
1: قطرية،
3: وهذا سيؤدي بنا أحيانا للتنازع، التنازع فيما بيننا، لأنه الأجندات تختلف والأهداف تختلف. طبعا كل دولة لها استقلالها، هذا شيء مفروغ منه، ولكن تأكدت جميع الدول الآن أن النظام الإقليمي حاجة لم تعد ترف، هي حاجة وجودية لهذا الدول، ويجب أن تكون مشفوعة بنظام اقتصادي مشترك، تعاون سكاني حتى بالتنقل، يعني لا أقول على قرار الاتحاد الأوروبي، ولكن على الأقل يكون فيه قدر من الترابط يجعل من عملية الاندماج أو التكامل حقيقية تصل إلى البعد الأمني والعسكري. والأمني خطير لأن هناك مهددات كبيرة وكثيرة، يعني أسهل الإسرائيلي حقيقة، الإسرائيلي واضح ومباشر ويمكن، ولكنه خطير بطبيعة الحال. فقط تعليق على قضية لبنان إذا تسمح لي، لأنه هو جزء من السياق هذا. لبنان يا أستاذ محمد، رغم كلام الرئيس الشرعي لكنه قال كلام أيضا مهم، يعني أرجو أنه نأخذ أيضا ضمن السياق. هو قال أن الحكومة اللبنانية مسؤولة، لماذا حزب الله، هذا اللي قاله بالنص، حينما يأتي إلى سوريا يصبح حزب متمرد، ولكن حينما يعود إلى لبنان يصبح جزء من الدولة، من الحكومة، فعلا جزء من الحكومة. هل أن لبنان حينما دخل الحزب إلى سوريا وقتل وقام بكل هذه الجرائم، هل الحكومة اللبنانية جزء من هذه المقتلة، من هذه العملية التدخل؟ هذا موضوع يجب أن تحل الحكومة اللبنانية، بمعنى أنه هدوء الرئيس الشرع أو هدوء سوريا اليوم وعدم حاجتها أو رغبتها بالانتقام أو التدخل الأمني لا يعني أن سوريا لا يعني تقبل أو تصبر طويلا على عملية السماح لحزب الله بالعبث بالخاصرة السورية من خلال لبنان.
1: في نهاية هذه الجلسة التحليلية سيد هاردينغز، هل واضح ما تريده إدارة الرئيس ترامب من سوريا الجديدة في هذه الترتيبات الإقليمية التي يمكن أن تظهر بعد الحرب الحالية؟
4: مع إدارة ترامب من الصعوبة بمكان أن تكون الصورة واضحة، هناك تحديات متعددة ويجب أن ننظر إلى أولويات الإدارة والرئيس ترامب تحديدا. وبالتالي إجابة عن سؤالك كلا، ولكن لربما بعد اجتماع الثلاثاء تكون الصورة أوضح بعد المناقشات مع القيادة الإسرائيلية، ولكن بالحد الأدنى تود الإدارة أن تعمل سوريا على تحسين الظروف في الميدان وأن تشكل جزءا من الحل الإقليمي، وألا تعمل كما عمل النظام الماضي على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: شكرا لك سيد مارلين هاردينغز ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا أيضا للدكتور لقاء مكي، ولضيفنا من دمشق حسن الدغيم، ولضيفنا من بيروت أمين قموريا. الآن إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، ففي آخر التطورات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الوسطاء يقومون بمهمتهم. ومن جانبه قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل النظام الإيراني حسب تعبيره. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة مراسلتنا رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. نريد أن نفهم نقطة منكما، هذا الحديث عن استمرار الاتصالات وعن إمكانية الخيار الدبلوماسي مع بالتوازي مع الحديث عن مزيد من التصعيد. محمد الأحمد.
5: محمد في الحقيقة هما مسارين متوازيين محمد، خاصة بعد تكشف ملامح النقاشات الداخلية في البيت الأبيض، والتي أدت بقرار الرئيس دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران. وهذه التسريبات والمعطيات تتكشف تدريجيا، خاصة مع تزايد المؤشرات وفق التسريبات الأمريكية بأن هذا القرار من جانب ترامب استند إلى تقديرات عسكرية بأن الحملة الحالية بلغت أقصى ما يمكن أن تحققه في مرحلتها الحالية. بحسب موقع الأكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة، أوصى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر بوقف حملة القصف في محيط مضيق هرمز، معتبرا أن الضربات التي استمرت نحو أسبوعين نجحت في تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة، وبأن معظم بنك الأهداف المخصص لهذه المرحلة قد استنفد، مما يجعل الاستمرار بالوتيرة الحالية بحسب الجنرال كوبر محدودة الجدوى. لكنه أشار في تقييم رفعه للبنتاغون وقيادة الأركان بحسب ما كشفت عنه الأكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة، أنه إذا تقرر التصعيد مجددا فينبغي أن يكون بحسب كوبر عبر حملة واسعة تستكمل استهداف نحو 20% من الأهداف التي لم تضرب خلال عملية الغضب الملحمي، وليس الاستمرار في الضربات المحدودة والمتفرقة التي طبعت التصعيد الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين. تعززت هذه القراءة أيضا بما أوردته نيويورك تايمز عن تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من تراجع مخزون صواريخ الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، وهو ما قد يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على حماية قواتها وحلفائها، خاصة بعد هجوم الأردن الأخير والذي أودى بحياة 3 جنود أمريكيين بعد نجاح صاروخ باليستي إيراني في اختراق الدفاعات الأمريكية. وبالتالي يعكس ذلك اتجاها داخل الإدارة الأمريكية لإعادة تقييم كلفة استمرار العمليات العسكرية. كشفت أيضا CNN بأن نائب الرئيس جي دي فانس والجنرال دان كين خلال الاجتماع الأخير في البيت الأبيض على مستوى فريق الأمن القومي مع الرئيس دونالد ترامب أعربا عن تحفظات أيضا على توسع هذه الحرب، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية سواء على الاقتصاد العالمي وحتى الأمريكي، وأيضا تداعياتها السياسية الداخلية فيما يتعلق بفرص الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة، خاصة مع معاودة أسعار الوقود الارتفاع بصورة ملحوظة منذ استئناف هذه المواجهة وأحدث جولات التصعيد بين الجانبين. في المقابل الجهود الدبلوماسية متواصلة بحسب ما تؤكد مصادر سواء إقليمية أو أمريكية. نعم. لوسائل الإعلام الأمريكية، والتي تقودها عمان في هذه المرحلة شأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز أكد بأن الرئيس ترامب يمنح هذه المحادثات مساحة للتحرك، مع الإبقاء في نفس الوقت على جميع الخيارات العسكرية مطروحة، كاشفا عن اتصالات سياسية وفنية تكثفت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران ومسقط محمد.
1: نعم، تأكيدا لهذا الخيار الدبلوماسي محمد، نسأل رانيا فيما يتعلق ب هذا المسار، لأن آخر تصريحات المتحدث باسم الخارجية التي كنا نتابعها في الأخبار العاجلة تتحدث عن استمرار نقل الرسائل الذي تقوم به كل من باكستان وقطر.
6: نعم بالفعل، يعني ما زالت الرسائل يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وذلك أيضا مع استمرار وقف إطلاق النار غير المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي أو على الأقل حتى الآن. هذه الأمور يعني ترفع من نسبة التفاؤل هنا في طهران، وتقول أن هناك أجواء إيجابية، حتى أن بعض المصادر يعني تتحدث عن إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة. هذه الأمور تأتي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية التي يقودها الوسطاء، نتحدث عن الوسيط الباكستاني والقطري أيضا، هذا بالإضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية المتواصلة، وأيضا الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى إيران. نتحدث عن زيارة قام بها الوفد العماني، وذلك على مدى يومين، ناقش خلالها مع الجانب الإيراني مستقبل مضيق هرمز والآليات التي يمكن أن توضع من أجل إدارة الملاحة البحرية في المضيق. هذا الاجتماع كان قد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه كان بناء ومفيد، وتحدث عن أنه تحقق تقدما في هذا الإطار. ولذلك يمكن أن نقول أنه أيضا بتصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، والذي قال أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية وبالمحادثات الجادة، بالإضافة إلى تأكيده التزام بلاده بضمان الملاحة الآمنة من مضيق هرمز. كلها أمور تأتي في هذا الإطار الذي يؤكد على أن الجهود الدبلوماسية والمساعي الدبلوماسية تجري على قدم وساق، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة، والعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي. ولكن ما زالت هناك بعض الأمور العالقة، وفي خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة وأن طهران تؤكد أنها لن تسمح للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على المضيق، وتتحدث عن ضرورة احترام الإجراءات التي أعلنتها، كما أيضا تحذر السفن من اتباع مسارات أخرى غير تلك التي أعلنتها، وتقول أنها غير آمنة وملغومة. وفي انتظار ماذا ستنتج عنه المحادثات والجهود الدبلوماسية، وهل ستستطيع أن توجد حل يرضي إيران وأيضا يحقق ما تطالب به الولايات المتحدة والمتعلق بفتح مضيق هرمز مرة أخرى. ولكن يعني يمكن القول أنه في ظل هذه الأجواء هناك مساعي للتوصل إلى حل، ولكن إيران ما زالت متشككة في الموقف الأمريكي ومن أي أمور أخرى قد تحدث مفاجأة، خاصة وأن هناك كانت قد أشار الحرس الثوري سابقا إلى تحركات إسرائيلية من أجل تحريض الولايات المتحدة على مواصلة الحرب، وهو ما حذرت منه طهران، وهددت إسرائيل بأنها سترد عليها بشكل قوي إذا شاركت في أي حرب مقبلة ضد إيران.
1: شكرا لك إيرانيا. الآن لهذه المساحة التحليلية لكل هذه التطورات معنا من واشنطن السفير جوي هود، وهو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نبدأ من واشنطن. هذا الحديث قبل قليل للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تبادل رسائل تقوم به قطر وباكستان بين إيران والولايات المتحدة، هل يمكن أن ننتظر منه شيئا؟
4: في البداية تحياتي لك ولضيفك الدكتور صدقيان وللمشاهدين الأعزاء. أعتقد أنه في المرحلة الراهنة الرئيس ترامب اتخذ القرار لكي يفسح في المجال للوساطة القطرية، ولكن لربما الأهم المناقشات العمانية الإيرانية التي يمكن أن تفضي إلى إطار لإدارة مضيق هرمز بحيث يتم السماح للسفن التجارية بالمرور. يبدو أن النقطة الشائكة ترتبط بالرسوم، هل سوف تكون الرسوم طوعية كما كانت دائما أو إلزامية كما تريدها طهران؟ وهذه ليست بالمسألة غير المهمة، لأن الإجابة عن هذا السؤال سوف تعني ما إذا كان باستطاعة الحكومات في الخليج العربي أن تدير سياساتها واقتصاداتها وأمنها، أو إذا ما كانت سوف تؤخذ رهينة من خلال سيطرة طهران على مضيق هرمز في المستقبل. وبالتالي من الحكمة بمكان للرئيس ترامب أن يعطي الفرصة للعمانيين، وأعتقد أن العمانيين اتسموا بالشجاعة في جهودهم الدبلوماسية تحت النار. أقول تحت النار لأن إيران قصفت عمان في 6 مناسبات مختلفة في كل أرجاء البلاد، بالإضافة إلى السفن في مياه عمان الإقليمية. وبالتالي عمان تمضي بشجاعة على مسار الدبلوماسية بالرغم من تعرضها للهجوم من طهران.
1: طالما دكتور صدقيان، طالما الولايات المتحدة ما زالت تصر على ألا يكون مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد على أن مضيق هرمز لا يمكن أن يكون في أيدي الأعداء، لأن هذا يضر بأمننا القومي وفق تعبيره. إذن في هذه الحالة ماذا ننتظر من هذه المساعي، سواء العمانية أو القطرية أو الباكستانية؟
7: تحية لك أستاذ محمد وإلى ضيفك سفير رود والمشاهدين. لحد الآن لا توجد لدينا مؤشرات بأن هناك اختلاف في وجهات النظر بين إيران وبين سلطنة عمان، على الرغم من أن هناك أكثر من اجتماع حدث في مسقط وحدث في طهران أيضا، وعلينا الاستناد على البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى سلطنة عمان، وصدر بيان مشترك. البيان المشترك كان واضحا، قال فيه بأن إيران وعمان متفقتان على أن تكون هناك آلية لإدارة مضيق هرمز بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. هذا مهم، قضية القانون الدولي، وهو ما أرادته منذ البداية سلطنة عمان. بالتالي أنا أعتقد بأن حتى هذه الزيارة الأخيرة لم يترشح منها بأن هناك اختلاف في وجهات النظر، لكني أعتقد بأن الجانب الأمريكي يجب أن يعطي للدولتين إيران وسلطنة عمان، يعطيهم المجال الكافي من أجل وضع هذه الترتيبات التي تكون في إطار القانون الدولي. لكن عندما تتدخل الولايات المتحدة وتريد أن تضيف شيئا ما إلى ذلك خلافا لما تريده إيران وسلطنة عمان، أنا أعتقد بأن هنا تكمن المشكلة. لكن إذا ترك الجانبان من أجل إدارة هذا المضيق، أنا أعتقد بأنه سوف يعود إلى ما كان عليه قبل 27 بصيغة لا تتعارض مع القانون الدولي.
1: المتحدث الإيراني سيد هود، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أشار إلى موضوع الأصول الإيرانية المجمدة. قال كان على الأمريكيين أن يجعلونا نصل إلى هذه الأصول، ولكنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. هذه نقطة خلافية أخرى، هل يمكن أن تتحرك قليلا في انتظار تحرك ملف مضيق هرمز؟
4: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب توقع أنه عندما رفع الحصار البحري وعلق العقوبات على صادرات النفط الإيراني وأوقف حملة القصف ضد إيران الشهر الماضي، توقع أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحركات إيجابية من الجانب الإيراني، ولكن النتيجة للأسف أتت معاكسة، وبدأت إيران تقصف السفن التجارية التي عبرت المياه العمانية. وطبعا نعرف أن المنظمة البحرية الدولية رحبت بالسفن لكي تستخدم ذاك المسار المحاذي للشواطئ العمانية، وبالتالي الرئيس ترامب لم يتلقى البادرة الإيجابية من الجانب الإيراني التي كان يتوقعها. ولا أعتقد أن الأمور سوف تذهب باتجاه إيجابي إلا من خلال تقديم أمور ملموسة، ليس فقط من خلال التصريحات من الجانب الإيراني أو حتى من الوسطاء. مجددا أقول إن عمان تتسم بالشجاعة لأنها أصرت على موقفها الذي يقول بحرية المراحة البحرية، ويجب أن يكون ذلك بشكل طوعي وفقا للقانون الدولي. إذا ما حصلت هذه الأمور يعود الوضع في المضيق كما كان في الماضي، لأنه لا يمكننا أن نقول نود أن نحترم القانون الدولي، ولكن في الوقت نفسه نقول نود أن ندير الممر المائي الدولي، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أو أي حكومة بأي شكل من أشكال بأن تدير المسار المائي الدولي. طبعا باستطاعة الحكومات أن تتلقى المساهمات على أساس طوعي مقابل خدمة المساعدة عندما تطلب السفن ذلك أو الحكومات ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على أساس إلزامي والقول أننا ندير المضيق الذي يجب أن يكون مفتوحا للجميع.
1: شكرا لك سفير جوي هود، وشكرا لك دكتور محمد صالح صدقية. الآن إلى زين العابدين توفيق وهذه النافذة التحليلية، وتقرأ في مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
8: شكرا محمد. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية.

0: صفتي كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود، لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة التفاعلية مع محمد رمان.
1: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت ما توج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية، في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس وكذلك بيت لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة، جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل 4 بؤر استيطانية في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلو.

0: وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
1: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة، وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن، وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 أكتوبر.
2: بالطبع 7 أكتوبر كانت فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية، كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال، سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان في محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر. ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية، والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد
1: والتسليح. بعد 7 أكتوبر، والتسليح أيضا،
2: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية. في 3 سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على الرغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعم اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
1: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
2: هذه كل جهاز واحد يتكامل، كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين وهذه الميليشيات الحماية الأمنية. طبعا هناك في الدعم السياسي من الحكومة الإسرائيلية، والأهم الدعم الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
2: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية.
1: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
2: هم مركب مركزي جدا حتى أهم الجيش الإسرائيلي. لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
2: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية. 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لزين العابدين توفيق. رأس الساعة، هذه أهم التطورات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز، وكذلك التصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية المحتلة وكذلك لبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. أما في طهران فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكذلك لنظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سلمت قرب الخليل وكذلك بلدة عزون شرق قلقيدية وبلدة عرابة قرب جنين. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال هاتفي ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. الآن ننوه لهذا الخبر العاجل. ترامب الرئيس الأمريكي ينشر على حسابه في منصة تروث سوشيال صورا بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك. معنا محمد الأحمد من واشنطن ومعنا رانيا قاسمي من طهران. محمد، نحن نتحدث عن عودة الوسطاء والرئيس ترامب ينشر صورا لمعارك، كيف نفهم الوضع؟
4: أم هو استمرار لمقاربة ترامب التي ينهجها منذ مدة في الحقيقة منذ اندلاع هذه الأزمة مع إيران، والتي في الواقع تذهب أو تبعث برسائل في أكثر من

0: اتجاه ضمن الضغط ربما النفسي على إيران في الوقت الذي أيضا يستمر فيه المسار الدبلوماسي، خاصة أن هذه التغريدة التي نشرها ترامب قبل قليل والتي صور فيها أو وضع فيها صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة غارات جوية على إيران وجزيرة خارق، تأتي في الواقع بعد قراره وفق التقارير الأمريكية بوقف مؤقت للعمليات العسكرية ضد إيران. وفي الواقع يجب أيضا الوقوف على هذه أو الوقوف على هذا القرار من خلال التسريبات في الصحافة الأمريكية التي أشارت إلى جملة من المعطيات الدقيقة كانت وراء قرار الرئيس دونالد ترامب. ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب محمد من خلال هذه التغريدة التي نشرها لا يريد إرسال مؤشرات ضعف من وراء هذا القرار للجانب الإيراني، ويبدو أنه من خلال هذه التغريدة يريد أيضا أن يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة ضمن مسارين متوازيين ينهجهما الرئيس دونالد ترامب في مقاربته مع إيران. لكن بالنسبة للتسريبات هنا في واشنطن فهي تشير في الحقيقة إلى سلسلة من المعطيات التي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى قراره بوقف هذه الضربات وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن. بحسب موقع أكسيوس بالتحديد، قرار ترامب جاء مدفوع بتوصية من قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر بوقف حملة القصف في محيط هرمز التي استمرت لأسبوعين بعد تقييم خلص إلى أن هذه الضربات حققت معظم أهدافها وأضعفت قدرة إيران على تهديد الملاحة. لكن بنك الأهداف يبدو أنه استنفد خلال هذه المرحلة، مما يجعل مواصلة هذه الضربات أقل جدوى في الوقت الراهن. لكنه في نفس الوقت أبلغ البنتاغون وقيادة الأركان بأن أي قرار بالتصعيد ينبغي أن يأخذ شكل حملة واسعة تستكمل استهداف ما تبقى من البنية النووية الإيرانية وحوالي 20% من الأهداف التي لم تضرب خلال عملية الغضب الملحمي، وليس الاكتفاء فقط بضربات متفرقة. وهذه التقديرات العسكرية تتقاطع أيضا مع ما كشفت عنه نيويورك تايمز من تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من أن تراجع مخزونات الصواريخ الاعتراضية ينذر أو يلقي بقلق كبير لدى صانع القرار الأمريكي على المستوى العسكري، بما ينعكس أيضا على مسألة حماية القوات الأمريكية خاصة بعد هجوم الأردن الأخير، في مؤشر واضح على أن النقاش داخل الإدارة لا يدور فقط حول جدوى الضغط على إيران، بل أيضا حول كلفة استمرار هذه الحرب وأيضا الجاهزية العسكرية في ضوء هذا القلق الذي يساور العسكريين من استنفاذ المخزونات الأمريكية وتأثيره أيضا على التموضع العسكري في العالم، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ضوء المنافسة مع الصين. طبعا كل هذا يحدث في الحقيقة محمد بالتوازي مع بارقة أمل أو فرصة منحها الرئيس دونالد ترامب للمسار الدبلوماسي من خلال الوساطة العمانية بانتظار ما ستسفر عنه من نتائج، وما إذا كانت ستفضي إلى نوع من الاتفاق الذي قد يقبل به الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يشكل في حال حدوثه ربما مخرجا لدونالد ترامب من هذه الأزمة التي تعصف به في الحقيقة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. محمد،
1: شكرا لك يا محمد الأحمد. في المقابل رانيا، لهجة مختلفة من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم.
2: نعم، يعني مع استمرار وقف إطلاق النار المؤقت ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية التي يقودها الوسيط القطري والوسيط الباكستاني بالإضافة إلى أطراف أخرى، يمكن القول أن هناك أجواء إيجابية وتفاؤل، بل حتى أن بعض المصادر تحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا إذا لم تحدث أي مفاجآت. وفي هذا السياق تأتي تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية التي تؤكد أن هناك رسائل يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة، والحديث عن أن الوسطاء دور نشيط في هذا الأمر. وتم التأكيد أيضا من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد على أن إيران متمسكة بالدبلوماسية وأيضا

0: بالمحادثات العادلة وضمان الأمن، المرور السلمي والآمن للسفن من مضيق هرمز. هذا هو الموقف هنا في إيران، وهو ما أكد عليه أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بالإشارة إلى أن الاجتماع الذي عقد ما بين الجانب الإيراني والعماني هنا في طهران يومي الجمعة والسبت حول مستقبل مضيق هرمز ووضع آليات من أجل إدارة الملاحة في المضيق، وصف هذا الاجتماع بالإيجابي والمفيد وأنه حقق تقدما. ولكن يمكن القول أيضا أن هناك بعض الموضوعات وخاصة المتعلقة بمضيق هرمز ما زالت عالقة، وهذا هو سبب في أن المحادثات الإيرانية العمانية ما زالت مستمرة على المستوى السياسي والفني ما بين البلدين، وذلك لأن إيران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز ورفضها أي تدخل أمريكي، وهو ما أكد عليه أيضا خطيب زادة الذي قال أنه لن تسمح طهران بأي شكل من الأشكال الولايات المتحدة بفرض هيمنتها على المضيق. وأيضا تم التأكيد على أنه إيران ستعمل على الدفاع عن نفسها بأي وسيلة، لن تساوم على حقوقها، وأيضا لن تتخلى عن مطالبها، وهذا بالإضافة إلى أن هناك الحذر من إمكانية أن تتعرض مرة أخرى إيران للاستهداف من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يدفع المسؤولين هنا للتأكيد على أن على الولايات المتحدة أن تكون منخرطة في مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتيجة. هذا مع الإشارة أيضا من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لأن إيران نفذت تعهداتها وكانت تنفذ تعهداتها المتعلقة بفتح مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة استعجلت الأمر وتدخلت في الإجراءات الإيرانية كما أنها لم تنفذ تعهداتها في المقابل. إذن نحن أمام مشهد متفائل، ولكن تطالب إيران في هذا المشهد المتفائل بسيادتها على المضيق، وأيضا تتمسك بمذكرة التفاهم وبنودها 14 كأساس للانطلاق في المسار التفاوضي المقبل، ولا تريد العودة إلى المربع الأول وأن تتفاوض مرة أخرى على أمور تعتبر إيران أنها منتهية وتم التوصل إليها وتم الاتفاق إليها والتوقيع عليه في ما بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وأيضا قطرية. ولذلك نحن أمام تفاؤل الحذر هنا في إيران، استعداد لمختلف السيناريوهات، توقع الأفضل والدخول في اتفاق، ولكن أيضا إيران تتنبه لأي تحركات ربما تقع من الولايات المتحدة أو حتى من إسرائيل.
1: شكرا لك إيرانيا. حول مجمل هذه التطورات لنا الآن وقفة تحليلية نرحب فيها بضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا أيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ولكن قبل ذلك اسمحوا لنا بهذا التنويه لهذه الصور المعدة بالذكاء الاصطناعي والتي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصته تروث سوشيال والتي أشرنا إليها قبل قليل، وهي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك. نبدأ بدكتور شرقاوي، بصراحة المراقبون تعبوا في هذا الانتقال اليومي بين التهدئة والتصعيد، هذا مؤشر تصعيد في حين أن الحديث الآن يجري عن عودة نشاط الوسطاء.
2: ليس بالمستوى الذي نأمله على أساس أن الوسطاء سيعيدون قطار المفاوضات إلى السكة وأن هناك نية حقيقية لدى ترامب ولدى الإيرانيين بالركوب في هذا القطار. الآن هذه الصور هي صور تنم عن لحظة فرويدية معبرة جدا عن مكنونات ترامب في هذه المرحلة، وإن كان قد أوقف الضربة 14 الآن لليلة التالية على التوالي ليس هناك قصف، قد نستبشر خيرا بدوام هذه النعمة، ولكن وإن كان قد أمهل المنطقة في ظل المحادثات العمانية الإيرانية يوم الجمعة والسبت، إلا أن هذا لا يعني أنه تخلى عن الخيار العسكري. وقلت أنا في وقت سابق إن ترامب لا يفهم من خلال ثنائية

0: القصف أو المفاوضات، ولكن هناك احتمالات أو خيارات أخرى، وخاصة الآن يلمح إلى جزيرة خرق، وهذا حلم قديم جديد، هو في المحصلة النهائية له أطماع ذاتية منذ عقود على الأقل، أن النفط في الشرق الأوسط ينبغي أن يكون له نصيب، أن يكون للولايات المتحدة نصيب فيه. فماذا يعني بجزيرة خرق بالتحديد؟ هي عصب أو شريان الحياة النفطية بالنسبة لإيران. في المقابل أيضا ينبغي أخذ ترامب من حيث السياق، والسياق يجمع الآن بين محادثات طهران على أساس أن هناك أمل في التسوية، وأيضا اللقاء المرتقب بعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو. وقد كنا كما يقول الفرنسيون في نقطة ديجافو، يعني مررنا بهذا المشهد، أنه قد ندور في حلقة المفاوضات أو البحث عن مفاوضات ثم تعقبها حلقة التصعيد، ونجد مرة أخرى أن العامل الإسرائيلي دائما ينزل بثقله بين الزاوية الإيرانية والزاوية الأمريكية. فبالتالي ربما لن تكتمل الصورة إلا ما بعد يوم الثلاثاء، لنرى حقيقة أين وصل ترامب في تخمينه بالماذا سيقدم عليه إزاء الإيرانيين.
1: أين وصل ترامب بالتحديد من خلال هذه الصورة؟ نحاول على الأقل أن نفهمه من خلال ضيفنا في واشنطن سيد ديفيد ديروش، وهو مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا وسهلا بك سيد ديروش. ما نشره الرئيس ترامب قبل قليل على تروث سوشيال، كيف نظرت إليه؟
2: أعتقد أنها مثل ترامب بذاته، هي مبالغة بالإثارة من أجل أن يكون هناك رد وكلام، ولكن علينا أن نقرأها بأنها تهديد. الرئيس ترامب الآن محبط بأنه كان غير قادر على التوصل على اتفاقية مع إيران، وفي حال وصوله لاتفاقية مع إيران فإيران لا يمكن أن تفي بها، إذن فبالتالي هو الآن ينشر هذه الصورة كتهديد لمنشآت النفط الإيرانية.
1: لو سمحت التوقف عند كلمة محبط، هناك نقطة لو تشرحها لنا. الرئيس ترامب كثير من المرات يقول الإيرانيون يستقتلون للوصول إلى اتفاق، وفي نفس الوقت يقول بأننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، ويهدد بالخيار العسكري. كيف نفهم هذا الوضع؟
2: أولا هو لديه جماهير مختلفة يتحدث إليها، فللجمهور المحلي عليه أن يقول بالطبع بأننا منفتحون للتفاوض ومستعدون لذلك، وهو أكد الأمريكان بأنه لن يخوض حروبا، وبالنسبة للإيرانيين يؤكد ذلك على عزمه وقوته، ولكن هناك في إيران صراع على السلطة ولا ندري من يدير شؤون إيران. عندما انتهى مؤتمر إسلام أباد ولم تكن رحلة سهلة للأمريكان، ظننا أننا توصلنا إلى اتفاقية، ولكن وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن وزير الخارجية لا يمثل إيران. إذن فهناك صراع على السلطة بين الحرس الثوري الإيراني المتشددون والآخرون، أي الحكومة المدنية التي هي يفترض أن تدير إيران. إذن فهذا يعكس أن هناك هذه الصورة، ولكن هذا هو أعتقد أنه سبب إحباط ترامب.
1: الدكتور شرقاوي أشار قبل قليل دكتور صدقيان إلى جزيرة خارك وأهميتها، هل من إضافة لماذا الرئيس ترامب مهووس بها إلى درجة أنه يضعها في هذا الرسم المتخيل بالذكاء الاصطناعي؟
3: يعني بالتأكيد هذه الجزيرة هي الشريان الأكبر الذي يصدر النفط الإيراني إلى الخارج، وأن حدود 80% من النفط الإيراني يصدر من هذه الجزيرة. لكن الرئيس ترامب حقيقة عندما ننظر إلى هذه الصور وإلى ما يعلق عليه، هو يعيش هذا الإحباط. قبل يومين هو قال بأنه يعيش الإحباط، لكن يعتقد والكثير يعتقدون بأن الرئيس ترامب هذه طبيعته الشخصية في التعامل.

0: التعاطي مع كل القضايا التي تواجهه، لكني أعتقد بأنه يمر بحالة نفسية غير مريحة، وهذا التناقض الموجود في حياته، وبالتالي الآن هو يذهب إلى وقف إطلاق النار هذه الليلة الثالثة على التوالي، لكن لا ندري كما قال الدكتور شرقاوي يوم الثلاثاء عندما يأتيه نتنياهو ويوسوس في أذني، هل إنه سيغير رأيه مرة أخرى؟ الأجواء في الداخل الإيراني هي أجواء لحد الآن أجواء ليست مخيبة للأمل، وإنما أجواء عدم ثقة تخيمن على الإيرانيين، لكن هناك مؤشرات إيجابية أنا لاحظتها اليوم. أولا ما تحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان مهم جدا، هو أشار إلى أن هناك اتصال وهناك رسائل متبادلة بين الجانبين. هناك قضية أخرى مهمة أيضا في هذا الوقت تحديدا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال بأنه يحترم كل الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق، وقال بأن الحرس الثوري جزء من النظام وهو جزء من منظومة القرار التي تقرر، هو يشير إلى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو عضو فيها، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك فسحة ليست من الأمل وإنما فسحة ترغب في أن يكون هناك أمل لدى الإيرانيين، لكن لا يوجد مثل هذا القرار بأننا نرى أو نلمس ارتياحا كبيرا لنتائج هذه وقف إطلاق النار. تبقى الأمور عند الرئيس ترامب، ماذا يريد أن يفعل؟ هل فعلا يريد إسرائيل أولا في الشرق الأوسط أو يريد الولايات المتحدة أولا؟
1: هذا الوقت المستقطع في المعارك عقيد نضال أبو زيد، هل له أي علاقة بما يجري الحديث عنه حول تراجع مخزون الأسلحة لدى الولايات المتحدة، وبالتالي هو ليس خيار بقدر ما هو اضطرار؟
2: يعني محمد، هو له أسبابه وله نتائجه أيضا، لذلك هذه الوقفات من العمليات العسكرية تحدث، وتحدث أحيانا في حالة الصراع المشابه لهذا الصراع بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. لا يمكن أن نقول أن الخيار العسكري سقط، يمكن أن نقول أن الخيار العسكري تم تبريده والخيار الدبلوماسي تم تسخينه، وبالتالي نحن ننتظر في ظل الحشود وفي ظل إعادة التزويد التي تجري قد يتم إعادة الخيار العسكري مرة أخرى إن فشل المسار الدبلوماسي. بالإجابة على سؤالك حتى لا أبعد كثيرا عن الإجابة، المخزون وإدارة المخزون لها تكتيكات في العرف العسكري. عندما نقول أن الجانب الأمريكي استنفذ جزء كبير من الصواريخ الاعتراضية خاصة التوماهوك وصواريخ الجازم، عفوا، من الصواريخ الدقيقة، صواريخ التوماهوك والجازم والبريزم، هذا النوع أو هذه الثلاث أنواع من الصواريخية التي استخدمت خلال 12 يوم من الموجات الصاروخية. الملفت أن الجانب الأمريكي سحب مخزونه من صواريخ الجازم من كوريا الجنوبية، وسحب مخزونه من صواريخ البريزم من قواعد الموجودة في تايوان، أي بمعنى أن هناك عمليات تعزيز الآن. تبقى صواريخ التوماهوك وهي الأقل. هناك مصادر وللتوثيق لجلوبال فاير باور وموقع الكلاسيفيكيشن البريطاني يشير لأن الجانب الأمريكي يملك 4500 صاروخ توماهوك، تم استنفاذ في 40 يوم قبل وقف إطلاق النار 850 صاروخ، بمعنى 30% من القدرة الصاروخية للتوماهوك. في العرف العسكري هذا خطأ كبير، لأن ذلك يعتبر تجاوزا ووصول إلى ما يعرف بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة، وأن وصل المخزون إلى النقاط الحرجة يصبح لزاما على المطبخ العسكري إما وقف العملية العسكرية أو الذهاب إلى خيار آخر. هذا ناحية. الناحية الأخرى الصواريخ الاعتراضية، دائما في كل المعارك المشكلة تكمن لدى المدافع في أو المهاجم بالصواريخ الاعتراضية، لسبب أن الجانب الأمريكي يرتكز على نوعين، الباتريوت والثاد. الباتريوت كلفته 4 إلى 5 مليون دولار للصاروخ الواحد، والثاد من 10 إلى 15 مليون للصاروخ الواحد. عندما تطلق إيران مجموعة من الطائرات المسيرة، هذا يسمى في العرف العسكري بالإغراق الناري، هذا يستنفذ كمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية. عندما تطلق إيران أيضا صاروخ مثل خرمشهر أو الصواريخ الانشطارية، فإن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ باتجاهها. الملفت أن وحتى لا يعتقد المتابع أن الصاروخ الواحد الإيراني يقابل صاروخ واحد اعتراضي، لا، هذا خطأ. الصاروخ الواحد يقابل 4 صواريخ اعتراضية، فلاحظ الكمية ولاحظ الكلفة المالية، وبالتالي هذا يؤدي إلى استنفاذ منظومة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية بكميات كبيرة، وهذا السبب الرئيسي

0: أن كل معركة أو كل عملية هناك معاناة من الصواريخ الاعتراضية. الملفت في كل هذا الأمر بعد وقف الـ الـ الـ الـ أو تعليق الضربات الأمريكية أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف عن عمليات التزويد بصواريخ الطائرات، صواريخ F-35 وصواريخ F-16، ما يعني أن هناك عمليات إعداد في بالتزامن مع عمليات وقف أو تعليق العمليات العسكرية والضربات العسكرية.
1: قبل ساعات دكتور شرقاوي، قبل ساعة تقريبا، مش ساعات، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن الوساطة القطرية والباكستانية بعد زيارة الوفد العماني إلى طهران، إذن وعودة إحياء إن صح التعبير الخيار الدبلوماسي. لماذا برأيك لا يتم التعويل على هذا المسلك أكثر من التهديد بالخيار العسكري؟
2: لأن الطرفين الأمريكي والإيراني لم يصل بعد من الاستنزاف المتبادل ما يكفي لكي يغير خياراتهم الذهنية قبل السياسية، بمعنى لا تأتي عملية الإقبال على أي مسار تفاوضي أو التواصل واحترام جهود الوسطاء إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، بمعنى أن المفاوضات ليست طرفا دبلوماسيا في هذه الحالة. فمنذ بداية الحرب ظلت الوساطة الباكستانية والقطرية على أشد نشاطها، لم تنغلق قنوات الاتصال حتى هذه اللحظة وفي خضم القصف المتبادل. ولكن عندما يحضر هذا المسلك الدبلوماسي وعندما يظل الخيار العسكري خيار أننا أقرب أو يعني قاب قوسين أو أدنى من إسقاط ومن إحراج الخصم أو العدو، تصبح مسألة الوساطة نوع من الخيار على الهامش. ويمكن القول الآن أنه بخلاف الهدنة التي توصل إليها الطرفان بمساعدة الوسيطين القطري والباكستاني في 7 أبريل الماضي، لم نصل في تطور هذا الصراع إلى ذروة التصعيد المقصود مثل هذه اللحظة. وقد أعطي رقم يعني أو نسبة معينة، ربما قد نصل إلى أو أنها وصلت إلى نسبة 90% كخيار عسكري مقابل 10% كخيار دبلوماسي. وهنا أستند إلى مؤشرين اثنين. المؤشر الأول أن أو أكثر 3 مؤشرات. المؤشر الأول أن ترامب كان يسعى من خلال الهجمات المتتالية ل13 ليلة إلى تأسيس هذا الممر الجوي المفتوح من الساحل الإيراني إلى تبريز إلى طهران إلى بلوشستان، ولم تكن هناك مقاومة جوية في المقابل من الإيرانيين. خلال الأسبوعين نفسهما نلاحظ أن صوت فانس أو كأنه تراجع، وأصبح ماركو روبيو وزير الخارجية يتنافس مع هيكسيت من يكون زعيم الصقور من حول ترامب. أيضا في المقابل الموقف الإيراني، وإن كان يعني يرمي بنظره إلى التباحث مع العمانيين، ولكن لم نجد هناك ذاك الزخم أو لم نجد عراقجي ولم نجد قاليباف يحضرون أو يعززون هذا المسار. لهذه الأسباب الثلاثة أرى أن هذا الأسبوع قد يكون أكثر صخبا وأكثر حدة في تطور الصراع منذ توقف العمليات بعد حرب 40 يوما.
1: هذا التضارب سيد ديروش، هل يمكن أن يعود إلى ما قاله ضيفنا هنا في الاستوديو لهذا التداخل بين عديد المسؤولين الأمريكيين حول الرئيس ترامب؟
3: من الصعب أن نجزم بصراحة ما يجري الآن في أرض ترامب. هو يصعب على الخارجيين أن يقرروا بشأنه وأن يتكهنوا. جزء من قاعدته الآن هم انعزاليون، وفي النقاشات العامة هو عادة يمثله جيدي فانس، ولكن لا أدري مدى صحة ذلك. وجزء من قاعدته يريد أن يرى أمريكا قوية أولا، وأن يتم تسوية الصراعات، وكذلك فيما يتعلق بكوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية يريدون حل هذه القضايا كلها. هناك دائما توتر في هذا الصدد، لأن الرئيس ترامب الآن يبدو بأنه يحب

0: يحب أن يرى القتال بين أعضاء إدارته على الأقل في السر، ولكن في العلن يريد لهم كلهم أن يبدو وكأنهم يدعمون ترامب. إذن قد أتكهن هنا، وربما في هذه الحالة لا أخدم المشاهدين، ولذلك أقول إنه على الأرجح إن كان يريد أن يتخذ تحركا عسكريا فربما هذه الليلة أو غدا عندها يكون للسوق فرصة أن يقوم بتحليل الأمور، ولكن عليه أن يتحرك رغم كل ذلك.
1: عليه أن يتحرك سيد ديروش ولا يترك أي مجال للوساطة القطرية والباكستانية والتحرك العماني، لا يترك لهم أي فرصة.
0: إنه كان مرنا جدا، وبمذكرة التفاهم عندما تم الإعلان عنها معظم المتشددين قالوا إن فيها الكثير من التنازلات لإيران، وبعضهم قال إنها هزيمة. الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن إيران ورفعت العقوبات المتعلقة ببيع النفط الإيراني، وهذا أمر سعت إليه إيران لمدى طويل، بالإضافة إلى أن إيران وعدت بأن لا تقصف السفن التجارية التي تعبر مضيق عمان أو حتى من الجانب العماني، ولكن الإيرانيين لم يلتزموا بذلك. لذلك هو يرى أن الوساطة تعتبر واعدة والتي تأتي عن طريق الباكستانيين والقطريين والعمانيين، ولكن إذا شعر أن الإيرانيين هم الآن يدعمون هذا من أجل الحصول على الوقت فلن يتقبل ذلك. لذلك هو الآن ليس محبطا بما يكفي ليرفض المسار الدبلوماسي والمقترحات الدبلوماسية.
1: لو عدنا لموضوع الأحباط مرة أخرى، هل تعتقد بأنه يعود أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد 100% من التجاوب الإيراني، وأحيانا يتحدث عن ضرورة الاستسلام، وهذا واضح أنه غير وارد الآن في المنطقة الإيرانية؟
0: أحيانا هو يقول ذلك، ولكن مذكرة التفاهم فيها تنازلات قدمتها الولايات المتحدة وكانت كبيرة بمليارات الدولارات لإيران نتيجة قيام الولايات المتحدة بإزاحة العقوبات عن بيع النفط. إذن فالإحباط هو أنه المبدأ الذي تم التعامل به وهو التبادل في المنافع هذا مقابل ذلك. إيران لم تفي بجزئها من التعهدات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك لأن هناك خلافات داخل الحكومة الإيرانية، وبالتالي هذا أمر محبط جدا لترامب. هو ظن بأنه توصل إلى اتفاقية بينما هو لم يتوصل إلى اتفاقية، وأعتقد كذلك أنه الآن يعتقد أن الحكومة الإيرانية ما زالت تسودها الفوضى، ولذلك هذا هو مصدر الإحباط لديه.
1: دكتور صدقيان، الضيف الأمريكي يحدثنا عن المزاج داخل القيادة الأمريكية على الأقل من وجهة نظره، هل يمكن أن نفهم المزاج داخل القيادة الإيرانية؟
2: يعني هذا المزاج داخل القيادة الأمريكية إذا انضاف له مزاج نتنياهو الذي سوف يذهب يوم الثلاثاء ويلتقي ترامب، فعلى الإسلام السلام كما يقولون، لأن مزاج نتنياهو يضيف حالة من الغموض وحالة من الحذر وحالة من عدم الثقة عند الإيرانيين. لكن في الجانب الآخر أنا أشرت إلى ما تحدث به المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، هذه تقريبا لأول مرة، إذا لم تخونني الذاكرة هذه أول مرة يذكر فيها المتحدث باسم الحرس الثوري بأنه يسير في إطار الجهود التي تدعو إلى الاتفاق مع الجانب الأمريكي. وقال أيضا في البيان هذا المتحدث، قال بأن الحرس الثوري جزء من النظام السياسي وهو لا يتحدث ولا يشتغل على حدة خارج إطار الجهود الدبلوماسية والرسمية التي تبحث عن اتفاق مع الجانب الأمريكي. بالتالي أنا أعتقد بأن ربما كانت هذه الحالة موجودة بعد يعني في الحرب بعد اغتيال المرشد، بعد فقدان إيران للمرشد وباعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة وفقدانه للعديد من القيادات السياسية والعسكرية، لكن ثبت الآن بأن بالرغم من هناك معارضة كبيرة أيضا من وسط كبير للمفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكن هناك انسجام داخلي رسمي وهناك انسجام في القرارات يجسده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والمجلس الأعلى كما نعلم بأنه يضم كل الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية ويرأسه رئيس الجمهورية الرئيس مسعود بزشكيان. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي في يوم ما قال بأنه لا يدري مع من يتفاوض، الآن يجد من يتفاوض معه ونستطيع أن نصل إلى هذا الاتفاق، شرط أن يعطي الرئيس ترامب قليلا من الثقل الإيرانيين حتى يسيروا بالاتجاه الذي نستطيع فيه أن نجد ضوءا في آخر النفق.
1: شكرا لك دكتور صدقيان، شكرا لك دكتور شرقاوي، شكرا لك عقيد نضال أبو زيد، وشكرا أيضا لضيفنا من واشنطن ديفيد ديروش. ونبقى في الشؤون الإيرانية، فرغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو آيار الماضي إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات، فقد قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العام العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. هذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب.
3: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209,000 برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: شكرا لك يوسف. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس، كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سلمت قرب الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة عرابة قرب جنين. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في قرية دير جرير بقضاء رام الله. لنتعرف على آخر التطورات معنا من رام الله مراسلتنا ثروة شقرة، معنا أيضا من الخليل منتصر نصار. لنبدأ بثروة، آخر ما لديك ثروة.
4: محمد، ذروة الاقتحامات بدأت هذه الليلة وتتركز الآن في قرية دير جرير بقضاء مدينة رام الله التي اقتحمتها قوة كبيرة مشكلة من 8 آليات عسكرية، وانتشر عدد من الجنود المشاة في أحياء هذه القرية وسط مداهمات للمنازل والمحال التجارية. حتى اللحظة سجلت 8 حالات اعتقال، العدد مرشح للارتفاع وفقا للمصادر المحلية. ونشير إلى أن الاعتقالات تتركز في المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين، وهذا ما يركز عليه نادي الأسير بطبيعة الحال، بأن حالات الاعتقال الأخيرة كانت قد زادت في المناطق التي يهاجمها المستوطنون، ويحاول الفلسطينيون فقط التصدي لهذه الهجمات. سبق ذلك اقتحام واسع أيضا لمخيم قلنديا شمالية مدينة القدس، تخلله إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز من قبل جنود الاحتلال، أصابوا شابا بالرصاص وفقا لإعلان محافظة القدس، وكانوا قد داهموا منزل أسير قد أفرج عنه اليوم بعد قضائه 25 عاما داخل السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق وابل من القنابل أدى ذلك إلى احتراق الأشجار داخل معهد قلنديا للتدريب المهني المجاور لمخيم قلنديا. سلسلة واسعة حقيقة محمد شهدتها الضفة الغربية من الاقتحامات واعتداءات المستوطنين. الاقتحامات أيضا تركزت في قرى مدينة رام الله ونابلس، من بينها قرية المغير وترمسعية، التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على منزل أحد المواطنين بعد تحويله لثكنة عسكرية لليوم الثاني على التوالي، تعتقل الشبان وتقتادهم داخل هذا المنزل، تحقق معهم، تنكل بهم، وبعد ذلك تفرج عنهم. الأمر مماثل لما جرى في قرية المغير التي اقتحمتها قوات الاحتلال أكثر من مرة في ساعات النهار الماضي، وقامت باعتقال عدد من المواطنين وأفرجت عنهم بعد أن تعرضوا للضرب والتنكيل. اعتداءات المستوطنين واسعة لهذا اليوم، نبدأ من آخرها حيث ما جرى قبل قليل. تحدثنا مع نائب رئيس بلدية بيتا جنوبي مدينة نابلس، والذي أكد للجزيرة أن مستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية في البلدة وقاموا بإحراق آلية أو شاحنة بالتحديد. قبل ذلك كان المستوطنون قد أحرقوا مسجدين، مسجدا في قرية قصرة بقضاء مدينة نابلس، وآخر في قرية كور بقضاء مدينة طول كرم. وبعد انسحابهم بعد تنفيذهم لهذه الجريمة، قاموا بخط شعارات عنصرية على جدران المساجد المحترقة، دعوا فيها للانتقام وقالوا أن الدم اليهودي لن يذهب هدر بهذا المعنى أو بآخر. أيضا قاموا بإحراق محجر عين سامية بقضاء مدينة رام الله، كبدوا صاحب هذا المحجر خسائر مالية تقدر بملايين الشواكل، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة هذا الهجوم حيث اعتدى المستوطنون على العاملين فيه وأصابوهم حقيقة بالضرب بالعصي والرش بغاز الفلفل، أصيب 4 من العمال. أما اعتداءات المستوطنين التي تركزت في مهاجمة مركبات المواطنين، سواء كان ذلك في دوار قرية مخماس بقضاء القدس المحتلة أو حتى في مناطق في مدينة قلقيلية، هذه الممارسات حقيقة لا تزال متصاعدة ومستمرة. اقتحامات تركزت للجيش الإسرائيلي في قرية تل بقضاء مدينة نابلس. نادي الأسير الفلسطيني تحدث هذا اليوم ولم يحدث إحصائياته بطبيعة الحال، والأرقام أكثر من ذلك بكثير. تحدث عن بيان واحد قال فيه إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا لهذا اليوم، 4 منهم من السيدات وأسرى محررون. ولكن كما ذكرنا حملات الاعتقال بدأت ذروتها قبل قليل، ومن المرشح أن ترتفع هذه الأرقام، أرقام الاعتقالات. أيضا هناك ردود فعل على كل ما جرى محمد، جاءت عن الخارجية الفلسطينية، عن الرئاسة الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد بعث برسائل عاجلة لعديد من رؤساء الدول، أيضا الدول العربية والأوروبية، دعا فيها إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف ما سماه بإرهاب المستوطنين وعدوان قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا، التي تعرضت عدد من قراها وبلداتها لاقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك ثروت. ماذا عن الخليل منتصر نصار؟
5: محمد، جنوب الضفة الغربية ما يحدث فيه هو امتداد لما يحدث في وسط وشمال الضفة الغربية. قبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل صحفي فلسطيني في منطقة تقوع جنوب شرق بيت لحم، إضافة إلى اقتحامها لبلدة دير سامت جنوب غرب الخليل وإطلاقها لقنابل الغاز السام الموسيل للدموع باتجاه أحد الصيدليات في البلدة، ما أدى إلى إصابة بعض الفلسطينيين بحالة اختناق. وسبق ذلك أيضا اقتحام المستوطنين لمنطقة الجلاطية إلى الشرق من بلدة إذنا غرب الخليل. مستوطنون اعتدوا على فلسطيني بالضرب المبرح قبل أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المنطقة واعتقال الفلسطيني ومنعها لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الشاب الذي اعتدى عليه المستوطنون. وقبل ذلك أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت سيدة فلسطينية عند أحد الحواجز المؤدية إلى حارة جابر وسط مدينة الخليل. الاحتجاز كان لعدة ساعات قبل أن تقوم بالإفراج عنها. نتحدث كذلك أيضا عن اعتداءات المستوطنين التي تركزت هذا اليوم في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل. المستوطنون حاولوا قطع السياج المحيط بأحد المنازل الفلسطينية، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل مستمر إلى اعتداءات المستوطنين. على صعيد التوسع الاستيطاني لا تزال آليات المستوطنين الثقيلة تواصل عمليات الحفر والتوسيع لمستوطنة درون التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين على قمة جبل طروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. هذه واحدة من 34 مستوطنة أعلن عن إنشائها في مناطق الضفة الغربية مؤخرا. 5 آليات ثقيلة تقوم بعمليات حفر بشكل متواصل. المستوطنون استخدموا هذا اليوم منازل وغرف متنقلة إضافة إلى مولدات كهربائية، ويواصلون عمليات التوسيع والحفر. بطبيعة الحال هناك الحديث عن 54 مستوطنة تم إنشائها ما بعد 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى الميزانيات الضخمة التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية في موضوع الاستيطان. وهذا يأتي تناسقا مع القرارات الإسرائيلية التي جاءت تحديدا بعد حدث تل الجمعة الماضية والذي أسفر عن 4 شهداء جنوب غرب نابلس، حيث كان هناك حديث واضح عن التسارع في وتيرة البناء والتوسع الاستيطاني منذ 3 أيام فقط. الحديث عن عدد من البؤر الاستيطانية أو النواة لبؤر استيطانية قامها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الضفة الغربية بطبيعة الحال محمد تشهد حالة من الإغلاق المحكم والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال عند المداخل المؤدية للمدن، وإن كانت متركزة أكثر في نابلس شمال الضفة الغربية، لكن المشهد لا يختلف كثيرا هنا في الخليل. قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية وأغلقت معظم المداخل المؤدية إلى المدن الفلسطينية ونكلت بفلسطينيين عبر هذه الحواجز. هذا ما جرى هذا اليوم تحديدا عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل عندما اعتدت قوات الاحتلال على فلسطين بالضرب المبرح قبل أن تقوم باعتقاله.
1: شكرا لك منتصر. معنا الآن من نابلس بالضفة الغربية الدكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور أيوب. قبل قليل ثروة أشارت إلى أن الرئاسة الفلسطينية تحركت في هذا الموضوع وكذلك الخارجية، ولكن ما أبرز ما يجب أن يفعل الآن فلسطينيا؟ واستسمحك أيضا حتى أرحب أيضا معنا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. تفضل دكتور أيوب.
6: أخي محمد لك ولضيفك. الحقيقة ما تفضلت بذكره مراسلتكم هو بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية اليوم، ويأتي ضمن سلسلة ردود الأفعال التي لا تصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى مما يمكن أن يفعل بصدد العدوان واسع النطاق والحرب المتنوعة الوجوه التي تشنها إسرائيل ومستوطنوها في كل أنحاء الضفة الغربية، لأن ذلك لم يعد مجدياً. هو بالأصل مسألة أن يتم تناول موضوع هذا العدوان بالمنطق الدبلوماسي المعهود والمستهلك على نطاق واسع عبر السنوات الماضية كلها لم يعد هو رد الفعل الذي يمكن أن تقدم عليه القيادة الفلسطينية. وأنا أعني بذلك أن كل محاولات لإثبات أن الفلسطينيين متمسكون بما يوصف بأنه خيار المقاومة الشعبية أو متمسكون بما يوصف بأنه خيار اتفاقية أوسلو، هذا كله لم يعد مجدي. ونحن مطالبون كفلسطينيين في هذه المرحلة إلى انتهاج سياسات وتحركات وانغراس أكثر من قبل القيادة في أوساط الناس لكي تدافع عن أبناء الشعب الفلسطيني ولكي تدافع عن الأرض الفلسطينية. وأنا لا أقول هنا ولا أفترض أن التحرك الدبلوماسي غير ضروري، لكنه غير كاف على الإطلاق، وتحديدا لأن الأدوات المستخدمة فيه أدوات لم تعد قادرة على إحداث أي تغيير لا في المواقف الإقليمية ولا العربية ولا الدولية.
1: نعم.
6: وهذا هو مربط الفرس في عملية التحرك الذي يفترض أن يكون مغيرا تماما لكل ما اعتدنا عليه، لأن ما نتعرض له في كل أنحاء الضفة الغربية مغاير تماما لكل ما اعتدنا عليه في الماضي.
1: ولكن دكتور أيوب، هناك إشكال في هذه القصة. المساعي الدبلوماسية لا جدوى من ورائها مثل ما تشير، ولكن أيضا القيادة الفلسطينية تقول بأننا لا نريد أن نعطي الاحتلال ذراعة

0: الغربية إلى ساحة حرب مفتوحة على الوجود. اليوم الخيار المفروض على الفلسطينيين هو إما أن تقتل أو أن تغادر. لهذا السبب فكرة نزع الذرائع وكأنها النبوءة التي تحقق ذاتها، فكلما سمعت إسرائيل ورأت أن النهج المعتمد رسميا والمعتمد من قبل القيادة المتنفذة على رأس الشعب الفلسطيني هو نزع الذرائع، كلما تمادت أكثر. هذا هو الموضوع، أي أننا يجب أن نتخلى عن هذا الشعار البائس والذي ثبت بالملموس أنه غير مجدي، وعلى العكس تماما أوصلنا من بين عوامل أخرى عديدة لكنه عامل مركزي، لأن معادلة الصراع لا تفترض أبدا أن الخاضع للاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري وسرقة الأرض والقتل والبطش بكل أشكاله وأنواعه. وعلينا مثلا أن ننظر إلى اليومين الماضيين كيف أن إسرائيل باتت تتمكن بمجرد كبسة زر أن تغلق كل الضفة الغربية وأن تحشر الفلسطينيين في سجون كبرى، وبذلك تستطيع أن تقول لنا وتنقل رسالة للفلسطينيين يمكننا أن نخنق كل سبل الحياة. والأخطر من ذلك هو يعني المستوى الرسمي الإسرائيلي عندما يقول إسرائيل كاتس أننا سنقوم بممارسة ذات السياسات بحق بلدات فلسطينية مثل ما حدث في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين، هذا تصريح خطير للغاية ولا يستقيم معه أن نسمع ذات الإسطوانة المشروخة التي نسمعها باستمرار من القيادة الفلسطينية.
1: هذا التصريح الخطير تحديدا نطلب من الدكتور محمد هلسة أن يفككه أكثر لنا حتى نفهم ما الذي تريده بالضبط إسرائيل في الضفة الغربية الآن.
2: التحية لك أستاذ محمد وللعزيز الدكتور حسن وللسادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
2: إسرائيل تسعى من خلال الإجراءات التي تتخذها إلى ثلاثة أمور، وحينما أقول إسرائيل فإنني أقصد هنا المستوى الرسمي كما هو حال جماعات الاستيطان وفتية التلال وغيرهم من المستوطنين الذين يعبثون ويدمرون في الضفة الغربية. أولا هي تريد الانتقام، وهذا حدث في محطات سابقة قتل فيها يهود ويحدث اليوم بعد حادثة تل، والانتقام في مستويين يمارسه المستوطنون كما تمارسه الدولة الرسمية عبر جيشها. ثانيا هي تريد أن تقطع الطريق على إمكانية أن يحدث انسحاب من أراضي فلسطينية مستقبلا في حال اتفاق سياسي عبر مزيد من الاستيطان، عبر مزيد من القضم، وبالتالي أيضا وقت فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا يصرح به سموتريتش جهارا نهارا ويقول بأن ما يفعله في الضفة الغربية وما تفعله الحكومة الإسرائيلية هدفه الأول والأخير بعد الضم والسيطرة هو إنهاء فكرة الكينونة الفلسطينية ووقت فكرة الدولة الفلسطينية. وثالثا فكرة تسريع عملية الحسم وإلحاق الأراضي الفلسطينية بالضفة بالدولة اليهودية، وهذا يتحقق عبر خلق الظروف الخانقة الطاردة للفلسطينيين وحشرهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم، وتسريع عملية الضم بحيث تحول غالبية الأراضي الفلسطينية إلى يد الدولة الإسرائيلية. ومشروع التهجير لم يسقط عن أجندة العمل الحكومي الرسمي، وباتت يعني أوساط في داخل إسرائيل تجاهر به بشكل علني. لذلك حينما يقول كاتس ويطرح مثل هذا الشعارات، هذا جزء من أجندة رسمية تدفع الفلسطينيين وتحشرهم في معازل ضيقة وربما تمهيد لاحقا في حال حدوث ظروف أمنية مواتية وسياسية مواتية إلى تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا جزء من أجندة سياسية رسمية لا يتبناها فقط اليمين الصهيوني عبر جماعات الاستيطان، إنما تتبناها أيضا الدولة الرسمية. وجماعات الاستيطان اليوم ممثلة بأركان مهمة في داخل الحكومة الإسرائيلية، بن غفير، سموتريتش وستروك. نعم. يسيطرون على مفاصل مهمة في الدولة، المال والأمن هي المفاصل التي تحكم في داخل إسرائيل اليوم.
1: عندما كانت إسرائيل في غزة دكتور هلسة تفعل ما فعلت، كان هناك إجماع إسرائيلي شعبي يعني كامل تقريبا، هل هو نفس المزاج الآن في الضفة؟
2: حينما يتعلق الأمر باستعداء الفلسطينيين بالموقف من الفلسطيني بالموقف من الكينونة الفلسطينية، أعتقد بأن الحال واحد ما بين اليسار والوسط واليمين الصهيوني، كلهم على قلب رجل واحد مع استثناءات بسيطة جدا فيما يتعلق بهذا الاستعداء. المثال الذي أسوقه هو يائير جولان زعيم حزب الديمقراطية الذي يتغنى بالتعايش والسلام مع العرب، ثم حينما حدثت حادثة تل خرج في موقف يقف على يمين موقف نتنياهو، ولذلك هذا يعود إلى طينته وجلدته، ولا يستطيع حتى دعاة السلام منهم أن يتخلى عن المقاربة التي تقوم على استعداء الفلسطينيين ورفض فكرة الدولة الفلسطينية. ولذلك ما يفعل نتنياهو من تبني رواية اليمين الصهيوني والجماعات الاستيطانية

0: التي تقول بالتنزه وتتهم الضحية الفلسطيني بأنه هو الذي يمارس الإرهاب والعنف رغم الشواهد المختلفة، يتبناها جزء من المجتمع الإسرائيلي، كبير من المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي، يطبل لها ويسوق لها ويتهم الفلسطيني بأنه هو الذي يتسبب بهذه الأحداث، رغم أن الفلسطيني بدأ يعني عبر البث المباشر أعزلا من غير سلاح وبدأ في
1: نعم
0: أرضه، وهذا تنكره الأوساط الإسرائيلية. ولذلك نعم، المجتمع الإسرائيلي في مجمله في غالبيته يتبنى الرواية الرسمية الإسرائيلية، الإعلام يتبناها، وقطاعات واسعة جدا شعبية تتبنى مثل هذا الخطاب.
1: عندما أشرت قبل قليل دكتور حسن أيوب للموقف الفلسطيني الرسمي، الآن على الصعيد الشعبي الدخول في مواجهة مسلحة ستكون مكلفة، تجربة غزة ماثلة أمام الجميع، ولكن ما كان يقال عن مقاومة شعبية، ما نصيبه الآن على أرض الواقع؟
2: يكاد يكون ذلك من المسائل الشائكة جدا من حيث إمكانية التطبيق أو إمكانية التنفيذ. أما ما قامت به إسرائيل على امتداد الأعوام الثلاثة الماضية وقبلها بطبيعة الحال، كل عمليات الفصل وإقامة الحواجز التي بلغ عددها الآن في كل أنحاء الضفة الغربية حوالي 1000، وإغلاق الطرق وفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وترك المجال واسع لعصابات المستوطنين لكي تستحوذ على الحيز المكاني وعلى محاور الطرق، هذا كله بات عوائق بنيوية تحول إلى حد كبير من أو تحد على الأقل من إمكانية أن يتطور فعل شعبي جماعي فلسطيني قادر على أن يشكل رادع أمام هذا العدوان واسع النطاق الذي يمارس على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. ولذلك الحالة هي حالة امحاء الفواصل أو الخطوط التي كانت وهي خطوط وهمية بكل الأحوال بين المؤسسة الرسمية الإسرائيلية وبين عصابات المستوطنين، لأن ما يمارس في الضفة الغربية بات يمارس باعتباره مثل ما تفضل ضيفكم سياسة دولة، مؤسسات دولة تقف وراءه. ولذلك قلت أن هذا يتطلب سياسات رسمية على المستوى الفلسطيني، سياسات تتبناها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة، وهي ستكون مدعومة بكل الأحوال برأي عام دولي مستنفر إلى أبعد الحدود ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة، أي أن هناك الإمكانية من حيث شرعية التحرك الفلسطيني، شرعية الفعل الفلسطيني واسع النطاق للدفاع عن الوجود، لأن ما نواجهه في الضفة الغربية هي حرب وجودية بكل ما تحمل الكلمة من معنى حرفياً. ولذلك قلت أن ما تقدم عليه أو البيانات التي تصدر عن القيادة الفلسطينية هي عبارة عن تكرار لذات السياسات التي ثبت عقمها وعدم قدرتها على أن تشكل تغييراً أو تفرض معادلات جديدة على أرض الواقع. ولهذا السبب لا يمكن التصور أن يستسلم الفلسطينيون لهذا الواقع، وبكل الأحوال فإن الضغط سيولد الانفجار. التقديرات هي أن الضفة الغربية ربما تكون على حافة الانفجار واسع النطاق، لأن ما يمارس فعليا هو عملية خنق على كل الأصعدة الاقتصادية والأمنية والمعيشية والتنقل وعمليات القتل، وهذا يعني لا أحد يستطيع أن يتكهن متى يمكن أن يقود لانفجار، وهذا هو تاريخ الشعب الفلسطيني أخي محمد. لم يتوقع أحد لا الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية، ولا يستطيع أحد أن يتكهن كيف يمكن أن يكون الانفجار القادم في الضفة الغربية.
1: ننتقل للدكتور محمد هلس ونحن في انتظار رأس الساعة لتغطية متواصلة عند الوصول إليها. دكتور هلس، هل يمكن القول الآن بأن إسرائيل وهي التي لم تعد تستطيع أن تفعل ما تفعله عادة في لبنان وفي سوريا وفي إيران، الآن أصبح كل تركيزها على الضفة لأنها تريد لهذه الأجواء أن تستمر وهي على أبواب انتخابات؟
0: نعم، في الواقع أنه لا يمكن إخفاء عامل اقتراب صندوق الاقتراع وموعد الاقتراع في إسرائيل من يعني خلفية هذا الذي يجري، وتنافس أغلب الأحزاب الإسرائيلية على إبداء العنف والتشدد تجاه الفلسطينيين، فكلهم يحاول أن يظهر بمظهر الذي يأتي بقصب السبق فيما يتعلق باستعداء الفلسطينيين. لكن في خلفية ما يجري في الضفة تحديدا هنالك دوافع أيديولوجية مرتبطة بالنظرة إلى الأرض الفلسطينية التي تعتبرها جزءا من أرض إسرائيل الكبرى أو من أرض الدولة اليهودية، وهنالك تشريع سنة قبل فترة يحصر تسمية الضفة الغربية ويمنع استخدام غير تسمية يهودا والسامرة في المعاملات والإجراءات الرسمية الإسرائيلية، ناهيك عن جملة أخرى من التشريعات المرتبطة بمحاولة السيطرة على هذه الأرض. لذلك المنطق القائم على أن هذه الأرض الذي يحرك اليمين الصهيوني ويحرك الحكومة في بمختلف تشكيلاتها من الضفة الغربية هو المنطق القائم على أن هذه جزء من أرض إسرائيل وأنها تعود يد الإسرائيليين، وبأن على الإسرائيليين أن يستثمروا الظروف الراهنة المواتية، هذه الفرصة التي تلوح في الأفق من حيث ضعف الإسناد العربي والإسلامي، من حيث ضعف مساءلة إسرائيل ومحاسبتها في المنابر الدولية، من حيث تفتيت الكينونة الفلسطينية وضعف القيادة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، لتوظيفها بالقدر
1: شكرا لك.
0: الحد الأقصى للحصول على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: شكرا لك الدكتور محمد هلسه، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، والضيف أيضا ضيفنا من نابلس الدكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بعد قليل سيسحبكم زين العابدين توفيق ومواصلة للتغطية، سواء الملف الإيراني أو بقية الملفات الأخرى. إليك زين.
3: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدين رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية وأيضا لبنان. ونبدأ بأحدث الأنباء. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. ومن جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ولنظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في تطورات الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله، وحولت منزلا في القرية لمركز تحقيق ميداني، كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس. أبلغ الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانب آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال هاتفي ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. نتابع هذه التطورات بالنقاش وأيضا بالرصد. نبدأ مع شبكة مراسلين، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران رانيا قاسمي. محمد الأحمد، أبدأ معك، وهذه التصريحات لسفير الأمم المتحدة، لسفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وأيضا للقائد القيادة المركزية، مع الإشارة إلى أن تصريحات قائد القيادة المركزية سبقتها تسريبات إعلامية نقلا عن رئيس الأركان الأمريكي عن وضع الذخيرة لدى الولايات المتحدة وتوصياته بعدم استمرار عمليات القصف ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط. تفضل.
4: نعم، رغم ذلك زين الرئيس الأمريكي قبل قليل نشر على حسابه في منصة تروث سوشيال صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي شنغارات على إيران، في رسالة في

0: في الواقع قد توحي بأن قراره تعليق هذه الضربات العسكرية على إيران وإن بشكل مؤقت قد يكون توقفا تكتيكيا ربما ليفسح المجال أمام الدبلوماسية، خاصة أن هذا القرار تزامن مع زيارة وفد عماني لإيران، لا تحول استراتيجي في الواقع في مسار هذه المواجهة، على الأقل بحسب ما يفهم من خلال هذه التغريدة أو هذا المنشور لترامب، خاصة أن واشنطن لم تخفض جاهزيتها العسكرية ولا تزال تواصل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك تقوم بحشد قواتها في المنطقة. يأتي ذلك في الواقع في وقت تتكشف فيه خلفيات قرار وقف الحملة العسكرية من جانب ترامب. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر بأن مستشارين عسكريين وحتى سياسيين أبلغوا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية أوشك على النفاذ، إلى جانب أيضا تصاعد المخاوف من مسألة استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة بل كشف عن مصادر مطلعة في الواقع من أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف بعدما بلغ بحسب تقييمه الحد الأقصى من فعاليته العسكرية، وإن كان أبلغ البنتاغون وقيادة الأركان في نفس الوقت بأن أي قرار بالتصعيد مستقبلا ينبغي أن يأخذ شكل حملة واسعة تستكمل استهداف نحو 20% من الأهداف المتبقية التي لم تضرب خلال الحرب. تقارير أمريكية نقلت أيضا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر خلال اجتماعه في البيت الأبيض الرئيس ترامب وكذلك وزير الحرب من أن استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق قد يضغط على مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، خاصة بعد هجوم الأردن الأخير الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين بعدما نجح صاروخ باليستي إيراني في اختراق الدفاعات الأمريكية. طبعا هذه المعطيات تتقاطع أيضا مع ما أوردته CNN عن تحفظات أبداها نائب الرئيس جي دي فانس في نفس الاجتماع تجاه مسألة توسيع الحرب في هذه المرحلة، وخاصة أن جي دي فانس موقفه معروف منذ البداية بوجود تحفظات لديه بشأن هذه الحرب وتفضيله المسار الدبلوماسي، بالرغم من أنه أيضا يشير إلى مسألة القوة العسكرية في نطاقها الاستراتيجي استخدامها كأداة للضغط على إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. في معرض تعليقه على هذه التقارير بشأن المخزونات الأمريكية واحتمال نفاذ هذه المخزونات إذا ما انتقلت الولايات المتحدة إلى مرحلة أكثر تصعيدا، ورغم إقراره بأن الإدارة في الواقع ورثت وضعا متراجعا في مسألة المخزونات والذخيرة، شدد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولتز على أن الجيش الأمريكي لا يزال يمتلك كل ما يحتاجه إذا اتخذ قرار بالعودة إلى العمليات العسكرية. في المقابل أيضا أكد وولز بأن الرئيس ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة إضافية ومساحة للتحرك، حيث أشار في هذا السياق إلى اتصالات سياسية وكذلك فنية تكثفت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران ومسقط زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. نتابع أيضا المواقف الإيرانية وما تعكسه معك رانيا قاسمي من طهران، تفضلي.
2: نعم زين العابدين، يعني يمكن أن نقول أن هناك حالة من التفاؤل الحذر مع استمرار توقف الضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة منذ ليلة الجمعة وحتى الآن، هذا بالإضافة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية وسط تأكيدات إيرانية على التمسك بالخطوط الحمراء خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والتفاوض مع الولايات المتحدة، بل أن حتى يعني بعض المصادر تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق إذا لم تحدث أي مفاجآت في المستقبل القريب. وفي هذا السياق تأتي تصريحات مهمة لكل من مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. فيما يتعلق بتصريحات خطيبزادة فقد أكد على أنه يتم تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة بين الوسطاء، وأكد أيضا على أن إيران ملتزمة بالدبلوماسية وملتزمة بضمان المرور الآمن للسفن من مضيق هرمز ولا ولكنه أكد على أن إيران أيضا لن تترك أي فرصة للدفاع عن مصالحها وللرد على أي اعتداء كان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تحقق أي نتيجة من خلال التهديد وانتهاك الالتزامات وأيضا يعني ما تقوم به من تهديدات وضغوط على إيران. وفي هذا السياق أيضا وهذا الإطار تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، والذي يمكن أن نصفها أنها كانت أكثر يعني محتاطة أكثر، حيث أكد على أن تبادل الرسائل مستمر وأن إيران مستعدة للدبلوماسية وأنها لا تخشى المفاوضات ولكنها تتحدث عن المفاوضات الحقيقية. هكذا يقول باقائي، المفاوضات الحقيقية التي لا تكون فيها إملاءات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بما تم التعهد فيه من خلاله في مذكرة التفاهم، بل أنها قامت يعني بالاستعجال وعدم انتظار تنفيذ إجراءات إيران في مضيق هرمز من أجل الفتح الكامل للمضيق أمام حركة السفن والملاحة البحرية، وتحدث عن عدة انتهاكات وقعت. هذا بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن يعني هذه الضربات الأخيرة تعتبر الخيانة الثالثة لطاولة المفاوضات، خاصة وأنها كانت تجري بينما كانت المشاورات والمفاوضات مستمرة ما بين البلدين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي كما يقول باقائي. ولذلك تم التأكيد على أن إيران ستدافع عن نفسها، ستلتزم طالما التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، وأنها أيضا يعني لن تخضع للضغوط. إذا نحن أمام زين العابدين مشهد إيجابي إلى حد كبير مع استمرار الجهود الدبلوماسية، وآخرها وصول وفد عماني إلى طهران أجرى خلال يومين محادثات من أجل مناقشة مستقبل مضيق هرمز ووضع آليات من أجل إدارة الملاحة البحرية. وصفت هذه الاجتماعات بالبناءة والمفيدة وأنها حققت تقدما. ولكن أمام هذا المشهد الإيجابي، إيران تتمسك ببنود مذكرة التفاهم كأساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة، لا تريد طهران العودة إلى المربع الأول ومناقشة موضوعات تم التوصل إليها وتم يعني حلها، وتتحدث عن أنها أيضا مستعدة لمختلف السيناريوهات، تحذر من أي تدخلات أو محاولات لجر إيران والولايات المتحدة والمنطقة ككل إلى الحرب، وفي إشارة إلى الدور الإسرائيلي، حيث تتهم طهران إسرائيل بأنها تعمل على تحريض الولايات المتحدة من أجل استكمال الحرب، وكما أيضا تحاول جر أوروبا عن طريق أوكرانيا إلى الحرب أيضا، وذلك تحقيقا لأهدافها في المنطقة. ولذلك هنا كانت قد حذرت طهران من خلال الحرس الثوري إسرائيل من أنها في حال شاركت في أي هجوم فأن الرد عليها سيكون قوي جدا.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران، ونناقش كل هذه المعلومات والتطورات مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن معنا كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم، أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال أبو زيد، في ضوء ما نقله أكسس عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي أوصى بوقف الضربات لأنها بلغت الحد الأقصى من الفعالية، لم يعد هنالك الكثير مما يمكن قصفه، وأن ذلك أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن، ولم تقل أكسس نقلا على هذه المصادر أنها أنهت قدرة إيران على مهاجمة السفن. كيف تقرأ ما نسب لبرات كوبر؟
3: نعم، يعني يمكن أن نعتبر أن هذه العبارة هي تبريد للخيار العسكري وتسخين للخيار الدبلوماسي، لكن لا يمكن أن نقول أنها إنهاء للخيار العسكري، بمعنى أن الخيار العسكري يمكن أن نقول أنه لا يزال معلقا. نربط ذلك ونترجم العبارة التي وردت في حديث براد كوبر عندما بدأت القصف، ونقسم عمليات القصف 12 يوم إلى ثلاث أثلاث. في الثلث الأول كان القصف الإيراني يتركز على الصواريخ قصيرة المدى والمتوسط المدى من الساحل الغربي، بمعنى من مناطق حاجي أباد، من خرمزقان، ومن مناطق كرمانشاه ومن تبريز، وهذا يفسر سبب شدة القصف على الحزام الغربي الساحل الغربي لإيران. في الثلث الثاني وهو من اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن بدأنا نلمس أن إيران تعتمد على الصواريخ المتوسطة والبعيدة، ما يعني أن هناك اندفاعا إلى الخلف باتجاه مناطق تبريز، ويفسر ذلك قصف مناطق إلى مناطق يزد، ويفسر ذلك قصف مناطق يزد في الثلث الثاني من العملية الجوية الأمريكية، بالإضافة إلى سمنان وجنوب طهران. هذا الأمر بات حتى الثلث الثالث، في الثلث الثالث بات عنصر الطائرات المسيرة يغلب على الصواريخ الإيرانية، ما يعني أن هناك خللا في عملية التوجيه وعملية الإرسال للطائرات نتيجة الضربات الأمريكية. هذا من الناحية الإيرانية. من الناحية الأمريكية في كل الأعراف العسكرية زين هناك مشكلة دائما في الصواريخ الاعتراضية، لأن الصاروخ الإيراني لا يقابل صاروخ اعتراضي واحد، بل عدة صواريخ أحيانا تبلغ 4 صواريخ مع بعضها لمواجهة صاروخ واحد. هذا يستنزف مخزون الصواريخ الاعتراضية خاصة الثاد والباتريوت. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كلفة الباتريوت من 4 إلى 5 مليون للصاروخ الواحد، وكلفة الثاد من 10 إلى 15 مليون للصاروخ الواحد، هذا استهلاك كبير أمام الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الإيرانية. وهذا يفسر ما ورد خلال 24 ساعة الماضية أن الجانب الأمريكي يقوم بسحب جزء من مخزون صواريخه الاعتراضية من كوريا الجنوبية. أمر آخر أن الصواريخ الدقيقة والتي كان يرتكز عليها خاصة صواريخ التوماهوك وصواريخ البريزم وصواريخ الجازم، هذه الصواريخ استنزفت لأن الارتكاز بالربع بالثلث الأول من العملية كان على هذه الصواريخ. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن موضوع إدارة المخزون والجداول الاستهلاكية التي ضغطت كعنصر رئيسي على عملية تعليق العملية العسكرية. هناك عنصر ثالث يجب أن لا نغفله وهو الكيان الصهيوني، أن عملية التزويد لا تزال مستمرة خاصة في صواريخ سبارو، سبارو بلاك وسبارو بلو وسبارو سيلفر، 3 أنواع من الصواريخ كانت يتم تذخيرها على الطائرات. وهذا الأمر أيضا ملفت، ما يشير إلى أننا ما تحدثنا عنه عن تعليق العملية وليس وقفها.
1: فيما يتعلق بتعليق العملية سيد كينيث كاتزمان، يعني قدم تعليق هذه العملية على أنه إعطاء فرصة للدبلوماسية، بينما هنالك حقائق عسكرية فرضت أيضا تعليق هذه العملية العسكرية. إذا كان القادة العسكريون قائد المنطقة المركزية براد كوبر وقائد الأركان دان كين أوصيا بعدم توسيع العمليات وبالتوقف عند هذا الحد، فإذا الولايات المتحدة توقفت لأسباب عسكرية وليس بالضرورة لأسباب دبلوماسية. ما رأيه؟
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أعتقد أن الأميرال كوبر، واستمعنا في هذا السياق إلى الجنرال دان كين في شهادته هذا الأسبوع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي قال أمام الكونغرس بشكل صريح إن هناك محدودية لما يمكن أن تحققه القوى الجوية. إذن أعتقد أن القيادة العسكرية العليا في الولايات المتحدة ترسل رسالة إلى الرئيس ترامب بأنه يجب لا يستمر العمل بهذه الطريقة الإكراهية لكي تفرض العملية الاستسلامية على إيران من خلال القوى الجوية. القوى الجوية ليس باستطاعتها أن تحقق المهمة لوحدها. تمت الإشارة إلى نشر القوات في الميدان، ولكن هذا الخيار سحب، ولذلك الجيش الأمريكي يرسل رسالة للرئيس ترامب من خلال هذه الشهادات والتصريحات بأنه إذا ما أردنا أن نصل إلى نتيجة حاسمة يجب السماح بنشر القوات في الميدان. في غياب هذا الخيار نعتذر، ولكن ليس باستطاعتنا أن نحقق المهمة المطلوبة. أعتقد أن هذه الرسالة العسكرية للسيد ترامب.
1: دكتور شرقاوي، ما الذي يفرضه ذلك من خيارات دبلوماسية أمام ترامب؟
5: ليس بالمستوى الكافي أن نعتد بأن ترامب الآن يتنفس أكسجين المفاوضات، بمعنى هذا التحول الآن أن هدوء الأيام الثلاثة الماضية أو الليالي الثلاثة الماضية على التوالي ليس بحكم أن ترامب كان يعلق آماله على نجاح المحادثات في طهران بين الإيرانيين والعمانيين، بقدر ما أن هناك اعتبارات لوجستية تتعلق بمخزونات الصواريخ والعتاد الأمريكي. إذن ينبغي أن نعتد دائما بالسياق الأمريكي الداخلي الذي ينطلق منه ترامب. في المقابل عندما ننظر إلى من يتحدثون الآن في المشهد الأمريكي، نجد وزير الخارجية روبيو، نجد وزير الحرب هيكسيت، هذان الصقران هم الذين يرتفع صوتهما الآن، ولا نجد أثرا لصوت نائب الرئيس فنس الذي يختزل فيه صوت البحث عن مسار تفاوضي منذ أسبوعين على الأقل. وينبغي أيضا أن نستحضر السياق السياسي. الآن ترامب ينتظر لقاءه غدا الثلاثاء مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ولا شك أن عملية تنسيق هذا الاجتماع منذ الأسبوع الماضي قد فرضت بعض الاعتبارات الأخرى، وأخشى ما أخشاه أن فرضية أن إيران وصلت إلى الضعف نسبة عالية تحتاج فقط لضربات أخرى، هذا قد يشجع ترامب إلى الإنصات مجددا إلى وصية نتنياهو ويمضي قدما بنفس الخطة التي بدأ بها الحرف 28 من فبراير.
1: ما هي المقاربة الإيرانية لهذه الحالة التي نعيشها الآن، حالة اللا حرب واللا سلم، حالة الغموض، مع العلم بأن المرشد كان قد طلب من الرئيس إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب؟
6: زين، نحن أمام مشهدية في غاية التعقيد، فيها حذر شديد، فيها عدم وجود أمل في ذلك، عدم ثقة، طائرات متزايدة تأتي إلى المنطقة، طائرات إرضاع أيضا تأتي إلى المنطقة، وبالتالي هناك صورة ضبابية. في خلال هذه الصورة الضبابية الرئيس ترامب محبط، وهو قال بأنه محبط من كل هذا المشهد الذي الموجود مع إيران. الآن هناك تحرك صيني مع الباكستان وقطر من أجل استئناف العلاقات على أساس الفقرة رقم 1 في مذكرة التفاهم التي تريد إنهاء الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات. هناك حذر شديد من جانب إيران، لا يوجد هناك نوع من الثقة حيال ذلك، لكن يعتقد بأن 13 يوما من القصف الذي دمر الكثير من الرادارات خصوصا على الساحل من شمال المياه الخليجية إلى مضيق هرمز، كان هناك الكثير من تدمير الرادارات، قواعد صواريخ، مخازن للصواريخ في العمق الإيراني، لكن يبدو لحد الآن أن الوضع العسكري الإيراني لا زال متماسكا، استطاع بشكل ناجح من تدمير منظومة القدرات الأمريكية عندما هاجم أنظمة معلوماتية مهمة في المنطقة. وبالتالي الإيرانيون يتحدثون عن مثل هذه المنظومات، حتى منظومة الذكاء الاصطناعي أيضا. وبالتالي أنا أعتقد بأن وقوف إيران بهذه الوقفة أمام 13 ليلة من الهجوم الأمريكي، أعتقد بأنه غير، ربما أشعر الرئيس ترامب بنوع الإحباط. وإلا لماذا يشعر الرئيس ترامب بهذا الإحباط؟ هو شعر ذلك لأن هناك مقاومة إيرانية وهناك لا زال تعنت إيراني، لكني أعتقد خلال هذه الجهود الدبلوماسية، يعني بعد المباحثات التي أجراها الوزراء الثلاث الإيراني والباكستاني والصيني في قرقيزستان، أعتقد بأنها استطاعت أن تؤسس لجهود جديدة يفرضها الجانب الصيني الذي يستند على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى هو أن الاتفاق الذي عقدته أو ساعدت فيه عدد من الدول يجب أن لا ينتهي بلحظة. النقطة الثانية،
1: أي مذكرة التفاهم.
6: النقطة الثانية أنه إذا فتحت أبواب السلام يجب أن لا نذهب إلى الحرب. النقطة الثالثة بأن لا ينبغي أن نطوي صفحة المذكرة الموجودة وفيها الكثير من التفاصيل. هذه الثلاثة أسس يبدو لي بأنها تسير بخطى، ربما تسير بخطى هادئة، لكنها تريد أن تعود أو تستأنف أو دعوة الطرفين لاستئناف الحوار، وهذا ما فهمه الرئيس ترامب أيضا.
1: عقيد نضال أبو زيد، فيما يتعلق بالمخزونات التي تحدثت عنها في البداية، عكس الاقتصاد الإيراني، الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة اقتصاد الحرب منذ البداية. لكن هذه ليست هي الحالة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست في حالة حرب، وبالتالي لا يوجد اقتصاد حرب. كيف سيعوض المخزون الناقص من الصواريخ الدفاعية وحتى من الصواريخ الهجومية، مع ان مع العلم بان الرئيس ترامب كان قد استهلك تقريبا ثلث المخزون من الصواريخ الهجومية؟
3: نعم، من الصواريخ. وأيضا هناك نقطة ضرورية وهي الصواريخ الدقيقة. كان هناك استهلاك عالي. بعض المصادر المفتوحة أشارت إلى أن الولايات المتحدة تملك 4000 صاروخ من نوع توماهوك، تم استهلاك في 40 يوم قبل إطلاق النار 850 صاروخ من
1: الأربعة، قرابة الربع تقريبا.
3: 30% من هذه الصواريخ، وهذه نسبة عالية في عمليات الاستهلاك خلال 40 يوم. بالعودة على الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضي،
1: يعني أقصد باقتصاد الحرب، اقتصاد الحرب يسهل الإنتاج لأن الجميع ينتج، لكن هذه ليست هي الحالة في الولايات المتحدة. كي تنتج الولايات المتحدة وتعوض المخزون تحتاج إلى أن تتعاقد، وهذه ليست بالعملية السهلة. فكيف يمكن تعويض ذلك وفي أي مدى زمني؟
3: عملية الإنتاج من لحظة التعاقد للصاروخ الاعتراض الواحد، من لحظة التعاقد وطلب الأمر لغاية إنتاج الصاروخ وتزويده تحتاج من 24 إلى 28 شهر للصاروخ الواحد، وهذه فترة طويلة جدا. لذلك الجانب الأمريكي اعتمد على مخزوناته الموجودة في قواعده في آسيا. لذلك أنا قلت قبل قليل أنه سحب من مخزونه الموجود في كوريا الجنوبية، في تايوان، في اليابان، وهذه الصواريخ الاعتراضية خاصة في منظومة الثاد. منظومة الثاد بشكل رئيسي متركزة في النقب، في الأراضي المحتلة، جنوب الأراضي المحتلة بالنقب، للتغطية على الحشد الطيران الذي يحدث الآن. النقطة الملفتة أنه رغم الحديث وارتفاع حدة الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، لكننا كعسكريين لازلنا نلمس أن هناك تحركات ومؤشرات تشير على أن هناك تحضيرات تجري. بمعنى أن الجسر الجوي الذي يتحرك من قواعد أمريكية في ألمانيا، والذي يتحرك من قاعدة أكريتيريا في قبرص وقاعدة سودوباي في كريت، يشير على أن التجميع للواجب أو الحشد حسب ما يعرف إعلاميا بالأراضي المحتلة في قاعدة بنغوريون، في قاعدة عوفدة، وفي قاعدة رامود، هذا تجميع لواجب حرب أو لواجب عملية. وبالتالي الخيار العسكري لا يزال موجود، ويتزامن ذلك مع زيارة نتنياهو يوم غدا إلى واشنطن ولقاء ترامب برفقة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال شلومو بندر. وإذا ما عملنا نمذجة لهذه الزيارة مع زيارة سبقت بوجود أيضا شلومو بندر بنفس الزيارة، أعتقد أن الخيار أمام نتنياهو هو تصعيد خيار الحرب على خيار الدبلوماسية.
1: هذا خيار نتنياهو من البداية. سيد كينيث كاتزمان، ما هي خيارات ترامب في هذه المرحلة؟ وأيضا كيف تخدم هذه الحرب في الشرق الأوسط يعني الاستراتيجية الأمريكية المبنية ليس فقط في إدارة ترامب، في إدارات متعددة، على أن التحدي الحقيقي هو في الباسيفيك، في المحيط الهادئ، هو مع الصين ومع روسيا في إدارة بايدن، ومع الصين تحديدا في إدارة ترامب. هنالك ألا تخشى الإدارة الأمريكية الحالية من حالة انكشاف في المحيط الهادئ إذا سحبت مخزوناتها من كوريا الجنوبية ومن هذه المناطق؟
4: في الواقع أنت تربط بين المسارح المختلفة على الساحة، هي مترابطة نعم، ولكن أود أن أبدأ بالقول إن التهديد ليس وشيك بالنسبة إلى الصين. طبعا هناك مناقشة لطالما استمعنا إلى أفكار بخصوصها، الغزو الصيني لتايوان مثلا. بالنسبة إلى روسيا، هناك احتواء لروسيا، والمشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية مدت أوكرانيا بالكثير من الأسلحة، وهذا أثر أيضا على المخزون. ليس صواريخ توماهوكس، لم نعطي صواريخ توماهوك لأوكرانيا، ولكن المعدات الأخرى من صواريخ باتريوت اعتراضية بالإضافة إلى الصواريخ الدفاعية والمقدرات الدفاعية على أنواعها قدمت لأوكرانيا، وبالتالي المخزون تراجع. مجددا نعود إلى الخيارات أمام الرئيس ترامب. تحدث عن تصعيد كبير بالضربات الجوية، ولكن الواضح هو أن الأهداف تتقلص، لربما يتعين عليه أن يستهدف البنى التحتية المدنية من محطات لتوليد الطاقة الكهربائية والجسور، وهذا يقضي بشكل أساسي على جهود الدبلوماسية إذا ما بدأ بقصف البنى التحتية المدنية. إذن تتضاءل فرص الدبلوماسية وصولا إلى فقدانها. لذلك توقف الرئيس ترامب الوفد العماني في طهران، وهناك أمل متجدد بالمباحثات.

0: الحديثات والمناقشات تجري بخصوص إدارة مضيق هرمز من قبل إيران وعمان، والرئيس ترامب يود أن يعطي الفرصة لهذه الدبلوماسية. طبعا هناك دائما في خلفية كل هذه الأفكار إمكانية الغزو البري أو نشر القوات في الميدان بطريقة ما. الرئيس ترامب كان قد اتخذ القرار بعدم الركون إلى هذا القرار، ولذلك لم يحسم النزاع.
1: زين، فقط أعلق على هذا السؤال بعد إذنك. أنت كرمت فيما يتعلق بسحب المخزون من مناطق آسيا. هذا يعيدنا إلى بدايات هيكزيت عندما استلم وزارة الدفاع وحولها إلى وزارة الحرب، وذهب إلى عقيدة قتالية جديدة هي عقيدة مورو، أي بمعنى الانكفاء العسكري من نصف الكرة الشرقي إلى نصف الكرة الغربي. والمخزون بدأ بسحبه من آنذاك، وبالتالي سحب المخزون من قواعد آسيا ليس بجديد، ومرتبط بالعقيدة القتالية الجديدة التي أقرت في وزارة الحرب الأمريكية.
2: دكتور الشرقاوي، يعني ما مركزية قضية إيران وقضية الشرق الأوسط الآن في التفكير الأمريكي؟ لأنه كنا قد وصلنا قبل هذه الحرب إلى قناعة بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالشرق الأوسط.
3: إذا عدنا إلى نهاية الستينات بداية السبعينات، وإذا عدنا إلى فترة تولي هنري كيسنجر وزارة الخارجية وأيضا مسؤولية مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض آنذاك، كانت حرب 67 وحرب 73 هي الذروة التي يمكن أن نؤرخ لها بمدى الاهتمام ومدى التركيز الأمريكي سياسيا واستراتيجيا على هذه المنطقة، سواء في بعدها الخاص بالطاقة كحقول النفط والغاز، وأيضا بقية الثروات، وأيضا مشروع قيام إسرائيل. لم يعني بالرغم من الأحداث الأخرى التي جاءت في الثمانينات التسعينات إلى الآن، لا أشهد مثيلا يتجاوز حتى التركيز على حرب 73. حرب إيران الآن ليس بحكم أن إيران مهمة، ولكن السياق الدولي و عدة متغيرات تجعل الآن ترامب بقدر ما أقدم بنوع متهور على إعلان هذه الحرب، بقدر ما يجد نفسه خلال الأشهر الخمسة الماضية في متاهة استراتيجية. وهناك الآن موجة عارمة من الانتقادات، سواء من الديمقراطيين، من الجمهوريين، وأيضا حتى من المستقلين ومن حركة ماغا ذاتها، أنه وإن جازف ب هذه الحرب فإنه لا يستطيع الآن الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة. فإذا هناك خسارة استراتيجية تشملها عملية إدارة الصراع بهذه الطريقة. ونعلم جيدا أنه حتى هذه اللحظة لا يستطيع ترامب ولا يستطيع أي من مستشاريه في البيت الأبيض أن يدعي أن هناك exit strategy أو استراتيجية الخروج. لا يستطيع إنهاء الصراع ب حسم عسكري، ولا يستطيع أيضا الانضمام أو اعتناق المفاوضات وإنجاحها بشكل جيد. إذن أرى باختصار حتى لا أطيل أن هناك تركة هذه الحرب التي أصبحت تتعمق في المخيال الأمريكي. وعندما نصل إلى انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل وحتى انتخابات الرئاسة بعد عامين من الآن، سنجد أن هناك رواسب لهذه الحرب، وسنجد أيضا أن للمرة الأولى منسوب تأثير السياسة الخارجية ينعكس على عملية التصويت، على خلاف عدة دورات انتخابية كان دائما الهم الاقتصادي والإعفاءات الضريبية ومدى التضخم ومدى أسعار الطاقة كانت هي المعيار في اختيار من يدخل البيت الأبيض أو من يدخل عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. أرى الآن أن إفرازات حرب إيران تعكس الكثير من المتغيرات حول السؤال الكبير: هل نحن أفضل، يعني هل الولايات المتحدة أفضل حالا في سياستها الخارجية، أم أن ربما هناك مرحلة الانكماش؟ وبالتالي إذا كانت بريطانيا قد انكمشت كإمبراطورية عام 56 بسبب العدوان الثلاثي على مصر وانتهت مركزية الجنيه الاسترليني، ليس من المستبعد إذا أساء ترامب إدارتها الصراع قد نصل إلى نفس المرحلة، نهاية النفس الإمبراطوري الأمريكي الترامبي، وربما أيضا التمهيد لمرحلة إزاحة الدولار من مركزيته في الأسواق العالمية، وربما جماعة بريكسيت بلس والصين تتربص الفرصة.
2: وإن كان طبعا الوضع مختلف، لأن بريطانيا حينما طلب منها أن تخرج من مستعمراتها التي طلبت الولايات المتحدة، أكبر قوة على وجه الأرض وقتها مع الاتحاد السوفيتي، الآن لا توجد قوة تستطيع أن تقول الولايات المتحدة تنحي جانبا، أليس كذلك؟
3: الآن وإن كان الكثيرون سواء من الأمريكيين أو حتى بعض أصدقائنا في هذه المنطقة ممن يتغزلون في مطلقية القوة الأمريكية، وحتى هناك من قال إن لا أحد يستطيع الوقوف في وجه هذه الإمبراطورية القوية أو القوة العظمى، لكن يعني التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث يثبتان أن حتى القوة لا يمكن أن تكون مطلقة، هناك دائما جدلية سياسية وجدلية استراتيجية، وهذه المرحلة من إدارة ترامب للحرب، حرب إيران، تضعنا أمام هذه الجدلية. هناك أطروحة القوة وأطروحة الدبلوماسية الإكراه التي لا تنجح، وهناك أيضا الجدلية أو الأطروحة الموازية، هي أن مقاومة القوة يمكن أيضا أن تساهم في إيجاد أطروحة ثالثة. نحن الآن بالضبط إزاء أو في مرحلة انتظار ولادة هذه الأطروحة الثالثة، بمعنى مضيق هرمز والخليج في بعده العربي وفي بعده الفارسي، كيف سيعتنق توازن قوة جديد لم يتبلور حتى هذه اللحظة.
2: وطبعا الجغرافيا والطبيعة السكانية لكل بلد تضع قيودا وحدودا للقوة أيما كانت. مثال أفغانستان على سبيل المثال التي هزمت ثلاث إمبراطوريات وليست إمبراطورية،
3: وفيتنام قبل ذلك بعقدين،
2: وقبل ذلك. لكن دكتور صدقيان، يعني حديثك ربما يشير إلى أن إيران هي من تملك زمام المبادرة، لكن الذي ينظر أيضا إلى الحقائق يرى أن ترامب أيضا لديه الكثير من المبادرة. يعني على سبيل المثال حينما هدد بالضربات، أو بدأت هذه الحرب، هذه الجولة الجديدة من الضربات 13 يوما، ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من $100، بمجرد أن أعلن تعليق الضربات انخفضت أسعار النفط. هو الذي يتحكم في أسعار النفط، يرفعها بتدوينة ويعني يهبطها بتدوينة. من الواضح، ألا تخشى إيران أن تكون هي تلعب لعبة ترامب وليس لعبة إيران؟
4: إيران زين الآن هي تمسك يعني كل هذا الحديث، سياسة الانكماش والمقاربة بين مضيق هرمز وبين قناة السويس في العام 1956، ما ذكره الدكتور شرقاوي، هذا الآن يتحدث به كبار الخبراء والسياسيين في الولايات المتحدة. أنا قرأت أكثر من دراسة حول هذا الموضوع، وبالتالي هم يتنبؤون إلى تضاءل قدرة وانكماش السياسة الأمريكية والسياسة الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ربما من كل العالم. وبالتالي هذه سياسة الانكماش الآن موجودة على الطاولة والكل يتحدث بها. أنا أعتقد بأن هذه السياسة هي سببها وهذا الإحباط الذي يشعر به الرئيس ترامب هو نتيجة للتمسك الإيراني. يعني لو كانت إيران لمدة 5 أيام كما أوصاه نتنياهو أن إيران سوف تنهار وأن هناك فوضى خلال 5 أيام أو 10 أيام، لما كان الرئيس ترامب يشعر بهذا الإحباط لكان يتحدث بشيء آخر. الآن عندما يشعر بهذا الإحباط، هو يرى 13 يوما من الهجوم المكثف على أهداف منتخبة لم يحرك من إيران شيء، على العكس من ذلك، تماسك شعبي، تماسك عسكري، تماسك سياسي. وبالتالي أنا أعتقد بأننا
2: لكن من بيده المبادرة الآن؟ ترامب أم إيران؟ لأنه ترامب هو الذي يوقف الحرب وهو الذي يبدأها، لكن المبادرة ليست بيد إيران.
4: لكن مضيق هرمز، الإيرانيون متمسكون بهذه الورقة ولا يريدون أن يتركوا هذه الورقة. وهذه الورقة موجودة بيدهم، وبالتالي حتى هم ذهبوا إلى التفاهم مع الجانب العماني من أجل المسك بهذه الورقة. هذه الورقة هي عامل الضغط على الرئيس ترامب، وبالتالي الإيرانيون الآن يريدون إذا ما تجددت الحرب أو الهجمات أو الحملة الكبرى التي يصفها الرئيس ترامب، الإيرانيون يريدون أن يوصلوا سعر النفط في 15 أغسطس إلى 150 دولار للبرميل الواحد. الآن الوضع الاقتصادي في أوروبا، في الولايات المتحدة، في كندا، في الدول المستهلكة للنفط هو محرج كثير، خصوصا في قضية أسعار النفط وأسعار الطاقة. ماذا سوف تكون هذه الأسواق عندما يبلغ سعر برميل النفط إلى 150 دولار؟ هذا مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب. وبالتالي أنا يعني عندما سمعت بأن الرئيس ترامب يقول بأنه يشعر بالإحباط، هذا مؤشر في غاية الأهمية، يجب أن لا نمر عليه مرور الكرام. على الرغم من كل هذه الطائرات والتجهيزات العسكرية التي تنقل إلى المنطقة، دعني أشير إلى موت الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية في المنطقة، في الأردن أو في شمال العراق. وبالتالي هذه الحالة حالة غير مريحة لا للرئيس ترامب ولا للوسط الأمريكي ولا للداخل الأمريكي الذي يعارض الحرب بنسبة 70% حسب ما قالته فوكس نيوز في آخر استطلاع رأي.
2: هل هذه القراءة فيها خطأ في الحسابات، أن الرئيس ترامب هو المأزوم، أن المبادرة بيد إيران لأن لديها مضيق هرمز، أنها تستطيع أن تنال من الجنود الأمريكيين، وأن الرئيس ترامب يخوض حربا ليس بها استراتيجية وليس لها شعبية؟
3: أقول إن هناك تبسيطا غير مجد عندما نحاول أن نفهم الوضع بمعادلة الرابح والخاسر، وكأننا نريد أن ننتج معادلة صفرية ونخلص من التفكير الممل في استمرار هذه الحرب لخمسة أشهر على التوالي. المعضلة الكبرى الآن، والدكتور صدقيان تحدث عن ارتفاع أسعار النفط المحتملة إلى 150 دولارا، هذه كانت خطة إيران منذ الأسبوع الأول، إحراج ترامب بأزمة طاقة متعالية. ولكن ينبغي أن لا نقف عند ويل للمصلين. الآن ما يثبت عمليا أن هناك عوامل لصالح ترامب وعوامل لصالح طهران. لصالح طهران هناك الجغرافيا السياسية، مضيق هرمز، لا يستطيع ترامب أن يفرض سيطرته عليه. لكن إذا كان أهل الحل والعقد في طهران يعولون على أن أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط ستحرج ترامب، هي نفس قاعدة الاقتصاد السياسي، وهو سكين ذو حدين. هو أيضا الإيرانيون لا يستطيعون الآن تصدير نفطهم، وأوضاعهم المعيشية تزداد سوءا بعد سوء.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا دكتور صدقيان عقيد النضال، وشكرا لكينيث كاتسمان من واشنطن. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسهيل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. هذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب.
5: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209,000 برميل يوميا فقط، بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
2: والآن إلى ميادة عبدو وهذه الفقرة سياق الحدث، قراءة في الحوادث والاحتكاكات في مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الساعي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نقلة نفط تنفجر حسب وكالة مهر بعد خروجها من المسار الملاحي الذي حددته إيران، وطهران تقول إنها حذرت مرارا من تداعيات مخالفة هذا المسار. في المقابل تهدد واشنطن برد قاس على أي إطلاق نار يستهدف السفن في المضيق. وبين مسار تحدده إيران وملاحة حرة تريدها الولايات المتحدة، يصبح هرمز اختبارا لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ضبط البحر قبل أن يبتلعها التصعيد. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. إيران تقدم موقفها بوصفه جمعا بين الدبلوماسية والسيادة، فنائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن إيران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز. بينما تنقل شبكة سي بي اس نيوز عن مصادر أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. أما الولايات المتحدة فتقدم موقفها بوصفه فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي تحت سقف التهديد. فالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يقول إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. يأتي ذلك بعد قول ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد، أي أن واشنطن تترك باب التفاوض مفتوحا لكنها تريد أن يكون فتح هرمز وفق قواعد لا تمنح إيران حق التحكم بالمضيق. هذا المشهد الدبلوماسي الحساس زادت من خطورته حادثة انفجار إذن ناقلة النفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية. محمد رمال معنا هنا على الشاشة التفاعلية ويقربنا من الموقع الذي حدث فيه هذا الانفجار، و أيضا كيف تبدو المسارات عموما؟
7: واقع ميادة، الحديث عن انفجار ألغام بحرية بسفن وناقلات تجارية تعبر مضيق هرمز تنفرد به عادة وكالات الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية دون أن تؤكدها وكالات أمنية بحرية غربية تعنى بهذا الجانب، لأنه في المرة السابقة أيضا وقعت حوادث من هذا النوع لم تشير إليها هذه الوكالات البحرية، وإنما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بذكرها. عادة هذه الناقلات ما تعبر عادة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وبالحديث عن المسارات، من المعروف أن هناك 3 مسارات عادة باتت معروفة في مضيق هرمز. هذه المسارات هي على الشكل التالي: المسار الإيراني الذي ينطلق على تخوم الجزر الإيرانية باعتبارها مسارا آمنا حددته سلطات الحرس الثوري البحرية، وللدخول والخروج هذه المسارات تعبر جنوب جزيرة هرمز وجنوب جزيرة لارك، في حين أن المسار الدولي المعروف لعبور هذه السفن عادة ما يكون في وسط المضيق، لكن هناك مسار آخر يوصف بأنه مسار آمن عادة حددته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عمان، ويمر قريبا من هذه المنطقة، من المناطق التي تقع تحت سيادة الدولة العمانية، وغالبا ما تحدث فيها الانفجارات أو الهجمات في هذه المنطقة، باعتبار أن السفن التي تفضل التنسيق مع الجانب الإيراني غالبا ما تمر من المسار الإيراني، في حين أن السفن التي تعتبر دولها على خصومة مع إيران تفضل العبور من هذا المسار، علما أنها ليست المرة الأولى. هناك كثير من الهجمات منذ توقيع مذكرة التفاهم، هناك حدثت كثير من الهجمات.

0: الرواية الأمريكية وكالة القيادة المركزية الأمريكية تحدثت حتى الآن عن إعادة توجيه 12 سفينة تجارية وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين ميادة.
1: شكرا جزيلا لك محمد. إذن هو ممر بحري متوتر يزيد من مخاطر عرقلة أي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وفككنا مع ضيفنا بالفعل مشاهدينا ما يريد كل طرف فرضه في مضيق أصبح عنوانا لمعركة تعريف قواعد العبور. إيران حسب ضيفنا تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز وأيضا تثبيت أن أي ملاحة آمنة يجب أن تمر عبر مسار تحدده أو تقبل به، كما تسعى أيضا إلى جني الرسوم للمرور أي أيا كان مسماها بوصفها مقابلا لدور أمني وسيادي في الممر أو دور تقني تنظيمي، والأهم أنها تريد السيطرة الأمنية على مياه الخليج لمنع دخول القطع العسكرية المعادية حتى لا يتحول فتح المضيق إلى بوابة لتموضع أمريكي أوسع قرب حدودها. بالمقابل تريد الولايات المتحدة حسب ضيفنا أيضا تأمين مسارات خارج حدود المياه الإقليمية الإيرانية بما يمنع طهران من التحكم الكامل بحركة السفن، كما تسعى أيضا إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق لما قبل الحرب دون شروط، وأيضا ترفض أي رسوم إيرانية على العبور لأنها ترى فيها تحويل لهرمز إلى ورقة ضغط دائمة بيد إيران. أرحب بك إذن ضيفنا الدكتور محجوب الزويري. وحول هذه الحوادث الآن وتحديدا الحادثة الأخيرة المتعلقة بانفجار ناقلة نفط بلغم بحري إيراني، هل يمكن القول أنها في نهاية الأمر تتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتالي سيكون هناك رد قاسي في ضمن هذا الإطار وفق الخطوط التي رسمها، أم أنها حادثة للغم قديم وبالتالي لن يتعامل معها بهذا الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: في ظني إذا ما نظرنا إلى التقييم الأمني الذي قدم للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام حول ضرورة وقف هذه الهجمات في المضيق لأنها لا تحقق أهدافا عسكرية حقيقية، فإنه سيتغاضى عن هذا وسيعتبره جزءا من ما يسمى الأضرار الجانبية لحالة التوتر في المضيق. إذا ما اعتبرنا أيضا نقطة أساسية وهي أن إيران قد حذرت من أن السفن يجب أن لا تعبر في مسارات أعلن أنها غير صالحة للعبور وقد تكون فيها ألغام. لذلك السياق الموجود الآن لتطورات يقول أن الرئيس الأمريكي سيمرر هذه الحادثة باعتبارها حادثة حصلت دون إدراك أو ربما دون عناية كافية من السفينة ودون أخذ بعين الاعتبار معايير السلامة، وبالتالي يمرر هذه الحادثة.
1: يمررها من أجل إنجاح الدبلوماسية؟
2: من أجل إنجاح الدبلوماسية، لأنه هو الآن عمليا منذ تقريبا الجمعة وقف كل الأعمال العسكرية. هو قال أنه أوقفها من أجل تبريره أن الوفد العماني موجود في طهران، لكن نحن سمعنا اليوم تقريرا موثقا من قائد العمليات أنه هناك إيجاز عسكري قدم له نبه عليه بأن ليس هنالك نتائج عسكرية حقيقية من هذه العملية.
1: في المقابل إيران قالت أنها حذرت من أن ينحرف أي سفينة أو تنحرف أي سفينة عن هذا المسار. هل هذا يأتي في إطار من أجل سلامة السفن وإطار تنظيمي فقط، أم أنها تحاول فرض حق سيادي تراه إيران؟
2: أنا أعتقد الآن كما يقال بالعامية أن إيران الآن تعيش دور التحكم في المضيق بتفاصيله وتحديدا المؤسسة العسكرية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فكرة إغلاق المضيق بدأت بطرح قدمه الحرس الثوري قبل 15 عاما وينفذها هو وهو مسؤول عنها، وبالتالي نحن نتكلم عن فكرة السيطرة على المشهد بكل تفاصيله ليس فقط إدارة بل فرض المسارات التي يجب أن تسير فيها السفن.
1: احتكار سياسي للممر
2: بالضبط. يعني لأنه ببساطة في ظني إذا ما نظرنا هناك تفصيلة صغيرة لكنها في غاية الأهمية، المفاوضون كانوا سياسيين، العسكريون كانوا في طهران، عندما عاد السياسيون إلى العسكريين ماذا سيقول العسكري؟ هم يعرفون أن العسكريين لا يريدون سيطرة أمريكية، سيقول لهم كلاما يرضيهم وهو أن المضيق تحت سيادتنا، ومن هذا المنطلق يفعل الحرس الثوري يقصف السفن ويهاجمها من منطلق أنه عرف النقطة الخامسة أنها سيادة لإيران على المضيق.
1: يعني بين ما يريده كل طرف في قضية مضيق هرمز بين حرية ملاحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون قواعد أو شروط إيرانية في مقابل إدارة إيرانية تضعها في عنوان السيادة بين هذين

0: الاثنين، هل الأمر في نهايته هو يرتبط بمن يقول الكلمة الأخيرة ومن يقول أنه له الحق في التعامل وفرض القواعد في هذه المنطقة؟
1: بالضبط، إيران تريد أن تقول للعالم وتحقق ذلك إن استطاعت أن هذه الحرب لم تضعف إيران بقدر ما أعطتها ورقة قوة جديدة وهي المضيق. بعبارة أخرى تقول إيران لن تعود كما كانت في 27 من فبراير عام 26، وهذا القوة هي تكمن في المضيق، وكأنها تقول إذا اعتقدتم أن نفوذنا الإقليمي ضعف وإذا اعتقدتم أن برنامجنا النووي تم إضعافه فنحن لدينا قنبلة نووية أهم من كل ذلك، وهي أن العالم كله رهن إرادتنا في السيطرة على المضيق.
0: وهنا كذلك يظهر الدور العماني، هناك مباحثات وهناك حديث عن تقدم حتى في هذه المباحثات، ولكن هل يمكن فهم الدور العماني هنا في إطار دور تقني للوصول لآليات كما يقول الجانب الإيراني للإدارة وبالتالي بما يحفظ حقوق الدولتين، أم أنه لا يزال في إطار أيضا الوساطة السياسية؟
1: لا، أنا أعتقد بأنه إيران رغم موقفها الذي يبدو للولايات المتحدة متطرفا، لكنها معنية بأن تنسق مع الدولة الشاطئية المشاطئة أخرى، وهي التي لديها اتفاقية سيادة بحرية موقعة بين البلدين عام 1974، وبالتالي وفق القانون الدولي، وحتى لو أخذت إلى موضوع المنازعات سيكون نقاش طويل وعمان ربما ستفوز بالكيس كما يقال بالحالة، لكن إيران مضطرة أن تستمع لعمان ومضطرة أن تنسق لعمان، أولا لأن إيران عمان مثلها مشاطئة. الأمر الأهم هي تريد شرعية لخطوتها، وعندما تقول أنها دولة مشاطئة هي موافقة معي، خطوتها تصبح أكثر قوة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ونتوجه إلى الضفة الغربية ومستوطناتها ومستوطنيها وآخر المستجدات، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها، وأفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله، وحولت منزلا في القرية لمركز تحقيق ميداني. وأبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس أبلغ الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية بالمنطقة الصناعية في البلدة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، نحن نتحدث عن ممارسات مستمرة، لكن الساعات والأيام الماضية شهدت تصعيدا غير مسبوق، ماذا في تفاصيل هذا التصعيد؟ سيعود إلينا إذن منتصر نصار بعد قليل، لكن هذه العمليات، عملية هجمات المستوطنين مصحوبة بقوات الاحتلال، نحن نتحدث عن حوالي 5000 عملية منذ يناير حتى إبريل من نيسان الماضي وفق هيئة التنسيق الأممية أوتشا الخاصة بمتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. هذا بجانب هجمات للمستوطنين التي أسهم المستوطنون في الواقع في هذه الهجمات بنحو 20% من الهجمات التي وقعت على قرى الفلسطينيين وعلى بلداتهم. أكثر من 118 تجمعا فلسطينيا تم تهجيرها، هذا بجانب تهجير سكان مخيم جنين، مخيم نور الشمس ومخيم طول كرم، ما رفع عدد المهجرين منذ وصول هذه الحكومة حتى هذه اللحظة إلى عشرات الألاف، ربما ما يصل إلى 60,000 فلسطيني تم تهجيرهم داخل من منازلهم في الضفة الغربية التي تقع وفق القانون الدولي تحت الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بما يجري الآن، ننوي لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا مراسل الجزيرة يقول إن قوات الاحتلال تقتحم ضاحية أكتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين بالضفة الغربية. عاد إلينا منتصر نصار، نقف معك إذن باختصار منتصر على الجديد.
3: زين بالفعل هي مزيد من الاقتحامات تشهدها مناطق الضفة الغربية، مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت قوات احتلال فلسطيني ولجله قبل قليل، اقتحام لتل جنوب غرب نابلس ودهم لأحد المنازل، اقتحام مستمر لدرجنير قضاء رام الله وأكثر من 15 معتقل، اقتحام أيضا سبق ذلك لمنطقة كفر قدوم شرق قلقيلية، جلبون إلى الشرق من جنين كذلك الأمر، ونحن نتحدث عن عدد من الاقتحامات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب ومنطقة باحة السابة إلى الشرق من طول كرم شمالي الضفة الغربية، وهذا يتزامن أيضا مع هجوم نفذه مستوطنون على المنطقة الصناعية في بلدة بيتا إلى الجنوب بالمدينة الثانية شمال الضفة الغربية خلاله أضرم المستوطنون نيران.
2: شكرا لك منتصر نصار من الخليل. رأس الساعة، هذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ولنظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالية القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل ومخيم العروب شمال الخليل وبلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طولكرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. على الجبهة اللبنانية، قالت الرئاسة إن الرئيس اللبناني ونظيره الفرنسي بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب اللبناني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. نتابع هذه التطورات مع مراسلين معنا من واشنطن محمد الأحمد ومعنا من طهران ربما ينضم إلينا مراسلون آخرون، لكن محمد سأبدأ معك وتفاصيل ودلالات هذه التصريحات الأمريكية سواء الخاصة بالعمليات العسكرية أو الخاصة أيضا بالجهد الدبلوماسي.
4: نعم، هي تصريحات في الواقع خاصة تصريحات السفير الأمريكي في الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على أن واشنطن تنهج مسارين في الوقت نفسه، مسار دبلوماسي من خلال هذه الفرصة الإضافية كما وصفها مايك وولتز للوسطاء من أجل استكشاف هذا المسار خاصة فيما يتعلق بجزئية فتح مضيق هرمز واختبار هذا المسار إن كان سيفضي إلى نتائج عملية تفضي بدورها إلى خفض التصعيد بين الجانبين. لكن في نفس الوقت مايك وولز شدد على أن خيار التصعيد لا يزال قائما ومطروحا أمام طاولة الرئيس بالرغم من التقارير الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين بأن هناك خشية وقلق يساور العسكريين الأمريكيين بشأن مسألة استنفاد أولا بنك الأهداف وأيضا استنزاف المخزونات الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. وسائل الإعلام الأمريكية في الواقع كانت نقلت عن مستشارين عسكريين وسياسيين بأن ترامب أبلغ خلال اجتماع في

0: البيت الأبيض يوم الجمعة بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية أوشك على أن فاد إلى جانب تصاعد أيضا المخاوف كما قلت من استنزاف المخزونات الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى بواعث قلق أعرب عنها مسؤولون في هذا الاجتماع من بينهم جيري فانس بشأن تكلفة هذه الحرب على المستوى السياسي والاقتصادي. موقع أكسيوس في هذا السياق كشف بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف بعدما بلغ بحسب تقييمه الذي رفعه للدوائر السياسية والعسكرية الحد الأقصى من فعاليته العسكرية، وإن كان أبلغ البنتاغون وقيادة الأركان بأن أي قرار بالتصعيد مستقبلا ينبغي أن يأخذ شكل حملة واسعة تستكمل استهداف ما تبقى من الأهداف الإيرانية، بمعنى زين توجيه ضربة الحسم لإيران إذا ما قرر دونالد ترامب المضي في تصعيد كبير. والرئيس دونالد ترامب في الواقع اختار بعد اطلاعه على الخيارات المطروحة اختار التوقف مؤقتا عن هذه الضربات لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي الذي تقوده عمان في هذه المرحلة. التقارير الأمريكية أيضا تنقل عن المصادر طلعت على تفاصيل ذلك الاجتماع بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر أيضا دونالد ترامب ووزير الحرب من أن استئناف حملة عسكرية واسعة قد يضغط على مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وهذه قضية شائكة في الواقع زين، لا تعود فقط لمسألة الحرب على إيران بل أيضا الحرب على أوكرانيا، حيث قدمت الولايات المتحدة مليارات من الدولارات على شكل مساعدات عسكرية من المخزونات الرئيسية مباشرة، وهو ما أدى إلى استنزاف كبير في تلك المخزونات. وأيضا أسئلة تواترت سواء في التقارير أو في أسئلة الصحفيين للمسؤولين الأمريكيين بشأن الجاهزية الأمريكية، وجاءت الحرب الإيرانية لتضغط أيضا على هذه المسألة. لكن بالرغم من إقراره في الحقيقة بهذه النقطة، السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز شدد على أن خيار التصعيد لا يزال قائما إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. ومدير الاتصالات في البيت الأبيض أشار بأن أن الجيش الأمريكي يملك جميع المقومات الكافية للمضي في هذا المسار، مسار التصعيد. لكن في الوقت الحالي مايك وولز السفير الأمريكي في مجلس الأمن قال إن ترامب قرر منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي وللوسطاء الذين حققوا يمكن القول زين نوع من الهدنة المؤقتة بانتظار ما ستسفر عنه هذه المحادثات، خاصة أن الوسطاء طالبوا بوقت إضافي في الحقيقة من أجل بلورة هذا المسار وما إذا كان سيفضي إلى نتائج أو حتى اتفاق محتمل، لكن يشددون على مسألة الوقت. والجانب الأمريكي في الواقع قرر أن يمنح هذا المسار دفعة بقرار الرئيس دونالد ترامب وقف هذه الضربات بشكل مؤقت لحين استكشاف ما ستفضي عنه هذه المباحثات من نتائج زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن على هذه الإيضاحات. كنا نتحدث عن المخزونات الأمريكية من السلاح، الآن سنتحدث عن المخزونات الإيرانية من العملة في ظل هذا الحصار. صحيح أن الصادرات الإيرانية تراجعت في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، لكن طهران قفزت بعائداتها رغم ذلك إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. نتابع المزيد في هذه الإطلالة الاقتصادية مع يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة

0: في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: أزمة مضيق هرمز أدت أيضا إلى تصاعد المخاوف في أسواق الغذاء العالمية جراء تعطل إمدادات الأعلاف في تطورات قد تترك أثارا مباشرة على الأمن الغذائي حول العالم. المزيد من التفاصيل في هذه النافذة.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة العلف الحيواني في مرمى اضطرابات هرمز. فمع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة، تتزايد الضغوط على إمدادات المواد الأولية لترتفع كلفة الإنتاج وتتعاظم التحديات أمام قطاع الثروة. اضطرابات الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب تفتح باب القلق أمام سلاسل إمداد الغذاء والإنتاج الحيواني. يعبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية العالمية، ما يجعله ممراً بالغ الأهمية لسلاسل الإمداد الزراعية، إذ تعد هذه الأسمدة عنصراً أساسياً في إنتاج المحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية. ولا تقتصر أهمية الخليج العربي على كونه ممراً للتجارة، بل يمثل أيضاً أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير مدخلات الزراعة العالمية، إذ يوفر قرابة ربع صادرات العالم من الأسمدة أي النيتروجينية، وأكثر من عشر صادرات الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن استحواذه على نحو 35% من تجارة اليوريا العالمية. الأزمة لا تضرب الأعلاف مباشرة، بل تصيب الطاقة وهي المحرك الخفي لسلسلة الإمداد، فكل اضطراب في الملاحة يرفع تكاليف النقل والتصنيع والتخزين ويغذي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأعلاف. ومع استحواذ الطاقة على نحو 74% من مدخلات الإنتاج في بعض أنظمة إنتاج اللحوم، ليصبح تأثيرها حاضرا في كل مرحلة من العلف إلى المائدة. ويبلغ الإنتاج العالمي من الأعلاف 6 مليارات طن سنوياً، وأي ارتفاع في كلفة الطاقة يهدد سلسلة تمتد من العلف إلى المزرعة ثم إلى المستهلك. من لندن ينضم إلينا كليزمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، لنتحدث عن هذا الموضوع. عندما تضطرب حركة الملاحة في الممرات الحيوية، أين تبدأ أولى حلقات التأثر في سلسلة توريد الأعلاف؟ أهلا ومرحبا بك سيد كليزمان.
3: علينا أن نتذكر أن الأعلاف نفسها لا تأتي عبر مضيق هرمز، لكنك محقة في أن الأسمدة النيتروجين والمواد التي نحتاجها من أجل زيادة نسبة المحاصيل وإنتاجها تمر على ذلك. بذلك إذا ما كان هناك قلة واضطراب في مرور هذه المواد، هذا الأمر يعني أنه سيزيد من كلفة المواشي، لأنه مسألة إنتاج المحاصيل التي تمثل 60 و70% من كلفة الثروة الحيوانية، بالتالي هذا الأمر سيمثل ضغطا كبيرا على الأسعار. لكن شيء ربما هو جيد على المدى القصير، الكثير من المزاريع المواشي كان عليهم أن يقوموا بتوفير المواد والأعلاف باستطاعتهم أن يغذوا مواشيهم، بالتالي هنالك الكثير من العناصر المؤثرة.
2: هل نستطيع القول بأن سلاسل الإمداد المتعلقة بالزراعة أصبحت أكثر هشاشة فيما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية أيضا؟
3: هذه هي القضية الأكبر عندما يكون هنالك مضيق هرمز وباب المندب، مضيق باب المندب، والذي يرى يشهد 20% من فيما يتعلق بالنفط والمزيد أيضا يخرج ويمر عبر مضيق باب المندب عبر أجزاء أخرى في العالم. نرى أن ربما أكبر طريقين في العالم يتم غلقهما. هذا الأمر سيزيد الأسعار، أسعار كل شيء، وكلما كلما استطاع الساسة أن يحل هذا هذه المشكلة سنرى ربما ارتفاعا ضئيلا. الشيء الآخر أن شركات التأمين وخاصة تأمين الحروب قد زادت أسعارها بشكل كبير، بالتالي حتى لم تتعطل مرور المواد فإن كلفة مرور المواد في العالم زادت قيمتها، بالتالي قد لا يكون هذا له تأثير مباشر. هو لن يؤثر على مسألة المدفوعات الأولية لشركات التأمين، هذا يؤثر على أسعار كل شيء.
2: في هذه السلسلة سيد كليزمان، ما هي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل نتحدث عن المواد الخام، النقل، الطاقة، التخزين، ولماذا؟
3: الشيء الوحيد الذي ما زاد فإنه سيؤثر على كل شيء هو النفط. إذا ما كان النفط مقيدا في الأسواق بمعنى أن هنالك زيادة في أسعار النفط سيؤثر على كل شيء، سيؤدي إلى حدوث تضخم في كل شيء ويؤثر على كل جزء من الاقتصاد. في دول الشرق الأوسط تحاول أن تعيد وبناء الأنابيب من أجل تفادي استخدام المضيق، لكن لن يمكنها القيام بذلك بسرعة الكافية وبالقدرة الكافية التي تمكنه من تجهيز النفط حسب الحاجة العالمية. بالتالي إذا ما كان هنالك نفط وغاز وهنالك متغيرات في أيضا هذا الأمر، الكلفة ستزيد من إنتاج هذه المواد. وأيضا مسألة شركات التأمين، إذا ما رأوا إعلانا وبعد ذلك إعلان ثاني في اليوم التالي، هذا الأمر سيكون له تأثير على مسألة تأمين الناقلات، وهذا الأمر يزيد الكلفة للشخص القادم في من يستفيد من هذه الخدمة. لكن بالتالي هي ظروف صعبة، لكن أعتقد أنها هذه الظروف ستشجع الأطراف على التوصل إلى حل، لأن هنالك مثلا إذا ما كان هنالك ربما أنا أمل أن هذا سيعطي السلام فرصة للتحقيق لمدة طويلة الأمد. هذا هو أملنا.
2: لكن الأزمات متكررة والأزمة الموجودة مستمرة أيضا سيد كليزمان، والسؤال يعني كيف تعيد الشركات تصميم سلاسل التوريد لتصبح أكثر مرونة مع أزمات مستقبلية أيضا؟
3: هذا أمر صعب. مرة أخرى إذا ما نظرنا إلى النفط على أنه المغذي الأساسي للاقتصاد، ما لم تقم دول الشرق الأوسط السعودية والدول الأخرى ببناء شبكة أنابيب من أجل تفادي المخاطر المتأتية من المضيق، هذا شيء يمكن القيام به، لكن تلك الأنابيب وشبكة تلك الأنابيب وبالحجم الذي نراه ويخرج من المضيق، الأمر سيتطلب شبكة كبرى من الأنابيب ويتطلب وقتا طويلا. في الوقت الحالي أفضل التأمين لهذه المخاطر هو العمل الدبلوماسي، لأنه بالدبلوماسية الجيدة وبالاستراتيجية الجيدة بين البلدان، فبالتالي لا تحتاج أن تضع كل هذا الجهد وهذا ورأس المال ذلك من أجل تفادي المخاطر. بالتالي الأعمال هي يتم إبعادها عن المشهد الجيوسياسي، هم باستطاعتهم أن يروا ويراقبوا ما الذي يحصل في التفاعلات السياسية، هم يستطيعون القيام بأمور محددة معينة لتفادي هذا الخطر. بالتالي كل مشروع سينظر إلى الأسواق العالمية هو في حالة تأهب، لأنهم يدركون هشاشة المنظر، وعندما تكون هذه الهشاشة وتغير مستمرة هذا الأمر سيؤثر على دورة الأعمال بشكل عام بسبب عدم القدرة على التخطيط المستقبلي.
2: سيد كليزمان موراتي مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: ونبدأ النقاش في تطورات مضيق هرمز والتصريحات الأمريكية والإيرانية. معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. سيد بانداو، بعد نصائح العسكريين علق الرئيس ترامب الضربات على إيران، هل يمكن القول أن هذه ضرورة فرضتها الآراء النخبة العسكرية الأمريكية، أم أن أيضا مسألة التعليق هي مؤقتة ويمكن حل الإشكالات المتعلقة بالمخزون وبالصواريخ الدفاعية في أيام قليلة؟
4: أعتقد أن ما يحدث هو بالأساس يعود إلى قرار رئيس دونالد ترامب. نعم، القيادة العسكرية بالتأكيد حذرته من التهديدات العسكرية إلى جانب نقص الصواريخ الدفاعية، وأعتقد أن هذا لم يمنعه في العودة للهجمات العسكرية. إذن كانت تحذيرات سبقت الحملة العسكرية التي بدأها ترامب مرة أخرى.
1: فيما يتعلق بأمن دول المنطقة ونقص المخزون من الصواريخ الدفاعية، إلى أي مدى يعتبر يعني يولي الرئيس ترامب أولوية واهتماما بذلك؟
4: لا، كلا، رئيس دونالد ترامب لا يبدي أي تعاطف مع دول المنطقة، وأعتقد أن هذا يظهر بالتأكيد الاستراتيجية التي يتبعها رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن ما دفع رئيس دونالد ترامب لوقف الضربات هو أنه وعى بأن هذه الضربات لا تأتي نفعا في هذه المرحلة. وأعتقد أن الرئيس ترامب أيضا يعرف بأن إيران سترد باتجاه دول المنطقة وباتجاه ناقلات إذا ما هاجمها، لذلك هو توقف إدراكا منه أن هذه العملية غير مجدية.
1: طيب، كيف تفهم هذه الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التي نشرها الرئيس الأمريكي لقصف جزيرة خارك عصب لصناعة النفط الإيرانية، لقصف السفن الإيرانية، كيف تفهم ذلك؟
4: رئيس دونالد ترامب جرب هذا التكتيك منذ البداية، محاولة منه لإخافة النظام، وقال سلفا أنه يريد تدمير الحضارة الإيرانية، واستهدف وهدد باستهداف الكثير من البنى التحتية من جسور وأيضا محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، لكن كل هذا لم يجدي نفعا. الحكومة الإيرانية هددته وردت بقوة وقامت بالكثير من الضربات القاسمة في اتجاهات متعددة، بالتالي استراتيجيته لم تنفع.
1: سيد عباس خاميار، إذا قرأ الإيرانيون كل هذه الوقائع، تصريحات ترامب، الصور التي ينشرها، ما ينشره الإعلام الأمريكي عن تحذيره من توسيع الهجمات أو العودة إلى الهجمات بصورة موسعة، إذا قرأ الإيرانيون ذلك على أنه ضعف أمريكي، ألا يكون ذلك خطأ في الحسابات؟ لأنه الرئيس ترامب ضرب إيران من قبل بينما كان يتوقع الجميع ألا يفعل، وضرب إيران بصورة لم تحدث في أي عهد ولا في أي عهد أي إدارة، ولم تشهدها إيران في أي حرب خاضتها من قبل.
5: تحياتي لك ولضيفك كل المشاهدين، وصباح الخير. بالفعل، ولكن يبدو أن الإيرانيين يتساءلون هنا ماذا جنى الرئيس الأمريكي بهذه الضربات وبهذا الكم الهائل من الأسلحة والمعدات والتي أتى بها إلى هذه المنطقة، وهو استطاع أن يهاجم إيران، وربما يؤدي إلى كثير من الخسائر، ولكن في النهاية الولايات

0: المتحدة الأمريكية كانت الخاسر الأكبر في هذه المعارك التي شنت ضد طهران. ما هو الذي جناه وما هي الأهداف التي حققتها الإدارة الأمريكية من خلال هذه الضربات؟ كل ما يحصل الآن هو فتح مضيق كان قد ويعتبر انتصار إذا ما حققه بالفعل الرئيس الأمريكي، هو فتح هذا المضيق الذي كان مفتوحا أصلا قبل الحرب. يعني كل هذا الكم الهائل من الأسلحة والدمار وهذه الخسائر التي منيت بها المنطقة والاقتصاد العالمي والهيمنة والهيبة الأمريكية التي انهارت الحقيقة على مستوى العالم، هل هذا كان من أجل فتح مضيق كان مفتوحا أصلا؟ أين ذهبت الأهداف الكبرى التي عددها الرئيس ترامب في بداية الهجوم عندما قال يريد هو الإطاحة بالنظام وتفكيك المجتمع الإيراني واستهداف الحضارة الإيرانية والذهاب بها إلى العصر الحجري؟ وكما تحدث عن ضرورة ومن الأهداف الكبرى التي كان يريدها هو نسف المنظومة الصاروخية البالستية الإيرانية وفك الارتباط بين إيران والقوى والتحالف مع القوى الإقليمية، إضافة إلى إنهاء المشروع النووي الإيراني. هل هذه الأمور تحققت حتى نقول بأن الإيرانيون يجب أن يعوا ويأخذوا الدروس من هذه الضربات؟ بالتأكيد لا، طهران تعتبر نفسها بأنها كسبت كل هذه الإنجازات عندما وقفت أمام أكبر قوة على وجه الأرض واستطاعت أن الحقيقة تقضي على كل هذه الأهداف التي أرادتها الإدارة الأمريكية تحققها، وتعتبر نفسها منتصرة. لذلك لا جدوى إلا استمرار المواجهة عندما تسمع بأن الرئيس ترامب يريد فرض إرادته وفرض شروطه 100%، لا طريق آخر ولا جدوى لأي هجوم آخر حسب الرؤية الإيرانية.
1: هل ورد سيد بانداو أن تؤدي هذه النتائج؟ لأن نحن كما نعلم أن الحرب بدأت بأهداف كبيرة، ثم بدأت تتدرج في نزولا في سقف هذه الأهداف، حتى بات الهدف الأساسي الآن هو فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب. هل يمكن للولايات المتحدة كدولة، دولة كبيرة حاضرة في مسارح شتى في مختلف أنحاء العالم، أن تقبل بأن تفرض إيران إرادتها في مضيق هرمز؟
2: في الحقيقة سيكون هذا بالتأكيد إحراج كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من الحرب وإيران تسيطر وتدير مع مضيق هرمز. على الطرف الآخر فالولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها طريق أو سبيل آخر عدا الدبلوماسية من أجل حل هذه المعضلة، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تقدم تنازلات من أجل حل حالة هذا الوضع القائم. وينبغي لأمريكا أن تسمح لإيران ببيع نفطها وأيضا الدفع ببرنامج استثمارات داخل إيران، وأيضا من أجل كسب ود إيران على أمريكا أن تتخذ خطوات جريئة. والآن طهران وإيران تدرك أهمية مراقبة والسيطرة على مضيق هرمز وأيضا مسارات السفن في تلك المنطقة.
1: الولايات المتحدة جربت حروبا تغير فيها أنظمة وتفرض فيها إرادة من قبل وخرجت مهزومة كفيتنام على سبيل المثال، ولم تتحسن علاقاتها مع الأقاليم التي حاربت فيها إلا إذا انسحبت. هل من الوارد أن تؤدي هذه الحرب سيد بنداو إلى انسحاب الولايات المتحدة من مسرح الشرق الأوسط؟
2: هذا ممكن بالتأكيد. الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن القوة العسكرية غير كافية والقواعد العسكرية هشة ويمكن ضربها واستهدافها. نحن نعرف أن أمريكا اضطرت لسحب قواتها من قواعدها، إذن هي لم تتمكن من الدفاع عن قواعدها ناهيك عن الدفاع عن دول المنطقة. بالتالي أتمنى أن يشجع هذا الأمر الإدارة الأمريكية الحالية والإدارات الأمريكية في المستقبل لسحب جنودها والانسحاب من هذه البلدان، ويمكن لأمريكا أن تحذو هذا النهج أيضا في مناطق أخرى. هناك أيضا دول أخرى لديها قوة كبيرة كالصين وروسيا، وهذه الدول لا تنهج نفس نهج أمريكا. إذن يمكن أن يكون الشرق الأوسط أول خطوة في تغيير السياسة الأمريكية فيما يخص نشر الجيوش.
1: العامل الإسرائيلي يلعب في هذا الاتجاه أم ضده سيد بنداو؟
2: في تصور إسرائيل ستكون مصدومة إذا ما انسحبت أمريكا وتركت فراغا في هذه المنطقة. إذا ما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية فهي لن تكون داعمة لإسرائيل في أي خطوات عسكرية في المنطقة، والشعور الموجود الآن هو أن إسرائيل هي التي جرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب. بالتالي تولد شعور لدى الناس في أمريكا بأن على أمريكا أن تفك ارتباطها مع إسرائيل، والناس باتوا يعتقدون أن ترامب ربما هو آخر رئيس أمريكي داعم لإسرائيل بهذه القوة.
1: سيد عباس خمير، هل هذه هي الرؤية الإيرانية أيضا، أن المسألة مسألة وقت قبل انسحاب الولايات المتحدة، وأن على إيران أن تصبر قليلا لترى كيف ستنسحب الولايات المتحدة من كل هذه المواجهات ومن كل هذا المسرح؟ هل هذه قراءة إيران أم أن لإيران قراءة مختلفة؟
0: بالتأكيد ما تفضل به ضيفك الكريم هو هذه حقيقة تؤمن بها طهران، وتراهن على هذا الوقت، وتراهن على توسيع هذه الحرب إذا ما كانت تريد الإطاحة بالنظام، وإذا ما كانت تريد بالفعل تعتبر بأنها حرب وجودية. هذا ما التجربة هي التي تثبت بأن هذه الرؤية هي رؤية حقيقية ودقيقة. كما تفضل ضيفك، يعني الأمريكيون دائما أو النظام السياسي الأمريكي في كل العهود دائما كان قد مني بالفشل بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في فيتنام الذي شاهدنا كيف حدث وكيف بقيت هذه المشاهد المؤلمة لتكون وصمة عار على الذين شنوا الحرب على هذه على هذا الشعب. وهذه الحروب وإن كانت غير متوازنة وغير متساوية لا في القوة ولا في العدة ولا في العدة، وكذلك الفشل الذريع في أفغانستان والهروب البشع الذي شاهدناه وهذه المشاهد.
1: طيب ما زالت لو افترضنا سيد عباس خميار أن هذا حدث وهي لو كبيرة، لو افترضنا أن هذا ما سيحدث وستنسحب الولايات المتحدة من هذا المسرح، ما هو تصورك لأمن الإقليم؟ هل بالضرورة سيكون هنالك فراغ تتركه الولايات المتحدة وكيف سيملأ وكيف ستتصرف إيران؟ هل ستتصرف كدولة تعتقد أنها انتصرت وبالتالي من حقها أن تهيمن وتتدخل كما شاءت، وهي لم تكن منتصرة وتدخلت؟ كيف ستتصرف إيران إذا خلص الأمريكيون إلى أن هذا المسرح ليس لهم وسينسحبون منه؟
0: بالتأكيد لا، أنا أتصور الإيرانيون المنطقة كلها ستأخذ العبر. قواعد الاشتباك قد تغيرت، الإيرانيون يؤمنون، وهذا ما كانت تقوله طهران عدة مرات بعد انتصار الثورة عام 1979، عندما كانت تؤكد على ضرورة الأمن الجماعي وإيجاد المنظومة الدفاعية الإقليمية بمشاركة كل الدول المطلة على هذه المياه. كانت الحقيقة هذا الصوت كان عاليا، لكن الضغط الأمريكي لن يسمح. إيران تغض النظر عن كثير من الجفاء الذي ربما كانت قد تلاقته في السنوات الماضية. الحكومة الكويتية نتذكر بأنها وقفت مع النظام العراقي آنذاك ضد طهران، والإعلام الكويتي والسياسة الكويتية كانت على سبيل المثال أقول كانت تقف مع النظام العراقي بشكل كبير، ولكن عندما غزا العراق الكويت إيران تناست كل شيء ووقفت مع الحكومة الكويتية ومع الشعب الكويتي، وفتحت أبوابها وحدودها واحتضنت الكويتيين وواست مواساتهم، وحتى دخلت بقوة لإطفاء الحرائق في الآبار الأمريكية، الآبار الكويتية عفوا، وكان لها دور كبير في إطفاء 27 بئرا كانت النيران تلتهبها. حتى في الدولة الشقيقة قطر عندما استهدفت من بعض دول المنطقة الإيرانيون وقفوا معها وفتحوا أجوائها، وكانت هذه بوادر لن تنسى لا عند الإيرانيين ولا عند القطريين. لذلك أنا أتصور لو انتهت الحرب إيران ستكون
1: لاعب جيد وجار جيد.
0: بالتأكيد ستكون العلاقات بشكل كبير، وستكون هناك تضامن، وسيكون هناك نوع من النظام الأمني الإقليمي. ولكن يجب أن لا ننسى كل هذه الأنظمة أو كل هذه الأنظمة الإقليمية أو الاتفاقيات الإقليمية يجب أن تواكب اقتصاديا، ويجب أن تكون هناك شراكة اقتصادية كبيرة لكي تثبت هذه الاتفاقيات الأمنية. إذا لم تكن هناك شراكة اقتصادية، إذا لم يكن هناك ترابط اقتصادي، وإذا لم يكن هناك مشاركة شعبية اقتصادية، لم تكن مجدية للإيرانيين ولا للإخوة العرب في الجهة الأخرى.
1: سيد دوغلاس بنداو، هل تعتقد بالفعل أنه يمكن أن يكون هنالك نظام أمن إقليمي في الشرق الأوسط بمعزل عن الولايات المتحدة في ظل وجود إسرائيل التي تهدد كل دول المنطقة؟
2: أحسن حل في نظري هو أن يكون هناك توافق إقليمي واسع النطاق، وأن يكون هناك تعاون ما بين دول المنطقة من أجل ضمان الأمن والاستقرار. وأتمنى أن تخرج المنطقة من هذه الأزمة، وبعد هذه الأزمة ينبغي أن يكون هناك تنمية وازدهار في المنطقة. الوضع ليس سهلا لأن الدمار كبير بعد هذه الحرب والتكاليف عالية جدا، لكن في تصوري هناك دروس وعبر استخلصت من هذه الحرب، و هي أن هذه الدول عليها أن تتكاتف وأن تتعاون من أجل العمل يدا في يد من أجل تنمية هذه المنطقة وضمان الأمن والاستقرار. هذه الدول، دول المنطقة، لديها القدرة للخروج بأفكار من أجل حماية نفسها بأنفسها.
1: هل هناك

0: ذلك بديل للمظلة الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة.
1: بكل تأكيد، إذا ما حصل توافق ما بين دول الخليج وإيران، إذا ما رأينا توافق في قضايا مختلفة، وإذا ما انخرطت هذه الدول في العمل من أجل التنمية والازدهار والاستقرار، إذا ما عملت هذه الدول يدا في يد من أجل تحقيق الاستقرار في دول كسوريا ولبنان ومناطق أخرى، أعتقد هذه الدول بإمكانها أن تصنع الكثير إذا ما تمكنت أيضا من تخطي الخلاف مع إسرائيل، فيمكن صناعة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأعتقد إذا ما تراجعت التهديدات القادمة من جميع الأطراف بما في ذلك من إسرائيل، فهذا سينعكس إيجابا على المنطقة. طبعا هناك الكثير مما ينبغي تغييره في المنطقة. الولايات المتحدة أظهرت من خلال تواجدها في المنطقة أنها لا توفر مظلة أمنية لدول الخليج، بالتالي على هذه الدول أن تبحث عن بدائل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ولعل هذا النزاع القائم الآن خير دليل.
0: سيد عباس خميار، أو نشر طبعا انتهى وقتنا للأسف، نشكر ضيفنا من واشنطن دوغلاس باندا وكبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، ونشكر ضيفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. وأفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل وبلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية اكتابة شمال شرق طولكرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس، أبلغ الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية بالمنطقة الصناعية في البلدة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. يعني أحداث كثيرة في الواقع، الأسماء التي قرأتها تدل على أن هذه الليلة حافلة بهجمات المستوطنين وبالأحداث والاعتداءات على الفلسطينيين بالفعل.
2: وهو المشهد اليوم الذي تعيشه الضفة الغربية زين، وإن كان يعني وتيرته متصاعدة على الأقل خلال الثلاث أيام القليلة الماضية، وهذا يتزامن مع التصعيد الميداني الملحوظ في الضفة الغربية. سأبدأ من منطقة تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس. قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهي مسرح الأحداث منذ ثلاثة أيام بعد استشهاد أربعة فلسطينيين الجمعة الماضية. اعتقلت قوات الاحتلال قبل قليل علي رمضان وهو والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان، وهما من الشهداء الأربعة الذين استشهدوا الجمعة الماضية في تل. تل طبعا خلال الثلاث أيام الماضية تتعرض لاقتحامات متواصلة ومستمرة وحملات اعتقال ودهم لعدد كبير من المنازل، وما يجري في تل ليس بمعزل عما يجري في كل مناطق الضفة الغربية. هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية اقتحام لمخيم العروب، اعتقال لفلسطيني ونجله، أيضا اقتحام لبلدة بتمر شمال خليل، واقتحام أيضا لبلدة تقوع إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم، دهمت عدد من المنازل وفتشتها. المشهد في وسط الضفة الغربية تحديدا في منطقة دير جرير، اقتحام كبير وحملة اعتقالات حتى اللحظة طالت 15 فلسطينيا. حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وتجري في هذه اللحظات تحقيقا واستجوابا ميدانيا مع الفلسطينيين. وهذا شكل من أشكال الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، تقتحم البلدات البلدات والمدن، تحول أحد المنازل إلى مركز تحقيق واستجواب ميداني، وتعتقل العشرات من الفلسطينيين وتفرج عنهم لاحقا في ساعات الصباح. في شمال الضفة الغربية اقتحام لضاحية كتابة شرق طول كرم، معتقل لفلسطيني، إضافة إلى اقتحام جلبوع أيضا إلى الشرق من جلبون عفوا إلى الشرق من جنين، أيضا اقتحام لمنطقة كفر قدوم شرق قلقيلية، وقبل قليل اقتحام لمنطقة حي النقار في قلقيلية. يتزامن مع ذلك أيضا اقتحامات واعتداءات المستوطنين تحديدا في المنطقة الصناعية من بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس. مستوطنون أضرموا النيران في شاحنة كانت متوقفة في المنطقة الصناعية، النيران أتت على أجزاء منها، هب الأهالي لإخماد النيران بعدما انسحب المستوطنون من المنطقة، إضافة إلى اقتحام أيضا مخيم قلنديا إلى الشمال من مدينة القدس. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى هذا المصاب. أيضا نتحدث عن اعتداءات المستوطنين في منطقة الجلاطية إلى الشرق من بلدة إذنة غرب الخليل. المستوطنون اقتحموا المنطقة وانهالوا بالضرب على أحد الفلسطينيين الذين تواجدوا في المكان، وقدمت قوات الاحتلال إلى الموقع وقامت باعتقال هذا الفلسطيني الذي تعرض للضرب من قبل المستوطنين، ومنعت طواقم الهلال الأحمر التي جاءت إلى المكان من أجل تقديم الإسعافات الأولية للفلسطيني الذي تم ضربه من قبل المستوطنين. وهذا ما يجري في معظم مناطق الضفة الغربية، عرقلة عمل الطواقم الطبية ومنع فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين، سواء مصابين بالرصاص أو حتى المصابين بالضرب من قبل مستوطنين أو حتى قوات الاحتلال. قوات الاحتلال أيضا احتجزت سيدة فلسطينية في حارة جابر عند أحد الحواجز المؤدية إلى هذه الحارة، واحتجزتها لساعات قبل أن تفرج عنها. وسبق ذلك احتجاز قوات الاحتلال 4 سيدات في منطقة قبلان في نابلس شمال الضفة الغربية. الضفة الغربية حقيقة زين تعيش على وقع تصعيد نلحظه ونتابعه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، سواء تلك الأحداث المتعلقة باعتداءات المستوطنين وهجماتهم الآخذة بالإزيادة، وحتى اقتحامات قوات الاحتلال وتنكيل قوات الاحتلال بالفلسطينيين وعملية الضرب. هذا ما جرى مع شاب فلسطيني عند مدخل مخيم العروب الفوار جنوب الخليل، وهذا ما جرى كذلك أيضا مع شاب تم ضربه هذا اليوم في منطقة بيت فوريك في نابلس. ينهال الجنود بالضرب على الفلسطينيين، وهذا يضاف أيضا إلى الحواجز، إغلاق محكم للمناطق الفلسطينية. نابلس مثلا مغلقة من كافة المداخل، الخليل كذلك الأمر أيضا، ومعظم محافظات الضفة الغربية. هذا اليوم رصدنا اصطفاف للمركبات الفلسطينية بالعشرات والمئات على هذه الحواجز، وهذا يعرقل حركة الفلسطينيين. نحن نتحدث عن طلبة جامعات، نتحدث عن موظفين، نتحدث عن تعطيل لكافة مناحي الحياة من خلال هذه الحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الضفة الغربية باتت أشبه بسجن كبير، وتتعرض لاعتداءات متواصلة، اعتداءات وهجمات لمستوطنين تتم تحت تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال، التي عندما تحضر بعد هجمات المستوطنين بدلا من أن تتعامل مع الموضوع بجلاد وضحية، هي للأسف تتعامل مع الفلسطيني ضحية اعتداءات المستوطنين، تتعامل معه من خلال الاعتقال ومن خلال التنكيل. وهذا ما يجري في مناطق مسافر يطة، مثلا في خلة الحمص هذا اليوم في مسافر يطة حدث اعتداء مستوطنين واعتقال لفلسطين بعد هذا الاعتداء.
0: منتصر نصر على هذه الإيضاحات. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي مانويل ماكرو بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب اللبناني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. هذا يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوتر الغربية لليوم السادس على التوالي، بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها.
3: نقف الآن في وسط بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوتر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي زوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين.

0: تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
1: ألا نعود من جديد إلى تطورات مضيق هرمز وهذه النافذة بشأن التطورات الخاصة بالمضيق، ويقدمها الزميل نشوان حسين، وتستمر التغطية على رأس الساعة بإذن الله.
2: مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز، بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف، نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
3: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب أن لا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، وإدعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز، وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
2: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى، نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
4: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات، حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل

0: لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الموان والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة ثالثة انتقل إلى أماكن أخرى، ضرب الحدود الإيرانية الباكستانية، ودي كانت مهمة، ودي لها أغراض كثيرة، لها ثلاث أهداف: هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن إنها مركز للنفط في هذا المنطقة، فله بعد اقتصادي وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
1: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكيين؟
0: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية، ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
1: طيب بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز، قال الإيرانيون حصل ذلك من دون استشارتنا، وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
0: الولايات الإيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد، لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة أشد الحرص على هذا المضيق، ربما يكون أكثر من إيران، وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة، وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
1: هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
0: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني منه سر ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاتنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة، لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية. ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. نعم. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل بجزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله.